0: كما شئت متى ما وفقك الله وهداك الله بأن تتاجر مع الله أولا وأخيرا. أما رجال المال والأعمال، الدنيا فانية ورب إني فانية. مهما عملتم مهما قدمتم لكم ولأنفسكم ولأولادكم في هذه الدنيا فاني، عيسير كله. ما معك إلا ما قدمت لله ولوجه الله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. طبعا محاضرة السيد القائد اليوم كانت مهمة جدا، وكلها المهمات، بس اليوم أيضا كان في مواضيع مهمة إذا التزمنا بها التزام عملي على أرض الواقع سنحبط كل مؤامرات العدو الذي يعتمد أساسا في عدوانه وتنفيذ مخططاته، مثل ما قال السيد القائد، هو على اختراق الجبهات الداخلية للأوطان. المخرج إبراهيم عباس الحميضة وأنا اتفقنا على إعادة هذه المحاضرة لأهميتها. أتمنى السماع والتركيز باهتمام لهذه المحاضرة للسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية محاضرة الأمس تحدثنا عن أهمية الإصغاء والتفهم وتوطين النفس على الالتزام العملي في علاقتنا بهدى الله سبحانه وتعالى. حينما نسمع هدى الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة كما نبهنا بالأمس في غاية الأهمية، لأن الإنسان مهما سمع من هدى الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن لديه تركيز وإصغاء وتفهم وتوطين للنفس على الالتزام العملي، يمكن أن يكون ما يستفيده شيئا محدودا جدا. بينما نحن في هذه المرحلة في أمس الحاجة إلى أن نكون على درجة عالية جدا من الوعي والبصيرة في مقابل حملات أعدائنا اليهود وأعوانهم، التي هي حملات رهيبة من التضليل والخداع، ونحن في ذروة الصراع والمعركة بيننا وبينهم، ذروة المواجهة. التحديات تتطلب أن نكون على درجة عالية من الوعي في كل المجالات، حتى لا يتمكن الأعداء أن يستغلوا الثغرات الكبيرة الناتجة عن نقص في الوعي أو حتى ضعف فيما يتعلق بالشعور بالمسؤولية. وتحدثنا عن نص مهم لشهيد القرآن رضوان الله عليه عن أهمية مسألة الإصغاء والتفهم في مسألة الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى، ونعيده لأهميته الكبيرة. قال رضوان الله عليه: عندما يكون الإنسان غير مهتم، ولو كان في عصر مليء بالأنبياء، يعني حتى لو كنت في زمن مليء بالأنبياء وأنت تعيش بينهم وتسمعهم، ولو كانت آيات الله تتنزل، يعني بشكل طري الوحي ينزل بالآيات وأنت تسمعها مباشرة بعد نزولها، ولو يشاهد عصا موسى تتحول إلى ثعبان، إذا لم تبني عليها قاعدة أساسية عندك التزاما وفهما ووعيا فستكون عرضة للتضليل. يمكن الإنسان أن يتأثر بحملات التضليل وهي حملات كبيرة، وهي في هذا العصر أكثر منها وأشد تأثيرا، وتستند إلى الكثير من الوسائل بأكثر من أي عصر مضى. فنحن أكثر ما نحتاج إليه في المقدمة هو الوعي. الحديث في محاضرة الأمس على ضوء الآية القرآنية المباركة من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وتحدثنا على ضوء ما ذكره شهيد القرآن وقدمه في دروسه القيمة، دروس من هدي القرآن الكريم، بدءا بالدروس المستفادة من سياق الآية المباركة في موقعها في سورة البقرة وما قبلها من الآيات التي قدمت عرضا مهما جدا ومفيدا بشكل كبير عن بني إسرائيل، وكذلك من صيغة الآية. وفي مقدمة ما نستفيده منها كما سمعنا وقرأنا بالأمس هو الاهتمام، الاهتمام الكبير فيما يتعلق بالقضايا التي يقدمها لنا هدى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إعطاء كل قضية أهميتها في الصراع مع أهل الكتاب. هذه التربية المهمة جدا التي نحتاج إليها حتى لا نكون في حالة إهمال ولا مبالاة وغفلة، لأنها هي الحالة التي يستفيدون منها غاية الاستفادة، وهم يحرصون دائما على أن تكون هذه الأمة في حالة تيه وفي حالة غفلة وانعدام للوعي وانعدام للشعور بالمسؤولية. هذا ما يهيئ لهم أرضية خصبة لنجاح كل مؤامراتهم التي تستهدف هذه الأمة من الداخل. كان من ضمن النصوص المهمة لشهيد القرآن رضوان الله عليه في هذا الموضوع نفسه قوله رضوان الله عليه: لأن هذا بداية توجيه إلهي تربوي للمسلمين ليكونوا بمعزل عن روحية بني إسرائيل، روحية البقرة، نفسية البقرة. ما هي؟ ما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا، الآن جئت بالحق، الآن لا، إن الإسلام، إن القرآن الكريم قام على أساس أن يقدم للمسلمين تربية على مستوى عال جدا يستبقون بها الأحداث، فلا يكونون عرضة لأن يضربوا ضربات متكررة حتى يصحوا، ومتى ما صحى وجد نفسه في وضعية لا يتمكن أن يعمل شيئا. وهذا النص أيضا من المهم أن نستوعبه جيدا. ثم من مسؤوليتنا نحن كمسيرة قرآنية وأمة تتحرك على أساس هدى الله سبحانه وتعالى أن نقدم النموذج على مستوى هذا الوعي، على مستوى هذا الهدى، هذا النور العظيم في أدائنا العملي، في تحركنا في مواجهة اليهود، أن نكون بهذا المستوى العظيم، بهذه التربية القرآنية. حينما نمتلك الوعي العالي ثم نتحرك بشكل عملي ونسد الثغرات ونتحرك في إطار المواقف الاستباقية التي ينبغي أن نهتم بها، لأن الكثير من أبناء أمتنا أصبحت مسألة الانتظار والتأخر وإتاحة الفرصة للعدو ليصل إلى أسوأ ما يمكن أن يصل إليه في استهدافه لهذه الأمة أصبحت رؤية بالنسبة لهم، وهي رؤية من حالة التاه والضلال، ليست لا على أساس التربية القرآنية ولا على أساس هدى الله سبحانه وتعالى، كما تحدثنا بإسهاب عن ذلك في محاضرة الأمس، أن البعض منهم يريدون الانتظار حتى يتمكن اليهود من تنفيذ كل مؤامراتهم. يعني حينما تقول هم يخططون للسيطرة على مكة والمدينة، فالمسألة عندهم عند الكثير من أبناء هذه الأمة لا توجب التحرك المسبق بالحيلولة دون ذلك، بل في تصورهم أنه ينبغي الانتظار حتى يحدث ذلك وحتى يحدث بقية المخطط الذي يخطط له اليهود من سيطرة مستحكمة على كل هذه الأمة في كل قطر وبقعة من هذه الأمة، وحتى يصلوا في احتلالهم إلى كل مسجد وإلى كل منزل، وحينها يمكن أن يكون التحرك قد آن أوانه للتصدي لمؤامراتهم. لكنها هي الحالة التي يقول عنها شهيد القرآن: ومتى ما صحى وجد نفسه في وضعية لا يتمكن أن يعمل شيئا. نحن نرى مثلا عواقب التفريط فيما يتعلق بموقف الأمة من الاحتلال اليهودي الصهيوني لفلسطين. لو أن المسلمين بادروا منذ البداية إلى دعم الشعب الفلسطيني الدعم الكافي، إلى تسليحه، إلى تدريبه، إلى توعيته، إلى بنائه بناء قويا، وقدموا له الدعم السياسي والدعم الاقتصادي كل أشكال الدعم، لكان الوضع مختلفا عما هو عليه. لكنهم منذ البداية لم يتوجهوا هذا التوجه أصلا، يعني تركوا الشعب الفلسطيني ليبقى في وضعية الاستضعاف والاضطهاد والقهر، وحتى في المراحل التي تدخل العرب فيها عسكريا لم يكن تدخلهم بهذا الشكل، يعني بالشكل الذي يبني الشعب الفلسطيني ليكون قويا. كانت هذه الرؤية هي التي ستفيد العرب وتفيد الشعب الفلسطيني، وهي الرؤية التي عمل بها أعداء الإسلام في الغرب الكافر من اليهود والنصارى في طريقة دعمهم للعدو الإسرائيلي. اتجهوا إلى دعمه، إلى بنائه، إلى تقوية اليهود، إلى التدريب، إلى التأهيل، إلى الاحتضان. أتى البريطاني لاحتلال فلسطين وبلاد الشام، معظم بلاد الشام يعني وأجزاء منها، وفي إطار ذلك يعمل على تمكين اليهود وتدريبهم وبنائهم عسكريا وتمكينهم اقتصاديا وتقديم أشكال الدعم لهم، الدعم السياسي وغير ذلك. واتجهت كذلك الصهيونية، الحركة الصهيونية في نفوذها في أوروبا في أمريكا، اتجهت على هذا الأساس أن توفر كل أشكال الدعم لليهود وأن تعمل على بنائهم، تقويتهم، تمكينهم من الاحتلال لفلسطين، وبشكل متدرج حتى وصل الحال إلى ما وصل إليه في هذه المرحلة. وأصبحت الفكرة السائدة لدى الأمريكيين ولدى الحركة الصهيونية في الغرب هي العمل على أن يكون اليهود الصهاينة الذين يحتلون فلسطين وأجزاء من البلاد العربية أن يكونوا هم الأكثر تفوقا عسكريا في المنطقة بشكل عام والأقوى، وأن يتم إضعاف كل هذه البلدان العربية والإسلامية المحيطة بفلسطين بشكل عام من أجل التمكين للعدو الإسرائيلي من إكمال سيطرته على الرقعة الجغرافية الواسعة وفق الخريطة التي رسموها لإقامة إسرائيل الكبرى، ثم التعزيز لنفوذه وسيطرته على هذه المنطقة بكلها تحت عنوان الشرق الأوسط، تغيير للشرق الأوسط، السيطرة على الشرق الأوسط. فالتفريط الذي بدأ منذ البداية أوصل الشعب الفلسطيني إلى مراحل صعبة، وحول واقع المواجهة في الداخل الفلسطيني إلى عملية معقدة تشوبها الكثير من التعقيدات والصعوبات، وتعاظمت بذلك معاناة الشعب الفلسطيني حينما يتحرك في ظروف صعبة للغاية. وحتى عندما أتى التحرك الفعال القوي جدا للشعب الفلسطيني مقارنة بالإمكانات المحدودة للغاية التي بحوزته في قطاع غزة، لم يهتم العرب ولم يتحرك المسلمون بشكل عام بالقدر الكافي لتقديم الدعم اللازم واحتضان هذا التحرك الفلسطيني، هذا القيام، هذا الثبات، هذا الجهاد، وتخاذلوا إلى حد كبير، تركوا المجال للعدو الصهيوني بالمبادرة الغربية والشراكة الأمريكية التي اتجهت إلى التصرف بشكل عدواني رهيب جدا في مقابل القيام والحركة الجهادية في قطاع غزة والعملية البطولية العظيمة في طوفان الأقصى. هذه الإشكالية، إشكالية في واقع العرب والمسلمين، غياب هذه التربية القرآنية المهمة جدا التي هي من المتطلبات الضرورية جدا في الصراع مع اليهود، في المواجهة لخطر اليهود. هذا جزء أساسي مما نحتاج إليه في المواجهة معهم وبيننا وبينهم. لما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لماذا لم يأتي الخطاب لليهود؟ يا أيها اليهود اسكتوا أو اتركوا استخدام هذه الكلمة، لأن مفتاح أن يضرك العدو، أن يهزمك العدو، أن يهينك العدو، هو من عندك أنت. العدو يعتمد بشكل أساسي على استغلال الوضعية التي تعيشها الأمة، ولهذا عمل الأعداء ويعملون باستمرار على أن تكون وضعية الأمة وضعية ضعيفة، وضعية مهزوزة، وضعية مأزومة، وضعية مخلولة بالخلل الرهيب جدا، حتى تكون بالشكل الذي يسهل عليهم الاستغلال لها بكل أشكال الاستغلال والاختراق الكبير لها، وبالتالي تكون هذه الأمة قابلة للهزيمة، قابلة للانهيار، قابلة للضعف والضعة. الحالة التي يبنينا عليها هدى الله هي حالة عظيمة وراقية لنكون أمة قوية، عزيزة، منيعة، محصنة من كل أشكال الاختراق، تتحرك في مواجهة التحديات والأخطار من واقع القوة. والله سبحانه وتعالى زود أمتنا الإسلامية بكل عناصر القوة التي تحتاج إليها على المستوى المعنوي، على مستوى الرؤية الهادية، وعلى مستوى الإمكانات المادية، وعلى مستوى الرقعة الجغرافية. كلها تمثل عناصر قوة ضخمة جدا يمكن أن تكون بها هذه الأمة أمة عظيمة وقوية للغاية، ولكن الأمة لم تستفد من كل ذلك لأنها منذ البداية أعرضت عن الهدى، عن هدى الله سبحانه وتعالى، وحينما فقدت الرؤية الصحيحة لم تستفد من بقية الأمور، لم تستفد من بقية عناصر القوة، واتجهت الاتجاهات الخاطئة التي يستغلها أعداؤها ويسهل عليهم من خلالها اختراقها والتأثير عليها، فسيطروا على قرارها السياسي واخترقوها سياسيا إلى أسوأ مستوى، واخترقوها على المستوى الاقتصادي وتحكموا بالسياسات الاقتصادية، حتى أصبحت هذه الأمة بالرغم من كل مقدراتها وإمكاناتها الهائلة إلى أمة مستهلكة دون إنتاج، دون أن تكون أمة منتجة ولا مكتفية ذاتيا ولا ذات اقتصاد قائم على أسس صحيحة، واخترقوها على المستوى الثقافي، على المستوى الفكري، حتى تحكموا بالمسار التعليمي للأمة وأوصلوه إلى مستوى لا جدوى له ولا أثر له في واقع الأمة، وهكذا على المستوى الإعلامي، على المستوى الاجتماعي، وضعية مخترقة في كل المجالات. هذا شيء مؤسف جدا، أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه، وأتاح الفرصة للأعداء ليتمكنوا من تحقيق الكثير من مؤامراتهم ومخططاتهم الخطيرة على هذه الأمة. فالمشكلة الكبيرة لهذه الأمة هي انصرافها عن القرآن الكريم وإعراضها عن هدى الله سبحانه وتعالى، أوصلتها إلى ما وصلت إليه، بدلا من أن تكون في وضعية كالبنيان المرصوص تحول واقع الأمة وللأسف الشديد إلى أن تكون كالعهن المنفوش في وضعية ضعف كبير جدا، كالصوف المتناثر المخلخل الذي ليس منسوجا بنسيج متماسك، وهذه حالة مؤسفة للغاية. استفاد منها الأعداء وهم يعملون عليها باستمرار، يعني لا يكفيهم ما قد وصلت إليه الأمة. حربهم الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة مستمرة بشكل مكثف جدا للوصول بهذه الأمة إلى أسوأ مما هي عليه بكثير. عملهم في الاختراق لهذه الأمة من الداخل في كل المجالات وفي المقدمة فيما يتعلق بوضعها السياسي وقرارها السياسي، كذلك عمل مكثف جدا ومستمر، والبيئة مهيئة. طالما ليس هناك رؤية صحيحة لمعظم الشعوب، لمعظم الحكومات والأنظمة، وهي تعتمد أساسا على رؤى تأتيها من جهة العدو، وهي رؤى تخدم العدو، تفيده، تهيئ الظروف له ليصل إلى ما يريد الوصول إليه من سيطرة تامة على هذه الأمة، رؤى تدجينية تدجن هذه الشعوب أكثر وأكثر للأعداء، وتبعدها عن الاتجاهات الصحيحة والخيارات الحكيمة التي هدى الله إليها في القرآن الكريم، تجعلها في وضعية يسهل على الأعداء إنجاز مراحل من المخطط الصهيوني خطيرة للغاية، وأصبح يتحدث عنها بكل وضوح وفي العلن بالرغم من أنها خطيرة للغاية ويفترض بها أن تستفز المسلمين إلى مستوى كبير. فهدى الله سبحانه وتعالى هو بالشكل الذي يبني الأمة، هو بناء، لأنه يبني الأمة مثلا على الاعتصام بحبل الله جميعا، على وحدة الصف، وحدة الكلمة، بينما الاتجاه الآخر الذي اخترق الأعداء به هذه الأمة يعمق حالة الفرقة والشتات بين أبناء الأمة تحت كل العناوين، بعثرة مستمرة للأمة، تفكيك لنسيجها الاجتماعي، استهداف لها في مسألة بعثرتها والتفرقة بين أبنائها تحت العناوين المذهبية، تحت العناوين السياسية، تحت كل العناوين، وصولا إلى ما تعمل عليه المنظمات التي من أذرع الغرب الكافر في الاستهداف لهذه الأمة في نسيجها الاجتماعي حتى في داخل الأسرة الواحدة، تفريق ما بين الرجل والمرأة والطفل، ومحاولة تفكيك النسيج الاجتماعي لهذه الأمة إلى أسوأ مستوى. فالأعداء هم يعملون في اتجاه يضعف الأمة، يزيدها ضعفا، وهذا من ضمن ما يزيدها ضعفا حالة البعثرة، التفرقة، الزيادة في حالة التباينات على كل المستويات، التباينات، الاختلافات في الرؤى، في المواقف، الشتات الرهيب جدا، التتويه على مستوى الرؤية، على مستوى الأفكار، على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات العملية، يبعثرونها إلى أنهى حد، ويقدمون ذلك أنه هو الحرية، وأنه هو الذي سيفيد هذه الأمة لتكون أمة حضارية، وأنه هو الديمقراطية، هو تحت كل العناوين التي يقدمونها لهذه الأمة، وتلقى آذانا صاغية وقلوبا فارغة تتقبل من أعدائها ما يزيدها ذلة وهوانا وخسرانا، ويمكن أعدائها منها بشكل كبير. وهكذا يعمل الأعداء على الإفساد والتمييع لأبناء هذه الأمة، الاختراق بكل أشكاله، بينما هدى الله سبحانه وتعالى يحصن مجتمعنا الإسلامي ليكون مجتمعا زاكيا مضيفا، ويتجه به في البناء على أساس مكارم الأخلاق والقيم العظيمة التي تجعلهم منه مجتمعا قائما على أساس الأخلاق، الأخلاق الكريمة، على العفة والطهارة والصلاح، وهكذا على مستوى الوعي، وهكذا في كل المجالات. الأعداء هم يعملون باتجاه مباين لهدى الله لإضعاف الأمة، لأن تكون أمة ضعيفة على كل المستويات، وإفقادها كل عناصر القوة، وهذا هو الشيء المؤسف. قولوا أيضا إقفال المجالات التي فيها ثغرات للأعداء تأتي من عند المؤمنين، وهذا كما تحدثنا في محاضرة الأمس من الأسس المهمة جدا في مجال الصراع مع الأعداء. يعني جوانب كثيرة جدا تأتي بشكل اهتمامات في وضعنا الداخلي لتحصينه، لأن الأعداء اليهود يعتمدون بشكل أساسي في عدائهم لهذه الأمة واستهدافهم لهذه الأمة على الاختراق لها من الداخل. هذا شيء أساسي عندهم هم في أسلوب المواجهة وأسلوب الصراع وطريقة الاستهداف لهذه الأمة، يعملون على الاختراق لها في كل المجالات. فبما أن الاختراق لهذه الأمة هو استراتيجية أساسية للأعداء في استهدافهم لها، فعلينا أن نكون واعين وأن ندرك أن جزءا كبيرا من أعمالنا المهمة واهتماماتنا الأساسية في المواجهة لهم يبدأ بتحصين وضعنا الداخلي، ويتجه إلى تحصين وضعنا الداخلي من كل الثغرات التي يستغلونها. ونستطيع يعني أن نشخص الثغرات وأن نحدد الثغرات في كل المجالات. عندما يصبح هذا توجها قائما في واقعنا في كل المجالات عند كل الجهات المعنية، نشخص الثغرات التي يستغلها الأعداء ونعمل على إقفال المجالات فيها حتى لا ينجح الأعداء في اختراقهم لهذه الأمة. ولهذا حاولنا أن نقدم هذه الآية فيما يتعلق بالجانب الأمني. جانب الأمني عندما نقول نفتشك أنت الأخ الصديق الموثوق به بنسبة 100%، نفتشك أو نقول تكون متيقظا تكون منتبها، كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذه من أهم الأمور. مثلا على المستوى الأمني هذا مجال من المجالات الكبيرة والأساسية ذات الأهمية الكبيرة في المواجهة مع اليهود، لأنهم يركزون على الاختراق الأمني وهو يمكنهم من الفاعلية الكبيرة جدا في الاستهداف لهذه الأمة، إلحاق الضرر الكبير بها عن طريق الاختراق من المجال الأمني. يركزون على الاختراق المعلوماتي للحصول على معلومات دقيقة تمكنهم من إلحاق الضرر بهذه الأمة، وعلى الاختراق بالتالي على المستوى العملياتي هذا يفيدهم في عدوانهم في جرائمهم في الاستهداف لهذه الأمة، سواء الاستهداف بشكل أمني يعني عمليات اغتيالات تفجيرات أو غير ذلك، يعني مما يعتمدون عليه في أساليبهم العدوانية لاستهداف هذه الأمة، مختلف الوسائل التي بأيديهم مما هي وسائل للاستهداف لهذه الأمة، لأنهم يحاولون أن يلحقوا الضرر بهذه الأمة في كل المجالات حتى عبر المجال الصحي، عبر كل المجالات والأساليب. ولكن المسألة المهمة هي حالة اليقظة والوعي، الوعي بالعدو، الوعي بأساليبه، الوعي بالطرق التي يعتمد عليها واتخاذ إجراءات مقابل ذلك. لهذا نجد في المجال الأمني الأهمية القصوى للوعي الأمني وما يفيد فيه، مثلا الإرشاد الأمني وهو مما ينبغي أن يكون من الأنشطة الرئيسية، الإرشاد الأمني أن يدخل ضمن البرامج الإعلامية، البرامج التوعوية، المقررات التعليمية، المقررات في الدورات والورشات وغيرها، هذا في غاية الأهمية. الاستفادة القصوى من الاعترافات التي قدمتها أو المعلومات التي وردت في الاعترافات للخلايا، خلايا التجسس والخلايا التخريبية التي اعتمد عليها الأعداء، لأنها كذلك تكشف الكثير من أساليب عمل الأعداء ومن الثغرات التي يستغلونها. كيف تمكنوا من الوصول إلى معلومات معينة وبالتالي استفادوا منها في ارتكاب جرائم معينة واستهداف لهذه الأمة؟ هذه مسألة مهمة جدا، الوعي الأمني، وهذا يستحق الاهتمام الكبير على المستوى التوعوي، على مستوى الإرشادات، وكذلك على مستوى الإجراءات وجزء من الإجراءات تعود إلى الناس أنفسهم، لأنهم حينما لا يكونون على مستوى عال من الوعي قد يتذمرون من بعض الإجراءات ويتصورونها قيودا ليس لها ضرورة في واقعهم، وإنما هي إجراءات تزيد من حالة التضييق أو تخرجهم عن الوضع العادي الذي اعتادوا في أن يكونوا مستهترين بكل شيء ومتهاونين تجاه كل شيء. وكما قلنا بالأمس، على المستوى العام العدو هو يستهدف الشعوب، يستهدف هذه الأمة بشكل عام، وعلى مستوى مجالات العمل يستهدف كل مجال عمل، وداخل مجالات العمل هناك أيضا مجالات عمل ذات حساسية أكثر من غيرها، ودورها مثلا في المواجهة مع العدو دور كبير ومهم ومتقدم، فالعدو يركز على اختراقها، والاختراق بمختلف الأشكال، الاختراق المعلوماتي، الاختراق بهدف التخريب الإجرامي العدواني للقتل للتدمير، الاختراق من أجل التتويه، من أجل الإعاقة، الاختراق عن طريق الإضلال. الإضلال لا يأتي فقط على المستوى العقائدي، الإضلال يأتي في التضييع والتتويه حتى في المجال العملي. لهذا حينما نتجه مثلا على المستوى المعلوماتي، على مستوى خطط العمل، برامج العمل، يجب أن يكون لدينا وعي بأساليب العدو التي تستهدف حتى هذا المجال. وهكذا يعمل العدو مثلا على خلخلة الوضع الداخلي، على الاستثمار في كل المشاكل، في كل الأزمات، وعلى صناعة المزيد منها، ويستفيد يتلمس أي جوانب خلل، أي إشكالات قائمة، ثم يستثمر فيها ويعمل عليها حتى على مستوى الحساسيات، على مستوى العقد، يبحث عنها ويعمل على الاستثمار فيها والاستغلال لها لخلخلة الوضع الداخلي، لأن هذا من أساسيات ما يستهدف به الأمة لأثره الكبير في إضعاف أي أمة، وليس على مستوى العالم الإسلامي بكله، بل حتى على مستوى التحرك الجهادي في أوساط هذه الأمة، في إطار جبهة هنا أو جبهة هناك تواجه هذا العدو وتتحرك لاستنهاض الأمة في مواجهته. فالعدو يتلمس الإشكالات، الثغرات، مواطن الخلل كالجراثيم تماما، التي تبحث عن أي جرح أو علة في أي جسد لتنفذ من خلالها، ويعمل على الاستثمار لذلك، يحاول كذلك أن يصنع المزيد والمزيد من حساسيات، من عقد، من إشكالات، من حالات خلل، ليستفيد منها وليستغلها إلى أسوأ مستوى. فمجال الاختراق مجال واسع، يستهدف هذه الأمة بكل أشكال الاستهداف، الاستهداف بالقتل، الاستهداف بالتدمير، الاستهداف بخلخلة الوضع الداخلي، الاستهداف للأعمال لإعاقتها أو لتضييع برامج العمل وتتويهها، والاستهداف أيضا على مستوى الرأي العام، المحاولة الدائمة لصرف اهتمام الناس عن القضايا المهمة وإغراقهم كليا في قضايا إما هامشية أو قضايا تافهة أو قضايا لا تستحق ذلك الاهتمام على حساب القضايا الرئيسية. ومن الممكن أن يكون الاهتمام بها بشكل صحيح في إطار القضايا المهمة والرئيسية بما يخدمها ويفيدها، وليس على حسابها، وليس بديلا عنها، وليس لصرف الناس كليا عن القضايا الرئيسية والمهمة. لهذا نجد فعلا البعض مثلا يحاولون صرف الناس عن كل القضايا الكبرى والمخاطر الكبرى التي هي ذات تأثير كبير على واقع الناس بكله، يعني التهديد فيها تهديد شامل كامل لهذه الأمة، لهذه الشعوب، لكل شعب منها، لوضعنا نحن مثلا كشعب يمني ولغيرنا من الشعوب، تهديد شامل يهددنا في حريتنا، في كرامتنا، في استقلالنا، في ديننا، في دنيانا، في كل شيء. فنتيجة للخلل القائم لدى البعض مثلا في نقص وعيهم أو في حالتهم النفسية المريضة غير الصحية غير الواعية غير الزاكية يتجهون

اليهودي في استهدافه لنا هي الاختراق، وأنه في هذا الاختراق يسعى لتحقيق أشياء متنوعة متعددة. ليس الاختراق فقط للقتل، هذا جزء من اهتمامه، القتل، التدمير، النشر للأوبئة، الاستهداف بكل أشكال الاستهداف الإجرامي العدواني، وأيضا الاستهداف لمجالات العمل، الاستهداف لوحدة الصف، لتماسك الجبهة الداخلية، الاستهداف للناس على مستوى التوجه العملي، على مستوى النجاح في الأعمال. جوانب كثيرة يشتغل عليها العدو، والبصيرة والوعي كفيلة بإفشال مساغ العدو. والإجراءات حينما يكون هناك وعي عن أساليب الأعداء وطرقهم في الاختراق، الإجراءات كفيلة بأن تفشل مساغ العدو، لأنها حينئذ تكون محل تقبل عند المعنيين أنفسهم، وعي عام وإجراءات عامة، إجراءات أيضا داخل مجالات العمل، إجراءات وقائية تحصن كل مجال عملي من حالة الاختراق التي يسعى العدو إلى تنفيذها. ونجد مثلا كيف يحرص العدو في هذا العصر، بل في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، على الاختراق في المجال الأمني والمعلوماتي بما يمكنه من توجيه ضربات واسعة. يعني البعض من الضربات التي قد تتحقق للعدو تجاه أي شعب من الشعوب أو أي جبهة من جبهات المواجهة له، الناتجة عن اختراق أمني، قد تكون بشكل كبير وفعال ومؤثر، قد لا يتمكن من فعل ذلك في حروب عسكرية متعددة لو لم يحصل له ذلك الاختراق، لو لم يتمكن من تحقيق ذلك الاختراق الأمني. لهذا من أهم الأمور، وسيأتي الحديث عن ذلك، هو العناية بكشف وتشخيص كل الثغرات التي ينفذ العدو من خلالها، مع ترسيخ الوعي بأن العدو يعتمد على الاختراق للوضع الداخلي والاستغلال لذلك في الاستهداف لهذه الأمة والاستهداف لكل جبهة، لكل مجال عمل. لذلك هذا الوعي يساعد على تقبل الإجراءات، لأن الإجراءات الوقائية ضرورية للغاية، أن تكون مبنية على وعي يساعد على الالتزام بها وعلى تقبلها وعلى إدراك أهميتها. هذه المسألة مهمة. مثلا أتى الحديث هنا عن التفتيش، بعده أتى الحديث عن نمط المصافحة في الأسلوب اليمني، ولا سيما في المناسبات العامة وما فيه من ثغرات. هذه كنماذج، ومع الوعي هناك أشياء كثيرة من المتطلبات التي تدخل في سياق الإجراءات أو في سياق الوعي، لأن الوعي بنفسه يساعد على التحفظ، على الانتباه، على اليقظة. ولهذا قال هنا أو نقول تكون متيقظا، تكون منتبها كل الإجراءات، لأن الوعي بأسلوب العدو في الاختراق يساعد على تقبل الإجراءات، لأن المطلوب أن يكون هناك إجراءات عملية، إجراءات وقائية تسد الثغرات، التزامات عملية، محاذير معينة يحذر الإنسان منها. الأعداء استفادوا، بحسب اعتراف الخلايا التجسسية، استفادوا حتى من مقايل الجات واللقاءات العادية مع الناس. لماذا؟ لأن الكثير من الناس ليس عنده تحفظ وانتباه وانضباط والتزام ووعي تجاه ما يقول، ومع جلسات الجات وفي مقايل الجات البعض من الناس بطبيعته ثرثار كثير الكلام، ويعجبه أن يقدم نفسه على أنه يعرف الكثير من التفاصيل والكثير من الأمور. والذين يعملون في التجسس عادة يعرف البعض منهم كيف هو أسلوب الاستدراج في الكلام من أجل الوصول إلى معلومات معينة. بعض من الناس كان يقدم معلومات ذات أهمية كبيرة جدا من خلال الاستدراج له في الكلام في مقايل الجات أو في لقاءات عابرة أو عادية، لأنه يثرثر دون وعي بما هو الذي قد يخدم الأعداء،

0: ليس هناك أي ضرورة للحديث عنه، ليس هناك ضرورة عملية. حينما يكون هناك لدى الناس وعي أن الأمور التي لا داعي للحديث عنها لاعتبارات عملية، يعني من تتحدث معه عنها ليس معنيا بالموضوع أصلا، ليس له علاقة عملية بذلك الموضوع أصلا، فلا حاجة للحديث عن ذلك أصلا معه. انضباط والوعي فيما نقول وما لا نقول، وإدراك أن بعض الأمور ليس هناك ضرورة أبدا للحديث عنها في مجايل الجات مع الناس، في مواقع التواصل الاجتماعي، أن بعض الأمور قد تمثل خدمة حقيقية للعدو. يعني تصور أن البعض من الناس مثلا في إطار تلك الثرثرة في مجايل الجات أو مواقع التواصل الاجتماعي يساعد اليهود على ارتكاب جرائم قتل، قدم لهم معلومة عن موقع معين، عن عمل مهم، عن شخصية مثلا يسعى الأعداء لاستهدافها، قدم لهم ما يخدمهم ويساعدهم على تحقيق ذلك، يكون مشاركا لهم في جريمتهم تلك التي أفادهم هو بما يساعدهم عليها. بعض من الناس كذلك يساعد الأعداء في الاختراق على المستوى التقني بأسلوبه الخاطئ، يعني يمكنهم مثلا من خلال وسيلة تقنية معينة، يعطيهم أرقام تلفونات أو يعطيهم ما شابه أشياء معينة تساعدهم على تحقيق اختراق معين. لذلك حالة الوعي، اليقظة، الاهتمام بالإجراءات التي تمثل إقفال مجال، والحرص على أن يكون الإنسان هو واعيا وأن لا يكون بالشكل الذي يخدم الأعداء، يكون لديه حرص أن لا يخدم اليهود بأي خدمة، لأنها خدمة تمثل ضررا بأمته وتعطي دعما للعدو. الخدمة لليهود الصهاينة بكل أشكالها، خدمة معلوماتية، خدمة الاختراق، خدمة تساعدهم على تحقيق جرائمهم في الاستهداف لهذه الأمة، هي دعم لليهود، هي تعاون معهم، هي إسهام معهم في تحقيق أهدافهم الشيطانية الإجرامية، هي مشاركة لهم في الجرم. لذلك ينبغي أن يكون لدى الإنسان وعي، حرص على الإجراءات، وعي عن أساليب الأعداء. الجهات الأمنية معنية بشكل كبير بالإرشاد في المجال الأمني، بتقديم ما يفيد الناس في المجال الأمني، بنشر الوعي في المجال الأمني، والتفاعل من الجهات الإعلامية معها في ذلك مهم جدا. ثم في مجالات العمل المختلفة وعلى المستوى العام يكون هناك تفاعل مع الإجراءات التي تساعد الناس في مواجهة هذه الثغرات التي يستغلها الأعداء. كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذا شيء مهم، لأن البعض من الناس لنقص وعيهم قد يتحسس حتى من التركيز على هذا الموضوع حتى في نطاق عمله، يعني عمل حساس يركز عليه الأعداء كل التركيز وله أهمية كبيرة في المواجهة مع الأعداء. فالبعض مثلا حينما يكون هناك نصح له وتركيز على إعانته في تحصين مجال عمله، قد يكون لديه تحسس من المسألة ولا يستوعب أهميتها. يجب أن يكون هناك وعي أمني عالي جدا. وعي الأمني بنفسه له أهمية في تقبل الإجراءات. إذا كان الإنسان صفر في الوعي الأمني فهو لا يتقبل ولا يستوعب أهمية الكثير من الإجراءات، الكثير من الأنشطة، الكثير من الاهتمامات. الوعي بالثغرات التي يستغلها الأعداء وهم يوظفون كل شيء في سبيل الاختراق، يعملون بكل الوسائل في سبيل الاختراق، وسائل تقنية، وسائل بشرية، يعملون حتى من ضمن أهدافهم لنشر الفساد اللا أخلاقي مع الإفساد للمجتمع، الإفساد للناس، وهو بحد ذاته هدف لهم أن يفسدوا الناس، أن يضربوا نفسياتهم، أن يميعوهم، أن يبعدوهم عن الصلة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا في الاستغلال لهم، في التوظيف لهم من خلال الإفساد لهم، هذه وسيلة معروفة عالميا أنها مما يعتمده الأمريكي ويعتمده اليهود الصهاينة بشكل عام في كل العالم. يعني عندما نلاحظ مثلا في قصة وثائق جيفري أبستين، حاول أن يعمل على إيقاع حتى زعماء وقادة سياسيين ورجال مال وأعمال وشخصيات استخباراتية، شخصيات عسكرية من كل فئات المجتمع، أن يوقعهم في الفساد، في الجرائم اللاأخلاقية، جرائم الاغتصاب، جرائم الفجور والدعارة، وأن يوثق جرائمهم تلك بالفيديو وبالصور حتى تكون وسيلة ضغط وابتزاز. ومعروف أنهم يستخدمون ذلك في كل العالم وفي كل مجتمع، يحاولون الإيقاع بالبعض في شباك الدعارة والفساد اللاأخلاقي والجرائم، جرائم الفاحشة بأشكالها، ويعملون من ما بعد ذلك لاستغلالهم في الاختراق المعلوماتي والاختراق الأمني حتى في مجالات عمل مهمة. وهذا من أكثر ما يركزون عليه، يعني جانب أساسي من الجوانب الرئيسية التي يستخدمونها، لأن العنصر الذي أوقعوا به في الفساد قد أصبح مهيئا ومتقبلا للإقدام على جرائم خطيرة جدا، يعني معلومات حساسة للقتل لرفاقه في مجال عمل معين، ولو حتى لأقاربه، ولو حتى لأعز أصدقائه وأعز رفاقه لن يبالي بذلك. أصبح بالإيقاع به في الفساد، الفساد الدنيء، الفواحش، الجرائم البشعة الفظيعة، لأن الفاحشة هي من أبشع وأفظع الجرائم التي تضرب الكرامة الإنسانية، العزة الإيمانية، وتحول الإنسان إلى إنسان دنيء متقبل للمهام السيئة للغاية، الدنيئة جدا التي يتنكر فيها لكل القيم، لكل الأخلاق. وبع ذلك أيضا الضغط، يعني يستخدمون وسيلة الضغط للتشهير به، لنشر ما بحوزتهم من وثائق وثقوا بها فضائحه. هذا الجانب أيضا جانب يستغلونه ويعملونه، وعملوا في كل المجتمعات في كل البلدان في إطار استهدافهم لهذه الدول، لهذه الكيانات، لهذه المجتمعات، لهذه الجبهات. ويجب أن يكون هناك وعي عالي تجاه هذه المسألة، تجاه هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة وهم يعملون عليها بشكل كبير جدا. في المجال، في مجال الاختراق الأمني، وظفوا حتى العنوان الإنساني والمنظمات الإنسانية، مثل ما حدث عندنا في اليمن وحدث في بلدان كثيرة. وهذه مسألة معروفة عالميا، أنهم يوظفون العنوان الإنساني ويعملون من خلال المنظمات الإنسانية لاختراقها وتفعيل دورها في الجانب المعلوماتي، إلى درجة العمل المكثف، يعني ليس فقط جمع معلومات عامة وتفصيلية، بل نشاط يتصل بالعمليات الإجرامية. كما حدث عندنا في اليمن، خلايا تابعة للمنظمات عملت بشكل مباشر في جريمة العدو الإسرائيلي اليهودي الصهيوني لاستهداف حكومة التغيير والبناء. عملوا بشكل مباشر خلية مكونة من العاملين في المنظمات، وكانت الإدارة للمهمة إدارة أجنبية، يعني عنصر أجنبي أدار مجموعة عناصر من هذا البلد لتقوم بعملية الرصد على مدى أيام بشكل مباشر حتى للاجتماع، وحتى تم الاجتماع، وبالتالي الاستفادة من إمكانات تقنية واتصالات للتعامل المباشر مع العدو الإسرائيلي الصهيوني في تنفيذ عملية الاستهداف، ليس فقط في إطار جمع المعلومات العامة، بل مباشرة، يعني لمهام عدوانية لتنفيذ عملية قصف هنا أو قصف هناك، مجموعات أو أنشطة واسعة لجمع معلومات عن مخازن سلاح، عن مجالات العمل الحساسة والمهمة مثل التصنيع العسكري والصاروخية، البحرية، الدفاع الجوي، كل مجالات العمل المهمة، الشخصيات القيادية وغير ذلك، وحتى في واقع المجتمع. أهداف في واقع المجتمع يجمعون معلومات عنها من أجل الاستهداف لها. وهذه حقائق موثقة ثابتة بالأدلة الدامغة وبالاعترافات التفصيلية الدقيقة المتطابقة تماما مع ما حدث. ليس المسألة كما يتصوره البعض من المغفلين والسذج مجرد دعايات أو كلام فاضي. هذه المسألة مهمة جدا، يجب أن يكون لدينا وعي كبير عنها. يقول أيضا هذه الآية، الآية المباركة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدونه، كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا. مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا، سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا. وهذا كلام مركز وملخص قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه فيما يتعلق بأهمية المقاطعة الاقتصادية. في مقدمته أن الأعداء يستفيدون بشكل كبير في المجال الاقتصادي من أسواق هذه المجتمعات، مجتمعاتنا الإسلامية في البلدان العربية وغيرها، هي مجتمعات، هي بلدان ومجتمعات مستهلكة وغير منتجة، والذي أوصلها إلى ذلك هو الأعداء، أن تكون مجتمعات مستهلكة وبالتالي هي أسواق ضخمة يستفيد منها الأعداء أموالا هائلة جدا. والمجال الاقتصادي مجال أساسي، مجال أساسي حتى في قوة الأعداء، حتى في تمكنهم من الحصول على إمكانات ضخمة وقدرات كبيرة. هم يستفيدون فوائد كبيرة جدا من بلداننا ومجتمعاتنا غير المنتجة، غير المكتفية ذاتيا، غير الناهضة اقتصاديا بشكل صحيح وبناء ومنتج. هم يستفيدون أولا المواد الخام، المواد الخام يأخذونها من بلداننا بشكل كبير وبأرخص الأثمان، ثم يقومون هم بإعادة إنتاجها وتسويقها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، ويحصلون على أموال هائلة جدا. وهذا مما هناك مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام وعلى مراكز البحث والدراسات وعلى الجهات الاقتصادية أن تقدم حقائق تفصيلية عنه لمجتمعاتنا، لأن هذه من أهم الأمور. لا يستوعب الكثير من الناس مدى الاستغلال الكبير من جهة الأعداء في هذا المجال، وما يحصلون عليه من دعم كبير جدا، من أموال هائلة جدا. يعني بعض الإحصائيات مثلا قدمت أن الأعداء يحصلون على مليارات مثلا من الدخان وحده، من الدخان وحده المليارات من الدولارات يحصلون عليها من بلداننا العربية. أما بقية المنتجات كذلك، يعني مجال التدخين وما ينتجونه للتدخين يحصلون فيه على المليارات، بقية المواد كذلك. يعني هناك إحصاءات تقدم أرقاما هائلة جدا فيما يحصل عليه الأعداء وشركاتهم من أموال هائلة جدا جدا، يستطيعون من خلالها أن يمولوا حروبهم، برامجهم العدائية ضد هذه الأمة بمختلف أنواعها وأشكالها، أن يستفيدوا هم في واقعهم لبناء واقعهم ليكونوا أكثر قوة أكثر تمكنا. ونحن نذكر مثلا في مراحل معينة ما قبل السنوات، مثلا في عام 2004 2003 2002 حركة المقاطعة وصل الحال ببعض الدول الأوروبية والأمريكيين أن يهددوا بعض الدول العربية لكي لا تقاطع بعض منتجاتهم، لأن هذا يقولونهم سيسبب إلى إقفال وإغلاق شركات من شركاتهم، ستفلس لأنها تعتمد أساسا على هذا السوق، سوق العالم الإسلامي، سوق ملياري مسلم، هم الأقل إنتاجا في هذه الدنيا والأكثر بطالة، والمعتمدين بشكل رئيسي على الاستهلاك لبضائع الآخرين. فالدعم المالي هائل جدا، ومسألة أن تكون هذه الأمة مساهمة مع أعدائها، هذه كارثة، هذه طامة، هذا أمر مؤسف. يعني تصوروا فيما اطلعنا عليه من معلومات أن الجيش الأمريكي أثناء احتلاله للعراق، بعد عملية احتلاله بشكل مباشر للعراق، كان يعتمد في توفير احتياجاته ومتطلباته على شركات أمريكية تأتي له ببعض المنتجات والشركات إسرائيلية، إلى درجة أنه اعتمد حتى في المتطلبات اليومية، مثلا خضروات حتى الفجل، حتى بعض الخضروات العادية، طماطم غير ذلك، اعتمد فيها على شركات إسرائيلية توردها له عبر الأردن لكي لا يشتري تلك المتطلبات من العراقيين، من الشعب العراقي، فيستفيد الشعب العراقي من الأموال التي يقدمها الأمريكي، لأنهم يريدون أن يستفيدوا هم ولا دون أن يفيدوا هذه الشعوب، دون أن تستفيد. وحسبوا كم سيكون الاستهلاك المواد الغذائية في مختلف الاحتياجات، ثم اعتبروه يعني مبالغ كبيرة ستذهب إلى جيوب العراقيين. قرروا أن لا تذهب إلى جيوب العراقيين، بل أن تذهب إلى جيوب شركات أمريكية للأمريكيين وإلى جيوب الإسرائيليين، حتى على مستوى الخضروات أن تأتي بها شركات إسرائيلية عبر الأردن. فهم لاحظ حتى على هذا المستوى من الاهتمام يهتمون إلى هذه الدرجة، وفعلا استفادوا. هم نهبوا نفط العراق، الآن النفط العراقي تنهبه الشركات الأمريكية، المستفيد الأول من أمريكا قبل الشعب العراقي على مستوى العمل في المنشآت النفطية، تعمل بالدرجة الأولى شركات أمريكية تنهب النفط العراقي، على مستوى الإيرادات المالية للنفط العراقي تذهب الأموال إلى البنك الأمريكي، إلى الاحتياطي الأمريكي، ولا يصرف إلا البعض منه حيث تريد أمريكا، حيث توافق أمريكا على ما يصرف، ويأخذ الأمريكيون 3/4 الإيرادات المالية للنفط العراقي لهم، والربع المتبقي الذي يصرفونه للعراق لا يصرفونه إلا وفق ما يوافقون على صرفه فيه، يتحكمون فيه. فتجد كيف أنهم ينهبون هذه المجتمعات، هم مصاصون للدماء، نهابون للثروات، وفي نفس الوقت يستغلون حتى الحالة الاستهلاكية لهذه الشعوب لتكون لمصلحتهم. دعم المال لهم جريمة كبيرة جدا، يعني إذا كان المسلمون قاطعوا كلمة والأعداء يستفيدون منها، اليهود في عصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يستفيدون منها معنى مسيء في أنفسهم، أما الاستفادة الاقتصادية والمالية فهي هائلة جدا، استفادة لقدرة مادية تفيد الأعداء بشكل عام، تزيدهم قوة وتفيدهم في الاستهداف لهذه الأمة. وإلا فمعلوم قطعا أن هذا سيؤثر عليهم، مسألة المقاطعة الاقتصادية ستؤثر على الكثير من شركاتهم. لهذا من المهم في هذا المسار أن يكون هناك توعية مستمرة وتقديم تفاصيل، التفاصيل هامة حتى يستوعب الناس ويعرفوا كم يحصل العدو عليه من أموال كبيرة جدا من مجتمعاتنا ومن بلداننا ودولنا. هذا جانب. الجانب الآخر يتعلق بالجانب الصحي، سواء في المواد الغذائية أو المواد الطبية أو الملابس أو مختلف الأغراض التي تستخدم ويمكن أن ينفذوا من خلالها في الاستهداف الصحي. والاستهداف الصحي واحد من أهم ما يركز عليه الأعداء بشكل كبير جدا، واستخدموه من زمان مبكر. يعني كان من الوسائل الرئيسية التي استخدمها الأوروبيون حينما سيطروا على أمريكا في الاستهداف للسكان الأصليين الهنود الحمر، واحدة من الوسائل الأساسية التي أبادوهم بها الاستهداف الصحي، الاستهداف لحياتهم عن طريق الجانب الصحي، وهي جانبهم متقنون فيه وقد تطوروا فيه كثيرا، قد تطوروا فيه كثيرا ولمجالات متعددة، مثل ما فصل شهيد القرآن هنا مثلا السموم. السموم تؤثر على حياة الإنسان، على صحته، حتى تؤثر عليه تأثيرا كبيرا، إما يتحول في بقية حياته إلى إنسان عليل جدا بتلك السموم، أو تؤثر على صحته حتى الموت، أو أشياء للتعقيم، وهذا مما يركزون عليه بشكل كبير، مجال العقم، إصابة الناس بالعقم حتى لا يتكاثروا، لأنهم يعملون على تحديد النسل في سياق استهدافهم لهذه الأمة وإبادتها. أو تورث عندك أمراضا مستعصية، وهذا ما يركزون عليه، ولديهم الإمكانات لذلك مع تقدمهم العلمي ومع سيطرتهم على الشركات التي هي متطورة في صناعة أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة. هذا على المستوى البدني، على المستوى الصحي، ثم كذلك حتى على المستوى النفسي، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي، ولديهم ما يؤثرون به على الحالة البدنية والحالة الذهنية والحالة الصحية والحالة النفسية. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لن نجد دروسا مهمة جدا تستفاد من هذه الآية، وهذا بعض ما يستفاد من هذه الآية، كما تحدثنا بالأمس وقبل الأمس أن ما يقدم من هدى الله سبحانه وتعالى لا يستنفد ما في الآيات المباركة التي قال الله عنها: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هداها واسع جدا، هذا بعض ما يستفاد منها وهو مهم جدا. إذن نستفيد الكثير من الأمور التي تحدثنا على ضوئها ما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه، كيف وتركيز الأعداء على الاختراق واستغلال كل الثغرات في كل المجالات، وأهمية تشخيص الثغرات وكشف المخططات وتقديم إجراءات تحصن الأمة وتقيها من ذلك، وأكدنا على أهمية الاستفادة مما ورد في اعتراف الخلايا عن أساليب الأعداء وما يركزون عليه. نبهنا على أن مجالات الاختراق متنوعة لأهداف كثيرة في الاستهداف للناس، وأن البعد عن هدى الله يهيئ أرضية خصبة لنجاح مؤامرات الأعداء في كل المجالات ولتفكيك وبعثرة هذه الأمة. هم يشتغلون على أشياء كثيرة جدا. إذن في الملخص نلحظ أهمية ترسيخ التسليم لله في التعامل مع هدى الله بالالتزام الحرفي دون إخضاع المواضيع والأمور للتقديرات الشخصية والنظرة القاصرة، وكيف أنه ينبع من التفريط في التسليم لله الإعراض عن هدى الله. أيضا كيف أن هذه الآية المباركة تعطي منهجا مهما جدا في الصراع مع اليهود، أي ترسخ عند المسلمين حالة على مستوى عال من اليقظة والحذر والانتباه واتخاذ موقف أمام أي شيء من اليهود وإن كان لا يزال نية في أعماق أنفسهم، وكيف أن المسلمين لما فقدوا هذه التربية لم يعد لديهم اهتمام حتى بما يشاهدونه ويلمسونه ويحسون به من اليهود ضدهم. لاحظنا أهمية الاستقامة وتحصين الوضع الداخلي، وأن مفتاح أن يضرك العدو ويهزمك من عندك أنت، إذا كنت مستقيما تسير على هدي الله على كتاب الله فلن يضرك العدو وستهزمه مهما كان. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دروس في الجانب الأمني في إقفال المجالات التي فيها ثغرات الأعداء، شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. قاطع المسلمون كلمة ليس تأثيرها كما تأثير الجانب المادي الهائل الذي يمكن الأعداء على مستوى التمويل لمؤامراتهم ومخططاتهم، وعلى مستوى إلحاق الأضرار البالغة بهذه الأمة فيما يدسونه في منتجاتهم تلك، مما يلحق الضرر الكبير صحيا ونفسيا وجوانب كثيرة في الاستهداف لهذه الأمة. هذا بعض مما نستفيده من هذه الدروس. الاستفادة أيضا متاحة بشكل مباشر من دروس من هذه القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمدا

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة لا عذر للجميع أمام الله. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه إذا كنت غير مستعد أن تقول هذه الكلمة، يعني الشعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، فانظر إلى البحر، تأمل قليلا في البحر، تجد الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والألمان حولك وداخلين إلى بلادك، ليس ليقولوا الموت لك، سيميتونك فعلا. ثانيا أكد أن اليهود يريدون أن يسيطروا على الحج ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعمم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقعة، لأنهم جزأوا البلدان الإسلامية وقسموها، وإذا كان هناك دولة لازالت كبيرة يقسمونها أقاليم، يريدون أن يشتتوا المسلمين وأن يبعثروهم. ولكن ما زال الحج يمثل مؤتمر إسلامي يلتقي فيه المسلمون من مختلف المناطق ومن شتى الفئات والمذاهب، بإمكان أي فئة لديها وعي صحيح أن تعمم أي شيء في أوساط المسلمين يصل إلى كل بقعة من البلاد الإسلامية، ولذلك يعتبرونه خطيرا عليهم. ثالثا أكد أن الحج مهم في مجال مواجهة اليهود والنصارى، ولأنه مهم في مجال مواجهة اليهود والنصارى جاءت الآيات القرآنية في الحديث عن الحج متوسطة لآيات الحديث عن اليهود والنصارى في كل من سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء. رابعا أكد أن الله أراد للحج أن يكون ملتقا إسلاميا يذكر الناس فيه بعضهم بعضا بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم. خامسا أكد أن أول عمل لتحويل الحج إلى حج إسلامي تصدر ببراءة قرأها الإمام علي عليه السلام إمامنا. العشر الآيات الأولى من سورة براءة هي بداية تحويل الحج إلى حج إسلامي، قرأها في الحج. سادسا أكد أن الحج عبادة مهمة لها علاقة كبيرة بوحدة الأمة، لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى، عبادة مهمة إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود. اليهود دخلوا على الخط في تعطيل الحج ومحاولة الهيمنة عليه بشكل مباشر ولم يكتفوا بما يعمله عملاؤهم. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه قائلا: نحن نحمل نفوسا قد ضاعت وضلت، قد خذلنا والله أعلم من قبل الله، لم يعد تفكيرنا مستقيم، لم تعد آراؤنا صحيحة، لم يعد فهمنا للدين صحيح، لم يعد شيء لدينا صحيحا. أقول هذا حقيقة لكم، أصبحت الأمور لدينا غريبة جدا، وأصبح من يصنع الرأي العام لدينا، من يصنع ثقافتنا، من نردد كلامهم هم اليهود. عندما أقول لك عن وجود الأمريكيين، هم دخلوا بجنود وأسلحة إلى اليمن، هم ماذا يريدون أن يعملوا؟ هم يشكلون خطورة على اليمن، ف فتقول لي لا، هم جاءوا من أجل أن يحاربوا الإرهاب ويساعدوا الدولة اليمنية في محاربة الإرهاب، ألست هنا تقبل كلام اليهود أكثر مما تقبل كلامي؟ وأنت تسمع أنهم دخلوا بشكل عساكر ومعهم أسلحة وسفن حربية قريبة من الساحل، أهكذا يعمل الناس الذين يقدمون خدمة؟ وهل تعود الأمريكيون على أن يقدموا خدمة لأي أحد من الناس؟ إذا كانوا يريدون أن يقدموا خدمة، لماذا لا يقدمون خدمة للفلسطينيين فيفك عنهم هذا الظلم الرهيب الذي تمارسه إسرائيل ضدهم؟ لماذا لا نقول هكذا لأنفسنا؟ أنتم أيها الأمريكيون تريدون أن تقدموا لنا خدمة؟ مما يدلنا على أنكم كاذبون أنكم لو كنتم تريدون أن تقدموا خدمة لأحد لقدمتم خدمة للفلسطينيين المساكين الذين يذبحون كل يوم على أيدي الإسرائيليين، وتدمر بيوتهم وتدمر مزارعهم. أم أنهم يحبون اليمنيين أكثر؟ هل هم يحبون، هل هم فعلا همهم أن يقدموا لنا خدمة؟ وأنه أزعجهم جدا أن هناك 3 إرهابيين، أزعجهم جدا هذا، لأن الرئيس قال ونحن عانينا من الإرهاب، فقالوا ابشر بنا نحن سنأتي لنساعدك على أساس ألا تعاني لا أنت ولا الأحباب في اليمن، نحن نحبكم. والله يقول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هكذا يقول الله عنهم أنهم أعداء، وأنهم لا يحبوننا، وأنهم يعضون أناملهم من الغيظ حنقا وحقدا علينا. ثم نعتقد بغبائنا أنهم جاءوا ليقدموا خدمة لنا. وعندما تتحدث مع الناس عن الحقيقة تجد أن التبرير الذي قدموه هم مقبول عند البعض أكثر من كلام أي شخص من علمائنا. يقال لا، هم قالوا جاءوا ليكافحوا الإرهاب من أجل ألا نعاني من الإرهاب، وهم دخلوا بأسلحتهم. إذن لا بأس بهذا. افترض أنك لم تفهم كم سيبقون وهم يريدون أن يكافحوا الإرهاب، احسب لهم سنة على أطول شيء، احسب لهم سنة. أليس في خلال سنة يمكنهم أن يكافحوا الإرهاب ثم يعودوا؟ إذن انتظروا بعد سنة، هل سيرحلون؟ هل سيغادرون؟ أم أنكم سترون أشياء أخرى وسترون إرهابا آخر؟ هم سيصنعون إرهابا، هم سيفجرون على أنفسهم ويفجرون على أشياء قريبة من حولهم، وحتى إذا ما أرادوا أن يضربوك سيجعلون أحدا من أفراد القاعدة يزور منطقتك، ثم يقولون إذا عندك واحد من القاعدة، أنتم في بلادكم واحد من القاعدة، أكيد إذن أنتم تدعمون الإرهاب. القاعدة الذين قالوا أنهم ضربوها في أفغانستان اتضح أنهم لم يضربوهم وأنهم ما زالوا بخير، لأنهم بحاجة إليهم ليوزعوهم فيما بعد. تكلم الرئيس ذات مرة كلاما مضحكا عندما سألوه عن أسامة كيف إذا جاء إلى اليمن، قال أنتم حاولوا أن لا يجي، حاولوا وأنتم عدة دول أن تمسكوه لا يخرج، تستطيعوا. هو خائف، الرئيس يعني علي عبد الله صالح، هو خائف أنهم سيوصلون أسامة إلى اليمن، هم سيحاولون أن يوصلوا أسامة إلى اليمن ثم يقولون ها أسامة إذا له علاقة باليمن، هذا اليمن منبع الإرهاب، ثم يضربونهم. منطقة معينة أنت تقول لسنا إرهابيين ونحن لا نفعل شيئا ولم نتكلم والله بكلمة، فيقال هم معهم أفراد من القاعدة، أفراد القاعدة قد توزعوا على 50 دولة، أين هم الذين قتلوهم من طالبان والقاعدة؟ لم يقتلوهم لأنهم بحاجة إليهم، بحاجة إلى أسامة، وهم أصدقاء، هم أحرصوا على حياة أسامة منا جميعا، هم بحاجة إلى أسامة، لو أمكن أن يطبعوا على أسامة نسخا كثيرة، لو أمكن أن يطبعوا على أسامة الكثير لعملوا، لأنهم سيحتاجونه فيما بعد. هم قالوا لعلي عبد الله، هناك أفراد من القاعدة قالت بعض الصحف بأنهم قتلوا يمني في أمريكا لأن في أوراقه اسم القاعدة، تلك المدينة اليمنية المعروفة، وأنهم يستجوبون يمنيين في أمريكا لأن في وثائقهم من مواليد القاعدة وأنهم كانوا في القاعدة، يعني هم من قاعدة بن لادن، من أصحاب بن لادن. هكذا يخادعون، هكذا يضللون، ونحن بعد لم نفهم شيئا، ومن فهم يعتبر القضية عادية. إذن بالنسبة لأسامة وطالبان، هم صنعوهم وهم يحركونهم كورقة متى ما احتاجوا إليها، وإذا ما استغنوا عنها يمكن أن يقضوا عليهم لأنهم هم بأيديهم. وبالنسبة لليوم، العدوان اليوم، أمريكا بقيت في اليمن سنة بعد سنة بعد سنة، حتى وصل المشروع القرآني إلى صنعاء ورحلوا وخرجوا من السفارة الأمريكية بعد أن فعلوا الأفاعيل وعملوا الكثير من الأعمال، وبدأت طائراتهم تتحرك في أرجاء اليمن وتستهدف هنا وهناك بدون إذن، انتهاك للسيادة واضح. ثم اليوم أعلن هذا العدوان الغاشم من واشنطن، أمريكا داخلة في حرب. نحن نقول للناس يجب علينا أن يكون لنا مواقف، أولا لنفك عن أنفسنا الذلة والسخط الإلهي. هناك ذلة إلهية، هناك ذلة إلهية فيما أعتقد قد ضربت علينا نحن وعلماؤنا، نحن زعماءنا، الكل قد ضربت عليهم الذلة. يجب أن يكون لنا موقف في مواجهة هؤلاء حتى نرضي الله سبحانه وتعالى عنا. وأقل موقف هو أن تردد هذا الشعار بعد صلاة الجمعة حتى يعرف الأمريكيون أن هناك من يكرههم وهناك من يسخط عليهم. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. على الأقل تردد هذا الشعار بعد صلاة الجمعة، وحتى لا تكون لا شيء في الحياة، وحتى لا تكون ميت الأحياء، يتحرك اليهود والنصارى فيملؤون بحر الدنيا وبرها، وأنت المسلم لا ترفع حتى ولا كلمة ضدهم، وأنت من كان يجب أن تحتل تلك المواقع التي هم فيها. إذا لم نردد هذا الشعار، والله في القرآن الكريم قد أمر حتى بما هو أقل من هذا لإرهاب أعدائه وأعدائنا، وهو رباط الخيل، في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هل نزلت هذه الآية وكان المسلمون قد أصبح لهم حدود يرابطون عليها مع مناطق أخرى؟ لا، بل معناه اعملوا على أن تظهروا أنفسكم أمام أعدائكم برباط الخيل عند بيوتكم أن هناك خيل لديكم، أي أنكم مستعدون للقتال. عندما يأتي أحد المشركين فيرى عند بيت هذا خيلا ويرى عند بيت الآخر خيلا، سيرى أن هذه أمة مجاهدة معدين أنفسهم، وهذا يرهبهم. إذا لم يكن لديك تفكير بأن تبحث عما ترهب به أعداء الله، أو أن يقال لك هذا شيء بالتأكيد يرهب أعداء الله ثم لا تعمله، وهو شيء سهل جدا أن تقوله ثم لا تقوله، فاعلم بأنه لم يعد لديك ذرة من إيمان ولا ذرة من إباء، وأنك تائه كما تاه بنو إسرائيل من قبلك. هذا ما أريد أن أقوله لنا جميعا، سواء عملنا أو لم نعمل، من خلال ما فهمناه ونحن نتابع الأحداث، ومن خلال ما فهمناه ونحن نتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى، أنه إذا لم يكن لدي ولا لديك اهتمام بأن نقاتلهم، وليس فقط أن نرفع هذا الشعار، ولكن إذا لم أرفع الآن هذا الشعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وهو الشيء الذي أستطيعه وأنت تستطيعه، وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره بمثابة ضرب الرصاص عليهم، أنه شيء بالتأكيد أثره بمثابة ضرب الرصاص إلى صدورهم إذا ما انتشر في أوساط الناس. إذا لم نرفعه الآن فماذا يتوقع مني ومنك بعد؟ وأي اهتمام بقي لدينا؟ أنا قلت لكم في العصر بأن هناك خبرا أن البيت الأبيض انزعج جدا عندما رفع تقريرا عن استبيان داخل 10,000 شخص في 7 دول عربية، أن هناك سخط ضد أمريكا، انزعجت أمريكا، هم ليسوا أغبياء مثلنا، يريد أن يضربك وأعصابك باردة، وأعصابك باردة لا تفكر بأن تعد ضده أي شيء، لكن أن يستثيرك يعني ذلك أنه سيجعلك تفكر كيف تمتلك وتبحث عن قوة لتواجهه بها وتضربه، أليس كذلك؟ هو يريد أن يضربك بهدوء من أجل ألا يخسر أكثر في مواجهتك، يضربك وأنت غير ساخط عليه، يضربك بشكل ما يكلف خيره، يضربك وأنت لا تفكر أن تتحرك ضده. وليس كمثلنا نحن، إذا حصل مشاجرة بين شخصين حاول أن يخرج كل ما في الشنطة في رأس صاحبه، الأمريكي لا يريد هذا، إنه يريد أن يضربك بأقل تكلفة ممكنة، يحسب 1,000 حساب للدولار الواحد فيضربك بأقل تكلفة، وإذا ما اضطرته الظروف أن يضربك بصاروخ إلى بلدك فعرف أنه لن يخسر في هذا الصاروخ إلا كواحد من بقية العرب إذا ما ضربك بصاروخ إلى داخل بلدك، كما هو حاصل في العدوان علينا. أمريكا هي العدو، هي من تديره، وإذا ما ضربك بصاروخ لا يخسر شيئا، هناك من يتولى هذا الموضوع، السعودية والإمارات وغيرهم. ألم يضرب العراق بصواريخ؟ ألم يضرب ليبيا بصواريخ؟ عندما ضربوا العراق بمختلف الصواريخ ومختلف الأسلحة ما كانت خسارة الأمريكي إلا أقل من خسارة العربي في قيمة هذا الصاروخ، هم ليسوا أغبياء، إنهم يحسبون حساب الاقتصاد، حساب المال. أما في العدوان على اليمن فإنهم يعملون على ضربنا في اليمن ويحصلون من وراء عملهم ضدنا على المال من قبل السعودية والإمارات، والسعودية والإمارات يخدمونهم. بعض الناس قد يقول إذا رفعنا شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، سيضربوننا بصاروخ. هم لا يضربونك، كم يكلف الصاروخ؟ هل تعتقد أنهم مثلنا؟ أنهم مثلنا إذا حقد على الآخر فسيفجر كل شيء في رأسه؟ لا. أليس لديهم أسلحة نووية؟ أليسوا يخافون من إيران ويكرهون إيران جداً؟ لماذا لا يضربون إيران؟ بتفكيرنا قد نقول لماذا لا يضربون

0: بعد أن عملت وثائق فيما بينها وبين الآخرين، تحالف دولي، تحالف عالمي بقيادة أمريكا. ومن أيد هذا التحالف؟ الدول العربية كلها، وليس تأييدا فقط بل وتدفع معهم. أنت إذا لم تدفع، إذا لم تؤيد، إذا لم تشارك أنت، إذن لابد أنك تدعم الإرهاب. فضربوا في أفغانستان وبأموال الناس جميعا، ثم بعد قاموا يتمننون على الأفغانيين بأنهم يريدون أن يعمروا أفغانستان. من الذي يعمر أفغانستان؟ يجب على السعودية واليابان ودول أخرى. حالة رهيبة وغريبة، يضربون بأموال الآخرين، وإذا ما أرادوا أن يتمننوا يتمننوا بأموال الآخرين. أنا قلت أن هذا من المصادق التي تؤكد أننا فعلا طبقنا ما يقول اليهود. اليهود يقولون بأنهم شعب الله المختار، وأنهم هم الناس الحقيقيون، وأن الآخرين من البشر ليسوا أناس حقيقيين، هكذا يقولون. قالوا نحن لسنا بشرا حقيقيين، نحن خلقنا الله لخدمتهم، وإنما خلقنا في صورة بشر من أجل أن ننسجم معهم ونؤدي خدمتهم على شكل أفضل، هكذا يقولون. فعلا أصبح هذا شيء نحن نؤكده في واقعنا، كأننا لسنا أناسا، وإلا لما جاء اليهود يضربون بأموالنا وندفع تكاليف الحرب، ثم نحن بعد أن يغادروا نحن من نكلف بأن نبني ما دمروا. هذا ما حصل في أفغانستان. إيران عليها أن تدفع، والسعودية عليها أن تدفع ربع الدمار الذي في أفغانستان، والإمارات عليها أن تدفع، ودول أخرى عليها أن تدفع. اليهود يدمرون ثم هم يقدمون أنفسهم بأنهم من عملوا الجميل مع الأفغانيين، فهم من جعلوا الآخرين يبنون. إذن فتحركوا أنتم أيها المسلمون، تحركوا فابنوا ما دمرنا والفضل لنا. سخرية رهيبة أصبحنا لا ندركها ولا نفهمها. إذن يجب أن نتحرك، أن نستشعر مسؤوليتنا، أن نعرف بأنه لا عذر لنا أمام الله في تجاعسنا وإهمالنا وتخاذلنا. يجب أن ننطلق، أن نعمل لمواجهة أعدائنا، أن نعد العدة لهم، أن نهتف بهذا الشعار لتعرف أمريكا أن هناك من يسخط عليها ويكرهها، أن ننطلق لإعداد العدة، البناء العسكري والبناء الاقتصادي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في كل المجالات ترهبون به عدو الله وعدوكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نستبصر وأن نفهم، أن نفهم ماذا ينبغي أن نعمل، أن يبصرنا رشدنا، أن يفهمنا ما يجب علينا، أن يفك عنا هذا التيه الذي نحن فيه، وأن يوفقنا لأن نكون من المجاهدين في سبيله، ممن يواجهون أعداءه. وهذا هو الفضل العظيم، كما قال الله عن أولئك: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انتهت الملزمة. نسأل الله أيضا أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة، من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا.

0: مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الله سبحانه وتعالى جعل من سنته في خلقه التفضيل والاختيار والاصطفاء، ونجد أن هذه السنة الإلهية السائرة في خلقه من البشر وحتى في الزمان والمكان، يختار سبحانه وتعالى ويفضل، وكل اختيار وكل تفضيل من الله هو لصالح عباده لكي يستغلوا تلك الأوقات التي يفضلها وتلك الأماكن التي يفضلها ويقدسها. وأيضا أولئك من الأنبياء والأولياء والصالحين الذين يختارهم ليكونوا نماذج وقدوات لبقية الناس. يقول المولى سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف أنه فضل الأشهر الحرم على غيرها من الأشهر في سائر العام. خلق الله وجعل الله سبحانه وتعالى الزمان في العام 12 شهرا مثل ما قال، لكن قال منها أربعة حرم فضلها الله: شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر المحرم، وشهر رجب. هذه أشهر فضلها الله سبحانه وتعالى على بقية الأشهر والأيام. وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى حينما يفضل هو يريد من عباده أن يستغلوا ذلك التفضيل، أن يستغلوا ذلك الموسم إذا صح التعبير. لأنه داخل شهر ذي الحجة نجد أن الله سبحانه وتعالى فضل هذا الشهر باعتباره من الأشهر الحرم، وأيضا فضل العشرة الأيام في بدايته، الأيام والليالي العشر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حينما سماها بالأيام المعلومات، فتحدث عن الحجاج وقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والمفسرون قالوا هي أيام العشر من بداية شهر ذي الحجة، جعله الله سبحانه وتعالى موسم، ما بالنسبة لمن يحج إلى بيت الله الحرام فهي موسم للحج، فيها ذكر لله والتلبية والتهليل والتحميد والاستغفار والرجوع والإنابة وتأدية شعائر الحج. وبالنسبة لمن يحج عليه أن يكثر من ذكر الله من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، لأنها أيام مفضلة على غيرها من الأيام، موسم لجني الكثير من الحسنات، تتضاعف فيها الخيرات والبركات، تأتي فيها المغفرة والرحمة والفضل والهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإذا فإن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه العزيز، والله لا يقسم إلا بشيء مهم وعلى شيء مهم. حينما يقول المولى سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، فهو يقسم بهذه الليالي المباركة لعظمتها لأهميتها، وليقدمها لنا بأنها عظيمة وفضيلة ويجب أن يستغلها الإنسان المؤمن. أيضا روي عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من الأيام العشر، معنى هي أيام عظيمة على الإنسان المؤمن أن يستغلها. في هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر وهو يقسم بهذه الليالي العظيمة، نجد أن الله سبحانه وتعالى يقدم لنا منهجية فيها: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ معنى هل هذا القسم سيفهمه الإنسان الذي يعقل ويتفهم؟ إنه قسم عظيم، والله لا يقسم إلا بمخلوقاته العظيمة. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعدها كيف أنه يتعامل مع الطغاة والظالمين والمجرمين، ولا يمكن أن يتركهم ولا يمكن أن يخليهم ليفعلوا ما يريدون في هذه الحياة. يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن الناس حتى لو كانت هناك أيام فضيلة لا يصلح أن تخصص فقط للصلاة والصيام والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وينسى الناس هذا العدو، لأن هذا العدو إذا سيطر سيبعد الناس عن الصلاة وعن الصيام وعن التهليل والتحميد وعن القرآن وعن كل ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وعدو للشعائر الدينية، وعدو للبشرية، وعدو لكل خير، وعدو لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هنا يتحدث عن هؤلاء الطغاة وكيف تعامل معهم في الزمن الماضي، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. لكي لا يخاف الإنسان المؤمن، لكي لا يقلق، لكي لا ينزعج، لكي لا يفقد ثقته بالله، الله يقول له الله بالمرصاد لكل الطغاة، مثل ما كان بالمرصاد لعاد، لثمود، لفرعون، للمجرمين، للمستكبرين، هو بالمرصاد أيضا للطغاة وللمجرمين في هذا الزمن، لأن الأرض أرضه والملك ملكه، وهذه الأرض جزء من مملكته سبحانه وتعالى، وهو المالك لها والملك عليها والمسيطر والمهيمن والحي القيوم. هؤلاء من خلقه من عبيده، فقد تمردوا على الله وخرجوا عن إرادته، خرجوا عن منهجيته، وظلموا وطغوا واستكبروا، فلا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يغفل عنهم. هو بالمرصاد مثل ما كان بالمرصاد لعاد وثمود وفرعون، هو بالمرصاد لأمريكا ولإسرائيل ولكل من يتولونهم، وللطغاة وللمجرمين وللمفسدين، سواء كان ذلك المجرم مجرم كبير، مهيمن، زعيم، نظام، أو كان حتى شخص، أو كان إنسان بسيط لكنه مجرم ولديه نفسية إجرام ولديه نفسية ظلم وتعدي واستكبار وطغيان، فالله بالمرصاد لكل الطغاة ولكل الظالمين. وأيضا نفهم منها أنه بما أن الله سبحانه وتعالى هو بالمرصاد لكل الطغاة ولكل الظالمين، يجب أن يكون المؤمنون كذلك، أن يكون المؤمنون في حالة ترصد بالطغاة وللظالمين، لا ينسوهم، لا يغفلوا عنهم، يجب أن يكونوا في حالة إعداد واستعداد دائم وجهوزية كاملة واستهداف لذلك العدو ولذلك المجرم ولذلك الطاغية، لا يكون هناك غفلة ولا نسيان، لأنه يتغفل العدو، دائما يتغفل ويترصد الأوقات التي يغفل الناس فيها عن الإعداد والمواجهة له. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى حتى في الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال، لكنه لم يفسح المجال للمجرمين أن يضربوا أبناء هذه الأمة، لا، عندما يكون هناك اعتداء من العدو حتى في الأشهر الحرم، فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يردوا عليهم، أن يقاتلوهم، أن يقتلوهم حتى لو كان في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم، لا يجعل الله سبحانه وتعالى فرصة للعدو ليضربك، لا يكبلك الإسلام، لا يكبلك لتبقى مكبلا لاستهداف العدو وليس لديك قدرة لترد عليه، أو أن الإسلام يأتي ليمنع عنك الدفاع عن نفسك والمواجهة للأعداء وللطغاة وللمجرمين حتى تكون فرصة للعدو الذي ليس لديه قيم ولا مبادئ ولا أخلاق ليضربك، لا، الإسلام يأتي ليجعلك قويا ويجعلك مبادرا ويجعلك مسارعا ويجعلك في حالة علو. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهكذا الإسلام يربي الأمة على العزة، يربي الأمة على الكرامة، ويربي الأمة على القوة. هذه الأيام المباركة يجب أن تستغل بكل ما أوتي الإنسان من قوة فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. المزارع له موسم وهو يستغل ذلك الموسم، والتاجر له موسم، وكل إنسان في الحياة له موسم، فهذه الأيام المباركة هي جزء من الموسم الذي خصصه الله لعباده المؤمنين للقربة، للخير، للعبادة، للصلاة، للصيام، للصدقة، لأعمال البر والإحسان، للعطف على الفقراء والمساكين، لكل الأعمال الصالحة التي تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الكثير من أبناء الإسلام يريدون أن يؤدوا هذه الفريضة العظيمة، الحج إلى بيت الله الحرام، ولكن العدو يسعى بكل وسيلة إلى منع كل مسلم أن يؤدي هذه الفريضة وأن يصل إلى البيت الحرام وبالتالي لا يغفل الإنسان عن الأشياء الأخرى التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة أعمال البر والإحسان والطواف على الفقراء والمساكين والمحتاجين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. هذه هي سورة الإخلاص، وهي سورة مكية، وهي 12 بعد 100 من سور القرآن الكريم. والسورة كما سمعنا وأنصتنا تفصح آياتها الأربع عن اسمها الإخلاص، فقد استخلصت لنا الآيات الأربع ما توزع في القرآن الكريم من آيات التوحيد لله والتنزيه، وأحكمت ما فصله القرآن من جلال الألوهية وكمال الربوبية، وأجملت كل ما صرفه من أسماء الله الحسنى وجمال آثارها. فهي سورة الاستخلاص للبيان، والإخلاص للرحمن، والخلاص من أوضار الشرك والطغيان. ولهذا الجمال البياني والشمول الرباني الذي أفصحت عنه السورة، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن، وإنه لقول حق. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بها مع قل يا أيها الكافرون صلاة يومه بقراءتها في الركعتين السابقتين لصلاة الفجر، وبها مع المعوذتين بعدها يختم صلاة ليله بقراءتها في ثالثة الوتر صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الإخوة، فإن السورة تأخذ القلب ببيانها المعجز، وتبهر العقل بوضوحها الموجز. ومما يزيدنا انبهارا أمام هذه السورة ما ورد فيها من كلمة أحد وكلمة الصمد، إنهما كلمتان لم تردا بهذا المعنى كصفة لله إلا في هذه السورة. ولقد وردت كلمة أحد في القرآن كثيرا، ولكن بمعنى آخر. أما بهذا المعنى المراد هنا فقد انفردت به سورة الإخلاص. ذلك أن كلمة أحد تهز القلب من الرهبة، وفي نفس الوقت تلقي فيه السكينة والطمأنينة. فالله أحد، أحد في ذاته بدون حد محدود، ولا أمد ممدود، ولا ثاني معه موجود. كلا، بل هو الله أحد، هو الموجود لا سوى، وهو الحقيقة الكبرى، وكل شيء منه وبه يحيى ويستمد البقاء، ولكل شيء إليه المرجع والمأوى. لا أحد إلا هو الله أحد، فله ومنه كل فعل وأثر، وكل نفع وضرر، وكل خير وأمر. وهو أحد في صفاته وأسمائه الحسنى، لا يشاركه فيها أحد إلا بما شاء وبشكل مؤقت محدود، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهو الأصل الأصيل لكل وصف واسم حسن جميل، وهو الأصل الأصيل لكل سبب وشفيع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هو خالق كل شيء، هو الله أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وآثاره، لا يشاركه أحد ولا شيء، وليس كمثله شيء. هو رب كل شيء، وخالق كل شيء، ومالك كل شيء، والقدير على كل شيء، والعليم بكل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء إليه محتاج فقير، وإليه مرجعه والمصير. ولو أردنا استيفاء ما تعنيه كلمة الله أحد لاستحضرنا أغلب آيات قرآنه الدالة على هيمنته وعظيم سلطانه، لكن نقول هو الله أحد وكفى. ولهذا فلا غرو إن كانت السورة تعدل ثلث القرآن. إذن فهو الله أحد، هو الذي يرجى ويعبد ويدعى ويحمد، وهو الله الصمد، فهو الذي يقصد ويلاذ به، وإليه كل شيء يرد. بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، ويقضي ولا يقضى عليه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له دعوة الحق، ومن دعا غيره ذل وانسحق، وهو القريب المجيب المستجاب، وغيره سراب. لم يلد ولم يولد، كلا، إن كلا الحالين عليه محال، لأنها تعني أن صفاته عليه طارئة وله مكتسبة وعنه منقطعة وفيه متمانعة، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. بهذا توحد وانفرد، ولم يكن له كفؤا أحد. وكيف يكافئه وهو له عبد يتعبد؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ومن كان يرجو الخلاص فليعبد الله الأحد بإخلاص، وليستمسك به وليعتصم به، ليجد كل شيء دونه تافها صغيرا حقيرا. ومن هنا ندرك سر القوة التي استمدها بلال ورفاقه وهم يجلدون والنار عليهم توقد. لقد كانوا يرددون أحد أحد، لم يكونوا يرون قوة ولا عزة ولا حكم ولا ضر ولا نفع إلا لله الأحد، ولا وجود ولا شفاعة ولا حقيقة عليها يعتمد سوى الله أحد. وبالله الصمد اعتصموا فانتصروا وصمدوا. وهكذا يجب أن يكون المؤمن في كل حال معتصما مستمسكا بالله الأحد، لائذا بالله الصمد، وبه يتحدى كل قوة، ويسقط في عينه كل جبروت واستكبار، ويتبدد ويختفي في طريقه كل خطر، وتذل الصعاب وتتمهد. إن الإنسان حين يعتصم بالله الأحد ويقصد الفرد الصمد، يجده معه أينما كان، وبه يسعد ويتأيد، يمكنه من الخلافة في أرضه، ويحيطه بما شاء من علمه، ويسلمه مفاتيح كل جمال ومجال، ويرفعه إلى سماوات العز والكمال، فيصبح سيد الأجواء والبحار والنجوم والأقمار بتسخير وإذن الواحد القهار. وإذا استقام الناس على هذا دام لهم المقام الكريم والنعيم المقيم في الدنيا والآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. ولكن الناس ارتدوا عن هذا المقام الرفيع إلى أسفل سافلين، وسقطوا عن معارج الكمال البديع إلى درك الشقاء الوضيع، وانفلتوا عن عروة الأحد الصمد إلى هوة الذل والنكد، ذلك أنهم انشغلوا بالأسباب الضعيفة العاجزة عن الله الأحد الذي له القوة والعزة. يا حسرة على العباد، تغفل عن الموجود وتتكالب على المفقود، وتعبد شيئا لا يضر ولا ينفع. ولقد ضل قوم بأصنامهم، لكن المال ظل هو الصنم الأكبر والأخطر، والذي اتخذه الناس ربا يعبد ويقصد في كل عصر وبلد. ولعل هذا هو السر الذي جعل سورة المسد تسبق سورة الإخلاص، فهي إشارة من الله إلى كل من ظن أنه يغني عنه ماله وما كسب، بأن مصيره تبت يداه وتب. وبلاغ إلى من للمال دون الله أحب، بأنه سيصلى نارا ذات لهب. وهذا هو الملموس في عالم اليوم، فهو يصلى نار الهموم والكروب والحسد والحروب، ويتقلب في نار القلق الموقدة، وهو أسير الأطماع الحاطمة، وسجين المصارف الموصدة، ومغلول بحبال الربا الممدودة. ذلك أنهم مالوا عن الله الأحد الموجود الحق، إلى الظنون التي لا تغني عن الحق شيئا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ إنه أحد أحد، ولا شيء في الوجود إلا هو الله أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

عليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

أعدائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

العبيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: هيا نخرج نجابر فرصة يا أنا قب حسين يعلم الله من يعيش.
2: لا جابرني ولا جابرك.
1: هلمي يا أنا قب حسين.
2: ولا شي يا أخي علي، كلنا حجاج إن شاء الله.
1: أيوة كل هكذا، اللهم لك الحمد. لقيت اللي لك
3: جدك إن جدك إذا بحكها الوصيل لو ما سريحت.
4: أيوة وطلعها عند جدك.
3: وأنا عند ما أقدر أحكي الوصيل
4: عند جدتي.
5: المسامحة يا خبره، سامحوا الحجاج، الله يسامحنا ويسامحكم.
6: أي والله نسألكم المسامحة يا أصحابي، سامحونا.
7: سامحين المسامحين يا جماعة.

0: عز قامي ها كتير بشارتش
1: اي من عماش شلي
2: سلامو سلامو ماجي عم
0: ها شلي ها وكلي لهم عاد اجي ابشرهم بعده
3: تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة الرابعة

0: اللهم لك الحمد ولك الشكر، أكرمكم الله.
1: هنيئا بالعافية.
2: هنيئا يا خال، أسكب لكم صيني قهوة.
0: إيه يا بنتي اسكبي، بارك الله فيك.
2: من عيني.
1: هيا يا فاطمة، جهزتي حاجاتنا كلها؟
2: كل شيء جاهز الحمد لله.
1: خلاص الحمد لله رب العالمين. عن الله يا خال حسين، بعد صلاة الفجر بإذن الله أسير أشتري لكم برعي وجلابية مصطبح، ونتوكل على الله.
0: نتوكل على الله بإذن الله.
3: يا جد يا جد.
0: مالك يا محمد؟
3: قد كتبتوا حقكم الوصية؟
0: أيوة يا محمد، كتبتها قبل شهر.
1: وأنت من جابرك من الوصية؟ ما درك بها يا محمد؟
3: كلهم معهم وصية لنا.
0: ولا تقلق يا محمد، أعرف وصية. تقدر تكتب؟
3: أيوة يا جد، ما أقول فيها مكتوب.
1: أيوة يا فاطمة، لا تنسي مكني أمي خديجة الوصية حقنا مع دوائر البيت.
3: وأنتم معاكم وصية با، وأنا أشتي واحد تطرحها عند أمي خديجة.
2: إنه من قد طرح حقها الوصية عند أمي خديجة يا محمد؟ قر شوي.
3: قال لي حسين صاحبي.
1: ما قال لك يا محمد؟
3: قال إن جد طرح الوصية حقه عند أمي خديجة.
1: أيوة.
3: وسار يحج وما عاد رجع.
0: الله يرحمه، المسافة الطويلة والطريق شاكة، ويعلم الله من يعيش.
1: بشرك الله بالخير يا محمد عند خالي حسين.
2: هيا قم قم ارقد يا محمد، احنا مسافرين غطوها الصبح، عاد انت صغير ما قبش عليك وصية.
3: والله ما دخلني، والله ما اقوم ارقد، اقولوا لي ما هي وصية وانا عاد ارقد للحين.
1: يا محمد يا ابني، الوصية يكتب الواحد فيها اذا عليه زلط ولا عليه دين ولا على شيء لحد ولا عند امانات حق ناس ولا من هذا الخبر، من اجل لو وقع شيء ولا شيء لا سمح الله يجي وذمه البريه تملاك.
3: ايوه، والذي ما بش عليه دي
2: يحمد الله ويشكره ويقوم يرقد.
3: اي خلاص خلاص، حاضر حاضر خلاص، فلتني خلاص، تصبحوا على خير.
0: وانت من اهل الخير يا حج محمد.

0: يا الله خارج بسرعة على منظر الديل الواحد الوحشة.
1: هيا يا حسين بس بقرا خارج سرعة باقي شوية وابكي.
0: اشبح اللجم حق البغلة سير حاكي النسبيحة لا تتحرك من مكانك.
1: حاضر يا شيخ حسين اركن على زين.
2: توكلنا عليك الله.

0: يا يحيى يا يحيى.
1: خال حسين
0: ما عاد باقي، توكلنا على الله.
1: بسم الله بسم الله. باقي الله فاطمه مراعي لها وتبت عن نسوان حق الحاله. اطلع فوق الجبل هي ومحمد وتوكلنا على الله.
0: انا عاد اسبق لها خارج صنعاء وزيد وعلى الطريق ابشر علي مصلح صاحبي ونلتقي عند النوبه. اترك
1: بعضكم بعضكم يا خال اسبقوا واحنا بعضكم الان.
2: هولا أمانتك يا حمادي، القاضي أحسن وابنه لا تفلدهم.
3: لا تقلقش يا مظهر، أنتوا بالدكاني والقاضي وابنه فوق عيني ورأسي.
4: أكرمك الله يا مظهر، أكرم الله خيرك، الله يصلح ذريتك يا في أمان الله.
2: وداعة الله، ودعوا لنا في مكة ولا تنسوا سلموا لي على سيدي رسول الله.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
5: أمان الله يا مطهر،
2: توصلوا بالسلامة إن شاء الله. ما عاد تشتجي يا أحمدي.
3: تسلام تسلام، استودعتك الله. يامي يا شوعي ما عاد باقي.
0: ولا تقلق يا عم حمادي، كل شيء سابر بفضل الله.
3: البضاعة مربوط السواء، ما عاد نسينا شيء.
0: من راسي يا عم حمادي، كل شيء بقعته.
3: بسم الله توكلنا على الله، مع السلامة، استودعناكم الله.
1: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف الحال يا كبير التجار؟ ما شاء الله قاف للحالة.
3: أصبح اليوم يا يحيى أقبلي بالبندق.
1: ما نفعل يا حمادي ما نفعل، معنا نسوان ضروري نكون مستعدين. أنت قريب الطريق.
3: لو جي إن إحنا جمع الرأس برأس، لكن ما نفعل الصمي.
1: والله أنا صمي زميل يا أحمد، الله يكتب الأجر. دحين قول لي افتن رأسك.
3: ما حيد الله دحين الحمد لله أشغل. وأنت قول لي جهز كل شيء.
1: كل شيء جاهز الحمد لله، هي أجياء وقتنا نتحرك.
0: يلا شوعي يلا.
6: حاضر يا عم يحيى.
3: يا شوعي اشبح الجمل سواء لعائلة أخي يحيى. يكفي ما وقع بي المثل الأول.
6: حاضر يا عم.
1: بسم الله يا الله توكلنا على الله.
3: يا بسم الله توكلنا على الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

في السادس من شوال 1341 للهجرة، تحركت قافلة الحج اليمانية نحو مكة المكرمة في رحلة طويلة وشاقة لم تتغير منذ آلاف السنين. خرج الأهل والأصدقاء تسبقهم أصداء التسابيح لوداع حجاج بيت الله الحرام. تحرك أمير الحج ومعه كبار العلماء والفقهاء والفضلاء والتجار، وتحركت بعده جموع حجاج بيت الله الحرام لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. هذه الشعيرة التي تعلق بها اليمانيون منذ إعادة بناء بيت الله العتيق على يد خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام.

0: الحمد لله يا أخي علي إن إحنا خرجنا وعاد الجهل والنسوان راقدين، والله ما فينا الوجع القلب هذا. كد خرجوا أهل الروضة بكلهم يودعونا.
1: ما بالله شت نفسك يا شرفي، عاد المراحل ضواء.
0: أنا جاهز يا أخي علي، بس قلت شوي.
1: من مه؟
0: من الطريق. قالوا إن به مشاكل وحرب في عزيز.
1: المشاكل بين سلطان نجد عبد العزيز بن سعود وبين حسن عايض أمير عسير.
0: أيوة أيوة أنا داري، لكن قالوا إن الوهابين قد دخلوا أبها.
1: إحنا حجاج، ما علينا من أحد.
0: كيف ما علينا؟ هو ذا الإدريسي والإنجليز قطعوا طريق الحديدة وتهامة.
1: أيوة يا حسن، الحرب في الحديدة بين الإمام المتوكل على رب العالمين وبين الإنجليز وصاحبهم الإدريسي.
0: أيوة ناهي قد إحنا داري.
1: أما في عسير ما بش حرب بيننا وبين السلطان عبد العزيز بن سعود.
0: لكن أنت داري إن مولانا الإمام يحيى احتج على دخول قوات سلطان نجد لا عسير، لأن عسير أرض يمنية.
1: هي أرض يمنية، لكن ما قد حصل اشتباك عسكري مع الوهابيين، وبعده من يشتي يجربنا في القتال حيابه، وبعدها معانا بنادقنا مشي أول مرة نقاتل.
0: مش وقت دلعينا، مش وقت يا علي. أبسر أبسر، قد خرجوا الحجاج حق الروضة. هيا توكلنا على الله قضينا.
1: يلا يلا يا حسن هيا. بس أقول لك حاجة،
0: ها
1: لا تقلقش، بلغني إن أمير أبها الجديد أبرق برقي اللي مولانا الإمام يحيى إن الطريق آمنة ولا خوف على الحجاج.
0: يلا بعدك على الله. بس
1: ما بالله شد نفسك يا شرفي، هذا المراحل
0: قالوا إن بدون مشاكل وحرب في عزيمة.

0: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.
1: يا رب تقبل يا الله بحق محمد وآله الأطهار. يا الله.
0: اليمني من عهد سيدنا إبراهيم الخليل إلى اليوم علاقتهم قوية ببيت الله.
1: أيوة، تبع اليماني أول من كسر الكعبة، والله إنها نعمة عظيمة.
0: ونعم بك يا علي مصلح. تذكر أين التقينا أول مرة؟
1: أيوة يا نقب حسين، كيف ننسى أيام الظلم والظالمين؟ الله لا ردها.
0: قبل 12 سنة في حرب شعوب، تذكر ما فعلوا الأتراك الظلمة؟
1: إيه يا نقيب، فرضوا على أصحاب صنعاء معونة 70,000 ريال فرانسي، والناس كانوا في فقر وحاجة وخوف ورعب.
0: لكن مولانا الإمام المتوكل حفظه الله ما قصر، حرك القبائل من كل بقعة وهزم الوالي التركي الظالم محمد علي باشا شر هزيمة.
1: كانوا ظالمين، كان الترك متكبرين وظلمة، دمروا شعوب كلها وضربوا علينا بالمدافع، لكن الله أعزنا بمولانا الإمام وهزمهم.
0: الحين الحمد لله البلد آمنة والطريق آمنة من صعده للظالم.
1: باقي الإدريسي عدو الله والإنجليزي أنا قبل سي.
0: مثل ما طردنا الاحتلال العثماني وطهرنا أرضنا منهم، هنطرد الإنجليز ومن معاهم إن شاء الله.
1: بإذن الله إن شاء الله. يا شيخ حسين، وينو زيد؟
0: زيد
1: المفلق.
0: شليت عند حمادي صاحبنا ينافع، لا وقع لك كل شيء هو يرحم.
1: عند مأجور يا نقب حسين، سهلت له الحج كأنك عتقت رقبه.
0: ما فعلنا لشي، وارحم الراحمين يسر حاله.
1: ما به بنفس الجمل توقفت يا شيخ حسين. ما به
0: انزل نخطى شوية، تعبنا هكذا. بسم الله
1: بسم الله.
0: ويمكن قيل هانا
1: بعدك يا نقيب حسين، بعدك. بسم الله.
0: الحمد لله على السلامة يا حج فاطمة.
2: الله يسلمك يا حج يحيى، أو قد وصلنا.
0: الله يزكينا عقولنا، ما قد بزرتي من الجمال إلا ذني يا فاطمة.
2: وإحنا ما بقى علينا، جالس نسبح ونذكر الله ونتفرج على مخلوقات الله.
0: نفسي أقول لك حاجة يا فاطمة.
2: تحاكى يا يحيى ما بقى.
0: أصدق أنا فرحت قوي حين جيتي معي انتي والولد محمد.
2: كيف لو ما وقد كنت بتصيح بطول الصوت؟
0: اول شيء ما بش البكاء والقلق حق الوداع، وثانيا ما بش الهم والارك حق الفراق. وسلامتش
2: ما عد بفي نفسك، ادي الصدق.
0: نفسي يا فاطمة، نفسي في فطير دافي على عسل وسم.
2: حاضر حاضر من عيوني، اقوم اعجن ذا الحين. لكن اين هو خالي؟
0: بسرعة بسرعة الان سير عينوه ودي مال القرش على الطريق.
2: ومحمد اين سار؟
0: محمد شل حقها الشريم وسرق لي علف البغلة حقي.
2: يوه وحدي يا يحيى؟
0: سعليش وسر معاه زيد وشوعي، ولا تقلقي ارجعوا ذا الحينة سيدي الخاب.
2: يوه يوه يوه يا الله السر، بتسمع يا يحيى؟ بتسمع صوت الرصاص؟ محمد محمد ابني يا يحيى.
0: لا تقلقيني لحظة يا فاطمة، لا تفتجعي.
2: أين ابني يا يحيى؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: يو يا با
0: لا توحشيني.
2: أين ابني محمد؟
3: تتابعون في الحلقة المقبلة.
4: يا حاج علي دحنا تقول عنا دحنا
5: باقي شوية ونوصل ريدة
4: إن شاء الله.
5: إن شاء الله. سبح سبح يا حاج علي.
0: أقوى منها وأشد، ما يقبلوا أبدا أي محتل أجنبي في أرضنا. أنقاتل على أرضنا يا محمد حتى نحرر كل شبر من أرض اليمن.
2: وأنا معاكم يا جد.
0: ونعم.
1: هذا بسبح واستغفر. والله بندق جزء مني ما أقدر أطرحه.
6: هيا بسم الله.
0: حركوا يا رجال، حركوا يا رجال.
6: توكلوا على الله.
7: هيا الرحيم.
2: بسم الله يا الله.
0: توكلنا على الله.
2: يا ساتر يا الله استرك.
0: لا علي يا رب.
2: أنا عكتر يا
0: يحيى. على الشيا فاضلة.
2: طرح البندق من يدك.
6: نقول الساعة على إيش.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف،

0: أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنوم الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
2: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
3: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
1: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
4: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
1: برع يا استعمار،
4: برع ولا الليل يكويك الطيار، برع
1: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري. الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.
5: الوحدة اليمنية ستبقى عنوانا شامخا لوحدة الأمة ومنارة للحرية والكرامة الإنسانية أمام كل مشاريع الانفصال والتقسيم والتجزئة ومخططات الاحتلال والهيمنة الخارجية. وحرية اليمن واستقلاله خيار كل اليمنيين الشرفاء الأحرار. ولن ترى الدنيا على أرض وصية سيظل نشيدا خالدا يرفرف على أنغامه علم اليمن الواحد في كل أرجاء الوطن.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن تنفجر غضبا تحت لهيب الحر والظلام، ومواطنون يفترشون الشوارع بلا ماء ولا كهرباء، والرياض تغرق المدينة بالمدرعات والميليشيات.
2: كان الناس في عدن ينتظرون وصول مولدات كهرباء تخفف عنهم معاناة الصيف الخانق، وتترجم الوعود السعودية بتحسين الخدمات، لكن بدل المولدات وصلت مواكب من المدرعات والأطقم والجنود.
3: مدينة تغرق في الظلام بانطفاءات تتجاوز 18 ساعة يوميا، ومواطنون يفترشون الشوارع غضبا من انهيار الخدمات والعملة والمرتبات.
4: الكهرباء تطفي 9 ساعات، ده كتير. في عند احنا امراض سكر، امراض ضغط، الناس اللي تنكظم، ناس كتير تمرض بالشارع تموت. اكثرهم الناس تخرج بالشارع مش عارفين فين يروحوا من الكهرباء الطافية. 9 ساعات صارت، وساعتين لاصية او اقل اكثر.
3: الناس خرجوا يطالبون بحقوقهم الأساسية، فواجهتهم حكومة المرتزقة بأرتال عسكرية وعربات أمريكية، وصلت حد قمع الاحتجاجات وحماية سلطة الفشل والخراب.
5: شوفوا شوفوا كم، شوفوا كم داخلين عدن الآن. الآن الساعة 1 مساء. داعش 12، هذا اللي غالب يرد علينا حدائق، وهذه الباصات الجماعي محملة. إيش محملة؟ أكيد عساكر.
3: وفي الخلفية يتصاعد الصراع السعودي الإماراتي، وكل طرف يدفع بأدواته لاستغلال الغضب الشعبي وتصفية الحسابات على حساب الناس. أما المواطن في مناطق سيطرة الاحتلال فمتروك بين جحيم الحر وصراع الوكلاء وسلطة ارتزاق لا تتقن سوى القمع والتجويع والإذلال.
0: أزمات تضرب المحافظات المحتلة واحتجاجات غاضبة تندد بتردي الخدمات والانقطاع المستمر للكهرباء وانعدام المياه والغاز، ودول الاحتلال تمارس القمع والإذلال.
6: هنا عدن، المدينة التي وعد تحالف العدوان يوما بتحويلها إلى دبي ثانية، تغرق اليوم في ظلام دامس وعزلة خانقة. 20 ساعة من انقطاع التيار الكهربائي يوميا في ظل صيف لاهب تحولت معه حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق. هذا التردي الكارثي انعكاس مباشر لسياسات الاحتلال وتغذيته لأجنحة الصراع وشرائه الذمم والولاءات خدمة لأهدافه بعيدة المدى تجاه اليمن. أزمة الطاقة انعكس تأثيرها على المرافق الحيوية من مستشفيات ومرافق صحية مشلولة وجامعات تحت وطأة المعاناة. هنا اضطر الطلاب لمغادرة قاعاتهم الدراسية بعد أن تحولت إلى أفران مغلقة لمواصلة محاضراتهم في الساحات المفتوحة بحثا عن الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
7: صرنا مطاردين من بيوتنا من سبب انقطاع الكهرباء وعدم حصل المذاكرة وتحصيل العلمي بصعوبة جدا.
6: ومن عدن إلى تعز لا يختلف المشهد كثيرا وإن تنوع صور المعاناة. المدينة تعيش أزمة خانقة ومستمرة في الغاز المنزلي، أزمة تؤكد المعطيات أنها ليست ناتجة عن نقص المادة أو انعدامها، بل هي أزمة مفتعلة وتلاعب واحتكار واختلاق للأزمات في الأسواق بهدف مضاعفة الأسعار وتحقيق أرباح خيالية على حساب المواطنين. إلى جانب الغاز تبرز أزمة المياه والوقود كشاهدين إضافيين على أن المسؤولين في المحافظات المحتلة الذين جرى تثبيتهم بقوة الاحتلال ليسوا سوى تجار حروب وأزمات. فأزمات الوقود والكهرباء والغاز والمياه لم تعد مؤقتة أو مرتبطة بظرف طارئ، بل باتت أزمات مفتوحة يقتات من ورائها صناع الأزمات وشبكات المصالح التابعة لقوى الاحتلال، والذين يحولون الاحتياجات الأساسية للمواطنين إلى استثمارات خاصة يجنون منها المليارات.
0: وفي محافظة حضرموت النفطية، حكومة العملاء تفرض جرعة سارية جديدة للمشتقات النفطية، وانهيار الخدمات يفاقم من معاناة المواطنين. وفي شبوة، غضب شعبي عارم جراء الارتفاع الجنوني للأسعار وانعدام الكهرباء، ورفع دولار الجمركي قرار قاتل وسط اشتعال الأسعار. الضالع، تشهد اشتباكات بين ميليشيات الاحتلال السعودي وميليشيات المرتزق الزبيدي المدعوم إماراتيا، في مشهد يكشف عن استمرار مسلسل الصراع الذي تديره دول الاحتلال. مطار باب المندب في واجهة الأحداث، والسعودية تسحب قواعد الإمارات من الخائن طارق عفاش، وخفايا ومواصفات مطار ذباب العسكري تتكشف على وسائل الإعلام وفق خارطة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.
8: تداولت وسائل إعلام موالية لتحالف العدوان السعودي مؤخرا معلومات تفيد باستلام وزارة النقل في حكومة الفنادق الموالية للرياض مطار ذباب العسكري الذي أنشأته الإمارات عقب دخول القوات المسلحة اليمنية معركة الإسناد البحرية مع الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني. ووفق المعلومات المتداولة، تم استلام الوزارة للمطار العسكري من ميليشيات طارق عفاش، يكشف مدى تورط الأخير في تنفيذ المشروع الصهيوني بالمنطقة، بالإضافة إلى التناقض الكبير حول استلام المطار الذي يخضع أساسا لسيطرة القوات السعودية منذ يناير الماضي عقب مغادرة القوات الإماراتية كافة القواعد والمعسكرات إثر أحداث حضرموت.
1: برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف،
0: الوحدة قوة اليمن وهويته الجامعة. مثلت الوحدة اليمنية في 22 من مايو عام 1990 محطة وطنية تاريخية أنهت عقودا من التشطير والانقسام، ورسخت هويته الوطنية التي وحدت وجمعت اليمنيين تحت راية واحدة، رغم ما واجهته من تحديات وأزمات وصراعات سياسية متعاقبة ومؤامرات خارجية هدفت إلى إبقاء اليمن منقسما وممزقا وفقيرا وضعيفا.
9: لحظة فارقة تلك التي رفرف فيها علم الوحدة اليمنية في قلب مدينة عدن، يلتف حوله نخبة اليمن شمالا وجنوبا في حدث استثنائي سيظل خالدا في وجدان كل اليمنيين، بل لحظة خالدة في وجدان كل عربي يتوق للوحدة العربية الشاملة كحلم راود العرب من الخليج إلى المحيط لعقود طويلة عاشوا خلالها تحت سطوة الاستعمار الغربي والانقسامات الداخلية التي ذاقت فيها الشعوب الأمرين. لتمثل هذه الوحدة بارقة أمل اعتبرها الكثير من الزعماء والقادة والمفكرين بارقة أمل للأمة العربية الغارقة في بحر الانقسامات والتشرذم. لكن ورغم بؤس المشهد يظل اليمنيون شمالا وجنوبا على عهد الوحدة باقين، كيف لا وهي آخر المنجزات التي يتشبثون بها في زمن الهزائم والانكسارات.
0: اليوم وفي الذكرى 36 للوحدة تأتي هذه المناسبة في ظل ظروف قاهرة تعيشها اليمن نتيجة العدوان والحرب العبثية والمشاريع الخارجية التي تهدد النسيج الوطني وتمزق الهوية الجامعة لليمنيين. فقد أدى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني إلى تعميق الانقسام الوطني وفتح الباب أمام المشاريع الاستعمارية والمخططات الهادفة إلى تمزيق المجتمع وإضعاف الدولة وتحويل اليمن إلى كيانات وكنتونات متصارعة لا تملك مشروعا وطنيا جامعا ولا تملك قرارها ولا سيادتها، كما هو الحال في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة.
10: يجب أن يكون هناك، إذا كان هناك يمنيين فهذا من صالح المملكة العربية السعودية استراتيجيا، أن نضمن على الأقل يمن جنوبي موالي ومتساعد ومتعاون مع دول الخليج. وهذا بالمناسبة رأي موجود وهو رأي الصقور، وليبقى اليمن الشمالي اليمن القديم ما قبل الوحدة، وسنعاني معه.
11: قبل استقلال الجنوب عن بريطانيا في 1967 كان الجنوب 21 مشيخة وسلطنة. اليوم القوى العسكرية التي تم إنشائها بهذه الألوان، ألوان الواحد والعشرين سلطنة ومشيخة التي كانت قائمة ما قبل استقلال الجنوب في عام 1967. هل أنا أناضل وأكافح من شأن أعيد الجنوب إلى 21 كيان؟
12: عندما يعيش الشعب الجنوبي حياة رخاء وحياة سعيدة فيها الأمن والأمان، لن نجد التحالف السعودي الإماراتي من يقاتل به في الشمال. ليس لديهم جود، ليس لديهم مقاتلين، لا ينظروا إلى الجنوبيين إلا كمقاتلين للإيجار للأسف.
0: ذكرى الوحدة تفضح كل مشاريع المرتزقة ومخططات الاحتلال الهادفة إلى إبقاء اليمن مقسماً ومجزأاً. وفي أفياء هذه الذكرى الوحدوية نقف أمام أهم المتغيرات والأحداث التي عمقت تقسيم اليمن وتمزيقه، والتي كان من أهمها الهيمنة الخارجية والعدوان على بلادنا. كما سنقف أمام تطورات الأوضاع في المحافظات المحتلة مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج براعي استعمار، الإعلامي والخبير السياسي الأستاذ عبد الفتاح البنوس. أهلا بكم أستاذ عبد الفتاح معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وبداية نبارك للشعب والقيادة والجيش الذكرى 36 للوحدة اليمنية المباركة.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نبارك لبلادنا قيادة وحكومة وشعبا هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، ذكرى الوحدة اليمنية في عيدها وعيد ميلادها 36، والتي شكلت محطة تاريخية مصرية في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر. لكل الأحرار على امتداد هذه الأرض الطيبة أجمل وأركتان بهذه المناسبة، ونتمنى أن تعود هذه المناسبة والبلاد في حالة من الأمن والاستقرار، وقد انكشعت الغمامة السوداء المخيمة على سما هذا الوطن الغالي
0: إن شاء الله. أستاذ عبد الفتاح، في هذه الذكرى وبعد 3.5 عقود من تحقيق الوحدة وأكثر من 10 سنوات من العدوان على بلادنا، هل يمكن القول أن قوى الاحتلال الأمريكي البريطاني وأدواته العربية المتمثلة بالسعودية والإمارات استطاعت فرض خيار الانفصال وزرع بذور التفرقة والطائفية بين أبناء الشعب وإفراغ الوحدة اليمنية من مضمونها؟ وكيف يمكن للمرتزقة الذين يعيشون تحت عباءة الاحتلال ولا يملكون قرارهم ويرفعون شعارات الانفصال والمناطقية أن يحتفلوا بهذا المنجز التاريخي الذي أعاد لليمن كيانه وهويته الجمعية؟
13: بالنسبة للقوى الاحتلال والغطرسة الأمريكية والبريطانية وكلائهما من المنطقة العربية السعودية والإمارات وغيرهما، هم حاولوا منذ الوهلة الأولى لإجهاض الجهود المبذولة من أجل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية منذ العام 1977 وإقدام على اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي رضوان الله عليه، وحتى المؤامرة التي حيكت ضد وقبل انعقاد الوحدة اليمنية في 22 مايو 90 وما بعد مؤامرة الانفصال، كل ذلك عملت هذه القوى مجتمعة على الحيل دون قيام هذه الوحدة. هم يحاولوا بأس من خلال التحركات المشبوعة التي يقومون بها من أجل فرض خيار الانفصال، من أجل العودة إلى مربع ما قبل 22 مايو 90. للأسف الشديد هناك تماهي من بعض المرتزقة، من بعض المحسوبين على أبناء المحافظة الجنوبية الذين عملوا على فرض أجندة وأهداف كذبة تذهب في سياق الانفصال، ولكن ما لا يدرك هؤلاء أنه بعد كل هذه الأعمال، بعد كل هذا النشاط، ما تزال الوحدة متجذرة في نفوس كل أبناء المحافظات الجنوبية. هناك كلة مستفيدة من الانفصال لأنها تتماهى مع مخططات الأعداء، ولكن الوحدة عندما تحققت لم تتحقق بالكسر والقوة، ولكنها تحققت بفضل إرادة الله أولا وأخيرا، وأيضا حالة التناغم الشعبي والرغبة الشعبية في إيجاد هذا المولود وإخراجه إلى حيز الوجود. اليوم يحاولون جاهدين إفراغ الوحدة من محتواها، يحاولون الذهاب بالناس إلى حالة من الكراهية للوحدة، رغم أن الوحدة لم تجرم ولم ترتكب أي ذنب ولم تقترف أي جريمة على الإطلاق. الوحدة كانت في جوهرها النقي حلم تحقق لأبناء المحافظات اليمنية كلية من صعدة إلى المهرة. هذه المحاولات البائسة اليوم تصطدم أمام وعي وإدراك أبناء المحافظات الجنوبية قبل غيرهم، لأنه كل الإشكاليات التي لعقت وعلقت بجسد الوحدة، كل الجراح التي أثخنت في جسد هذا الوحدة المتهالك قادرة على أن تتعالج تحت سقف الوحدة. لا يمكن بعد كل هذه التضحيات أن نذهب لنفرض بالوحدة. المشاريع التقسيم والتشطي هي مشاريع تخدم القوى الاستعمارية الأمريكية والبريطانية وكلائهما وأبناء بهبار في المنطقة، ولا يمكن التخلي عنها.
0: لا.
13: اليوم أبناء المحافظات الجنوبية لو أتيحت لهم الفرصة للتعبير عن مكنون ذاتهم وما يختلج في صدورهم لعبروا عن تمسكهم بالوحدة وعن رغبتهم الصادقة في عادة الرونق الجميل تلكم الحلم، ذلك الحلم الجميل الذي تحقق. ولكن للأسف هذا الصوت مغير تماما، وما يظهر هو صوت أولئك المرتزقة، أولئك الحمقى من تجار الحروب الذين عملوا على استغلال القضية الجنوبية والمظلومية الجنوبية التي كانت قائمة بسبب السياسات الحمقى للسلطات المتعاقبة على الذهاب نحو النفخ في بوق الانفصال، وهذا ما لن يمكن أن يتحقق على الإطلاق.
0: نعم.
13: مهما عملوا الوحدة دائمة وما تزال دائمة بإذن الله سبحانه وتعالى
0: بمشيئة الله. أستاذ عبد الفتاح، لو عدنا قليلا إلى ما قبل تحقيق الوحدة والمؤامرات التي تعرضت لها اليمن، وتحديدا من جارة السوء مملكة الشر السعودية، تعرضت لمؤامرات ومخططات هدفت لإبقاء اليمن مقسما ومجزأ وفقيرا وضعيفا لتسهل لها الهيمنة، وتخلصت من كل المشاريع الوطنية الهادفة إلى تحقيق الوحدة والتي كان من أبرزها في تلك الفترة المشروع الوحدوي الذي نادى به الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. لو توقفنا عند تلك المرحلة أستاذ عبد الفتاح، هل الوحدة اليمنية شكلت عقدة لنظام آل سعود، ولهذا سعى هذا النظام إلى تمزيق اليمن كما سعى حسب الوقائع والأحداث إلى افتعال أزمات بين شطري اليمن وتغذيتها بالصراعات ودعم كل طرف ضد الآخر؟
13: بالتأكيد السعودية لا تريد أي دولة قوية على حدودها الجنوبية، وخصوصا عندما تكون الدولة موحدة. السعودية أدركت خطورة الموقف وأدركت بأن الرئيس الراحل الشهيد إبراهيم حمد الحمدي والشهيد الراحل سالم ربيع علي يتجهان نحو وحدة اندماجية تكون فيها الجمهورية اليمنية، تكون فيها كيان واحد تمثل الجمهورية اليمنية. ما أزعجهم وأرعبهم من أنهم يدركون تماما كيف ستكون هذه القوة وكيف ستكون هذه الدولة وكيف ستشكل قوة ضاربة في منطقة شبه الجزيرة العربية. عملوا من يقرأ التاريخ وما قامت به السعودية للحيلولة دون الذهاب إلى توقيع الوحدة شعروا بحالة من القلق والرعب، وخصوصا بعد القعطبة التاريخية الذي شكل نقطة تحول في مسار التفاهمات الثنائية ما بين الشطرين. أن تأتي ولتشكل لجنة عليا وأن تذهب لتسمي السفير الذي يتواجد في الدولة التي لا يوجد للشطر الآخر فيها سفارة بأنه ممثل للدولتين، معنى ذلك بأنك تذهب نحو الوحدة الحقيقية، وهذا الأمر أرعب السعودية. لا تريد أي هناك أن تكون هناك دولة، تدرك تماما بأن الطرف الآخر وهو الشطر الجنوبي يمتلك الكثير من النفط، يمتلك الكثير من المؤهلات، وخصوصا في ظل وجود الاستثمار وما خلفته ذلك من وجود بعض المنشآت الاستراتيجية والحيوية، أدرك خطورة الموقف. ولذلك عمل على استهداف الرئيس إبراهيم الحمدي من خلال جملة من المخططات، يعني اتخذ وقام باستعانة بأفراد وعملائه من الضباط والمشايخ والوجهاء والقوى النافذة، وأيضا اشتركت الاستخبارات الأمريكية والموساد الإسرائيلي في تلك العملية والتي خططها على ثلاث مراحل عندما ذهبوا لافتعال وجبة الغداء الأخيرة الذي من خلالها تم اختيار الرئيس الحمدي وشقيقه عبد الله. كان هناك أيضا مخططين أو مخططان اثنان في حال فشل هذا المخطط، وهو استهداف الطائرة التي كانت ستقل الرئيس إبراهيم الحمدي إلى عدن أو استهداف منزل من خلال القصف المباشر. كل ذلك يؤكد حجم الرعب والقلق الذي ينتاب هؤلاء تجاه الوحدة وتجاه وجود قيادة تؤمن بالوحدة وترى بأن الوحدة قدر ومصير كل اليمنيين، ويجب وجوبا أن تتحول الوحدة إلى مشروع حاضن وجامع لليمنيين يلمس أبناء الشعب اليمني. في الشمال والجنوب الفوائد الجنة من خلال تحقيقه. ولذلك عملوا على إطفاء هذا النور الذي كان قائما من أجل أن تظل اليمن حديقة خلقية تلهو وتلعب وتمرح براحتها. وشاهدنا بعد أيام قلائل فقط من استشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي في 11 أكتوبر 77 عندما عادت قوى النفوذ ومراكز القوى والأذرع السعودية والآيات السعودية التي كانت ممتدة إلى الداخل اليمني عادت بقوة لتسرح وتمرح ولتعبث بالمشهد السياسي والاقتصادي اليمني وتعيد اليمن إلى مربع ما قبل صعود 13 يونيو 1974.
0: نعم أستاذ عبد الفتاح، مؤامرات السعودية على الوحدة في العقود السابقة لم تنتهي، واليوم تتجدد تلك المؤامرات والخطط فيما تمارسه في المحافظات الجنوبية المحتلة من سياسة استعمارية هدفت من خلالها إلى تحويل تلك المحافظات إلى كنتونات وكيانات هزيلة يسهل السيطرة والهيمنة عليها، وأصبح السفير والضابط السعودي هما من يديران تلك المحافظات. فهل تسير السعودية على خطى السياسة الاستعمارية التي انتهجتها بريطانيا في فترة احتلالها لتلك المحافظات؟
13: السعودية تسير في ذات الاتجاه، وإن كان للسعودية أيضا مشروع خاص بها كما ذكرت لكم أستاذ المستمعين. السعودية لا تريد أي خير لليمن، لديها وصية من مؤسسها الهالك لأنه لا تترك هذا البلد يشعر بالراحة والخير والطمأنينة، ولذلك عاملوا على تطبيق وتسييد هذه الوصية بطريقة فجة بطريقة قذرة فاقت ما كان يريده منهم مؤسسهم الهالك. اليوم السعودية تمارس ذات الدور البريطاني في عملية التقسيم لأنه تريد التشظي، تريد اليمن أن تدخل في حالة من الصراعات، لأن في ذلك عودة إلى الحضن السعودي، عودة إلى الوصاية السعودية، عودة إلى الارتماء في أحضان السعودية لتكون السعودية هي الحاكم بأمرها. اليوم ما يعتمد في المحافظات الجنوبية والشرقية من تحويل المنطقة وتحويل المحافظات الشمالية الجنوبية والشرقية إلى كنتونات صغيرة متصارعة هو مخطط قدر يفوق مخطط سايكس بيكو. اليوم عندما تجد السفير الأمريكي السعودي محمد آل جابر وهو الذي يتحكم وهو الذي يشكل الحكومة وهو الذي يقيل الوزراء وهو الذي يقيل القادة العسكريين وهو الذي يعمل على تشكيل الجيش بطريقته وعلى هواه وهو الذي يتحكم بمسار السياسة العامة وهو الذي يتحكم بكل صغيرة وكبيرة فيما يسمى بدولة الشرعية المزعومة، كل ذلك يؤكد بأن هؤلاء عبارة عن بيادق وأدوات بيد محمد آل جابر ومن يحركهم، والسعودية هي من تريد هؤلاء يسيروا على هذا الاتجاه. ولذلك يتضح الموقف السعودي لأن السعودية لا تريد أن تكون هناك دولة، لا يكون هناك تكون هناك دولة مدنية حديثة. كانت اليمن مقدمة على أن تشهد تحولا نوعيا في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي، ولكن السعودية هالها ذلك وأرادت أن تعود باليمن إلى الوراء، وهذا ما حصل. اليوم الكرة في ملعب إخواننا في المحافظات الجنوبية والشرقية، عليهم أن يعوا ويدركوا بأنه لا خير في السعودية يرتجى كما كان لا خير من الإمارات يرتجى. اليوم من مصلحة أبناء المحافظات الجنوبية أن يتوحدوا وأن يدركوا في هذه المناسبة العظيمة الغالية على قلوبنا جميعا بأن الوحدة هي مصدر عزتنا وقوتنا وفخرنا، وأن السعودية هي من تعمل على استمرارية هذه الحالة المزرية، الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها، الحالة الأمن التي يشتقون لها. اليوم كل ذلك يشير إلى أن العودة إلى الحضن اليمني، العودة إلى التمسك بالوحدة اليمنية، التمسك بالوحدة اليمنية كقدر ومصير كل اليمنيين هي الملاذ الآمن والمخرج الآمن لهم ولبقية أبناء الجمهورية اليمنية، لأن في الوحدة قوة، في الوحدة عزتي وكرامة، في الوحدة إفشال لكل المؤامرات بما في ذلك المؤامرات السعودية التي أراها في هذه المرحلة أكثر خطورة وأشد قذارة ووضاعة من المؤامرة الأمريكية والبريطانية.
0: نعم، سياسة التجويع والإفقار في المحافظات المحتلة أستاذ عبد الفتاح ترافقت مع سياسة التقسيم، وحال المحافظات الجنوبية المحتلة اليوم كارثي ومأساوي نتيجة الصراع الدائر وانعدام الخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي نتيجة فساد المرتزقة ونهب الثروات ومقدرات البلاد من قبل دول العدوان والاحتلال، وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تلك المآسي والمعاناة يفضح ويكشف أكاذيب المرتزقة ودول الاحتلال التي تدعي أنها تقف مع مصلحة اليمن وتطوره وأمنه واستقراره ووحدته. كيف تفسرون سلوكيات النظام السعودي اليوم والتي أصبحت ظاهرة للعيان، ومع ذلك ما زال البعض يروج لها أنها صانعة السلام وهي من ستحرر اليمن وتدفع به إلى شاطئ الأمان؟
13: السعودية لا تتعامل مع الشعب، السعودية تتعامل مع أدوات وأدرع لها في الداخل، عبارة عن تجار حروب ومرتزقة هم الذين يقدمون لها الصورة ويعطون الصورة التي يريدون على المحافظة الجنوبية. أبناء المحافظة الجنوبية والشرقية مغلوب على أمرهم، لم يعد لديهم أي حرية في حالة في ظل سياسة الحكم القمعية بالصوت والجلادة التي يتعامل معها هؤلاء البيادق والأدوات الخاصة بالسعودية. لا يمكن للسعودية أن تتحرك. اللي يأتي السعودي واللي يجرم نفسه في المحافظة الجنوبية ويترك المدينة وسيرى بأنه هناك حالة من النقبة عليه. هذه الأدوات وهذه الأدرع تتحرك غير آبها، ليست خاسرة شيئا من جراء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية. أسر هذه هؤلاء المرتزقة في السعودية وفي دول أوروبا يعيشون في حالة من الرغد العيش، في حالة من الاستقرار، وينعمون بكل سبل ووسائل الراحة. من يدفع ثمنهم أبناء المحافظات الجنوبية الشرقية الذين يقبعون في منازلهم يعانون الأمرين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، استمرار نزيف الفساد الغير الفساد المنظم جدا من قبل هؤلاء المرتزقة، حالة الصراع القائمة وافتكار المنطقة للأمن على الرغم من الوعود الوردية التي أطلقوها عندما جاءوا إلى المحافظة الجنوبية، قالوا بأنهم جاءوا من أجل تحريرها، وإذا بهم جاءوا من أجل استعباد أهلها وإذلالها واستعمارها وتحويلها إلى تبعيات خاصة بها. اليوم الظروف الاقتصادية والمعيشية وإن حاول بعض المرتزقة التغطية عليها إلا أن الواقع يفضح نفسه. اليوم الأوضاع الاقتصادية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، لا يمكن أن تحتمل، لا يمكن أن تطاق على الإطلاق. ومن وعدوهم بالحياة الآمنة والمستقبل الأفضل وغير ذلك من الشعارات التي تم رفعها عندما انسحبت القوات المسلحة اليمنية الجيش واللجان الشعبية من المحافظات الجنوبية، يؤكد بأنه فعلا هؤلاء يضمرون الشر للجنوب، يضمرون الشر لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، كما يضمرون الشر لكافة أبناء المحافظات اليمنية. ولذلك لا بد من تحركات، لا بد من أن يكون هناك صوت قوي للشارع الجنوبي من أجل التنديد والاستنكار بهذا الواقع المرير، لأن تكلفة الصمت أكثر وأفضع من تكلفة أن تخرج لتعبر عن رفضك لهذا الواقع. اليوم أن تخرج لتعبر عن رأيك معناه أنك تقول للسعودية أوقفي عند حدك إلى هنا ويكفي، الآن الأوان لتصحيح المسار وتقويم العوجل، الآن الأوان لأن يرتفع الصوت الجنوبي اليمني من أجل معالجة الأخطاء وتجاوز السلبيات والذهاب إلى ترميم جسد الوحدة المتهالك والعودة إلى مربع الوطن، المربع الذي يمتلك كافة مؤهلات المعالجة للأوضاع والثبات أيضا وتحسين الأوضاع على مستوى على مختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
0: نعم أستاذ عبد الفتاح، الوحدة اليمنية فضحت كل مشاريع المرتزقة ومخططات الاحتلال والانفصاليين، كما فضحت الأنظمة السابقة التي أفرغت الوحدة من مضمونها ومشاريعها الوطنية الحقيقية. برأيكم في إطار تصحيح المسار الثوري والوحدوي الذي تنتهجه صنعاء، هل ستكتمل المقومات الحقيقية للوحدة اليمنية والتي من أهمها طرد الاحتلال وكل أدواته ومرتزقته وسيلتئم الجرح اليمني، أم ستبقى دول الاحتلال والقوى الخارجية تعمل على تعميق هذا الجرح وتبقى اليمن في حالة الشتات والتشطير؟ وما هي التحديات التي يجب أن يتجاوزها الشعب اليمني في وجود مشاريع في ظل وجود مشاريع التقسيم والفوضى والاحتلال؟
13: أولا علينا أن نؤمن بإيمانا مطلقا وراسخا بأنه لا بقاء لأي محتل على الأرض اليمنية. الأرض اليمنية أرض طيبة طاهرة لن تقبل بهؤلاء الأرجاس، وإن كانت اليوم الظروف غير مواتية لتحريرهم فإن هؤلاء سيجروا أديال الخيبة والهزيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. استمر المستعمر البريطاني قرابة 129 عاما ومع ذلك جر أديال الهزيمة والخيبة وخرج منكسرا من الأرض الجنوب الطاهرة. تصحيح المسار الوحدوي كان دائما، يعني عندما جاء مؤتمر الحوار الوطني قدمت الكثير من الآراء والرؤى فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، وكانت هذه القضية فعلا حظيت باهتمام وتركيز عالي من قبل مختلف المكونات الوطنية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتم الاتفاق على صيغة توافقية كانت ناجعة ومفيدة جدا. ولكن للأسف الشديد الطرف الذي انقلب على هذه المبادرة وذهب إلى فرض خيار الأقلمة هو الذي عمل على على إفشال هذا تنفيذ هذا المشروع، رغم أن هناك رؤى وطنية تقدمت لحل هذا هذه القضية وكانت منصفة وعادلة جدا لمعالجة كافة الأخطاء التي ارتكبت تحت سقف الوحدة، حتى أنهم طرحوا خيار الدولة الاتحادية إذا ما وصل الأطراف إلى حالة من عدم الاتفاق على استمرارية الوحدة الاندماجية وتظل كما هي عليه بدولة من إقليمين. ومع ذلك عملت السعودية وأذنابها، وكما قال محمد قحطان بأنه فعلا الكلمة للسفير السعودي، والسعودية هي من تحرك بوصلة هذا المؤتمر وهذا الحوار، والسعودية هي صاحبة الكلمة الفصحى، ولذلك عملوا على إفشاله. بالنسبة لمسار الوحدة، أنا على ثقة تامة بأن الوحدة والأخطاء التي ارتكبت في حقها وعمليات النهب المنظمة التي مورست بحقها والأخطاء الفادحة التي ارتكبها النظام السابق الأنظمة السابقة بحق الجنوب وعدم معالجتها لتلك الأخطاء بل والذهاب نحو اتساعها وما أعقب سواء من بعد حرب صيف 94 والذي استباحت الجنوب على من خلال الفتاوى الجائرة التي أطلقت ومن خلال الممارسات العسكرية المستفزة التي مورست، كل ذلك يؤكد بأن القضية الجنوبية فعلا تعرضت، هي قضية عادلة وفي مظلوميتها واضحة للعين، ولكن في المحصلة يجب أن نعي وندرك بأن الأخطار المحتكة بالبلاد خطيرة جدا وتتوجب أن نكون أكثر توحدا وأكثر تماسكا. صحيح هناك تعقيدات كبيرة، هناك ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، هناك تدخلات خارجية، هناك إملاءات، هناك شروط، هناك إغراءات قدمت وما تزال تقدم، ولكن كل هذه التحديات أمام الروح العزيمة القوية والإرادة الصادقة والمخلصة لأبناء هذا الوطن ستعمل على تجاوز كل هذه التحديات وتتزول هذه التحديات وتبدو طرق كلها مهيئة والأرضية مهيئة ومناسبة للانخراط في حوار وطني يمني يمني من أجل حل كافة القضايا، وتكون الانطلاقة مما توصل إليه أو توصلت إليه بالأحرى الأطراف اليمنية المشاركة في مؤتمر وطني فيما يتعلق بمكون القضية الجنوبية والرؤى التي تقدمت والتي كانت في طريقها إلى أن حل هذه القضية بطريقة منصفة وعادلة ووطنية. هذا ما أتطلع إليه بالتأكيد اليوم. لا أقول لكم بأنه لدينا أحلام وردية وبأن الطريق ستكون مهيئة ومفروشة أمامنا بالورود، صحيح ستكون هناك عقبات وصعوبات جمة ولكن ليست مستحيلة أمام إرادة الشعب اليمني القوي والصلب التي حقق الوحدة في 1992 قادر على أن يعمل على المحافظة عليها واستمراريتها وديمومتها اليوم في 22 مايو 2026.
0: نعم، سؤالي الأخير لكم أستاذ عبد الفتاح في هذه الذكرى، ما هي الرسالة الوحدوية التي يجب أن يعيها كل أبناء الوطن في شماله وجنوبه؟
13: الرسالة الوحدوية، الوحدة اليمنية تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى وبإرادة ورغبة أبناء الشعب اليمني، ليست شركة مساهمة ولم تتحقق جبرا ولا قسرا. الوحدة اليمنية حلم جميل تحقق، أزعجنا به أعداء اليمن واليمنيين، أدهشنا العالم المحب للسلام والوحدة. اليمنيون في زمن التشظي والانفصال في الوقت الذي كان الاتحاد السوفيتي ينهار وتذهب الدول الكبرى نحو التشظي، اليمنيون استعادوا لحمتهم وأعلنوا وحدتهم وشكلوا نقطة فاصلة ومحطة تاريخية مفصلية في تاريخهم. الوحدة اليمنية حلم جميل وواقع تحقق. الوحدة لم تنجز أي فعل شيء، لم تنجز أي عمل يسيء إليها أو يتهدد وجودها. الوحدة اليمنية هي الرافعة والحاضنة التي من خلالها سنمضي إلى العلياء بإذن الله سبحانه وتعالى. مناسبة 22 مايو أنا أرى بأنها فرصة تاريخية لترميم الجراح، لاستعادة ألق الوحدة السابق، للعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة. اليوم على أبناء الشعب اليمني من المهرة إلى صعدة أن يدركوا بأن العدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ووكلائهما في المنطقة الإماراتي والسعودي لا يريدون لنا أي خير على الإطلاق، يسعون لتحقيق مآربهم وخدمة مصالحهم وتعزيز نفوذهم في المنطقة ليس إلا. من يريد من يترك المحافظات الجنوبية والشرقية تعيش طيلة أكثر من 10 سنوات حالة من البؤس والشقاء والمعاناة رغم الثروات والإمكانيات التي تمتلكها لا غير مؤهل، ولا يمكن أن تنطني تلك الوعود الوردية والتصريحات الرنانة التي يتحدثون عن الأمن والاستقرار والمستقبل الزاهر، مستقبل اليمن الزاهر في وحدته، مستقبل اليمن الزاهر في تمسك وعودة أبناء الشعب اليمني إلى تلك اللحمة الوطنية التي كانت قائمة قبل أن ينزغ الشيطان فيما بينهم وقبل أن يتدخل قرن الشيطان ويعمل على بث ونفث سمومه في الداخل اليمني. الوحدة اليمنية قدر تحقق وعلينا أن نحافظ عليه وأن نحرص أن نتجاوز كل السلبيات، لأن ما دون الوحدة هو الضياع، ما دون الوحدة هو التشظي، والتشظي لو كان من آبائنا وأجدادنا ما زالوا على قيد الحياة الذين عاشوا مرارة الانفصال لأدركوا ولا أوصلوا رسالة أكثر فهما وأكثر عمقا ماذا يعني الانفصال وماذا يعني العودة إلى ما قبل 22 مايو 90.
0: نعم هذا صحيح، نقول تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. في الختام نقول ستبقى الوحدة اليمنية مشروعا وطنيا خالدا، وهي الضمان الحقيقي لبقاء اليمن قويا موحدا قادرا على تجاوز أزماته واستعادة دولته وبناء مستقبله مهما تعظمت التحديات وتعددت مشاريع التقسيم والفوضى والاحتلال. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في هذه الحلقة من برنامج برع يستعمار.
13: شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم وأنتم بخير في أمان الله.
1: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: وفي برع يستعمار قاوم،
14: قاوم فلا حياة لمن لا يقاوم،
0: قاوم فيداك الإعصار لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار، إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار،
15: قاوم فأنت شعاع الحق قنديل السماء فخر الأرض عطر الزهر طهر الماء عنوان القمم، قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
0: ستبقى حرية اليمن وكرامته واستقلاله هي محور معركة الشعب اليمني اليوم ضد كل العملاء والخونة والمرتزقة، وتحرير المحافظات المحتلة هو الهدف الأسمى الذي سيستعيد لليمن سيادته وحريته واستقلاله، وعلى كل الأحرار مقاومة كل مشاريع الانفصال والتقسيم والتجزئة التي تسعى إلى تدمير اليمن ونهبه واحتلاله. وستبقى الوحدة غاية كل أحرار اليمن في شماله وجنوبه.
16: الوحدة تعني القوة، والوحدة تعني القدرة، والوحدة تعني الآلية الأنبى في يعني المواجهة هذا العدو ومواجهة هذا الاحتلال والحصول يعني وسيلتنا الآمنة ووسيلتنا الآمنة للحصول على الحرية والاستقلال، ومع هذا ظل شعبنا اليمني يدافع عن هذه الوحدة ويتفضل لكل مشاريع التشويه إلى حتى هذه اللحظة، لذلك لا يمكن اليمن أن ينال حرية قراره السياسي ويحظى بسيادته واستقلاله التام إلا بالتمسك بهذه الوحدة، ولهذا يحارب هذا العدو. يعني بمعنى آخر الوحدة هي مش غاية، هي وسيلة لتحقيق الحرية والسيادة والاستقلال الحقيقي، وبالتالي نحن نراهن على أحرار اليمن جنوبا وشمالا في حفاظهم على الجمهورية وحفاظهم على السيادة والحرية ونيل الاستقلال. لن يحدد معالم مشهد الوحدة القادم إلا أحرار اليمن في الجنوب والشمال، وهم سيصنعون ويأسسون مداميك الدولة القادمة القوية. وبالتالي نحن نقول إلى أهلنا في المحافظات المحتلة وخاصة تلك القوى التي يعني ظلل بها وانخدعت بشعارات زائفة، عليكم اليوم العودة لإقامة الحق والصواب، عليكم اليوم أن تعودوا إلى حضن الوطن، عليكم اليوم أن تحرصوا على مصالحكم وحقن دماءكم وأن تتصدوا لمخططات الاحتلال الذي يحرص اليوم على استنزاف دماء اليمنيين، يحرص اليوم على تأسيس أحقاد بعقود قادمة. علينا اليمن، علينا اليوم أن نعي طبيعة الدرس الذي دفعنا ثمنه غاليا ونعود لنحقق سيادتنا الكاملة على أرضنا، وأن الوطن يتسع للجميع، وأن نحن اليوم نؤسس لمستقبل واعد.
17: وحدوي وما نرضى بوحدتنا بدين، لجلها عشنا

0: ولا فينا انفصال.
1: الوحدة اليمنية ليست معركة جغرافيا، بل صراع وجود ورؤية وطنية خالصة وصادقة تدفع اليمن نحو الحرية والاستقلال الكامل. عاش اليمن حرا عزيزا شامخا، وستظل الحناجر تهتف ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
3: وسيبقى نبض قلبي يا وليا، لن ترى الدنيا على أرض وصية.
2: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
4: برع يا استعمار،
5: برع
4: من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار،
6: برع ولا الليل يكويك التيار،
7: برع
6: برع ولا الليل يكويك التيار،
7: برع
2: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراق المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة، إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم. معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.
8: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع إحدى الإبداعات الفنية للإنسان اليمني الذي أعاد بفن التحنيط كتابة التاريخ اليمني من جديد. فبلادنا غنية جدا بالمواقع الأثرية التي تنتشر في مختلف المناطق، وأضحت من أكثر دول العالم ثراء بالموروث الحضاري الذي جاء نتيجة الحضارات التي تعاقبت على اليمن السعيد.
9: شكلت المومياوات ثروة لكافة اليمنيين خلفها الأجداد، وهي جثث محنطة تعود إلى مئات السنين قبل الإسلام، والتي تظهر هنا وهناك لتضيف بذلك إلى اليمن رصيدا حضاريا وثراء آخر يجعلها من أبرز دول العالم حضارة وتاريخا.
8: عرف اليمنيون القدماء التحنيط منذ وقت مبكر وقديم، وهم من الشعوب الأوائل في العالم الذين عرفوا أسرار هذا الفن العلمي الطبي الإنساني العظيم والعريق.
9: وقد وجد في اليمن العديد من المومياوات في العديد من المناطق، منها محافظة صنعاء ومحافظة المحويت وذمار والجوف وشبام الغراس وكوكبان وغيرها. وقد مارس اليمنيون القدماء التحنيط لتلبية متطلبات بعض الديانات اليمنية القديمة البائدة، وعند مجيء الإسلام ترك اليمنيون التحنيط،
8: ومعظم المومياوات اليمنية ملفوفة بالكتان داخل أكياس جلدية، بعضها في حالة قرفصاء في مقابر صخرية في مناطق وعرة من الجبال. وتعد اليمن من أفضل الدول عالميا في استخدام أفضل طرق التحنيط.
9: استخدم اليمنيون في عملية التحنيط الزبيب ودهن الجمل وبعض أوراق النباتات، حسب إفادة البروفيسور آلان فرومانت مدير مجموعة متاحف الإنسان بباريس وكبير خبراء البعثة الفرنسية التي زارت اليمن في مارس 2009.
8: ومن مواد التحنيط اليمنية المشتقة من النباتات والمواد المتوفرة الموجودة في بلادنا هي اللبان والبخور والمر والصمغ العربي والراء والصبر والقار والزفت والزنك والراتنجات، وهي تشبه اللبان، ومادة الحنوط، وهي مادة عبارة عن تركيب مجموعة من المواد مثل الصندل والحناء والعنبر.
9: ومن كلمة مادة الحنوط التي تعني التحنيط جاء اسمها، أي مادة الميمياء أي المومياء، وتعني الجثة المحنطة، وهي معروفة لدى أهل اليمن منذ وقت مبكر وقديم، ويسمونها باللهجة الدارجة الميمياء، وهي مادة عضوية تستعمل لأغراض طبية تشبه القار، وتستخدم أيضا كمطهر للجروح وقاطعة للنزف في تحنيط الجثث.
8: وقد أثبت المعمل المتخصص في فلوريدا أن هناك بعض المواد التي استعملت في تحنيط المومياوات اليمنية، هذه المادة المشهورة جدا في اليمن والمعروفة لدى عامة الناس، واستعمال لفظ ميمياء على المستوى الشعبي.
9: وقد أظهرت النتائج النهائية للمسوحات الأثرية الميدانية التي نفذتها الهيئة العامة للآثار بمحافظة المحويت على 5 مراحل اكتشاف 200 مقبرة صخرية تحتوي على موميات محنطة يرجع تاريخها إلى مراحل متقدمة جدا من فترات ما قبل الميلاد ومرحلة العصر الحجري القديم. وبيانت الاكتشافات عن رقي حضاري وثقافي كبير في مناطق الجبال المسنمة والهضبة اليمنية الوسطى والتي تقع في نطاقها محافظة المحويت.
8: وبيّنت المسوحات أن هذه المقابر حفرت على شكل فتحات مستطيلة في أعالي الجبال الشاهقة، وهي تفتح إلى الداخل بشكل أوسع، وهي بهيئة غرفة واحدة وأحيانا 2 أو أكثر بسبب احتواء المقبرة الصخرية للجثث المدفونة فيها، سواء لأفراد أو جماعات أو عائلات. وأشارت إلى أن أبعاد هذه المقابر تصل أحيانا إلى 2.5 متر في 3 أمتار، بما يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر إلى 2 متر، واتساعها من 1 متر إلى 20 سنتيمتر.
9: وحفرت في جدرانها الداخلية أماكن توضع فيها الأثاث الجنائزي والذي يضم الأدوات والأواني الفخارية والحربية للمتوفين، وهي موضوعة بأسلوب فني مميز يضمن بقاءها أعواما ودهورا طويلة. وأظهرت المسوحات الأثرية أن هذه المقابر الصخرية وجدت في مناطق مختلفة من مديريات شبام كوكبان والمحويت والرجم وملحان وحفاش وبني سعد والطويلة، وجميعها تعود لمراحل ما قبل الميلاد بآلاف السنين.
8: ومن هذه المكتشفات النادرة اكتشاف مقتنيات أثرية نادرة في مديرية بني سعد يزيد عددها عن 1000 قطعة أثرية لمراحل قديمة من العصر الحجري القديم، والذي يعود تاريخه إلى ما قبل 300,000 سنة قبل الميلاد.
9: المواد التي كان المصريون القدماء يستخدمونها في التحنيط كانت تجلب من اليمن، وقد عثر على عينات من الصمغ في بعض مقابر نقادة في عهد ما قبل عام 3500 قبل الميلاد في القبور، كما جاء في عهد الأسرة الرابعة زمن الملك خوفو أنه أرسل أحد أبنائه إلى أرض الإله، وهي التسمية التي عرفت بها بلاد يونت، والتي يرجح غالبية العلماء والمؤرخون أنها تقع في بلاد اليمن.
8: وقد أثبت تقرير المعمل الفيزيائي الهولندي التابع لجامعة هولندية أن عمر 4 مومياوات يمنية عثر عليها في جبل شبام الغراس في محافظة صنعاء بعد فحصها بتقنية الكربون، يعود زمنها ما بين 3020 قبل الميلاد و 2795 قبل الميلاد.
9: وبمحافظة إب عثر سكان محليون على مومياء تعود للعصر الحميري في قرية مريت بمديرية السياني. ووفقا للخبراء تبدو المومياء لأحد ملوك الدولة الحميرية القديمة التي يعود تاريخها إلى ما قبل 2500 عام.
8: تزايدت الاكتشافات الأثرية في بلادنا بشكل لافت وملحوظ، حيث أعلنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت اكتشاف مقبرة أثرية في منطقة المشهد القريبة من مدينة ريبيون ومدينة الهجرين التاريخية في مديرية دوعن، عمرها 2500 عام، خلال عملية شق لأحد جبال المنطقة.
9: وفي محيط العاصمة صنعاء أعلن عن اكتشاف أثري كبير، تمثل الاكتشاف في مستوطنة أثرية قديمة من نمطين، الأول مستوطنة بشرية، والنمط الثاني مقابر صخرية تضم عددا من المومياء تعود لنهاية العصرين الحجري والبرونزي إلى ما قبل 3000 عام.
8: وبدأ العثور على المومياوات في بلادنا منتصف القرن الماضي بمحافظة مأرب بواسطة بعثة أمريكية، حيث فتشت البعثة في 7 مقابر مختلفة وفي نحو 200 كهف، وتم العثور على عدد من المومياوات في بعض الكهوف التي توحي أنهم كانوا بارعون في حفظ موتاهم بطريقة معقدة. وتشير الكتابات التي عثرت عليها البعثة في الكهوف أنها شكل قديم من أشكال الكتابات في جنوب شبه الجزيرة العربية تعود إلى نصف قرن قبل الميلاد،
9: ما يعني أن تاريخ المومياوات اليمنية يعود إلى أكثر من 1000 سنة، حيث كانت منطقة مأرب معروفة باسم سبأ أو شيبة أرض الملكة بلقيس. ولاحظت البعثة أن الجثث تشير إلى أنهم كانوا أشخاصا متعلمين آمنوا بالحياة الأخرى وسعوا إلى حفظ موتاهم بالمواد وتغليفها ووضعها.

0: يعيد كتابة التاريخ.
1: إن المومياءات المكتشفة في اليمن تعيد كتابة التاريخ، فاحتكار ثقافة صنع المومياءات من قبل المصريين القدماء قد انتهى.
2: وفي عام 1983 عثر على رفات 26 شخصا في بلدة شبام الغراس في صنعاء، واحدة منها كانت بحالة جيدة وكاملة. ويقول خبراء آثار يمنيون إن المعلومات المتوفرة لدى العلماء عن المومياوات اليمنية التي يتجاوز عمرها 2500 سنة محدودة وتكاد تكون منعدمة، خاصة وأن مقابرها تقع في مناطق وعرة وداخل كهوف على ارتفاع 40 إلى 60 مترا يصعب الوصول إليها.
0: وبحسب الخبراء يبدو أن عملية التحنيط تحنيط الجثث كانت تتم بعد استئصال المعدة، ثم تعالج الجثة بمحلول خاص يحافظ عليها من التحلل، وتصبغ المومياء بلون أحمر مائل إلى البني بواسطة الحناء، وبعدها تدفن بملابس ملفوفة بالحرير والجلد مع الطعام والسلاح. ووفقا للعلماء تشير عملية التحنيط إلى ازدهار الحضارة في تلك المنطقة والخبرة الجيدة في مجال الطب.
2: فعملية تحنيط الموتى عند شعوب حضارة اليمن القديم كانت لها أسلوب وإجراءات مغايرة عما كان عليه التحنيط في حضارة مصر القديمة. فمومياوات اليمن أنهت احتكار المصريين لعملية التحنيط، وكشفت عن عبقرية علمية استطاعت أن تحافظ على أجساد الموتى لآلاف السنين.
0: تلك المومياوات تؤكد أن اليمنيين القدماء كانوا على علم كبير بالتحنيط وأسراره منذ أبعد العصور وأقدمها، وقبل انتقال هذا الفن إلى وادي النيل في مصر. كما أكد المختصون أن طريقة التحنيط اليمنية هي نفسها في المومياء التي عثر عليها في جزر الكناري، ولهذا الأمر دلائل سياسية جغرافية وثقافية تتعلق بحقيقة مملكة سبأ في ذلك الزمن الغابر، وانتقال التحنيط كان عبر اليمنيين القدماء.
2: ويستبعد الدكتور عبد عثمان أن تكون فكرة التحنيط قد انتقلت من مصر إلى اليمن، ويقول رغم العلاقات القديمة التي كانت قائمة ومعروفة بين اليمن ومصر، فإنه ليس هناك ما يدل على أن فكرة تحنيط الموتى قد انتقلت إلى اليمن من مصر، فقد كان من الممكن أن تنتقل أيضا إلى شعوب وحضارات أخرى كان لها علاقات مماثلة أو ربما أقوى بمصر القديمة. وهذا ما يؤكد لنا بأن فكرة التحنيط في اليمن قد نشأت مستقلة عن العقائد والاعتقادات الروحية القديمة قبل الإسلام كما حدث في مصر.
0: وأثبتت التجارب التي أجريت في كلية العلوم بجامعة صنعاء وفي معمل مختص في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية أن هناك موادا قد استعملت لترسيب البروتين كطريقة من طرق حفظ الجثة وتحنيطها، هذا فضلا عن استعمال نبات الراء في تجويف البطن بغرض امتصاص السوائل من الجسد. ويقول الدكتور يوسف محمد عبد الله الباحث والمؤرخ اليمني قمنا بإجراء تجارب على هذا النوع من النباتات المعروفة والمتوفرة بكثرة في اليمن، واكتشفنا أن قدرته على امتصاص السوائل تفوق كثيرا قدرة نشارة الخشب التي استعملها المصريون لنفس الغرض.
2: ويؤكد الدكتور يوسف بأن اليمن عرفت التحنيط ولكن بطريقة تختلف في عدد من التفاصيل عما عرف في مصر، وكما يقول المثل فإن كل بلد يبنى بحجارته وكل مريض يداوى بعقاقير بلاده، وبالتالي فإن اليمنيين القدامى استعملوا المواد المتوفرة لديهم لحفظ جثث موتاهم.
0: وتشير دلائل أخرى عديدة حتى قبل اكتشاف المومياوات اليمنية التي نتحدث عنها الآن بأن اليمنيين عرفوا التحنيط وحفظ الجثث بطريقة أقرب إلى تلك الموجودة في مصر. ففي الجزء الثامن من كتاب الإكلين لأبي الحسن الهمداني خصص المؤلف فصلا كاملا أسماه القبوريات.
2: أورد الهمداني عشرات الأخبار والروايات حول هذه القبور التي كان الكثير منها

0: في هيئة غار منحوت على الجبل، ويسميه اليمنيون جرف. وقد كان يوجد داخل هذه الجروف نواميس وجثث كثيرة جدا وكنوز. وغير ما ذكره الهمداني في الإكليل، توجد أدلة أخرى على ذلك، منها أن نقشا معينا تم العثور عليه في ناموس أو قبر في مصر على شكل مومياء لتاجر معيني، كتب عليه بخط المسند اليمني عبارة: هذا قبر تاجر يمني كان يتاجر بالمر والقرفة في أيام الملك بطليموس.
1: ومعروف أن بطليموس يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وهي نفس فترة ازدهار الدولة المعينية، مما يؤكد أن التحنيط لم يكن مصريا، إنما كان يمنيا أيضا. ولكن كما أكد الهمداني نفسه أن العديد من القبور اليمنية القديمة التي هيأها اليمنيون في شكل جروف على الجبال قد نبشت في أوقات سابقة.
0: واعتقد الهمداني أن نسبة 99% من هذه القبور قد تم نبشها والعبث بها، ولولا ذلك لكنا قد عثرنا الآن على نواميس وجثث كثيرة جدا محنطة بداخلها، واليمنيون الذين عاشوا في المستوطنة اليمنية المعينية شمال غرب الجزيرة العربية المسماة قديما دران. كما أن هذا يشير إلى حقيقة مهمة، وهي أن اليمنيين القدامى لم يكونوا بحاجة إلى بناء الأهرامات وتجهيز المدافن الضخمة لموتاهم كما فعل المصريون، وكانت الجبال الموجودة بكثرة في الطبيعة اليمنية هي البديل عن ذلك. فلماذا يبني اليمنيون أهرامات وقد وجدت لديهم كل تلك الجبال؟
1: خلاصة القول إن الاكتشافات في هذا المجال تكشف بما لا يدع مجالا للشك أن الإنسان في الحضارة اليمنية العظيمة الموغلة في القدم هو من ابتكر فن التحنيط بأسس علمية سليمة، وهي سابقة لحضارة مصر القديمة. وهذا الفن يعيد كتابة التاريخ اليمني من جديد.

مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بكل أشكاله وتجسداته وتجلياته يتواصل عدوان منظومة الاستكبار والهيمنة والاحتلال والتوسع والنهج الإبستيني في السيطرة على العالم والسطو على مقدراته. يتواصل عدوان هؤلاء على شعوب أمتنا بكل الصور والأشكال والتجليات الناعمة والصلبة وغير الناعمة وغير الصلبة. في كل المجالات ما زالت زحوف هجمتهم تباشر عدوانها وجرائمها وارتكاباتها في كل ميدان وفي كل ساحة. ولم يوفر العدو الصهيوني الأمريكي المستكبر أي وسيلة في هذه الهجمة الشرسة التي تقع أمتنا وشعوبها المظلومة المعتدى عليها في قلب مهدافها. ورغم أن أمريكا ودول الغرب التي تشاركها المشرب أو الطابع الهيمني الأناني العنصري المستكبر ذاته وتجانسها في العدوانية والتاريخ والسجل الأسود في اضطهاد الشعوب المستضعفة واحتلالها وإبادة الملايين منها ونهب ثرواتها وانتهاك حقوقها، رغم أن هذه المنظومة الشيطانية ليست فريدة الزمان والعصر في الاقتدار والباع الطويل في الابتكار والتطوير المادي والتكنولوجي لوسائل الحياة، خصوصا في المجال الاتصالي والمعلوماتي، فهناك دول أخرى عديدة لها أسهمها التي لا تخفى في هذه المجالات والميادين كاليابان ودول شرق آسيا والهند والصين وغيرها. إلا أن تلك الدول المهيمنة تحديدا أي أمريكا وشركاتها في الغرب الصهيوني المستكبر تستأثر على نحو حصري بالنزعة البغيضة نحو استثمار واستغلال تقنيات الاتصال الحديثة التي تحتكر امتيازاتها ومزاياها ومنصاتها وأقمارها التي تبث محتوياتها ومضامينها في تمرير أجنداتها وفرض ثقافتها الأحادية وأيضا في فرض شذوذها الأخلاقي والحضاري على شعوب العالم المختلفة بغرض تطويعها والسطو والبسط على قناعاتها واحتلال بناها الروحية والفكرية والوجدانية بالتوازي مع احتلال جغرافياتها والاستئثار بمقدراتها ومواردها. حدث هذا وما زال يحدث، والمعني الأول به هو الطاغي الأمريكي الصهيوني، ومن ثم وعلى الهامش الموالي تأتي بقية القطيع الوحشي الذي يتمثل في عدد من الأطراف التي ارتبطت بالاستعمار القديم والحديث لشعوب هذه الإنسانية والذي له بصمات في معظم أرجاء الأرض. ومع ذلك كله أدى السياق العملي الفعلي للأحداث والتجاذبات والاصطراعات في نطاقها الدولي العالمي الشامل إلى أن تأخذ الأطراف المستضعفة والتي أريد لها أن تحصر في موقع الضحية والمفعول به في التصميم الأصلي الجائر للواقع العالمي كما أراده مصمموه ومخططوه الظلام والمهيمنون أولئك. تأخذ تلك الأطراف حيزها في ميدان المبادرة والفعل والحضور الخارجي على نص تلك الحسابات والمخططات الهيمنية الجائرة. وهكذا بات للعالم المستضعف أن يستفيد من هذه الوسائل الاتصالية المتطورة في إيصال صوته ومظلومياته وأنينه وتوجعه من عدوانية وممارسات اللاعبين الظالمين الإبستينيين الكبار، واستطاع أن يمسك بالعديد من خيوط اللعبة في مختلف ميادينها السياسية والعسكرية والإعلامية والدبلوماسية والقانونية. وهكذا أصبح العربي المسلم كمثال في فلسطين وفي لبنان وفي اليمن وفي إيران وفي غير مكان، أي حتى في البقاع الأخرى، أصبح في اقتدار ليس فحسب على المقاومة والوقوف في وجه الآلة العدوانية الصهيونية الأمريكية الغربية التي تحاول قتله وإبادته وتدمير وطنه وأرضه، وتمارس ضده التجويع والحصار والحظر، وتعمد إلى كل محاولات الاستيلاء على لقمته، وأيضا تحاول قطع كل طريق عليه، كل طريق ممكن نحو واقع طبيعي مستحق تصان فيه حريته وكرامته. بل استطاع أيضا هذا المظلوم والمستضعف في نظر أولئك المستكبرين المجرمين، تمكن من القدرة على فتح عيون العالم واستنباه وعيه ومداركه إلى ما يحدث من خلال الحضور الفاعل في الفضاء العالمي التواصلي الواسع بمنابره ومنصاته وآلياته المختلفة المتطورة، والتي غدت الحاسة الأولى والنافذة الواسعة الأساسية التي يطل منها الضمير الإنساني المتبقي ويقف على حقائق ما يحدث ووقائعه بحذافيرها، بعيدا عن تضليل ودعاية ترامب وروبيو وجيدي فانس ونتنياهو وبقية أفراد العصابة الإجرامية العالمية وأتباعها. وأمكن على أثر ذلك أن يرى العالم بكل وضوح شعبا فلسطينيا يقتل ويباد وتنتهك جميع حقوقه وتدنس أرضه على يد الصهيوني المزروع عنوة وظلما وعسفا من قبل الغرب الفاجر المتآمر في هذه الأرض.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: طيب صباحكم سامعين الأحباء بكل خير، كل عام وأنتم بألف صحة وعافية وسلامة. نحن وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نتوجه الآن وإياكم إلى الأخوة في المركز الوطني للأرصاد للتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة لهذا اليوم. يسرنا أن نستضيف عبر الخط الهاتفي معنا الأخ مراد البصلاني. أسعد الله صباحك أخي مراد، كل عام وأنت بألف خير.
3: أسعد الله صباحك والسلام عليك.
2: حياكم الله، تفضل أخي مراد.
3: إن شاء الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. الطقس متوقع كل 24 ساعة قد مشيت الله تعالى. هطلت يوم أمس أمطار منتفض الشتاء على أجزاء محافظة إب وتعز، بلغت كميتها في محافظة إب 15 مليمتر. وعليه توقع الطقس في المناطق الجبلية أجواء صحوة إلى غائم جزئيا، حيث تتشكل السحب الكامية ممطرة قد يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية خلال فترة الظهيرة والمساء. أماكن الصحراوية أجواء صحوة وحارة إلى شديدة الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 37 إلى 43 درجة مئوية. أماكن الساحلية وأرخب السقطرة أجواء صحوة إلى غائم جزئيا بشكل عام. مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الخبز السقطرة وأمطار خفيفة على السواحل الشرقية، وتتراوح درجات الحرارة العظمى في السواحل والسهول الساحلية بين 36 إلى 42 درجة مئوية. الرطوبة النسبية على السواحل تتراوح بين 75 إلى 95%. وعليه ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة في الصحاري والسهول الساحلية ومن الرطوبة العالية من المناطق الساحلية، وينصح بعدم تعرض لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة والإكثار من شرب السوائل. درجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لبعض المدن اليمنية صنعاء 30-13 درجة، عدن 38-29، تعز 35-19 درجة، المكلا 33-28، الحديدة 36-31، إب 30-13 درجة، الضالع 34-18 درجة، سعدة 31-15 درجة، مارب 39-22، المحويت 31-16 درجة، عمران 30-11 درجة، حجة 32-19 درجة، وأخيرا في البيضاء 30-14 درجة. هذا كل ما لدينا مركز الرصاد. دمتم سالمين.
2: ودمتم سالمين أيضا، وبكل خير أنتم وجميع السادة السامعين. شكرا كثيرا لكم أخي براد البصلاني.
3: والشكر أيضا موصول لكم.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته تعالى، وكل عام أنتم بألف خير.

0: لكم التحية سمعنا، وهذه نشرة الأخبار الأولى نستهلها بأبرز عناوينها. قائد الثورة يؤكد أن خلايا تابعة للمنظمة الإنسانية في بلادنا عملت في جريمة كيان العدو الصهيوني على استهداف الحكومة. الرئيس مهدي المشاط يجدد التضامن مع إيران وفلسطين ولبنان ويحذر من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية. محافظ المحافظات الجنوبية يؤكدون أن الكيان السعودي واحتلاله لجنوب وشرقي البلاد يهدد الوحدة اليمنية والحل في تعزيز التلاحم الداخلي وبطرد المحتلين. حزب الله يرد على العقوبات الأمريكية ويؤكد أنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به ولن يكون لها أي تأثير عملي على خيارات المقاومة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أكد قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الأعداء يعملون بشكل كبير جدا في مجال الاختراق الأمني. وأوضح السيد القائد في المحاضرة الثالثة من دروس شهر ذي الحجة ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن الأعداء وظفوا حتى العنوان الإنساني والمنظمات الإنسانية في مجال الاختراق الأمني كما حدث في بلادنا اليمن. وأشار إلى أن الأعداء يوظفون العنوان الإنساني من خلال المنظمات الإنسانية لاختراقها ولتفعيل دورها في الجانب المعلوماتي. وأكد أن خلايا تابعة للمنظمات في بلادنا عملت بشكل مباشر في جريمة كيان العدو الصهيوني على استهداف الحكومة، وبيّن أن الإدارة لمهمة استهداف الحكومة كانت إدارة أجنبية عملت بشكل مباشر مع مجموعة عناصر محلية في المنظمات. الخلية التي أدارها أجنبي قامت بعملية الرصد لاجتماع الحكومة على مدى أيام بشكل مباشر بالاستفادة من التقنية الحديثة. وقال الخلايا المرتبطة بالعدو الصهيوني لم تعمل في إطار جمع المعلومات فقط، بل في تنفيذ عملية الاستهداف. والخلايا المرتبطة بالعدو قامت بأنشطة واسعة لجمع معلومات عن مخازن السلاح ومجالات العمل الحساسة والمهمة. واعتبر قائد الثورة الاعترافات التفصيلية الدقيقة لخلايا كيان العدو متطابقة تماما مع ما حدث، وليست كما يتصور البعض من المغفلين السذج. هذا وسنذيع تسجيلا كاملا للمحاضرة الثالثة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من دروس شهر ذي الحجة عقب هذه النشرة. حذر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى دول العدوان والميليشيا التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية، وأكد مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. جاء ذلك في خطاب وجهه مساء أمس إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى 36 لقيام اليمن الواحد والموحد، وإليكم تسجيلا لهذا الخطاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علام الغيوب ومؤلف القلوب القائل في محكم الكتاب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والقائل: إنما المؤمنون إخوة، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى أهل بيته الأطهار، ورضى اللهم عن صحابته المنتجبين الأخيار. وبعد، بمناسبة الذكرى 36 لقيام اليمن الواحد والموحد، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة اليمنية المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العزيز في الداخل والخارج، وهي موصولة لكل العلماء الأجلاء وكافة النخب اليمنية بكل مستوياتها السياسية والقبلية والأكاديمية والإعلامية، وإلى كل مؤسسات الدولة. كما لا يفوتني أن أهنئ أبطال قواتنا المسلحة والأمن بكافة تشكيلاتها في سهول اليمن وجباله وبحاره. أيها الشعب اليمني العزيز، إننا حين نحتفي بهذه الذكرى المجيدة بالوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو لا ينبغي أن ننظر إليها كحدث سياسي عابر أو كإجراء إداري بسيط، بل يجب أن نستحضرها في أذهاننا كيوم خالد لكل اليمنيين باعتبارها تجسيدا عمليا لأمر الله بالاعتصام والوحدة ونبذ الفرقة. فاليمنيون حين أعلنوا وحدتهم إنما استجابوا لتوجيهات الله الذي أمرنا بالتوحد ونهانا عن التفرق، مدركين أن قوة أي أمة تكمن في تلاحمها وأن الفرقة ليست إلا مدخلا للضعف والهوان. إن الوحدة اليمنية في جوهرها هي مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله. فاليمن لم تعرف عبر تاريخها الممتد إلا الانتماء إلى جسد واحد ضمن أمتها العربية والإسلامية الجامعة، غير منسلخة عن أمتها ولا منفصلة عن تاريخها وهويتها الإيمانية وثقافتها وحضارتها. وما كان اليوم 22 من مايو أن يتحقق لولا تلك المشاعر العميقة الراسخة في وجدان أبناء اليمن جميعا، مشاعر التآخي والتكامل القائمة على أسس الإيمان والمتغذية من ينابيع الكرامة والمصير المشترك والهوية الإيمانية الواحدة. فلا يمكن لأي قوة في العالم أن تلغي ذلك الشعور الوطني والإيماني الصادق أو أن تنتزعه من ضمير هذا الشعب. لقد جاءت الوحدة لتؤكد أن ما يجمع اليمنيين من هوية إيمانية وعقيدة ولغة وتاريخ ومصير مشترك هو الأصل الثابت والراسخ، وأن التشطير في مراحل قاتمة بفعل الاحتلال عبر التاريخ لم يكن إلا استثناء غريبا يتناقض مع منطق الجغرافية ويصادم حقيقة الشعب ويخالف روح الهوية الإيمانية اليمنية الواحدة. إن وحدة اليمن والإنسان هي الحصن المنيع الذي نصون به كرامتنا، وهي السفينة الراسخة التي نعبر بها أمواج التحديات. أيها اليمنيون واليمنيات، إننا ونحن نتمسك بالوحدة اليمنية المباركة لا يمكن أن نغفل تلك الحقبة السوداء التي حاولت تشويه هذا المنجز العظيم. نستحضر بمرارة ما ألحقه النظام السابق في حرب صيف 94 باليمن ووحدته من تشويه عميق، حتى حول الوحدة من شراكة وطنية وإخاء إيماني إلى غنيمة وفيد، ومن مشروع نهضة إلى أداة للإقصاء والنهب والظلم. لقد تعامل النظام السابق في تلك الحقبة كعصابة نصبت نفسها عدوا للشعب، كل الشعب، كما كانت العدو الأول للوحدة ذاتها. ولكن شعبنا اليوم بتضحياته وصموده عبر سنوات طويلة قد تجاوز تلك المرحلة وحكم على تلك العصابة بطوايا النسيان في سجلات التاريخ. إن الوحدة اليمنية بريئة من أفعالهم، واليمن اليوم أكبر من أن يختزل في كائنات أدمنت الفساد واستحلت الخراب وبنت قصورها على أنقاض الوطن. إن الوحدة اليمنية المباركة لم تكن منحة من أحد ولا صناعة نخبة من الأشخاص والأحزاب، بل هي ثمرة لإرادة هذا الشعب كله. وما نحتاجه اليوم لحماية الوحدة وصونها وإنصاف القضية الجنوبية العادلة هو تحرير هذه العناوين الوطنية من الابتزازات الحزبية وعبث الأشخاص، ثم ردها إلى منبعها الطبيعي ومالكها الشرعي وهو الشعب، كما تقتضي المسؤولية الوطنية علينا جميعا اعتماد معيار ثابت في التعامل مع القضايا المصيرية يقوم على القرار المستقل والموقف السياسي النزيه المحرر من كل أشكال الارتهان والتبعية. بهذا الوعي تصبح الوحدة والقضية الجنوبية معا قضايا وطنية جامعة، لا أدوات للاستهلاك السياسي ولا ساحات للمزايدات. وعندها فقط لن يكون في مقدور القوى المرتهنة للخارج أن تستخدم أي من هذه القضايا كذريعة لتصفية الحسابات أو كمدخل لخدمة مصالح ضيقة على حساب الوطن والشعب. ولا يجوز لأحرار هذا البلد أن يسمحوا بعودة تلك العصابة أو إعادة إنتاج فكرها تحت أي مسمى. إنهم اليوم يحاولون العودة عبر أكثر من باب، تحت أجنحة العدوان وعلى ظهور دبابات الغزاة بوجوه مستعارة وأجنعة متعددة. وهذا المستوى من الوعي والتعاطي المسؤول هو ما يجعل من إرادة الشعب اليمني حارسا أمينا وسدا منيعا أمام كل المحاولات لاستغلال وابتزاز الوحدة اليمنية التي هي وحدة العزة والإنصاف، لا وحدة العبودية والارتهان، ولا فساد شلة تستبد بالوطن. يا أبناء اليمن الواحد والموحد، إنما يمر به وطننا اليوم من عدوان غاشم وحصار جائر واحتلال مباشر لأجزاء عزيزة من أرضه ليس إلا محاولة يائسة يراد لها أن تكون تمهيدا لتقسيم الوطن وتمزيق الجسد اليمني الواحد وإثارة النعرات والصراعات الداخلية حتى يسهل عليها نهب ثرواته وإخضاع إرادته. لقد جاء هذا العدوان لفرض الأقاليم والتقسيم التي رفضتها ثورة 21 سبتمبر، لكنهم يجهلون الحقيقة الثابتة بأن هذا الشعب بهويته الإيمانية وذاكرته الحضارية وجيناته الوحدوية لن يقبل إلا باليمن الكبير موطنا وبالوحدة عنوانا. إن الدفاع اليوم عن الوحدة ليس شأنا سياسيا خاصا، بل هو جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية اليمنية. معركة الاستقلال والسيادة هو الرد العملي على مشاريع التفتيت والاحتلال. إن خطورة التقسيم تهدد الجميع، ومن هنا نجدد الدعوة لكل من تغافل أو أغرته الحسابات الضيقة، عودوا إلى خط الوحدة، وحدة الشعب لا وحدة النافذين، وحدة العدل لا وحدة الفيد. أيها الأخوة والأخوات، إن منطقتنا اليوم تمر بمخاض تاريخي كبير وصراع بين مشروع العزة والتحرر ومشروع الاحتلال والهيمنة الذي يسعى لتحويل الشعوب إلى أدوات. وإن قدرنا أن نكون في صف الحق دفاعا عن أمتنا ومقدساتنا، فلم يعد العدو الصهيوني الأمريكي يخفي مشروعه، بل يعلن بوضوح أهدافه تحت مسمى إسرائيل الكبرى. وهذه المخططات لم تمر على شعبنا مرورا عابرا، بل واجهها منذ اللحظة الأولى بوعيه العالي منذ انطلاق طوفان الأقصى، حين اتخذ موقفا موحدا داعما لقواته المسلحة في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة. وهذا التلاحم الرسمي والشعبي هو أكبر دليل على أن اليمن رغم الحصار لا يزال قلبا واحدا ينبض بعزة الإسلام وكرامة العروبة. لقد أثبتت أحداث السنوات الماضية والراهنة في غزة واليمن ولبنان والعراق وإيران أن هذا العدو الصهيوني رغم جبروته العسكري ليس بقوة لا تقهر. لقد أرهق نفسه بترسانته، لكنه عجز عن هزيمة الإرادة، وما زاده استمراره إلا انكسارا وتكبره إلا انهيارا. لقد أدرك الجميع أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ينطلق من فكرة إزاحة العقبة الكبرى أمام مشاريع العدو الصهيوني الأمريكي، وهو ما يدعو شعوب أمتنا وحكوماتها أن ترص صفوفها في وجه تلك المخططات وليس التماهي معها. وها هي إيران كما غيرها من ساحات المقاومة تكشف نقاط قوة الأمة وتعري ضعف العدو، وإذا كان هناك فرصة مناسبة لمواجهة الغطرسة فهي الآن في زمن انكشاف القوة وتراجع الهيبة وارتباك المشروع. ورغم كل الجراح فإننا نرى فجر النصر قادما يوما بعد يوم، ونشهد انهيار المؤامرات واستمرار صمود اليمنيين، ونحن على يقين أن الوحدة اليمنية ستبقى قاعدة الانطلاق لبناء يمن جديد، يمن العدل والكرامة والتنمية، ينعم بثرواته الوطنية ويصون كرامته عن استجداء الآخرين. إن المرحلة الراهنة تتطلب منا الوقوف الصادق إلى جانب بلداننا العربية والإسلامية والعمل الجاد على إيقاف الصراعات الداخلية وفق القاعدة القرآنية، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، حتى نتمكن من الثبات على أرض صلبة في مواجهة العدو. وفي الختام أؤكد على بعض النقاط. أولا، يجب أن ننظر إلى هذه المناسبة كمحطة لإحياء معاني الإخاء والمحبة ونبذ الكراهية، باعتبار هذه القيم امتدادا لهويتنا الإيمانية الوحدوية. ولا ينبغي أن نسمح لخلافاتنا السياسية أن تدفعنا لمغادرة هويتنا الجامعة، وللأفكار الهدامة أن تؤثر على وحدتنا. ثانيا، نحذر دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة، ونؤكد مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية اليمنية، والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. ثالثا، نبارك التقدم المحرز في ملف الأسرى، ونؤكد أننا قدمنا كل التسهيلات للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه، ونطمئن أهالي أسرانا بأن الفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. رابعا، على المستوى العربي والإسلامي نؤكد ضرورة التسامي على الجراح والاعتصام بحبل الله ورص الصفوف ووقف النزاعات لمواجهة هذا العدوان على بلداننا والأمتين العربية والإسلامية. خامسا، ندعو الحكومات التي ترى في نفسها ضعفا عن المواجهة ألا تكون أداة بيد العدو وضد شعبها وأمتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها في العدوان على شعوب المنطقة. فإذا الحياد اليوم خيانة، فإن تقديم التسهيلات للعدو هو الخيانة العظمى. سادسا، نجدد تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونؤكد حقها في الدفاع عن النفس، وحقها في إدارة مضيق هرمز ومنع استخدامه من قبل الأعداء، ومواجهة كل ما يشيع عدم الأمن لصالح قوى الاستكبار والصهيونية. سابعا، بالإشارة إلى الوضع في فلسطين ولبنان واستمرار انتهاك العدو لوقف إطلاق النار واستباحة الباحات الطاهرة للأقصى الشريف وتمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي لن يمر مرور الكرام بإذن الله، هنا نجدد الموقف الداعم لإخواننا في فلسطين ولبنان، ونطالب كل الحكومات خاصة العربية والإسلامية بالعمل السريع لوضع حد للإجرام الصهيوني وعدم الاكتفاء بالبيانات التي لا تمنع جريمة ولا تواسي جراحا، ونحذر الكيان الصهيوني المجرم من مغبة الاستمرار في عدوانه على الشعبين الفلسطيني واللبناني. ثامنا، نستنكر بشدة ما أقدم عليه ما يسمى إقليم أرض الصومال من تطبيع مع العدو الصهيوني، ونحذر من خطورة هذه الخطيئة في تهديد اليمن والمنطقة. تاسعا، ندين ونستنكر بشدة ما أقدم عليه المجرم الأمريكي من حرق نسخة من القرآن الكريم، وندعو شعوب أمتنا إلى مقاطعة الدول التي تتماهى مع هذه الجريمة وتسمح بها ولا تعاقب عليها. تحيا الجمهورية اليمنية، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى والنصر لليمن ولكل أمتنا العربية والإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كان ذلك سمعنا الأفاضل الخطاب الذي وجهه رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بمناسبة الذكرى 36 لقيام الوحدة اليمنية. ونواصل تقديم نشرة الأخبار الأولى عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. رفع عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور ورئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي والقائم بعمل رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، إلى جانب عدد من الوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية، رفعوا جميعا برقية تهانٍ إلى قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وإلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بحلول العيد 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة. أكد محافظ المحافظات الجنوبية أن الوحدة اليمنية المباركة التي تحققت في 22 من مايو 90 جسدت تطلعات الشعب اليمني الواحد من شماله إلى جنوبه، وستظل مكسبا تاريخيا وصمام الأمان لحماية الجغرافيا والهوية الوطنية ضد كل مؤامرات التمزق والتفتيت. وأوضح أن الاستهداف الممنهج للوحدة اليمنية ليس بوليد الصدفة، بل يأتي في سياق مخططات تدميرية تنفذها قوى الاحتلال السعودي والإمارات برعاية وإشراف من قبل أمريكا وبريطانيا لتمزيق النسيج الاجتماعي للسيطرة على ثروات ومقدرات الشعب اليمني. عاد إلى مطار صنعاء الدولي أمس رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى ورئيس اللجنة العسكرية اللواء يحيى الرزامي والوفد المرافق لهما من المملكة الأردنية الهاشمية بعد مشاركتهم في المفاوضات حول ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة والتي استمرت لأكثر من 3 أشهر. وفي مؤتمر صحفي عقد في صالة مطار صنعاء الدولي أشاد رئيس اللجنة العسكرية اللواء الرزامي بنجاح صفقة تبادل الأسر الأخيرة، وصفا هذا الإنجاز بالخطوة المحورية التي تمهد الطريق لتسوية بقية الملفات العالقة. بدوره أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسر عبد القادر المرتضى في المؤتمر الصحفي عن تفاصيل الصفقة الأكبر والأشمل لتبادل الأسرى والمعتقلين، والتي تكلت بالنجاح عقب جولات مكثفة من المفاوضات. وأكد المرتضى أن المفرج عنهم ليسوا جميعا أسرى حرب، بل تشمل الصفقة نحو 400 مدني مختطف من قبل جهات الارتزاق ممن تم احتجازهم تعسفيا من الطرقات والمطارات وأماكن عملهم ومنازلهم. قضى بعضهم في السجون لفترات تتراوح بين 7 و8 سنوات. وكشف المرتضى عن موعد التنفيذ المقرر في 10 يوليو المقبل، وذلك نتيجة إجراءات لوجستية تحضيرية إجبارية تستغرق وقتا. استنكر حزب الله اللبناني ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات طالت نواب اللبنانيين منتخبين من قبل الشعب، إلى جانب ضابط في الجيش والأمن العام ومسؤولين في حزب الله وحركة أمل. واعتبر الحزب في بيان له ما حدث بأنه عبارة عن محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني الحر لتدعيم العدوان الصهيوني على لبنان ولإعطائه الجرعة السياسية الوهمية بعد فشل جرائمه في ثني اللبنانيين عن ممارسة حقهم المشروع في المقاومة دفاعا عن وطنهم. أكد مساعد قائد الثورة الجمهورية الإسلامية في إيران محمد مخبر أن إنهاء الحرب الإقليمية والحصول على التعويضات وإدارة مضيق هرمز ورفع العقوبات ليست ملفات يمكن للشعب أو المسؤولين في إيران التغاضي عنها. وأوضح مخبر أن الخلافات بين بلاده والولايات المتحدة ستحل عندما تتأكد واشنطن أن طهران وصلت من القوة إلى مستوى يجعل الإدارة الأمريكية عاجزة عن القيام بأي إجراء ضدها. ختام هذه النشرة سامعين الأفاضل، نذكر بما جاء فيها من عناوين. قائد الثورة يؤكد أن خلايا تابعة للمنظمات الإنسانية في بلادنا عملت في جريمة كيان العدو الصهيوني على استهداف الحكومة. الرئيس مهدي المشاط يجدد التضامن مع إيران وفلسطين ولبنان ويحذر من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية. محافظ المحافظات الجنوبية يؤكدون أن الاحتلال السعودي لجنوب وشرقي البلاد يهدد الوحدة اليمنية الحل في تعزيز التلاحم الداخلي وبطرد المحتلين. حزب الله يرد على العقوبات الأمريكية ويؤكد أنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به ولن يكون لها أي تأثير عملي على خيارات المقاومة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الأولى. الآن نستمع وإياكم إلى تسجيل كامل المحاضرة الثالثة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في دروس شهر ذي الحجة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية محاضرة الأمس تحدثنا عن أهمية الإصغاء والتفهم وتوطين النفس على الالتزام العملي في علاقتنا بهدى الله سبحانه وتعالى. حينما نسمع هدى الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة كما نبهنا بالأمس في غاية الأهمية، لأن الإنسان مهما سمع من هدى الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن لديه تركيز وإصغاء وتفهم وتوطين للنفس على الالتزام العملي، يمكن أن يكون ما يستفيده شيئا محدودا جدا. بينما نحن في هذه المرحلة في أمس الحاجة إلى أن نكون على درجة عالية جدا من الوعي والبصيرة في مقابل حملات أعدائنا اليهود وأعوانهم، التي هي حملات رهيبة من التضليل والخداع، ونحن في ذروة الصراع والمعركة بيننا وبينهم، ذروة المواجهة. التحديات تتطلب أن نكون على درجة عالية من الوعي في كل المجالات، حتى لا يتمكن الأعداء أن يستغلوا الثغرات الكبيرة الناتجة عن نقص في الوعي أو حتى ضعف فيما يتعلق بالشعور بالمسؤولية. وتحدثنا عن نص مهم لشهيد القرآن رضوان الله عليه، عن أهمية مسألة الإصغاء والتفهم في مسألة الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى، ونعيده لأهميته الكبيرة. قال رضوان الله عليه: عندما يكون الإنسان غير مهتم، ولو كان في عصر مليء بالأنبياء، يعني حتى لو كنت في زمن مليء بالأنبياء وأنت تعيش بينهم وتسمعهم، ولو كانت آيات الله تتنزل، يعني بشكل طري الوحي ينزل بالآيات وأنت تسمعها مباشرة بعد نزولها، ولو يشاهد عصا موسى تتحول إلى ثعبان، إذا لم تبني عليها قاعدة أساسية عندك التزاما وفهما ووعيا، فستكون عرضة للتضليل. يمكن الإنسان أن يتأثر بحملات التضليل، وهي حملات كبيرة، وهي في هذا العصر أكثر منها وأشد تأثيرا، وتستند إلى الكثير من الوسائل بأكثر من أي عصر مضى. فنحن أكثر ما نحتاج إليه في المقدمة هو الوعي. حديث في محاضرة الأمس على ضوء الآية القرآنية المباركة من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وتحدثنا على ضوء ما ذكره شهيد القرآن وقدمه في دروسه القيمة، دروس من هدي القرآن الكريم، بدءا بالدروس المستفادة من سياق الآية المباركة في موقعها في سورة البقرة، وما قبلها من الآيات التي قدمت عرضا مهما جدا ومفيدا بشكل كبير عن بني إسرائيل. وكذلك من صيغة الآية. وفي مقدمة ما نستفيده منها كما سمعنا وقرأنا بالأمس هو الاهتمام، الاهتمام الكبير فيما يتعلق بالقضايا التي يقدمها لنا هدى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إعطاء كل قضية أهميتها في الصراع مع أهل الكتاب. هذه التربية المهمة جدا التي نحتاج إليها حتى لا نكون في حالة إهمال ولا مبالاة وغفلة، لأنها هي الحالة التي يستفيدون منها غاية الاستفادة، وهم يحرصون دائما على أن تكون هذه الأمة في حالة تيه وفي حالة غفلة وانعدام للوعي وانعدام للشعور بالمسؤولية. هذا ما يهيئ لهم أرضية خصبة لنجاح كل مؤامراتهم التي تستهدف هذه الأمة من الداخل. كان من ضمن النصوص المهمة لشهيد القرآن رضوان الله عليه في هذا الموضوع نفسه قوله رضوان الله عليه: لأن هذا بداية توجيه إلهي تربوي للمسلمين ليكونوا بمعزل عن روحية بني إسرائيل، روحية البقرة، نفسية البقرة، ما هي، ما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا، الآن جئت بالحق، الآن لا، إن الإسلام، إن القرآن الكريم قام على أساس أن يقدم للمسلمين تربية على مستوى عال جدا يستبقون بها الأحداث، فلا يكونون عرضة لأن يضربوا ضربات متكررة حتى يصحوا، ومتى ما صحى وجد نفسه في وضعية لا يتمكن أن يعمل شيئا. وهذا النص أيضا من المهم أن نستوعبه جيدا. ثم من مسؤوليتنا نحن كمسيرة قرآنية وأمة تتحرك على أساس هدى الله سبحانه وتعالى أن نقدم النموذج على مستوى هذا الوعي، على مستوى هذا الهدى، هذا النور العظيم في أدائنا العملي، في تحركنا في مواجهة اليهود، أن نكون بهذا المستوى العظيم، بهذه التربية القرآنية. حينما نمتلك الوعي العالي ثم نتحرك بشكل عملي ونسد الثغرات ونتحرك في إطار المواقف الاستباقية التي ينبغي أن نهتم بها، لأن الكثير من أبناء أمتنا أصبحت مسألة الانتظار والتأخر وإتاحة الفرصة للعدو ليصل إلى أسوأ ما يمكن أن يصل إليه في استهدافه لهذه الأمة، أصبحت رؤية بالنسبة لهم، وهي رؤية من حالة التاه والضلال، ليست لا على أساس التربية القرآنية ولا على أساس هدى الله سبحانه وتعالى، كما تحدثنا بإسهاب عن ذلك في محاضرة الأمس، أن البعض منهم يريدون الانتظار حتى يتمكن اليهود من تنفيذ كل مؤامراتهم. يعني حينما تقول هم يخططون للسيطرة على مكة والمدينة، فالمسألة عندهم، عند الكثير من أبناء هذه الأمة، لا توجب التحرك المسبق بالحيلولة دون ذلك، بل في تصورهم أنه ينبغي الانتظار حتى يحدث ذلك، وحتى يحدث بقية المخطط الذي يخطط له اليهود من سيطرة مستحكمة على كل هذه الأمة في كل قطر وبقعة من هذه الأمة، وحتى يصلوا في احتلالهم إلى كل مسجد وإلى كل منزل، وحينها يمكن أن يكون التحرك قد آن أوانه للتصدي لمؤامراتهم. لكنها هي الحالة التي يقول عنها شهيد القرآن: ومتى ما صحى وجد نفسه في وضعية لا يتمكن أن يعمل شيئا. نحن نرى مثلا عواقب التفريط فيما يتعلق بموقف الأمة من الاحتلال اليهودي الصهيوني لفلسطين. لو أن المسلمين بادروا منذ البداية إلى دعم الشعب الفلسطيني الدعم الكافي، إلى تسليحه، إلى تدريبه، إلى توعيته، إلى بنائه بناء قويا. وقدموا له الدعم السياسي والدعم الاقتصادي، كل أشكال الدعم، لكان الوضع مختلفا عما هو عليه. لكنهم منذ البداية لم يتوجهوا هذا التوجه أصلا، يعني تركوا الشعب الفلسطيني ليبقى في وضعية الاستضعاف والاضطهاد والقهر، وحتى في المراحل التي تدخل العرب فيها عسكريا لم يكن تدخلهم بهذا الشكل، يعني بالشكل الذي يبني الشعب الفلسطيني ليكون قويا. كانت هذه الرؤية هي التي ستفيد العرب وتفيد الشعب الفلسطيني، وهي الرؤية التي عمل بها أعداء الإسلام في الغرب الكافر من اليهود والنصارى في طريقة دعمهم للعدو الإسرائيلي. اتجهوا إلى دعمه، إلى بنائه، إلى تقوية اليهود، إلى التدريب، إلى التأهيل، إلى الاحتضان. أتى البريطاني لاحتلال فلسطين وبلاد الشام، معظم بلاد الشام يعني وأجزاء منها، وفي إطار ذلك يعمل على تمكين اليهود وتدريبهم وبنائهم عسكريا وتمكينهم اقتصاديا وتقديم أشكال الدعم لهم، الدعم السياسي وغير ذلك. واتجهت كذلك الصهيونية، الحركة الصهيونية في نفوذها في أوروبا في أمريكا، اتجهت على هذا الأساس، أن توفر كل أشكال الدعم لليهود وأن تعمل على بنائهم، تقويتهم، تمكينهم من الاحتلال لفلسطين، وبشكل متدرج حتى وصل الحال إلى ما وصل إليه في هذه المرحلة. وأصبحت الفكرة السائدة لدى الأمريكيين ولدى الحركة الصهيونية في الغرب هي العمل على أن يكون اليهود الصهاينة الذين يحتلون فلسطين وأجزاء من البلاد العربية أن يكونوا هم الأكثر تفوقا عسكريا في المنطقة بشكل عام والأقوى، وأن يتم إضعاف كل هذه البلدان العربية والإسلامية المحيطة بفلسطين بشكل عام من أجل التمكين للعدو الإسرائيلي من إكمال سيطرته على الرقعة الجغرافية الواسعة وفق الخريطة التي رسموها لإقامة إسرائيل الكبرى، ثم التعزيز لنفوذه وسيطرته على هذه المنطقة بكلها تحت عنوان الشرق الأوسط، تغيير للشرق الأوسط، السيطرة على الشرق الأوسط. فالتفريط الذي بدأ منذ البداية أوصل الشعب الفلسطيني إلى مراحل صعبة، وحول واقع المواجهة في الداخل الفلسطيني إلى عملية معقدة تشوبها الكثير من التعقيدات والصعوبات، وتعاظمت بذلك معاناة الشعب الفلسطيني حينما يتحرك في ظروف صعبة للغاية. وحتى عندما أتى التحرك الفعال القوي جدا للشعب الفلسطيني

التي اتجهت إلى التصرف بشكل عدواني رهيب جدا في مقابل القيام والحركة الجهادية في قطاع غزة والعملية البطولية العظيمة في طوفان الأقصى. هذه الإشكالية، إشكالية في واقع العرب والمسلمين، غياب هذه التربية القرآنية المهمة جدا التي هي من المتطلبات الضرورية جدا في الصراع مع اليهود، في المواجهة لخطر اليهود. هذا جزء أساسي مما نحتاج إليه في المواجهة معهم وبيننا وبينهم. لما يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لماذا لم يأتي الخطاب لليهود؟ يا أيها اليهود اسكتوا أو اتركوا استخدام هذه الكلمة، لأن مفتاح أن يضرك العدو، أن يهزمك العدو، أن يهينك العدو، هو من عندك أنت. العدو يعتمد بشكل أساسي على استغلال الوضعية التي تعيشها الأمة، ولهذا عمل الأعداء ويعملون باستمرار على أن تكون وضعية الأمة وضعية ضعيفة، وضعية مهزوزة، وضعية مأزومة، وضعية مخلولة بالخلل الرهيب جدا، حتى تكون بالشكل الذي يسهل عليهم الاستغلال لها بكل أشكال الاستغلال والاختراق الكبير لها، وبالتالي تكون هذه الأمة قابلة للهزيمة، قابلة للانهيار، قابلة للضعف والضعة. الحالة التي يبنينا عليها هدى الله هي حالة عظيمة وراقية لنكون أمة قوية عزيزة منيعة محصنة من كل أشكال الاختراق، تتحرك في مواجهة التحديات والأخطار من واقع القوة. والله سبحانه وتعالى زود أمتنا الإسلامية بكل عناصر القوة التي تحتاج إليها على المستوى المعنوي، على مستوى الرؤية الهادية، وعلى مستوى الإمكانات المادية، وعلى مستوى الرقعة الجغرافية. كلها تمثل عناصر قوة ضخمة جدا يمكن أن تكون بها هذه الأمة أمة عظيمة وقوية للغاية، ولكن الأمة لم تستفد من كل ذلك، لأنها منذ البداية أعرضت عن الهدى، عن هدى الله سبحانه وتعالى. وحينما فقدت الرؤية الصحيحة لم تستفد من بقية الأمور، لم تستفد من بقية عناصر القوة، واتجهت الاتجاهات الخاطئة التي يستغلها أعداؤها ويسهل عليهم من خلالها اختراقها والتأثير عليها، فسيطروا على قرارها السياسي واخترقوها سياسيا إلى أسوأ مستوى، واخترقوها على المستوى الاقتصادي وتحكموا بالسياسات الاقتصادية، حتى أصبحت هذه الأمة بالرغم من كل مقدراتها وإمكاناتها الهائلة إلى أمة مستهلكة دون إنتاج، دون أن تكون أمة منتجة ولا مكتفية ذاتيا ولا ذات اقتصاد قائم على أسس صحيحة، واخترقوها على المستوى الثقافي، على المستوى الفكري، حتى تحكموا بالمسار التعليمي للأمة وأوصلوه إلى مستوى لا جدوى له ولا أثر له في واقع الأمة. وهكذا على المستوى الإعلامي، على المستوى الاجتماعي، وضعية مخترقة في كل المجالات. هذا شيء مؤسف جدا، أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه، وأتاح الفرصة للأعداء ليتمكنوا من تحقيق الكثير من مؤامراتهم ومخططاتهم الخطيرة على هذه الأمة. فالمشكلة الكبيرة لهذه الأمة هي انصرافها عن القرآن الكريم وإعراضها عن هدى الله سبحانه وتعالى، أوصلتها إلى ما وصلت إليه، بدلا من أن تكون في وضعية كالبنيان المرصوص تحول واقع الأمة وللأسف الشديد إلى أن تكون كالعهن المنفوش في وضعية ضعف كبير جدا، كالصوف المتناثر المخلخل الذي ليس منسوجا بنسيج متماسك. وهذه حالة مؤسفة للغاية، استفاد منها الأعداء وهم يعملون عليها باستمرار، يعني لا يكفيهم ما قد وصلت إليه الأمة، حربهم الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة

0: مستمرة بشكل مكثف جدا للوصول بهذه الأمة إلى أسوأ مما هي عليه بكثير. عملهم في الاختراق لهذه الأمة من الداخل في كل المجالات وفي المقدمة فيما يتعلق بوضعها السياسي وقرارها السياسي كذلك عمل مكثف جدا ومستمر، والبيئة مهيئة طالما ليس هناك رؤية صحيحة لمعظم الشعوب لمعظم الحكومات والأنظمة، وهي تعتمد أساسا على رؤى تأتيها من جهة العدو، وهي رؤى تخدم العدو تفيده تهيئ الظروف له ليصل إلى ما يريد الوصول إليه من سيطرة تامة على هذه الأمة، رؤى تدجينية تدجن هذه الشعوب أكثر وأكثر للأعداء وتبعدها عن الاتجاهات الصحيحة والخيارات الحكيمة التي هدى الله إليها في القرآن الكريم، لتجعلها في وضعية يسهل على الأعداء إنجاز مراحل من المخطط الصهيوني خطيرة للغاية، وأصبح يتحدث عنها بكل وضوح وفي العلن بالرغم من أنها خطيرة للغاية ويفترض بها أن تستفز المسلمين إلى مستوى كبير. فهدى الله سبحانه وتعالى هو بالشكل الذي يبني الأمة، هو بناء، لأنه يبني الأمة مثلا على الاعتصام بحبل الله جميعا، على وحدة الصف وحدة الكلمة، بينما الاتجاه الآخر الذي اخترق الأعداء به هذه الأمة يعمق حالة الفرقة والشتات بين أبناء الأمة تحت كل العناوين، بعثرة مستمرة للأمة، تفكيك لنسيجها الاجتماعي، استهداف لها في مسألة بعثرتها والتفرقة بين أبنائها تحت العناوين المذهبية، تحت العناوين السياسية، تحت كل العناوين، وصولا إلى ما تعمل عليه المنظمات التي من أذرع الغرب الكافر في الاستهداف لهذه الأمة في نسيجها الاجتماعي حتى في داخل الأسرة الواحدة، تفريق ما بين الرجل والمرأة والطفل، ومحاولة تفكيك النسيج الاجتماعي لهذه الأمة إلى أسوأ مستوى. فالأعداء هم يعملون في اتجاه يضعف الأمة، يزيدها ضعفا، وهذا من ضمن ما يزيدها ضعفا حالة البعثرة، التفرقة، الزيادة في حالة التباينات على كل المستويات، التباينات، الاختلافات في الرؤى، في المواقف، الشتات الرهيب جدا، التتويه على مستوى الرؤية، على مستوى الأفكار، على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات العملية، يبعثرونها إلى أنهى حد، ويقدمون ذلك أنه هو الحرية، وأنه هو الذي سيفيد هذه الأمة لتكون أمة حضارية، وأنه هو الديمقراطية، هو تحت كل العناوين التي يقدمونها لهذه الأمة، وتلقى آذانا صاغية وقلوبا فارغة تتقبل من أعدائها ما يزيدها ذلة وهوانا وخسرانا ويمكن أعدائها منها بشكل كبير. وهكذا يعمل الأعداء على الإفساد والتمييع لأبناء هذه الأمة، الاختراق بكل أشكاله، بينما هدى الله سبحانه وتعالى يحصن مجتمعنا الإسلامي ليكون مجتمعا زاكيا مضيفا، ويتجه به في البناء على أساس مكارم الأخلاق والقيم العظيمة التي تجعلهم منه مجتمعا قائما على أساس الأخلاق، الأخلاق الكريمة، على العفة والطهارة والصلاح، وكذا على مستوى الوعي، وكذا في كل المجالات. الأعداء هم يعملون باتجاه مبايل لهدى الله لإضعاف الأمة، لأن تكون أمة ضعيفة على كل المستويات وإفقادها كل عناصر القوة. هذا هو الشيء المؤسف. قولوا أيضا إقفال المجالات التي فيها ثغرات للأعداء تأتي من عند المؤمنين، وهذا كما تحدثنا في محاضرة الأمس من الأسس المهمة جدا في مجال الصراع مع الأعداء، يعني جوانب كثيرة جدا تأتي بشكل اهتمامات في وضعنا الداخلي لتحصينه، لأن الأعداء اليهود يعتمدون بشكل أساسي في عدائهم لهذه الأمة واستهدافهم لهذه الأمة على الاختراق لها من الداخل. هذا الشيء أساسي عندهم هم في أسلوب المواجهة وأسلوب الصراع وطريقة الاستهداف لهذه الأمة، يعملون على الاختراق لها في كل المجالات. فبما أن الاختراق لهذه الأمة هو استراتيجية أساسية للأعداء في استهدافهم لها، فعلينا أن نكون واعين وأن ندرك أن جزءا كبيرا من أعمالنا المهمة واهتماماتنا الأساسية في المواجهة لهم يبدأ بتحصين وضعنا الداخلي، ويتجه إلى تحصين وضعنا الداخلي من كل الثغرات التي يستغلونها. ونستطيع يعني أن نشخص الثغرات وأن نحدد الثغرات في كل المجالات، عندما يصبح هذا توجها قائما في واقعنا في كل المجالات عند كل الجهات المعنية، نشخص الثغرات التي يستغلها الأعداء ونعمل على إقفال المجالات فيها حتى لا ينجح الأعداء في اختراقهم لهذه الأمة. ولهذا حاولنا أن نقدم هذه الآية فيما يتعلق بالجانب الأمني. جانب الأمني عندما نقول نفتشك أنت الأخ الصديق الموثوق به بنسبة 100%، نفتشك أو نقول تكون متيقظا تكون منتبها، كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذه من أهم الأمور. مثلا على المستوى الأمني هذا مجال من المجالات الكبيرة والأساسية ذات الأهمية الكبيرة في المواجهة مع اليهود، لأنهم يركزون على الاختراق الأمني وهو يمكنهم من الفاعلية الكبيرة جدا في الاستهداف لهذه الأمة، إلحاق الضرر الكبير بها عن طريق الاختراق من المجال الأمني. يركزون على الاختراق المعلوماتي للحصول على معلومات دقيقة تمكنهم من إلحاق الضرر بهذه الأمة، وعلى الاختراق بالتالي على المستوى العملياتي، هذا يفيدهم في عدوانهم في جرائمهم في الاستهداف لهذه الأمة، سواء الاستهداف بشكل أمني يعني عمليات اغتيالات تفجيرات أو غير ذلك، يعني مما يعتمدون عليه في أساليبهم العدوانية لاستهداف هذه الأمة، مختلف الوسائل التي بأيديهم مما هي وسائل للاستهداف لهذه الأمة، لأنهم يحاولون أن يلحقوا الضرر بهذه الأمة في كل المجالات حتى عبر المجال الصحقي، عبر كل المجالات والأساليب. ولكن المسألة المهمة هي حالة اليقظة والوعي، الوعي بالعدو، الوعي بأساليبه، الوعي بالطرق التي يعتمد عليها واتخاذ إجراءات مقابل ذلك. لهذا نجد في المجال الأمني الأهمية القصوى للوعي الأمني وما يفيد فيه، مثلا الإرشاد الأمني وهو مما ينبغي أن يكون من الأنشطة الرئيسية، الإرشاد الأمني أن يدخل ضمن البرامج الإعلامية، البرامج التوعوية، المقررات التعليمية، المقررات في الدورات والورشات وغيرها، هذا في غاية الأهمية. الاستفادة القصوى من الاعترافات التي قدمتها أو المعلومات التي وردت في الاعترافات للخلايا، خلايا التجسس والخلايا التخريبية التي اعتمد عليها الأعداء، لأنها كذلك تكشف الكثير من أساليب عمل الأعداء ومن الثغرات التي يستغلونها، كيف تمكنوا من الوصول إلى معلومات معينة وبالتالي استفادوا منها في ارتكاب جرائم معينة واستهداف لهذه الأمة. هذه مسألة مهمة جدا، الوعي الأمني، وهذا يستحق الاهتمام الكبير على المستوى التوعوي، على مستوى الإرشادات، وكذلك على مستوى الإجراءات. وجزء من الإجراءات تعود إلى الناس أنفسهم، لأنهم حينما لا يكونون على مستوى عال من الوعي قد يتذمرون من بعض الإجراءات ويتصورونها قيودا ليس لها ضرورة في واقعهم، وإنما هي إجراءات تزيد من حالة التضييق أو تخرجهم عن الوضع العادي الذي اعتادوا في أن يكونوا مستهترين بكل شيء ومتهاونين تجاه كل شيء. وكما قلنا بالأمس على المستوى العام العدو يستهدف الشعوب، يستهدف هذه الأمة بشكل عام، وعلى مستوى مجالات العمل يستهدف كل مجال عمل، وداخل مجالات العمل هناك أيضا مجالات عمل ذات حساسية أكثر من غيرها، ودورها مثلا في المواجهة مع العدو دور كبير ومهم ومتقدم، فالعدو يركز على اختراقها، والاختراق بمختلف الأشكال، الاختراق المعلوماتي، الاختراق بهدف التخريب الإجرامي العدواني للقتل للتدمير، الاختراق من أجل التتويه، من أجل الإعاقة، الاختراق عن طريق الإضلال. الإضلال لا يأتي فقط على المستوى العقائدي، الإضلال يأتي في التضييع والتتويه حتى في المجال العملي. لهذا حينما نتجه مثلا على المستوى المعلوماتي، على مستوى خطط العمل، برامج العمل، يجب أن يكون لدينا وعي بأساليب العدو التي تستهدف حتى هذا الجانب، حتى هذا المجال. وهكذا يعمل العدو مثلا على خلخلة الوضع الداخلي، على الاستثمار في كل المشاكل، في كل الأزمات، وعلى صناعة المزيد منها، ويستفيد يتلمس أي جوانب خلل، أي إشكالات قائمة، ثم يستثمر فيها ويعمل عليها، حتى على مستوى الحساسيات، على مستوى العقد، يبحث عنها ويعمل على الاستثمار فيها والاستغلال لها لخلخلة الوضع الداخلي، لأن هذا من أساسيات ما يستهدف به الأمة لأثره الكبير في إضعاف أي أمة، وليس على مستوى العالم الإسلامي بكله، بل حتى على مستوى التحرك الجهادي في أوساط هذه الأمة، في إطار جبهة هنا أو جبهة هناك تواجه هذا العدو وتتحرك لاستنهاض الأمة في مواجهته. فالعدو يتلمس الإشكالات، الثغرات، مواطن الخلل كالجراثيم تماما، التي تبحث عن أي جرح أو علة في أي جسد لتنفذ من خلالها، ويعمل على الاستثمار لذلك، يحاول كذلك أن يصنع المزيد والمزيد من حساسيات، من عقد، من إشكالات، من حالات خلل، ليستفيد منها وليستغلها إلى أسوأ مستوى. فمجال الاختراق مجال واسع يستهدف هذه الأمة بكل أشكال الاستهداف، الاستهداف بالقتل، الاستهداف بالتدمير، الاستهداف بخلخلة الوضع الداخلي، الاستهداف للأعمال لإعاقتها أو لتضييع برامج العمل وتتويهها، والاستهداف أيضا على مستوى الرأي العام، المحاولة الدائمة لصرف اهتمام الناس عن القضايا المهمة وإغراقهم كليا في قضايا إما هامشية أو قضايا تافهة أو قضايا لا تستحق ذلك الاهتمام على حساب القضايا الرئيسية. ومن الممكن أن يكون الاهتمام بها بشكل صحيح في إطار القضايا المهمة والرئيسية بما يخدمها ويفيدها، وليس على حسابها، وليس بديلا عنها، وليس لصرف الناس كليا عن القضايا الرئيسية والمهمة. هنا نجد فعلا البعض مثلا يحاولون صرف الناس عن كل القضايا الكبرى والمخاطر الكبرى التي هي ذات تأثير كبير على واقع الناس بكله، يعني التهديد فيها تهديد شامل كامل لهذه الأمة، لهذه الشعوب، لكل شعب منها، لوضعنا نحن مثلا كشعب يمني ولغيرنا من الشعوب، تهديد شامل يهددنا في حريتنا، في كرامتنا، في استقلالنا، في ديننا، في دنيانا، في كل شيء. فنتيجة للخلل القائم لدى البعض مثلا في نقص وعيهم أو في حالتهم النفسية المريضة غير الصحية، غير الواعية، غير الزاكية، يتجهون مثلا لإثارة قضايا جزئية أو إشكالات جزئية لتكون هي القضايا الرئيسية على حساب الصد عن القضايا والاهتمامات الكبرى ولتكون بديلا عن ذلك، فيحاولون أن يجعلوا كل الاهتمام نحوها، وأن يكون العمل فيها بالشكل الذي يبعد الناس عن الاهتمام بالقضايا الرئيسية والقضايا الكبرى والقضايا المهمة جدا. إذن ينبغي أن يكون لدينا وعي راسخ بأن واحدة من الاستراتيجيات الأساسية التي يعتمد عليها العدو اليهودي في استهدافه لنا هي الاختراق، وأنه في هذا الاختراق يسعى لتحقيق أشياء متنوعة متعددة. ليس الاختراق فقط للقتل، هذا جزء من اهتمامه، القتل، التدمير، النشر للأوبئة، الاستهداف بكل أشكال الاستهداف الإجرامي العدواني، وأيضا الاستهداف لمجالات العمل، الاستهداف لوحدة الصف، لتماسك الجبهة الداخلية، الاستهداف للناس على مستوى التوجه العملي، على مستوى النجاح في الأعمال، جوانب كثيرة يشتغل عليها العدو. والبصيرة والوعي كفيلة بإفشال مساغ العدو، والإجراءات حينما يكون هناك وعي عن أساليب الأعداء وطرقهم في الاختراق، الإجراءات كفيلة بأن تفشل مساغ العدو، لأنها حينئذ تكون محل تقبل عند المعنيين أنفسهم، وعي عام وإجراءات عامة، إجراءات أيضا داخل مجالات العمل، إجراءات وقائية تحصن كل مجال عملي من حالة الاختراق التي يسعى العدو إلى تنفيذها. ونجد مثلا كيف يحرص العدو في هذا العصر، بل في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، على الاختراق في المجال الأمني والمعلوماتي بما يمكنه من توجيه ضربات واسعة. يعني البعض من الضربات التي قد تتحقق للعدو تجاه أي شعب من الشعوب أو أي جبهة من جبهات المواجهة له الناتجة عن اختراق أمني قد تكون بشكل كبير وفعال ومؤثر، قد لا يتمكن من فعل ذلك في حروب عسكرية متعددة لو لم يحصل له ذلك الاختراق، لو لم يتمكن من تحقيق ذلك الاختراق الأمني. ولهذا من أهم الأمور وسيأتي الحديث عن ذلك هو العناية بكشف وتشخيص كل الثغرات التي ينفذ العدو من خلالها، مع ترسيخ الوعي بأن العدو يعتمد على الاختراق للوضع الداخلي والاستغلال لذلك في الاستهداف لهذه الأمة والاستهداف لكل جبهة، لكل مجال عمل. لذلك هذا الوعي يساعد على تقبل الإجراءات، لأن الإجراءات الوقائية ضرورية للغاية، أن تكون مبنية على وعي يساعد على الالتزام بها وعلى تقبلها وعلى إدراك أهميتها. هذه المسألة مهمة. مثلا أتى الحديث هنا عن التفتيش، بعده أتى الحديث عن نمط المصافحة في الأسلوب اليمني، ولا سيما في المناسبات العامة وما فيه من ثغرات. هذه كنماذج، ومع الوعي هناك أشياء كثيرة من المتطلبات التي تدخل في سياق الإجراءات أو في سياق الوعي، لأن الوعي بنفسه يساعد على التحفظ، على الانتباه، على اليقظة. ولهذا قال هنا أو نقول تكون متيقظا، تكون منتبها كل الإجراءات، لأن الوعي بأسلوب العدو في الاختراق يساعد على تقبل الإجراءات، لأن المطلوب أن يكون هناك إجراءات عملية، إجراءات وقائية تسد الثغرات، التزامات عملية، محاذير معينة يحذر الإنسان منها. الأعداء استفادوا بحسب اعتراف الخلايا التجسسية، استفادوا حتى من مقايل الجات واللقاءات العادية مع الناس. لماذا؟ لأن الكثير من الناس ليس عنده تحفظ وانتباه وانضباط والتزام ووعي تجاه ما يقول، ومع جلسات الجات وفي مقايل الجات البعض من الناس بطبيعته ثرثار كثير الكلام، ويعجبه أن يقدم نفسه على أنه يعرف الكثير من التفاصيل والكثير من الأمور. والذين يعملون في التجسس عادة يعرف البعض منهم كيف هو أسلوب الاستدراج في الكلام من أجل الوصول إلى معلومات معينة. بعض من الناس كان يقدم معلومات ذات أهمية كبيرة جدا من خلال الاستدراج له في الكلام في مقايل الجات أو في لقاءات عابرة أو عادية، لأنه يثرثر دون وعي بما هو الذي قد يخدم الأعداء، وليس هناك أي ضرورة للحديث عنه، ليس هناك ضرورة عملية. حينما يكون هناك لدى الناس وعي أن الأمور التي لا داعي للحديث عنها لاعتبارات عملية، يعني من تتحدث معه عنها ليس معنيا بالموضوع أصلا، ليس له علاقة عملية بذلك الموضوع أصلا، فلا حاجة للحديث عن ذلك أصلا معه. انضباط والوعي فيما نقول وما لا نقول، وإدراك أن بعض الأمور ليس هناك ضرورة أبدا للحديث عنها في مقايل الجات مع الناس، في مواقع التواصل الاجتماعي، أن بعض الأمور قد تمثل خدمة حقيقية للعدو. يعني تصور أن البعض من الناس مثلا في إطار تلك الثرثرة في مقايل الجات أو مواقع التواصل الاجتماعي يساعد اليهود على ارتكاب جرائم قتل، قدم لهم معلومة عن موقع معين، عن عمل مهم، عن شخصية مثلا يسعى الأعداء لاستهدافها، قدم لهم ما يخدمهم ويساعدهم على تحقيق ذلك، يكون مشاركا لهم في جريمتهم تلك التي أفادهم هو بما يساعدهم عليها. بعض من الناس كذلك يساعد الأعداء في الاختراق على المستوى التقني بأسلوبه الخاطئ، يعني يمكنهم مثلا من خلال وسيلة تقنية معينة، يعطيهم أرقام تلفونات أو يعطيهم ما شابه أشياء معينة تساعدهم على تحقيق اختراق معين. لذلك حالة الوعي، اليقظة، الاهتمام بالإجراءات التي تمثل إقفال مجال، والحرص على أن يكون الإنسان هو واعيا وأن لا يكون بالشكل الذي يخدم الأعداء، يكون لديه حرص أن لا يخدم اليهود بأي خدمة، لأنها خدمة تمثل ضررا بأمته وتعطي دعما للعدو. خدمة لليهود الصهاينة بكل أشكالها، خدمة معلوماتية، خدمة الاختراق، خدمة تساعدهم على تحقيق جرائمهم في الاستهداف لهذه الأمة، هي دعم لليهود، هي تعاون معهم، هي إسهام معهم في تحقيق أهدافهم الشيطانية الإجرامية، هي مشاركة لهم في الجرم. لذلك ينبغي أن يكون لدى الإنسان وعي، حرص على الإجراءات، وعي عن أساليب الأعداء. الجهات الأمنية معنية بشكل كبير بالإرشاد في المجال الأمني، بتقديم ما يفيد الناس في المجال الأمني، بنشر الوعي في المجال الأمني، والتفاعل من الجهات الإعلامية معها في ذلك مهم جدا جدا. ثم في مجالات العمل المختلفة وعلى المستوى العام يكون هناك تفاعل مع الإجراءات التي تساعد الناس في مواجهة هذه الثغرات التي يستغلها الأعداء. كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذا شيء مهم، لأن البعض من الناس لنقص وعيهم قد يتحسس حتى من التركيز على هذا الموضوع حتى في نطاق عمله، يعني عمل حساس يركز عليه الأعداء كل التركيز وله أهمية كبيرة في المواجهة مع الأعداء. فالبعض مثلا حينما يكون هناك نصح له وتركيز على إعانته في تحصين مجال عمله، قد يكون لديه تحسس من المسألة ولا يستوعب أهميتها. يجب أن يكون هناك وعي أمني عالي جدا عالي جدا. وعي الأمني بنفسه له أهمية في تقبل الإجراءات. إذا كان الإنسان صفر في الوعي الأمني فهو لا يتقبل ولا يستوعب أهمية الكثير من الإجراءات، الكثير من الأنشطة، الكثير من الاهتمامات. الوعي بالثغرات التي يستغلها الأعداء وهم يوظفون كل شيء في سبيل الاختراق، يعملون بكل الوسائل في في سبيل الاختراق، وسائل تقنية، وسائل بشرية، عملوا حتى من ضمن أهدافهم لنشر الفساد اللا أخلاقي مع الإفساد للمجتمع، الإفساد للناس، وهو بحد ذاته هدف لهم أن يفسدوا الناس، أن يضربوا نفسياتهم، أن يميعوهم، أن يبعدوهم عن الصلة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا في الاستغلال لهم، في التوظيف لهم من خلال الإفساد لهم، هذه وسيلة معروفة عالميا أنها مما يعتمده الأمريكي ويعتمده اليهود الصهاينة بشكل عام في كل العالم. يعني عندما نلاحظ مثلا في قصة وثائق جيفري أبستين، حاول أن يعمل على إيقاع حتى زعماء وقادة سياسيين ورجال مال وأعمال وشخصيات استخباراتية، شخصيات عسكرية من كل فئات المجتمع، أن يوقعهم في الفساد، في الجرائم اللاأخلاقية، جرائم الاغتصاب، جرائم الفجور والدعارة، وأن يوثق جرائمهم تلك بالفيديو وبالصور حتى تكون وسيلة ضغط وابتزاز. ومعروف أنهم يستخدمون ذلك في كل العالم وفي كل مجتمع، يحاولون الإيقاع بالبعض في شباك الدعارة والفساد اللاأخلاقي والجرائم، جرائم الفاحشة بأشكالها، ويعملون من ما بعد ذلك لاستغلالهم في الاختراق المعلوماتي والاختراق الأمني حتى في مجالات عمل مهمة. وهذا من أكثر ما يركزون عليه، يعني جانب أساسي من الجوانب الرئيسية التي يستخدمونها، لأن العنصر الذي أوقعوا به في الفساد قد أصبح مهيئا ومتقبلا للإقدام على جرائم خطيرة جدا، يعني معلومات حساسة للقتل لرفاقه في مجال عمل معين، ولو حتى لأقاربه، ولو حتى لأعز أصدقائه وأعز رفاقه لن يبالي بذلك. أصبح بالإيقاع به في الفساد، الفساد الدنيء، الفواحش، الجرائم البشعة الفظيعة، لأن الفاحشة هي من أبشع وأفظع الجرائم التي تضرب الكرامة الإنسانية، العزة الإيمانية، وتحول الإنسان إلى إنسان دنيء متقبل للمهام السيئة للغاية، الدنيئة جدا التي يتنكر فيها لكل القيم، لكل الأخلاق. وبع ذلك أيضا الضغط، يعني يستخدمون وسيلة الضغط للتشهير به، لنشر ما بحوزتهم من وثائق وثقوا بها فضائحه. هذا الجانب أيضا جانب يستغلونه ويعملونه، وعملوا في كل المجتمعات في كل البلدان في إطار استهدافهم لهذه الدول، لهذه الكيانات، لهذه المجتمعات، لهذه الجبهات. ويجب أن يكون هناك وعي عال تجاه هذه المسألة، تجاه هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة وهم يعملون عليها بشكل كبير جدا. في المجال، في مجال الاختراق الأمني، وظفوا حتى العنوان الإنساني والمنظمات الإنسانية، مثل ما حدث عندنا في اليمن وحدث في بلدان كثيرة. هذه مسألة معروفة عالميا أنهم يوظفون العنوان الإنساني ويعملون من خلال المنظمات الإنسانية لاختراقها وتفعيل دورها في الجانب المعلوماتي، إلى درجة العمل المكثف، يعني ليس فقط جمع معلومات عامة وتفصيلية، بل نشاط يتصل بالعمليات الإجرامية. كما حدث عندنا في اليمن، خلايا تابعة للمنظمات عملت بشكل مباشر في جريمة العدو الإسرائيلي اليهودي الصهيوني لاستهداف حكومة التغيير والبناء، عملوا بشكل مباشر خلية مكونة من العاملين في المنظمات، وكانت الإدارة للمهمة إدارة أجنبية، يعني عنصر أجنبي أدار مجموعة عناصر من هذا البلد لتقوم بعملية الرصد على مدى أيام بشكل مباشر حتى للاجتماع، وحتى تم الاجتماع، وبالتالي الاستفادة من إمكانات تقنية واتصالات للتعامل المباشر مع العدو الإسرائيلي الصهيوني في تنفيذ عملية الاستهداف، ليس فقط في إطار جمع المعلومات العامة، بل مباشرة يعني لمهام عدوانية لتنفيذ عملية قصف هنا أو قصف هناك، مجموعات أو أنشطة واسعة لجمع معلومات عن مخازن سلاح، عن مجالات العمل الحساسة والمهمة مثل التصنيع العسكري والصاروخية البحرية الدفاع الجوي، كل مجالات العمل المهمة، الشخصيات القيادية وغير ذلك، وحتى في واقع المجتمع، أهداف في واقع المجتمع يجمعون معلومات عنها من أجل الاستهداف لها. وهذه حقائق موثقة ثابتة بالأدلة الدامغة وبالاعترافات التفصيلية الدقيقة المتطابقة تماما مع ما حدث، ليس المسألة كما يتصوره البعض من المغفلين والسذج مجرد دعايات أو كلام فاضي. هذه المسألة مهمة جدا، يجب أن يكون لدينا وعي كبير عنها. يقول أيضا هذه الآية، الآية المباركة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدونه، كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا. سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا. وهذا كلام مركز وملخص قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه فيما يتعلق بأهمية المقاطعة الاقتصادية. في مقدمته أن الأعداء يستفيدون بشكل كبير في المجال الاقتصادي من أسواق هذه المجتمعات، مجتمعاتنا الإسلامية في البلدان العربية وغيرها، هي مجتمعات، هي بلدان ومجتمعات مستهلكة وغير منتجة، والذي أوصلها إلى ذلك هو الأعداء، أن تكون مجتمعات مستهلكة وبالتالي هي أسواق ضخمة يستفيد منها الأعداء أموالا هائلة جدا. والمجال الاقتصادي مجال أساسي، مجال أساسي حتى في قوة الأعداء، حتى في تمكنهم من الحصول على إمكانات ضخمة وقدرات كبيرة. هم يستفيدون فوائد كبيرة جدا من بلداننا ومجتمعاتنا غير المنتجة، غير المكتفية ذاتيا، غير الناهضة اقتصاديا بشكل صحيح وبناء ومنتج. هم يستفيدون أولا المواد الخام، المواد الخام يأخذونها من بلداننا بشكل كبير وبأرخص الأثمان، ثم يقومون هم بإعادة إنتاجها وتسويقها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، ويحصلون على أموال هائلة جدا. وهذا مما هناك مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام وعلى مراكز البحث والدراسات وعلى الجهات الاقتصادية أن تقدم حقائق تفصيلية عنه لمجتمعاتنا، لأن هذه من أهم الأمور. لا يستوعب الكثير من الناس مدى الاستغلال الكبير من جهة الأعداء في هذا المجال، وما يحصلون عليه من دعم كبير جدا، من أموال هائلة جدا. يعني بعض الإحصائيات مثلا قدمت أن الأعداء يحصلون على مليارات مثلا من الدخان وحده، من الدخان وحده المليارات من الدولارات يحصلون عليها من بلداننا العربية، أما بقية المنتجات كذلك، يعني مجال التدخين وما ينتجونه للتدخين يحصلون فيه على المليارات، بقية المواد كذلك. يعني هناك إحصاءات تقدم أرقاما هائلة جدا فيما يحصل عليه الأعداء وشركاتهم من أموال هائلة جدا جدا يستطيعون من خلالها أن يمولوا حروبهم، برامجهم العدائية ضد هذه الأمة بمختلف أنواعها وأشكالها، أن يستفيدوا هم في واقعهم لبناء واقعهم ليكونوا أكثر قوة أكثر تمكنا. ونحن نذكر مثلا في مراحل معينة ما قبل السنوات، مثلا في عام 2004 2003 2002 حركة المقاطعة وصل الحال ببعض الدول الأوروبية والأمريكيين أن يهددوا بعض الدول العربية لكي لا تقاطع بعض منتجاتهم، لأن هذا يقولون هم سيسبب إلى إقفال وإغلاق شركات من شركاتهم ستفلس، لأنها تعتمد أساسا على هذا السوق، سوق العالم الإسلامي، سوق ملياري مسلم، هم الأقل إنتاجا في هذه الدنيا والأكثر بطالة والمعتمدين بشكل رئيسي على الاستهلاك لبضائع الآخرين. فالدعم المالي هائل جدا، ومسألة أن تكون هذه الأمة مساهمة مع أعدائها هذه كارثة، هذه طامة، هذا أمر مؤسف. يعني تصوروا فيما اطلعنا عليه من معلومات أن الجيش الأمريكي أثناء احتلاله للعراق بعد عملة احتلاله بشكل مباشر للعراق كان يعتمد في توفير احتياجاته ومتطلباته على شركات أمريكية تأتي له ببعض المنتجات والشركات إسرائيلية، إلى درجة أنه اعتمد حتى في المتطلبات اليومية، مثلا خضروات حتى الفجل، حتى بعض الخضروات العادية، طماطم غير ذلك، اعتمد فيها على شركات إسرائيلية توردها له عبر الأردن لكي لا يشتري تلك المتطلبات من العراقيين، من الشعب العراقي، فيستفيد الشعب العراقي من الأموال التي يقدمها الأمريكي، لأنهم يريدون أن يستفيدوا هم ولا دون أن يفيدوا هذه الشعوب، دون أن تستفيد. وحسب كم سيكون الاستهلاك المواد الغذائية في مختلف الاحتياجات، ثم اعتبروه يعني مبالغ كبيرة ستذهب إلى جيوب العراقيين، قرروا أن لا تذهب إلى جيوب العراقيين بل أن تذهب إلى جيوب شركات أمريكية للأمريكيين وإلى جيوب الإسرائيليين، حتى على مستوى الخضروات أن تأتي بها شركات إسرائيلية عبر الأردن. فهم لاحظ حتى على هذا المستوى من الاهتمام يهتمون إلى هذه الدرجة، وفعلا استفادوا، هم نهبوا نفط العراق، الآن النفط العراقي تنهبه الشركات الأمريكية، المستفيد الأول من أمريكا قبل الشعب العراقي على مستوى العمل في المنشآت النفطية، تعمل بالدرجة الأولى شركات أمريكية تنهب النفط العراقي، على مستوى الإيرادات المالية للنفط العراقي تذهب الأموال إلى البنك الأمريكي، إلى الاحتياطي الأمريكي، ولا يصرف إلا البعض منه حيث تريد أمريكا، حيث توافق أمريكا على ما يصرف، ويأخذ الأمريكيون 3/4 الإيرادات المالية للنفط العراقي لهم، والربع المتبقي الذي يصرفونه للعراق لا يصرفونه إلا وفق ما يوافقون على صرفه فيه، يتحكمون فيه. فتجد كيف أنهم ينهبون هذه المجتمعات، هم مصاصون للدماء، نهابون للثروات، وفي نفس الوقت يستغلون حتى الحالة الاستهلاكية لهذه الشعوب لتكون لمصلحتهم. دعم المال لهم جريمة كبيرة جدا، يعني إذا كان المسلمون قاطعوا كلمة والأعداء يستفيدون منها، اليهود في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله يستفيدون منها معنى مسيء في أنفسهم، أما الاستفادة الاقتصادية والمالية فهي هائلة جدا، استفادة لقدرة مادية تفيد الأعداء بشكل عام، تزيدهم قوة وتفيدهم في الاستهداف لهذه الأمة. وإلا فمعلوم قطعا أن هذا سيؤثر عليهم، مسألة المقاطعة الاقتصادية، ستؤثر على الكثير من شركاتهم. لهذا من المهم في هذا المسار أن يكون هناك توعية مستمرة وتقديم تفاصيل، التفاصيل هامة حتى يستوعب الناس ويعرفوا كم يحصل العدو عليه من أموال كبيرة جدا من مجتمعاتنا ومن بلداننا ودولنا. هذا جانب. الجانب الآخر يتعلق بالجانب الصحي، سواء في المواد الغذائية أو المواد الطبية أو الملابس أو مختلف الأغراض التي تستخدم ويمكن أن ينفذ من خلالها في الاستهداف الصحي. والاستهداف الصحي واحد من أهم ما يركز عليه الأعداء بشكل كبير جدا، واستخدموه من زمان مبكر، يعني كان من الوسائل الرئيسية التي استخدمها الأوروبيون حينما سيطروا على أمريكا في الاستهداف للسكان الأصليين الهنود الحمر. واحدة من الوسائل الأساسية التي أبادوهم بها الاستهداف الصحي، الاستهداف لحياتهم عن طريق الجانب الصحي، وهذا جانبهم متقنون فيه وقد تطوروا فيه كثيرا، قد تطوروا فيه كثيرا ولمجالات متعددة، مثل ما فصل شهيد القرآن هنا مثلا السموم. السموم تؤثر على حياة الإنسان، على صحته، حتى تؤثر عليه تأثيرا كبيرا، إما يتحول في بقية حياته إلى إنسان عليل جدا بتلك السموم، أو تؤثر على صحته حتى الموت، أو أشياء للتعقيم، وهذا مما يركزون عليه بشكل كبير، مجال العقم، إصابة الناس بالعقم حتى لا يتكاثروا، لأنهم يعملون على تحديد النسل في سياق استهدافهم لهذه الأمة وإبادتها. أو تورث عندك أمراضا مستعصية، وهذا ما يركزون عليه، ولديهم الإمكانات لذلك مع تقدمهم العلمي ومع سيطرتهم على الشركات التي هي متطورة في صناعة أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة. هذا على المستوى البدني، على المستوى الصحي، ثم كذلك حتى على المستوى النفسي، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. ولديهم ما يؤثرون به على الحالة البدنية والحالة الذهنية والحالة الصحية والحالة النفسية. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نجد دروسا مهمة جدا تستفاد من هذه الآية، وهذا بعض ما يستفاد من هذه الآية، كما تحدثنا بالأمس وقبل الأمس أن ما يقدم من هدى الله سبحانه وتعالى لا يستنفد ما في الآيات المباركة التي قال الله عنها: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هداها واسع جدا، هذا بعض ما يستفاد منها وهو مهم جدا. إذن نستفيد الكثير من الأمور التي تحدثنا على ضوئها ما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه، كيف تركيز الأعداء على الاختراق واستغلال كل الثغرات في كل المجالات، وأهمية تشخيص الثغرات وكشف المخططات وتقديم إجراءات تحصن الأمة وتقيها من ذلك. وأكدنا على أهمية الاستفادة مما ورد في اعتراف الخلايا عن أساليب الأعداء وما يركزون عليه. نبهنا على أن مجالات الاختراق متنوعة لأهداف كثيرة في الاستهداف للناس، وأن البعد عن هدى الله يهيئ أرضية خصبة لنجاح مؤامرات الأعداء في كل المجالات ولتفكيك وبعثرة هذه الأمة. هم يشتغلون على أشياء كثيرة جدا. إذن في الملخص نلحظ أهمية ترسيخ التسليم لله في التعامل مع هدى الله بالالتزام الحرفي دون إخضاع المواضيع والأمور للتقديرات الشخصية والنظرة القاصرة، وكيف أنه ينبع من التفريط في التسليم لله الإعراض عن هدى الله. أيضا كيف أن هذه الآية المباركة تعطي منهجا مهما جدا في الصراع مع اليهود، أي ترسخ عند المسلمين حالة على مستوى عال من اليقظة والحذر والانتباه واتخاذ موقف أمام أي شيء من اليهود وإن كان لا يزال نية في أعماق أنفسهم. وكيف أن المسلمين لما فقدوا هذه التربية لم يعد لديهم اهتمام حتى بما يشاهدونه ويلمسونه ويحسون به من اليهود ضدهم. لاحظنا أهمية الاستقامة وتحصين الوضع الداخلي، وأن مفتاح أن يضرك العدو ويهزمك من عندك أنت. إذا كنت مستقيما تسير على هدي الله على كتاب الله فلن يضرك العدو وستهزمه مهما كان. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دروس في الجانب الأمني في إقفال المجالات التي فيها ثغرات الأعداء. شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. قاطع المسلمون كلمة ليس تأثيرها كما تأثير الجانب المادي الهائل الذي يمكن الأعداء على مستوى التمويل لمؤامراتهم ومخططاتهم، وعلى مستوى إلحاق الأضرار البالغة بهذه الأمة فيما يدسونه في منتجاتهم تلك، مما يلحق الضرر الكبير صحيا ونفسيا وجوانب كثيرة في الاستهداف لهذه الأمة. هذا بعض مما نستفيده من هذه الدروس. الاستفادة أيضا متاحة بشكل مباشر من دروس من هذه القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الأكارم، كانت تلكم محاضرة السيد القائد، المحاضرة الثالثة التي ألقاها يوم أمس، وهنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. جمهورية اليمنية من صنعاء.

0: حضرة الجمعة فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: سلام الله عليكم سامعينا الأكارم، ومرحبا بكم إلى في حضرة الجمعة، والتي هي جمعة جامعة ودعوة السامعة، ونحاول من خلالها أن نأتي منها بكل مفيد وبكل ما هو اطمئنان النفس وسكينة للقلب. من خلال في حضرة الجمعة نحاول أن نكون أقرب إلى الله وإلى رسوله بأعمالنا بأفعالنا بأقوالنا. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. في هذه الأيام المباركة من العشر من ذي الحجة نكون فيها أقرب إلى الله بأعمالنا بإنفاقنا بكل ما بكل الأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. نستمع إلى محاضرات السيد القائد والتي يتناول فيها جوانب كثيرة، جوانب مفيدة جدا، جوانب تبعث على الطمأنينة والسكينة في النفوس. جمعة جامعة الدعوة السامعة نتقرب فيها إلى الله، نقرأ سورة الكهف، نكثر فيها من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
0: في حضرة الجمعة.

اللهم هذه الأيام التي فضلتها على كل الأيام وشرفتها وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك، فانزل علينا من بركاتك وأوسع علينا من نعمك. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تهدينا فيها لسبيل الهدى والعفاف والغنى.

0: تترك لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عالم الخفيات، يا راحم العبرات، يا مستجيب الدعوات، يا رب الأرضين والسماوات، يا من لا تشبه عليه الأصوات، صل على محمد وآل محمد، واجعلنا فيها من عتقائك من النار والفائزين بجنتك في هذه الأيام المباركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا لم يتخذ له صاحبا ولا ولدا. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: في حضرة الجمعة.

مستمعينا الكرام، ها نحن في العشر من ذي الحجة نتسابق من سيفوز أكثر بالأجر والثواب والحسنات، الأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي بلغنا عشر ذي الحجة أيام أقسم بها رب العزة، فقال والفجر وليال عشر، هي أيام تتسابق أيضا فيها القلوب قبل الأقدام، نكبر فيها وتذرف فيها العين شوقا لبيت الله الحرام. وللحجاج هنيئا لكم لباس الإحرام، وهنيئا لكم وقوفا بعرفة حيث تغفر الذنوب وتقال العثرات. وها هي عشر ذي الحجة تطلع علينا، تحمل معها نسائم الحج وأريج التلبية، أيام هي خير أيام الدنيا. في هذه الأيام تمتزج أصوات التكبير في كل مكان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فيها يقف الحجاج ملبين كقلب واحد في هذه الأيام المباركة. مستمعينا الكرام، نلتقي وأنتم بموسم هو من أهم المواسم العظيمة، أيام أقسم الله بها في كتابه العزيز. العشر ليست كسائر الأيام، هي أيام تتجلى فيها رحمة الله وتتسع فيها أبواب المغفرة ويتنافس فيها المتنافسون للفوز برضا الله. فانظروا إلى عظمة هذه الأيام، عمل يسير فيها الشخص بزين أعماله بخير إنفاقه، ملايين القلوب تتوحد عند بيت الله الحرام معلنين التوبة، معلنين الخشوع والخضوع والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ها نحن اليوم في هذه الأيام المباركة، إذا لم نستطع أن نحج بأبداننا فلنحج بقلوبنا وأفعالنا وإنفاقنا. ولبيك ربي إن لم أكون بين الحجيج ملبيا، فلنكبر من التكبيرات ولنصوم أيضا ما استطعنا في هذه الأيام المباركة، وعظمها صيام يوم عرفة، مع أنه صيام العشر من ذي الحجة له فضل كبير وأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، فلأن العشر نفحة ربانية وفرصة إيمانية وفرصة للتقرب إلى الله أكثر. فاغتنموا هذه الأيام مستمعينا الكرام صوما، طاعة، تلبية، تكبيرا، ذكرا لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أنه يجي العام القادم قدو الفتح المبين، وقد فتح مكة قرب، ونسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله الأجر والثواب في هذه الأيام المباركة لعظمة هذه الأيام ولقدسيتها. ونحن نعيش هذه الأيام التي هي من أيام الله وأيام أقسم الله بها في محكم كتابه العزيز القرآن العظيم المجيد، الذي يحاول الأعداء أن يحاربوا كتاب الله لما يحويه من آيات كريمة عظيمة، مما يخيف الأعداء أعداء الله وأعداء الإنسانية وأعداء الفطرة السوية. للحجاج، حجاج بيت الله الحرام، إن شاء الله العام القادم وإحنا بنحج جمعه وقد فتحنا مكة وقد تخلصت من رجس، من رجس الأوباش، من رجس الأوغاد بإذن الله،
وكل عام وأنتم منتصرين يا أحرار يا شرفاء هذا العالم.

0: لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
1: شهر ذي الحجة فيه مناسبات متعددة وموسم مبارك وداخله مواسم مباركة، لذلك يفترض بالإنسان أن يكون هناك فارق في مسيرة حياته في أيام حياته. فإذا أتت مثل هذه المواسم، موسم شهر رمضان المبارك، موسم شهر ذي الحجة الحرام وما شابه من المواسم التي فيها بركات ويفتح الله فيها من أبواب رحمته ما يساعد الإنسان على الارتقاء في علو الدرجات الإيمانية وفي القربة إلى الله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بمستقبله الأبدي في الآخرة ولسعادته في الدنيا والآخرة، ترى أن يكون للإنسان اهتمام. لكن الإنسان في مسيرة حياته تغلب عليه الحالة الروتينية الاعتيادية، فلا يفرق ويلحظ الفرص التي هيئها الله سبحانه وتعالى. من الغبن الكبير للإنسان أن تفوته مثل هذه الفرص التي هو في أمس الحاجة للاستفادة منها.

مستمعينا الأكارم، شاهدنا ذلك اليوم العظيم، يوم خرج فيه الشعب اليمني نصرة للقرآن وغضبا على أعداء الله من يحاولون طمس الهوية الإيمانية في كل مكان. فخرج الشعب اليمني غضبا وجهادا في سبيل الله على محاولات الأعداء النيل من كتاب الله العزيز. في الأول من العشر من ذي الحجة خرج الشعب اليمني في دعوة لمحاربة أعداء الله ومن يحاولون الاعتداء على كتاب الله، اعتداءات مكررة على كتاب الله المجيد. فكان الشعب اليمني بوقفته الجهادية جهاد في سبيل الله وأجر من الله، لأن سندافع عن كتاب الله ما استطعنا بقلوبنا بسلاحنا بعقولنا بأبداننا بأفئدتنا، سندافع عن كتاب الله وعن دين الله ونعلي كلمة الله، وسنصرخ بالموت لأمريكا وبالموت لإسرائيل، الموت للقتلة والمجرمين، قاتلي الطفولة، قاتلي النساء والأطفال في غزة وفي كل الدنيا، من يثيرون الفتن، من يقتلون النساء والأطفال والشيوخ والحجر والشجر في كل مكان. فسلام الله عليك شعب اليمن العظيم. ونحن في يوم الجمعة المباركة وفي العشر من ذي الحجة، هي التهاني والتبريكات لشعبنا اليمني بهذه الروحية وبهذا الزخم الثوري المتصاعد وبهذه الأخلاق والمبادئ التي يتعلم منها العالم.

0: يقرؤون كتاب الله؟ أفلا يتدبرون هذا الكتاب؟ أفلا يردون على أعداء الله؟ إن هذا الكتاب سيكون حجة عليكم يوم القيامة، سيكون حجة عليكم يوم القيامة، وسيكون خصيمكم يوم القيامة. نقول لهم والله ثم والله لو نسير ذرات في الهواء لما تركنا كتاب الله، ولما تباطأنا، ولما تخاذلنا، ولنحمينه بأنفسنا وأولادنا وكل ما نمتلك بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: وسكوتهم عن القرآن الكريم وابتعادهم عن القرآن الكريم والذي أوصلهم إلى هذا الدرجة من الذل والضعف والهوان، وصلوا إلى تحت أقدام من ضرب الله عليهم الذل والمسكنة، من يقوم الآن بالإساءة إلى القرآن الكريم وإلى نبي القرآن الكريم وإلى من جاء بالقرآن الكريم وإلى أمة القرآن الكريم بكلها؟
2: بأن كتاب الله سنحمله بيميننا وسلاحنا سنحمله بشمالنا، ونحن في كامل الجهوزية والاستعداد التام لمواجهة أعداء الله في جميع المجالات.
0: سنضحي عن القرآن، سندافع عن القرآن الكريم ما دمنا أحياء، ونقول لأهلنا في لبنان وفي هذا الخروج أن احنا إلى جانبكم ولن نتخلى عنكم بإذن الله تعالى. وإلى مجاهد حزب الله، سدد الله خطاكم وسدد رميكم وثبت أقدامكم ونصركم وأيدكم بنصره ووثقنا بوعده بالنصر.

0: العاشرة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وضمن فترة في حضرة الجمعة موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الأعداء يعملون بشكل كبير جدا في مجال الاختراق الأمني. وأوضح السيد القائد في المحاضرة الثالثة من دروس شهر ذي الحجة ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يوم أمس أن الأعداء وظفوا حتى العنوان الإنساني والمنظمات الإنسانية في مجال الاختراق الأمني كما حدث في اليمن. وأشار إلى أن الأعداء يوظفون العنوان الإنساني من خلال المنظمات الإنسانية لاختراقها وتفعيل دورها في الجانب المعلوماتي، مؤكدا أن خلايا تابعة للمنظمات في اليمن عملت بشكل مباشر في جريمة العدو الإسرائيلي اليهودي الصهيوني على استهداف الحكومة. وبين أن الإدارة لمهمة استهداف الحكومة كانت إدارة أجنبية وعملت بشكل مباشر مع مجموعة من عناصر محلية في المنظمات والخلية التي أدارها أجنبي، قامت بعملية الرصد لاجتماع الحكومة على مدى أيام بشكل مباشر بالاستفادة من التقنيات الحديثة. حذر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية، مؤكدا مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. وتناول الرئيس المشاط في خطاب له مساء أمس بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية عددا من الملفات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، مجددا التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا حقها في الدفاع عن نفسها وحقها في إدارة مضيق هرمز ومنع استخدامه من قبل الأعداء ومواجهة كل ما يشيع عدم الأمن لصالح قوى الاستكبار والصهيونية. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم عشرات المنازل للفلسطينيين خلال اقتحامها المستمر لبلدة عنبتة شرق طول كرم. وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة اقتحامات واسعة شنتها قوات العدو الإسرائيلي تخللتها مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي واعتقال مواطنين واستهداف منازل وممتلكات. استهدف مجاهدو المقاومة اللبنانية آلية ميرا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دبل بمحلقة أبابيل انقضاضية. كما استهدف مجاهدو المقاومة تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال قرب مرفأ بلدة الناقورة وفي بلدة حداثة بسرب من محلقات أبابيل الانقضاضية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. ودكت المقاومة اللبنانية مربض المدفعية التابع لجيش الاحتلال في بلدة رشاف بمسيرة انقضاضية، فيما استهدف مربض مماثل في مدينة بنت جبيل بمسيرة انقضاضية. قال مصدر إيراني كبير لرويترز إن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لم يتم حتى الآن، لكن الفجوات تقلصت. وأضاف أن تخصيب اليورانيوم وسيطرة إيران على مضيق هرمز لا يزالان بين نقاط الخلاف الرئيسية. أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع بأن إيران تمكنت من تدمير أكثر من 24 طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 ريبر منذ بداية الحرب الأخيرة في خسائر غير مسبوقة تقدر بنحو مليار دولار تقريبا. النبأ الأخير. اتهم وزير الخارجية الكوبي مساء أمس الإدارة الأمريكية بالتحريض على عدوان عسكري ضد كوبا، مؤكدا أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تهدف إلى تأجيج التوتر وإراقة دماء الكوبيين والأمريكيين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: في حضرة الجمعة.
2: عزة يمنا في الوحدة مدى الأزمان، ومن رضي بالتفرق ربنا هانه، وكلنا أخوة يمانيين مهما كان، والأجنبي ما يفرقنا ولا ضغانه. مهد الحضارة تجسد وحدة الأوطان بمنهج الأوس والخزرج وأركانه، عدن وصنعاء جسد واحد كما البنيان، وساح لبين سند صعده بشطآنه، شموخ ردفان قطعه من إباع عيبان، والصف مرصوص والموقف وعنوانه، عدونا قاتل الأطفال والنسوان، ومن قصفنا وحاصرنا بعدوانه ترحل جموع البريطاني والأمريكان. بعد العواصف تعود الخلف خسرانه، واحنا اعتصمنا بحبل الواحد الديان، والعز بالله والوحدة مدى زمانه، والعز بالله والوحدة مدى زمانه.

إن الوحدة اليمنية في جوهرها هي مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله. فاليمن لم تعرف عبر تاريخها الممتد إلا الانتماء إلى جسد واحد ضمن أمتها العربية والإسلامية الجامعة، غير منسلخة عن أمتها ولا منفصلة عن تاريخها وهويتها الإيمانية وثقافتها وحضارتها. وما كان اليوم 22 مايو أن يتحقق لولا تلك المشاعر العميقة الراسخة في وجدان أبناء اليمن جميعا، مشاعر التآخي والتكامل القائمة على أسس الإيمان والمتغذية من ينابيع الكرامة والمصير المشترك والهوية الإيمانية الواحدة. فلا يمكن لأي قوة في العالم أن تلغي ذلك الشعور الوطني والإيماني الصادق أو أن تنتزعه من ضمير هذا الشعب. لقد جاءت الوحدة لتؤكد أن ما يجمع اليمنيين من هوية إيمانية وعقيدة ولغة وتاريخ ومصير مشترك هو الأصل الثابت والراسخ، وأن التشطير في مراحل قاتمة بفعل الاحتلال عبر التاريخ لم يكن إلا استثناء غريبا يتناقض مع منطق الجغرافية ويصادم حقيقة الشعب ويخالف روح الهوية الإيمانية اليمنية الواحدة.

0: ولا في مجتمعنا شاذ
1: وحدويين ولا في مجتمعنا شاذ. الوحدة اليمنية هذه الجذور المتجذرة في عمق الأرض اليمنية الواحدة التي لا تقبل التجزئة ولا تقبل التقسيم ولا تقبل أن يلعب بها الأمريكان والصهاينة ومرتزقتهم من الإمارات من السعودية. فالتحية لكل أحرار جنوب الوطن، مع أنه هذه الأيام بيعيش يعني وضع مأساوي صعب مليء بالمشاحنات والعمالة والارتزاق. فهنا من صوت اليمن إذاعة صنعاء البرنامج العام، صوت اليمن من أقصاه إلى أقصاه. اليوم نذكر أنفسنا أننا شعب واحد، دم واحد، تاريخ واحد لا يتجزأ. الوحدة اليمنية لم تولد في يوم وليلة، هي حلم عاش في قلوب الأجداد من قبل أن تخط على الأوراق. فكانت الوحدة اليمنية هي مطلب لكل الآباء والأجداد، ويجي يقول لك الوحدة اليمنية هي صناعة شخص أو زعطان أو فلتان. لا، الوحدة اليمنية هي صناعة اليمنيين الذين تمنوا أن يتوحدوا ويكونوا يد واحدة. في 22 من مايو 1990 لم يكن التوقيع بناء على لقاء زعطان بفلتان، ولا هو ما يسموه محقق الوحدة اليمنية، ليس شخص وليس زعطان ولا فلتان. محقق الوحدة اليمنية هما شعبان تعانقا، توحدت القلوب قبل أن تتوحد الأقلام، أو توحدت القلوب والأرواح معلنة يوم وحدة يمنية. لو لم يتوحد اليمنيون بقلوبهم وأرواحهم لما توحد. ولذلك بنشوف أن كان فيها خلل. ليش؟ لأنه كان توحد مصالح، يعني يصير يتوحد لك مع ناس ويصير يبز بالكيلوهات هو من أراضي هذا وهذا يجر من هذا، يعني في مشهد معيب. لكن كانت الوحدة اليمنية، كان الشعبين اليمني آنذاك الشطرين شعب واحد توحدت قلوبهم وأرواحهم. مرت الوحدة بمنعطفات في 94 وشنت حرب ما كان لها أن تشن، لكن المتنفذين الذي حاولوا نهب جنوب الوطن اليوم هم خارج، مثل علي محسن وخبرته. هذا كان يصير ينهب بالكيلوهات من جنوب الوطن، يعني وكأنه نهب يا نهب، ما بش توحدت المؤسسات، توحدت الأراضي اليمنية وتداخلت، يعني وكأنه توحد معك من شان ينهبك. هذا علي محسن ومن على شاكلته، وعفاش ومن على شاكلتهم توحدوا معه. لا، فبعض الإخوة في جنوب الوطن آنذاك يعني هؤلاء علي محسن وعفاش وخبرتهم شكلوا نظرة سيئة عن الأهل. أهلكم في الشمال يا أهلنا في الجنوب، شكلوا نظرة سيئة جدا عن عن عن عن, عن, عن الجنوبيين، إنهم هؤلاء الشماليين ما دخلوا لا ينهبون. واندلعت حرب 94 والتي ما كان لها أن تندلع، وهؤلاء هم السبب الذين هؤلاء المتنفذين النهابين السرق هم الذي أكروا صفو الوحدة اليمنية وحاولوا أن يصطادوا في الماء العكر وقتلوا ناس على إثر هذا المنعطفات الخطيرة التي مرت بها. وعلى ذكر المناسبة، كان في في في, في حرب 94 كان من ضمن اللجنة السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، كان من ضمن اللجنة الذين والذي رفض هذه الحرب آنذاك. سيدي حسين بدر الدين رفض هذه الحرب وقال كلمته المشهورة: لا للحرب، لا للدماء بين اليمنيين، لا لإراقة الدم اليمني. ما عجبهمش كلامه. علي محسن وعفاش وغيرهم من المتنفذين ضباط تابعين لأمريكا وإسرائيل في المنطقة، فكان لابد أن أن أن أن, أن تقال كلمة الصدق وكلمة الحق. يا أهلنا في الجنوب، يا أحرار الجنوب، كونوا عند مستوى الحدث وكونوا يقظين وكونوا حذرين. فالشعب الواحد لا يمكن أن يتجزأ. الرئيس مهدي المشاط كان يوم أمس أدى كلمة مهمة من بداية ما يسمى المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني، وأرادوا تجزئة البلاد وتقسيم البلاد وتفتيتها من شان تضعف، من شان تكون كنتونات صغيرة يسهل ابتلاعها، إلى أن أتت الثورة المضفرة، إلى أن أتت الثورة الفتية، ثورة 21 من سبتمبر، هذه الثورة البكر التي أغاظت أمريكا وأغاظت إسرائيل وأغاظت السعودية والإمارات. فما كان لهذه الثورة إلا أن تنهض، وما كان لها إلا أن تستمر، وحتى هذه اللحظة قد تداخلين المواضيع وتشعبين، لكن تظل الوحدة اليمنية جزء لا يتجزأ، وجذور عميقة بين الشعبين اليمني، بين الشعب اليمني الواحد. أنا ذا كنا نقول الشعب الشمالي والجنوبي، لكن لا، أحرار الجنوب كونوا عند مستوى اليقظة، تجمعوا في تجمعات حرة مناهضة لهذا التدخل الخارجي، لهذا الغزو، لهذا الاحتلال السعودي الإماراتي الأمريكي البريطاني. تجمعوا، اطردوا الاحتلال. آباءكم كانوا أحرار رجال، وأجدادكم فطردوا المحتل البريطاني، فكان المحتل البريطاني وهذا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس تم طرده ودحره. لكن اليوم قال إماراتي، قال سعودي، هذا ما هو شيء عند البريطاني. فالتحية للأحرار في جنوب الوطن، من سيدحرون المحتل البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والسعودي والإماراتي. كل عام والشعب اليمني الواحد بخير، كل عام والشعب اليمني بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية بخير وفي خير وفي عزة ونصر وتمكين، في معلن التضامن الكامل مع كل أحرار العالم، ابتداء بالجمهورية الإسلامية في إيران إلى لبنان إلى غزة إلى فنزويلا حتى في هذا اليوم المبارك. فسلام الله عليكم وعلى كل أحرار هذا العالم.
0: وحداوي ولا هذا جنوبي عاد ولا هذا شمالي، وحداوي ولا في مجتمعنا شاك ولا فينا انفصال.
2: أيها اليمنيون واليمنيات، إننا ونحن نتمسك بالوحدة اليمنية المباركة لا يمكن أن نغفل تلك الحقبة السوداء التي حاولت تشويه هذا المنجز العظيم. نستحضر بمرارة ما ألحقه النظام السابق في حرب صيف 94 باليمن ووحدته من تشويه عميق، حتى حول الوحدة من شراكة وطنية وإخاء إيماني إلى غنيمة وفيد، ومن مشروع نهضة إلى أداة للإقصاء والنهب والظلم. لقد تعامل النظام السابق في تلك الحقبة كعصابة نصبت نفسها عدوا للشعب، كل الشعب، كما كانت العدو الأول للوحدة ذاتها، ولكن شعبنا اليوم بتضحياته وصموده عبر سنوات طويلة قد تجاوز تلك المرحلة وحكم على تلك الإصابة بطوايا النسيان في سجلات التاريخ. إن الوحدة اليمنية بريئة من أفعالهم، واليمن اليوم أكبر من أن يختزل في كائنات أدمنت الفساد واستحلت الخراب وبنت قصورها على أنقاض الوطن.

0: افرض بي يا راية الوحدة تملي في العلالي تملي في العلالي عالوحدوي
1: يرد ولا العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة، ونؤكد مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية اليمنية، والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم.

0: أجلها عينا وضحينا لها جيلا فجيل.
1: الديزة صارت الدبة بثمانية وثلاثين ألف، السبب الارتفاع ما ندريش، إيش اللي فيه موجود ما ندريش، نخاطب من نقاري من، أول كانوا تعدروا بعيد الروس، الآن عيد الروس راح، الآن موجود العليمي وبيتعدروا بالعليمي صعب عيد الروس وبيروح عليمي. طيب السعودية كانت تتعدر بالإمارات والإمارات تتعدر بالسعودية وكل واحد يتعدر بالتاني، والشرعية تتعدر بالإصلاح والإصلاح يتعدروا بالانتقالي وشل لك هوشلية. هذا كله على من؟ على ظهر المواطن، لا في حسيب ولا في رقيب، لا في معانا كهرباء شغالة ولا في ديزل، والديزل ارتفع على 38 والناس كلها سكوت، الديزل ب 38 والناس كلها سكوت، والصرف ثابت بحيث انه ارتفع السعر. ليش؟ ما فيش اي مبررات رفعت سعر الديزل، والصرف ثابت، اذا تعدروا بالصرف زي ما كان اول، الصرف ثابت وكانوا تعدروا بمضيق هرمز والامور طيبه، ونزع الديزل من عندنا والبترول من عندنا والصرف مرتفع، ويتقل اصحاب عيد روس تعدروا بالعليمي والعليمي تعدروا بالانتقالي والانتقالي تعدروا بالشرعيه، وكله على ظهرك يا مواطن. قرعة ورا قرعة قرعة ورا قرعة، والحال الوحيد تقوم القيامة وانت خارج.
2: أعلمي أعدروس، لعنة الله عليكم ما تعاقب الليل والنهار، الناس رايحين يوقفوا على عرفات، نواقفين على الغاز، نتابع على الغاز، كل عيد وكل مناسبة يصنعوا لنا أزمات، أزمات مفتعلها عشان يسرقوا وينهبوا فلوس، إيش من قيادة وإيش من سلطة؟
3: يا أخي هذا شعب يعبر عن نفسه، شعب جهان، لا كهرباء، لا ماء، لا خدمات.
4: والله هيا هيا
3: هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
5: هيا هيا
6: أكبر مشكلة إن الدولة ما فيش عندها ثبات، ما فيش عندها كذا قوة، تحس إن في قوة في الدولة.
7: السبب أنا دخلت أبغى إجازة من أبو حمدان في الخالدية، أنا عسكري في المستشفى، دخلت أبغى إجازة من عند أبو حمدان، قال لي واحد عسكري يمني، قال لي إذا تبغى إجازة طويلة قل له يا سيدي. قلت له أنا سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما حد سيدي غيره. العسكري دخل الظهر كلمه، أول ما دخلت قال لي خرج برا، خرجت برا وبعدها اعتقلوني بثلاث أيام، وجلست شهرين بين الزنزانة الأولى والزنزانة العامة، بين الزنزانة الانفرادية والزنزانة العامة، تجرح جسمي كله وتعرضت للإغماء. وفي التحقيق يخرجوا لك من الزنزانة الأولى لقدام مكيف 2 طن، ويحققون معك قدام المكيف، مكيف 2 طن، برودة شديدة تحت التعذيب. دخلونا

0: أمس مستمعينا الأكارم عاد وفدنا الوطني المفاوض بعون الله عاد إلى الوطن بعد التوقيع على التبادل للأسرى. لحظة ما ينفتح باب الطائرة ويطل منها وجه عاد بعد غياب ينكسر حاجز الزمن كله. اليوم رجع الوفد الوطني المفاوض ورجع معه صوت الأمهات الذي انتظرن سنين لأبنائهم في هذه الأيام بإذن الله, يعني وفقا للبروتوكولات المعتمدة بعد التوقيع في يوليو إن شاء الله سيخرج في يوليو سيخرج الأسرى. وفدنا الوطني يحمل ذهب ليفاوض ويحمل على عاتقه هم أم منتظرة لابنها, هم زوجة منتظرة لزوجها, أخت منتظرة لأخيها. هؤلاء المجاهدين, هؤلاء الأحرار الشرفاء الذين حملوا هم الوطن على عواتقهم, فكان لا بد لهم أن يخوضوا هذه المعركة ويخوضوا غمارها, وسيعودون رافعي الرأس منتصرين بإذن الله سبحانه وتعالى. نرحب بعودة وفدنا الوطني المفاوض ونشد على أيديهم ونشكر كل الجهود الصادقة ونشكر نيتهم الحسنة. وسلام عليكم وبما قدمتم, سلام عليكم بما حملتم هم الوطن على عاتقكم.
1: انت وشبع الحب ورجال الرجال, الله خلقنا عزوة المستضعفين وعلى يديه.

0: صعبه بالواصل.
1: الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لهذا الإنجاز الكبير. طبعا هذه الصفقة ستكون الأكبر والأوسع من حيث العدد، لأنها ستشمل 1700 أسير من الطرفين، أسير ومعتقل، 1100 أسير ومعتقل من أسرانا، و580 من أسرار الطرف الآخر. وللتفصيل أكثر، يعني من مأرب، من هي من جبهات مأرب والجوف وجبهات الساحل وجبهات الجنوب والجبهة الحدودية مع السعودية. من جبهات مأرب 388 أسير ومعتقل، من جبهات من السجون السعودية 245 أسير ومعتقل، من جبهات الساحل 186 أسير ومعتقل، من جبهات الجنوب 200 أسير ومعتقل، من جبهات تعز 68 أسير ومعتقل. طبعا ليسوا جميعا أسرى حرب، هناك حوالي 400 معتقل من المختطفين الذين تم اختطافهم من الطرقات، من المطارات، من أماكن عملهم، من منازلهم، وتم اعتقالهم والزج بهم في السجون. بعضهم قضى في السجن حوالي 7 و8 سنوات. هؤلاء أيضا شملتهم الصفقة، الحمد لله.

0: ذابت بالواصل اللي حموها من جيوش الاحتلال.
1: في حضرة الجمعة.
2: نحن من ننسى أن من أسماء الله الحسنى كلمة سلام، وننسى أننا نحن الاسم كلمة سلام، وننسى أيضا بأن كتاب الكريم يهدي إلى سبل السلام.
3: نحن شعوب حرة تريد السلام. السلام هو من أسماء الله الحسنى، هو السلام المؤمن، واسمنا هو مسلمون، وديننا هو الإسلام، وكتابنا الذي هو من الله سبحانه وتعالى وحيه وكلماته، ويهدينا إلى سبل السلام.
2: إذا كان زعماء العرب يبحثون عن السلام، فإن عليهم أن لا يبحثوا عن السلام من أمريكا أو من إسرائيل أو من بلدان أوروبا.
3: فالإسرائيلي والأمريكي ليس مصدر سلام، مصدر السلام هو الله وتوجيهاته وكتابه وهديه وتعليماته.
2: فلماذا لا نعود إلى القرآن؟ إذا كنا نجد السلام لنعرف السبل التي يهدي إليها، أليس هذا هو الحل؟
3: المفهوم الحقيقي للسلام هو الذي يقدمه القرآن، الذي هو نتاج لردع وليس استسلام ناتج أو معبر عن حالة الفضوع.
2: وننسى أننا نسعى لأن نحظى بأن نكون من أهل دار السلام.
3: سننفذ توجيه الله سبحانه وتعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة حتى نصل إلى المستوى الذي يمثل عامل ردع فيحقق لنا.
4: هون المسألة فيما يتعلق بالاستفادة من هذه الدروس هي الحفظ للنص القرآني للآية نفسها، أن نحفظ الآية القرآنية، حفظها الإنسان يتقن قراءتها، تترسخ عنده العناوين الأساسية بتلك المفاهيم والثوابت ويستوعبها جيدا. ثم أيضا قد نلتفت إلى شواهد معينة والتفاصيل معينة تتعلق بالمرحلة التي نحن فيها، لأنه يمكن الاستفادة بشكل مباشر.
1: مستمعينا الأكارم، نقاط مهمة يتحدث عنها السيد القائد من خلال محاضراته اليومية، المحاضرات العشر التي تحمل عنوان إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. محاضرات السيد القائد اليومية، والتي هي مهمة جدا، وعلينا أن نحفظ الآيات وأن نتذكر وأن نبز ورق وقلم ونكتب بعده ما هي أهم العناوين لهذه المحاضرات المهمة جدا، والتي نحن في هذه الأيام في حاجة ماسة لمثل هكذا توعية، لمثل هكذا تذكير، لمثل هكذا ونحن نواجه عدو مجرم قاتل أمريكا وإسرائيل. معنا على الهواء مباشرة الدكتور العزيز قيس الطل، نستضيفه في هذه العشر من ذي الحجة المباركة. مرحبا بكم دكتور قيس، وجمعتكم مباركة.
5: حياكم الله، جمعة مباركة عليكم
1: على الجميع. سيد الكريم، محاضرات السيد القائد وأهميتها، ومن يوم لا يوم بيزداد تعلقنا بهذه المحاضرات. ما أهمية هذه المحاضرات لنا كشعب يمني وللأمة، كون السيد بيخاطب الشعب اليمني خاصة والأمة جمعاء، بأهمية هذه العشر وأهمية أمس مثلا تكلم عن أساليب العدو وأساليب لاختراق الأمة في الجانب المعلوماتي من خلال المنظمات الإنسانية وعناوين إنسانية، وأيضا من خلال أيضا استهدفوا الحكومة من خلال إدارة أجنبية عملت بشكل مباشر مع مجموعة من عناصر ومحلية من خلال هذه المنظمات، وبدأ أنهم عمل إنساني. أهمية الاستماع لمحاضرات السيد القائد اليومية في ذي العشر من ذي الحجة، ولنا كشعب يمني وللأمة جمعا، تفضلوا.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نحن نعيش كشعب يمن في نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة كبيرة بوجود السيد القائد يحفظه الله الذي دائما ما يواكب المرحلة ويجعلنا في هداه الذي هو من هدى القرآن الكريم، نتجاوز كل المراحل الحساسة والصعبة، والتي كان من المؤكد لو أن الشعب اليمني لم يحظى بهذه القيادة الربانية القرآنية كنا سنسقط في كثير من المزالك. ولذلك أنا أذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعدها: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله هكذا كان القرآن الكريم.

رسول الله، امتداد لحركة رسول الله مع القرآن الكريم، هي تشكل لنا حماية، تشكل لنا حصانة من أن نقع فيما يريد اليهود والنصارى أن نقع فيه من الكفر بعد الإيمان. فمحاضرات السيد القائد يحفظه الله هي نور، هي هدى، هي بصيرة، هي ترشدنا إلى المتطلبات الأساسية والمهمة للصراع حتى نكون الأمة الغالبة، الأمة المنتصرة. ولذلك السيد القائد يحفظه الله وأدامه الله تاجا فوق رؤوسنا، هو يؤكد على أهمية أن نستوعب المحاضرات، وخاصة هذه المحاضرات التي عنوانها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمهم جدا أن نستوعب ما يريده السيد، أن نفهم كل الأسس والثوابت والمتطلبات والقواعد الأساسية التي سيذكرها السيد يحفظه الله في محاضرات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعندما يقول السيد الأسس والثوابت، هذا أمر مهم جدا أن نفهمه. ما معنى الأسس وما معنى الثوابت؟ بالأمس السيد القائد يتألم جدا عندما تحصل قضية هامشية تافهة في أي مكان، عندما يلقي العدوان يعني دعاية هنا أو دعاية هناك، أو يثير بلبلة هنا أو هناك، وإذا بالناس يتفاعلون معها وينجرون إليها ويدخلون في المربع الذي يريده العدو من التيه والضياع والضلال، وإذا بهذا يغرد وهذا يفوتر وهذا يكتب وهذا كذا، وكل ما هو إلا خطة من خطط اليهود. كما قال السيد يحفظه الله، العدو مثل الجرثومة، يعني عندما تشتي تغزو الجسم تبحث عن الجراح، تبحث عن الثغرات وتدخل منها، وبعدها تفتك بالجسد كله. فالسيد بتألم يعني ليش، يعني مع أن الثقافة القرآنية بيننا، مع أن الجهاد والتضحيات والمواقف يعني لا نفارقها، مع أن القيادة الربانية القرآنية موجودة، إلا أن العدو لا يزال يستطيع أن يثير البلابل وأن يحرك يعني ناس وأن يثير الشكوك في قضايا تافهة كاذبة مزورة. لماذا؟ لأن الوعي يعني في خطر كبير، الوعي في انحدار كبير، الوعي في درجة متدنية جدا. الناس يعانوا من قلة الوعي. لماذا يعانوا من قلة الوعي؟ لأنهم لم يفهموا الأسس والثوابت. لا نشتي ممكن نفهم ما معنى السيد لما يقول الأسس والثوابت. الأسس والثوابت الإنسان إذا فهمها عمر ما ينزحزح أبدا. من أهم هذه الأسس، من أهم هذه الثوابت، إن معانا قيادة، وقيادة ربانية، قيادة قرآنية، قيادة اصطفاها الله سبحانه وتعالى، قيادة مؤمنة واعية وفية، يعني لا يوجد لها نظير ولا يوجد لها مثيل في العالم بكله في هذا الزمن. إذا ليش نتخطط؟ ليش نتروه؟ ليش يلعب بنا العدو ومعانا قيادي؟ يعني المفترض أن احنا ما نتحاكى إلا بعد ما يتحاكى السيد، ما نتحرك إلا بعد ما يوجه السيد. أي حاجة ما يعطيها السيد أهمية احنا ما نعطيها أهمية، وأي شيء السيد يعطيه أهمية احنا نعطيه أهمية. يعني لا نكون نتسرع، لا نكون ننجر، وبعدها يجي يعني واحد ولا واحد تلعب بكم من شنب، تلعب بكم من قيادة، تلعب بكم من يعني مجاهد، تلعب بكم من ناس، وفي الأخير يطلعوا أن الخبر كل كلام فاضي وكلام ساذج، ويدل على أن الناس وقعوا في فخ، ووقعوا في يعني ضحكوا عليهم العدو، ضحكوا عليهم اليهودي، بيقول اليهودي هيا بسروا هذا الشعب الذي قد وقف مع غزة، وهذا الشعب الذي قد وقف هذا المواقف، وفي الأخير بسروا كفين العب اللعب، يعني بنرجم للدعاية أو بنرجم له يعني قصة، ويتفاعل معاها ويتشنج معاها، وحتحرك القبائل وحتحرك الأمور وعد مع فتنة، وفي الأخير يعني يطلع المسألة كله وأنه من عند اليهودي بيحرك الأمور من عنده، وفي الأخير تطلع قصص تافهة حقيرة ما بيش لها داعي. فالقضية نحن نفهم من أهم الأسس أن معانا قيادة، هذا القيادة هي تحدد لنا الأولويات، تحدد لنا الأولويات. ولذلك مهم جدا أنه الناس في الجانب الإعلامي، في الجانب الثقافي، في الجانب السياسي، في كل الجوانب، في كل الجوانب يشتغلوا في موجهات السيد، وكفر الله خيرهم، مبارك الله في

0: تعلم ما معنى التسليم. التسليم من الأسس والثوابت المهمة. الإنسان إذا هو مسلم عمر ما يتزعزع، عمر ما يتزلزل، عمر ما ينحرف، عمر ما يرتبك، عمر ما يدخل في اضطراب، عمر ما يشتي رؤى ويشتي أطروحات ويشتي أفكار غريبة. أنا مسلم، أنا معي قائد عظيم رباني قرآني، ما بساعي أنني أتفضل ولا بساعي أنني أتعب نفسي. معانا قائد ما زال أنا حابا نتحرك، إحنا مسلمين له. فعلا بعض الناس المغتلين لو ما يجزوا يكرروا أسطوانة، ليش ما ضربوا السعودية؟ ليش ما ضربوا مدري من؟ يا أخي معانا قائد قرآني وأخضر، ما أتش أنت أخضر من السيد ولا أحرص من السيد ولا أشجع من السيد ولا أتقى من السيد. يعني مهما واجهتنا من هذه التعايات والإشاعات، ليش ما تفعلوا؟ ليش ما تدبروا؟ أو قضايا يتفاعلوا الناس فيها، إحنا نبسم السيد ما فعل. إذا السيد تحرك فيها نتحرك، إذا السيد ما تحرك فيها إحنا ما نتحركش فيها، ما يجوز إحنا نتحرك فيها. ماشي عن أضحوك بيد اليهود، على العبوبة اليهود رفعت كما يقول المثل، يعني ما ينفعش. ولذلك الإمام علي عليه السلام، النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وسلم بيعلمونا هذا الخبر، إن إحنا نكون نسلم. وقال النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله بيتحدث عن أهل البيت، قال لا تتقدموهم فتهلكوا ولا تتأخروا عنهم فتضلوا. يعني لا يجي أن تتقدم السيد بكلام ولا بتغريدة ولا بموقف ولا بأي شيء، لا يجي وانت بتقدم السيد والسيد ما قد تكلم، ما قد تضرق لها، ما اهتم بها، وانت تجي وانت تتكلم، وانت تجي وانت تصدر الموقف. او يجي والسيد قد تكلم في مواضيع وانت عادك متأخر، عادك من عادك بتقول الوضعية ما قد تسمحش، والوضعية والوضعية. يعني ما نشتي هذا الغباء، هذا الصدفي ما نشتيها. السيد تكلم في موقف، اتخذ موقف، انت تتخذ، انت تكلم فيه بنفس سقف السيد يحفظه الله. السيد ما تكلم في موضوع، أنت احفظ لسانك. السيد ما يوجه أن احنا نتحرك في قضية، أنت خلاص احفظ نفسك. يعني وطن نفسك على الاستجابة والتسليم المطلق للسيد يحفظه الله. أنا بين أبصر أن هذا الموضوع هو يعتبر من الضمانات، من النقاط التي تأمن الواحد ما يقع في غلط أبدا، سواء كان إعلامي، سواء كان أمني، سواء كان عسكري، سواء كان تعبئة عامة، أيا كان، والله وأضمن لكم ضمانة أن إحنا لو ما نجي نسلم للسيد ضمانة، يعني 100% ما نغلط أبدا أبدا أبدا. نسلم للسيد بس، نسلم للسيد تسليم مطلق، تسليم حرفي، ونكون حيث كان السيد فقط. في كلامه نكون كلامنا مثل كلامه، في موقفه يكون موقفنا مثل موقفه، وبس. ولا نغلط، ولا نخلي اليهود يضحكوا علينا، ولا نخلي الساحة تمتلي بالترهات والفتن والوعدي. يعني الذي حصل في الفترة الأخيرة هو ألم السيد قوي قوي قوي. يعني لو ما تجي يعني واحد يعني يتحرك لك قبائل وتحرك لك ناس وتحرك لك متوترين ومغردين وقيادات ويتلفوا الناس ويتفايحوا، وفي الأخير تطلع واحد كذابة، واحد يعني مجرمة، واحد عميلة خائنة، يعني وكان لعبة يعني. ولا كأن السيد موجود في الواقع، ولكن احنا يعني بنغيب السيد. ولذلك كان بعض الناس يفعلوا هكذا ايام النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اله.
1: اللهم صل وسلم عليه.
0: كان بعضهم يتفضل وبعضهم هكذا، يعني النبي موجود وبيتفضل، يشتي رايه ويشتي يتكلم، وايش ما تفعلوا ليش ما تصبروا وعيب عليكم المضطرب. قال لهم الله سبحانه وتعالى كلمه وايه عظيمه جدا، انا اتمنى ان احنا نحفظها ونفهمها كلنا. قال لهم واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لا معنى واعلموا أن فيكم رسول الله، هم دارين ولا مش دارين أنه بينهم رسول الله؟ هم دارين أنه بينهم رسول الله، هم عرفوا، هم آمنوا به، هم قاتلوا معه، قاتلوا تحت رايته، ولكن بتجي مواقف تنسيهم أن رسول الله موجود. ما يصبرش أن احنا نقدمه، ما يصبرش أن احنا نفيضل وهو موجود، لا يصبرش ان احنا نبدي اراءنا ولا نبدي مواقفه موجود. المضطرب اي حاجه اي موقف يرجعوا له، يا امين يا رسول الله ما نفعل، ما نقول، ما نسوي، ما هو الموقف السليم؟ وهكذا في وقتنا ترجع الى السيد يحفظه الله، حفيد رسول الله، عتره رسول الله، امام عصرنا وقائد مسيرتنا وعلم زماننا. اي موضوع نرجع له نقول يا سيدي ما نفعل، ان والله السيد تكلم فيها، تكلمنا فيها كما تكلم السيد، لا عد نتفيضل ولا عد نزيد. وإذا السيد وجهنا بشيء نتحرك.

0: مهم جدا. القضية الثانية أن نعطي المواضيع أهمية، أن نعطي القضايا التي يعني جاءت بتوجيهات الله، بتوجيهات القرآن الكريم، بتوجيهات علم الهدى، أن نعطيها أهمية. يعني أي قضية السيد ما يعطيها أهمية خلاص أنترمي بها يعني عرض الحال، أنترمي بها في هامش الهامشيات. هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة. السيد يعطي أهمية لموضوع معين، أنت أعطي أهمية. لا تتمهضر فيما قال لك السيد تحرك فيه، وتتحرك فيما قال لك السيد لا تتحرك فيه. بعض الناس عكس، بعض الناس معكوس. السيد مثلا قال لنا يلا اعملوا وقفات بعد صلاة الجمعة، خلاص ما دام السيد قال لك هذا العمل مهم أنت أعطيه أهمية كبيرة جدا، وتحرك فيه وحشد الناس له وحرض الناس عليه، وتحرك فيه بكل جهدك سواء كان إعلامي ثقافي يعني عالم أيا كان، تحرك فيه فيما قال لك السيد. السيد قال اخرجوا الى ميدان السبعين وبقية الساحة، خلاص هذا الموضوع مهم، هذا الموضوع اعطي انت اهمية. كل ما جاء من عند السيد اعطيه اهمية، هذا من الاسس المهمة جدا جدا جدا. يعني لا يقول واحد ها ما فادت المسيرات، انا كل ساعة احنا في السبعين، انا كل ساعة احنا خارج في الساحة. هذا الفيضلة هي اللي بيعت ودف بالام كلها، هذا السطحية وهذا الغباء هو اللي بيعت ودف بالام كلها. خلاص ما دام السيد قال اخرجوا الى ميدان السبعين، اخرجوا الى الساحات، اذن هذا الموضوع مهم جدا واعطيه انت اهميه، يكون عندك من الاولويات. يقول لنا السيد مثلا اهتموا بالجانب الكذا، افعلوا كذا، هذا نعطيه اهميه. اي توجيه من توجيهات الله، اي توجيه من توجيهات علم الهدى، هذا نعطيه اهميه، اهميه كبيره جدا. كذلك مساله سد الثغرات، هذا من الاسس المهمه جدا، واكثار المجالات. يعني العدو كما قلنا لكم كما قال السيد هو بيشوف يعني الثغرات ويدخل منها. عمر العدو ما يقدر يخترق هذه الأمة، وهي أمة متماسكة، أمة منضبطة، أمة مسلمة، أمة واعية، ما يقدرش أبدا يخترقها. وإنما بيدور حولك المدمرين، بيدور حولك قليلين الوعي، بيدور حولك الذي بيدوروا إعجابات، بيدور حولك المفسفكين، بيدور حولك المشعبين، هو بيدور حول الأمراض وبعدها يبدأ يدخل عبرهم، سواء كان يعني مجاهد عادي أو كان مجاهد قيادي أو كان مواطن عادي، هو بيدور الثغرات، سعمل جراثيم ويدخل من هذه الجروح. ولذلك علينا نحن نسد الثغرات. مما تحدد السيد يحفظه الله نحن نبطل الهدفة ونبطل الهدرة الفاضية. يعني أكثر المعلومات التي وصلت إلى الأمريكي والإسرائيلي من خلال الجواسيس حقهم يعني جاءت بدون أي تعب، تخيلوا جاءت بدون أي تعب، جاءت يعني ببساطة شديدة نتيجة الهدفة الهدرة الثرثرة. أكثر الناس يعجبه النخيط، النخيط هذا عكس للناس، النخيط أنتوا دارين أني بين أشتغل في الموقع الفلاني وفي المجال الفلاني، وهذا الموقف أنا فعلته هنا، وهذا هو أنا، وابن عمي بيشتغل في الموقع الفلاني، وأخي بيشتغل عند الناس الفلانيين، وأخي عاد وخزن عند المشرف الفلاني. ومن هذا الهدف، من هذا الهدرة العدو جمع معلومات كثيرة جدا جدا جدا. وبعض الناس على سبيل حسن النية، على سبيل حسن النية عنده دارين ابني والله انه مجاهد عظيم، وهذه الام ان ابني قدو ما شاء الله قدو بي يعني بي يعني يطلع بالدنيا العب، اين انت وين قدو ما عاد يخزن الله مع فلان وزعبان وسيدي فلان وسيدي زعبان، وقتلت ولدها وما هي دارية، وهذا قتل ولده ما هو داري، وما هو داري انه نقل معلومات مجانا ويعني وسفك دم ولده الذي استشهد ربما بسبب الهدف حقه وهدر دم يعني رفاقه، وكشف الموقع الفلاني وسيدي فلان الفلاني بسبب هدفة الوالد تيه ولا الام تيه ولا الاخ ولا الاخت ولا الابن ولا الابنة ولا المجاورين والقريبين من المجاهدين. فالسيد يحفظه الله هو نحن بيدي لنا دروس، دروس مما قد مضى، دروس مما يعني قد اعترف به الخائن والجواسيس. فالعاقل من اتعظ بغيره، ما بيفاعي ان احنا نوعب الخطأ مرة ثانية حتى نفهم. كذلك السيد يحفظ الله اشار الى مسألة مهمة وهي الفساد الاخلاقي. كثير من الجواسيس فقدوا نتيجة اسقاطهم في مستندع جريمة الزنا وجريمة الشذوذ والجرائم الاخلاقية، حتى نساء تم تصويرهم ثم إسقاطهم في مستنقع الرذيلة وتجنيده لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية. ولذلك يعني لو تسمحوا لنا في الأخير ننبه على بعض النقاط المهمة في العيد وفي إجازة العيد. بعض الناس مثلا ونتيجة يعني الانفتاح والانسلاخ من الهوية والقيم والأخلاق، بعضهم في إجازة العيد يعني تمتلئ الحدائق العامة والمتنزهات بالأسر والرجال والنساء، وهذا يعني ما في شيء. يعني احنا نشتي الناس يتنفسوا، احنا نشتي الناس يرتاحوا، احنا نشتي الناس يكيفوا، والحمد لله معانا حدائق ومعانا متنزهات والحمد لله. لكن ما هو الداعي ان الواحد يصير هو مرده ولا يصير هو بناته ويسمح لهم ان يكشفين في الحدائق وهن مكياجات وساترات وحالة الحالة، وكل واحد يعني يبصر مناظر اعوذ بالله من قلة الحياة من قلة الدين. حتى النسوان بعضهن ما عاد يستحين يعني بتكشف في حديقة وجهها ومكياجها وحالتها حالة وشكها زوجها زعمة يعني المصروع زعمة الأقبل يتفرجوا عليها خلق الله، وهو عندها زعمة الكود المركوز، يعني لا عاد حياة في مره ولا عاد غير في رجال. فهذه المناظر نحن نقول لهم استحوا من الله، اتقوا من الله، هو بداية الفساد الأخلاقي من هنية من قلة الحياة. يعني تشتيد بعض عمل المسلسلات وتشتيد بعض عمل الناس في الدول الثانية في الدول البعيدة عن الإسلام والبعيدة عن الأخلاق والبعيدة عن الهوية الإيمانية. لا، إحنا شعب محافظ، إحنا شعب مؤمن، إحنا شعب معروف الأخلاق، معروف الحشمة، معروف العفة، معروف الطهارة. إحنا معروف البنت يعني ما يعرف إلا زوجها وجهلها، وهذا قد يكشف أمام الناس وعوالم الله وخلق الله. وزوجها ساعات تنح عندها ما يعرف يعني انه عيب ولا يقول لها عيب استحى على نفسك، وعادي بيصير مكياج يستعمل حريوة. فالحدائق مش في مكان للتبرج والسفور وكذا، في مكان للراحة، مكان للنزهة، واحد يخرج الجهال يتنفسوا شوية يلعبوا شوية، لكن بأدب لكن بأخلاق، ما هي بقلة حياة ولا هي قلة دين. وكذلك نهتم في العيد بنظافة الشوارع، نظافة الحدائق العامة، وهذا مهم جدا جدا، ونحافظ على المظهر الحضاري لشعبنا اليمني المؤمن العظيم. اليوم لا ننسى أن ندعوكم جميعا وكل من يسمع إلى الوقفات بعد صلاة الجمعة تحت شعار يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والحمد لله السيد يحفظه الله امتدادا لجده الحبيب المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ويقوم بهذا الدور يدعونا لما يحيينا، نكون أمة حية نعطي أهمية لكل المواضيع المهمة. ما يفعل اليهودي خبر إلا ولنا موقف تجاهه، كما قال الله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وعاد اليهودي كان بينوي بها نية سيئة لرسول الله، وقد النبي اتخذ موقف تجاه ما داخل اليهودي. ما ذلك اليوم وقدوا بيقتل أهلنا في غزة، وقدوا بيهين الأسيرات الفلسطينيات. يا شعب اليمن، يا شعب القبيلة، يا شعب الشرف، يا شعب النخوة والشهامة، أخوات أخواتنا الفلسطينيات الأسيرات بيتعرضين للاغتصاب، بيتعرضين للانتهاك، بيتعرضين للتعذيب، بيتعرضين للإهانة، كلها في سجون الاحتلال الصهيوني. كلا نخرج، المطلوب أن لا نخرج إلى فلسطين، نقاتل في فلسطين. لا بالكم الخرجة إلى باب المسجد، فهذا من أقل ما نفعله، وهذا واجب علينا جميعا. وكذلك نصرة للقرآن ونصرة للمقدسات، وكذلك احتجاجا على استمرار النظام السعودي الخائن العميل في عرقلة الحج وفي استهداف هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. يقول لنا موقف ماذا مستجيب؟ قال إن الوقفات مهمة، إذا نعطيها أهمية وأولوية ونتعبد الله بهذا العمل. فالله الله يا رجال اليمن، الله الله يا شباب اليمن، الله الله يا شعب الإيمان والحكمة، في الوعي لمحاضرات السيد يحفظه الله، وكذلك في الوقوف بعد صلاة الجمعة. بارك الله فيكم جميعا.
1: إذن بإذن الله سنكون حاضرين بعد صلاة الجمعة باب كل مسجد لوقف غضبا وجهادا في سبيل الله. اللهم أننا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي ونتولى من أمرتنا بتوليه من أعلام الهدى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. إذن الدكتور قيس أطل كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء بموجهات مهمة لابد لنا جميعا أن نأخذ بها وبحذافيرها. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
0: شكرا
1: مع الله.
2: بعد سنوات من العدوان والحصار وفشل محاولات كسر اليمنيين بالقوة، انتقلت السعودية إلى سلاح آخر أكثر خبثاً، حرب الشائعات والفتن والعبث بالنسيج الاجتماعي اليمني، عبر أدوات مأجورة وملفات مفبركة وحملات تحريض تسعى لإثارة الفوضى والانقسام وضرب المجتمع من الداخل. قصة الفتاة التي ادعت أنها ابنة صدام حسين لم تكن محض ادعاء هامشي، بل محاولة خبيثة لاستغلال نخوة القبيلة ودفع المجتمع نحو الاحتقان والبلبلة. تحركات مشبوهة وترويج إعلامي من شخصيات مرتبطة بالرياض حاولت تحويل القضية إلى مادة للتحريض وإثارة الجدل، لكن المشهد انكشف سريعا، خصوصا بعد تصريحات وتغريدات لبعض الأبواق السعودية التي كشفت حجم التلاعب ومن يقف خلف الستار.
3: إلا من الرجال، ولا أخص من الرجال اللي ينتظر الواحد منهم لين ينزهم باسمه، يجب أن التدخل بواجب ضمير وقبيلة.
2: السعودية التي مولت الفوضى وزرعت شبكات التجسس والارتزاق لسنوات تحاول اليوم صناعة أزمات وهمية بعد عجزها عن إخضاع اليمنيين، لكن اليمن الذي أسقط أخطر المؤامرات لن تهزه حملات التضليل الرخيصة ولا مشاريع الفتنة التي تستهدف وحدته ونسيجه الاجتماعي.

كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهو شيء مهم، لأن البعض من الناس لنقص وعيهم قد يتحسس حتى من التركيز على هذا الموضوع حتى في نطاق عمله، يعني عمل حساس يركز عليه الأعداء كل التركيز وله أهمية كبيرة في المواجهة مع الأعداء. فالبعض مثلا حينما يكون هناك نصح له وتركيز على إعانته في تحصيل مجال عمله قد يكون لديه تحسس من المسألة ولا يستوعب أهميتها. يجب أن يكون هناك وعي أمني عالي جدا، عالي جدا. وعي الأمني بنفسه له أهمية في تقبل الإجراءات. إذا كان الإنسان صفر في الوعي الأمني فهو لا يتقبل ولا يستوعب أهمية الكثير من الإجراءات، الكثير من الأنشطة، الكثير من الاهتمامات.

0: حضرة الجمعة. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نوافيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يؤكد أن خلايا تابعة للمنظمات الإنسانية باليمن عملت في جريمة العدو الإسرائيلي على استهداف الحكومة. الرئيس مهدي المشاط يحذر دول العدوان وميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية. ناشطو أسطول الصمود يكشفون فظائع التعذيب في زنازين العدو الصهيوني. مصدر إيراني كبير: لا اتفاق مع واشنطن حتى الآن، لكن الفجوات تقلصت. الصين تؤكد دعمها لكوبا في حماية سيادتها ومعارضة التدخل الخارجي. التفاصيل. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الأعداء يعملون بشكل كبير جدا في مجال الاختراق الأمني. وأوضح السيد القائد في المحاضرة الثالثة من دروس شهر ذي الحجة ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم اليوم، أن الأعداء وظفوا حتى العنوان الإنساني والمنظمات الإنسانية في مجال الاختراق الأمني كما حدث في اليمن. وأشار إلى أن الأعداء يوظفون العنوان الإنساني من خلال المنظمات الإنسانية لاختراقها وتفعيل دورها في الجانب المعلوماتي، مؤكدا أن خلايا تابعة للمنظمات في اليمن عملت بشكل مباشر في جريمة العدو الإسرائيلي اليهودي الصهيوني على استهداف الحكومة. وبيّن أن الإدارة لمهمة استهداف الحكومة كانت إدارة أجنبية وعملت بشكل مباشر مع مجموعة عناصر محلية في المنظمات، والخلية التي أدارها أجنبي قامت بعملية الرصد لاجتماعي الحكومة على مدى أيام بشكل مباشر بالاستفادة من التقنيات الحديثة. وقال: الخلايا المرتبطة بالعدو الإسرائيلي لم تعمل في إطار جمع المعلومات فقط، بل في تنفيذ عملية الاستهداف، والخلايا المرتبطة بالعدو قامت بأنشطة واسعة لجمع معلومات عن مخازن السلاح ومجالات العمل الحساسة والمهمة. واعتبر قائد الثورة الاعترافات التفصيلية الدقيقة لخلايا العدو متطابقة تماما مع ما حدث، وليست كما يتصور البعض من المغفلين والسذج. حذر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية، مؤكدا مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية اليمنية والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. وقال فخامة الرئيس في خطاب وجهه مساء أمس إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى 36 لقيام اليمن الواحد والموحد: يجب أن ننظر إلى هذه المناسبة كمحطة لإحياء معاني الإخاء والمحبة ونبذ الكراهية، باعتبار هذه القيم امتدادا لهويتنا الإيمانية الوحدوية، ولا ينبغي أن نسمح لخلافاتنا السياسية أن تدفعنا لمغادرة هويتنا الجامعة، ولا للأفكار الهدامة أن تؤثر على وحدتنا. وأضاف: إننا حين نحتفي بهذه الذكرى المجيدة بالوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو، لا ينبغي أن ننظر إليها كحدث سياسي عابر أو كإجراء إداري بسيط، بل يجب أن نستحضرها في أذهاننا كيوم خالد لكل اليمنيين، باعتبارها تجسيدا عمليا لأمر الله بالاعتصام والوحدة ونبذ الفرقة. وأكد الرئيس المشاط أن الوحدة اليمنية في جوهرها هي مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله، لافتا إلى أن الوحدة جاءت لتؤكد أن ما يجمع اليمنيين من هوية إيمانية وعقيدة ولغة وتاريخ ومصير مشترك هو الأصل الثابت والراسخ، أن التشطير في مراحل قاتمة بفعل الاحتلال عبر التاريخ لم يكن إلا استثناء غريبا يناقض منطق الجغرافيا ويصادم حقيقة الشعب ويخالف روح الهوية الإيمانية الواحدة. وقال إن ما يمر به وطننا اليوم من عدوان أمريكي سعودي غاشم وحصار جائر واحتلال مباشر لأجزاء عزيزة من أرضه ليس إلا محاولة يائسة يراد لها أن تكون تمهيدا لتقسيم الوطن وتمزيق الجسد اليمني الواحد وإثارة النعرات والصراعات الداخلية. وتناول الرئيس المشاط عددا من الملفات على الساحة المحلية والإقليمية مجددا التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران مؤكدا حقها في الدفاع عن نفسها وحقها في الدفاع في إدارة مضيق هرمز ومنع استخدامه من قبل الأعداء ومواجهة كل ما يشيع عدم الأمن لصالح قوى الاستكبار الصهيونية. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلية اليوم عشرات المنازل للفلسطينيين خلال اقتحامها المستمر لبلدة عنبتة شرق طولكرم، وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة ليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة اقتحامات واسعة شنتها قوات العدو الإسرائيلي تخللتها مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي واعتقال مواطنين واستهداف منازل وممتلكات. إلى ذلك أدلى العديد من الناشطين والأطباء الأجانب شهاداتهم المروعة فور تحررهم والتي رسمت صورة قاتمة ومخزية لجيش الاحتلال الصهيوني، حيث تحولت البوارج والسجون الصهيونية إلى مسالخ بشرية تمارس فيها أساليب النازية والفاشية بعقدة نقص واستكبار متأصلة. وقالت الناشطة الأسترالية جوليت لامونت المشاركة بأسطول الصمود: تعرضنا لأبشع أنواع التعذيب والصعق والاعتداءات الجنسية والحقن بمواد مجهولة. أما الناشط البرازيلي بأسطول الصمود تايغو أفيلا فقد أوضح أن العديد من النشطاء تم اغتصابهم، والمشاهد التي شاركها المجرم بن كفير تعكس انتهاكات أوسع ضد الفلسطينيين بعيدا عن الكاميرات. وأكدت الطبيبة الإيرلندية مارغريت كونولي شقيقة رئيسة إيرلندا أن سلطات العدو حشرت نحو 50 مدنيا عزلا داخل حاوية معدنية ضيقة لثلاثة أيام متواصلة وسط ظروف لا إنسانية بالغة القسوة، ومنعوا خلالها من الماء والطعام النظيف ومستلزمات النظافة الأساسية في محاولة متعمدة للإذلال والقتل البطيء. وأفاد الناشط الكندي إيهاب لطيف بأن جنود الاحتلال باشروا بطعنة غادرة بسكين في يده لمجرد محاولته توزيع المياه على المحتجزين، ما أفقده الإحساس بها تماما فيما كشفت مواطنة مايكل فرانس عن تحويل السفن الحربية الصهيونية إلى معتقلات عائمة أجبر فيها الأحرار على النوم على الأرض الصلبة وتعرضوا للصعق الكهربائي والضرب المبرح على الرؤوس والوجوه وأيضا الدوس على أقدامهم العارية. واختتم الأحرار شهاداتهم بعبارات تجسد نبل القضية وعظمة الموقف، معبرين أن كل ما ذاقوه من تعذيب وسحل وتجويع في معتقلات العدو ليس غاية في المعاناة، بل هو مجموعة من التضحيات الطفيفة وقطرة من بحر الصمود والثبات الإعجازي الذي يسطره أبناء قطاع غزة الذين يواجهون بصدور عارية آلة القتل والدمار والجرائم الصهيونية المتواصلة على مرأى ومسمع من عالم منافق وصامت. استهدف مجاهدو المقاومة اللبنانية آلية ميرا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دبل بمحلقة انقضاضية أبابيل، كما استهدف مجاهدو المقاومة تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال قرب مرفأ بلدة الناقورة وفي بلدة طير حرفة الاحتلال وفي بلدة حداثة بسرب من محلقات انقلاضية أبابيل، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. ودكت أيضا المقاومة اللبنانية مربض مدفعية تابع لجيش العدو الصهيوني في بلدة رشاف بمسيرة انقلاضية، فيما استهدف مربض مماثل بل فيما استهدف مربضا مماثلا في بلدة بنت جبيل بمسيرة انقلاضية. وجاء ذلك ردا على الخروقات الصهيونية المتواصلة باستهداف المدنيين العزل، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 4 مسعفين بقصف للعدو الإسرائيلي استهدف المركز الإسعافي في بلدة حناوية جنوب لبنان. قال مصدر إيراني كبير لرويترز إن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لم يتم حتى الآن، ولكن الفجوات تقلصت. وأضاف أن تخصيب اليورانيوم وسيطرة إيران على مضيق هرمز لا يزالان بين نقاط الخلاف الرئيسية. الجدير بالذكر أن الخارجية الإيرانية أكدت اليوم أن الأولوية الراهنة هي لوقف الحرب في الجبهات كافة، مفندة في الوقت نفسه الأنباء المروجة حول الملف النووي. كما أكد مساعد القائد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران محمد مخبر أن إنهاء الحرب الإقليمية والحصول على التعويضات وإدارة مضيق هرمز ورفع العقوبات ليست ملفات يمكن للشعب أو المسؤولين في إيران التغاضي عنها، وأوضح أن الخلافات بين بلاده والولايات المتحدة ستحل عندما تتأكد واشنطن أن طهران وصلت من القوة إلى مستوى يجعل الإدارة الأمريكية عاجزة عن القيام بأي إجراء ضدها. وشدد مساعد قائد الثورة على أن الشعب الإيراني لن يترك العدو قبل أن يثأر لدماء قائده الشهيد وشهداء الحرب الأخيرة. إلى ذلك أفادت وكالة برومبرغ الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع بأن إيران تمكنت من تدمير أكثر من 24 طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 ريبر منذ بداية الحرب الأخيرة في خسائر غير مسبوقة تقدر بنحو $1 مليار تقريبا. النبأ الأخير في هذه النشرة. اتهم وزير الخارجية الكوبي مساء أمس الإدارة الأمريكية بالتحريض على عدوان عسكري ضد كوبا، مؤكدا أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تهدف إلى تأجيج التوتر وإراقة دماء الكوبيين والأمريكيين. وأكد أن كوبا ليست ولم تكن يوما تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة، بل إن حكومة الولايات المتحدة هي التي تهاجم الشعب الكوبي بشكل وحشي وممنهج. وأوضح أن واشنطن عملت خلال الأشهر الماضية على دفع الشعب الكوبي إلى اليأس والتسبب بانهيار الاقتصاد الكوبي عبر حظر استيراد الوقود وتشديد الطابع العابر للحدود للحصار المفروض على البلاد. وأضاف أن الحكومة الأمريكية تواصل الإصرار على الادعاء الكاذب بتصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب، في حين أن الولايات المتحدة نفسها هي التي تصرفت لعقود بتواطؤ وإفلات من العقاب من خلال السماح بتنظيم وتنفيذ أعمال إرهابية انطلاقا من أراضيها ضد كوبا وإيواء إرهابيين معروفين ومعترفين بأفعالهم. إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلاده تدعم كوبا بقوة في حماية سيادتها وكرامتها الوطنية وتعارض التدخل الخارجي في شؤونها. كان ذلك مستمعينا الكرام هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. قائد الثورة يؤكد أن خلايا تابعة للمنظمات الإنسانية باليمن عملت في جريمة العدو الإسرائيلي على استهداف الحكومة. الرئيس مهدي المشاط يحذر دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية. ناشطو أسطول الصمود يكشفون فضائع التعذيب في زنازين العدو الصهيوني. مصدر إيراني كبير لاتفاق مع واشنطن حتى الآن، لكن الفجوات تقلصت. الصين تؤكد دعمها لكوبا في حماية سيادتها، ومعارضة التدخل الخارجي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قمامة الجيران الطيبين.
7: مالها؟
6: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
7: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
6: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
7: إلا وللناس الخاطية في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
6: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
7: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
6: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
7: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
6: كلام في محله. مع تحيات
7: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: مواليد اليوم صداع المستقبل.
10: في المستشفى العربي الدولي
9: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
10: مركز الأمومة والطفولة،
9: أطباء أطفال على مدار الساعة،
10: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
9: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
10: قسم خاص بالنساء فقط،
9: استشارية النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
11: الدكتورة إيمان جار الله،
9: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
11: استشارية النساء والولادة،
9: المستشفى العربي الدولي،
11: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
9: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
12: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
13: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
14: سلام في محلة.
15: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
16: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
15: للمها كذا،
16: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
15: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
16: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
15: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
16: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
15: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
16: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
15: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
17: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
18: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
19: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
18: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أقسم في كتابه المبين بالعشر من ذي الحجة فقال تعالى: والفجر وليالي عشر. بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليالي عشر. هذه الليالي العشر التي جاء في الحديث أنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، بل والقرآن الكريم يقول عن موسى عليه السلام: وأتممناها بعشر، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وأتممناها بعشر. وقال الله تعالى: واذكر الله في أيام معلومات، قالوا هي العشر، وفي أيام معدودات، قالوا هي التي بعدها أيام التشريق. إذن فهذه الأيام مذكورة في كتاب الله ومنصوص في منهج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمكانتها. هذه العشر داخل فيها أعمال الحج، أعمال الحج العظيمة، بل الحج الأكبر فيها، تمام، وينتهي بانتهائها ويبدأ بعدها أيام التشريق. فلهذا الموضوع نستضيف فضيلة شيخنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي. حياكم الله دكتور.
2: حياكم الله.
1: طبعا هذه العشر عظيمة، والله لا يقسم بشيء عادي، لابد أنه يقسم بشيء عظيم. عظم الله شأنها في القرآن الكريم، وأعطى الله مكانتها العظيمة، وبينها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تورثتها الأمة إلى أن تقوم الساعة. الحج لا يتم إلا في هذه العشر، يعني لو وقف من أول أشهر الحج لأنها شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، فلو وقف في شوال أو في كذا لا يقبل. فالعشر هي خلاصة أيام الحج، تفضلوا وفقكم الله.
2: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. هذه الأيام المباركة أيام العشر من ذي الحجة، يكفينا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها.
1: الله،
2: والله سبحانه لا يقسم إلا بشيء عظيم.
1: الله.
2: فقال تعالى: والفجر وليال عشر، فهي الليالي العشر. وحينما قال الليالي عشر ولم يقل أيام عشر، معناه أنها عظيمة لياليها بأيامها.
1: الله.
2: وذكرها بالأيام، فقال سبحانه وتعالى: ليذكر الله في أيام معلومات. فذكر لياليها ونهارها. وربما هذه الأيام هي أفضل الأيام بعد شهر رمضان. كما قال صلى الله عليه وعلى آله: ما من أيام من العمل فيهن أحب إلى الله تعالى من أيام العشر. من ذي الحجة. والناس في هذه الأيام يحيونها بالصلاة والصيام والقيام والعبادة والذكر وقراءة القرآن. وإذا كان الإنسان قد حرم من الذهاب إلى الحج، فلا يحرم نفسه من أجل وبركة هذه الأيام.
1: الله.
2: ينافس فيها الحجاج.
1: الله.
2: ويشابه فيها عباد الرحمن وضيوف الرحمن بالصلاة وبالعبادة بالصيام بالقيام بقراءة القرآن، وما أحوجنا إلى ذلك. ونحن في هذه الأيام، يعني يدخل علينا منها يوم عرفة.
1: نعم.
2: الذي هو أعظم الأيام.
1: نعم.
2: كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طلعت الشمس على يوم مثل يوم عرفة، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر في هذا اليوم إلى عباده في الحجيج، يقول: يا ملائكتي انظروا، عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم.
1: الله الله.
2: فالنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: تعرضوا لنفحات ربكم في أيام دهركم. ونحن في عصر موت الفجأة.
1: الله.
2: الموت الذي يأتي على الكبير والصغير، يموت فيه الناس بالذبحات والجلطات والحوادث. وقد شاهدنا ناس في رمضان صاموا ولم يصل بهم المطاف إلى العشر.
1: الله.
2: والبعض ربما لا يصل بهم المطاف إلى عيد الأضحى.
1: نعم.
2: فهذه الأيام هي فرص.
1: نعم.
2: وعمل الدنيا لا ينقطع، وبإمكان الإنسان أن يجمع له من الحسنات والأعمال الصالحات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأعمال الصالحة التي هي فرص يغتنمها الإنسان بالدعاء وبالذكر وبالعبادة وبالقرآن وبالتسبيح وبالاستغفار. ومن أفضل الأعمال في هذه الأيام المواساة للفقراء والمساكين، ولا سيما ونحن على أبواب عيد الأضحى.
1: نعم.
2: والبعض والكثير من أبناء شعبنا نتيجة العدوان والحصار على بلدنا الذي لم يبرح مكانه منذ أن بدأ عام 2015، ولا يزال العدوان يلقي بظله وحصاره على هذا الشعب. وإن شاء الله بعد هذه الشدة فرج، لكن واجبنا أن نري الله من أنفسنا الرحمة والتعاون، والراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم.
1: الله.
2: وارحموا من في الأرض
1: يرحمكم
2: من في السماء. ونحتاج إلى هذا التراحم فيما بيننا، نحتاج إلى التعاون فيما بيننا، نحتاج إلى التكاتف فيما بيننا، لأننا بذلك نستنظر رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان البعض قد جهز كبش العيد وجهز كسوة العيد وجهز جعالة العيد، فإن البعض يعني
1: لا يجد،
2: لا يفكر في العيد أصلا، يفكر في قوت يومه وليلته.
1: الله.
2: والظروف اضطرت الكثير إلى معاناة وإلى شدة وإلى بأساء، فينبغي أن نتراحم، ينبغي أن نتشافق، ينبغي أن نتعاون، ينبغي أن نتكاتف، ينبغي أن يمد بعضنا يده إلى البعض الآخر بالمواساة بالرحمة. أبدأ الإنسان من أهله كما قال صلى الله عليه وعلى آله: خيركم خيركم لأهله، والصدقة على الأهل صدقة وصلة.
1: نعم.
2: وعلى الآخرين صدقة، وخيركم خيركم لأهله. والله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فالإنسان يعني لا يجوز له أن يتفرج على من حوله يجوعون وهو شابع، كما قال صلى الله عليه وعلى آله: من آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. ينبغي على الإنسان أن يتفقد من حوله، من أهله، من جيرانه، لأن للجار ولو جار حق على الإنسان. والإنسان المؤمن هو الإنسان الذي يشعر بالآخرين. ليس الإسلام مجرد صلاة وصيام كما قال الله في القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين. والإنسان المؤمن هو الذي يتفقد من حوله، وإلا فهو ممن يكذب بالدين، كما قال الله سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالإنسان الذي لا يرحم اليتيم ولا يحض الآخرين على إطعام المساكين هو إنسان مكذب بالدين.
1: نعم.
2: مكذب بيوم القيامة، مكذب بدين الإسلام،
1: والجزاء عند الله،
2: مكذب بالجزاء عند الله سبحانه وتعالى. فهذه العبادة عبادة كبيرة.
1: نعم.
2: إذا كن الإنسان لم يستطع الطواف حول الكعبة فليطف حول بيوت المساكين.
1: الله.
2: إذا لم يكن الإنسان استطاع أن يقف على جبل عرفات فليقف على أبواب المساكين
1: واليتامى
2: والبائسين، فسيجد الله عنده.
1: الله.
2: ولو ذهب إليهم لوجد رحمة الله التي قال فيها: إن رحمة الله
1: قريب
2: من المحسنين.
1: الله.
2: وإذا كان الإنسان يعني يريد أن يظهر بالأجر، فالأجر الكبير اليوم في إطعام الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: أطعم الطعام وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. هذه العبادات عبادات عظيمة جدا، من أكبر العبادات عند الله سبحانه وتعالى. ولكن من الأشياء التي تفسد جو هذه الأيام المباركة غفلة الناس.
1: نعم.
2: ولا سيما بالتلفونات وبالسهرات وبالسمرات. فالتلفون اليوم أصبح آفة العصر على الكبار والصغار.
1: نعم.
2: أصبح آفة يسرق الوقت، يسرق النظر، يسرق العبادة، يسرق العقل، يسرق الأخلاق، يسرق القيم، يسرق المروءة، يسرق العفة، يسرق الحشمة، يسرق الطهارة، يسرق يعني العبادة. وأصبح البعض مدمنا، ومن الصغار، من الكبار، من الرجال، من النساء، ولا ندري متى يستيقظ البعض.
1: الله.
2: البعض يجد نفسه أسيرا لهذه الآلة ولهذه الآفة، وهو في حل من أمره، يستطيع الإنسان أن يضبط تعامله مع هذه الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قد جعل الله لكل شيء قدرا. الإنسان يتعامل معها بضوابط وبحدود، ويتعامل معها بقيود، ويتعامل معها بحذر، لأنها وسائل شيطانية تفسد. وصل الحال بالبعض إلى البعض من البنات بسبب استخدام التلفون وهي في شبابها تشاهد فيلما عن قصة حب، واحدة هربت مع عشيقها، وإذا بها تشاهد هذه القصة وتهرب.
1: تطبق.
2: اليوم يعني نسمع عن بعض الحالات عن هروب الفتيات من البيوت
1: غريبة،
2: وهذه لم تكن تحدث ولا في عالم الخيال عندنا في اليمن.
1: نعم. لأننا
2: الشعب تحكمنا العادات والتقاليد والقيم. من أين أتت؟ من التلفونات، من المسلسلات.
1: زوجها تحنك في بيت أهلها، ما تقدر تهرب مع زوجها، مش
2: نعم.
1: أحد.
2: نعم.
1: نعم.
2: نعم.
1: من شدة الحياة والتمسك.
2: لا
1: كلك أقنع أبي. نعم. شيء عظيم.
2: نعم. نعم. يعني حتى مع زوجها.
1: مع زوجها. نعم.
2: ويجي يراجع.
1: مباح من الله.
2: ترجع معه لا بإذن نعم. أخوها أو أبيها.
1: نعم.
2: واليوم تذهب مع شخص لا تعرفه وإنما عبر الواتساب يراسلها ويضحك عليها ويهرب بها.
1: نعم. هذا
2: أين الرقابة الأبوية؟ أين الأم؟ ألم يفحصوا تلفون البنت؟ ألم يشاهدوا ماذا فيه؟
1: نعم.
2: ألم يتابعوا ماذا يدور فيه؟ ألم يستفصلوا ماذا يحصل فيه؟ هذه مسؤوليتهم.
1: نعم.
2: هذا واجبهم، ولذلك على الجميع أن يقوم بمسؤوليته. اليوم بسبب التلفونات تحصل حالات القتل.
1: نعم.
2: ولدت في الخصومة بسبب قطع الصلاة.
1: نعم.
2: يعني هنالك حالات خصام على أمور تافهة.
1: نعم.
2: البعض سيذهب إلى المحكمة، والبعض سيتعصب مع عصابة ويذهب للإيذاء بهذا والفتك بهذا والضرب لهذا والقتل لهذا. ما للناس؟ أين الأخلاق؟ أين الرحمة؟ أين حسن الجوار؟ الناس أهل، الناس جيران، الناس أنساب، أصهار، أخوة، ومع ذلك في موقف بسيط ينسى كل ما قد مضى من عيش وملح طيبة. ومن أعمال طيبة، ويتحول إلى عدو،
1: إلى رحيم ودم.
2: كما قال كل هذا يعني خصيم مبين.
1: الله.
2: يعني العدد في الخصومة هذه جريمة يعني تدل على فقدان الإنسان للقيم. وإلا في الإنسان المؤمن، يعني كما قال له النبي صلى الله عليه وعلى لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث،
1: الله.
2: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه نقطة أيضا مهمة. أيضا من الأشياء التي تفسد أجواء هذه العبادة ما حصل من غفلة،
1: نعم.
2: وما حصل من بعد عن الله، أتى إلى أن يقوم البعض بالسرقة. والظروف المادية الحالية ليست عذرا للإنسان أن نعم. يأكل الحرام، لا أن يسرق. البعض يسرق بطارية من سيارة، البعض ينتظر حتى يخرج أهل البيت من المنزل ثم يهجم عليه أو يكسر المغلقة ويسرق ذلك المخزن أو ذلك المكان. البعض يتشكل في عصابة لأنه شاهد في فيلم كيفية الجريمة وأراد أن يطبقها.
1: الله.
2: ثم بعد ذلك لا نرى إلا وهو وراء القضبان في السجن.
1: الله.
2: ما الذي أتى بك إلى هنا يا فلان؟ قال السرقة. لماذا سرقت؟ لأنه ساير فلان وصاحب فلان. وهذه من الأخطاء الكبيرة جدا التي يجب على الإنسان أن يتنبه لها ويحذر منها.
1: نعم.
2: مجالسة الناس السلبيين، مجالسة الناس المنحرفين، مجالسة اللصوص، مجالسة الناس المجرمين، مجالسة أصحاب السوابق. هذه مسألة يجب أن يتنبه لها الجميع ويحذر منها، وينتبه كل واحد على أولاده. أيضا من الأشياء التي انتشرت في هذه الفترة الغياب عن المسجد والهجران للقرآن الكريم. البعض وللأسف الشديد منذ رمضان

0: الاستغفار إلى برنامج رجال الله.
1: نعم.
0: لدينا قيادة مؤمنة تقودنا إلى الإيمان، تقودنا الله. إلى الله سبحانه وتعالى، تذكرنا بهذه البرامج، تقدم لنا كما والحال في كل العشر من ذي الحجة يأتي نعم. لنا عالم الهدى ويلقي نعم. علينا محاضرات يومية عن يعني ما فيه هدى، ما فيه تزكية، ما فيه تربية لنا، ما فيه نور لنا، ما فيه بصائر لنا. هذه نعمة. نحن نلاحظ في بلاد الحرمين الشريفين الذي يأتي المسلمون من كل فج عميق للاستغفار وللتوبة وللحج، وهم يقيمون المراقص والملاهي لإفساد شعبهم، بدلا من أن يأخذوا شعبهم إلى مكة والمدينة ليغفروا الله لهم وليتوب الله عليهم، يفتحون لهم المراقص والملاهي ويأتون بالفنانات. المسلمون يأتون للحج وهم ويدفعون لهم أموال، وآل سعود يدفعون الأموال للراقصات العارية يأتين للرقص وللمجون وللانحراف وللشذوذ وللخلاعة وللميوع والمياعة وللانحراف وللمجون. ونحن في يمن الإيمان في نعمة يتجلى فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى الإيمان يماء والحكمة يمانية، يتجلى فينا حديث النبي صلى الله عليه وعلى إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن، يتجلى فينا وعود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هذه نعمة كبيرة جدا. أيضا في هذه الأيام، في أيام العشر من ذي الحجة، تكثر أي الأعراس ومناسبات الأعراس. هذه نعمة كبيرة وفرحة كبيرة لنا جميعا، حتى وإن لم يكن العريس منا، لكننا نعم. نفرح للناس أن يستتروا
1: الله،
0: أن يلتقوا على الحلال.
1: نعم. وهذا دين،
0: وهذا دين، وهذه آية من آيات الله ونعمة من نعم الله. نعم. لكن بما أن الحج، بما أن الزواج نعمة من نعم الله، بما أن الزواج نعمة من نعم الله وآية من آيات الله كما قال الله في القرآن ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فهذه النعمة ينبغي ألا يعني نخلطها بالمعاصي
1: الله،
0: ولنبغي ألا يشوبها الغفلة واللهو والمجون حتى تحل فيها البركة. نحن نقول اللهم بارك لهما وفيهما وعليهما، يعني ماذا؟ يعني اجعل في هذا العرس البركة.
1: نعم.
0: من أين ستأتي البركة وبهنالك مظاهر مخالفة للبركة وطاردة للبركة؟
1: الله.
0: البعض تجد في عرسه التبذير والإسراف، يعني يهلك ألعاب نارية بمبالغ باهظة.
1: نعم.
0: ليس بحاجة إليها. ليس لشيء، يحرق زلط، يحرق نعم. فلوس
1: أموال.
0: يحرقها في دقائق. تستطيع أن تزوج فقير، لماذا؟ نعم. فقط ليقولوا فلان قرح.
1: نعم.
0: وبنقرح حصل الجو، هي هذا بنقرح حصل الجو.
1: نعم.
0: لا لله ولا في سبيل، لا هي في جبهة قرحت، ولا هي يعني
1: إذا ولا كان نفع نفسه
0: إذا
1: ولا
0: كان
1: زوجته،
0: إذا كان ولا بد
1: نعم.
0: يعني طمش قليل وكفى. هذا النقطة الأولى،
1: إعلان النكاح.
0: أيضا بعض المباهة والتبذير من خلال القاعات لعدة أيام ويستجلب بالفنانين وبالمبالغ الباهظة، وهذا نعم. مخالف.
1: نعم.
0: فمن سمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الله به.
1: الله.
0: ودائما الأعراس التي تكون فيها مباهة ومفاخرة تفشل.
1: نعم.
0: ولا يهن أصحابها وليس زواجا سعيدا. ونحن ننصح، ولا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا، أن يسر الناس، وحتى ولو كان غني يكون قدوة للفقراء والمساكين. قال النبي صلى الله عليه وعلى يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى أبركهن أيسرهن مؤونة.
1: نعم.
0: الإنسان يسهل ويسر يخفف، هو أجر ويكون قدوة حسن للآخرين. وضياما وطالما حث السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، طالما حث على تخفيض المهور.
1: نعم.
0: على تيسير الزواج. يعني هو إيش قصده؟ قصده مصلحتنا.
1: نعم.
0: بدل ما بيتزوجوا 10 يتزوجوا 40.
1: نعم.
0: يعني بعض التكاليف حق العرس يسبر حق الواحد يتزوجوا 2-3.
1: نعم.
0: نخفض. يعني وفي الإسلام ما وجبش علينا لا الكوافير ولا الصالات ولا الأعاب النارية ولا الفنان ولا المنشد ولا المزومل. أوجب علينا ندفع المهر.
1: نعم.
0: والمهر ما طلب شاء الله ملايين ولا فرض الله ملايين. يعني يسف. كم ما قدر واحد.
1: نعم.
0: قال النبي لذلك الرجل التمس ولو خاتم من
1: حديد.
0: وإحنا ما عب نقوش خاتم من حديد، شل لها خاتم 3 خواتم ذهب.
1: نعم.
0: بس نخفف. نخفف مشكلة الناس، يعني
1: مباهاة
0: وأيضا وضع
1: التقليد الأعمى
0: على أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان.
1: نعم.
0: وابتدعوها
1: ما كتبناها عليهم
0: ما كتب الله عليهم، إنما هم أوجبوا عليهم.
1: نعم.
0: تقول لها النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة الزهراء بمهر متواضع.

0: صلى الله
1: وبالإمام
0: عليه
1: علي وما أعزها وما غلاها فاطمة.
0: نعم.
1: بنت محمد ما هي بنتك وما هي بنتي.
0: نعم.
1: ما هي شيء جنب فاطمة
0: الزهراء. من منها ما
1: بيش. وأنجبت الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة.
0: نعم.
1: بذلك المهر متواضع.
0: نعم.
1: لا ما هو قدوة فاطمة ولا قدوة علي ولا قدوة محمد.
0: الله الله.
1: محمد طول السنة لا عند العرس وإنه على مذهب هند بنت عتبة.
0: الله الله.
1: لا هو على مذهب النبي ولا على سيرة النبي.
0: الله.
1: فرعوا مباهة مفاخرة أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فخرج على قومه في زينته.
0: نعم.
1: هكذا البعض.
0: لا حول ولا قوة.
1: حين التواضع لله سبحانه وتعالى يعني يجب أن نكتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى في أعراسنا في مناسباتنا في أفراحنا ونعرف أن الخير والصلاح هو في التيسير.
0: الله.
1: وفي التسهيل وفي التبسيط ويعني لا سيما في هذه الظروف الصعبة.
0: نعم.
1: الشعب يمر بهذه المعاناة وخاصة التجار والأغنياء والمؤسرين يكونوا قدوة للفقراء والمساكين. مش إذا قد معك زلط تلعب بها وغيرك يعني بيتمنى وهو يعني يحصل غير نص المهر العم والمهر النص الثاني أفعال سند ويضويها لها ويضوي عمها لها المرب بنص مهر ومع ذلك ما وصل إليه.
0: نعم.
1: إحنا بنفعل عراقيل والعقبات أيضا في مناسبة العرس ينبغي على الإنسان إذا كان يريد زوجها الصالحة ينبغي عليه أن يكون رجلا صالحا.
0: الله.
1: لأن الله ما يجمع في الأرض لو قد جمع في السماء.
0: يلا
1: إذا هذا الشيء أنت يعني قرة عين كن قرة عين أنت.
0: نعم.
1: كل إنسان يدعو بتلك الدعوة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا لمن
0: للمتقين
1: إماما.
0: نعم.
1: ما جعلناش للرياضيين ولا للعابين ولا
0: للمغنين
1: ولا للغافلين إماما جعلنا للمتقين إماما.
0: نعم.
1: ولكن من أين يعني يكون الإنسان قرة أعين وهو ما هوش قرة عين في نفسه هو يعني نغضة فيه.
0: نعم.
1: لا طايع لأبيه ولا طايع لأمه ولا طايع ولا وصل لرحمه.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى يقول كما ورد في بعض التفاسير في معنى الآية الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون
0: للطيبات
1: أولئك مبرؤون مما يقولون.
0: الله.
1: فالإنسان يعني يصير سيرة صالحة. ما أجمل الشباب ونعرف كثير.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم ننتقل بحضراتكم الآن إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لننقل لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة ومع الزملاء يحيى الفرح وناصر المطري.
3: الإخوة في إذاعة الصلاة في قناة اليمن القضائية الارتباط من الجامع الكبير الآن.
4: كافي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية الحية والمباشرة من مسجد صنعاء المقدس ننقل لكم من خلالها شعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك الخامس من شهر ذي الحجة عام 47/400 للهجرة الموافق للثاني والعشرين من شهر مايو 2026 عبر قناة اليمن الفضائية وعبر إذاعة الجمهورية اليمنية. يتجدد اللقاء بكم في هذه الدقائق المباركة ونحن نعيش أيام شهر ذي الحجة المباركة العشر الأولى منها التي أقسم الله بفضلها وعظم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. الإخوة المؤمنون في كل مكان يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وليال عشر والفجر وليال عشر عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في تفسيري والفجر وليال عشر قال عليه السلام عشر الأضحى، ويقول الله سبحانه وتعالى وواعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فعن ابن عباس رضي الله عنه والإمام زيد بن علي عليهما السلام في تفسير قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة قال ذو القعدة وأتممناها بعشر قال عشر ذي الحجة. الإخوة المؤمنون، والصيام والأعمال الصالحة والقربات إلى الله في هذه الأيام هي مما يميز هذه الأيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 لياليهن كأيامهن وأيامهن كلياليهن يجزل الله فيها القسم ويعطي فيها الجزيل، ليلة الجمعة وصبيحتها وليلة النصف من شعبان وصبيحتها وليلة القدر وصبيحتها وليلة عرفة وصبيحتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام يوم عرفة كان ككفارة سنة ماضية وسنة قبله، ومن صام يوم عاشوراء كان كفارة سنة. الإخوة المؤمنون في كل مكان، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة مما تيسر من سورتي البقرة والحج، يتلوها علينا فضيلة الشيخ الحافظ محمد بن حسن الكباري.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات

في الحج

الحج أشهر معلومات فمن

وليطوفوا بالبيت العتيق.

به وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فجد

وأحلت لكم الأنعام وأحلت لكم الأنعام

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوة الإمام في كل مكان، مما يجب الانتباه إليه والعناية به في هذه الأيام المباركات الحضور والاستماع بكل اهتمام إلى محاضرات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والتي تأتيكم عند تمام الساعة 4 عصرا من كل يوم. ونرجو ونأمل من الجميع أن يعتني ويوجه أهله وأبناءه وبناته بالاهتمام والعناية بالاستماع للاستماع لهذه الكلمة ووعي ما فيها. ونذكر ونلفت عناية حضراتكم إلى أهمية هذه الدروس وهذا اليوم بالذات عند الساعة 4 من عصر الجمعة، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إخوة الإيمان في كل مكان، سنستمع وإياكم إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها القاضي أكرم بن أحمد الرقيحي. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال بن حمود السفرجان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق العدل المبين، الحمد لله الرحيم الرحمن، العلي المنعم المنان، واهب الإحسان، وفاطر البرايا والعوالم والأكوان، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، نحمدك اللهم يا من لك الحمد كله، ونشكرك اللهم يا من لك الشكر كله، ونثني عليك يا الله، ونستعين بك ونستغفرك، ونتوكل عليك يا رباه، ونلوذ بجنابك، ونؤمن بك ولا نكفرك، فأقبل علينا يا الله بعفوك ورحماتك، وعاملنا يا الله بألطافك وإحسانك وتفضلاتك، فإنا نشهد أن لا إله إلا أنت يا الله العظيم في علاه، العلي عن الشركاء والقرناء والنظراء والأشباه. سبحانك، تنزهت عن الصاحبة والولد، وتقدست عن المعاني، عن المعاول والمعارض والمعاضد والسند، فأنت الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. تباركت ربنا وتعاليت، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبدك يا الله ورسولك الذي اصطفيت، عبدك يا الله ورسولك الذي اصطفيت، وخليلك ونبيك الذي اخترته على علم وارتضيت، فكان النور والهداية والبرهان، وختمت به الملة والنعمة والرسالة والإسلام، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، ولتصغي إليه الآذان وهو يرشد أهل العقيدة والإيمان إلى معالم الفوز والفلاح والرضوان، فيقول سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار وهو موقن بها فمات قبل أن يمسيه فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فصل اللهم يا الله وسلم كما تحبه وترضاه على شفاء القلوب والوجدان وجلاء الكروب والهموم والأحزان سيدنا محمد بن عبد الله النبي الهاشمي العدنان وعلى آل بيته قرناء الكتاب المطهرين عن الأدران وصحابته الهداة الراشدين السابقين إلى الإيمان والتابعين بإحسان وتابعيهم ما تعاقبت الشهور والدهور والحوادث والأزمان. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله في المسرة والإعلام والتوبة والإنابة إلى الله في كل الأحوال والأحيان والأيام، فكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقبلوا على الله يا عباد الله، سارعوا إلى الخيرات والطاعات يرحمني ويرحمكم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فتزودوا. فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. أقبلوا على الله يا أهل الإيمان، وبادروا آجالكم وأعماركم، اغتنموا سائر أيامكم وأوقاتكم بالإنابة إلى الله، بالإقبال على مرضاة الله، بصالح أعمالكم وطاعاتكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أقبلوا على الله يا إخوة الإيمان، فإنكم في شهر من شهور الله المحرمات، وإنكم في أيام من أيام الله المعظمات، فاحرصوا على هذه الليالي، على هذه الأيام، على هذه الساعات بالذات. وهنا قد يتساءل أحدكم فيقول: مهلا يا أخ الإسلام، نريد أن نفهم، أنت قبل قليل أو قبل برهة قلت لنا أن نقبل أو أن نحرص على الإقبال على الطاعة والعبادة وصالح الأعمال في سائر الأيام والأحوال والأزمنة، والآن تحثنا
على الحرص على هذه الليالي والأيام والساعات بالذات؟ فأقول نعم. ذلك كذلك ليس على لساني، وإنما على لسان من لا ينطق عن الهوى. واسمعوا إلى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو يؤكد على ذلك ويحث عليه أمته فيقول: إنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فلما هذه العشر بالذات؟ ولماذا كان العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها؟ فالجواب أيها الأحب أنه ينبغي أولا أن يستقر في القلوب والعقول والأذهان أنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ويختص من عباده ما يشاء بالذي يشاء، ويختار من الأزمنة والأمكنة ما يريد بالذي يريد. اختص من عباده الأنبياء، بل وفضل بعض النبيين على بعض، بل ورفع فوق مقامهم جميعا رضوان الله عليهم وسلامه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله. واختار من الأمكنة مكة المدينة والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اختار من الأزمنة والأوقات يوم الجمعة، ومن يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي ثم يدعو الله إلا أعطاه الله مسألته. كذلك شهر رمضان، ومن شهر رمضان العشر الأواخر، ومن هذه العشر الأواخر ليلة القدر. تخصيص تفضل شيء من شيء من شيء. كذلك شهر ذي الحجة فضله على سائر الشهور، ومن شهر ذي الحجة العشر الأوائل، ومن العشر الأوائل يوم عرفة، وهكذا بقية الشهور المعظمات. وهذا التفضيل، هذا الاصطفاء وهذا التفضيل وهذا الاختيار وهذا التجليل قد يكون مرده إلى ما يلابس هذا الزمان أو الوقت من الحوادث والمشاهد والتجليات. وإذا ما نظرنا إلى العشر الأوائل من ذي الحجة نجد أن هذه العشر تأتي عقب شهر محرم، وهو شهر ذي القعدة، ويفتتح بها شهر محرم وشهر ذي الحجة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ما هن يا سيدي يا رسول الله؟ ثلاث متواليات: القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد بحاله، رجب الذي بين جمادى وشعبان. أوليست هذه العشر هي التي أقسم الله به: والفجر وليال عشر؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، أقسم الله به كما أقسم بالليل والضحى والعصر والشمس والقمر
والتين والزيتون وغيرها من المخلوقات والأزمنة والأوقات، وذلك أمر اختص الله به نفسه، فلا يجوز لك يا عبد الله ولا يحل لك يا أخ الإسلام أن تقسم أو تحلف بشيء من هذه المخلوقات أو الأرض والأزمنة والسماوات. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أوليست هذه العشر هي عشر مسك الختام، عشر التمام ومسك الختام، أتم الله بها الموعد لنبيه موسى عليه السلام، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. يقول بعض المفسرين 30 ليلة هي شهر ذي القعدة، والعشر التي أتم الله بها 30 إلى 40 هي العشر الأول من ذي الحجة. أوليست هذه العشر هي التي أكمل الله بها الدين والهداية والملة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أوليست هذه العشر هي عشر يوم عرفة، يوم الإفاضة، يوم الجائزة؟ يطلع الله على عباده في هذا اليوم، وقد أتوه من كل فج عميق، فيباهي بهم ملائكة السماء: يا عبادي، يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم. في يوم عرفة. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. أوليست هذه العشر عشر يوم التروية، عشر الوقوف بجبل الرحمة، عشر رمي جمرة العقبة الكبرى والسعي ما بين الصفا والمروة، عشر النحر والحج الأكبر والتكبير والتعظيم والتلبية والتهليل. أوليست هذه العشر هي العشر التي تهفو فيها قلوب الأمة ووجدانها وأحاسيسها وبشائرها إلى صوب البقاع المطهرات والرحاب المقدسات، وقد غصت وامتلأت بالحجاج والعمار على اختلاف ألسنتهم وألوانهم واختلاط أجناسهم وأعراقهم في مشهد لم ير العالم مثله في تلك الرحاب المطهرة والبيت العتيق الذي صد حكام المملكة عنه أبناء الإسلام وعن سبيله، ضيق حكام المملكة على المسلمين في حجه وزيارته، ومن قبله سفكوا دماء أبناء اليمن في تنومة، حجاج اليمن في تنومة، ومن بعده شنوا عدوانهم وتحالفهم وطائراتهم على شعب اليمن. أو نسينا ذلك؟ أو ما زلنا في هذا الحصار وهذا العدوان وهذا الطغيان؟ أو ينسى شعب اليمن ذلك؟
لم يحفظوا الأمانة والمسؤولية التي أريضت بهم، بل فتحوا أبواب البيت الحرام، البلد الحرام، للمغنين والمغنيات، ونالوا من مكانة هذا البلد وهذه المعظمات والمقدسات بتلك المصايف والمهرجانات والاحتفالات والميوعات والخلاعات، فلم يحفظوا الأمانة، لم يعظموا شعائر الله، لم يعظموا مناسك الله ولا محرمات الإسلام والمسلمين ولا معظمات الإسلام والمسلمين وما رعوها حق رعايتها، فما كانوا خدام البيت الحرام ولا أولياءه، إنما أولياؤه المتقون، ما كانوا خدام البيت الحرام ولا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه إلا المتقون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، ومع كل هذه الخصوصية والمكانة والأهمية لهذه العشر في قلوب الأمة، إلا أن أعداء الإسلام من الصهاينة والأمريكان لم يعبأوا بكل ذلك، بل لم يعبأوا بجميع محرمات الإسلام ومعظمات الإسلام والمسلمين. احتلوا أرض فلسطين، ودنسوا المسجد الأقصى، وسفكوا دماء أبناء غزة والضفة، وحاصروا أطفالهم ونساءهم وجوعوهم، اعتدوا على لبنان وعلى اليمن وعلى العراق وعلى إيران، وحشدوا أسلحتهم وطائراتهم وبوارجهم لحصارهم وتجويعهم وإرهابهم وتركيعهم، وجهوا كافة وسائل الحقد والمؤامرات إلى دين الإسلام، شككوا أبناء الإسلام في معتقداتهم، حاولوا التشكيك وإثارة الشبهات لدى بعض الشباب المغرر والمنقاد المهووس والمنبهر بالحضارة الغربية. الدين سبب التأخر وسبب احنا فلتنا الدين وتركنا الدين، فتقدمت أمريكا وتقدمت أوروبا. وجهوا سهام حقدهم وأقلامهم الحقيرة للإساءة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ونشر التصاوير والرسومات المسيئة والمشينة لرمز المسلمين ورسولهم وإمامهم وقدوتهم وأحب خير الله إلى الله، أحب خلق الله إلى الله وخاتم أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. دنسوا أعظم خصوصية وقدسية وقيمة لدى ليس لدى المسلمين فحسب، وإنما في جميع الشرائع والأديان السماوية والأعراف والمبادئ الإنسانية. كتاب الله، دنسوا كتاب الله وهدايته إلى الأنام والخلق والناس أجمعين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب الله الذي أنزله إلى نبيه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما قبله وما سبقه من الكتب، توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وغيرها من الكتب السماء، مصدقا بها ومهيمنا عليها. دنسوا كتاب الله وحقروه ومزقوا دستور أمة الإسلام وحرقوه، وليس هذا بمستغرب على
على الذين هادوا وحرفوا كلم الله ليس بمستنكر أو مستغرب، على الذين هادوا يحرفون كلام الله أو يحرفون الكلمة عن مواضعه. وإنما العجب كل العجب من أمة تضعن في أعز قيمها ومقدساتها وهي واجمة ساكتة إلا من رحم الله. العجب كل العجب من أمة تمتهن في أعز قيمها وفي أشرف مقدساتها وتستباح في أعظم معتقداتها وهي خانعة صاغرة. ألا فلتعلموا أن الله سبحانه وتعالى حافظ لذكره وكتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن الله سبحانه وتعالى هو المظهر لأمره ودينه، ولو كره الصهاينة والأمريكان والظالمون والمشركون والكافرون. ولكن ما موقفنا نحن؟ أين واجبنا ومسؤولياتنا نحن؟ ماذا بعد كتاب الله وقرآنكم يا أمة العقيدة والقرآن؟ أم أن الأمة قد ذهبت وماتت؟ فما لجرح بميت إيلام؟

0: نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رم. الأمة قد ماتت، ما عبش إحساس أغلب الأمة، لا نقول أمة لأن هناك قلوب حية، ما تزال هناك قلوب مؤمنة مخلصة، إلا أن أغلب الأمة، أغلب الشعوب العربية والإسلامية في غفلة، وكأن الأمر لا يعني، وكأن الأمر ولكأن الأمر وكأن القرآن ليس قرآنه، وكأن هذا الكتاب المقدس الذي يعتدى عليه ويمتهن ليس كتابهم وليس قرآنهم وليس معظمهم ومقدسهم. وهكذا الأمة يموت فيها شيء بعد شيء بعد شيء، ما تصحى الأمة في يوم من الأيام وعد قابل الدين شيء، ولن يبقى من الدين شيء، لأن الإسلام عرى مترابطة، يصير شيء والناس يستسلم، بعد شيء بعد شيء بعد شيء، حتى تتبلد الأمة، تتبلد أمة الإسلام، ويموت شعورها وضميرها وإحساسها ومشاعرها. هذا وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم فاجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك على من ختمت به الرسالة والنبوات سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم يا أكرم المسؤولين. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهسك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة، وسع لنا يا الله في رحماتك، اشملنا يا الله برحماتك، اشملنا يا الله بواسع رحماتك، وانظر إلينا يا الله بكراماتك، انظر يا الله إلى أمة الإسلام بألطافك، انظر يا الله إلى أمة الإسلام بألطافك، وادفع عنا يا الله هذا الكيد والعدوان، انصر يا الله إخواننا المجاهدين في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي إيران وفي اليمن وأينما كانوا وأينما كان كائنهم. اللهم واجمع صفوف أمة الإسلام، اللهم واجمع صفوف أمة الإسلام، واجعلهم إخوانا فيك أعوانا فيما يرضيك، وولي علينا يا الله خيارنا، ولا تولي علينا يا الله شرارنا، ووفق يا الله قيادتنا لما تحبه وترضاه، وحف مقامهم يا الله بأهل النصح والتقى. اللهم عافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على الصهاينة والأمريكان والمعتدين. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: كمالنا وأمرنا يا أرحم الراحمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: ولا دون ما يكون له شيء. الله أكبر.

0: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا في نقل حي ومباشر للجامع الكبير بالعاصمة صنعاء، نقلنا لكم من خلاله شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها بمعية الزملاء ناصر المطري ويحيى الفرح. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. موجز بأهم الأنباء بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الأعداء يعملون بشكل كبير جدا في مجال الاختراق الأمني. وأوضح السيد القائد في المحاضرة الثالثة من دروس شهر ذي الحجة ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أن الأعداء وظفوا حتى العنوان الإنساني والمنظمات الإنسانية في مجال الاختراق الأمني كما حدث في اليمن. وأشار إلى أن الأعداء يوظفون العنوان الإنساني من خلال المنظمات الإنسانية لاختراقها وتفعيل دورها في الجانب المعلوماتي، مؤكدا أن خلايا تابعة للمنظمات في اليمن عملت بشكل مباشر في جريمة العدو الإسرائيلي اليهودي الصهيوني على استهداف الحكومة. وبيّن أن الإدارة لمهمة استهداف الحكومة كانت إدارة أجنبية وعملت بشكل مباشر مع مجموعة من عناصر محلية في المنظمات، والخلية التي أدارها أجنبي قامت بعملية الرصد لاجتماع الحكومة على مدى أيام بشكل مباشر بالاستفادة من التقنيات الحديثة. حذر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولات للمساس بالوحدة اليمنية، مؤكدا مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. وتناول الرئيس المشاط في خطاب له مساء أمس بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية عددا من الملفات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، مجددا التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدا حقها في الدفاع عن نفسها وحقها في إدارة مضيق هرمز ومنع استخدامه من قبل الأعداء ومواجهة كل ما يشيع عدم الأمن لمصالح قوى الاستكبار والصهيونية. استشهد مواطن فلسطيني أثر استهدافه بقنبلة من طائرة كواد كابتر خلال رعيه للأغنام بمنطقة الشاكوش شمال غرب رفح. وفي سياق منفصل قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن المشروع أو قانون إنشاء محكمة عسكرية خاصة لفرض عقوبات الإعدام بحق الفلسطينيين يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الشرعية والحق في الكرامة وعدم التمييز. استشهد 6 مسعفين جراء اعتداءات صهيونية استهدفت طواقم إسعافية وإنقاذية في جنوب لبنان في تصعيد جديد للاحتلال يستهدف الطواقم الطبية والإنسانية العاملة في مناطق المواجهة والاعتداءات. فيما قال قائد الجيش اللبناني إن ذكرى عيد المقاومة والتحرير محطة تجسد فيها تماسك اللبنانيين وتمسكهم بأرضهم وسيادتهم وكرامتهم في مواجهة العدو. وأضاف عيد التحرير والمقاومة يعطي أملا في استعادة كل شبر من الأرض، في حين يعطي اللبنانيون بتضحياتهم المثال في الإرادة. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن الأمريكيين ليس لديهم رغبة في الدبلوماسية، مشيرا إلى أن فرض عقوبات على دبلوماسي من وزارة الخارجية الإيرانية يمثل عمليا فرض عقوبات على الدبلوماسية نفسها، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية التي استهدفت السفير الإيراني المعين لدى لبنان محمد رضا شيباني. النبوء الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها تمكنت من تدمير موقع محصن تابع للقوات الأوكرانية، إضافة إلى السيطرة على 3 نقاط لإطلاق النار في محور دوبروي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
7: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
9: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها، وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
8: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
9: يا عيبتهم والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حاوت كل فن، ويا سعد من حلها.
8: كلام في محلة مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: بسم الله يا الله توكلنا على الله.
11: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين السيوف.
1: والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجة.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: الله أنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم، يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: مواليد اليوم صداع المستقبل.
1: في المستشفى العربي الدولي
0: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
1: مركز الأمومة والطفولة،
0: أطباء أطفال على مدار الساعة،
1: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
0: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
1: قسم خاص بالنساء فقط،
0: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
1: الدكتورة إيمان جار الله،
0: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
1: استشاريات النساء والولادة.
0: المستشفى العربية الدولية،
1: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
0: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
3: مستمعينا الأكارم، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنناقش في هذا الأسبوع الاستعدادات الكبيرة لإحياء عيد الإضحى المبارك، هذه المناسبة الدينية الكبيرة الذي يحييها الأمة العربية والإسلامية. طبعا سنناقش العديد من الفقرات، منها الرقابة على الأسواق والملابس والمواد الغذائية خلال هذه الأيام قبل عيد الإضحى المبارك. أيضا سامعين الكرام، سنناقش استعدادات المؤسسة العامة للمسالخ في أمانة العاصمة لاستقبال الأضاحي من المواطنين وذبحها في هذه المسالخ من أجل أن نحافظ على نظافة عاصمتنا صنعاء. أيضا سنناقش الاستعدادات لتجهيز الحدائق والمنتزهات في أمانة العاصمة التي ستستقبل المواطنين خلال هذا العيد، عيد الإضحى المبارك، لأن هي المتنفس الوحيد للمواطن في أمانة العاصمة. سامعين الكرام، تشكل حركة الأسواق واستقرار الأسعار وجودة السلع الركيزة الأساسية للحياة اليومية للمواطن، خاصة في عاصمة بحجم وكثافة أمانة العاصمة صنعاء. سنبدأ فقرتنا الأولى لهذا الأسبوع عن الرقابة الميدانية وضبط المخالفات وحماية المستهلك، بالإضافة إلى الرؤية الجديدة لتحفيز الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي. وسنخصص هذه الفقرة لمكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بأمانة العاصمة، وسيكون ضيفنا الكريم الأستاذ ماجد السادة، مدير عام المكتب. مرحبا بك أستاذ ماجد.
4: حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: أستاذ، نبدأ بأبرز الملامح لخططكم الرقابية الحالية لضمان استقرار السلع الأساسية والمواد الغذائية. نبدأها أولا، هل الفرق الميدانية موجودة في الميدان في ظل الآن حراك شعبي من المواطنين يتجولون في الأسواق لشراء كسوة العيد؟
4: حياكم الله، أهلا وسهلا. أولا نرفع أسماء آيات التهاني لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وكذلك هي لفخامة الرئيس مهدي المشاط ولشعبنا اليمني العظيم. أولا فيما يتعلق بإجراءات الرقابة في خلال قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، يعني جرت العادة أن يتم تشكيل لجان ميداني للنزول الميداني للرقابة على السلع، سواء السلع الغذائية أو احتياجات العيد كما هو في كل سنة تقريبا. بيتم يعني الرقابة على الملابس وعلى جعلة العيد، ويعني هذا من ضمن النشاط الرئيسي الذي تعود المكتب أن يعمل عليه خلال السنوات الموسمية الذي يقوم عليه خلال السنوات الماضية. وحقيقة نحن بدأنا من وقت مبكر، ونزلت حتى بعض القنوات الإعلامية مع فرق الرقابة في المديريات، على أساس أنهم يطلعوا على شهر الأسعار وكذلك على شهر أسعار اللحوم.
3: أستاذ، من سنوات قليلة تم دعم صناعة الملابس محلياً، هل هذا ساعد على انخفاض أسعار الملابس المستوردة من الخارج الذي كانت أسعارها مرتفعة جدا، وجعل المنتج المحلي ينافس بقوة للملابس المستوردة من الخارج وبجودة عالية؟
4: حقيقة فيما يتعلق بالإنتاج المحلي وتوطين الإنتاج المحلي، لعب التوطين الإنتاج المحلي خلال الفترة الماضية دور كبير في مسألة استقرار الأسعار وفي أيضا تخفيض فاتورة الاستيراد خصوصا في ملابس العيد. فرأينا يعني في خلال الأعوام الماضية إنتاج محلي فيما يتعلق بالملابس وبشكل غزير في السوق المحلية، ولعبت دور كبير في تخفيض الأسعار مقارنة بالسلع المستوردة خصوصا فيما يتعلق بالملابس الرجالية والملابس النسائية بشكل عام. وحقيقة نحن عملنا خلال الفترة الماضية مع اتحاد المنسوجات على أن يتم الاكتفاء بشكل كامل في 25 صنف من الملابس، يعني هناك اكتفاء كامل. وهناك جهود حثيثة اليوم مع التنسيق مع لجنة التنمية المستدامة في أمانة العاصمة للعمل على يعني إحلال المنتج المحلي بدل من المستورد، إما عن طريق تقييد بعض السلع من الاستيراد أو فيما يتعلق ب إلزام المستوردين بشراء المنتج المحلي وتسويق في يعني السوق المحلية.
3: هل الخامة موجودة في هذه الملابس المحلية؟
4: حقيقة يعني كل ما يطمح إليه المستهلك موجود، يعني احنا حقيقة في المرحلة الحالية نعمل على توطين الانتاج المحلي بشكل تدريجي. فعلى سبيل المثال بدأنا الآن بالانتاج المحلي بالاعتماد على موضوع استيراد المادة الخام، والمرحلة القادمة نحن قمنا بزيارة إلى بعض المصانع المحلية للتأكد من قدرتها الانتاجية على انتاج مثلا يعني خيوط يعني التصنيع المحلي الآن أيوه من المادة الخام. وحقيقة وجدنا أن هناك يعني عمل ملموس وبشكل جيد يعني في بعض المصانع أن هناك قد بدأوا يصنعوا الخيوط فيما يتعلق بإنتاج الملابس، وهذا خطوة متقدمة بحيث أنه خلال الفترة القادمة يتم يعني الاكتفاء من استيراد المادة الخام من الخارج.
3: نأتي إلى الآلية لديكم لتنظيم الحملات والرقابة الميدانية خصوصا هذه الأيام قبل عيد الأضحى المبارك، لأن البعض يحاول يمشي بضاعته في الوقت الذي يتزاحم المواطن على شراء احتياجات العيد. ماذا عن هذه الآلية لديكم والرقابة أكثر على الأسواق؟
4: حقيقي يعمل المكتب خلال السنوات الماضية بشكل مستمر من خلال خطة يقوم على وضعها قبل بداية العيد في كل الأعوام الماضية وفق مسارين. المسار الأول هو عبر المديريات بتشكيل ما يزيد عن يعني 30 لجنة، بواقع لجنتين في كل مديرية، ونحن نقسم مديرية أمانة العاصمة إلى 15 قطاع، هي 10 مديريات لكن توزع إلى 15 قطاع بحيث كل قطاع يقوم بتشكيل ما لا يقل عن لجنتين، بالإضافة إلى اللجان مشكل من المكتب من إدارة الاستقرار وحماية المستهلك، بالإضافة إلى يعني إدارة المنافسة ومنع الغش والاحتكار يقومون بتشكيل لجان يعني للرقابة على الأسواق.
3: المعامل والمعامل تكثر قبل العيد وإخراج البضاعة، هل تم ضبط مثلا معامل مؤخرا؟
4: حقيقي فيما يتعلق بضبط المعامل هناك جهود حثيثة للرقابة على المعامل والتأكد من أدوات السلامة المهنية في تلك المصانع والعمل على مراقبتها وتحسين الجودة فيها بشكل مستمر. ولدينا العديد من المخالفات التي قامت إدارة الرقابة بضبط تلك المخالفات ويعني واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. فيما يتعلق بتزوير يعني المنظفات وبعض العلامات التجارية لبعض المنتجات يعني الذي معروف ذات علامات تجارية مهمة، مؤخرا ضبطنا يعني ما يتعلق بموضوع المنظفات. وأيضا في السنوات الماضية ليست أول مرة المكتب قام بضبط العديد من يعني المزورين للعلامات التجارية وتاريخ الإنتاج والانتهاء والتأكد من عدم صلاحة تلك المنتجات، وتم إتلاف تلك المنتجات وحالة تلك القضايا إلى النيابة.
3: طيب كم عدد المخالفات التي تم ضبطها لليوم؟
4: حقيقة موجود معنا تقرير إحصائي تم رفع من قبل إدارة المكتب بشكل يومي، ولدينا إحصائيات تراكمية لعملية الاستهداف من بداية العام الهجري 1400 ونحن الآن يعني على مقرب من دخول السنة الهجرية الجديدة. على سبيل المثال من بداية 1447 هجرية إلى اليوم 3 ذي الحجة عدد المستهدفين 64 ألف يعني منشأة تجارية و765 85، الملتزمين منهم 49,323 منشأة تجارية ملتزمين. عدد المحاضرة التي حررت كمخالفات على أصحاب تلك المنشآت 9,196 منشأة، وعدد الإحالات إلى النيابة ما يزيد عن 1,859 إحالة، وهذا رقم كبير يصل إلى 2,000 مخالفة تجارية في أمانة العاصمة تم إحالتها إلى النيابة. طبعا أيضا هناك جهود حثيثة فيما يتعلق بإجراءات الإتلاف للسلع الغذائية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، يعني حيث أتلف المكتب ما يزيد عن 1,275 كيلو مواد تالفة، 1,200 طن، نعم كمية كبيرة، يعني بمعدل يزيد عن 100 طن شهريا، يزيد عن هذا الرقم. وحقيقة فيما يتعلق بإجراءات الإتلاف نحن نسير على مسارين، مسار يعني يتم الإتلاف عبر التجار بشكل طوعي من قبلهم مباشرة، يقومون بالتقدم إلى المكتب بطلب إتلاف، والمسار الثاني هو من خلال فرق الرقابة والضبط الذي تتم سواء عبر المديريات أو عبر المكتب بضبط تلك السلع المغشوشة أو المنتهية الصلاحية أو الغير صالحة للاستهلاك.
3: ما هي طبيعة المخالفات الأكثر تكرارا؟
4: حقيقة الملاحظة يعني حسب طبيعة الرقابة في كل مرحلة، فعلى سبيل المثال مرحلة من المراحل بتكون معظم المخالفات فيما يتعلق بإشهار الأسعار، خصوصا عندما يحصل هناك متغيرات في السوق المحلية في الانتقال سواء بالارتفاع أو الانخفاض في أسعار السلع، بيكون هناك يعني إشكالي في موضوع إشهار الأسعار، يعني الغالبية من المخالفات بتكون على هذا النحو. يأتي بعدها ضبط فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، يأتي بعدها في المرحلة الثالثة هو عدم يعني الالتزام بالأوزان، يختلف من جهة إلى أخرى. وأيضا لدينا إدارة المنافسة ومنع الغش التجاري قامت بضبط العديد من بعض السلع الذي، وحقيقة عندما حصل انخفاض في الأسعار كان هناك توجه من خلال بعض التجار ضعاف النفوس أن يقوموا بتقليل الوزن على اعتبار أن السعر الذي قام بالبيع به انه ما هم مكتفين بهامش الربح الذي بيحصلوا عليه، فيقوموا بالتلاعب بالاوزان ويستخدموا الكثير من الحيل ويعني التلاعب فيما يتعلق بالاوزان، وهي من ضمن القضايا الرئيسيه الذي المكتب يركز عليها خلال الفتره القادمه، لان يعني احنا يمكن من الدول القليله في المنطقه الذي الاسعار مستقره فيها، وبرغم ان هناك متغيرات دوليه كبيره وصراع دولي في المنطقه بكلها وأثر على دول المنطقة بشكل عام بما فيها الدول حتى الغربية، هناك ضجيج كبير فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ورأينا حتى بعض الدول خرجت فيها يعني مظاهرات بسبب تلك الارتفاعات الكبيرة في الأسعار. فالحمد لله احنا مسيطرين على السوق سيطرة كاملة، وبيتم الرقابة على أي متغيرات داخل السوق، يقوم المكتب برفع تلك المتغيرات سواء كانت سلبا أو إيجابا يعني وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار أو إلى أمانة العاصمة.
3: قبل ما ندخل في القطاع الصناعي والتشجيع المستثمرين في الانتاج المحلي، حكومة المرتزقة قامت برفع التعرفة الجمركية 100% يعني بالدولار، ما كان الدولار مثلا ب800 الآن ب1000 أو 2000 ريال يعني مقابل الدولار، هل هذا سيؤثر على البضائع خصوصا بعض البضائع تأتي من المناطق الجنوبية؟
4: حقيقة هذا يؤثر بشكل يعني أكيد أنه بيؤثر بشكل سلبي، لأن هذا الارتفاع هو بيحمل على أسعار السلع، فبالتالي هذا يثقل كاهل المواطنين سواء في المناطق المحتلة أو المناطق المحررة. وحقيقة نحن نسعى بكل جهد أن نخفف من كاهل المواطنين فيما يتعلق خصوصا في هذا المرحلة، ونحن نعلم أن سبب العدوان والحصار على اليمن هو بسبب المرتزقة الذي قاموا يعني على استجلاب العدوان لليمن ومحاولة يعني إخضاع اليمن يعني للهيمنة الأمريكية في المنطقة. فحقيقة هذا الدورة اللي قامت بحكومة المرتزقة دور سلبي ولا يخدم المواطن اليمني في أي منطقة من مناطق اليمن، وإنما يؤثر عليه ويثقل كاهله ويستنزف كل مدخراته، وهذا ما يسعى عليه العدوان اليوم عندما وجدوا هذا الصمود يعني خصوصا في المناطق المحررة أن يقوموا على استنزاف مدخرات المواطنين بأي طريقة كانت. والعدو عندما يعني ثبت اليمن في مواجهة العدوان يلجأ هو يعني بطبيعة الحال إلى الورقة الاقتصادية، وهو ما عمل عليها خلال يعني السنوات
5: الماضية، وكان حتى من ضمن المفاوضات التي تمت مع يعني الجانب الأمريكي بشكل مباشر أنه سيستخدم الورقة الاقتصادية. ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى نحن من خلال الاكتفاء الذاتي والاهتمام بتوطين الإنتاج المحلي سنكسر الفارق في يعني مسألة ارتفاع الأسعار. وحقيقة من خلالكم نوجه الدعوة إلى الأسر المنتجة الذي لديهم القدرة على الإنتاج المحلي أن يكون هناك إنتاج محلي نستطيع من خلاله الاكتفاء الذاتي وتخفيف فاتورة الاستيراد وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل نهائي حتى يعني نستكفي من كل السلع يعني الغذائية أو الصناعية.
3: طيب أستاذ ماجد، نأتي إلى القطاع الصناعي والإنتاج المحلي. تحظى الصناعة المحلية باهتمام كبير للوصول للاكتفاء الذاتي. ما هي التسهيلات والدعم الذي يقدمه المكتب للمصانع والمعامل القائمة في نطاق أمانة العاصمة؟
5: حقيقة فيما يتعلق بموضوع التسهيلات المقدمة لأصحاب المصانع أو الجمعيات التعاونية أو الأسر المنتجة، اليوم تم تشكيل لجنة التنمية المستدامة في أمانة العاصمة، وهذا إجراء جيد لمساعدة المستثمرين ومساعدة أصحاب الصناعة يعني الصغيرة. يعني هذا إجراء وتحول مهم جدا، ونحن قد حضرنا مع هذه اللجنة في الاجتماع السابق وطرح العديد من التسهيلات فيما يتعلق بالاستثمار المحلي، وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات الإعفاءات التي تمنح لأصحاب المشاريع الصغيرة. وطرحنا هذا في الاجتماع لأنه كان هناك إشكالية فيما يتعلق بتحصيل رسوم إيرادات السلطة المحلية عبر مكاتبها التنفيذية في أمانة العاصمة، وطرحنا هذا الرأي أنه يتم إعفائهم من جميع الرسوم المحلية بحيث يكون هناك توجه صادق لدعم الإنتاج المحلي. إن شاء الله أنه في خلال الاجتماعات القادمة يكون هناك قرار واضح من قبل تلك اللجنة. حقيقة هناك دعم واضح، وإذا تكاتفت الجهود فيما يتعلق بتشبيك يعني العلاقة فيما يتعلق بين وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وأمانة العاصمة، يعني سيلمس يعني أصحاب الصناعة الصغيرة والمستثمرين تسهيلات كبيرة بإذن الله. وهناك توجه صادق من قبل قيادة الثورة وقيادة المجلس السياسي الأعلى على أن يتم تخفيف يعني الأعباء على المستثمرين بحيث يتم الحصول على يعني التسهيلات اللازمة للإنتاج المحلي. وحقيقة نحن لن نستطيع يعني أن نتفوق على دول العدوان إلا إذا تم منح الإنتاج المحلي كل المميزات التي تدفع بعجلة التنمية بشكل كبير، يعني نصل إلى الحد الاكتفاء الذاتي سواء فيما يتعلق بالجانب الصناعي أو الجانب الزراعي. حقيقة احنا يعني قادمين كما قلنا على تقديم تسهيلات كبيرة إلى التجار، والعمل وفق قانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا رقم 3 لسنة 2025 فيما يتعلق بالتسهيلات الذي يحصل عليها المستثمرين من الحوافز والفرص يعني في الداخل. وهي كما قلنا في عدة مقابلات أن فرصة ربما لن تتكرر في تاريخ اليمن، أن يتم إتاحة الفرصة لأصحاب المستثمرين أن يقوموا بتوطين الإنتاج المحلي بدلا من الاستثمار. هذه الفرصة يعني أول مرة في تاريخ اليمن بدلا من الاستيراد. نعم، وكما قلنا أن هذا التكاتف في هذا المجال سيجعل اليمن قوي ويستطيع أن يواجه دول العدوان ويصمت لفترات يعني لا يستطيع العدوان أن يخترق اليمن بأي حال من الأحوال.
3: في الأخير أستاذ ماجد، رسائل تقولها قبل عيد الأضحى المبارك للمواطنين.
5: حقيقة من خلالكم نوجه الدعوة لجميع المواطنين في هذه الأيام المباركة، وهي أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، أنهم في حال وجود أي مخالفة أن يتم التعاطي مع غرفة عمليات وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار الذي بدورها تحال بشكل يعني الكتروني إلى مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بأي مخالفة كانت على الرقم المجاني والذي هو 1-7-4، فلا يترددوا في يعني مسألة البلاغات، وهي تمثل يعني فرصة نحن نعتقد أنها لها الأولوية في حماية المستهلك، يعني نقدمها حتى على عملية النزول الميداني مسألة البت في البلاغات. وإن شاء الله أن هذا العام يكون عام الفرج على اليمن واليمنيين والأمة الإسلامية. ونقدم لكم أيضا الشكر ونشد على أيدي الأخوان المستثمرين أن يتحولوا نحو الإنتاج المحلي، والتحول حتى التدريجي للإنتاج المحلي من يعني الاستيراد بشكل كامل إلى تخفيض فاتورة الاستيراد بشكل تدريجي حتى يعني يتم الاكتفاء الذاتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا هي من خلالكم نوجه الدعوة لجميع الأسر المنتجة والجمعيات التعاونية أن يكون هذا الترابط والتكامل فيما بين أمانة العاصمة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار للنهوض بالمنتج المحلي.
3: بتبقى سمعك رامز. نشكر الأستاذ ماجد السادة مدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بأمانة العاصمة. شكرا لكم أستاذ ماجد.
5: شكرا جزيلا لكم يا أستاذ بسام.
3: معنا الكرام نرحب بكم مجددا في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والذي سنناقش فيها استعدادات المؤسسة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة لاستقبال الأضاحي وذبحها للمواطنين خلال عيد الإضحى المبارك. سيكون ضيفي الأستاذ أحمد إدريس مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة. مرحبا بك أستاذ أحمد.
6: حياكم الله وسهلا بإذاعة صنعاء الإذاعة المتميزة دائما وأبدا.
3: أستاذ أحمد، استعداداتكم لعيد الأضحى المبارك دائما الاستعدادات كبيرة، ماذا عنها؟
6: والله يا أخي نحن في أمانة العاصمة نعمل بفقوة ومتاح وما هو بين أيدينا، فالاستعدادات جارية وبصورة مستمرة. عملناه وليس عمل موسمي فقط خلال فترة العيد، وإنما هو عمل متواصل أثناء فترة العيد وفي كل الأيام وفي كل الإجازات الرسمية. لا يوجد أي توقف يومي بالنسبة للعمل أو العاملين داخل المسالخ في أمانة العاصمة، خميس جمعة أي وقت من الأوقات، لكن يكون نتيجة المدة المحددة للأضاحي وهي الأربعة أيام أيام التشريق، هذه بيكون فيها ضغط غير عادي، لكن قد بيتم التأهيل للمسالخ، إعادة عملية النظافة، التركيز على عملية الدخول من المنافذ والتشديد في الرقابة للفحص على المواشي الداخلة إلى أمانة العاصمة كخط دفاع أول، ومن ثم التعميم على المديريات بالنزول الميداني لعملية الفحص في الأسواق التي تباع فيها المواشي للتأكد من سلامتها ظاهريا قبل بيعها للأخوة المواطنين، وبيكونوا البيطريين متواجدين خلال الفترة الصباحية وخلال الفترة المسائية ويكونوا بالزي الرسمي، وأي مواطن يريد التأكد يعني من عملية الفحص للذبيحة يقوم بالاتجاه للأخ البيطري الموجود في هذا السوق أو في هذه المنطقة ويقومون بفحص المواشي، يدل المواطن على أنها صحيحة سليمة من الجانب الصحي.
3: طيب أستاذ أحمد، هل الكادر البيطري كافي ويغطي جميع الأسواق للمواشي بأمانة العاصمة؟
6: لدينا في كل معظم المديريات من منطقتين من ثلاث مناطق، ويوجد فيها كادر على الأقل اثنين أو ثلاثة بيطريين يقوموا بتوزيعهم، مثلا واحد يتابع العمل الميداني بالنسبة للجزارين ومتابعة المخالفات الميدانية اللي هو العمل اليومي، وواحد أو اثنين ينزلوا يتوجهوا إلى الأسواق، وهي أسواق محدودة في أمانة العاصمة متمثلة بسوق نجوم المركزي، شارع خولان، بسوق الروضة، بسوق بيت النوم، وبعض الأماكن في شارع بغداد، في بعض هذه الأماكن اللي بعضهم متنقلين في عدة أماكن لكن في إطار المديرية نفسها، فبيكون العمل في إطار المديرية نفسها أن الدكاترة ينزلوا لهذا الأماكن بالزي الرسمي. وعلى الأخوة المواطنين إذا شاهد الدكتور البيطري بالزي الرسمية تجي إليه إذا كان يريد التأكد من فحصها الظاهري للماشية.
3: طيب، بعض الأهالي أو الجزارين يفضلوا ذبح ضحيتهم في المنازل، وهذا ما يزيد العبء وأيضا انتشار الأوبية والذباب في الحارات.
6: نعم، بعض الناس يقول لك سنة أننا أذبح حقي بالأضحية بيدي ويقوم بذباحتها، وبعضهم يختار بعض الجزارين يذبحها في محلته، وبعضهم يتجمعوا إلى أماكن عام. نحن نقول بأمانة إذا تكلمنا عن الطاقة الاستيعابية للمسالخ لا تستطيع أن تستوعب كافة أمانة العاصمة، وهناك أيضا هجرة تأتي خلال أيام العيد، الهجرة وهي قدوم سلاخين من خارج أمانة العاصمة إلى داخل أمانة العاصمة ليقوموا بالذبح، لأنها عبارة عن موسم. أولا شيء بيستغل السعر، بيذبح بأسعار مرتفعة بالذات للأبقار وبالكبيرة والعجول الكبيرة وتقطيعها، وأيضا ذباحة المواشي الصغيرة بتأخذ مقارنة بما يذبح في المسالخ من مبالغ مادية زهيدة. المسلخ لا يتجاوز بالنسبة للغنمي 1715 ريال، والعجول بحدود 3000 ريال، والبقري في حدود يمكن حوالي 6 إلى 7000 ريال غير رسوم التقطيع.
3: هذه أسعاركم؟
6: هذا أسعار الذباحة. أيوة في المؤسسة. وبالنسبة لخارج بيكون هناك فوارق كبيرة، لأن المواطن مستعجل يشتي يذبح حقه، بعضهم يعني يهمه لا يهمه الجانب المادي، يهمه أنه يذبح بسرعة ويقطع ويقسم. تمام. إضافة إلى أن إحنا يثقل كاهل المسالخ بيش بالمنظمات سواء الداخلية أو المنظمات الخارجية التي تأتي لتوزيع الأضاحي المجانية للمواطنين. هذه بتكون كميات كبيرة لا نستطيع استيعاب الكثير منها، لأنها تأتي بأعداد كبيرة، أحيانا تصل إلى 8000 إلى 9000 رأس متفرقة. فيستمر العمل لدينا من فجر يوم العيد بعد صلاة العيد حتى رابع أيام بالتوالي، يعني بعملية مناوبة. وأحيانا والله يعني لا نبالغ إن نقول إن العاملين على مدار 24 ساعة، يعني نومهم وساعات النوم لديهم محددة وساعات الراحة محددة، آكلين شاربين داخل المسلخ لا يستطيعوا أن يغادروا من خارج ولا يعيدوا. وأيضا تكون استفادة السلاخين داخل المسالخ الحكومية بسيطة جدا، لا تقارن بما يذبح في الخارج. إذا خرج ذبح خارج بيحصل له مثلا 200,000 في اليوم ولا 150,000 وروح يعيد. أما بالنسبة لنا مربوط بنظام الدولة الإضافي ما يتعدى إلى 3,000 إلى 4,000 ريال في اليوم، تخيل يشتغل مدار 24 ساعة ب 4,000 ريال جر رمزية. لكن إن شاء الله وبإذن الله أننا نقدم خدمة للمواطن في المستوى اللائق به. إحنا دائما نحرص على الجانب الصحي والبيطري، الفحص بأنها تكون خالية من الأمراض أو الفحص الظاهري قبل وبعد وأثناء الذباحة، تكون عملية الإدماء أثناء الذباحة وفق الشريعة الإسلامية، تكون عملية الذباحة متوجهة للقبرة ويذكر فيها اسم الله، لأن هذا الأساس هي من الذباحة، ذكر اسم الله سبحانه وتعالى تكبير عليها. والأضحية طبعا هي أضحية من السنة إلى السنة، فضروري يكون الإنسان حذر في اختيار الأضحية وشروطها الدينية، أنها تكون خالية من العيوب الشرعية التي وضحها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتكون بقدر ما يهدي الإنسان لله سبحانه وتعالى، فهي هدي لله سبحانه وتعالى قبل أن تكون أضحية. فتكون عملية الجانب الشرعي مع جانب البيطري الصحي اللي نحرص عليه، لجانب النظافة، لأن اللحم مادة قابلة لانتقال العدوى من الأمراض ما بين الحيوان إلى الإنسان. فبدلا أن يكون عيد فيه الفرحة، أحيانا قد إذا وجد حيوان مريض وأكله تكون نكسة ويظل الأخوة المواطنين في المستشفيات. رجاء حتى لمن يذبح خارج المسالخ يستشير أقرب بيطري متواجد في المنطقة أو في المسلخ القريب منه، من باب حتى الاستشارة الصحية مجانا، لا نريد منه لا جزاء ولا شكورا.
3: طيب كم لديكم مسالخ في أمد العاصمة؟
6: لدينا المسلخ المركزي في دار سلمى، وهذا يستوعب كميات كبيرة بالنسبة لمديرية 70، يستوعب الكميات التي تأتي لا يخرج من عندنا أحد إلا بذباحته، لأن في جسم آلي بالنسبة للبقري والجسم اليدوي بالنسبة للأغنام. ايضا معنا مسلخ نقوم المركزي وهو مؤهلات هذه، معنا مسلخ في مديرية الوحدة في شارع الدوحة شارع الأمناء سابقا، معنا مسلخ في شارع 16 في مديرية معين، معنا مسلخ في حدة في شارع صفر، معنا مسلخ مسقر في شعوب، معنا في سوق شعوب المركزية التابع لنا، معنا مسلخ مسقر في سوق القاع السوق التابع لنا، معنا مسلخ مسقر في دارس، ومعنا مسلخ الروضة الذي نشرف عليه، ومعنا مسلخ نشرف عليه في بيت النوم في سوق بيت النوم. في معظم المديريات قد ربما متكاملة، وهناك إن شاء الله طموحات، وسيأتي العام القادم إن شاء الله وقد بقى مسالخ مملوكة للدولة وأسواق مؤهلة تستطيع أن تواكب أي مذبوحات للمواطنين.
3: نأتي إلى التحديث، لديكم التجهيز مؤخرا كان لديكم

0: خلال زيارة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء من العاصمة الأسبوع الماضي قبل الماضي، وهي الأمشقة قائم فيها، وهي آخر سلسلة للاستفادة من المخلفات العضوية الناتجة لاستخدامها ككبسولات في الأسمدة الخاصة بالمنتجات الزراعية. وأيضا معنا السوق المركزي التجميعي الذي سينشأ هنا كمرحلة أولى ب 450 مليون ريال، تجميع المنتجات الزراعية والحيوانية بكافة أشكالها، ومن ثم توزع إلى بقية مديريات أمانة العاصمة. هذا مشروع ضخم، وإن شاء الله سيستكمل على 3 مراحل في المسلخ المركزي. وهناك مشروع قد تم اعتماده ولا زالت الدراسة الجارية في كمدبغة لأمانة العاصمة تكون خارج أمانة العاصمة للاستفادة من الجلود وعدم ضياعها. أول مرة في تاريخ الجمهورية اليمنية أن تكون مدبغة خاصة بالدولة والأمانة العاصمة تحديدا، لأنها تعتبر أكبر المحافظات استهلاكا للحوم وذباحة فيها. أيضا معنا طموح لأربعة أسواق نموذجية، ولا زالت الخطة سترفع للأخ أمين العاصمة لاعتمادها ورفعها للجنة الزراعية العليا ووحدة تمويل المشاريع المركزية والفرعية ووزارة الإدارة المحلية لاعتمادها ووزارة المالية لاعتمادها. أسواق مع مسالخ نموذجية للدواجن ومسالخ نموذجية للذباحة تكون في المديريات البعيدة مثل مديرية بين الحارث، مديرية معين، مديرية شعوب والثورة، التي تكون أكبر اتساعا لمواكبة عملية الذباحة فيها وتجميع البائعية اللحوم وبائعية الدواجن وبائعية الأسماك، يكون في نطاق سوق واحد مؤهل بكافة الخدمات الصحية والبيطرية والبنية التحتية اللازمة لذلك.
1: طيب، يتعمد بعض الأهالي أو الجزارين بذبح أضحيتهم في الشوارع الرئيسية أو الأماكن العامة ما يلاحظ وجود دم الأضحية وبقايا العظم واللحوم في الشارع، وهذا يجلب الذباب والحشرات والكلاب وتكون فيها الأوبئة منتشرة في الأحياء والمناطق والشوارع الرئيسية. هل لديكم حملات توعوية بهذا الخصوص، وما هي الإجراءات التي تتخذ حيال ذلك؟
0: نسعى الآن مركز التوعية البيئية في أمانة العاصمة إن شاء الله بينزل خلال الأيام هذه توعية ميدانية سواء عبر الإذاعات المسموعة أو إذاعة وعي أمانة العاصمة أو بعض اللوحات العامة في الشوارع الرئيسية، وإن شاء الله أيضا تشمل اللوحات الخاصة بوحدة تمويل المشاريع، فيها شرح مبسط بحيث أننا أضعف الإيمان إذا كانت الازدحام على المسالخ المركزية الموجودة أو في أماكن نظيفة، على الأقل أن نلتزم بشروط ذبح الأضحية في أماكن نظيفة مخصصة تكون المياه فيها، حتى لو كانت وسط أحواش أن توفر فيها مثلا فرش الطرابيل النظيفة تحتها، تجميع القمامة بصورة لائقة وعدم إخراجها ورميها إلى الأرصفة العامة أو في الشوارع العامة حتى تأتي سيارة القمامة وترفع إليها، حتى لا تكون عرضة للكلاب والضالة وأيضا تكون الحشرات والذباب مع موسم الحر، ومن خلالها تنتشر إلى بيئة وبالذات خاصة الكلاب لأنها عائل وسيط تأكل من هذه المخلفات وتنثرها على مستوى الشارع ولا يستطيع عمال النظافة مواكبتها. إضافة إلى أن جهود النظافة خلال فترة العيد يعني تكون غير عادية، سواء في الأيام الأخيرة من العشر تكون هناك الأسواق البيع والشراء سواء المزدحمة للملابس أو لحلويات العيد أو لغيرها، فتكون هناك ازدحام وضغط على الأخوة في الإدارة العامة للنظافة الذين يقومون بأعمال جبارة لا ينكرها إلا جاحد. فبدلا من أن نكون نحن في المسالخ عونا لهم، نكون عامل مساعد على ضغط جديد عليهم. فإن شاء الله تعالى قد هناك توجيهات صادرة وهناك مرفوع الأخ أمين العاصمة سيتم مناقشتها وإقرارها وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية، الأشغال والمرور والمسالخ والشؤون الاجتماعية وغيرها من الجهات كاملة، لنخفف من الضغط الموجود على الإدارة العامة للنظافة ولتظهر أمانة العاصمة كأمانة عاصمة الجمهورية اليمنية نظيفة خالية من الأمراض ومن الشوائب. وإن شاء الله يكون عيد سعيد للجميع رغم ما تمر به البلاد وما يمر به المواطنين من أوضاع اقتصادية صعبة، لكن الله سبحانه وتعالى سيجعل من بعد عسر يسر.
1: طيب، هل من اتضح أنه خالف وذبح في الشوارع الرئيسية تكون عليهم مخالفات؟
0: سنسعى جاهدا لأننا مثل ما قلنا تكون فترة الضبط في المخالفات في أيام العيد، وتكون الجهات الأمنية مشغولة بعدة اتجاهات، النيابة المخالفات تكون هناك نيابة مغلقة حتى لو تواجد في اليوم الثالث أو اليوم الرابع تكون انتهت مستوى المخالفات. فنحن بالنسبة مثل ما أشرت لك انبه ناس سلاخين بيأتوا من خارج الأمانة، هذا هو ذي بسبب الضرر. أما سلاخين الأمانة قد بيكون مع دكان ثابت، حتى إذا خالف إحنا بنعمل له مخالفة ونرجع نضبطه. أيوة، وبعض الأهالي بنحاول قدر الإمكان إن إحنا نمر عليه ونوعيه ونقول له يا أخي ما يصبرش. وبعض الناس صراحة الإنسان المواطن اليمني هو إذا حصل توعية المناسبة بيتجاوب وبالكلمة الطيبة وباللطف يعمل أحسن مما يقوم الواحد بعسكرة المواقف أو الضغط بالجانب الأمني. والبعض مثلا ليهم ثابتين معنا أو معروفين لدينا بنعمل لها مخالفة، وبعد العيد بنرجع نتابع وضعية المخالفة في النيابة سواء في حوش أو في سواء بائع لحوم أو

0: وسواء باستخدام جزار للرصيف او غيره.
1: في ختام حديثنا استاذ احمد، ما هي الرساله تود قولها؟ ايش منك رسائل ارشاديه للمواطنين في امانه العاصمه والمحافظات، لاني اذاعتنا على جميع المحافظات.
0: نقول لهم لنجعل من عيدنا اول شيء فرحه لابنائنا ونظافه لاحيائنا وشوارعنا. النظافه هي ديننا، من ديننا الاسلامي الحكيم. بالنسبه للاخوه المواطنين المضحين والذين لديهم القدره المضحين، نقول لهم تقبل الله منا ومنكم هذه الاضحيه، لكن يجب ان نلتزم بالشروط الشرعية، شروط الذباحة، التذكية، اسم الله عليها، الذباحة في أماكن نظيفة، خضوعها للكشف الصحي البيطري للتأكد تكون صحيحة حتى لا تنتقل أمراض لك ولأسرتك ولغيرك من جيرانك، لأنك بتوزعها هدية.
1: لا تكون درنا عورة،
0: هذه الشروط الشرعية. وأيضا أن تكون صحية سليمة، خضعت للكشف البيطري قبل وبعد الذباحة حتى لا تنتقل أمراض إلى من تهديه من هذه الأضحية، إلى من تتصدق عليه من هذه الأضحية، إلى أولادك الذين يأكلون منها. وأيضا أن نحافظ على محيط شارعنا وعلى محيط حينا وعلى محيط مديريتنا وعلى محيط محافظتنا بالكامل وأمانة العاصمة، لنظهر بالمظهر اللائق الحضاري الذي يجب أن نكون فيه دائما. فنحن اليمنيين السباقين في كل مكان، فنحن أولى أن نكون نمثل سلوك النظافة قولا وفعلا، وأن نجعل من العيد فرحة لنا بدلا من أن يكون جانبا وبائيا علينا في أمانة العاصمة من انتشار الروائح وتكدسها. وأيضا نوجه من خلالكم المحافظة على الجلود أثناء الذباحة بعدم تقطيع الجلود الخاصة بالأضاحي وذباحتها بصورة سليمة بدلا من الاستعجال وتقطيعها، فهي ثروة قومية تعود على البلاد، نستفيد منها جميعا نحن وعائد مادي للمستفيدين. فنرجو من الأخوة السلاخين أو البائعي اللحوم الذين يقولون الذباحة خارج المسالخ أو في داخل المسالخ، أن يحافظوا على الجلود وعلى سلاختها وذباحتها بصورة راقية حتى نستفيد منها، بدلا من إهدارها ورجمها في الشوارع أو تحميلها إلى مقلب الأزرقين في أمانة العاصمة أو غيرها من المقالب في المحافظات، أن تكون هذه ثروة بيدنا نعمل على تمليحها وتجفيفها وإعادة تأهيلها لتباع بأسعار رائعة وممتازة تعود بالنفع.
1: فعلا، اذا سامعنا الكرام، امرحوا افرحوا ضحوا، ولكن حافظوا على نظافه مدينتكم، حافظوا على نظافه احياكم، حافظوا على نظافه شوارعكم من الذباب من الكلاب، التزموا بالتعليمات التي تعطيكم اياها مؤسسه المسالخ لكي تكون البيئه نظيفه وتكون ايضا الاضاحي صحيحه. ارجو من الجميع ان يعرض الاضاحي لديه على الدكاتره البيطريين التي وزعتهم مؤسسه المسالخ في امانه العاصمه او بقيه المحافظات لكي تتاكدوا من صحه هذه الاضاحي. عيد الاضحى هو مرح فرح وأضحية ويوم عرفة يوم سعيد وأيضا شاعر مشاعر الله سبحانه وتعالى، فأرجو من الجميع أن نلتزم بتعاليم حتى نكون سعداء جميعا. سامعنا الكرام، ما تبقى إلا نشكر الأستاذ أحمد إدريس مدير عام فرع المؤسسة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة. شكرا لكم أستاذ أحمد.
0: شكرا جزيلا لكم، وشكرا لإذاعتكم الرائدة التي دائما نجدها أمامنا في كل المجالات الصحية والمجالات الخدمية التي ترتبط بالمواطنين ارتباطا مباشر. ووفقكم الله لما فيه الخير ومصلحة هذا الوطن.
1: سامعين الكرام، انتقلنا إلى الإدارة العامة للحدائق والمنتزهات بأمانة العاصمة لنطلعكم ما تم عمله بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لاستقبال الزائرين من المواطنين الذين يذهبون للتنزه في هذه الحدائق. سنوضح لكم عن هذه الحدائق استعداداتهم، هل هي الآن مستعدة لاستقبال الزائرين من المواطنين في أمانة العاصمة، وأيضا سنتحدث عن الفرق واللجان الميدانية من الموظفين في هذه الحدائق للتنظيم والرقابة، وأيضا جعل هذه الحدائق هي آمنة لجميع الزائرين في أمانة العاصمة وغيرها. طبعا سيكون ضيفي الأستاذ رامي الجندي مدير عام الحدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة. مرحبا بك أستاذ رامي.
2: حياكم الله، وتحياتنا وتقديرنا لكم وعلى هذه اللفتات الإعلامية العظيمة التي تجسد معنى التعاون المشترك ما بين الجانب الإعلامي الرسمي وكذلك الإدارة العامة للحدائق وبقية المنشآت العامة الهامة للدولة.
3: طيب أستاذ رامي، أيام تفرقنا على عيد الأضحى المبارك، ماذا عن الاستعدادات الإدارة العامة للحدائق لاستقبال الزوار من المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك؟ وما هي الحدائق التي تم تأهيلها والتوسعة فيها وتحديثها وعمل لها تحسينات وجماليات، وأيضا صيانة الألعاب لاستقبال المواطنين في هذه المناسبة العظيمة؟
2: طبعا نحن خلال الفترة السابقة والفترة الحالية نعمل بشكل دؤوب ومستمر في عملية تحديث وترميم الحدائق بشكل مستمر ودائم. ركزنا في الفترة الأخيرة تركيز كبير على حدائق مرافق الأحياء الصغيرة، وبدأنا فيها بأعمال تجديد وتأهيل من رنج وطلاء وتجديد للألعاب وتشجير وجوانب زراعية. بدأنا في أكثر من 9 حدائق، لا زال العمل فيها مستمر ومستمرين خلال الفترة القادمة في أغلب حدائق الأحياء، وكذلك مهتمين في الحدائق الكبيرة بجانب الصيانة، بجانب تأهيل الألعاب، جانب إضافة لمسات جديدة داخل الحدائق بحيث يشعر الزوار بشيء جديد مناسب. كذلك رتبنا خطط العيد بما فيها الاجتماع الذي تم مع الإخوة في الإدارة العامة للمرور في تنظيم عملية السير، وعدينا خطة مشتركة ما بيننا وما بين الإدارة العامة للمرور في عملية تنظيم المداخل وتنظيم سير السيارات بحيث بما يخفف الازدحام العام. شكلنا فرق من التنظيميين بالتعاون ما بيننا وما بين الإخوة في المرور، وكذلك التعاون من قبل الإخوة في صندوق النظافة والتحسين وفي أمانة العاصمة، وعدينا مجموعة منظمين بما يقرب من أكثر من 200 متنظم الذي هو منظم إلى جانب الإخوة في الإدارة العامة للمرور. نعم، لجان ميدانية تنظيمية على المربعات كاملة في حديقة الثورة، في السبعين، في كل المناطق. العمل ماشي بشكل مشترك وبتعاون مشترك عظيم، ونسأل من الله التوفيق بإذن الله في الفترة القادمة. شكلنا لجان الصيانة والنزول وهي شغالة إلى اللحظة في متابعة صيانة الألعاب الدورية خلال فترة العيد، وكذلك أهلنا حدائق جديدة من ضمنها حديقة المطار، حديقة الصماد الكبرى، وأدخلنا فيها منظومات ألعاب جديدة، ولا زال العمل فيها بشكل مستمر. ابتدأنا خلال الأربع الأيام الذي فاتت وبحثنا عن ألعاب نوعية جديدة، وكذلك مهتمين بالجانب الزراعي والري. يعني نحن كما تحدثت سابقا لا نعد بأن نحن سنصنع المستحيل، ولكن سنسعى لصناعة المستحيل إن شاء الله.
3: طيب أستاذ رامي، كم عدد الحدائق والمتنزهات الموجودة في أمانة العاصمة، أقصد الجاهزة والآمنة لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك؟
2: عدد الحدائق الجاهزة طبعا في الفترة السابقة البعض زايد في مواقع التواصل وكذا، ليش 66 حديقة أو أعلننا فيها؟ أوضح للجميع، الحدائق العامة الكبيرة هي ما يقارب من 6 حدائق. تمام، حديقة الحيوان، حديقة السبعين العامة، حديقة الثورة العامة، حديقة 26 سبتمبر، حديقة برلين، وأخرى حدائق متوسطة جديدة مثل حديقة يافا اللي في عصر، وبعض الحدائق الأخرى. وما تبقى من الحدائق هي حدائق مرافق وأحياء عامة. تمام، وهذه الحدائق التي بدأنا بالنزول إليها وتلمس حاجاتها وبالتعاون مع المواطنين والمجتمع كونها حدائق متواجدة في الأحياء. عدد الحدائق الموجودة والجاهزة التي يتم استخدامها خلال فترة العيد ما يقرب من 66 حديقة، حدائق عامة رئيسية صغرى وكبرى، ونحن نعمل جاهدا على تأهيل كل الحدائق. طبعا العدد كبير والوقت يداهمنا، تمام، ضيق، ولكن سنسعى خلال الفترة القادمة إلى تأهيل الجميع. أنا أقوم بزيارات ميدانية كثيرة إلى حدائق الأحياء، زرت في الأمس قطاع بني الحارث، قطاع بني الحارث الذي هو باتجاه المطار والمناطق المجاورة له، وفيها أكثر من 6 حدائق متواجدة فيها، والتقينا بالمواطنين والناس واتفقنا على يعني تعاون في إعادة تأهيلها، تجديدها، وهي حدائق شغالة وموجودة. نحن نعمل على تزويدها بالري وبالزراعة وبكل ما تحتاج هذه الحدائق المتواجدة. كذلك لدينا حدائق صغرى متواجدة في منطقة 14 أكتوبر حدا في كل العاصمة أرجاء العاصمة، وسنعمل إن شاء الله جاهدين خلال هذه الفترة على زيارة الجميع. بعض الحدائق الصغيرة تم تركيب فيها إنارات مثل حديقة القيروان، حديقة القاع، حديقة هايل، وبمبادرة من المستثمرين طبعا، لأنه بعض المستثمرين يكون هو ماسك الحديقة يعني فيها وكذا. قلنا له استشعر المسؤولية والأمانة، الجميع مبادر، وهذه المبادرات المجتمعية أدعو الجميع إلى التعاون في هذه المبادرات العظيمة. كون المبادرات، الحدائق ليست ملك شخص أو ملك أي، الحدائق ملكنا جميعا وملك الشعب اليمني، وواجبنا جميعا التعامل مع الحدائق وكأنها أحواش منازلنا، لأنها واجهتنا، وأنها الصمام الرئيسي الذي يعكس المستوى الحضاري والمتقدم لأبناء اليمن العظماء.
3: ماذا عن
1: في الأخير سامعنا الكرام؟ عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير مقدما، ونتمنى السعادة للجميع، ونتمنى لكم قضاء إجازة سعيدة خلال عيد الأضحى المبارك، إجازة فيها السعادة والأمن والأمان في أمانة العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الحرة الذي تنعم بالأمن والسلام.
4: لقاء الأسبوع، لقاء الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
5: وقفة إعلانية.
4: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
7: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
9: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

0: المستمعون والمستمعات الأعزاء، أهلا بكم إلى أحداث الحلقة 24 من برنامج الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر.
1: الأعزاء والعزيزات، توقفنا في الحلقة الماضية عند تحالفات حكام شبه الجزيرة العربية مع البريطانيين ضد الدولة العثمانية، ووحده الإمام يحيى حميد الدين من وقف مع العثمانيين، والذي سنتناول ذلك بالتفصيل في هذه الحلقة.
0: حيث يؤكد الباحث عبد الله بن عامر بأهمية عدن لدى البريطانيين كهدف استراتيجي لهم، وإن تواجدهم فيها أصبح مهددا بالقوات العثمانية في شمال ووسط اليمن.
1: سارعت بريطانيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، منها قياس موقف الإمام يحيى من العثمانيين ومناقشة مدى إمكانية تحريكه ضدهم باعتباره القوة الأبرز في المنطقة.
0: وهنا يشير الباحث بن عامر من أن الهدف البريطاني ومناقشتهم للإمام يحيى هو الحصول على اعتراف الإمام ببريطانيا في عدن، وكذلك عقد صفقة معه للانقلاب على العثمانيين وإعلان الحرب ضدهم.
1: رفض الإمام يحيى العروض البريطانية بالانقلاب على العثمانيين، والتزم بالاتفاق الذي عقده معهم في دعان من العام 1911 للميلاد.
0: ليس هذا فحسب، بل إن الإمام يحيى وقف إلى جانب العثمانيين باعتبارها دولة مسلمة تواجه دولا كافرة، ومؤيدا بذلك موقفها في الحرب ودعمها بالمال والرجال، وهذا ما دفع بريطانيا إلى اعتبار الإمام خصما وعدوا.
1: وأمام تمسك الإمام يحيى بموقفه، دعمت بريطانيا الإدريسي في جيزان وساعدته على مد نفوذه جنوبا وشرقا، وذلك ضمن استخدامه كورقة ضغط على الإمام يحيى.
0: عرف محمد الإدريسي بارتباطاته الخارجية، فعندما اندلعت الحرب العثمانية الإيطالية في العام 1911 للميلاد، سارع إلى مد يده للإيطاليين الذين قدموا له الدعم بالمال والسلاح والخبراء العسكريين لشن الحرب على العثمانيين في اليمن، الأمر الذي أثار غضب الإمام يحيى الذي استهجن على الإدريسي تحالفه مع دولة كافرة ضد دولة مسلمة.
1: مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، يشير الباحث بن عامر من أن البريطانيين سارعوا إلى التحالف مع الإدريسي الذي تولى تنفيذ الكثير من المهام العسكرية، مع الحرص على عدم إعلان علاقته بالبريطانيين حتى لا يثير غضب اليمنيين عليه، رغم توقيعه معاهدة الحماية في عام 1915 كتعبير عن قوة العلاقة بينه والبريطانيين.
0: كان من أبرز مهام الإدريسي مهاجمة الحاميات العثمانية في عسير وتهامة وصولا إلى الحديدة، مع إعاقة وصول أي تعزيزات تركية إلى لحج عن طريق عسير. ونجح الإدريسي في قطع الاتصال والتواصل بين القوات العثمانية في اليمن وفي الحجاز.
1: كانت القوات العثمانية باليمن تواجه حصارا بريا من قبل الإدريسي وبحريا من قبل البريطانيين الذين قدموا للإدريسي الدعم بالمال والسلاح، إضافة إلى مشاركتهم المباشرة من خلال السفن الحربية والطيران لمساعدته في التوسع جنوبا.
0: أما موقف الشريف حسين فيؤكد الباحث عبد الله بن عامر من أنه كان يحاول إبراز نفسه كطرف قادر على انتزاع مكاسب كبيرة من البريطانيين نظير تعاونه معهم، دون أن يخطر بباله أنه سيتعرض لخديعة تاريخية ستظل متداولة عبر الأجيال.
1: قرر البريطانيون اختيار الشريف حسين دون غيره ليحظى بالتعهدات البريطانية نظير تعاونه معها في الحرب ضد العثمانيين، وذلك لقيادة العرب في حربهم الاستقلالية ضمن خطة مسبقة ترفع شعار أن تكون جزيرة العرب للعرب.
0: كان الشريف حسين قد أشعل ثورته في العام 1916 للميلاد لصالح البريطانيين، فأسر المئات من الأتراك واستولى على كل حامياتهم في الحجاز التي كانوا يحتفظونها للخلافة.
1: كان هدف البريطانيين من استخدام الشريف حسين وأحقيته بالخلافة في الحجاز حتى لا يستخدمها العثمانيون في إعلان الجهاد ضدهم، فشن حربا إسلامية كانت بمثابة كابوس للبريطانيين.
0: وهنا يؤكد الباحث بن عامر من أن البريطانيين نجحوا في التضليل والخداع للعرب الذين قاتلوا معهم ليس بأنفسهم فقط بل وبجمالهم ودوابهم، رغم نشر اتفاقية سايكس بيكو التي تكشف حقيقة بريطانيا ووعودها للعرب، إلا أن العرب استمروا في أداء دورهم المرسوم لهم.
1: خسرت الدولة العثمانية كل المناطق التي كانت تسيطر عليها في شبه الجزيرة العربية، وتكبد الجيش العثماني جراء المساندة العربية للبريطانيين والفرنسيين ما لا يقل عن 420 ألف جندي، وكانت الخسائر في صفوف السكان الأتراك أكثر فداحة.
0: ويتابع الباحث بن عامر حديثه بالقول: أصبحت بريطانيا القوة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية، وعملت على عدم دخول أي قوة أخرى في هذه المنطقة مع نفوذها الممتد إلى كل مناطق الدولة العثمانية بالتقاسم مع دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
1: سيطر الملك عبد العزيز بن سعود على أجزاء واسعة من نجد بعد أن تمكن من الحصول على ثقة البريطانيين الذين قدموا له كل الدعم، وأصبح تحت حمايتهم لدرجة أن الضابط شكسبير لقي مصرعه وهو يقاتل مع ابن سعود.
0: أما الشريف حسين رغم خدماته الجليلة للبريطانيين إلا أنه لم يبلغ طموحه في تأسيس دولة مستقلة، فقد تخلت بريطانيا عن المطلب العربي وكان أمامها المطلب الصهيوني بتنفيذ وعد بلفور.
1: كان ذلك سببا في تفضيل بريطانيا ابن سعود على الحسين الذي وضعته تحت رحمة الوهابيين الذين هاجموا الحجاز وارتكبوا فيها المجازر المروعة، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحايانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا عبر هذا الأثير، ونتحدث اليوم على ضوء نقاط من ملزمة لا عذر للجميع أمام الله للسيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله، أكد على ضرورة العودة إلى القرآن للاهتداء به، من أجل أن نفهم مسؤوليتنا وماذا يريد الله منا، لكي نتحرك في الواقع العملي بالشكل الذي يريد الله منا أن نتحرك فيه أو عليه. لأن الناس أحيانا متى ما ابتعدوا عن القرآن ينطلقون في بعض الأعمال ويعتقدون أنها كل شيء، ويتركون أعمالا كثيرة جدا، ثم يوم القيامة لن يكون لهم عذر عندما يقفون بين يدي الله أنهم لم يقوموا بتلك الأعمال، إما الجهاد، إما الإنفاق، إما الوقوف بقوة في وجه الأعداء واتخاذ مواقف منهم. وقد يعتقد البعض أن صلاته وصيامه وزكاته تكفي وزيادة وسيدخل الجنة، وقد يتفاجأ يوم القيامة عندما يسأل عن المواقف التي كان يجب أن يقفها. كيف كان في اهتمامه بأمر الأمة؟ كما قال الرسول: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين. ما هي مواقفه في مواجهة أعداء الله فلا يكون له موقف؟ فقد لا يعذر الجميع أمام الله. أولا، في بداية حديثه أكد على نقطة مهمة قائلا فيها: الحقيقة أن الشيء الذي يجب أن نهتدي به هو القرآن الكريم. العودة للقرآن الكريم للاهتداء به هو الطريق الصحيح، هو الأسلوب الصحيح، لا أن نظل على ما نحن عليه ونفهمه أنه كل شيء وكل ما يطلب منا من جهة الله سبحانه وتعالى. لما نصلي ونزكي ونكتفي ببعض أعمال ونعتقد أنه كل شيء وأنه كل ما يطلب منا من جهة الله، يجب أن نعود إلى القرآن لنتعرف على بقية الأعمال التي يريد الله منا أن ننطلق منها، أن ننطلق فيها، والمسؤوليات التي يجب أن نتحملها. أيضا قال أن الحديث عن الجهاد، الحديث عن المواقف القرآنية العملية في مواجهة أعداء الله، الحديث عن نصر دين الله، عن بذل المال، عن بذل النفس، عن العمل، أصبح منطقا نادرا لا نسمعه من وسائل الإعلام في مختلف البلدان العربية إلا في النادر. أصبح غريبا أن يتحدث الإنسان عن أنه يجب أن نتخذ موقفا من أعداء الله، ولا غرابة أن تصل الأمة إلى هذا المستوى نتيجة الابتعاد عن كتاب الله، فلا تدري ما هو المطلوب منها وكيف يجب أن تكون في مواجهة الأعداء وما هي المواقف التي يجب أن تتخذها. فتعارف الناس على بعض الأعمال، واتفق الناس مع أنفسهم أنهم بهذه الأعمال سيصلون إلى الجنة بعيدا عن القرآن. ولكن يجب أن لا يغالط الإنسان نفسه، وأن يعود إلى القرآن لينظر كيف يريد الله منه أن يتحرك. بعد ذلك تحدث رضوان الله عليه عن الواقع، قال: لو نظر كل واحد منا إلى شاشة التلفزيون أو استمع إلى الأخبار لسمع بأذنيه أن هناك فرقا من مختلف الدول الغربية من اليهود والنصارى مقاتلين، فرقا مقاتلين في مختلف بقاع الدنيا في البر والبحر. هؤلاء هم من كانت مسؤوليتنا التي أراد الله لنا أن نقاتلهم حتى يكونوا أذلاء صاغرين، أن نصل بهم إلى درجة ألا يفكروا أن يعملوا شيئا ضد الإسلام والمسلمين. لكن الواقع أصبح معكوس، هم من يتحركون ويجوبون البحار، وأبناء هذه الأمة نحن المسلمين، نحن العرب، من كان يجب أن نصل إلى أعماق أوروبا لنوصل إليها دين الله، نحن من نقعد وهم من يتحركون، نحن من نتخاذل وهم من يتحركون. نتخاذل ومعنا الحق الذي يجب أن نتحرك لنشره، وينشطون ومعهم الباطل والفساد، ويسعون في الأرض فسادا، وكل إنسان ينظر إلى الآخر. هذا العالم ينتظر من الناس أن يتحركوا، والناس ينتظرون للعالم أن يتحرك، والكبار والوجهاء والناس هكذا. قال رضوان الله عليه أن الناس فيما بينهم يتهادنون، العلماء يرون أنفسهم معذورين لأن الناس لا يتجاوبون، والناس قد يرون أنفسهم ليس هناك ما يجب أن يعملوه لأن العلماء لم يقولوا شيئا. لكن يوم القيامة قد يكشف الواقع فلا نعذر، لا نحن ولا علماؤنا أمام الله سبحانه وتعالى. الله يريدنا أن نتحرك في مواجهة هؤلاء الأعداء، فلا تلقي بالملامة على أحد، قد لا تعذر لا أنت ولا من تلومهم ولا من تنتظر منهم أن يتحركوا، تحرك أنت لا تنتظر لأحد. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يقول الإنسان، إن كان كلام هداية وتذكير بهداية فإنه المطلوب، ومن يذكر الناس بما يجب عليهم هو المطلوب، ولا عذر لهم أن يقولوا الآخرون لم يتحدثوا معنا. تحرك أنت، أنت ترى العدو يتحرك، أنت ترى العدو ينشر الباطل والفساد ويسعى في الأرض فسادا، تراهم يجوبون البحار والبر والجو، تحرك أنت لا تنتظر لأحد. الوقت وقت عمل ووقت حركة في مواجهة هذا العدو، قد تحشر يوم القيامة وقد تسأل لماذا لم تتحرك، ولن ينفعك حينئذ أن تقول أن العالم الفلاني لم يقل وأن العالم الفلاني لم يدعنا إلى حركة وعمل أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يقول الإنسان. إذا ذكرك رجل، كيفما كان هذا الرجل، بضرورة أن تتحرك وكلمك بكلام هداية، فإن المطلوب منك أن تتحرك، ولا عذر لك أن تقول أن العلماء لم يقولوا ولم يتحدثوا ولم يتحركوا، كما حصل مع موسى عليه السلام في قصة دخول القرية، عندما قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ذكر الله كلام الرجلين على الرغم من أنه وبالتأكيد لابد أن يكون بين أولئك الذين لم يدخلوا القرية، لم يتجاوبوا، لم يستجيبوا، لم يتحركوا، بينهم العلماء والعباد، فالله لم يلتفت إلى كل من قعد على الرغم من تعدد أنواعهم، والتفت إلى وسطر كلام الرجلين، ولم يقل قال عالمان، ولم يقل قال شيخان، ولا قال وجيهان، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، لأنه كلام هداية وهو المطلوب، ولذلك سطره وهو كلام رجلين عاديين في القرآن الكريم. بعد ذلك تحدث رضوان الله عليه حول أهمية أن نقارن أنفسنا باليهود، فإذا ما وجدنا أن اليهود هم أكثر اهتماما بقضاياهم، أكثر اهتماما بشؤونهم، أكثر اهتماما بديانتهم، فإن هذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهود. عندما ترى اليهود يتعنصرون مع باطلهم ويتحركون بباطلهم وينفقون من أجل باطلهم، يسهرون من أجل باطلهم، وترانا نحن في اهتمامنا بديننا ومبادئنا وقيمنا بالحق الذي معنا متكاسرين، ترانا متخاذلين، ترانا مهملين، ترانا أسوأ في علاقتنا مع الله ومع كتاب الله من علاقة اليهود بالله ومع كتب الله ومع نبي الله وأنبياء الله، فإن هذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهود. عندما ترانا نحن المسلمين، نحن العرب، تحت رحمة اليهود والنصارى، هذا يعني أننا في واقعنا في تقصير أمام الله أسوأ من اليهود والنصارى. أن تقصيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود والنصارى، لأنه إذا ما أذلك ذليل فماذا يدل هذا عليه؟ يدل على أنك أصبحت أذل منه. واليهود والنصارى ضربت عليهم الذلة، فعندما أصبحت هذه الأمة أذل منهم أو ذليلة تحت أقدامهم، هذا يعني أنها أصبحت أذل منهم، ولن تذل بهذا الشكل إلا لأنها قد أصبحت في تفريطها، في جريمتها، في ابتعادها عن كتاب الله وعن رسول الله، أسوأ من تعامل بني إسرائيل مع كتب الله ومع أنبياء الله. الله تعالى بعث رسولا من العرب، رسولا عربيا تكريما للعرب ونعمة على العرب وتشريفا للعرب، وأنزل أفضل كتبه بلغتهم، وأراد لهم أن يكونوا خير أمة تتحرك تحت لواء هذه الرسالة وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها إلى كل بقاع الدنيا، لكنهم ضيعوا كل هذا، فكان ما يحصل في الدنيا هذه من فساد العرب مسؤولون عنه. لماذا؟ لأن العربي المطلوب منه أن يحمل هذه الرسالة، هذا الهدى، هذا النور، وأن يصل به إلى أعماق أوروبا، لا أن ينام، لا أن يقعد، لا أن يتخاذل. عندما ضيع العرب هذه المسؤولية، كل فساد في العالم بكله، كل باطل في العالم بكله يصبح العرب مسؤولون عنه، لأنهم هم المعنيون بأن يوصلوا النور وأن يزيلوا الباطل والظلام والضلال. العرب بالذات هم الذين كان يراد منهم ألا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها، أن يسبقوا هم بنور الإسلام إلى بقاع الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم في الدنيا كلها. إذن فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب شركاء معهم فيه. نحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كعرب، ونحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كزيود، أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى باعتبار آثارها وتداعياتها وإن اختلفت في شكلها. فأنت احذر أن تتخاذل فتشترك فيما يحصل من فساد في العالم بكله، لأن الإنسان محمل مسؤولية يجب أن يطلع بها وأن يتحرك على أساسها. إن لم يفعل فسيتحمل من أوزار الآخرين الذين لم يتحرك من أجل أن يصل بنور الإسلام إليهم. وعندما تتحرك وعندما تبذل الجهود وعندما تعمل على أن يصل هذا النور إلى كل أقطار الدنيا، حينها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد أن تقدموا لهم الهدى وبعد أن تقوموا أنتم بمسؤوليتكم. فيجب على الناس أن يلتفتوا بجدية إلى واقعهم، وأن ينظروا إلى ما حكاه الله عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم، ولكنهم عندما فرطوا في المسؤولية وعندما قصروا وتوانوا وعندما انطلق منهم العصيان والاعتداء ضرب عليهم الذلة والمسكنة. فإذا أصبح واقعنا باعتبار أن الله اصطفانا واختصنا بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله وبالقرآن، وشرفنا بأن جعل القرآن بلغتنا والرسول منا من أنفسنا، فعندما تجاه هذا الشرف وهذه المسؤولية، عندما لا نطلع بالمسؤولية التي أتت مع الشرف، لأن كل شرف يترافق معه مسؤولية، سيكون واقعنا كواقع بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل شرفهم الله وكرمهم وفضلهم على العالمين وحملهم مسؤولية. عندما تخلوا عن مسؤوليتهم لعنوا، وسيكون حال أي أمة، حال العرب وأي أمة أخرى إذا فضلها الله واصطفاها وفعلت كما فعلت بنو إسرائيل، فسيكون الحال واحدا. الله ذكر عن بني إسرائيل أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، والكفر لا يعني أنهم قالوا هذا النص أو ذاك النص من التوراة نحن كافرون به، لا، إنما لأنهم يتركون العمل به، الأمر الذي نحن عليه. هذا مقارنة بين واقعنا وبين واقع بني إسرائيل. الأمر الذي نحن عليه بالنسبة للقرآن الكريم، نترك العمل به نرفض، وليس الرفض رفض من يجهل ثم إذا ما علم التزم، بل واقع الرافض الذي لا يريد أن يعمل ولا يفكر أن يعمل. هذا من معاني الكفر داخل القرآن الكريم، الرفض، يرفض عملا معينا، يرفض أن يقوم به. هذه هي الحالة التي كانت عند بني إسرائيل، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بمعنى يرفضون العمل ببعض. أيضا عندما قال الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، الله يريدنا أن نتحرك بهذا الدين، أن نعمل على نشر هذه الرسالة، أن نصل بهذا النور إلى أعماق أوروبا وإلى أرجاء المعمورة كلها. وعندما نتحرك لنعلم أن في دين الله، عندما تتحرك به ما يثير الآخرين، فيجب أن تكون ممن لا يخاف بطش الآخرين ولا ما لديهم من وسائل تعذيب وعتاد يمكن أن يضربوك به. لأن الله عندما قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني أن في دين الله، في رسالات الله، ما يثير الآخرين وما قد يجعل كثيرا من الناس يخشون أن يبلغوه. فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح، إسلام لا يثير أحدا ولا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يواجه مفسدا. هذا الإسلام الذي لا يثير أحد ليس هو الإسلام الصحيح. الإسلام والقرآن هم اللذان حركا محمدا وعليا والحسن والحسين وغيرهم، كان هو الذي يدفعهم ليتحركوا من أجله. والإسلام الذي نحن عليه، الذي لا يريد أن تتحرك ضد أحد ولا تثير ضدك أحد، أصبح هذا الإسلام مختلفا عن إسلام محمد. فنحن إذن غير متبعين للقرآن وغير متبعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا الدين حرك محمدا وحرك عليا وحرك الإمام الحسن والإمام الحسين إلى أن استشهد؟ لماذا هذا الدين الذي نحن عليه لا يحركنا كما حرك محمدا؟ يعني أننا لم نعد على الدين الأصيل الذي أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى أننا في وضعية سلبية سيئة، نحن بعيدون عن القرآن وبعيدون عن الإسلام الحقيقي الصحيح الذي جاهد من أجله محمد وتحرك من أجله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ومع ذلك لا نزال تمر السنين علينا سنة بعد سنة ونحن لا نفكر من جديد في تصحيح وضعيتنا مع الله، وفي أن نلتفت التفاتة واعية إلى القرآن وإلى واقعنا. لا نتساءل، نتلو القرآن هكذا بغير تأمل، أشبه شيء بالطنين في شهر رمضان وفي غير رمضان. لا نتساءل، لا نتدبر، لا نتأمل، لا نقيم الوضع الذي نعيشه، لنقارن بين وضعيتنا ووضعية بني إسرائيل، بين علاقة بني إسرائيل مع الله ومع كتبه وأنبيائه، وبين علاقتنا نحن مع الله ومع كتاب الله ومع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا ما هي الأسباب التي لعن من أجلها بنو إسرائيل؟ وهل الأسباب موجودة لدينا أم لا؟ كيف يريد الله منا أن نتحرك؟ هذه كلها مطلوبة من خلال عودتنا إلى القرآن. إن طريق الجنة هي طريق أولئك الذين قال عنهم في هذه السورة بالذات، في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ليسوا من النوعية التي تقول ما نشتي مشاكل، عندما تحدثهم بما يعمل أعداء الله وتذكر لهم الجهاد في سبيل الله يقولون لك: نحن لا نريد مشاكل ولا نريد أن ندخل في اصطدام مع أحد ولا صراع مع أحد. هذا الذي لا يريد أن يدخل في صراع مع أحد هذا بعيد عما جاء به محمد. نحن نريد من الله أن يحشرنا في زمرة محمد وأن يسقينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا ونريد من الله أن يدخلنا الجنة وأن نفوز برضوان الله، أي كأننا نريد ما لم يحصل لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. بمعنى محمد صلوات الله عليه وعلى آله تعب، جاهد، قاتل، عانى، دخل في مشاكل، ونحن لا نريد أن يحصل علينا كما حصل له، ونريد أن نحشر معه. عندما نعود إلى مثلا الصلاة، وتحدث عنها في هذه الملزمة، قال أن الصلاة تعلمنا كيف يجب أن نقف صفا واحدا تحت قيادة واحدة في الاتجاه على صراط الله، وفي الاتجاه في طريق الله سبحانه وتعالى وفي سبيله. وكم للصلاة من معان ولكن لا نستفيد منها شيئا. كل العبادات ذابت معانيها في نفوسنا. الإسلام أصبحنا نشوهه، الإسلام لم يعد له طعمه في نفوسنا، الإسلام لم يعد يحرك لدينا شيئا لا في نفوسنا ولا في واقع حياتنا. هذا قضية خطيرة. قال رضوان الله عليه: أريد أن أقول هذا القول لنا جميعا، نحن الذين لا نفهم أين موقعنا أمام الله. ربما قد نكون والله أعلم ونعوذ بالله، إذا لم نصحو ولم نرجع إلى الله، قد نكون ممن يقول فيما بعد: أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. علينا أن نعود إلى القرآن الكريم لنعرف كيف يجب أن نتحرك، وأن نتحرك ندخل، تحرك ادخل في المشاكل، لأن الإسلام هذا فيه ما يثير الآخرين إن أنت قدمته بالشكل المطلوب، لأن الباطل يتحرك دائما دائما دائما. والرسول اضطر إلى أن يعمل، إلى أن يدخل في مهام صعبة ومتعبة، وكذلك الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن والإمام الحسين، هم هؤلاء قاتلوا، جرحوا، استشهدوا من أجل هذا الإسلام. فكيف تريد أن تكون أنت، وكيف هو الإسلام الذي أنت عليه؟ إذا كنت غير مستعد أن تقول هذه الكلمة: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، فانظر إلى البحر، تأمل قليلا في البحر، تجد الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والألمان حولك وداخلين إلى بلادك، إلى البلاد العربية، ليس ليقولوا الموت لك، سيميتونك فعلا. فلماذا ترى الأعداء يتحركون وأنت لا تريد أن تتحرك؟ تريد أن تتجاعس وتتخاذل، فتهيئ الساحة بتخاذلك إلى أن يصلوا إلى عقر دارك فيدوسونك بأقدامهم. اليهود يتحركون ولا يتوقفون أبدا أبدا. إذا لم تتحرك ولم تطلع بمسؤوليتك، إذا لم نتحرك جميعا كأمة، لأن الصلاة تعلمنا كيف نتحرك تحت قيادة واحدة، فسنخسر دنيانا ونخسر آخرتنا، نحتل في دنيانا ونهان ونذل، وعذاب وخزي في جهنم والعياذ بالله. تحدث الشهيد القائد أيضا رضوان الله عليه في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله، وهو يتحدث عن حركة الأعداء وما الذي يعمله الأعداء من أجل أن تستشعر أنت مسؤوليتك، وأن تتحرك أنت لمواجهة هؤلاء الأعداء الذين لا يتوقفون. انظر إلى البحر ترى حركتهم. أيضا اليهود يريدون أن يسيطروا على الحج ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعمم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقعة. يريدون أن يسيطروا على الحج فلا يتمكن أحد من نشر وعي ولا من تقديم أي رؤية في المؤتمر الإسلامي الكبير الحج، لأن الحج مهم في مجال مواجهة اليهود والنصارى. جاءت الآيات القرآنية في الحديث عن الحج متوسطة لآيات الحديث عن اليهود والنصارى في كل من سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء. إن الله أراد للحج أن يكون ملتقا إسلاميا يذكر الناس فيه بعضهم بعضا بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم، والحج لم يكن حجا إسلاميا إلا عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب ليعلن البراءة من أعداء الله. هذه هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي، عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي بن أبي طالب ليعلن البراءة بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة. تصدر ببراءة قرأها الإمام علي عليه السلام العشر الآيات الأولى من سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هذه هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي. الحج عبادة مهمة لها علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة، لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى، عبادة مهمة إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود، ولم يكتفوا بل يحاول اليهود غير مكتفين بما يعمله آل سعود أن يدخلوا بشكل أساسي في موضوع الحج وأن يهيمنوا عليه بشكل مباشر، لأنهم لا يثقون بعملائهم في مثل هذه القضية، مثل قضية الحج. في نهاية الحديث قال رضوان الله عليه: نحن لم يعد تفكيرنا مستقيم، لم تعد آراؤنا صحيحة، أصبح من يصنع الرأي العام لدينا، من يصنع ثقافتنا، من نردد كلامهم، هذا واقع العرب والأمة الإسلامية جمعا، من يصنع ثقافتنا، من نردد كلامهم هم اليهود. عندما أقول لك عن وجود الأمريكيين، هم دخلوا بجنود وأسلحة إلى اليمن، هم يشكلون خطورة على اليمن، فتقول لي: لا، هم جاءوا من أجل اليمن ليحاربوا الإرهاب، ليقدموا خدمة لليمن. ولو كان الأمريكيون صادقين في تقديم خدمة لقدموا خدمة للفلسطينيين. اليوم هذه الأيام أيها الأعزاء نرى حركتهم ونسمع الأحرار في محافظة المهرة وهم يصيحون ويرفضون وجود الأمريكي الذي هيأ له العدوان السعودي أن يستقر في مطار الغيضة وأن يتموضع هناك وأن يحول مطار الغيضة إلى قاعدة عسكرية للأمريكي وللبريطاني، وتعقد فيها الدورات لعناصر الاستخبارات الأمريكية، وبالتأكيد أن إسرائيل مستفيدة، فهم يتحركون ويعملون. لماذا جاءوا إلى الغيضة؟ لماذا تواجدوا في مطار الغيضة وحولوه إلى قاعدة عسكرية؟ إنهم يريدون أن يضربونا، أن يستهدفوا إسلامنا، إنهم يحاربوننا أرضا وإنسانا، ألفاظا، ثقافة، أخلاقا، قيما، في كل الجوانب والمجالات. فعلى كل إنسان منا أن يستشعر مسؤوليته وأن يعلم أنه لن يعذر بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا لم يتحرك، وأنه يجب علينا جميعا أن يكون لنا مواقف في مواجهة اليهود والنصارى، لنفك عن أنفسنا الذلة والسخط الإلهي، ولنرضي الله سبحانه وتعالى عنا. وأقل موقف هو أن نردد هذا الشعار: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، بعد صلاة الجمعة، حتى يعرف الأمريكيون أن هناك من يكرههم ويسخط عليهم. اليمنيون في الجنوب يجب أن يتحركوا، يجب أن يهتفوا بهذا الشعار، يجب أن لا يظلوا ساكتين وجامدين حتى يقع الفأس في الرأس. ونحن نرى الأمريكيين بشكل واضح علنيا يذهبون ويأتون ويعودون وهكذا، وحركة فيها ريب وتدلل على النظرة التي تحمل العداء والكراهية لشعبنا اليمني العظيم. لو أتوا من أجل أن يقدموا خدمة، وهم يريدون أن يقدموا خدمة، لقدموا خدمة للفلسطينيين الذين يعانون من إسرائيل بشكل دائم. علينا أن نرفع هذا الشعار وأن نعلن عن سخطنا عليهم، والأمريكيون ينزعجون من حالة السخط عليهم لأنهم ليسوا أغبياء، يريد أن يضربك وأعصابك باردة، لا تفكر بأن تعد ضده أي شيء، يريد أن يضربك بأقل تكلفة ممكنة، فسخطك عليه سيتلاعب بمخططاته، ورفعك لهذا الشعار سيعرقل مشاريعه في اليمن، وهذا ما يجب على الجميع. نسأل الله

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع.

0: مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. في إطار اهتمامه الكبير الدائم والصادق بتبصير الأمة وتنويرها والارتقاء بوعيها في كل ما يتصل بدينها ودنياها وحتى مآلها الأخروي ومستقبلها الأبدي، فضلا عن كل ما يتصل بالقضايا المهمة والحيوية وذات الصلة بما تعانيه الأمة من قضايا وأوضاع مؤلمة لا تحسد عليها، وهجمة همجية صهيونية غربية احتلالية توسعية هوجاء ذات أبعاد إبادية تدميرية إجرامية لا تبقي ولا تذر. ورغم انشغالاته الكبرى ومسؤولياته وهمومه الجليلة، يحرص السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله على اقتناص كل فرصة للإطلالة الإعلامية في سياق ذلك الاهتمام، ومن ذلك محاضراته الرمضانية وكلماته الأسبوعية المواكبة للمستجدات، وكذلك محاضراته في هذه الأيام العشرية المباركة من شهر ذي الحجة الحرام، شهر الركن الأعظم من أركان الإسلام والمناسبة الفضيلة المرتبطة به عيد الأضحى المبارك. والبارز اللافت في هذه المحاضرات الممتدة من مثيلاتها التي تنطلق في مصبوبها الموضوعي من السرد القرآني لقصص الأنبياء، بدءا بالنبي الكريم إبراهيم عليه السلام، فالنبي موسى عليه السلام، وهكذا، هو ربط المدلولات والمضامين بالواقع المعاش واستخلاص عبرها ودروسها لفهم القضايا والأحداث بما تنطوي عليه من تحديات وإشكاليات وأخطار، خصوصا ما له صلة بالصراع الوجودي والمصيري مع أعداء الأمة الخبثاء من الصهاينة والمستكبرين. ومن هنا تسنى لنا أن نفهم الرابط الوثيق بين ما ورد في قصص القرآن الكريم، ومثاله قصة النبي إبراهيم عليه السلام مع قومه، ومسألة الحج باعتبار مضمونه الإلهي الحنيفي القرآني الأصيل وجوهره الأساسي، وهو البراءة من أعداء الله من الطغاة والمجرمين في كل زمن، وأيضا ما يجسده من وحدة رمزية مهمة للمسلمين نظر إليها الأعداء دائما بعين التوجس والحذر، وأخذوا يتآمرون على الحج بكل الوسائل، وهم اليوم يدأبون مع أدواتهم من حكام الجور والخيانة والنفاق بكل استماتة ومكر وخبث في مخطط لتجريد الحج وإفراغه من ذلك المضمون الجوهري الأصيل الذي يرون فيه تهديدا لمخططاتهم ومشاريعهم الخطيرة وعائقا جديا أمامهم، وهم لا ينفكون يعملون لتفتيت هذه الأمة والاستفراد بشعوبها وأوطانها والحيلولة بكل وسيلة ممكنة لديهم دون وحدتها ولم شملها. وفي جديد هذا السياق التنويري التثقيفي القيادي، أي جديد المحاضرات القيادية التبليغية التبيينية التنويرية التي تتوالى هذه الأيام ضمن السياق التثقيفي القرآني ذاته، وفي إطار المعطى المضمن في الآية القرآنية الكريمة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وتواصلا مع ما تم في المواسم الماضية يوالي السيد القائد عبد الملك الحوثي حفظه الله إطلالاته الميمونة المباركة في محاضرات عشرية شهر ذي الحجة المباركة هذا العام، مترجما حرصه الكبير على تفتيح مسام الوعي والرأي العام في أوسع مستوياته ونطاقاته العربية والإسلامية والإنسانية بالمضامين القرآنية المختلفة الشاملة بكيفية شارحة مستنيرة وهادفة إلى إعادة تسوية وتركيب وتوثيق الآصرة الحيوية والعلاقة الخلاقة المثمرة بين وعي أبناء أمة الإسلام وضميرهم الجمعي والنص القرآني بوصفه نص هداية ودلالة إلى كل خير ورشد وفلاح، إضافة إلى تجميع شتات هذا الوعي الذي ألحقت به الثقافات المغلوطة والمنحرفة والزائغة، وأيضا تضليل الأعداء وحروبهم الناعمة الخطيرة ألحقت به أفدح الأضرار في بوتقة إدراكية تستوعب المحتوى والجوهر الهدائي القرآني النير والشامل لكل مجالات الحياة. وكل هذا يأتي أو يتأتى تأسيسا على حقيقة وواقع النهضة الله كفيل لو أعيد ترتيب وتوثيق علاقة الأمة به على النحو الصحيح والقويم، بتحصين الأمة كفيل بتحصين هذه الأمة من مخاطر أعدائها المتربصين والمستهدفين لها بأشر وأخطر صنوف التعدي وأنواع العدوان المستكلب الضاري بشقيه الصلب والناعم.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن الوحدة اليمنية في جوهرها مصلحة وطنية عليا. حركة المجاهدين الفلسطينية تدين استمرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها حكومة العدو الصهيوني. كتلة الوفاء للمقاومة تدين العقوبات الأمريكية وتعدها استهدافا للسيادة اللبنانية. واستخبارات الحرس الثوري تدعو واشنطن للخروج من مأزقها وأخذ تحذيرات وتهديدات طهران على محمل الجد. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. حذر فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية، مؤكدا مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية اليمنية والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. وقال فخامة الرئيس في خطاب وجهه مساء الأمس إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى 36 لقيام اليمن الواحد والموحد، يجب أن ننظر إلى هذه المناسبة كمحطة لأحياء معاني الإخاء والمحبة ونبذ الكراهية، باعتبار هذه القيم امتدادا لهويتنا الإيمانية الوحدوية، ولا ينبغي أن نسمح لخلافاتنا السياسية أن تدفعنا إلى مغادرة هويتنا الجامعة، ولا للأفكار الهدامة أن تؤثر على وحدتنا. إننا حين نحتفي بهذه الذكرى المجيدة بالوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو، لا ينبغي أن ننظر إليها كحدث سياسي عابر أو كإجراء إداري بسيط، بل يجب أن نستحضرها في أذهاننا كيوم خالد لكل اليمنيين، باعتبارها تجسيدا عمليا لأمر الله بالاعتصام والوحدة ونبذ الفرقة. وأكد الرئيس المشاط أن الوحدة اليمنية في جوهرها مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله، لافتا إلى أن الوحدة جاءت لتؤكد أن ما يجمع اليمنيين من هوية إيمانية وعقيدة ومن لغة وتاريخ ومصير مشترك هو الأصل الثابت والراسخ، وأن التشطير في مراحل قاتمة بفعل الاحتلال عبر التاريخ لم يكن إلا استثناء غريبا يناقض منطق الجغرافيا ويصادم حقيقة الشعب ويخالف روح الهوية الإيمانية الواحدة. إنما يمر به وطننا اليوم من عدوان أمريكي والسعودي غاشم وحصار جائر واحتلال مباشر لأجزاء عزيزة من أرضه، ليس إلا محاولة يائسة يراد لها أن تكون تمهيدا لتقسيم الوطن ولتمزيق الجسد اليمني الواحد وإثارة النعرات والصراعات الداخلية. وجدد الرئيس المشاط التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا حقها في الدفاع عن نفسها وحقها في إدارة مضيق هرمز ومنع استخدامه من قبل الأعداء ومواجهة كل من يشيع عدم الأمن لصالح قوى الاستكبار والصهيونية. رفعت قيادة وقواعد حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وإلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو.
وأشار الحزب في البرقية التي رفعها إلى أن هذه المناسبة المجيدة تمثل محطة تاريخية مفصلية في مسيرة نضال الشعب اليمني الذي جسدت إرادته الحرة تجاوز عهود التشطير واستعادته لحمته الوطنية أرضا وإنسانا، مؤكدا للعالم أجمع أن الوحدة اليمنية كانت وستبقى خيارا استراتيجيا ومصيرا ثابتا لا رجعة عنه. كما رفع مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى والقوات المسلحة والأمن وإلى الشعب اليمني بمناسبة العيد 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وأكد مكون الحراك في البرقية أن الوحدة اليمنية كانت وما زالت المنجز الوطني والقومي والإسلامي الأبرز في تاريخ الأمة المعاصر على الرغم من الممارسات والسلوكيات الخاطئة والمستفزة وغير المسؤولة للنظام البائد التي خدشت وشوهت وأساءت ليوم 22 من مايو 1990، وأن الوحدة محطة وطنية استثنائية في تاريخ الشعب اليمني، وأن الحفاظ عليها ضرورة وطنية تحت أي ظرف ومهما كلف الثمن كحق أصيل لجميع اليمنيين. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية بشدة استمرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها حكومة العدو الصهيوني بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مستنكرة في الوقت ذاته حالة الصمت الدولي تجاه ما وصفته بالجرائم المتصاعدة التي تستهدف الأسيرات داخل سجن الدامون. وأكدت الحركة في بيان صادر عنها اليوم أن ما تمارسه إدارة سجون الاحتلال بحق الأسيرات الفلسطينيات يعكس الوجه الإجرامي الفاشي للكيان الصهيوني، كاشفا استمرار انتهاكاته الصارخة لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية في ظل غياب أي محاسبة أو حتى تحرك دولي جاد لوقف تلك الممارسات. استشهد 6 مسعفين جراء اعتداءات صهيونية استهدفت طواقم إسعافية وإنقاذية في جنوب لبنان. في تصعيد جديد للاحتلال استهدف الطواقم الطبية والإنسانية العاملة في مناطق المواجهة والاعتداءات. في سياق منفصل أدانت كتلة الوفاء للمقاومة بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت عددا من نواب الكتلة ومسؤولي حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والسفير الإيراني لدى لبنان، معتبرة أن القرار الأمريكي يشكل اعتداء مباشرا على سيادة لبنان وتدخلا سافرا في شؤونه الداخلية. وأكدت الكتلة في بيان صادر عنها اليوم أن الإدارة الأمريكية تواصل انتهاج سياسة الضغوط والعقوبات بحق القوى والشخصيات التي تتمسك بخيال المقاومة والدفاع عن سيادة لبنان، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار المحاولات الأمريكية المتكررة للتأثير على الحياة السياسية والأمنية في البلاد. أكدت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني اليوم أن كافة التقديرات والحسابات الأمريكية في التعامل مع إيران أثبتت فشلها الذريع وعجزها عن تحقيق أي ثغرة في جدار الهيبة الإيرانية، داعية إدارة الاستكبار في واشنطن إلى أخذ مبادرات الجمهورية الإسلامية وتحذيراتها العسكرية على محمل الجد قبل فوات الأوان.
وقال بيان صادر عن استخبارات الحرس الثوري إن الخيارات العدوانية التي اختبرتها واشنطن وتل أبيب ارتدت عجزا وحسرة على المخططين لها. وشددت استخبارات الحرس الثوري على أن خروج الإدارة الأمريكية من هذا المأزق متعدد الأوجه والداكن يتطلب اعترافا صريحا بالحقائق والتعامل بجدية مطلقة مع تحركات إيران وقدراتها المتنامية، بالإضافة للكف عن المراهنة على أدوات الحصار والعدوان التي تجاوزتها الأحداث. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها تمكنت من تدمير موقع محصن تابع للقوات الأوكرانية، إضافة للسيطرة على 3 نقاط لإطلاق النار في محور دابروبولي، فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الجمعة انتشال جثة قتيل واحد من تحت أنقاض مبنى تعليمي وسكن طلابي في مدينة ستاروبليسك بجمهورية لوغانسك الشعبية عقب استهدافه من قبل القوات الأوكرانية. وتم تحديد مكان وجود 3 أشخاص آخرين يرجح بأنهم ما زالوا عالقين تحت الركام. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها هذا تذكير بالعناوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن الوحدة اليمنية في جوهرها مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب، وأن التشطير يخالف روح الهوية الإيمانية الواحدة. حركة المجاهدين الفلسطينية تدين استمرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها حكومة العدو الصهيوني بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. كتلة الوفاء للمقاومة تدين العقوبات الأمريكية وتعدها استهدافا للسيادة اللبنانية، واستخبارات الحرس الثوري تدعو واشنطن إلى الخروج من مأزقها وأخذ تحذيرات وتهديدات طهران على محمل الجد. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 3 لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

يقف اليمن بحلول العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو شامخا في خندق الدفاع عن سيادته، مسطرا بدم أبنائه أعظم ملاحم الصمود في وجه أعتى عدوان يسعى اليوم عبر مخالب أدواته في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى إعادة عقارب الساعة الوراء وتمزيق نسيج الجسد الواحد الذي تعمد بالتضحيات والتف حول راية الوحدة المباركة. إن يوم 22 من مايو 90 جاء ليؤكد للعالم أجمع أن وحدة اليمن أرضا وإنسانا قدر لا يقبل المساومة، وأن صرخة الحرية المنطلقة من صنعاء هي ذاتها التي تتردد أصداؤها اليوم رفضا للاحتلال والارتهان من المهرة وسقطرة وحتى عدن، مجسدة تلاحم المصير وواحدية النضال الذي خاضته جماهير الشعب اليمني دفاعا عن السيادة والاستقلال والقرار الوطني. إن الوحدة اليمنية تشكل محطة فارقة تجاوز فيها اليمنيون عهود التشطير والانفصال، وهي اليوم تكتسب أهمية مضاعفة في ظل ما تتعرض له البلاد من مؤامرات تقودها قوى العدوان السعودي الإماراتي بإشراف ودعم أمريكي بريطاني إسرائيلي بهدف تقسيم اليمن وإعادته إلى ما قبل عام 90. وبينما تحتفي العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة اليوم بهذه المناسبة الوطنية كمنجز تاريخي، تعيش المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال وأدواته خاصة من الميليشيات المتناحرة حالة من الفوضى الأمنية ومن انتشار الجماعات المسلحة، حالة لمأساة إنسانية ومعيشية تتضاعف منذ وطأت أقدام الغزاة والمحتلين تلك المناطق. وفي هذا الصدد تؤكد القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء أن الحفاظ على الوحدة ليس مجرد خيال سياسي، بل هو واجب ديني ووطني مقدس لا يقبل التفريط، باعتباره صمام أمان لليمن وللمنطقة برمتها. إنما تشهده المحافظات المحتلة اليوم من حراك شعبي ووعي متصاعد يؤكد أن مؤامرات التجزئة قد باءت بالفشل، إذ بات أبناء المهرة وسقطرة وحضرموت وأبين ولحج وعدن يدركون أن شماعة الانفصال لم تكن إلا غطاء للاحتلال الأجنبي الساعي للسيطرة على الجزر والموانئ والممرات الملاحية الدولية الاستراتيجية. وعليه فإن العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية يمثل محطة استراتيجية لتجديد العهد الوطني وتأكيدا لتلاحم قوى المقاومة الشعبية والسياسية تحت راية واحدة تتكامل فيها تضحيات اليمنيين مع وعي الحراك الجماهيري في كل المناطق المحتلة، ليرسم بذلك لوحة النصر القادم الذي يربط بين عظمة المنجز التاريخي للوحدة ومعركة التحرر المعاصرة. وعلنا نستطيع القول إن ذكرى 22 من مايو تعد رمزا للشموخ اليمني ورسالة واضحة لكل القوى الاستعمارية بأن اليمن رغم التحديات وما قدمه من تضحيات سوف يظل واحدا موحدا، وأن فجر التحرر وتطهير كل شبر من أرض الوطن من دنس الاحتلال بات أقرب من أي وقت مضى.

0: تتواصل الأنشطة الرسمية في مختلف محافظات الجمهورية من خلال الوقفات المسلحة والحشود الجماهيرية الكبيرة في المدن وفي الأحياء وفي الحارات وفي القرى اليمنية عامة، وذلك تنديدا واستنكارا لجريمة إحراق المصحف الشريف من قبل اليهود والأمريكان الذين يسعون إلى إخماد روح الجهاد المقدس في نفوس المسلمين من خلال الانتهاكات المتكررة لقدسية القرآن. في هذا الجانب أشار الدكتور أحمد محمد حيدر نائب مدير عام مستشفى 21 سبتمبر إلى أن هذه الأعمال الإجرامية هي من فعل الصهاينة الأنجاس الذين يفسدون الأرض بعد إصلاحها.
1: نود أن نوضح هنا أن تكرار الانتهاكات يبرهن وجود مسار عدائي ممنهج من الصهيوني والأمريكان، وقد تكررت هذه الاعتداءات على القرآن الكريم والمصحف الشريف، مما يشعل الكراهية وإشعال الفتن، مؤكدين أن السقوط الأخلاقي والفكري لقوى الاستكبار يدفعها نحو استخدام المقدسات ورقة للمزايدات السياسية ومحاولة إضعاف صمود الشعوب الإسلامية العربية. وقد طالبنا بتوسيع دائرة المواقف الشعبية عبر استمرار الفعاليات التعبوية وتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية الشاملة للبضائع الأمريكية والصهيو الأمريكية كخطوة عملية رادعة مع تعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة أدوات الحرب الناعمة والاستهداف الثقافي. وجددنا هنا في الحديدة موقفنا المبدئي والتاريخي في مساندة وتعييد الشعب الفلسطيني واللبناني والمقاومة الباسلة، معتبرين التمسك بالقرآن الكريم والالتزام بتعاليمه طوق النجاة، كما قد شهدت لدينا المحافظة مسيرة حاسدة تعبيرا عن الغضب الشعبي إزاء الإساءة الأمريكية الصهيونية. ونحن نشكر موقف السيد حفظه الله تعالى دائما ما ينير لنا الطريق باتخاذه هؤلاء الكفرة عدوانا للعرب والمسلمين، وقد أدى رفضه بعدم قبول الاستيلاء والاستكبار من الصهيون الأمريكيين ويدين هذا التكبر والإساءة للقرآن الكريم، ونرفض الأداء للأمة العربية معتبرين إقدام أحد مرشحي مجلس الشيوخ الأمريكي على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان جريمة تحريضية سافرة تستهدف هوية الإسلام والمسلمين.
0: بدوره قال الأخ عبد الستار علي نائب مدير شركة النفط للشؤون المالية والإدارية فرع الحديدة إن جريمة إحراق القرآن الكريم وتدنيسه ليست جديدة، فهي تتكرر بين الحين والآخر من قبل اليهود الصهاينة.
2: تعبيرا عن الغضب الشعبي أزاء الإساءات الأمريكية الصهيونية المتكررة للقرآن الكريم وانتصارا لكتاب الله والمقدسات تحت شعار نصرة للقرآن والأقصى وثباتا مع فلسطين ولبنان جاهزون لكل الخيارات، ورفع المشاركون لافتات وشعارات تؤكد التمسك بالقرآن الكريم والعداء لعداء الأمة، معتبرين إقدام أحد مرشحي مجلس الشيوخ الأمريكي على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان جريمة تحريضية سافلة تستهدف هوية الأمة وتستفز مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما تكرر الانتهاكات يبرهن وجود مسار عدائي ممنهج تتبناه الدوائر الأمريكية والصهيونية لبث الكراهية وإشعال الفتن، مؤكدين أن السقوط الأخلاقي والفكري لقوى الاستكبار يدفعها نحو استخدام المقدسات ورفع المقدسات ورقة للمزايدات السياسية ومحاولة إضعاف صمود الشعوب. ونحن من هنا نقول لهم هيهات منا الذلة، لن يتمكنوا من استهداف ديننا الكريم، وإن احنا لهم بالمرصاد سواء بقوانا العسكرية أو العقلية.
0: ومن جهتي أشار الدكتور علي بدر مدير مستشفى الأقصى بالحديدة إلى أن المحافظة تشهد حراقا جماهيريا كبيرا انتصارا للقرآن الكريم وردا على الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل المجرمين اليهود الأمريكان.
3: شهدت محافظة الحديدة مسيرات جماهيرية حاشدة تعبيرا عن الغضب الشعبي إزاء الإساءات الأمريكية الصهيونية المتكررة للقرآن الكريم انتصارا لكتاب الله والمقدسات تحت شعار نصرة للقرآن والأقصى وثباتا مع فلسطين ولبنان جاهزون لكل الخيارات، ورفع المشاركون لافتات وشعارات تؤكد التمسك بالقرآن الكريم والعداء لأعداء الأمة، معتبرين إقدام أحد مرشحي مجلس الشيوخ الأمريكي على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان جريمة تحريضية سافرة تستهدف هوية الأمة، وتستفز مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأوضح المشاركون أن تكرار الانتهاكات يبرهن وجود مسار عدائي ممنهج تتبناها الدوائر الأمريكية الصهيونية لبث الكراهية وإشعال الفتن، مؤكدين أن السقوط الأمريكي الأخلاقي والفكري لقوى الاستكبار يدفعها نحو استخدام المقدسات ورقة للمزايدات السياسية ومحاولة إضعاف صمود الشعوب.
0: إلى هنا سمعنا الكريم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: بسم الله، لا الله، توكلنا على الله.
8: يا بسم الله، توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة مباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا مشركين الزيون.
1: والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال.
3: من لطرف فاض بالأملان.
0: وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: اليوم الأسود من العتيبات، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل. لك

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيال، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: يقول أيضا هذه الآية، الآية المباركة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدونه، كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا. مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا، سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا.
4: محل ما بيبيع منتجات لشركات بتدعم العدو وملاقى بديل لكل هالسلع، لأن هدفه الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية كدعم للقضية الفلسطينية.
5: نحن حابين نعمل ميني ماركت، نحن قلنا أنه ما بدنا نحط شيء يكون هو بويكوتد يعني وبيدعم الكيان. هيدي الفكرة أول شيء لقيت قبول كتير كبير، نحن ما كنا متوقعين لهالدرجة أنه في عالم تحب الفكرة، وفي عالم صارت بس تقصدنا لقلنا كرمال قصة المقاطعة. يعني بتفوت بتشتري من المحل حيلا آيتم وهي مريحة راسة، يعني مش بتقعد تعمل ريسيرش إذا عليه مقاطعة أو لا.
4: المقاطعة تحديدا الاقتصادية واحدة من أدوات المواجهة القديمة، تستخدم كأداة من أدوات الحرب الناعمة، مش بس بالحرب مع العدو الإسرائيلي، بكتير محلات بالعالم كمان. الهدف من المقاطعة إجبار الشركات والمؤسسات وكل الداعمين للعدو على وقف كل أشكال الدعم للاحتلال. حملة المقاطعة قديمة كتير، ولكن أخذت زخم أكبر بعد 7 أكتوبر على مستوى العالم، مش بس الوطن العربي.
6: إنها منتجات متعددة لمشروبات غازية بديلة سطع نجمها مؤخرا في الأسواق العربية والعالمية، والهدف واحد هو مقاطعة أكبر المنتجات الغازية في العالم.
7: دور كبير بإني أرجع أفكر بالمنتجات المحلية والعربية اللي إحنا قادرين نطورها من خلال دعمنا إلها. يعني إحنا قادرين نعمل منتجات أحسن من المنتجات المقاطعة.
3: في مقدمته أن الأعداء يستفيدون بشكل كبير في المجال الاقتصادي من أسواق هذه المجتمعات، مجتمعاتنا الإسلامية في البلدان العربية وغيرها، هي مجتمعات، هي بلدان ومجتمعات مستهلكة وغير منتجة، والذي أوصلها إلى ذلك هو الأعداء أن تكون مجتمعات مستهلكة، وبالتالي هي أسواق ضخمة يستفيد منها الأعداء أموالا هائلة جدا. والمجال الاقتصادي مجال أساسي، مجال أساسي حتى في قوة الأعداء، حتى في تمكنهم من الحصول على إمكانات ضخمة وقدرات كبيرة. هم يستفيدون فوائد كبيرة جدا من بلداننا، ومجتمعاتنا غير المنتجة، غير المكتفية ذاتيا، غير الناهضة اقتصاديا بشكل صحيح وبناء ومنتج.
2: الجميع يتابع محاضرات ودروس السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، التي يلقيها يوميا الساعة 4 تحت عنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، نحث على تفهمها واستيعاب ما تتضمنه من أسس وثوابت مهمة جدا في صراعنا مع أهل الكتاب، والالتزام الكامل بما يكون فيها من توجيهات ومتطلبات مهمة جدا للمرحلة القادمة.
8: نحن من ننسى أن من أسماء الله الحسنى كلمة السلام، وننسى أننا نحن الاسم كلمة السلام، وننسى أيضا بأن كتاب الكريم يهدي إلى سبل السلام.
9: نحن شعوب حرة تريد السلام. السلام هو من أسماء الله الحسنى، هو السلام المؤمن، واسمنا هو مسلمون، وديننا هو الإسلام، وكتابنا الذي هو من الله سبحانه وتعالى وحيه وكلماته، ويهدينا إلى سبل السلام.
8: إذا كان زعماء العرب يبحثوا عن السلام، فإن عليهم أن لا يبحثوا عن السلام من أمريكا أو من إسرائيل أو من دول أوروبا.
9: فالإسرائيلي والأمريكي ليس مصدر سلام، مصدر السلام هو الله وتوجيهاته وكتابه وهديه وتعليماته.
8: فلماذا لا نعود إلى القرآن؟ إذا كنا نجد السلام لنعرف السبل التي يهدي إليها، أليس هذا هو الحل؟
9: المفهوم الحقيقي للسلام هو الذي يقدمه القرآن، الذي هو نتاج لردع وليس استسلام ناتج أو معبر عن حالة الفضول.
8: وننسى أننا نسعى لأن نحظى بأن نكون من أهل دار السلام.
9: سننفذ توجيه الله سبحانه وتعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة حتى نصل إلى المستوى الذي يمثل عامل ردع فيحقق لنا.
3: الجانب الآخر يتعلق بالجانب الصحي، سواء في المواد الغذائية أو المواد الطبية أو الملابس أو مختلف الأغراض التي تستخدم ويمكن أن ينفذوا من خلالها بالاستهداف الصحي. والاستهداف الصحي واحد من أهم ما يركز عليه الأعداء بشكل كبير جدا، واستخدموه من زمان مبكر، يعني كان من الوسائل الرئيسية التي استخدمها الأوروبيون حينما سيطروا على أمريكا في الاستهداف للسكان الأصليين الهنود الحمر، واحدة من الوسائل الأساسية التي أبادرهم بها الاستهداف الصحي، الاستهداف لحياتهم عن طريق الجانب الصحي. إذن ينبغي أن يكون لدينا وعي راسخ بأن واحدة من الاستراتيجيات الأساسية التي يعتمد عليها العدو اليهودي في استهدافه لنا هي الاختراق، وأنه في هذا الاختراق يسعى لتحقيق أشياء متنوعة متعددة. ليس الاختراق فقط للقتل، هذا جزء من اهتمام القتل، التدمير، نشر الأوبئة، الاستهداف بكل أشكال الاستهداف الإجرامي العدواني، وأيضا الاستهداف لمجالات العمل، الاستهداف لوحدة الصف، لتماسك الجبهة الداخلية، الاستهداف

0: إجراءات أيضا داخل مجالات العمل، إجراءات وقائية، حصن كل مجال عملي من حالة الاختراق التي يسعى العدو إلى تنفيذها. ولهذا فبدلا من المواقف الارتجالية والآراء المضطربة والتحليلات الخاطئة والأفكار الباطلة والتصورات المغلوطة، ينبغي أن يكون المصدر الأساس الذي نعود إليه هو القرآن الكريم، لأنه لا أحد من الناس مهما كانت عبقريته، مهما كانت قدرته في التحليل السياسي، الفهم السياسي، ومهما كان يمتلك من خلفية ثقافية ومعرفية تاريخية وغيرها، ومهما كان لديه من مهارة عالية في الاستقراء في الواقع، لا يمكنه على الإطلاق أن يصل إلى مستوى القرآن الكريم، إلى مستوى هدى الله، إلى مستوى ما يقدمه الله لنا من الهدى، أن يصل إلى مستوى. لهذا تأتي هذه الآية القرآنية لتقول لنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، التي هي أقوى. أتت الصيغة بنفسها صيغة تأكيد لكي نكون على ثقة تامة من ذلك، ولكي نتجه، يعني نحسم المسألة، بدلا من أن نكون في حالة فوضوية وحالة اضطراب وحالة تلقف وحالة اضطراب وحالة تلقف.
1: تتوالى الاعترافات الصهيونية عن المأزق في لبنان. وقع الكيان في فخ استراتيجي كما يؤكد مسؤولون سابقون، يعتبرون حزب الله يقاتل في وضعية مريحة، بينما يعيش الصهاينة حالة استنزاف غير قابلة للاستمرار طويلا، على أن الأهداف التي يزعم العدو تحقيقها تتآكل بشكل تدريجي لتصل في النهاية إلى هزيمة واضحة المعالم.
2: إذا فعل ذلك سلم سلاحه، نهى الجزء العسكري الذي يقوم به وتحول إلى حزب سياسي أو حتى جمعية خيرية، وإسرائيل لم تحترم تعهداتها، وإسرائيل لا تحترم تعهداتها وفقا لكل التجارب السابقة، ماذا ستفعلون في هذه اللحظة؟
3: سنحمل السلاح ونقاتل إسرائيل.
2: أما هو ما يفعله حزب الله الآن؟
4: هم ليسوا بذئاب، ولكن أغلبنا أصبح نعاج.
5: لا حبيبي لا، إذا أنتوا صوتوا نعاجا اصطفلوا، ولكن هناك في فلسطين وفي لبنان وفي الكثير من بلدان العالم العربي ليوث وأسود وأبطال، كل واحد يحكي عن حاله.
1: بعد أن سعى المجرم نتنياهو إلى تحقيق نصر مطلق، وهو ما تبخر أمام الثبات الأسطوري لمجاهدي حزب الله، رغم طعنات الغدر من سلطة تسارع إلى محاولة إخراج الكيان من مأزقة عبر إظهار الموقف اللبناني في حالة استسلام، لكنها فشلت بفعل موقف القوة لأبطال الميدان، وهم يواصلون اصطياد الضباط والجنود الصهاينة، وهو جزء مما اعترف به جيش العدو من إصابة ضباطه وجنوده، أحدهم ضابط وقائد لواء لمدرعات، وهو اعتراف محدود نظرا لحجم الخسائر الفعلية.
6: عملية بطولية كشف عنها الإعلام الإسرائيلي تؤكد أن ما تقوم به المقاومة الإسلامية في لبنان هو عمل أسطوري بكل ما للكلمة من معنى. ماذا في التفاصيل؟ شاب من المقاومة في لبنان وصل إلى منطقة القوزح التي تبعد 2.5 كيلومتر عن الحدود مع فلسطين المحتلة، أطلق النار على ضابط إسرائيلي، قتل الضابط الإسرائيلي باعتراف الإعلام الإسرائيلي، ثم انسحب بسلام وبأمان. أهمية هذه العملية أنها حصلت في منطقة تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يعني المقاوم دخل من منطقة موجودة فيها المقاومة.

0: في لبنان إلى منطقة فيها احتلال، يعني تخطى العديد من الحواجز والعوائق، وصل إلى هذا الضابط، قتله وانسحب بأمان وسلام.
1: بيتنا الشريفة، خذوها من أكرم، لا تزعلوا ولا تنقهروا، بدهم يفاوضوا يفاوضوا، نحن منفاوض على طريقتنا، والدليل على ذلك هن بيحكوا ونحن منفعل، والميدان قدامنا.
2: يوم تحت رجالنا مثل الصخرة عشبالنا.
3: لا تغيب واشنطن عن الشراكة مع كيان العدو، وهي تقف إلى جانبه في حصار قطاع غزة، كما فعلت إبان الإبادة إذ فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على ناشطين حاولوا كسر الحصار عن القطاع، وذلك ليس مستغربا على دولة تمثل الراعي الأول للكيان، حيث تبدو المصالح الصهيونية أقرب إلى البيت الأبيض من المصالح الأمريكية نفسها.
4: إسرائيل عارية أمام العالم أجمع على يد الوزير في حكومة نتنياهو إيتمار بن غفير، فما القصة؟
5: أخيما بايم لإسرائيل، نحن بعلي أبايم.
4: أكثر من 400 ناشط من 44 دولة كانوا في أسطول الصمود العالمي يحملون مساعدات إنسانية إلى غزة في المياه الدولية، فاختطفت إسرائيل السفن واعتقلت النشطاء ونقلتهم إلى ميناء أسدود. في اليوم التالي نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر نشطاء الأسطول مقبلين على الأرض ورؤوسهم للأسفل. الفيديو يظهر ناشطة تهتف فلسطين حرة، فإذا بالجنود يشدون شعرها بعنف ويضعون رأسها على الأرض. بن غفير لم يكتفي بالتنكيل النشطاء، بل زاد على ذلك أن سخر بهم ووقف فوق رؤوسهم يصرخ بأن إسرائيل هي صاحبة الأرض.
5: أخيما بايم لإسرائيل، نحن بعلي أبايم.
4: بن غفير أثار غضب العالم، عشرات الدول نددت بسلوكه، وبعضها استدعى السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الإساءة لنشطاء أسطول الصمود. إيتمار بن غفير أراد التباهي بالقرصنة والإذلال، فكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال من مرمرة 2010 إلى أسطول الصمود 2026، في كل مرة تفضح إسرائيل نفسها. أسطول الصمود لم يصل إلى غزة، لكنه وصل إلى ضمير العالم وعر الاحتلال بأيدي وزرائه. لم يعد يخجل من التباهي بولائه لإسرائيل، بل صار يتفاخر به أمام الكاميرات. الغريب أن الرجل الذي يفترض أنه رئيس الأمريكيين بات أكثر شعبية في إسرائيل منه داخل أمريكا نفسها، فالاستطلاعات الأخيرة كشفت تراجعا حادا في نسب تأييده بين الأمريكيين، بينما يستقبل كما لو كان بطلا قوميا بين الإسرائيليين. خاض من أجلهم حروبا لا تنتهي، أغدق عليهم السلاح والذخائر بأموال الأمريكيين، مضحيا بمصالحهم وحتى أرواح جنودهم، منح إسرائيل ما لم تكن تحلم به يوما.
3: وهذا ما تجلى في المواجهة الأخيرة مع إيران، ويتجلى بشكل يومي من خلال محاولات الدفع نحو استئناف العدوان، على أن دولا عربية في المنطقة تشارك في التحضيرات للجولة القادمة، وهي الخاسر الأكبر باعتبار الأولوية الأمريكية تنحصر على حماية الكيان المؤقت في مقابل استغلال ممالك النفط الخليجية والدفع بها نحو المشاركة المباشرة في الهجوم الجديد، بما يعني المشاركة في تحقيق الأهداف الصهيونية على مستوى المنطقة، وهذا يعني التورط في خسارة كبرى دون أي مكاسب.
6: القائد الإيجابي يستطيع أن يتحكم في الفرعون الصغير.
4: كيف حطمت الحرب مع إيران أوهام الإمارات؟ لأكثر من 20 عاما الإمارات حاولت أن تهرب من مصير الدول الصغيرة، فبنت موانئ عملاقة واشترت نفوذا سياسيا ورعت ميليشيات واقتربت من أمريكا وفتحت أبوابها لروسيا والصين. المعادلة قلبت عندما شنت إيران هجماتها على بنى تحتية في الخليج. واجهت أبو ظبي حقيقة أن المال والعلاقات الدولية لا يغيران الجغرافيا، وأنها لا تزال دولة صغيرة محاطة بجار كبير وقوي. أبو ظبي حاولت حشد الدول الخليجية لمواجهة أقوى مع إيران، لكن أحداً لم يستجب، وحتى أمريكا حليفتها التقليدية لم تقدم سوى تطمينات محدودة. أما روسيا والصين فقد وقفتا على الحياد في ظاهر الأمر. في مقالة بموقع ميدل إيست آي، الكاتب البريطاني أندرياس كريغ يرى أن أبو ظبي اعتمدت على نموذج الترابط المسلح عبر تأسيس مراكز لوجستية وإنشاء صناديق سيادية ضخمة وشركات أمن خاصة. وعلى الرغم من قوة هذا النموذج، إلا أنها فشلت أمام القوة المباشرة لإيران. كان النموذج الإماراتي ذكيا وفعالا في كثير من الأحيان وقاسيا أحيانا. لقد سمح لأبو ظبي بإدخال نفسها في النزاعات والأسواق والصفقات الدبلوماسية، مع الحفاظ على هالة دولة تشكل الأحداث بدلا من أن تعاني منها. إلا أن كل ما بنته الإمارات جعلها هدفا أسهل أمام مرمى الصواريخ الإيرانية. الإمارات ردت على استهدافها بضربات داخل إيران وحملة إعلامية قوية اتهمت من خلالها الجيران بالخذلان، وانتقدت مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية وحتى الدول الوسيطة كقطر وعمان وباكستان. خطاب أبو ظبي كشف تناقضها، فالإمارات التي حاولت تجاوز الخليج والاستغناء عنه اكتشفت أنها لا تستطيع تحقيق الأمان من دون جيرانها، وأن الرهان على الحماية الأمريكية والدعم الإسرائيلي لن يعوضها عن قربها الجغرافي داخل مجمع أمني خليجي مشترك. لن يؤمن مستقبل أمن الإمارات بخيال أن سبارتا الصغيرة تستطيع الوقوف بعيدا عن مصير الخليج الجماعي، بل سيؤمن بالاعتراف الرسمي بأن جميع دول الخليج تعيش تحت الظل نفسه حتى عندما تلقي بظلال مختلفة.
3: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا الأستاذ العزيز نبيل المهدي، الناشط الثقافي والإعلامي. مرحبا بك سيدي الكريم.
7: مرحبا بكم وتحية لكم ولكل المستمعين الكرام في إذاعة صنعاء.
3: سيدي الكريم، بداية، محاضرات السيد القائد التي يلقيها كل يوم من بداية العشر من ذي الحجة، أهمية هذه المحاضرات وأهمية الاستفادة منها، لأنها بتتناول جميع شؤون الحياة بمختلف وشتى إيقاعات هذه الحياة المختلفة. أهمية بوجهة نظركم أهمية الاستماع إلى هذه المحاضرات والعمل بها وتأمل كلماتها بتمعن وإدراك، ومن خلالها لما ندرك خطورة المشاريع الأمريكية والأجندات الصهيونية التي تحاك ضد الأمة العربية والإسلامية، لا سيما في هذه الأيام ونحن نمر بمنعطف خطير ومرحلة حساسة تمر بها الأمة العربية والإسلامية. ما أهمية أن نستمع ونستقي هذه المحاضرات اليومية للسيد القائد؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان في هذه الحياة عبارة عن كائن يتأثر بكل ما حوله، ولذلك عندما يترك الإنسان من الهدى.
3: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. سامعين الأكارم، نبقى الآن مع الدرس الرابع من محاضرات السيد القائد.

والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

0: وبئس المصير. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. بداية، أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة. لقد أثبتت كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله، وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. كما تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان: الأول ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة، وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، ويتم ترسيخ هذه الوحدة دائما في كل مقتضياتها على هذا الأساس العظيم. كما كانت الآية المباركة هي العنوان الذي رفع عند قيام هذه الوحدة، قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا ما يجب دائما أن يركز عليه كل أبناء شعبنا العزيز، لأن هويتهم الإيمانية الجامعة هي التي تصونهم وتصون وحدتهم، تجعل منهم شعبا موحدا في توجهاته، في مواقفه، في أهدافه، وبالتالي لا يتمكن أعداؤه من زرع بذور الفرقة بينه، لأن لديه هذا الأساس المهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو أن كل القوى في هذا البلد وكل المكونات اتجهت بمصداقية ووعي على ضوء هذه الآية المباركة التي كتبت آنذاك عنوان بارز يعبر عن هذه الوحدة، واتجه الجميع للاعتصام بحبل الله بما يعنيه ذلك من الاهتداء بالقرآن الكريم والتمسك بتعليمات الله سبحانه وتعالى، وانطلقوا من منطلق جامع نحو خدمة هذا الشعب بكله، والاتجاه الإيماني الذي يجعل الإنسان ينظر نظرة جامعة وليس من منطلقات شخصية وحزبية وفئوية ينتج عنها التنافس الذي يصل إلى حد التنازع ثم يصل في نهاية المطاف إلى مشاكل كبيرة وأزمات رهيبة وانقسامات حادة وتباينات شاسعة مع الارتهان للخارج، فكان أن حدث ما حدث وإلى الآن. فالهوية الإيمانية الجامعة هي أساس رئيسي يحفظ الأخوة والوحدة والتعاون على البر والتقوى، ويصون الشعب من كل عوامل الفرقة الأخرى التي يعمل عليها الآخرون الخارج، القوى الخارجية التي لا تريد لهذا الشعب أن يكون شعبا موحدا حرا عزيزا قويا ينهض نهضة حقيقية، وتريده أن يبقى شعبا ضعيفا عاجزا مرتهنا لها، كما هو الحال بالنسبة للسعودي بكل وضوح والصراحة. توجهه الرئيسي أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه وبإشراف أمريكي، لأن السعودي يخضع أيضا للإشراف الأمريكي والبريطاني معا. فالهوية الإيمانية التي تصون هذا الشعب من كل أسباب الفرقة والعناوين التي تعمل عليها القوى الخارجية وأذرعها في الداخل، والقوى التي ارتهنت لها في الداخل، والمكونات التي خضعت لها وارتبطت بها وفرطت في كل شيء، فرطت في حرية هذا الشعب، في كرامته، خانته بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحركون تحت عناوين تثير النعرات الطائفية والمناطقية، ويعملون على كل أسباب الفرقة والخلاف والنزاع وإثارة العداوة والبغضاء والكراهية بين أبناء الشعب. أما العامل الثاني مما يصون الوحدة بين أبناء الشعب فهو النهج التحرري الذي يحافظ على استقلال هذا البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية لبلدنا وشعبنا. شعبنا العزيز بأحراره لن يقبل أبدا أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية تحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي، لأن هذا يشكل تهديدا كبيرا لهذا البلد في كل شيء، في حريته، في استقلاله، في حاضره، في مستقبله. فلا يمكن أن يخضع لذلك أبدا وأن يرهن مصيره على هذا الأساس. أولئك يعملون وفق حسابات هي حسابات عدوانية تدميرية تسيء إلى كرامة هذا الشعب، تحول هذا الشعب إلى شعب استعبد بكل ما تعنيه الكلمة لو قبل بذلك. لهذا فشعبنا العزيز بهويته الإيمانية متمسك بحريته، ثابت على نهجه التحرري، ومهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة الناتجة عن هذه الهجمة الخارجية الأمريكية الإسرائيلية بأدواتها الإقليمية وبالخونة من أبناء البلد الذين هم أقزام لا يستوعبون أبدا أن يكون شعبنا حرا ولا يؤمنون بذلك إطلاقا ولا يعرفون إلا الارتهان للخارج من أجل أن تتحقق مكاسبهم وأطماعهم التي هي تافهة، ليكونوا في إطار الخضوع المطلق للقوى الخارجية شيئا ما قدرون ذلك، وهم مخطئون. مهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز ثابت في التمسك بهويته الإيمانية ونهجه التحرري، فهي معاناة في سبيل الله تعالى ثمرتها الحرية والاستقلال لهذا الشعب على هذا الأساس المتين العظيم. أما مساغ الأعداء التي يهدفون من خلالها إلى إخضاع هذا الشعب والسيطرة على هذا البلد، ويستخدمون من أجل تحقيقها كل عناوين التفريق من نعرات طائفية ودعشنا للناس، استهداف للناس، استهداف بالمسخ التكفيري لإثارة العداوة والبغضاء بين أبناء هذا البلد، وعناوين مناطقية وعناوين مختلفة، وتسعى لإثارة الضغائن والأحقاد. فهي وإن كان لها نتائج سلبية وتسببت في معاناة شعبنا في مراحل معينة، لكن مصيرها بإذن الله سبحانه وتعالى هو الفشل، وهي إلى زوال. وأما البقاء فهو للحقائق المتجذرة في هوية شعبنا، الهوية الإيمانية التي هي وسام شرف عظيم شهد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فيما يتعلق بمحاضرة اليوم، نستكمل ما كنا تحدثنا عنه على ضوء الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان من آخر ما تحدثنا عنه مما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه في دروسه القيمة من هذه القرآن عن هذه الآية في بعض النصوص المفيدة، قوله رضوان الله عليه: هذه الآية تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا. سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا النص مهم ومفيد جدا، وموضوع المقاطعة للبضائع مثلما نرى في هذه الآية المباركة مقاطعة لكلمة، لأن اليهود كانوا يستغلونها، فما بالك بما يتحقق لهم من خلال بضائعهم. موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها، في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي في المنطقة العربية وغيرها، حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام، أو غير المواد الخام، البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج، والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة. وسنتحدث عن بعض من النقاط التفصيلية التي تبين حجم الخطورة على الناس في هذا التعاون. وإن كنا سنترك مسألة الأرقام والتفاصيل إلى الجهات الإعلامية التي لديها هذا التحرك الصحيح في إطار مسيرتنا القرآنية والنهج التحرري من هيمنة الأعداء والموقف من أمريكا وإسرائيل. ثم أيضا في الجانب الثاني التبيين للناس بالأثر المهم للمقاطعة في مستويات معينة، يعني في المراحل التي كان فيها نشاط للمقاطعة بفعل صحوة ويقظة للضمير في بعض البلدان العربية والإسلامية، وقد تكون في بعض الحالات في مراحل معينة، يعني تفاعلات وقتية مع ضعف الوعي في عالمنا الإسلامي. قد تتفاعل البعض من الشعوب أو أحيانا أطياف من بعض الشعوب في العالم العربي والعالم الإسلامي بشكل عام لتقاطع شركة صهيونية معينة أو شركة داعمة للعدو الإسرائيلي في مرحلة معينة، ويكون لذلك نتائج مهمة تلحق بها خسائر كبيرة جدا، ويعلن عن ذلك أو يتضح ذلك ويكشف حتى إعلاميا. هذا مهم أيضا لإقناع الناس بتأثير المقاطعة، بالجدوى من المقاطعة ويلحق بالآخرين من خسائر وحتى ما يعبرون عنه أحيانا من مخاوف تجاه ذلك، مع أنها مسألة واضحة جدا. حينما نتحدث عن أهمية المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، فأول ما نحسب حسابه كمسلمين بانتمائنا الإسلامي، بإيماننا بالله واليوم الآخر، بمبادئنا الإسلامية وقيمنا الإسلامية العظيمة، أن نحرص على النجاة من وزر التورط في دعم جرائم اليهود والصهاينة وأمريكا وإسرائيل، وفي دعم ما يقومون به من إفساد في الأرض ومن عدوان علينا كأمة مسلمة ومن نشر للضلال. أعداؤنا اليهود ومن معهم وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل يعتمدون بشكل أساسي على القوة المادية، على الإمكانات المادية، كل أمرهم مبني عليها. يعني القوة العسكرية عندهم تعتمد على التمويل المالي، البرامج والأنشطة العدوانية التي تحقق لهم نفوذا سياسيا وسيطرة واسعة، ومختلف أنشطتهم من أنشطة إعلامية، من مختلف ما يقومون به في كل المجالات، يعتمد بشكل أساسي على الإمكانات المادية. الإمكانات المادية لها أهمية كبيرة في ذلك، وأعداؤنا هم يدركون هذه الحقيقة أكثر من شعوبنا للأسف الشديد، مع نقص الوعي في العالم الإسلامي كيف أهمية الإمكانات المادية حينما توظف وتفعل لخدمة الأهداف الكبرى. يعني عندما نتأمل في واقع أمتنا الإسلامية غاب عنها إلى حد كبير إمكاناتها ومواردها الاقتصادية في سبيل أن تحقق أهدافا عظيمة مقدسة لنفسها، في سبيل أن تكون أمة قوية عزيزة تتحرك برسالتها الإسلامية بقيمها بمبادئها. بينما اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي وذراعهم الإسرائيلي يتحركون بالإمكانات المادية الهائلة لتحقيق أهداف في سبيل أن يكونوا هم القوة التي تتمكن من السيطرة علينا نحن كأمة مسلمة، وعلى بلداننا وعلى شعوبنا على أوطاننا على ثرواتنا، وفي سبيل أن يتحركوا بالضلال بالفساد بالمنكر بالإجرام في الأرض، يعني في سبيل تحقيق أهداف شيطانية وأهداف عدوانية وأهداف ظالمة وأهداف سيئة، فهم يسخرون إمكاناتهم لتحقيقها. بينما الأمة الإسلامية أصبحت الذهنية العامة لدى الشعوب كيف يأكلون ويشربون، وكيف حتى البلدان والشعوب التي تتوفر فيها الإمكانات كيف يستغلون ذلك لمجرد الرفاه الشخصي والاجتماعي. يعني الأمة هذه يسعى أعداؤها لأن تجرد من أن تكون رسالتها وعزتها وكرامتها هدفا لها، يحاولون أن تنحط هذه الأمة حتى في اهتماماتها في توجهاتها، فيكون الغالب في الذهنية العامة هو فقط الأكل والشرب والترفيه الشخصي والمكاسب الشخصية والحالة الشخصية والاجتماعية، أو توظف كثير أيضا من الإمكانات في بلدان أمتنا وثرواتها لنفس خدمة العدو اليهودي الصهيوني ودروعه.

أمريكا وإسرائيل في سبيل تحقيق أهدافها ضد هذه الأمة، أهدافها كذلك في سبيل أن تكون هي التي تحل بهذه الأموال مشاكلها الاقتصادية وأزماتها وتزداد قوة. يعني مثلا نعرف حينما نتابع الأخبار في مراحل متعددة دخلت فيها أمريكا في أزمات كبرى، أزمات مالية واقتصادية، مثلا في العام 2008، يعني ما قبل ذلك وما بعد ذلك في مراحل تاريخية معروفة يكون هناك مشاكل اقتصادية كبيرة في أمريكا، تضخم ومشاكل اقتصادية تؤدي حتى إلى الإغلاق الحكومي للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية لنقص التمويل، يغلقون المكاتب الحكومية. فماذا يكون الحل لمشاكلهم تلك؟ يكون الحل هو الحلب. يتجه الرئيس الأمريكي إلى البلدان العربية وفي المقدمة وبشكل حصري أو أساسي البلدان الخليجية، ثم يحصل من بعضها على تريليونات الدولارات ليتفاخر بعدها، يفتخر ويتباهى لأنه قد عاد بالأموال الكثيرة التي يحل بها تلك المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها أمريكا إلى حد الإغلاق للمكاتب الحكومية، للعجز في الميزانية التي يحتاجون إليها حتى في تمويل عمل المكاتب الحكومية وعمل مؤسسات حكومية في أمريكا. وهذا معروف وتكرر كثيرا، ثم يفتخر بأنه قد وجد حلا لمشكلة البطالة وأنه سيوظف عددا معينا، آلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الوظائف، نتيجة لما أتى به من أين؟ من وسط العالم الإسلامي، من وسط العالم العربي الذي ترزح معظم شعوبه تحت خط الفقر والبؤس والحرمان والمعاناة الشديدة جدا. تذهب أموال هائلة جدا إلى هناك، ومعظم الأموال العربية وفي العالم الإسلامي تذهب إلى أمريكا وتكدس في أمريكا، إلى درجة أن بعض التقديرات التي كشفت عنها بعض وسائل الإعلام أن حجم الاستثمار المالي العربي والإسلامي في أمريكا يصل إلى 14 تريليون دولار، وهذا شيء رهيب للغاية، شيء رهيب للغاية. بل الشيء العجيب جدا أننا اكتشفنا أن معظم أموال البنوك العربية والإسلامية ومعظم أرصدتها والكثير من الشركات هي هناك في أمريكا ومكدسة في أمريكا، ويستثمر بها هناك وتستغل هناك لمصلحة الأمريكيين قبل غيرهم. وهذه حالة رهيبة جدا، يعني حتى على مستوى مثلا أفغانستان، 10 مليار دولار للشعب الأفغاني، أين هي؟ حينما هربت أمريكا من أفغانستان اتضح أن لدى الشعب الأفغاني 10 مليار دولار، وهو في ظل الوضعية الصعبة جدا التي يعاني منها، لكن هذه المبالغ هناك في أمريكا وأمريكا متحكمة بها ولم تقبل بأن تعيدها للشعب الأفغاني. البنك المركزي اليمني اتضح لنا أن أرصدته بالدولار ليست في صنعاء، وأن المبلغ ذلك الذي هو استحقاق للشعب اليمني، ملك للشعب اليمني، موجود هناك في أمريكا وبريطانيا ويتحكم به الأمريكي والبريطاني. وهكذا نجد، وللأسف الشديد، أن كثيرا من الأموال، كثيرا من المصالح الاقتصادية في البلدان العربية مرتبطة بأمريكا، مرتبطة ببريطانيا، والآن هناك توجه إلى ربطها بالعدو الصهيوني، الربط الاقتصادي للمنطقة بكلها على مستوى تحويل عملية الاستيراد للبضائع والتصدير لها والتصدير حتى للنفط من خلال فلسطين المحتلة
تحت السيطرة الإسرائيلية، والمخطط معلن عنه، بل وحتى استبدال قناة سيناء، قناة السويس، بممر آخر، وقناة يسمونها من الآن قناة بن غوريون تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط وتكون مشروعا بديلا عن قناة السويس. والربط بالاتصالات والإنترنت والنشاط التجاري والنشاط الاقتصادي وغير ذلك بالعدو الصهيوني، والتطبيع والمظلة التي يريدونها لربط مصالح وخيرات هذه الأمة بشكل كامل بالعدو الصهيوني. وهذه كارثة، لأن هذا وسيلة من وسائل الاستعباد للشعوب، أن تكون كل مصالحها الاقتصادية، أن تكون كل احتياجاتها الضرورية للحياة تحت السيطرة التامة للأعداء وتحت التحكم الكامل من جهة الأعداء. وهذه كارثة رهيبة جدا ومأساة كبيرة على شعوبنا وأمتنا. والتوجه الرسمي دائما ما يكون بالنسبة للحكومات العميلة وكذلك لغير الحكومات ممن قد ينتحلون الصفة الرسمية عن بلدانهم لخدمة أعداء هذه الأمة، دائما ما يوقعون وثائق معينة، اتفاقيات معينة في المجالات الاقتصادية والثروات الوطنية تكون لخدمة أمريكا، لخدمة بريطانيا، لخدمة الغرب، وتبقى هذه الشعوب ترزح في حالة البؤس والحرمان والمعاناة الشديدة، والبؤس الشديد جدا، وهذا شيء مؤسف، والأزمات الاقتصادية المستمرة، هذا شيء مؤسف جدا. ونحن عندما ندرك مثلا حجم ما يستفيده الأعداء، حتى وإن تغابت شعوبنا، حتى وإن طابت نفسا عن كل ثرواتها، عن كل خيراتها، حتى وإن قبلت أن تكون مجرد حالة تمثل خدمة ومأكلة لأعدائها، كما في الحديث النبوي الشريف، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. لو قبلت أمتنا وشعوبنا أن تكون مجرد قصعة ومأدبة ووجبة طعام وفريسة يستغلها أعداؤها، يمصون دماءها وينهبون ثرواتها ويستغلون خيراتها وتبقى شعوبا كادحة لخدمة أعدائها، فلو قبلت بذلك وطابت نفسا بذلك، فهذا لن يعفيها من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ستخسر مع الدنيا في الآخرة، لأنها قدمت دعما هائلا لأعدائها ومكنت أعدائها من النعم التي كان الله قد أعطاها. وفعلا لاحظوا البؤس الذي تعاني منه كثير من الشعوب، بؤس كبير جدا، ليس لأن الله حرم هذه الشعوب من الخيرات، بل لأنها تعاني من مشكلتين: مشكلة المعرفة بوجود هذه الثروات والخيرات والتوجه لاستثمارها والاستفادة منها والشكر لله عليها، ومشكلة أنها تترك كل ذلك لمصلحة تلك الدول والقوى المستعمرة الكافرة الظالمة الطامعة التي تستغل خيرات هذه البلدان، وهم أعداء هذه الشعوب. يعني مثلا عندما نأتي إلى حقائق مهمة جدا عما تنهبه أمريكا وتنهبه بريطانيا وتنهبه فرنسا، وعلى مدى قرون من الزمن وليس فقط عقود من الزمن، سواء في البلدان العربية أو البلدان الإفريقية، ونجد حالة البؤس في المقابل. مثلا من الحكايات ومن الحقائق الثابتة عن وضع دول إفريقية من أشد الشعوب بؤسا في العالم، مثل سيراليون، وهي من أغنى الدول والبلدان في ثروة مهمة جدا هي الماس، وأكبر مستثمر لهذه الثروة ومستفيد منها هو العدو الصهيوني. مثلا
ما يتعلق بفرنسا، وهي تمتلك احتياطي هائل جدا من الذهب، وكذلك استغلت ثروات بلدان أفريقية في الحصول على كميات هائلة من اليورانيوم بأبخس الأثمان. ذهب من بلدان أفريقية هي تعاني من أشد البؤس والفقر والعناء، بينما فرنسا لديها احتياطي هائل وهي رقم عالمي في الذهب الذي حصلت عليه من بلدان أفريقية من أبأس الشعوب وأشدها فقرا. وهكذا في قصة اليورانيوم، وهكذا في قصة ثروات أخرى كثيرة جدا نهبت الشعوب الأفريقية. أو كذلك هناك مسار آخر، مثلا هناك ثروات ضخمة موجودة في كثير من البلدان، ولكنها ممنوعة من استثمارها حتى يتسنى لأعدائها إحكام السيطرة عليها، مثل ما هو الحال عندنا في اليمن. السفير الأمريكي بنفسه كان يقول أن اليمن لا تزال بلدا بكرا في ثرواتها، وأمريكا تريد أن تستثمر كل وتستخرج كل هذه الثروات وتستغلها. ومعروف من الحقائق الثابتة المؤكدة أنه حتى على مستوى التدخل السعودي في العقود الماضية كان واضحا ومكشوفا لمنع استخراج كميات كبيرة من النفط في محافظة الجوف. هذا حصل، السعودي منع استخراج النفط في محافظة الجوف، منع من ذلك. لماذا؟ لأن اليمن سيستفيد، وهو لا يريد أن يتحول الشعب اليمني إلى شعب يعيش بكرامة، لديه موارده الاقتصادية التي تغنيه عن أن يكون خاضعا لأي بلد آخر أو حتى خاضعا للإغراء السعودي. ومنع في كذلك من استخراج حقول نفطية في محافظة مأرب، في محافظة المهرة أرغمت شركة أو أغريت شركات أجنبية لتغادر محافظة المهرة ولا تقوم بالتنقيب عن النفط فيها وعن ثرواتها من أجل السعودي بإغراء سعودي، وحصل كذلك في حضرموت. إذن هذا على مستوى الدور السعودي، والدور السعودي دائما ما يكون مرتبطا بالبريطاني والأمريكي. السعودي ليس له أجندة خاصة به، دائما منذ نشأة السعودي سيطرته وإقامته للمملكة والسيطرة عليها وإلى الآن هو مرتبط ارتباط كلي بالبريطاني أولا ثم بالبريطاني والأمريكي ثانيا. الحرمان للشعوب من ثرواتها حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل، هذا ما يحصل وحصل خلال فترة العدوان وإلى اليوم. الحرمان لشعبنا اليمني من ما هو موجود من ثروته النفطية وثروته الوطنية محروم إلى الآن، فالأعداء هم يحاولون أن يستأثروا بثروات هذه الشعوب وخيراتها، وأن تبقى هذه الشعوب في نفس الوقت سوقا استهلاكية لبضائعهم، لا تكون شعوبا منتجة، ثم يستغلون هذه الموارد والثروات في سبيل رخائهم الاقتصادي، قوتهم الاقتصادية، الإمكانات المادية الهائلة التي تعينهم حتى في مخططاتهم العدوانية لاستهداف أمتنا الإسلامية. ففي مقدمة ما نحسب حسابه هو المسؤولية الدينية أمام الله سبحانه وتعالى. حينما يكون أعداؤنا هم من يستفيدون من ثرواتنا من أموالنا، سواء المواد الخام والثروات العامة أو في المجال الاستهلاكي والبضائع وما نقدمه لهم في الأسواق ليصل في نهاية المطاف إلى جيوبهم إلى بنوكهم، ليكون ثروة لهم، ليكون دعما لهم حتى لتنفيذ مخططاتهم التي تفيد ضد هذه الأمة. المعروف أن شركات كبرى تقدم الدعم للعدو الصهيوني الإسرائيلي حتى لقتل الشعب الفلسطيني، هذه كارثة. هنا ندرك المسؤولية الدينية في مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، كما قطعت كلمة استفاد منها اليهود لا تقول

كما يقول الأعداء، لأن التصنيف اليهودي لشعوبنا هو أن هذه الشعوب ليست من البشر، أنها في غبائها وفي كل أحوالها أشكال بشرية، لكنها ليست بشرا حقيقيين. لتثبت لهم أنك إنسان بكل مشاعرك الإنسانية، بكرامتك الإنسانية، أنك راشد، أنك لست غبيا كما يتصورون، أن تحسب حساب صحة نفسك وجسمك وذهنك وبدنك وقواك. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه حينما يصل الحال بهذه الشعوب أن يتجه الكثير من أبنائها لشراء ما أودعت الشركات الصهيونية والأمريكية والإسرائيلية والشركات المرتبطة بها، ما أودعت فيه السموم القاتلة، ما أودعت فيه ما يضر بصحة هذه الشعوب، ثم يكون الإنسان هو من يشتري ويدفع المال، يدفع ماله، وقد يكون عانى الكثير من أجل أن يحصل على ذلك المال، ثم يدفع ذلك المال لشراء السموم وشراء ما يضر به وبصحته وبصحة أسرته، فيشتري ويدفع المال للأعداء. يعني أن نشتري منهم السموم والمواد الضارة التي يجعلونها هم بين الكثير من المنتجات الغذائية والدوائية وغيرها من المواد الاستهلاكية ليضرونا به، ليستهدفونا به، ولكن من دون أن يخسروا، ومن دون أن يتعبوا، ومن دون أن يحتاجوا إلى حيلة لإيصاله إلينا، نقبل عليه ونشتريه بالمال ونعطيهم على ذلك الأرباح الهائلة، ثم نستهلك تلك المواد وفيها ما يضر بصحتنا، الصحة النفسية، الصحة الذهنية، الصحة البدنية. الآن كذلك، يعني من التحقيقات حتى في العالم الغربي، حتى في أمريكا نفسها، تحقيقات أثبتت قطعا أن الشركات الكبرى في الغرب هي فعلا تستخدم هذه الطريقة في أن تودع في منتجاتها الاستهلاكية ما يضر بصحة الناس، وما ضرره مؤكد بصحة الناس، يورث الكثير من الأمراض، ينشر الكثير من الأمراض الفتاكة. والحالة القائمة في العالم هي انتشار الأمراض واستمرار هذا الانتشار وتنامي انتشار الأمراض وازديادها في أوساط الشعوب، مع أننا في مرحلة متقدمة، يفترض بالواقع البشري أن يكون بحساب هذا التقدم العلمي والتقدم في الإمكانات الاقتصادية مع المقترن بالتقدم العلمي، التقدم في الإمكانات الطبية والصحية، أن تكون ثماره ونتائجه هي صحة الشعوب، هي أن هذه الشعوب في مختلفها أصبحت على مستوى متقدم من الصحة وتقلص انتشار الأمراض، ولكن الأمراض تزداد انتشارا وتزداد في أنواعها أيضا الفتاكة للناس. هذه من الحقائق المهمة جدا، ولهذا نبه شهيد القرآن على هذه الحقيقة، أن أولئك يودعون لك فيما يبيعونه منك أو يقدمونه لك ما يضر بصحتك، ما يضر بصحة مجتمعك، صحة أسرتك، فعلا تنتشر الأمراض الكثيرة. وهذا الجانب يعني مما يجب أيضا أن يحظى بالاهتمام الجهات المعنية بصحة الناس، من المهم أن تدرس مثل هذه الأمور، جهات المعنية بالبحث والدراسات حتى على مستوى الجامعات، يجب أن يكون هذا جزءا من اهتماماتها، تكشف للناس الحقائق حول هذه الأمور، لأن مسألة مهمة تتعلق بحياة الناس وصحة الناس، وينتشر في واقع الناس حالة الكثير من الأمراض والكثير من المعاناة الصحية والمشاكل الصحية الناتجة عن ذلك. التأثير على المستوى النفسي قد لا يستوعبه البعض، وهو حقيقة من الحقائق. يعني هناك مثلا من المواد والعناصر

0: التي قد تجعل في أدوية وتجعل في أغذية وتجعل في مواد استهلاكية معينة، ما تؤثر على المستوى النفسي لدى الإنسان، على الحالة النفسية، على السلامة النفسية، كذلك على المستوى الذهني. استهدافهم لهذه الأمة استهداف شامل ويشمل كل شيء. بل مثلا عرفنا في مراحل معينة أن أمريكا قدمت كميات من القمح، وحتى البعض مما كان يباع أو كان يقدم على أنه هبة للمنظمات، وهو مما خضع للإشعاع النووي بطريقة تورث مرض السرطان لمستهلكيه، وكذلك البعض من الأدوية. بل البعض من القمح الأمريكي الذي كان يباع اتضحت هذه الحقائق عنه، أنه يورث أمراض السرطان، هكذا أشياء كثيرة. هذه مسألة مهمة جدا، والوعي عنها مهم جدا. فأنت الرابع عندما تقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وليس الناس بحاجة إليها، هناك الكثير من البدائل. أيضا أهمية المقاطعة في التحرر من سيطرة الأعداء وتحكمهم بالشعوب، حينما تكون الشعوب معتمدة في غذائها واحتياجاتها الضرورية للحياة على أولئك الأعداء. وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني لا يجوز إطلاقا أن يكون اعتمادنا في الحصول على غذائنا، على دوائنا، على ملابسنا، على ضروريات حياتنا، اعتمادا على أعدائنا فيما يأتي من عندهم. في هذه المرحلة من التاريخ هناك شعوب غير إسلامية، شعوب في مختلف أصقاع الأرض، أصبح من التصنيف للأمن القومي عندها أن من ضمنه أن تؤمن إنتاج المواد الضرورية والغذاء والقوت والأشياء الأساسية للحياة، أن تؤمن إنتاجها محليا. في المقدمة الغذاء، في المقدمة الغذاء، الأمن الغذائي، يجعلون الأمن الغذائي وأن يكون إنتاجه في بلدانهم من أهم عناوين الأمن القومي لديهم. هذا من الرشد الإنساني، يعني مما تقتضيه الفطرة الإنسانية. ومن المؤسف جدا أن لا يبقى عندنا كشعوب مسلمة لا مقتضيات الفطرة الإنسانية ولا الاهتداء بالتعليمات الإلهية ولا شيء، ولا أي رشد، غياب الرشد. حينما تبقى الشعوب معتمدة على الآخرين، تكون عرضة للضغط، تتحول احتياجاتها الضرورية، غذاؤها، قوتها، احتياجاتها الأساسية، إلى أوراق ضغط بيد أعدائها عليها. تنكب، تعاني من أول وهلة، من أول أحداث، من أول مشاكل، تعاني من المجاعة، تعاني من البؤس الشديد، من انعدام الغذاء والأساسيات للحياة. وهذا شيء مؤسف وشيء حاصل قائم. يعني مثلا كم نعاني عندنا في اليمن معاناة شديدة جدا. لو أننا كنا خلال كل هذه العقود التي مضت قد بني لنا اقتصاد صحيح، وتحولنا إلى شعب منتج، ينتج كل احتياجاته الغذائية، كان وضعنا مختلفا عما هو عليه في هذه المرحلة. لكن السياسات الاقتصادية في كل العقود الماضية كانت بالشكل الذي يجعل هذا الشعب مرتهنا للخارج في كل احتياجاتهم، واعتمدوا في كل العقود الماضية سياسات الارتباط الاقتصادي بالخارج، واعتماد الاستيراد والاستهلاك بدلا عن الانتاج المحلي للمتطلبات الأساسية. وننظر مثلا حال السودان. السودان هو من البلدان العربية التي في مقدمة البلدان على مستوى العالم في إمكانية أن يكون بلدا زراعيا منتجا لكل ما يحتاجه من القوت، بل ويكون لديه فائض هائل يغطي حتى المنطقة العربية بأكملها. حصلت الأحداث والمشاكل هناك، وحصلت معها على الفور مجاعة، مجاعة واستجداء للمساعدات من اللحظة الأولى. هذه حالة مؤسفة جدا. إذن بمقتضى الرشد والحكمة والتعليمات الإلهية لأن نكون أمة تعد ما تستطيعه من قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من القوة، القوة الاقتصادية، أن تكون شعبا منتجا لغذائك، لاحتياجاتك الأساسية في هذه الحياة. والله قد منحك كل المقومات اللازمة لذلك، أرض زراعية، مساحات شاسعة، مقومات كلها متوفرة. المقاطعة يمكن أن تكون حافزا للإنتاج المحلي، يعني مثل ما هي مسألة ضرورية للأمن القومي، للأمن ومنه الأمن الغذائي، الأمن في إنتاج الاحتياجات الأساسية حتى لا تكون الشعوب خاضعة لأعدائها ولا تكون احتياجاتها الأساسية أوراق ضغط عليها تكون متحررة من ذلك. أيضا المقاطعة هي حافز مهم للإنتاج المحلي، لأن الإنسان يعني الناس بإمكانهم أن يتجهوا إلى إنتاج بدائل بدلا عن تلك البضائع التي يعتمدون عليها في مختلف الأشياء، حتى في أبسط الأشياء يعتمدون فيها على تقديم أموال لعدوهم، بدلا من ذلك يستفيدون هم، ينتجون مختلف هذه المنتجات التي تأتي كبضائع أمريكية أو بضائع إسرائيلية أو بضائع لشركات مرتبطة تدعم الصهيونية وتدعم العدو الإسرائيلي. يعملون هم كشعوب على إنتاج تلك الأغراض المتنوعة، المنتجات المتنوعة، منتجات غذائية يمكن أن ينتجوها هم وأن يستفيدوا هم من ذلك. تتحول الأموال التي كانت ستذهب إلى بنوك وجيوب الأعداء تتحول هي إلى أموال داخل هذه الشعوب، لشركات وطنية، لشركات محلية، لمؤسسات، لتجار، لفلاحين، لغير ذلك، جمعيات تنموية استثمارية، مؤسسات، تجار، غير ذلك. وهذا بوسعهم، بوسعهم. هذه المسألة هي من المسائل التي تستحق تسليط الضوء عليها كثيرا، لأن المسألة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي من المعضلات الكبرى للوضع الاقتصادي. طالما لم تستوعب الشعوب أن بإمكانها، الشعوب بكلها مع حكوماتها، مع قطاعها الخاص، مع رجال المال والأعمال فيها، إذا لم يستوعبوا أهمية هذه المسألة بكل الاعتبارات، مسألة الإنتاج المحلي أنه عامل أساسي بل ركن ضروري في الاقتصاد، في النهضة الاقتصادية، في الخروج من حالة البؤس والمعاناة التي تعانيها هذه الشعوب، فالمشكلة ستبقى قائمة، لا ينفع معها أي حلول ولا أي سياسات أخرى طالما بقيت هذه المشكلة قائمة. إنما مثلا نتأمل في واقع شعبنا وهو يعاني اقتصاديا بشكل كبير، هذه المعاناة هي كما قلنا نتيجة سياسات اقتصادية مستمرة واستهداف خارجي بشكل كبير جدا، يعني سياسات اقتصادية داخلية من الحكومات المتعاقبة، من النظام الذي سيطر على مدى عقود من الزمن دون أن يبني اقتصادا حقيقيا لهذا الشعب، وكان بوسعه ذلك، بل كان سياساته الاقتصادية مما يصل بالبلد إلى هذا المستوى من البؤس والمعاناة الاقتصادية، لأنه كما قلنا شطب مسألة الإنتاج المحلي وتلاشت مسألة الاهتمام بالزراعة والإنتاج الزراعي والاقتران معها بالصناعة، الصناعات التحويلية وغيرها، وكذلك بقية الأمور في مختلف الاحتياجات التي يحتاج إليها الشعب. الحال وصل في هذا البلد إلى الاستيراد لكل شيء، لأبسط الأشياء، حتى للشوك، حتى للتراب، حتى للصخور من الخارج. لما تنظر إلى الأسواق وما فيها تجد استيرادا من مختلف البلدان، حتى من بلدان لا تمتلك من المقومات الاقتصادية ما يمتلكه اليمن، من كل البلدان العربية والآسيوية والغربية والشرقية، من مختلف البلدان. يستطيع الإنسان مثلا أن يعمل تجربة وأن ينزل إلى الأسواق ليشتري البعض من الأشياء المتنوعة، ثم ينظر من أي البلدان هي، فرى حتى من بلدان لا تمتلك أي مقومات اقتصادية مثل ما يمتلكه اليمن. شيء مؤسف جدا، توجه تحول نحو الاعتماد في السياسة الاقتصادية على الاستيراد والاستهلاك وإضعاف الإنتاج المحلي، أن يتضاءل وأن يضعف وأن ينكمش إلى حدود ضعيفة جدا، إلى مستويات متدنية للغاية. هذا لن ينتج عن إلا الفقر، إلا البطالة، إلا البؤس، إلا المعاناة. والكل مشترك في هذه المشكلة، حالة الوعي الشعبي والسياسات الحكومية، التعامل من جهة المسؤولين، الاهتمام من جهة المعنيين، وكذلك المشكلة لدى القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، مع أنهم سيربحون أكثر ويستفيدون أكثر. كم هي الغرامات والبؤس أو المعاناة الكبيرة نتيجة لملاحقة أبسط الأشياء من بلدان بعيدة. بل سأترك للإخوة، الإخوة في المجال الإعلامي، أن يدخلوا في التفاصيل عن هذه الحقائق فيما يتعلق بحجم الاستيراد حتى لأبسط الأشياء من بلدان كثيرة جدا. يعني في مجال مثلا البسكويتات والشوكولاتة والأشياء العادية هذه، يمكن أن يطلع لك قائمة مكونة من 50 بلدا يستورد منها تجار اليمن هذه الأشياء البسيطة للغاية التي يمكن صناعتها محليا بكل بساطة من دون أي عناء. ثم في غير ذلك من مواد التنظيف، من المواد الغذائية، لا يزال رجال المال والأعمال يستوردون الصلصة التي هي من الطماطم من بلدان كثيرة، وهي من أبسط ما يمكن إنتاجه محليا بوفرة ومن دون عناء، ويمثل حلا يعني للمشكلة الاقتصادية في البلد. وتأتي إلى أمثلة كثيرة جدا، ما يستورده التجار وما يمكن إنتاجه محليا، ويعالج بالإنتاج المحلي مشاكل كثيرة في الوضع الاقتصادي، ويساهم في نهضة حقيقية من أجل أن نستثمر نعم الله التي أنعم بها علينا، ما أعطانا من الإمكانات والمقومات، أن نرفع مستوى النشاط الزراعي ويكون له سوق على مستوى مباشر، وعلى مستوى الصناعات التحويلية، وعلى مستوى أشكال كثيرة من الإنتاج. ثم هكذا بقية الأشياء في مواد البناء، في غيرها، استيراد لكل شيء لكل شيء لكل شيء. لو اتجهت المسألة إلى الإنتاج المحلي واستثمار ما في البلد من نعم وخيرات وإمكانات وقدرات، وتحولت رؤوس الأموال التي تصل إلى مليارات الدولارات يخرج بها التجار للاستيراد من الخارج، حولوها إلى الداخل للاستخراج من هذا البلد لكل تلك المتطلبات والاحتياجات، كيف ستحدث نهضة اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة، بكل ما تعنيه الكلمة. والخيرات كثيرة في هذا البلد وفي غيره، لكن مسألة الارتهان للخارج والاعتماد دائما على الاستيراد لكل التفاصيل لمختلف المنتجات، هذه كارثة، هذه طامة. وهذا الموضوع يستحق عناية كبيرة، لأنه موضوع أساس. طالما بقيت هذه المشكلة قائمة لدى الناس لا يتفاعلون معها، لا تجار ولا رجال مال وأعمال ولا مسؤولين حكوميين، ولا وعي عام لدى الشعب في الإقبال على المنتج المحلي وكذلك في الاهتمام بالإنتاج المحلي، فالمشكلة ستبقى قائمة. ماذا يريد الناس؟ هل يتصورون أن تأتي معجزة بشكل معين لينتقلوا من حالة البؤس والحرمان والمعاناة إلى وضعية اقتصادية حقيقية؟ هناك مسارات واضحة يمكن أن تحدث نهضة اقتصادية حقيقية. وماذا فعلت البلدان التي نهضت اقتصاديا؟ هي اتجهت هذا التوجه، وهناك رؤوس أموال كبيرة لدى القطاع الخاص، رجال المال والأعمال، ما يمكن أن يكون لمؤسسات، لشركات، لحالات التعاون بين الناس، الحالات التي تبنى عليها تجميع رؤوس أموال في إطار صحيح وأنشطة صحيحة. هذا الموضوع إن شاء الله نستكمله أيضا في المحاضرة القادمة هو من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة حتى الجانب الإعلامي. مساحات كبيرة في القنوات وفي الإذاعات تركز على الثرثرة، برامج أكثرها ثرثرة. المجال الإنتاجي، المجال الاقتصادي، المجال التنموي، ما فيه من فرص والحلول التي يمكن أن تعالج الكثير من الإشكالات والأمور العملية يغيب عن البرامج الإعلامية، يغيب عن المناهج الدراسية، يغيب عن الاهتمام في الوسط الجامعي، يغيب عن الاهتمام بأشكال كثيرة إرشادية وعملية واسعة. وهذا يحتاج إلى التفات واسع واهتمام من الجميع، لأن إهماله لن يفيد الناس بشيء، وهو السبيل الأساس يعني مع تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون في إطار توجه إيماني للتحرر من هيمنة الأعداء ولمعالجة حالة البؤس بكل ما يترتب عليها من أضرار ومفاسد وكوارث. هذا موضوع ضروري لكل ذلك، وهو جدير بالمزيد من الاهتمام والعناية من الجميع في اتجاه صحيح، بعيدا عن التحريض الذي يتجه دائما إلى إثارة الاحتقان والسخط لمن يتصورون أن يكون لهم مثلا حكومة تمتلك بشكل مفاجئ أموالا هائلة وتوزعها على الناس. هذه ليست مسألة قائمة في أي مكان في الدنيا. المسار الاقتصادي عادة ما يكون نهضة شعبية برعاية رسمية وتوجه عام، ويركز على هذه المسألة، على الإنتاج، حتى تكون الدورة الاقتصادية دورة إنتاج واستهلاك وليس استيراد واستهلاك. عندما تكون المسألة فقط قائمة على الاستيراد والاستهلاك تتحول الحالة إلى حالة تضخم في الاقتصاد، وتتكدس البضائع في الأسواق، وتنعدم القدرة الشرائية على الناس، وتنتشر البطالة في أوساط المجتمع. لكن إذا اتجه الناس للإنتاج المحلي، واتجهت رؤوس الأموال التي تذهب إلى مختلف البلدان وإلى الخارج وتستفيد منها في المقدمة شركات صهيونية معادية، تتجه إلى الداخل، تتجه هذه الأموال إلى الداخل للإنتاج المحلي، حينها ستتحرك اليد العاملة وتتقلص البطالة، ويستفيد الناس مما أعطاهم الله من مقومات اقتصادية ومن موارد اقتصادية موجودة. الأراضي الزراعية نسبة كبيرة صالحة لأن تكون أراضي زراعية. الزراعة ستكون هي بحد ذاتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومجال واسع جدا للحبوب، للبقوليات، للفواكه، للخضروات، لغير ذلك، كل المتطلبات الأساسية، حتى في الملابس، حتى في القطن، في غيره، أشياء كثيرة. ولكن إذا اتجهت الأموال ورؤوس الأموال إلى الداخل سيحدث نتيجة حقيقية ملموسة في واقع الناس. وهكذا أشياء كثيرة، الوعي لدى المستهلكين أن يقبلوا على المنتج المحلي، الوعي لدى المنتجين أن يلحظوا الجودة في الإنتاج، وغير ذلك، أشياء كثيرة تحتاج إلى اهتمام واسع وتوجه جاد وتعاون حقيقي شعبي رسمي بين القطاع الخاص والقطاع العام والمسؤولين وبقية الشعب. هذا شيء مهم جدا بكل الاعتبارات، بكل الاعتبارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعي الكرام، كنا وإياكم في المحاضرة الرابعة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

0: ضيافة إعلانية.
1: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
2: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
1: نسينا،
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص، جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: مواليد اليوم صداع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
6: قسم خاص بالنساء فقط،
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
6: الدكتورة إيمان جار الله،
5: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
6: استشاريات النساء والولادة.
5: المستشفى العربية الدولية،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
5: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار، أو التواصل على الرقم المجاني 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي تابعتم في الحلقة الماضية.
1: محمد بن يحيى
2: لحظة يا فاطمة، لا تفتجعي.
1: أين ابني يا يحيى؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يو يا
2: أبا أتوحشيني.
1: أين ابني محمد؟
3: ماما انحني، ماما ما أكون مرقد، أقولوا لي ما هي الوصية وأنا عاد رقدت.
2: يا محمد يا ابني، الوصية يكتب الواحد فيها إذا عليه زلاط وزع عليه.
4: من مه؟ من الطريق. قالوا إن به مشاكل وحرب في عزيز.
5: المشاكل بين سلطان نجد عبد العزيز بن فهد.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة الخامسة.
6: Yeah.

0: شيخ حسين، وينو زيد؟
1: زيد
0: المفلق.
1: ها شليت عند حمادي صاحبنا ينافع. لا وقع لك كل شيء، هو يرحم.
0: عند مأجور يا نقب حسين، سهلت له الحج كأنك عتقت رقبه.
1: ها ما فعلنا لشي، وارحم الراحمين يسرها له.
0: ها ما به، ها بنفس الجمل توقفت يا شيخ حسين. ما به
1: انزل نخطى شوية، تعبنا هكذا. بسم الله
0: بسم الله.
1: ويمكن نقيل هانا
0: بعدك يا نقيب حسين، بعدك. بسم الله.

0: الحمد لله على السلامة يا حج فاطمة.
1: الله يسلمك يا حج يحيى، أو قد وصلنا.
0: الله يزكينا عقولنا، ما قد بزرتي من الجمال الذني يا فاطمة.
1: وإحنا ما بقى علينا، جالس نسبح ونذكر الله ونتفرج على مخلوقات الله.
0: نفسي أقول لش حاجة يا فاطمة.
1: تحاكى يا يحيى ما بك.
0: أصدق أنا فرحت قوي حين جيتي معي انتي والولد محمد.
1: كيف لو ما وقد كنت بتصيح بطول الصوت؟
0: أول شيء ما بش البكاء والقلق حق الوداع، وثانيا ما بش الهم والأرك حق الفراق. وسلامتش
1: ما عد بفي نفسك

0: هي الصدق.
1: نفسي يا فاطمة، نفسي في فطير دافي على عسل وسم.
0: حاضر حاضر من عيوني، أقوم أعجن ذا الحين. لكن أين هو خالي؟
1: بسرعة بسرعة الآن بسرعة. أين هو؟ ودي مال القراش على الطريق.
0: ومحمد أين سار؟
1: محمد شل حكي هالشريم وسرتي على في البغلة حكي.
0: يوه وحدي يا يحيى.
1: سع عليش وسر معاه زيد وشوعي، ولا تقلقي أرجعوا ذا الحين زيد الغاب.
0: يوه يوه يوه يا الله استر. بتسمع يا يحيى؟ بتسمع صوت الرصاص؟ محمد ابني يا
1: خير. لا تقلقيني. لحظة يا فاطمة لا تفتجعي.
0: الولد يا يحيى الولد.
1: أنا
0: يا الله استر. يو يا الله استر.
1: اجلسي يا مكة.
0: الولد يا يحيى. سير بسر الولد.
1: أتوحشيني أنا سير بسر الولد عينه ذا الحين ونبسر. ما هو خبر القوارع هذا؟ مالك يا يحيى؟ مالك معاجل؟ مالك مصفر؟ ما بالله سمعنا رصاص يا خال.
0: محمد يا
1: خال
0: مدري اين هو.
1: وسهر معاه زيد وشوعي. خليني اسلب سري يا خال. نسمع رصاص الله يلطفك.
2: مالك يا مجنون اندوهي؟ بتسمعوا التشبيه؟ او لا حجاج من اهل هذا المنطقة بيودعوهم اهلهم.
1: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بالقوارح يا خال يودعوهم.
2: عادتهم هكذا ما نفعلهم.
1: وعد المرية يا خال بسيطك هذا تديل واحد المهلكة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هيا ما عادك قلت لي قبل شوي إنك فرحت ومدري ما.
2: الله يصلحكم. عاد حجوا ساعة الناس.
1: الله توفقك. الله يحفظك.
3: الجمل ما جده.
1: هي هو ذا محمد يا فاطمة. هل سينا عليه؟ أرمك يا بخير.
3: الجمل ما جده.
2: أنت يا محمد؟ أين أنت يا محمد؟ الله المستعان يا زيد. لا هذا الساع وإحنا مراعين لكم وقلقتونا.
4: ما نفعل يا عمي يحيى، أنا بين حطوب ومحمد ذا بيعلف معي.
2: بارك الله فيكم. الحمد لله الحمد لله. زيد يا جمر يا فاطمة الله يديك الصحة والعافية.
5: ما شاء الله يا محمد، جمعت هذا العلف كله؟
6: أيوة يا جد، وجماعة حطب. أنا وزيد أسير الدير عارف للقراش. خذ لكم.
2: ونعم بك يا ابني. رجل ما شاء الله عليك يا محمد. محمد
6: أبا
2: احنا عمس نصلي لو وجدتك حسين، وانت لحقنا بالغداء. نهي
6: حاضر يا أبا حاضر.
2: ونعم بك. ايه يا شيخ حسين.
5: بسم الله.
2: طبعا يا زيد.
4: حاضر يا عمي حي الله.
2: الله اين حمادي يا شيخ حسن؟ ولا اعرف ترثه
5: والله ما ادري لك عنه. اين حمادي يا زي؟
4: كان مع القاضي وابنه.
5: من هو القاضي؟
4: اسمه القاضي احسن وهو من عب.
2: ظهر لي من لقي احبابه بس يا اصحابه. الله المستعان. هي ما رايك يا شيخ حسين متوظف في هذا البرك ونركع ظهر وعصر لما يجي الولد محمد بالغداء؟
5: الله يصبر.
2: بسم الله
5: بسم الله.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة
3: الله. الفاتحة وسورة الإخلاص بنية المواهب اللقمة مكة سالمي آمين عافين بإذن الله
0: يا رب يا الله.
3: يا الله ثم إلى روح المصطفى وآله الطاهر.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله يسلم عليهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام ورحمة الله.
4: الغداء الغداء.
5: حيا حيا بالولد محمد. هذا الغداء.
4: أيوة.
5: جيت في وقتك يا بزي. شم الفطير يرد الروح.
3: ما شاء الله. يا الله. مسك يا محمد. ما شاء الله العظيم. فطير عسل مسهم. اطرح اطرح يا محمد. اطرح الغداء.
4: اطرح.
3: اجلس اجلس اجلس اجلس يا زيد. اجلس يا شيخ حسين. بسم الله. ما راكم شرع ولا نراعي الحمادي؟
0: نراعي الحمادي.
3: نراعي له مو عايح نبنى الحمادي هذا انا عارفه
0: ولا شيء. الغايب حجة معه.
3: كل غايب وضع عماديها اذكر المدري ما هو ولقاه في الصميل.
0: اخوالك يحبوك يا حمادي. هيا تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله وبركاته.
3: من لقى أحبابه نزي أصحابي يا حمادي.
6: يا مالك يا يحيى جلدك بيحك قومه.
3: جلدي بيحكني أنا الذي رحم الله. أنت التاجر حق صنعاء. اجلس اجلس اتغدى.
0: اجلسوا اجلسوا نتغدى وبعدها عاد ستوا.
6: الحكي عندي انا. سرد اشتري لكم فاكهه.
3: فاكهه؟
6: اي فاكهه.
3: اذا اجلس اجلس اجلس هذا.
6: لا عاد تحب راسي ولا شيء. غدا سكت.
3: احنا عاد فين يا احمد؟ اجلس انت اجلس.
6: صدقني يا يحيى لا اقوم انجعك ساعد دم.
3: كيف يا عمادي؟ عدنا تشعر ساعتهم ومن عيغتك.
0: هيا بسم الله. محمد ارفع القوارة.
4: حاضر يا جد. فضلوا.
6: اها بين قول مالك بطن خذ يا يحيى.
3: هي ما قلبه
6: سبايا وفطير وعسل وسام ولحم مشوي. يحك لك يحك لك.
3: لحم مشوي من اللحم المشوي. إليك إليك اللحم المشوي الكل ولا انتبه له ولا بسرعة. محمد
4: سابة
3: من اللحم المشوي هذا.
4: تمنا بيت البيضاني وإحنا ادينا لهم خبز وعسل وسم.
3: تقول هذي بارك الله فيك يا بري. هي غداء غداء يا حمادي. غداء يا شيخ حسين. هي زي
6: تقرأ. بسم الله.
3: يلا محمد هزوا أيديكم.
6: بسم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وارزقنا خيرا. يا كريم.

0: الحمد لله اللهم أدمها نعمة واحفظهم لك
1: اللهم الحمد لله الشكر
2: الحمد لله نعمة
1: ما شاء الله. هي مين يا حمادي؟ ما قلت أنا مش عندي صاحبك القاضي وابنه، عرفنا عليهم.
3: الله يفتح عليهم، لقيوا خبرتهم حق البلاد وخضيوا معاهم.
4: رحيل يلا هيا بسم الله.
3: هيا بسم الله هيا.
4: حركوا يا رجال حركوا يا رجال.
3: توكلوا على الله.
4: رحيل
2: بسم الله يلا.
4: وكلنا على الله
2: يلا بسم الله.
4: وكلنا على الله. حرك الجماعة
1: يلا يلا يلا يلا يلا. قد الناس متحركين يلا. القافلة متحركة. حركوا قيام يلا من الحق. يا محمد الطيش من القوار يلا.
2: حاضر يا ابو حاضر.
1: وانت يا خال حسين اجلسوا بعدنا انت والحج علي والحجه الباقي ان شاء الله. هيا بسم الله.
4: وكنا على الله.
3: يا الله
1: قوموا يلا قيامكم.
3: وكنا عليك يا الله.

0: الاحتياجات.
1: قابل
0: لا البقلة حقكم حالية بسلوكم بتخطاء، كونوا خلوني أجلس معاكم يا جد.
1: ولا تقلق، كنجي معي يا محمد.
0: تمام يا جد. يا جد
1: ها محمد،
0: خلوا البندق حقكم عندي.
1: ها هيا مي يا محمد، أول تقول اش تطلع معاكم يا جد وطلعنا، وذا الحين تشتي البندق. هيا مي يا حج محمد، ما ستينا شاكذا.
0: اشتيكوا عمز لكم يا جد مجاهد ونقيب في الجيش حق الإماء.
1: إن شاء الله يا حج محمد، باقي شوية وإنك رجل كبير.
0: كان علموني كيف المي بالبندق.
1: حاضر يا حج محمد من عيون.
2: شكل الولد خول يا رقب سوي
1: وابو بطل والكل يا حج علي.
0: أي حين يا جد تعلموني الرماية قولوا لي.
1: حاضر، عاد أقول لك في وقتها يا محمد.
0: يا جد البحر حق الحديدة استعملوا.
1: بحر الحديدة مثل هذا الجبال كله كبير قوي
0: هذا الجبال كله.
1: أيوة يا محمد، أكبر من هذا الجبال كله، يسافروا فيها الناس بسفن كبيرة.
2: قالوا إن الماء حق عمق قوي ملان ملح أو صوت.
1: نعم يا حجي علي، قلنا لك تنزل معانا الحديدة ما رضيت، لو جنا قدريت كيف والماء حقه.
2: أنا خصمي البقعة الحامية الحديد النار الله الموقدة تهامك كلها نور.
0: وما في البحر يا جد، وما في البحر،
1: في السمك ومخلوقات ما يعلم بها إلا الله. يعجبك السمك يا محمد؟
0: أيوة يعجبني طعمك، بس
1: لو ما نسير الحديدة هنا وياك أدي لك سمك ما بش فيه شم، قد أنا داري إنه ما يعجبك شم.
0: إن شاء الله يا جد، لكن هو ذا الإنجليز يلو الحديدة
1: بدبسر يا بني. هذا الجبال العالية.
0: أيوة يا جد، سبحان الله العظيم، ما لها
1: رجال اليمن أقوى منها وأشد، ما يقبلوا أبدا أي محتل أجنبي في أرضهم. أنقاتل على أرضنا يا محمد حتى نحرر كل شبر من أرض اليمن.
0: وأنا معاكم يا جد.
1: ونعم بك يا محمد إن شاء الله.
0: هي التهر بندق عندي.
1: ها يا محمد بس وبه لا تلعبه.
0: حاضر يا جد.

0: فسبح بحمد ربك قبل غروب الشمس وقبل الشروق. ما شاء الله عظيم. بدي بسر على خلقه عظيمة يا حج حسان.
1: خلقه عظيمة. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. يا حج علي ذا الحين تقول عنا دحنا.
0: باقي شوية ونوصل ريدة.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سبح سبح يا حج حسان.
1: سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله.
0: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. هيا سمعت يا حسان، اديت معاك الكيس حق الناو.
1: اديت معي ثلاثة.
0: لمن؟
1: واحد لي واثنين لك.
0: ما قصدك يا حسان؟ ها؟
1: لا شيء. قصدي حين طويل وعريض يمكن تحتاج توفية.
0: أيوة يا حسان، بدأت الطبيعة تسبر. ها؟
1: ما رأيك أدخل ريدة أبصر لنا سمسران نرقد فيها؟
0: أبصر على خلقه كم يا ناس، زحمة هنعدسي نرقد بقعتنا هنية جنب ذي الحجر.
1: أبصر من هو هذا؟ زي المفلق حكنا
2: سيدي علي والحاج حسن الفقي. يا صدقوا عاد أنا بين حقي نفسي أين ألقاكم؟ قد لقيت الناس كلهم، ما بالله أنتم أصحاب الروضة.
0: ما بدفع لها نازي.
1: يلحق الحطب يا أخي علي.
2: ماشي يا حاج حسان، بنتي حق الله مثلكم.
0: والفاس ما بيفعل معك يا زي.
2: قلت والله على الطريق يقع مصرف الحج يا سيدي علي.
1: حج ولقط مسابح.
2: نتي حضب ونتي العلف ونتي عجاء جهز لك يا حج حسان.
0: ابشر يا حج زيد، ما لك الله ما يطيب نفسك. سبحان الله عظيم. سبحان الله وبحمده.

0: نفسك عن المعاصي نفيق للمظالم إليك توسلنا.
1: سبحان الخالق سبحانه رافع السماوات سبحانه خالق الكواكب والنجوم سبحان الله العظيم سبحانك يا رب.
2: مالك ما ترقد يا يحيى؟
1: ما بش نوم يا فاطمة ما بش نوم.
2: اطرح البندق من يدك وافتهن لك شوية سبح واستغفر وعيشينا.
1: ما بش نوم والله بنسبح ونستغفر. والبندق جزء مني ما أقدر أطرحه. بسيك في النجوم يا فاطمة سبحان الله العظيم
2: سبحان الله صدق.
1: اليوم يا فاطمة الولد محمد
2: ماله
1: رفع راسي رجع الأحمر عين مشحوط ما شاء الله عليه لو تبسروه بالبندق مع جده.
2: مثلك لو ما كنت صغير يا يحيى.
1: بس احنا تعبنا يا فاطمة تعبنا. تذكري كم جلسنا نقاتل الترك ونتلاحق جبل لا جبل من وادي لا وادي.
2: ما ذكرك بهم ذا الحين يا يحيى. صلي على رسول الله وعلى آله وقوم ارقد لك شوية.
1: رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما بشنو بنقول لك ما بشنو يا فاطمة.
2: قوم افعل لك ركعتي وقوم ارقد قد انت تتعب. مش انت جاوة عدي لك شوية زبي.
1: ماشي شابع قومي ارقدي لي شوية وانا معلش ارقد شرقد يا فاطمة. قومي قدري شوي.
2: لكن انتبه لا تطفيني.
1: حاضر يا فاطمة قوم ارقدي.
2: يوه يا ساتر يا الله استرك.
1: بعد يا رب
2: انعتر يا يحيى.
1: تعالش يا فاطمة اجلسي هنا لما ارجع.
2: انعتر يا يحيى اجلس.
1: تعالش يا فاطمة
2: طرح البندق من يدك.
1: انا اقول لك تعالش عن عمزي عن سن حارب عن عن سن حال طلقتين في الهواء نفجع العرج. اجلسي يا ركاب.

0: على خالك يا سعمنك بتحافظ على أسرار الدولة؟ أقل شيء كنت أتخلي فاطمة ومحمد في البيت.
1: الله
2: ما أقدر حد قال لك إن بحار؟
1: لا هو حرب حرب يا سيد مالك.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 13 و14 من سورة محمد، وهي سورة مدنية، والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تشع بنور الطمأنينة والتثبيت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب هجرته إلى المدينة، وتؤكدان له أن من اضطره إلى الخروج من قريته سيلقى جزاء طغيانه. فكم من قرية في السابقين هي أشد قوة من مكة ومطرفيها الفاسدين أهلكهم الله بذنوبهم وتكذيب رسولهم. فاطمئن يا محمد، فإن الله معك وناصرك، أما الكافرون فلا ناصر لهم. هذا أولا. ثانيا، أنك ومن معك من المهاجرين على طريق الرشد وسبيل الحق، فقد جاءتكم من ربكم البينة، وهذا مقام عظيم وفوز عظيم لا يناله الكافرون. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ هل يستوي الفريقان؟ كلا، إن الفريق المؤمن الله وليه وناصره، أما الفريق الثاني فالله مضله ومحبط عمله. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وبهذا البيان الرباني

يتضح لنا أن الآيتين تثبيت لقلب رسول الله ومن معه، فكأن الله يقول له حسبك أن الله معك وناصرك وهو نعم الناصر والوكيل، وكفاك أنك على بينة من ربك، وذلك هو النعمة الكبرى والصراط المستقيم والفوز العظيم في الدنيا والآخرة. أليس هذا خيرا من الديار والأهل ومن قريتك التي أخرجتك؟ أليس هذا خيرا من ترف المترفين وتمتعهم في قريتك التي أخرجتك؟ بلى بلى، ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وعليه فشتان بين مصير الفريقين كما يوضحه الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وبعد هذا البيان أيها الإخوة، يتضح لنا معنى هام وعظيم من معاني الهجرة في سبيل الله، ذلك هو أن الدين هو الوطن وهو الأهل والدار، وأن الله هو الولي وهو العشيرة والنصير، وهو أحب من الأموال والأهل والأولاد. فليدعو إلى الله وليعبده من هاجر إليه في أي مكان من الأرض ومع أي إنسان على وجه الأرض، بدون ارتباط بدار وأهل وعشيرة، وبدون تشبث بمال وقوم وسكن. ومن كان يعرف أنه لا يستطيع أن يقيم الدين في دياره وبين قومه، وأنه معرض لاستضعاف المستكبرين وفتنة الظالمين، فإن عليه أن يهاجر، فإن أرض الله واسعة. وليعبد الله وليدعو إليه أي إنسان أينما كان، بصرف النظر عن جنسه ولونه ومكانه، فدين الله مدعو إليه كل عباد الله في كل أرض الله. فمن يظن أن فراق الدار والأهل مظنة للهلاك فقد أصبح كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ومن يحسب أن أرض الله لا تتسع وأن رزقه في غير دياره سينقطع أو أن حياته ستنتهي فقد ارتاب في ربه الذي هو للأرض ومن عليها الخلاق، وهو الذي قدر فيها أقواتها وبسط الأرزاق، وهو المحيي المميت وإليه المساق. ولهذا يقول الله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ويقول أيضا بعد ذلك: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي كم من دابة لا تحمل رزقها معها بل تمضي في الأرض مهاجرة وعلى الله متوكلة، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالهجرة إذن إزاء الاستضعاف والفتنة واجبة على كل مقتدر، وليس له أي عذر، فإن تخلف فقد نقض عهده وكذب بآيات الله وشك في قدرته. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا هو مصير الناكس. أما الصادق فهو: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. على هذا الفهم وهذا اليقين كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وها هو الله يحكي عنه هذا اليقين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فماذا حدث إزاء هذا اليقين؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وبمثل هذا اليقين هاجر معه أصحابه الأوائل موقنين بأن الله معهم وأنه أحب من أوطانهم وأموالهم وأهلهم. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأروع هذا الموقف الصادق مع الله الرافض للدار والمال والأهل في سبيل الله،
لقد ارتبى الجميع الوطن الجديد في يثرب دارا هي الجديرة بأن تكون المباء، واتخذوا أهلها أهلا هم الجديرون بالولاء وهم الأولى بالإخاء. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لقد أصبح الدين هو الأهل وهو الدار، والله هو الولي والمولى ونعم النصير. وبالحب والإيثار اشترك المهاجرون والأنصار في الأموال والديار، وألف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا، وبدت بين المؤمنين وبين أهلهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا. ومع ذلك استمرت الآيات تتلى وتؤكد لهم أن الولاء لله لا للأهل والعشيرة، وأن الحب لله لا للأموال والتجارة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم تفصل الآيات كل مقومات الوطن وتجعلها دون حب الله لمن آمن. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهكذا يتبين أن الدين هو الدار والسكن، وأن الله هو خير من كل ما حواه ذلك. من هذا المنطلق نجد رسول الله قد أصر على اتخاذ الأرض التي هاجر إليها وأقام الدين فيها وطنا وسكنا ومدفنا، فرغم أن مكة قد أصبحت قبلته التي يرضاها ثم فتحت له واستسلم لله طغواها، رغم ذلك فإنه لم يعد إليها ساكنا مقيما، بل ما جاءها إلا فاتحا أو حجا كريما. بهذا بين للناس أجمعين أن الدين يجب أن يبذر في كل مكان يطيب وكل قلب يستجيب، وأن الله أولى من كل ما في الأهل والديار. على أننا لو استقرينا تاريخ الرسل لوجدنا محمدا ليس بدعا من الرسل، فلقد هاجر من قبله إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وهاجر موسى ومن معه من بني إسرائيل ليقيموا الدين لله في الوطن الذي كتبه الله لهم. ومن قبل موسى كان يوسف يعتبر السجن وطنا يدعو فيه إلى الله، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ومن قبل هؤلاء جميعا هاجر أصحاب الكهف إلى الكهف ووجدوا الله هناك وجعل الكهف أوسع من الدنيا بما فيها، وأصبحوا من آيات الله عجبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اللهم اجعلنا ممن هاجر إليك وممن أحبك حبا لا يساويه حب، والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الأيام المباركة والعظيمة، أيام العشر من شهر ذي الحجة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العزيز وجعلها من أعظم الأيام في سائر العام، وجعل فيها الخيرات والبركات، وأمر المؤمنين أن يكثروا من ذكر الله في هذه الأيام المباركة، وفرض في هذه الأيام المباركة فريضة هي من أعظم الفرائض، هي فريضة الحج. هذه الفريضة وهذه الأيام المباركة تذكرنا بأنبياء الله، وتذكرنا بالمقدسات التي قدسها الله سبحانه وتعالى، وتقدم لنا الكثير من الدروس والعظات والعبر. وهذا هو المهم، أن يستفيد الإنسان المسلم من كل الفرائض الإلهية في نفسه، في مشاعره، في معارفه، حتى في أعماله. لا يقتصر ارتباط الإنسان المسلم والأمة المسلمة بالشعائر العبادية وكأن القضية فقط تجميع حسنات. يجب أن يأخذ الإنسان العظات والعبر والدروس، وأن يزداد، أن يرتقي، لأن الإنسان المؤمن مطالب أن يرتقي في علاقته بالله، وفي علاقته بالآخرين، وفي علاقته بالحياة. أساسا الإنسان قابل للارتقاء، وفي نفس الوقت قابل للانحطاط، وقابل للتلاشي والضياع. ولذا فإن الأيام العشر تذكرنا بهذه الفريضة المهمة، فريضة الحج، وتربطنا بأهم المقدسات لدينا كمسلمين: البيت الحرام، الأماكن المقدسة، الأماكن الحرم. إقامة الدين في الواقع والنهوض به في الحياة دائما له ركائز، ويجعل الله له ركائز، له أسس. إقامة الدين يريد أن يكون للناس أسس ينطلقون منها ليستطيعوا إقامة ذلك الدين، أن يكون لهم منهج، أن يكون لهم قادة ورموز، أن يكون لهم مقدسات، معالم في الأرض. هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، أن يجعل للناس هذه الأشياء التي تشدهم إلى الله وتعيدهم إلى الله، وتصبح عبارة عن أساس لإقامة الدين. الله سبحانه وتعالى ربط الحج وفريضة الحج بنبي من أعظم أنبيائه، سواء في بناء البيت الحرام الذي هو مثابة الناس وإليه يرجعون ليؤدوا تلك الفريضة، وأيضا كثير من شعائر الحج مربوطة بنبي الله إبراهيم على مستوى البراءة من الشيطان وبناء البيت، وأولا الدعوة إلى الحج ويوم النحر، وكل هذه الأشياء مربوطة بإبراهيم عليه السلام. فيقول المولى سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الله سبحانه وتعالى يقدم إبراهيم وإسماعيل في القرآن الكريم كشخصيتين عندهم حيوية، عندهم اهتمام مشاعرهم كلها مليئة بالتوجه إلى الله والإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتقربون إلى الله بكل عمل ممكن أن ينالونه. وفي هذه الآية يذكر الله كيف أنهم اتجهوا لبناء البيت، بناء البيت الحرام ليكون مثابة، ليكون مرجع، ليكون رمز مقدس للمسلمين من أيامهم إلى يوم القيامة، فيرفعان القواعد وبقمة الإخلاص، غاية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا يغترون أنهم يرفعون بيتهم يعرفون أنه سيبقى قبلة للناس إلى يوم القيامة، ليس لديهم غرور، إنما يتجهون إلى الله بقبول العمل. وهذا فيه درس مهم جدا، أن لا يغتر الإنسان بأي عمل مهما كان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، مهما قدمت مهما فعلت، هل يمكن أن تفعل كإبراهيم لتبني للناس بيت يتجهون إليه ويكون رمز لهم للوصول إلى الله لآلاف السنوات؟ لا يمكن. هل هناك أقدس وأعظم من هذا العمل الذي يقدمه إبراهيم وإسماعيل؟ لكن لا غرور لا عجب أبدا، وإنما تواضع لله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا، القضية الأساسية أن يقبل الله سبحانه وتعالى ذلك العمل، لأن البيت الحرام هنا سيكون معلم من معالم توحيد الله والتوجه إلى الله كقبلة يتوجه إليه عباد الله الموحدون. والله سبحانه وتعالى هو من أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبني البيت ليكون قبلة للناس، مرجع، يكون عبارة عن مكان مقدس ينشدون إليه، وبانشدادهم هم ينشدون إلى الله ويعودون إلى الله سبحانه وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بكة هي كأنها اسم المكان الذي بنيت فيه الكعبة، بينما مكة المدينة بالكامل. ولذا هنا الله سبحانه وتعالى يقدم لنا ما هو دور هذا البيت الذي يبنيه إبراهيم وإسماعيل، ما هو الدور؟ مباركا وهدى للعالمين، هذه هي الغاية، هذا هو الهدف. أول هدف فيه بركة، البركة من الله سبحانه وتعالى، جعل في البيت الحرام بركة، هذه البركة تترك أثر في النفس حتى عندما يشاهد الإنسان البيت الحرام يشعر بشيء في نفسه، تترك أثر في النفس، يشعر الإنسان بأثر وهو يشاهد البيت الحرام فقط في الشاشة، فكيف بمن يشاهده عيانا؟ الكثير ممن يذهبون إلى الحج يقولون أنهم يشعرون برهبة، برغبة، بقرب من الله، بروحانية، بأجواء دينية عندما يصلون إلى البيت الحرام، عندما يصلون إلى الكعبة، انشداد كبير إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه القضية يعرفها أعداء هذه الأمة، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، ولذلك عملوا على أن يملأوا مكة ببنايات كبيرة جدا تمحي هذا الأثر النفسي التي تتركه الكعبة والبيت الحرام، فينشد الإنسان إلى برج الساعة وتلك المباني وينسى الكعبة وينسى ذلك الأثر، لأن هذا الأثر يبني الأمة، يبني المشاعر، يبني النفوس، وهم يريدون أن يقتلوا هذه القضية النفسية، لا يريدون أن يبقى هناك انشداد نفسي وتقديس للمقدسات كما أراد الله سبحانه وتعالى. يعرفون أن هذا الأثر يرفع المعنويات ويشد المشاعر إلى الدين ويشد المشاعر إلى الله سبحانه وتعالى، ويشعر المسلم بالقرب من الله، حالة عظيمة جدا من الرهبة، من الخوف من الله سبحانه وتعالى، من الاستجابة لله، من التعظيم والتقديس لله يشعر بها الإنسان عندما يشاهد الكعبة. ولذلك الله يقول مباركا، بركة في أشياء كثيرة وليس حتى فقط في النفس، في الأرزاق، في الخيرات، في البركات، بركة في الدعاء، بركة في ثمرة العبادة وتضاعف الصلاة وغيرها من العبادات في ذلك المكان. ولكن كما قلنا أعداء الله دائما يعملون على ضرب كل شيء في الإسلام حتى الجوانب النفسية، وهم يعرفون أن هذه الجوانب تعتبر من أهم الأشياء التي تبني الأمة. حينما تبنى نفوسها وتعمر نفوسها فإنها ستبنى وتعمر من الخارج. عندما تتغير المشاعر تتغير الأقوال، تتغير الأفعال، تتغير التصرفات والمواقف، فيتغير واقع الأمة، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فجعل الله سبحانه وتعالى في الكعبة ما يؤثر على النفوس، ما يغير النفوس نحو الأفضل، ما يرتقي بتلك النفوس ويشدها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نجده في قوله تعالى مباركا عن البيت الحرام، أنه فيه بركة واسعة في كافة جوانب الحياة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، وعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة والحديدة وإب وحجة والمحويت والجوفة وتعز وريمة وعمران وذمار والمديريات الحرة في محافظتي معرب ولحج عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات شعبية حاشدة وموسعة تحت شعار الثبات والجهوزية، تأكيدا لثبات الموقف اليمني المبدئي والراسخ المساند والمناصر للشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما الباسلة، وتنديدا باستمرار حرب الإبادة والعدوان الصهيوني الغاشم. وجدد أبناء المحافظات الحرة في الوقفات العهد والوفاء للأشقاء في غزة ولبنان ومحور الجهاد والمقاومة بالوقوف الدائم إلى جانبهم في مختلف الظروف والمراحل، مؤكدين استمرار التعبئة الشاملة ورفع الجهوزية العالية والاستنفار لمواجهة أي تطورات أو تصعيد قادم، وكذلك الأيادي على الزناد. وندد المشاركون بأشد العبارات بالجرائم اليومية والمستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني من قتل للأطفال والنساء وتدمير ممنهج للبيوت والبنية التحتية في غزة والضفة الغربية والقدس الشريف. ستكون التخاذل المخزي، بل مستنكرين التخاذل المخزي والتواطؤ المفضوح من قبل الأنظمة العربية والإسلامية التي تنكرت للقرآن والمقدسات وخذلت قضايا الأمة. وأوضح بيان صادر عن الوقفات أن الشعب اليمني يتابع بغضب عارم وألم شديد وحشية العدوان الإسرائيلي المستمر بالرغم من كل الاتفاقيات المعلنة والعهود المبرمة، مبينا أن الكيان الغاصب يمعن في تعذيب الأسيرات الفلسطينيات باستخدام القنابل الصوتية والكلاب البوليسية والتهديد بالسلاح أثناء التقيد وعصب الأعين. وأشاد البيان بالمواقف السياسية تسع دول أوروبية احتجت على جرائم الصهاينة وبحق أبطال أسطول الصمود في مقابل الصمت المخزي للأنظمة العميلة التي منعت شعوبها من اتخاذ أبسط المواقف نصرة للمقدسات. ودع البيان كافة أبناء الشعب اليمني والأمة في المتاع إلى المتابعة اليومية والواسعة لمحاضرات ودروس قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي يلقيها في تمام الساعة 4 عصرا، وحث على استيعابها وتفهمها لما تتضمنه من أسس وثوابت استراتيجية في الصراع مع أهل الكتاب والالتزام الكامل بتوجيهاتها كمطلب أساسي للمرحلة القادمة. وحذر البيان الأمة عن عواقب التفريض والتنصل عن المسؤولية، مؤكدا أن الخطر الحقيقي يكمن في السعودية الخائن والعميل في استهداف شعيرة الحج ومنع اليمنيين من زيارة بيت الله الحرام بأساليب تعسفية متعددة لا تخدم إلا أعداء الإسلام. وفي الختام دعت بيانات الوقفات الجميع إلى الاستجابة والمساهمة الفاعلة في دعم وتجهيز القوافل العيدية لرفض جبهات العزة والكرامة والرجال الرجال في الميدان. في سياق متصل بالتعبئة وبناء الأجيال بالأمانة، أقيمت بمديرية الثورة الفعاليات الختامية والتكريمية لطلاب الدورات الصيفية للعام 1447 هجرية تحت شعار علم وجهاد بمراكز الحشوش والشهيد هنية والسميحي والثلاية ومحمد معيض، وشهدت الاختتامات عروضا كشفية وفقرات إبداعية جسدت ارتباط الطلاب بالقرآن الكريم والقضية الفلسطينية، وجرى في الختام تكريم المعلمين والطلاب المبرزين. بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات صرف النصف الأول من معاش شهر سبتمبر 2021 للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد. وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي أن الصرف ينفذ ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1446 هجرية لضمان صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بمعدل 12 عملية صرف سنويا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة من تنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء، لافتا إلى أنها العملية الثانية خلال أسبوع عقب صرف النصف الثاني من معاش أغسطس يوم الثلاثاء الماضي. أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عن تمديد فترة التسجيل المفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية في الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد التقنية الحكومية والأهلية حتى يوم السبت 20 ذو الحجة الموافق 6 يونيو المقبل كآخر موعد للتقديم عبر البوابة الإلكترونية. وأوضحت الوزارة أن التمديد يأتي حرصا على إتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل، مهيبة بالراغبين سرعة التسجيل وسداد الرسوم عبر كاك بنك في موعد أقصاه الاثنين 22 ذو القعدة ذو الحجة الموافق 8 يونيو 2026 لدخول امتحانات الكفاءة. أنهى صلح قبلي تقدمه محافظ البيضاء عبد الله إدريس وبحضور وكيلي المحافظة صالح الجوفي وناصر الحجي ورئيس جامعة البيضاء الدكتور أحمد العرامي ومدير مديرية العرش ماهر الطيري ووجهاء المنطقة قضية قتل بين أبناء الصومعة من آل الزنمي بمديرية العرش دامت 4 أعوام، حيث أعلن أولياء دم المجني عليه العفو عن الجاني الوجه الله تعالى واستجابة لدعوة قائد الثورة لتعزيز قيم التسامح والتآخي. وأشاد المحافظ بموقف أولياء الدم وحرصهم على توحيد الصف وإصلاح ذات البين وإنهاء قضايا الثأر للحفاظ على الأمن والاستقرار. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة أعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما حللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نقف فيها مع روائع التاريخ اليمني القديم، ونترك متزعا من الحضور والتأثير في مجراها المتدفق بالإرث الحضاري والتنموي. التاريخ الذي سجلها في أنصع صفحاتها ودونها بحروف من نور.
1: نبحر إلى أرض الجمال في بلاد الجمال الذي يشبه اليمن بكل وجوهها المشرقة، بكل حضاراتها الضاربة في عمق التاريخ، بكل جغرافيتها المتنوعة التي تدعو إلى التأمل. المهرة، ذلك السحر الضارب في القدم منذ أن خلق الله الأرض، تعتبر أعجوبة زمانها وفرادة مكانها.
0: لها أصل كبير يشهد لها تاريخها العريق المتمثل بكثرة الحضارات على أرضها وتداول السلطنات والدول فيها لآلاف السنين، ويعود أصل التسمية كأرجح الأقوال إلى مهرة بن حيدان بن عامر، وقد اختلف في أصله، فمنهم من يقول إنه يعود لقبائل حمير العريقة، ومنهم من يقول إنه ينسب لعدنان. دعونا ندخل إلى دهاليز الدهشة مع الكاتب والمهتم بالجانب التاريخي لها الشيخ الاثنين كسوات.
2: المهرة قوما ينتسبون إلى مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن التباع الحميري. هذا النسب نسب كبير جدا، ينسب إلى قحطان أيضا. وهذا القوم استوطنوا في أرض، والأرض هذا هو في الجزيرة العربية، يمتد إلى اليمن، يعني إلى أواخر امتدادها الآن مع عمان وأيضا مع محافظة حضرموت. ولكن هذا السكان لهم لغتهم الخاصة التي تميزهم عن بقية المحافظات في الجمهورية اليمنية، وهذا السكان لهم أرض ولهم أصالة وتاريخ. التاريخ حقهم من السنين الغابرة امتازوا بالشجاعة وبالكرم.
1: المهرة هي أقصى محافظة في الشرق من البلاد، وثاني أكبر المحافظات بعد محافظة حضرموت، وتشكل الحدود الشرقية مع سلطنة عمان. تقع إلى الشرق من العاصمة صنعاء، ويطلق عليها تسمية البوابة الشرقية لليمن.
0: وصلت حدود المهرة في بعض مراحل التاريخ إلى الشحر غربا وحاسك شرقا، وكذا إلى قبر النبي هود في الغرب وثمود في الشمال الغربي. وكانت جزيرة سقطرى حتى عشية الاستقلال في نهاية عام 1967 للميلاد تابعة لسلطنة المهرة ومقر إقامة سلاطينها، وإن مساحتها تتوسع وتتقلص وفقا لصراعات حكامها مع جيرانهم.
1: ورغم أن المهرة تعاقبت عليها دويلات وسلطنات، لكنها ظلت محتفظة باستقلالها السيادي وعدم التدخل في شؤونها. ويوضح مغرب كده الشخصية الاجتماعية والملم بتاريخها أنها لم تخضع لأحد، وظلت قبائلها هي التي من تسير الأمور.
3: احنا محافظة المهرة كانت حدود أبعد زمان، كانت توصل إلى الشحر وتوصل إلى فوق، يعني الوديان المجدية هي لا تجاه القبلة بعيد، أيوة، وتمتد امتداد كبير. لكن بعد الآونة الأخيرة، المرحلة الأخيرة اللي على جدادنا وأجداد أجدادنا، هذه صاروا أجدادنا يقولوا أرضنا وحدودنا اللي الآن نقدر نحمي ونمنع عنه من ضربة علي إلى مصينعة ومن البحر إلى الرملة. من اللي قد حكم المهرة من سلطنات؟
2: نعم،
3: المهرة من ذو التاريخ لن تحكمها أي سلطنات، لكن قد واجهت غزوات وقد جو فيها دول، ما غير الحكومة الوحيدة اللي هي حكومة أروى بنت أحمد اللي يقول لها ريدان، هذيك ضفاء عليها لكن بشروط، ما تتدخل في أوضاع القبائل وفي عرضه لما زال الحكم هذاك. هذه
2: نعم.
3: واحدة
2: نعم.
3: البرتغال حكمت، جات غزوة واتفقوا معاها شيوخ القبائل لها مكان محدد، ما لها سيطرة ولا تدخل في الأرض المهرة. أيوة. الأتراك، الإنجليز، عندما قلت البريطاني محكمت عندنا، البريطاني استحلت عدن والمحافظات الجنوبية، وما جاءت عندنا إلا عندما ثارت ثورة 14 أكتوبر في 63 وصلت في محافظة المهرة مع 4 سنوات وب 67 خرجت.
0: المهرة في اليمن في تكوينها الأول ولغتها لغة قوم عاد، مشتقة أساسا من اللغة الحميرية، ولغة بمعنى الكلمة، أي أنها تحمل جميع أساسيات اللغة من قواعد واستقلال الكلمات والأسامي أيضا. تتكون هذه اللغة من الأصوات العربية إضافة إلى 3 أصوات لا توجد في أي لغة أخرى.
1: ولكن بإمكان من يعرف تلك اللغة كتابتها وقراءتها بسهولة تامة، إلا أنه لم يقم أحد حتى الآن بتأليفها وتدوينها لتسهيل الكتابة والقراءة. والسهولة في ذلك الأمر أن حروفها حروف عربية من الألف للياء عدا تلك الأحرف 3 التي يمكن كتابتها بأي شكل مناسب، وتنتهي مشكلة الكتابة والقراءة ويسهل تعلمها وتعليمها لمن يشاء. والأعداد والأرقام فيها لم تكتب وإنما تلفظ فقط، وكل عدد له تسميته الخاصة.
0: لم تستطع الحياة بكل تقلباتها وعصريتها أن تمحو اللغة المهرية التي ما زال أهلها يتحدثون بها إلى يومنا هذا، وظل سكان المهرة محتفظين بها على الرغم من انقراضها من جنوب شبه الجزيرة العربية بشكل كامل.
1: إنها لغة بدأت مع بداية الحياة على هذا الكوكب، واختارت أن تبقى وتعيش في لسان أهل اليمن، ورغم أنها غير مكتوبة ظل متحدثوها يتوارثونها شفويا، وتكثر فيها النصوص الشعرية والقصص والمساجلات وغيرها من خصائص اللغة مثل الغناء والطقوس الخاصة بهم.
0: حظيت باهتمام عالمي كبير حيث أرسل إليها باحثون لمعرفة أسرارها، ففي العام 1983 للميلاد أوفدت جامعة السربون الفرنسية الباحث أنطوان لونيه والباحثة ماري جونسون، وكانت مهمتهما فك رموز هذه اللغة وإعداد قاموس كامل لها، وقد اكتشف أن بعض الصوتيات والحروف فيها غريبة مختلفة عن الحروف العربية، وهي نادرة في لغات شعوب العالم.
1: أصل المهرية من قرية الدبادب، وهم من قوم عاد، سكنوا ظفار وجزيرة سقطرى وجزيرة المصيرة، وذكر لغتهم كتاب الهمداني وقال إنها لغة تختلف عن العربية، وذكر لغات أخرى وهي الحميرية، وذكر أن أهل شبام أقيان والمصانع وتخنة يستخدمون الحميرية المحضة، وأن بعض القبائل تتعامل باللسان الحميري أو بالحميرية القحة.
0: ومن هنا يتضح أن القرن 4 الهجري عرف جماعات بشرية تتعامل في اليمن بالمهرية وأخرى باللسان الحميري، وجماعات أخذت تتعرب بعربية الشمال، وهذا يدل على أنها غير الحميرية، وتفرعت عنها لهجات قبلية، وقد قال بساميتها جمع من علماء اللغة.
1: قبيلة المهرة ينتمي إليها أصل العرب، ولها مشاركة قوية وواضحة في كتابة وصناعة تاريخ الأمة العربية والحضارة الإسلامية، ولا يخلو كتاب أو بحث إلا وتطرق لها، ويتردد بين ثناياه اسم أرضها المتفرد بلغتها وبسكانها وبتضاريسها أيضا. ويضيف الشيخ 2 كسوات أحد مشايخ المهرة أن لأبنائها باع طويل في التاريخ العربي والإسلامي، وهم منارات علم في كل أنحاء المعمورة.
2: أولا وقبل كل في الزمن الغابر كانوا المهرة قوم يعني في هذا الأرض يبحثون عن الكلاء وعن الرعي.
4: نعم.
2: ولما عرفوا البحر وجاءت بريطانيا فيما بعد، وأيضا وهي الأتراك وفي عهد الأتراك، فهناك كانت هناك دول، ولكن دول كانت ممتدة يعني ممتدة إلى عمان وممتدة إلى اليمن بشكل هذا. ولكن أنت لو عدت للتاريخ يعني للمهرة ستجدهم هناك دول لما انها اول منها دول اللي كنا نتحدث عنها الدولة الحبوضية اللي كان منها الحبوضة في حضرموت يحكمون الى منطقة صلالة، وكان منطقة عبور في المهرة كان يحكمون المهرة من جزء الهادي، ولكن هم ليس حكاما عليها وانما عبورا عليها. ولكن في عهد فيما بعد ولما اتى دولة قتبان و معين وسبع هي كانت في اليمن الطبيعي، ولكن لما امتدت قصدي لما امتدت امتداد أكبر في ذلك فحدثت مناوشات وحروب، وهناك تلاشت الدولة الحبوضية، وفي العهد البريطاني نصبوا السلطان بن عفرار، يعني دولة المهرة دولة المهرة للبر وسقطرة. ولكن كانت الدولة هذه هي أنا على ما قريت فيها إنه كانت للبر وسقطرة، بمعنى أن تحكم سقطرة والبر فيها هناك مناصب، مثلا في الغيضة منصب، في مناطق أخرى مثلا زي ما سعود منصب، وأيضا في مناصب أخرى من حيث القبولة القبائل تتعاون فيما بينها إلى عند بن عفرار ويتفهمون. ولكن الكنية اللحمة الوحيدة اللي هي يتجتمعون عليها اللي هي اللغة المهرية، كل من يتكلم اللغة المهرية هو تحت لواء هذه السلطنة.
0: إن تضاريس المهرة الممتدة من الهضبة الجبلية من شمال عدن حتى شرقها تتكون من سلاسل جبلية تتخللها الوديان والروافد، وأشهر جبالها جبل الحبشية وجبل الغرت وسلسلة جبال بني كشيت وجبل الفك ومرارة، وشرقا حتى سلسلة جبال القمر.
1: وأهم وأكبر أودية المحافظة تبدأ من الغرب، ومنها وادي المسيلة الذي يعتبر الامتداد الجنوبي الشرقي لوادي حضرموت، وتصب فيه الكثير من الروافد الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية. وعلى ضفتي هذا الوادي تنتشر الكثير من المستوطنات التي تعتمد على المياه الجارية فيه، وتعتبر أراضيه من أخصب أراضي المحافظة، ويصب هذا الوادي إلى غرب سيحوت ثم البحر.
0: وإلى الشرق من هذا الوادي هناك وادي عدنوت، ويصب إلى غرب قشن عند راس شروين. إلى الشرق منه هناك وادي الجيز الكبير الذي يصب في وادي دحوان الذي تتجمع مياهه من سلسلة جبال كشيت وجبل الفرت، ويصب وادي الجيزي إلى الغرب من مدينة الغيضة المركز الإداري للمحافظة.
1: الغيضة حاضرة المهرة وقلبها النابض، فكلمة الغيضة كلمة عربية مستقاة من الفعل غيضة، كقولنا بعض الماء يغيض غيضا، فهي مغيض أي مغيض ماء يجتمع فتنبت فيه الشجر. والغيضة سميت لغموضها، ولأن السائر فيها لا يكاد يرى فيها، والغيضة هي الموضع الذي يكثر فيه الشجر.
0: تميز موقعها الجغرافي بأنها تتوسط محافظة المهرة وتطل على بحر العرب، وتقع على شريط ساحلي ممتد لأكثر من 100 كيلومتر، غنية بالأسماك والأحياء البحرية، ويغلب على تضاريسها الطابع السهلي والصحراوي.
1: وفيها العديد من المعالم الأثرية والتاريخية كحصن خيبل وحصن بن قنه ومقبرة يروب ومسجد بن قطامش ومسجد الشيخ الجوهري ومتحف الغيضة وحصن بن طفيلة الذي يتربع على قلب المدينة بطابع قديم مضى عليه 400 عام ويزيد، حيث أنشئ في القرن 16.
4: والحصن المهرية كثيرة، حصن من قفيلة اللي موجود هنا في السوق، حصن من قمالاس موجود في الدحي، حصن بن عفرير اللي في قشن، وحصن الصاع الصاعد هذا موجود في حوف، نفس الشيء حصن خيبل موجود في الدحي، وحصون كثيرة يعني في مناطق في سيحوت وفي المسيلة، بس أنا تحضرني هذه الأسماء يعني.
0: ولأهل المهرة امتداد طبيعي في شرق اليمن وسلطنة عمان وشرق شبه الجزيرة العربية، وأصالة آبائهم تكمن في ماضيهم الأصيل ونخوتهم وشهامتهم وكرامتهم، وهم يعتبرون الوطن ديمومتهم وعشقهم النابض بالحياة، ويعتبر الشخصية الاجتماعية الملم بتاريخها مغريب كده أن كرامتهم وعزتهم من عزة وطنهم.
3: يعني محافظة المهرة يا ابن المهرة حاضر وسابق وطن،
2: نعم،
3: وعزة وشرف وكيان يا ابن محافظة المهرة، وهذا وطنهم، واللي من دون وطن ما له قيمة، وهذا للوطن ابن محافظة المهرة، يعني دمهم ووطنهم على واحد وعد أغلى من الدم، لأنهم هذا الأرض مسكوه منذ قرون والتاريخ بفضل الرجال الأشاوس الذي ماتوا من أجل هذا الوطن.
2: نعم.
3: وكانوا في العهد السابق ما كانوا عندهم لا قنابل ولا كلاشينكوف ولا عندهم أسلحة، كانوا بنبلات الوتر يحموا هذا الوطن بحدوده، وكانوا بعد البنات الوتر كانوا السيوف، وبعد السيوف كانت مفتيلة بالباروت، وحموه إلى الآن، وهو شرفهم وعزهم ووطن ما أقل من الوطن.
2: نعم.
3: أيوة، الوطن أقل حتى من الإنسان، ولا إنسان لو قيمها لبوطنه. ونحن أبناء محافظة المهرة اللي بعد أجدادنا وأسلافنا اللي طافت سنكون أوفياء لهذا الوطن مهما يكون الثمن.
2: كلام
3: عزتنا عزته.
2: نعم.
3: أيوة، ولن نستسلم لأي طرف، يعني نشم ريح هذا الوطن ونأكل من موارده ونعيش على ترابه ونعيش فيه وإحنا أذلة، لن نقبل أما نعيش فيه عزة ولا نموت فيه وإحنا كرامة.
1: بتلك الكلمات المعبرة عن أصالة اليمني وحبه لوطنه والاستعداد لبذل الغالي والنفيس من أجل عزة وكرامة الوطن، نختتم حلقتنا عن المهرة، التاريخ والحضارة والمستقبل.

مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

0: المستمعون والمستمعات الأعزاء، أهلا بكم إلى أحداث الحلقة 24 من برنامج الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر.
1: الأعزاء والعزيزات، توقفنا في الحلقة الماضية عند تحالفات حكام شبه الجزيرة العربية مع البريطانيين ضد الدولة العثمانية، ووحده الإمام يحيى حميد الدين من وقف مع العثمانيين، والذي سنتناول ذلك بالتفصيل في هذه الحلقة.
0: حيث يؤكد الباحث عبد الله بن عامر بأهمية عدن لدى البريطانيين كهدف استراتيجي لهم، وإن تواجدهم فيها أصبح مهددا بالقوات العثمانية في شمال ووسط اليمن.
1: سارعت بريطانيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، منها قياس موقف الإمام يحيى من العثمانيين ومناقشة مدى إمكانية تحريكه ضدهم باعتباره القوة الأبرز في المنطقة.
0: وهنا يشير الباحث بن عامر من أن الهدف البريطاني ومناقشتهم للإمام يحيى هو الحصول على اعتراف الإمام ببريطانيا في عدن، وكذلك عقد صفقة معه للانقلاب على العثمانيين وإعلان الحرب ضدهم.
1: رفض الإمام يحيى العروض البريطانية بالانقلاب على العثمانيين، والتزم بالاتفاق الذي عقده معهم في دعان من العام 1911 للميلاد.
0: ليس هذا فحسب، بل إن الإمام يحيى وقف إلى جانب العثمانيين باعتبارها دولة مسلمة تواجه دولا كافرة، ومؤيدا بذلك موقفها في الحرب ودعمها بالمال والرجال، وهذا ما دفع بريطانيا إلى اعتبار الإمام خصما وعدوا.
1: وأمام تمسك الإمام يحيى بموقفه، دعمت بريطانيا الإدريسي في جيزان وساعدته على مد نفوذه جنوبا وشرقا، وذلك ضمن استخدامه كورقة ضغط على الإمام يحيى.
0: عرف محمد الإدريسي بارتباطاته الخارجية، فعندما اندلعت الحرب العثمانية الإيطالية في العام 1911 للميلاد، سارع إلى مد يده للإيطاليين الذين قدموا له الدعم بالمال والسلاح والخبراء العسكريين لشن الحرب على العثمانيين في اليمن، الأمر الذي أثار غضب الإمام يحيى الذي استهجن على الإدريسي تحالفه مع دولة كافرة ضد دولة مسلمة.
1: مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، يشير الباحث بن عامر من أن البريطانيين سارعوا إلى التحالف مع الإدريسي الذي تولى تنفيذ الكثير من المهام العسكرية، مع الحرص على عدم إعلان علاقته بالبريطانيين حتى لا يثير غضب اليمنيين عليه، رغم توقيعه معاهدة الحماية في عام 1915 كتعبير عن قوة العلاقة بينه والبريطانيين.
0: كان من أبرز مهام الإدريسي مهاجمة الحاميات العثمانية.

0: في عسير وتهامة وصولا إلى الحديدة، مع إعاقة وصول أي تعزيزات تركية إلى لحج عن طريق عسير. ونجح الإدريسي في قطع الاتصال والتواصل بين القوات العثمانية في اليمن وفي الحجاز.
1: كانت القوات العثمانية باليمن تواجه حصارا بريا من قبل الإدريسي وبحريا من قبل البريطانيين الذين قدموا للإدريسي الدعم بالمال والسلاح، إضافة إلى مشاركتهم المباشرة من خلال السفن الحربية والطيران لمساعدته في التوسع جنوبا.
0: أما موقف الشريف حسين فيؤكد الباحث عبد الله بن عامر من أنه كان يحاول إبراز نفسه كطرف قادر على انتزاع مكاسب كبيرة من البريطانيين نظير تعاونه معهم، دون أن يخطر بباله أنه سيتعرض لخديعة تاريخية ستظل متداولة عبر الأجيال.
1: قرر البريطانيون اختيار الشريف حسين دون غيره ليحظى بالتعهدات البريطانية نظير تعاونه معها في الحرب ضد العثمانيين، وذلك لقيادة العرب في حربهم الاستقلالية ضمن خطة مسبقة ترفع شعار أن تكون جزيرة العرب للعرب.
0: كان الشريف حسين قد أشعل ثورته في العام 1916 للميلاد لصالح البريطانيين، فأسر المئات من الأتراك واستولى على كل حامياتهم في الحجاز التي كانوا يحتفظونها للخلافة.
1: كان هدف البريطانيين من استخدام الشريف حسين وأحقيته بالخلافة في الحجاز حتى لا يستخدمها العثمانيون في إعلان الجهاد ضدهم، فشن حربا إسلامية كانت بمثابة كابوس للبريطانيين.
0: وهنا يؤكد الباحث بن عامر من أن البريطانيين نجحوا في التضليل والخداع للعرب الذين قاتلوا معهم ليس بأنفسهم فقط، بل وبجمالهم ودوابهم، رغم نشر اتفاقية سايكس بيكو التي تكشف حقيقة بريطانيا ووعودها للعرب، إلا أن العرب استمروا في أداء دورهم المرسوم لهم.
1: خسرت الدولة العثمانية كل المناطق التي كانت تسيطر عليها في شبه الجزيرة العربية، وتكبد الجيش العثماني جراء المساندة العربية للبريطانيين والفرنسيين ما لا يقل عن 420,000 جندي، وكانت الخسائر في صفوف السكان الأتراك أكثر فداحة.
0: ويتابع الباحث بن عامر حديثه بالقول: أصبحت بريطانيا القوة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية، وعملت على عدم دخول أي قوة أخرى في هذه المنطقة مع نفوذها الممتد إلى كل مناطق الدولة العثمانية بالتقاسم مع دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
1: سيطر الملك عبد العزيز بن سعود على أجزاء واسعة من نجد بعد أن تمكن من الحصول على ثقة البريطانيين الذين قدموا له كل الدعم وأصبح تحت حمايتهم، لدرجة أن الضابط شكسبير لقي مصرعه وهو يقاتل مع ابن سعود.
0: أما الشريف حسين رغم خدماته الجليلة للبريطانيين إلا أنه لم يبلغ طموحه في تأسيس دولة مستقلة، فقد تخلت بريطانيا عن المطلب العربي وكان أمامها المطلب الصهيوني بتنفيذ وعد بلفور.
1: كان ذلك سببا في تفضيل بريطانيا ابن سعود على الحسين الذي وضعته تحت رحمة الوهابيين الذين هاجموا الحجاز وارتكبوا فيها المجازر المروعة، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحايانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

طابت أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة يهنئ الشعب بالذكرى 36 للوحدة اليمنية، مؤكدا أن الهوية الإيمانية والمقاطعة الاقتصادية ركيزتان أساسيتان للتحرر والنهوض الوطني. استمرار الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار، وارتقاء شهداء وجرحى في قطاع غزة وجنوب لبنان. المقاومة اللبنانية ترد باستهداف مرابض مدفعية ومنصات قبة حديدية وناقلة جند للعدو الصهيوني. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. توجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني ومؤسساته الرسمية بمناسبة ذكرى قيام الوحدة اليمنية. وأكد السيد القائد في محاضرته الرابعة اليوم ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أكد أن الوحدة اليمنية استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب الحفاظ عليه وترسيخه على الأسس الصحيحة، وأشار إلى أن الهوية الإيمانية الجامعة والنهج التحرري هما العوامل الضامنة لصون استقلال البلد وحمايته من الأطماع والارتهان الخارج. وجدد تأكيده على أن الشعب اليمني لن يقبل بالوصاية الأجنبية أو أن يدار وفق حسابات ومصالح للجنة الخاصة السعودية أو للإشراف الأمريكي البريطاني الإسرائيلي. وفي السياق الاقتصادي، شدد قائد الثورة على الأهمية الاستراتيجية للمقاطعة الاقتصادية لبضائع الأعداء كحافز أساس للإنتاج المحلي ولتحقيق الأمن الغذائي، منتقدا السياسات السابقة التي جعلت البلاد مرتهنة للاستيراد والتوجهات التدميرية لربط واحتكار اقتصاد المنطقة بالعدو الصهيوني عبر مشاريع بديلة كقناة بن غوريون، وكذا تعمد الشركات الأمريكية والصهيونية دس السموم والأمراض في المنتجات الغذائية والدوائية، داعيا إلى توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار التنموي والزراعي الداخلي لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية. هذا، وسوف نذيع على حضراتكم تسجيلا كاملا لمحاضرة قائد الثورة في درسها الرابع لهذا اليوم، وذلك عقب نشرة الأخبار مباشرة. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة مقبل عبد الرزاق العامري، وذلك بعد حياة حافلة بالعطاء. وعبر الدكتور بن حبتور في البرقية عن خالص العزاء لأبناء الفقيد محمد وأحمد وأكرم وعبد الرزاق ولأفراد الأسرة ولآل العامري كافة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. شهدت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة والحديدة وإب وحجة والمحويت والجوف وتعز وريمة وعمران وذمار، بالإضافة إلى المديرية الحرة في محافظتي مأرب ولحج، عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات شعبية حاشدة
تأكيدا لثبات الموقف المساند والمناصر لغزة ولبنان، وتنديدا باستمرار العدوان الصهيوني الغاشم والتخاذل العربي المفضوح. وجدد المشاركون في الوقفات العهد للمضي في الجهاد والمقاومة واستمرار التعبئة العالية، مستنكرين جرائم العدوان بحق الأسيرات الفلسطينيات. وحذر بيان الوقفات من عواقب التفريط، داعيا إلى متابعة محاضرات ودروس قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والاستعداد للمرحلة القادمة. كما أدان البيان منع النظام السعودي لليمنيين من الحج، وحث على دعم القوافل العيدية للمرابطين في الجبهات والإحسان للفقراء بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. استشهد مدني فلسطيني وأصيب آخرون بجروح بينهم طفلة وامرأة مساء اليوم جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال من نوع كواد كابتر على حي الزيتون بمدينة غزة ونيران الرشاشات جيش العدو الصهيوني شمال مخيم البريج وشرق دير البلح، وذلك في خرق وسلوك سافر ومستمر لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

0: وفي جبهة لبنان، واستمرارا للخروقات الصهيونية وتفاهمات وقف إطلاق النار، استشهد 11 شخصا وأصيب آخرون في غارات لطيران العدوان الصهيوني. استهدف سيارة في سوق النبطية ومثلث دير قانون النهر العباسية، وكان من بين الشهداء مسعفان من كشافة الرسالة. وردا على هذه الاعتداءات، أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية في بيانات 4 منفصلة وضمن معركة العصف المأكول استهدافها لمربض مدفعية للاحتلال في بلدة العديسة بمسيرة انقضاضية، ودكها منصة قبة حديدية، وتجمعا لجنود العدو في ثكنة برانيت بمحلقات أبابيل الانقضاضية، وحقق ذلك إصابات مؤكدة، بالإضافة إلى تدمير ناقلة جند صهيونية في موقع الراهب بمحلقة أبابيل انقضاضية. على الصعيد السياسي، أدانت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني بشدة قرار الإدارة الأمريكية الجائر بفرض عقوبات على نواب ومسؤولين في حركة أمل وفي حزب الله وضباط في الجيش اللبناني وفي الأمن العام والسفير الإيراني في لبنان، مؤكدة أن هذا الترهيب لن يثنيهم عن دورهم التشريعي وحماية السيادة. وفي السياق ذاته، انتقد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي العقوبات على السفير الإيراني في بيروت، مؤكدا أن معاقبة الدبلوماسيين تعني مقاطعة واشنطن للدبلوماسية، وأن الرد سوف يكون بإرسال الصواريخ للتفاوض مع الشيطان والانتقام منه. وفي إطار تأمين خطوط الملاحة الدولية، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن عبور 35 سفينة شملت ناقلات نفط وحاويات تجارية عبر مضيق هرمز، وذلك خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق التام معها وتحت حمايتها، مؤكدة نجاحها في إيجاد وخلق ممر مائي آمن لاستمرار التجارة العالمية على الرغم من انعدام الأمن الذي يخلفه عدوان جيش العدو الأمريكي الإرهابي في المنطقة. وعلى صعيد المواقف الدولية، أكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف معارضة بلاده المطلقة ورفضها القاطع لأي اعتداء عسكري أمريكي صهيوني جديد يشن ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورحب بمساعي الوساطة السياسية والدبلوماسية لتسوية الأوضاع، محذراً من أن استئناف الحرب في منطقة الخليج سوف ينعكس بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، كما شدد على أن الحوار المباشر بين الدول العربية وإيران يمثل ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار المشترك في الشرق الأوسط. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها تذكير بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني بالذكرى 36 للوحدة اليمنية، مؤكدا أن الهوية الإيمانية والمقاطعة الاقتصادية ركيزتان أساسيتان للتحرر وللنهوض الوطني. استمرار الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار وارتقاء شهداء وجرحى في قطاع غزة وجنوب لبنان. المقاومة اللبنانية ترد باستهداف مرابض مدفعية ومنصات قبة حديدية ونقلة جند للعدو الصهيوني. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. ونبقى الآن مع الدرس الرابع للسيد القائد في محاضرته لهذا اليوم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. بداية أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة. لقد أثبتت كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. كما تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان: الأول ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة، وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، ويتم ترسيخ هذه الوحدة دائما في كل مقتضياتها على هذا الأساس العظيم، كما كانت الآية المباركة هي العنوان الذي رفع عند قيام هذه الوحدة، قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا ما يجب دائما أن يركز عليه كل أبناء شعبنا العزيز، لأن هويتهم الإيمانية الجامعة هي التي تصونهم وتصون وحدتهم، تجعل منهم شعبا موحدا في توجهاته، في مواقفه، في أهدافه، وبالتالي لا يتمكن أعداؤه من زرع بذور الفرقة بينه، لأن لديه هذا الأساس المهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو أن كل القوى في هذا البلد وكل المكونات اتجهت بمصداقية ووعي على ضوء هذه الآية المباركة التي كتبت آنذاك عنوان بارز يعبر عن هذه الوحدة، واتجه الجميع للاعتصام بحبل الله بما يعنيه ذلك من الاهتداء بالقرآن الكريم والتمسك بتعليمات الله سبحانه وتعالى، وانطلقوا من منطلق جامع نحو خدمة هذا الشعب بكله، والاتجاه الإيماني الذي يجعل الإنسان ينظر نظرة جامعة وليس من منطلقات شخصية وحزبية وفئوية ينتج عنها التنافس الذي يصل إلى حد التنازع ثم يصل في نهاية المطاف إلى مشاكل كبيرة وأزمات رهيبة وانقسامات حادة وتباينات شاسعة مع الارتهان للخارج، فكان أن حدث ما حدث وإلى الآن. فالهوية الإيمانية الجامعة هي أساس رئيسي يحفظ الأخوة والوحدة والتعاون على البر والتقوى، ويصون الشعب من كل عوامل الفرقة الأخرى التي يعمل عليها الآخرون الخارج، القوى الخارجية التي لا تريد من هذا الشعب أن يكون شعبا موحدا حرا عزيزا قويا ينهض نهضة حقيقية، وتريده أن يبقى شعبا ضعيفا عاجزا مرتهنا لها، كما هو الحال بالنسبة للسعودي بكل وضوح والصراحة. توجهه الرئيسي أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه وبإشراف أمريكي، لأن السعودي يخضع أيضا للإشراف الأمريكي والبريطاني معا. فالهوية الإيمانية التي تصون هذا الشعب من كل أسباب الفرقة والعناوين التي تعمل عليها القوى الخارجية وأذرعها في الداخل، والقوى التي ارتهنت لها في الداخل، والمكونات التي خضعت لها وارتبطت بها وفرطت في كل شيء، فرطت في حرية هذا الشعب، في كرامته، خانته بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحركون تحت العناوين، عناوين تثير النعرات الطائفية والمناطقية، ويعملون على كل أسباب الفرقة والخلاف والنزاع وإثارة العداوة والبغضاء والكراهية بين أبناء الشعب. أما العامل الثاني مما يصون الوحدة بين أبناء الشعب فهو النهج التحرري الذي يحافظ على استقلال هذا البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية لبلدنا وشعبنا. شعبنا العزيز بأحراره لن يقبل أبدا أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية تحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي، لأن هذا يشكل تهديدا كبيرا لهذا البلد في كل شيء، في حريته، في استقلاله، في حاضره، في مستقبله، فلا يمكن أن يخضع لذلك أبدا وأن يرهن مصيره على هذا الأساس. أولئك يعملون وفق حسابات هي حسابات عدوانية تدميرية تسيء إلى كرامة هذا الشعب، تحول هذا الشعب إلى شعب استعبد بكل ما تعنيه الكلمة لو قبل بذلك. لهذا فشعبنا العزيز بهويته الإيمانية متمسك بحريته، ثابت على نهجه التحرري، ومهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة الناتجة عن هذه الهجمة الخارجية الأمريكية الإسرائيلية بأدواتها الإقليمية وبالخونة من أبناء البلد الذين هم أقزام لا يستوعبون أبدا أن يكون شعبنا حرا ولا يؤمنون بذلك إطلاقا ولا يعرفون إلا الارتهان للخارج من أجل أن تتحقق مكاسبهم وأطماعهم التي هي تافهة، ليكونوا في إطار الخضوع المطلق للقوى الخارجية شيئا ما يقدرون ذلك وهم مخطئون. مهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز، هو ثابت في التمسك بهويته الإيمانية ونهجه التحرري، فهي معاناة في سبيل الله تعالى، ثمرتها الحرية والاستقلال لهذا الشعب على هذا الأساس المتين العظيم. أما مساغ الأعداء التي يهدفون من خلالها إلى إخضاع هذا الشعب والسيطرة على هذا البلد، ويستخدمون من أجل تحقيقها كل عناوين التفريق من نعرات طائفية ودعشنا للناس، استهداف للناس، استهداف بالمسخ التكفيري لإثارة العداوة والبغضاء بين أبناء هذا البلد، وعناوين مناطقية وعناوين مختلفة، وتسعى لإثارة الضغائن والأحقاد، فهي وإن كان لها نتائج سلبية وتسببت في معاناة شعبنا في مراحل معينة، لكن مصيرها بإذن الله سبحانه وتعالى هو الفشل، وهي إلى زوال. وأما البقاء فهو للحقائق المتجذرة في هوية شعبنا، الهوية الإيمانية التي هي وسام شرف عظيم شهد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فيما يتعلق بمحاضرة اليوم، نستكمل ما كنا تحدثنا عنه على ضوء الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان من آخر ما تحدثنا عنه مما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه في دروسه القيمة من هذه القرآن عن هذه الآية في بعض النصوص المفيدة، قوله رضوان الله عليه: هذه الآية تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا. سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا النص مهم ومفيد جدا، وموضوع المقاطعة للبضائع مثلما نرى في هذه الآية المباركة مقاطعة لكلمة، لأن اليهود كانوا يستغلونها، فما بالك بما يتحقق لهم من خلال بضائعهم. موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي في المنطقة العربية وغيرها، حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام، أو غير المواد الخام، البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة. وسنتحدث عن بعض من النقاط التفصيلية التي تبين حجم الخطورة على الناس في هذا التعامل. وإن كنا سنترك مسألة الأرقام والتفاصيل إلى الجهات الإعلامية التي لديها هذا التحرك الصحيح في إطار مسيرتنا القرآنية والنهج التحرري من هيمنة الأعداء والموقف من أمريكا وإسرائيل، ثم أيضا في الجانب الثاني التبيين للناس بالأثر المهم للمقاطعة في مستويات معينة، يعني في المراحل التي كان فيها نشاط للمقاطعة بفعل صحوة ويقظة للضمير في بعض البلدان العربية والإسلامية، وقد تكون في بعض الحالات في مراحل معينة، يعني تفاعلات وقتية مع ضعف الوعي في عالمنا الإسلامي، قد تتفاعل البعض من الشعوب أو أحيانا أطياف من بعض الشعوب في العالم العربي والعالم الإسلامي بشكل عام لتقاطع شركة صهيونية معينة أو شركة داعمة للعدو الإسرائيلي في مرحلة معينة، ويكون لذلك نتائج مهمة تلحق بها خسائر كبيرة جدا، ويعلن عن ذلك أو يتضح ذلك ويكشف حتى إعلاميا. هذا مهم أيضا لإقناع الناس بتأثير المقاطعة، بالجدوى من المقاطعة ويلحق بالآخرين من خسائر، وحتى ما يعبرون عنه أحيانا من مخاوف تجاه ذلك، مع أنها مسألة واضحة جدا. حينما نتحدث عن أهمية المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، فأول ما نحسب حسابه كمسلمين بانتمائنا الإسلامي، بإيماننا بالله واليوم الآخر، بمبادئنا الإسلامية وقيمنا الإسلامية العظيمة، أن نحرص على النجاة من وزر التورط في دعم جرائم اليهود والصهاينة وأمريكا وإسرائيل، وفي دعم ما يقومون به من إفساد في الأرض ومن عدوان علينا كأمة مسلمة ومن نشر للضلال. أعداؤنا اليهود ومن معهم وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل يعتمدون بشكل أساسي على القوة المادية، على الإمكانات المادية، كل أمرهم مبني عليها، يعني القوة العسكرية عندهم تعتمد على التمويل المالي، البرامج والأنشطة العدوانية التي تحقق لهم نفوذا سياسيا وسيطرة واسعة، ومختلف أنشطتهم من أنشطة إعلامية، من مختلف ما يقومون به في كل المجالات، يعتمد بشكل أساسي على الإمكانات المادية. الإمكانات المادية لها أهمية كبيرة في ذلك، وأعداؤنا هم يدركون هذه الحقيقة أكثر من شعوبنا للأسف الشديد، مع نقص الوعي في العالم الإسلامي كيف أهمية الإمكانات المادية حينما توظف وتفعل لخدمة الأهداف الكبرى. يعني عندما نتأمل في واقع أمتنا الإسلامية غاب عنها إلى حد كبير هذا الجانب، أن تسعى لاستثمار إمكاناتها ومواردها الاقتصادية في سبيل أن تحقق أهدافا عظيمة مقدسة لنفسها في سبيل أن تكون أمة قوية عزيزة تتحرك برسالتها الإسلامية بقيمها بمبادئها، بينما اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي وذراعهم الإسرائيلي يتحركون بالإمكانات المادية الهائلة لتحقيق أهداف في سبيل أن يكونوا هم القوة التي تتمكن من السيطرة علينا نحن كأمة مسلمة، وعلى بلداننا وعلى شعوبنا وعلى أوطاننا على ثرواتنا، وفي سبيل أن يتحركوا بالضلال بالفساد بالمنكر بالإجرام في الأرض، يعني في سبيل تحقيق أهداف شيطانية وأهداف عدوانية وأهداف ظالمة وأهداف سيئة، فهم يسخرون إمكاناتهم لتحقيقها. بينما الأمة الإسلامية أصبحت الذهنية العامة لدى الشعوب كيف يأكلون ويشربون، وكيف حتى البلدان والشعوب التي تتوفر فيها الإمكانات كيف يستغلون ذلك لمجرد الرفاه الشخصي والاجتماعي. يعني الأمة هذه يسعى أعداؤها لأن تجرد من أن تكون رسالتها وعزتها وكرامتها هدفا لها، يحاولون أن تنحط هذه الأمة حتى في اهتماماتها في توجهاتها، فيكون الغالب في الذهنية العامة هو فقط الأكل والشرب والترفيه الشخصي والمكاسب الشخصية والحالة الشخصية والاجتماعية، أو توظف كثير أيضا من الإمكانات في بلدان أمتنا وثرواتها لنفس خدمة العدو اليهودي الصهيوني وأذرعه أمريكا وإسرائيل في سبيل تحقيق أهدافها ضد هذه الأمة، أهدافها كذلك في سبيل أن تكون هي التي تحل بهذه الأموال مشاكلها الاقتصادية وأزماتها وتزداد قوة. يعني مثلا نعرف حينما نتابع الأخبار في مراحل متعددة دخلت فيها أمريكا في أزمات كبرى، أزمات مالية واقتصادية، مثلا في العام 2008، يعني ما قبل ذلك وما بعد ذلك في مراحل تاريخية معروفة يكون هناك مشاكل اقتصادية كبيرة في أمريكا، تضخم ومشاكل اقتصادية تؤدي حتى إلى الإغلاق الحكومي للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية لنقص التمويل، يغلقون المكاتب الحكومية. فماذا يكون الحل لمشاكلهم تلك؟ يكون الحل هو الحلب، يتجه الرئيس الأمريكي إلى البلدان العربية وفي المقدمة وبشكل حصري أو أساسي البلدان الخليجية، ثم يحصل من بعضها على تريليونات الدولارات ليتفاخر بعدها، يفتخر ويتباهى بأنه قد عاد بالأموال الكثيرة التي يحل بها تلك المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها أمريكا إلى حد الإغلاق للمكاتب الحكومية، للعجز في الميزانية التي يحتاجون إليها حتى في تمويل عمل المكاتب الحكومية وعمل مؤسسات حكومية في أمريكا، وهذا معروف وتكرر كثيرا. ثم يفتخر بأنه قد وجد حلا لمشكلة البطالة وأنه سيوظف عددا معينا، آلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الوظائف، نتيجة لما أتى به من أين؟ من وسط العالم الإسلامي، من وسط العالم العربي الذي ترزح معظم شعوبه تحت خط الفقر والبؤس والحرمان والمعاناة الشديدة جدا. تذهب أموال هائلة جدا إلى هناك، ومعظم الأموال العربية وفي العالم الإسلامي تذهب إلى أمريكا وتكدس في أمريكا، إلى درجة أن بعض التقديرات التي كشفت عنها بعض وسائل الإعلام أن حجم الاستثمار المالي العربي والإسلامي في أمريكا يصل إلى 14 تريليون دولار، وهذا شيء رهيب للغاية، شيء رهيب للغاية. بل الشيء العجيب جدا أننا اكتشفنا أن معظم أموال البنوك العربية والإسلامية ومعظم أرصدتها والكثير من الشركات هي هناك في أمريكا ومكدسة في أمريكا، ويستثمر بها هناك وتستغل هناك لمصلحة الأمريكيين قبل غيرهم. وهذه حالة رهيبة جدا، يعني حتى على مستوى مثلا أفغانستان، 10 مليار دولار للشعب الأفغاني، أين هي؟ حينما هربت أمريكا من أفغانستان اتضح أن لدى الشعب الأفغاني 10 مليار دولار، وهو في ظل الوضعية الصعبة جدا التي يعاني منها، لكن هذه المبالغ هناك في أمريكا، وأمريكا متحكمة بها ولم تقبل بأن تعيدها للشعب الأفغاني. البنك المركزي اليمني اتضح لنا أن أرصدته بالدولار ليست في صنعاء، وأن المبلغ ذلك الذي هو استحقاق للشعب اليمني، ملك للشعب اليمني، موجود هناك في أمريكا وبريطانيا، ويتحكم به الأمريكي والبريطاني. وهكذا نجد، وللأسف الشديد، أن كثيرا من الأموال، كثيرا من المصالح الاقتصادية في البلدان العربية مرتبطة بأمريكا، مرتبطة ببريطانيا، والآن هناك توجه إلى ربطها بالعدو الصهيوني، الربط الاقتصادي للمنطقة بكلها على مستوى تحويل عملية الاستيراد للبضائع والتصدير لها، والتصدير حتى للنفط من خلال فلسطين المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية، والمخطط معلن عنه، بل وحتى استبدال قناة سيناء، قناة السويس، بممر آخر، وقناة يسمونها من الآن قناة بن غوريون تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط وتكون مشروعا بديلا عن قناة السويس. والربط بالاتصالات والإنترنت والنشاط التجاري والنشاط الاقتصادي وغير ذلك بالعدو الصهيوني، والتطبيع هو المظلة التي يريدونها لربط مصالح وخيرات هذه الأمة بشكل كامل بالعدو الصهيوني. وهذه كارثة، لأن هذا وسيلة من وسائل الاستعباد للشعوب، أن تكون كل مصالحها الاقتصادية، أن تكون كل احتياجاتها الضرورية للحياة تحت السيطرة التامة للأعداء وتحت التحكم الكامل من جهة الأعداء. وهذه كارثة رهيبة جدا ومأساة كبيرة على شعوبنا وأمتنا. والتوجه الرسمي دائما ما يكون بالنسبة للحكومات العميلة وكذلك لغير الحكومات ممن قد ينتحلون الصفة الرسمية عن بلدانهم لخدمة أعداء هذه الأمة، دائما ما يوقعون وثائق معينة، اتفاقيات معينة في المجالات الاقتصادية والثروات الوطنية تكون لخدمة أمريكا، لخدمة بريطانيا، لخدمة الغرب، وتبقى هذه الشعوب ترزح في حالة البؤس والحرمان والمعاناة الشديدة، والبؤس الشديد جدا، وهذا شيء مؤسف، والأزمات الاقتصادية المستمرة، هذا شيء مؤسف جدا. فنحن عندما ندرك مثلا حجم ما يستفيده الأعداء، حتى وإن تغاضت شعوبنا، حتى وإن طابت نفسا عن كل ثرواتها، عن كل خيراتها، حتى وإن قبلت أن تكون مجرد حالة تمثل خدمة ومأكلة لأعدائها، كما في الحديث النبوي الشريف، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. لو قبلت أمتنا وشعوبنا أن تكون مجرد قصعة ومأدبة ووجبة طعام وفريسة يستغلها أعداؤها، يمصون دماءها وينهبون ثرواتها ويستغلون خيراتها وتبقى شعوبا كادحة لخدمة أعدائها، فلو قبلت بذلك وطابت نفسا بذلك فهذا لن يعفيها من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ستخسر مع الدنيا في الآخرة لأنها قدمت دعما هائلا لأعدائها ومكنت أعدائها من النعم التي كان الله قد أعطاها. وفعلا لاحظوا البؤس الذي تعاني منه كثير من الشعوب، بؤس كبير جدا، ليس لأن الله حرم هذه الشعوب من الخيرات، بل لأنها تعاني من مشكلتين: مشكلة المعرفة بوجود هذه الثروات والخيرات والتوجه لاستثمارها والاستفادة منها والشكر لله عليها، ومشكلة أنها تترك كل ذلك لمصلحة تلك الدول والقوى المستعمرة الكافرة الظالمة الطامعة التي تستغل خيرات هذه البلدان، وهم أعداء هذه الشعوب. يعني مثلا عندما نأتي إلى حقائق مهمة جدا عما تنهبه أمريكا وتنهبه بريطانيا وتنهبه فرنسا، وعلى مدى قرون من الزمن وليس فقط عقود من الزمن، سواء في البلدان العربية أو البلدان الإفريقية، ونجد حالة البؤس في المقابل. مثلا من الحكايات ومن الحقائق الثابتة عن وضع دول إفريقية من أشد الشعوب بؤسا في العالم مثل سيراليون، وهي من أغنى الدول والبلدان في ثروة مهمة جدا هي الماس، وأكبر مستثمر لهذه الثروة ومستفيد منها هو العدو الصهيوني. مثلا فيما يتعلق بفرنسا، ويتمتلك احتياطي هائل جدا من الذهب، وكذلك استغلت ثروات بلدان إفريقية في الحصول على كميات هائلة من اليورانيوم بأبخس الأثمان. ذهب من بلدان إفريقية هي تعاني من أشد البؤس والفقر والعناء، بينما فرنسا لديها احتياطي هائل وهي رقم عالمي في الذهب الذي حصلت عليه من بلدان إفريقية من أبأس الشعوب وأشدها فقرا. وهكذا في قصة اليورانيوم، وهكذا في قصة ثروات أخرى كثيرة جدا نهبت الشعوب الإفريقية. أو كذلك هناك مسار آخر، مثلا هناك ثروات ضخمة موجودة في كثير من البلدان ولكنها ممنوعة من استثمارها حتى يتسنى لأعدائها إحكام السيطرة عليها، مثل ما هو الحال عندنا في اليمن. السفير الأمريكي بنفسه كان يقول أن اليمن لا تزال بلدا بكرا في ثرواتها، وأمريكا تريد أن تستثمر كل وتستخرج كل هذه الثروات وتستغلها. ومعروف من الحقائق الثابتة المؤكدة أنه حتى على مستوى التدخل السعودي في العقود الماضية كان واضحا ومكشوفا لمنع استخراج كميات كبيرة من النفط في محافظة الجوف. هذا حصل، السعودي منع استخراج النفط في محافظة الجوف، منع من ذلك. لماذا؟ لأن اليمن سيستفيد، وهو لا يريد أن يتحول الشعب اليمني إلى شعب يعيش بكرامة، لديه موارده الاقتصادية التي تغنيه عن أن يكون خاضعا

السعودي، والدور السعودي دائما ما يكون مرتبطا بالبريطاني والأمريكي. السعودي ليس له أجندة خاصة به، دائما منذ نشأة السعودي سيطرته وإقامته للمملكة والسيطرة عليها وإلى الآن ومرتبط ارتباط كلي بالبريطاني أولا ثم بالبريطاني والأمريكي ثانيا. الحرمان للشعوب من ثرواتها حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل، هذا مما يحصل وحصل خلال فترة العدوان وإلى اليوم. الحرمان لشعبنا اليمني من ما هو موجود من ثروته النفطية وثروته الوطنية محروم إلى الآن، فلعداهم يحاولون أن يستأثروا بثروات هذه الشعوب وخيراتها وأن تبقى هذه الشعوب في نفس الوقت سوقا استهلاكية لبضائعهم، لا تكون شعوبا منتجة، ثم يستغلون هذه الموارد والثروات في سبيل رخائهم الاقتصادي، قوتهم الاقتصادية، الإمكانات المادية الهائلة التي تعينهم حتى في مخططاتهم العدوانية لاستهداف أمتنا الإسلامية. ففي مقدمة ما نحسب حسابه هو المسؤولية الدينية أمام الله سبحانه وتعالى. حينما يكون أعداؤنا هم من يستفيدون من ثرواتنا، من أموالنا، سواء المواد الخام والثروات العامة أو في المجال الاستهلاكي والبضائع وما نقدمه لهم في الأسواق ليصل في نهاية المطاف إلى جيوبهم، إلى بنوكهم، ليكون ثروة لهم، ليكون دعما لهم حتى لتنفيذ مخططاتهم التي تفيد ضد هذه الأمة. المعروف أن شركات كبرى تقدم الدعم للعدو الصهيوني الإسرائيلي حتى لقتل الشعب الفلسطيني، هذه كارثة. هنا ندرك المسؤولية الدينية في مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، كما قطعت كلمة استفاد منها اليهود لا تقولوا راعنا، وكما التحذير والنهي الشديد في القرآن الكريم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. المسألة خطيرة جدا، يصبح الدعم المادي للأعداء هو من التعاون على الإثم والعدوان. هذا في مقدمة ما يجب أن نحسب حسابه. ثم أيضا بمقتضى الرشد والحكمة وبمقتضى أن يكون الإنسان إنسانا ليس حيوانا غبيا كما يقول الأعداء، لأن التصنيف اليهودي لشعوبنا هو أن هذه الشعوب ليست من البشر، أنها في غبائها وفي كل أحوالها أشكال بشرية لكنها ليست بشرا حقيقيين. لتثبت لهم أنك إنسان بكل مشاعرك الإنسانية، بكرامتك الإنسانية، أنك راشد، أنك لست غبيا كما يتصورون، أن تحسب حساب صحة نفسك وجسمك وذهنك وبدنك وقواك. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه حينما يصل الحال بهذه الشعوب أن يتجه الكثير من أبنائها لشراء ما أودعت الشركات الصهيونية والأمريكية والإسرائيلية والشركات المرتبطة بها ما أودعت فيه السموم القاتلة، ما أودعت فيه ما يضر بصحة هذه الشعوب، ثم يكون الإنسان هو من يشتري ويدفع المال، يدفع ماله وقد يكون عانى الكثير من أجل أن يحصل على ذلك المال، ثم يدفع ذلك المال لشراء السموم وشراء ما يضر به وبصحته وبصحة أسرته، فيشتري ويدفع المال للأعداء. يعني أن نشتري منهم السموم والمواد الضارة التي يجعلونها هم بين الكثير من المنتجات الغذائية والدوائية وغيرها من المواد الاستهلاكية ليضرونا به، ليستهدفونا به، ولكن من دون أن يخسروا ومن دون أن يتعبوا ومن دون أن يحتاجوا إلى حيلة لإيصاله إلينا، نقبل عليه ونشتري.

0: فيه بالمال ونعطيهم على ذلك الأرباح الهائلة، ثم نستهلك تلك المواد وفيها ما يضر بصحتنا، الصحة النفسية، الصحة الذهنية، الصحة البدنية. الآن كذلك يعني من التحقيقات حتى في العالم الغربي، حتى في أمريكا نفسها، تحقيقات أثبتت قطعا أن الشركات الكبرى في الغرب هي فعلا تستخدم هذه الطريقة في أن تودع في منتجاتها الاستهلاكية ما يضر بصحة الناس، وما ضرره مؤكد بصحة الناس، يورث الكثير من الأمراض، ينشر الكثير من الأمراض الفتاكة. والحالة القائمة في العالم هي انتشار الأمراض واستمرار هذا الانتشار وتنامي انتشار الأمراض وازديادها في أوساط الشعوب، مع أننا في مرحلة متقدمة. يفترض بالواقع البشري أن يكون بحساب هذا التقدم العلمي والتقدم في الإمكانات الاقتصادية مع المقترن بالتقدم العلمي، التقدم في الإمكانات الطبية والصحية، أن تكون ثماره ونتائجه هي صحة الشعوب، هي أن هذه الشعوب في مختلفها أصبحت على مستوى متقدم من الصحة وتقلص انتشار الأمراض، ولكن الأمراض تزداد انتشارا وتزداد في أنواعها أيضا الفتاكة بالناس. هذه من الحقائق المهمة جدا، ولهذا نبه شهيد القرآن على هذه الحقيقة، أن أولئك يودعون لك فيما يبيعونه منك أو يقدمونه لك ما يضر بصحتك، ما يضر بصحة مجتمعك، صحة أسرتك، فعلا تنتشر الأمراض الكثيرة. وهذا الجانب يعني مما يجب أيضا أن يحظى بالاهتمام الجهات المعنية بصحة الناس، من المهم أن تدرس مثل هذه الأمور، جهات المعنية بالبحث والدراسات حتى على مستوى الجامعات، يجب أن يكون هذا جزءا من اهتماماتها، تكشف للناس الحقائق حول هذه الأمور، لأن مسألة مهمة تتعلق بحياة الناس وصحة الناس، وينتشر في واقع الناس حالة الكثير من الأمراض والكثير من المعاناة الصحية والمشاكل الصحية الناتجة عن ذلك. التأثير على المستوى النفسي قد لا يستوعبه البعض، وهو حقيقة من الحقائق. يعني هناك مثلا من المواد والعناصر التي قد تجعل في أدوية وتجعل في أغذية وتجعل في مواد استهلاكية معينة، ما تؤثر على المستوى النفسي لدى الإنسان، على الحالة النفسية، على السلامة النفسية، كذلك على المستوى الذهني. استهدافهم لهذه الأمة استهداف شامل ويشمل كل شيء، بل مثلا عرفنا في مراحل معينة أن أمريكا قدمت كميات من القمح، وحتى البعض مما كان يباع أو كان يقدم على أنه هبة للمنظمات، وهو مما خضع للإشعاع النووي بطريقة تورث مرض السرطان لمستهلكيه، وكذلك البعض من الأدوية. البعض من القمح الأمريكي الذي كان يباع اتضحت هذه الحقائق عنه، يورث أمراض السرطان، وهكذا أشياء كثيرة. هذه مسألة مهمة جدا، والوعي عنها مهم جدا. فأنت الرابع عندما تقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وليس الناس بحاجة إليها، هناك الكثير من البدائل. أيضا أهمية المقاطعة في التحرر من سيطرة الأعداء وتحكمهم بالشعوب، حينما تكون الشعوب معتمدة في غذائها واحتياجاتها الضرورية للحياة على أولئك الأعداء. وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني لا يجوز إطلاقا أن يكون اعتمادنا في الحصول على غذائنا، على دوائنا، على ملابسنا، على ضروريات حياتنا اعتمادا على أعدائنا فيما يأتي من عندهم. في هذه المرحلة من التاريخ هناك شعوب غير إسلامية، شعوب في مختلف أصقاع الأرض، أصبح من التصنيف للأمن القومي عندها أن من ضمنه أن تؤمن إنتاج المواد الضرورية والغذاء والقوت والأشياء الأساسية للحياة، أن تؤمن إنتاجها محليا. في المقدمة الغذاء، في المقدمة الغذاء، الأمن الغذائي، يجعلون الأمن الغذائي وأن يكون إنتاجه في بلدانهم من أهم عناوين الأمن القومي لديهم. هذا من الرشد الإنساني، يعني مما تقتضيه الفطرة الإنسانية. ومن المؤسف جدا أن لا يبقى عندنا كشعوب مسلمة لا مقتضيات الفطرة الإنسانية ولا الاهتداء بالتعليمات الإلهية ولا شيء، ولا أي رشد، غياب الرشد. حينما تبقى الشعوب معتمدة على الآخرين، تكون عرضة للضغط، تتحول احتياجاتها الضرورية، غذاؤها، قوتها، احتياجاتها الأساسية إلى أوراق ضغط بيد أعدائها عليها، تنكب، تعاني من أول وهلة، من أول أحداث، من أول مشاكل، تعاني من المجاعة، تعاني من البؤس الشديد، من انعدام الغذاء والأساسيات للحياة. وهذا شيء مؤسف وشيء حاصل قائم. يعني مثلا كم نعاني عندنا في اليمن معاناة شديدة جدا. لو أننا كنا خلال كل هذه العقود التي مضت قد بني لنا اقتصاد صحيح، وتحولنا إلى شعب منتج ينتج كل احتياجاته الغذائية، كان وضعنا مختلفا عما هو عليه في هذه المرحلة. لكن السياسات الاقتصادية في كل العقود الماضية كانت بالشكل الذي يجعل هذا الشعب مرتهنا للخارج في كل احتياجاته، واعتمدوا في كل العقود الماضية سياسات الارتباط الاقتصادي بالخارج واعتماد الاستيراد والاستهلاك بدلا عن الانتاج المحلي للمتطلبات الأساسية. وننظر مثلا حال السودان. السودان هو من البلدان العربية التي في مقدمة البلدان على مستوى العالم في إمكانية أن يكون بلدا زراعيا منتجا لكل ما يحتاجه من القوت، بل ويكون لديه فائض هائل يغطي حتى المنطقة العربية بأكملها. حصلت الأحداث والمشاكل هناك، وحصلت معها على الفور مجاعة، مجاعة واستجداء للمساعدات من اللحظة الأولى. هذه حالة مؤسفة جدا. إذن بمقتضى الرشد والحكمة والتعليمات الإلهية في أن نكون أمة تعد ما تستطيعه من قوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، من القوة، القوة الاقتصادية، أن تكون شعبا منتجا لغذائك، لاحتياجاتك الأساسية في هذه الحياة، والله قد منحك كل المقومات اللازمة لذلك، أرض زراعية، مساحات شاسعة، مقومات كلها متوفرة. المقاطعة يمكن أن تكون حافزا للإنتاج المحلي، يعني مثل ما هي مسألة ضرورية للأمن القومي، للأمن ومنه الأمن الغذائي، الأمن في إنتاج الاحتياجات الأساسية حتى لا تكون الشعوب خاضعة لأعدائها، ولا تكون احتياجاتها الأساسية أوراق ضغط عليها تكون متحررة من ذلك. أيضا المقاطعة هي حافز مهم للإنتاج المحلي، لأن الإنسان، يعني الناس بإمكانهم أن يتجهوا إلى إنتاج بدائل بدلا عن تلك البضائع التي يعتمدون عليها في مختلف الأشياء، حتى في أبسط الأشياء يعتمدون فيها على تقديم أموال لعدوهم، بدلا من ذلك يستفيدون هم، ينتجون مختلف هذه المنتجات التي تأتي كبضائع أمريكية أو بضائع إسرائيلية أو بضائع لشركات مرتبطة تدعم الصهيونية وتدعم العدو الإسرائيلي. يعملون هم كشعوب على إنتاج تلك الأغراض المتنوعة، المنتجات المتنوعة، منتجات غذائية يمكن أن ينتجوها هم وأن يستفيدوا هم من ذلك. تتحول الأموال التي كانت ستذهب إلى بنوك وجيوب الأعداء، تتحول هي إلى أموال داخل هذه الشعوب، لشركات وطنية، لشركات محلية، لمؤسسات، لتجار، فلاحين لغير ذلك، جمعيات تنموية استثمارية، مؤسسات، تجار، غير ذلك. وهذا بوسعهم، بوسعهم. هذه المسألة هي من المسائل التي تستحق تسليط الضوء عليها كثيرا، لأن المسألة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي من المعضلات الكبرى للوضع الاقتصادي. طالما لم تستوعب الشعوب أن بإمكانها، الشعوب بكلها مع حكوماتها، مع قطاعها الخاص، مع رجال المال والأعمال فيها، إذا لم يستوعبوا أهمية هذه المسألة بكل الاعتبارات، مسألة الإنتاج المحلي، أنه عامل أساسي بل ركن ضروري في الاقتصاد، في النهضة الاقتصادية، في الخروج من حالة البؤس والمعاناة التي تعانيها هذه الشعوب، فالمشكلة ستبقى قائمة، لا ينفع معها أي حلول ولا أي سياسات أخرى طالما بقيت هذه المشكلة قائمة. إنما مثلا نتأمل في واقع شعبنا وهو يعاني اقتصاديا بشكل كبير. هذه المعاناة هي كما قلنا نتيجة سياسات اقتصادية مستمرة واستهداف خارجي بشكل كبير جدا، يعني سياسات اقتصادية داخلية من الحكومات المتعاقبة، من النظام الذي سيطر على مدى عقود من الزمن دون أن يبني اقتصادا حقيقيا لهذا الشعب، وكان بوسعه ذلك، بل كانت سياساته الاقتصادية مما يصل بالبلد إلى هذا المستوى من البؤس والمعاناة الاقتصادية، لأنه كما قلنا شطب مسألة الإنتاج المحلي، وتلاشت مسألة الاهتمام بالزراعة والإنتاج الزراعي، والاقتران معها بالصناعة، الصناعات التحويلية وغيرها، وكذلك بقية الأمور في مختلف الاحتياجات التي يحتاج إليها الشعب. الحال وصل في هذا البلد إلى الاستيراد لكل شيء، لأبسط الأشياء، حتى للشوك، حتى للتراب، حتى للصخور من الخارج. لما تنظر إلى الأسواق وما فيها تجد استيرادا من مختلف البلدان، حتى من بلدان لا تمتلك من المقومات الاقتصادية ما يمتلكه اليمن، من كل البلدان العربية والآسيوية والغربية والشرقية، من مختلف البلدان. يستطيع الإنسان مثلا أن يعمل تجربة وأن ينزل إلى الأسواق ليشتري البعض من الأشياء المتنوعة، ثم ينظر من أي البلدان هي، يرى حتى من بلدان لا تمتلك أي مقومات اقتصادية مثل ما يمتلكه اليمن. شيء مؤسف جدا، توجه تحول نحو الاعتماد في السياسة الاقتصادية على الاستيراد والاستهلاك وإضعاف الإنتاج المحلي، أن يتضاءل وأن يضعف وأن ينكمش إلى حدود ضعيفة جدا، إلى مستويات متدنية للغاية. هذا لن ينتج عن إلا الفقر، إلا البطالة، إلا البؤس، إلا المعاناة، والكل مشترك في هذه المشكلة. حالة الوعي الشعبي والسياسات الحكومية، التعامل من جهة المسؤولين، الاهتمام من جهة المعنيين، وكذلك المشكلة لدى القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، مع أنهم سيربحون أكثر ويستفيدون أكثر، كم هي الغرامات والبؤس أو المعاناة الكبيرة نتيجة لملاحقة أبسط الأشياء من بلدان بعيدة. بل سأترك للإخوة، الإخوة في المجال الإعلامي، أن يدخلوا في التفاصيل عن هذه الحقائق فيما يتعلق بحجم الاستيراد حتى لأبسط الأشياء من بلدان كثيرة جدا، يعني في مجال مثلا البسكويتات والشوكولاتة والأشياء العادية هذه، يمكن أن يطلع لك قائمة مكونة من 50 بلدا يستورد منها تجار اليمن هذه الأشياء البسيطة للغاية التي يمكن صناعتها محليا بكل بساطة من دون أي عناء. ثم في غير ذلك من مواد التنظيف، من المواد الغذائية، لا يزال رجال المال والأعمال يستوردون الصلصة التي هي من الطماطم من بلدان كثيرة، وهي من أبسط ما يمكن إنتاجه محليا بوفرة ومن دون عناء، ويمثل حلا يعني للمشكلة الاقتصادية في البلد. وتأتي إلى أمثلة كثيرة جدا، ما يستورده التجار وما يمكن إنتاجه محليا، ويعالج بالإنتاج المحلي مشاكل كثيرة في الوضع الاقتصادي، ويساهم في نهضة حقيقية من أجل أن نستثمر نعم الله التي أنعم بها علينا، ما أعطانا من الإمكانات والمقومات أن نرفع مستوى النشاط الزراعي ويكون له سوق على مستوى مباشر، وعلى مستوى الصناعات التحويلية، وعلى مستوى أشكال كثيرة من الإنتاج. ثم هكذا بقية الأشياء في مواد البناء، في غيرها، استيراد لكل شيء لكل شيء لكل شيء. لو اتجهت المسألة إلى الإنتاج المحلي واستثمار ما في البلد من نعم وخيرات وإمكانات وقدرات، وتحولت رؤوس الأموال التي تصل إلى مليارات الدولارات يخرج بها التجار للاستيراد من الخارج، حولوها إلى الداخل للاستخراج من هذا البلد لكل تلك المتطلبات والاحتياجات، كيف ستحدث نهضة اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة، بكل ما تعنيه الكلمة. والخيرات كثيرة في هذا البلد وفي غيره، لكن مسألة الارتهان للخارج والاعتماد دائما على الاستيراد لكل التفاصيل لمختلف المنتجات، هذه كارثة، هذه طامة. وهذا الموضوع يستحق عناية كبيرة، لأنه موضوع أساس. طالما بقيت هذه المشكلة قائمة لدى الناس لا يتفاعلون معها، لا تجار ولا رجال مال وأعمال ولا مسؤولين حكوميين، ولا وعي عام لدى الشعب في الإقبال على المنتج المحلي، وكذلك في الاهتمام بالإنتاج المحلي، فالمشكلة ستبقى قائمة. ماذا يريد الناس؟ هل يتصورون أن تأتي معجزة بشكل معين لينتقلوا من حالة البؤس والحرمان والمعاناة إلى وضعية اقتصادية حقيقية؟ هناك مسارات واضحة يمكن أن تحدث نهضة اقتصادية حقيقية. وماذا فعلت البلدان التي نهضت اقتصاديا؟ اتجهت هذا التوجه، وهناك رؤوس أموال كبيرة لدى القطاع الخاص، رجال المال والأعمال، ما يمكن أن يكون لمؤسسات، لشركات، لحالات التعاون بين الناس، الحالات التي تبنى عليها تجميع رؤوس أموال في إطار صحيح وأنشطة صحيحة. هذا الموضوع إن شاء الله نستكمله أيضا في المحاضرة القادمة، وهو من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة حتى الجانب الإعلامي. مساحات كبيرة في القنوات وفي الإذاعات تركز على الثرثرة، برامج أكثرها ثرثرة، المجال الإنتاجي، المجال الاقتصادي، المجال التنموي، ما فيه من فرص والحلول التي يمكن أن تعالج الكثير من الإشكالات، والأمور العملية يغيب عن البرامج الإعلامية، يغيب عن المناهج الدراسية، يغيب عن الاهتمام في الوسط الجامعي، يغيب عن الاهتمام بأشكال كثيرة إرشادية وعملية واسعة. وهذا يحتاج إلى التفات واسع واهتمام من الجميع، لأن إهماله لن يفيد الناس بشيء، وهو السبيل الأساس يعني مع تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون في إطار توجه إيماني للتحرر من هيمنة الأعداء ولمعالجة حالة البؤس بكل ما يترتب عليها من أضرار ومفاسد وكوارث. هذا موضوع ضروري لكل ذلك، وهو جدير بالمزيد من الاهتمام والعناية من الجميع في اتجاه صحيح، بعيدا عن التحريض الذي يتجه دائما إلى إثارة الاحتقان والسخط لمن يتصورون أن يكون لهم مثلا حكومة تمتلك بشكل مفاجئ أموالا هائلة وتوزعها على الناس. هذه ليست مسألة قائمة في أي مكان في الدنيا. المسار الاقتصادي عادة ما يكون نهضة شعبية برعاية رسمية وتوجه عام، ويركز على هذه المسألة، على الإنتاج، حتى تكون الدورة الاقتصادية دورة إنتاج واستهلاك وليس استيراد واستهلاك. حينما تكون المسألة فقط قائمة على الاستيراد والاستهلاك، تتحول الحالة إلى حالة تضخم في الاقتصاد، وتتكدس البضائع في الأسواق، وتنعدم القدرة الشرائية على الناس وتنتشر البطالة في أوساط المجتمع. لكن إذا اتجه الناس للإنتاج المحلي واتجهت رؤوس الأموال التي تذهب إلى مختلف البلدان وإلى الخارج وتستفيد منها في المقدمة شركات صهيونية معادية تتجه إلى الداخل، تتجه هذه الأموال إلى الداخل للإنتاج المحلي، حينها ستتحرك اليد العاملة وتتقلص البطالة ويستفيد الناس ما أعطاهم الله من مقومات اقتصادية ومن موارد اقتصادية موجودة. الأراضي الزراعية نسبة كبيرة صالحة لأن تكون أراضي زراعية. الزراعة ستكون هي بحد ذاتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومجال واسع جدا للحبوب، للبقوليات، للفواكه، للخضروات، لغير ذلك، كل المتطلبات الأساسية، حتى في الملابس، حتى في القطن، في غيره، أشياء كثيرة. ولكن إذا اتجهت الأموال ورؤوس الأموال إلى الداخل سيحدث نتيجة حقيقية ملموسة في واقع الناس، وهكذا أشياء كثيرة. الوعي لدى المستهلكين أن يقبلوا على المنتج المحلي، الوعي لدى المنتجين أن يلحظوا الجودة في الإنتاج، وغير ذلك، أشياء كثيرة تحتاج إلى اهتمام واسع وتوجه جاد وتعاون حقيقي شعبي رسمي بين القطاع الخاص والقطاع العام والمسؤولين وبقية الشعب. هذا الشيء مهم جدا بكل الاعتبارات، بكل الاعتبارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
3: صانعة الأجيال،
1: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. يعد تدنيس القرآن الكريم جريمة نكراء تستهدف أقدس مقدسات الأمة الإسلامية، وهي تعبير عن حالة من الإفلاس القيمي والحقد الدثين تجاه الثوابت الدينية. تكررت هذه الانتهاكات في الآونة الأخيرة بأشكال مختلفة، مما أثار موجات تنديد واسعة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي. أبرز تلك الانتهاكات والوقائع الأخيرة تدنيس من قبل مرشحين سياسيين، حيث شهدت بعض الولايات الأمريكية مثل تكساس حوادث قام فيها سياسيون بتدنيس المصحف الشريف بصورة مهينة خلال تظاهرات عدائية. حرق المصحف، أيضا تكررت حوادث حرق النسخ من القرآن الكريم في ساحات عامة بدول غربية، وهي أفعال تعتبر امتدادا لمحاولات قديمة للإساءة للدين الإسلامي. الإساءات الصهيونية والأمريكية، أيضا تشير تقارير إلى أن هذه الأعمال تتم أحيانا تحت غطاء رسمي أو بتشجيع من تيارات عنصرية ترى في القرآن عائقا أمام طموحاتها الاستعمارية. طبعا هذه المواقف كانت لها ردود شعبية ورسمية ومسيرات وتظاهرات، ففي بلادنا اليمن كان هناك تظاهر وخروج غاضب كبير جدا من قبل الرجال والنساء نصرة للقرآن الكريم، أيضا تضامنا مع إخواننا في غزة وفلسطين، وأيضا تضامنا مع لبنان. هذا الخروج تفاعلت معه المرأة اليمنية كما هي العادة، فتواجدت في الساحة المخصصة لحضور هذه الفعالية نصرة للقرآن الكريم، وأيضا تجديدا لموقف البراءة من أعداء الله وتأكيدا للثبات في مواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية العدوانية على أمتنا ومقدساتها، ووفاء لفلسطين وشعبها المظلوم، وإسنادا لأسر الحرية في سجون العدو الصهيوني، وتضامنا مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، وتجسيدا لهوية شعبنا الإيمانية الحرة. هذا التفاعل المعهود من المرأة اليمنية الذي حمل العديد من الرسائل المؤكدة والغاضبة على تدنيس القرآن الكريم، ومؤكدة على أهمية نصرة القرآن الكريم والتضامن مع إخواننا في فلسطين ولبنان. سامعين الكرام، أجرينا لقاء مع الأستاذة هناء المحاقر التي تحدثت لنا عن أهمية الخروج والرسائل في هذا الخروج والدوافع والأهداف من التدنيس المتكرر من قبل الأعداء للقرآن الكريم. يا أستاذة حناء، حياكم الله وأرحب بك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: حياكم الله.
1: سيدتي الكريمة، ونحن نتحدث عن أهمية الخروج وهذا التفاعل الجماهيري مع القضايا وفي رأسها القضايا التي تمس الإسلام والعقيدة الدينية وأقدس مقدسات الإسلام وهو كتاب الله عز وجل، أهمية هذا الخروج والتفاعل من قبل المجتمع اليمني.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي وقرة عين المصطفى محمد صلوات ربي عليه وعلى آله.
1: على سيدنا محمد وعلى
2: إجابة لدعوة السيد سلام ربي عليه، واستجابة لنصرة القرآن الكريم. نرى أن الخروج اليوم هو يدل على ماذا؟ على أننا شعب الإيمان والحكمة، وأننا من سيدافع على إيماننا وعلى كتابنا وعلى مقدساتنا وعلى قضايانا، لأن هذا الخروج يعبر على أننا فعلا من قال فيهم رسول الله الإيمان يمان والحكمة يمانية. إذا لم نخرج، إذا لم يكن لدينا موقف، سيكون البديل هو ماذا؟ هو أننا سنستسلم وسنتنازل عن كل شيء، عن قضايانا، عن قرآننا، عن رسولنا، عن مقدساتنا، عن نصرتنا للقضايا الأساسية. والعدو هو يريد من خلال هذه الأشياء ومن خلال ما يعمل به بقرآننا الكريم وبمقدساتنا وبالمستضعفين في الأرض، هو ما يريد إلا أن يقيس وعي العالم، وعي الإسلام والمسلمين. هل عدا العالم والعرب والإسلام والمسلمين، هل عادهم مرتبطين بكتاب الله وبتوجيهات الله وبتوجيهات رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله، أم أنهم ابتعدوا وتخلوا عن المنهج الذي رسمها الله سبحانه وتعالى؟ فنرى من خلال اليوم الخروج الذي هو يكون بإذن الله خروج مشرف، خروج إيماني، خروج موقف وثبات، خروج فيه فعلا الغيرة على كتابنا وعلى إيماننا وعلى مقدساتنا وعلى هويتنا. هذا الخروج يعبر على أننا فعلا أننا هذه الأمة الذي الله سبحانه وتعالى أخرجها للناس لتأمر بالمعروف ولتنهى عن المنكر، وأننا بإذن الله من سيواجه اليهود والنصارى إلى أن تقوم بإذن الله الساعة. والنصر الحقيقي هو عندما يكون لنا موقف إيماني، موقف إنساني، موقف ديني، موقف قيمي. لأن الأعداء اليوم تجرؤوا وتكبروا وتحركوا بكل جرأة وبكل وقاحة لتدنيس كتاب الله الكريم وحظر القرآن الكريم أمام مرأة ومسمع الناس. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أشد الناس عداوة لكتابنا القرآن الكريم الذي قال فيه رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، قال تعالى: لا يأتيها الباطل من بين يديه ومن خلفه. قال رسول الله صلوات ربي عليه وآله: قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر من بعدكم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدى إلى صراط مستقيم. فخروجنا له أهمية كبيرة لنوصل رسالة العالم أننا يمن الحكمة الإيمان والحكمة، وأننا سنواجههم حتى اقتراعهم بإذن الله.
1: إذن يعني لأهمية هذا الخروج وإيصال الرسائل من قبل الغاضبين لكتاب الله عز وجل، وأيضا تجديدا لموقف البراءة من أعداء الله، وخصوصا ونحن في هذا الشهر الكريم شهر ذي الحجة، والحجاج يؤدون هذه الفريضة، وهذه الفريضة أساسها هو البراءة من أعداء الله، وأيضا تأكيدا للثبات في مواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية، واستمرار مواقفنا الداعمة والثابتة مع إخواننا في فلسطين ولبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع كل من يعني تربطنا بهم علاقة الدين وأيضا الإنسانية. أستاذ هنا، يعني هذا الإساءة المتكررة من قبل أعداء الإسلام والإنسانية، برأيكم ما هي الدوافع، ما هي الأسباب لتكرير هذه الإساءة وتدنيس القرآن الكريم؟
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. نرى أن العدو فعلا تجرأ بشكل كبير للإساءة المتكررة لقرآننا الكريم، وللإساءة المتكررة لرسولنا صلوات ربي عليه وعلى آله، وللإساءة المتكررة لتدنيس مقدساتنا. وهذا يدل على ماذا؟ على الدوافع الشيطانية الذي يريدون منها استغلال واستحلال البلدان العربية والإسلامية تحت عنوان ما يسمى بتغيير الشرق الأوسط وما يسمى بإقامة دولة إسرائيل الكبرى. فهذا يدل على أن لديهم دوافع شيطانية يريدون تحقيقها من خلال هذه الأشياء ومن خلال قياس وعي الناس. إذا كان الناس لديهم وعي ولديهم غيرة على كتاب الله وعلى مقدساتنا وعلى رسولنا الكريم صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، فأنهم هم من سيحسبون للإسلام وللمسلمين ألف حساب. لكن إذا الناس ابتعدوا عن المنهجية التي رسمها الله سبحانه وتعالى، ابتعدوا عن القرآن الكريم الذي بيّن لنا نفسية المنافقين ونفسية اليهود والنصارى ونفسية الكفار، فهم يعني من خلال ذلك هم سيعملون ما يريدون، ويعني وسيحاربوننا في أقدس المقدسات. لكن نرى فعلا هذه الإساءات المتكررة هي تحصل من قبل الأعداء، لأنهم لا يريدون أن نعود العودة الجادة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى الذي قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، فهم يعلمون ويعرفون أن القرآن الكريم هو عزة وهو يعني نجاة الأمة من الضلال ومن التيه ومن الانحراف ومن الانحطاط، فهم يعرفون قيمة القرآن الكريم أعظم مما يعرفونه العرب أنفسهم. فنراهم يعني على أساس أنهم دائما يسيئون الإساءة المتكررة لكي يعني على أساس أنهم يبعدون عن منهجيتنا القرآن الكريم، لكن نلاحظ ونشاهد بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم وبفضل القيادة الحكيمة المتمثلة اليوم بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي اليوم يدعو ويناشد العالم أجمع أن يتحركون وفق المنهجية القرآنية الذي رسمها الله سبحانه وتعالى الذي هي من عند الله سبحانه وتعالى، الذي هو الله سبحانه وتعالى أمرنا ووجهنا بالأشياء التي هي عزة لنا وكرامة لنا والتي فيها قيمنا وأخلاقنا، والتي هي عندما نواجه اليهود والنصارى سنكون في غلبها بإذن الله. فنرى السيد دائما ناشد ويدعو الجميع بأنهم عليهم العودة الجادة للقرآن الكريم وتطبيق القرآن الكريم قولا وعملا، وكان يقول جميل. صدقوا كلام الله، صدقوا قول الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن
1: نعم.
2: أصدق من الله
1: أستاذ هنا. اسمحي لي أستاذ هنا، يعني أنت أشرتي إلى نقطة مهمة جدا وهو تطبيق كتاب الله قولا وعملا، يعني وهذه نقطة مهمة ونقطة تدعونا لمراجعة أنفسنا جميعا، مدى التزامنا بما جاء في القرآن الكريم وتطبيقنا لما جاء في القرآن الكريم، وأنه الدستور والمرجعية التي نعود إليه في مختلف قضايا الحياتية، خصوصا أنه كتاب يعني لم يغفل شيء ولم يعني كتاب كامل شامل لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. يعني هل نحن نعود إلى القرآن بنفسية أنه هو الكتاب الحكم وهو الكتاب الفيصل الذي يجب أن نعود إليه في كل أمور حياتنا، وهناك العديد القيم السياسية التربوية الاقتصادية الاجتماعية والنفسية كلها موجود في القرآن الكريم؟ يعني أنا أعتقد وهذا رأيي بأنه أيضا لا يقل عدم الاهتمام أو عدم التجاوب مع القرآن الكريم، أنه لا يقل يعني عن تدنيس والإعراض عن القرآن الكريم. لذلك هي دعوة للعودة إلى القرآن الكريم بمراجعة أنفسنا وتطبيق القرآن الكريم. ألا يولد هذه الحالة من الإساءات المتكررة الغيرة لدى الإنسان للقرآن الكريم بأن يعود إلى كتاب الله عز وجل كمنهجية لكل تفاصيل حياته؟ أستاذ هناء،
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. كما بينتي وطرحتي بأنه فعلا علينا أن نعود العودة الجادة إلى كتاب الله، وأن نطبق كلام الله سبحانه وتعالى قولا وعملا، وأن نلتزم بما في القرآن الكريم لأنه فعلا هو كلام الله، الكلام الذي هو من عند الرحمن الرحيم، الكلام الذي هو من عند الله الذي لا إله إلا هو. الله أعطانا كتاب هداية، الله أعطانا نور وتبيان يهدي إلى صراط مستقيم، وهو فعلا الفصل، وهو الذي دائما يميز الحق من الباطل. ونرى فعلا عندما الإنسان يتحرك بالقرآن الكريم، ورأينا اليوم نماذج إيمانية وقرآنية وشاهدة في الواقع، أمثال اليمانيين وأمثال حزب الله وأمثال إيران من تحركوا بالمنهجية القرآنية وطبقوا كتاب الله قولا وعملا، كيف اليوم نكلوا بأعداء الله وكيف اليوم العدو يحسب لهم ألف حساب. فنرى أن القرآن الكريم هو المخرج من التيه ومن الضلال ومن الإحراف، وعندما يعني نطبقه قولا وعملا فالله سبحانه وتعالى ينور بصائرنا، يهدينا، يوفقنا، يفتح لنا الأبواب المغلقة، لأنه كتاب من الرحمن الرحيم. ورأينا عندما تحرك اليمانيين وبفضل الله سبحانه وتعالى استجاب اليمانيين للقيادة الحكيمة المتمثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عندما بدأ وضبطوا كتاب الله سبحانه وتعالى، اليوم نراهم كيف اليوم يعني على أساس أن لديهم شاهد قوي، وأنهم اليوم عندما يعني يناصر أول المناصرين في القضايا لنصرة القضايا الأساسية، وأيضا لنصرة المستضعفين، وأيضا ممن يتبرؤون من اليهود والنصارى، وأيضا لهم مواقف قوية ومشرفة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن فعلا القرآن الكريم هو يرتقي بالمجتمع، كل المجتمع في كل المجالات، سواء في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، لأنه هو فعلا تبيانا لكل شيء. فنرى من خلال العودة إلى القرآن الكريم كيف يكون لليمانيين وللشعوب التي هي دائما هي مرتبطة في كتاب الله قولا وعملا، كيف يكون لهم موقف في الثبات، كيف أنهم فعلا يعني بيّنوا للعالم أجمع أن اليهود والنصارى هم أعداء الأمة والإسلامية، الذي يجب علينا أن نتبرأ منهم، والذي يجب علينا أن نحذر من خططهم الماكرة وأن نواجههم بكل ما نستطيع، لأننا اليوم في مواجهة شرسة مع اللوبي الصهيوني الذي اليوم يتحرك لنشر الفساد والإفساد والرذائل. ونرى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى عندما تحركوا اليمانيين بيد السيد القاعد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كيف أصبح اليمانيين الصدارة في أنهم اليوم بيخرجوا مسيرات كبرى نصرة للقرآن الكريم ونصرة للقضايا الأساسية، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب الإيراني. وهذا يدل على ماذا؟ على أن ثقتنا بالله قوية، وأن ارتباطنا بالله قوي، وأننا لدينا منهجية عظيمة هي منهجية الرحمن الرحيم. فعلينا أن نثق بوعود الله وأن نتوكل على الله وأن يكون موقفنا موقف يرضي الله سبحانه وتعالى.
1: أستاذ هناء، يعني المرأة اليمنية حاضرة، يعني دائما ما نجدها في هذه الساحات، ساحات الاعتصام، ساحات الرفض، ساحات التنديد، ساحات التضامن مع إخواننا في غزة، في فلسطين، في لبنان، في إيران. على ماذا يدل هذا التفاعل من قبل المرأة اليمنية التي تخرج في كل الظروف وتتغلب على كل الصعاب والتحديات؟
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. فعلا أن المرأة اليمنية دور كبير في الجهاد في سبيل الله وفي ساحات الاعتصام وفي خروجها للتضامن مع القضايا الأساسية ومع الشعوب المستضعفة كأمثال غزة ولبنان وغيرها من الدول العربية. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المرأة اليمنية هي من خرجت وهي تطبق كلام الله سبحانه وتعالى من خلال ما قال الله سبحانه وتعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المرأة لها دور كبير في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، ولها دور كبير في توعية المجتمع، كل المجتمع، وفي تحصين المجتمع من أي اختراق من العدو واللوبي الصهيوني الذي ما يريد مننا إلا أن يعني يدمر ذكاء نفوسنا، وأن يبعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يبعدنا عن منهج الذي رسمها الله سبحانه وتعالى. فنرى أن المرأة دور كبير في التوعية وفي الجهاد وفي الإنفاق وفي الخروج للساحات غضبا واستنكارا لما يعمل به اللوبي الصهيوني. ويدل هذا على أن هناك وعي كبير في هذه المرأة العظيمة، المرأة التي فعلا جسدتها الإيمان وجسدتها القيم وجسدتها الأخلاق، وهي فعلا من تحركت التحرك القرآني والإيماني. ودليل على ذلك هي عندما الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نكون من أرقى الأمم ومن خير الأمم، عندما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه هي الأمة التي ستربي الأبناء والبنات على القيم الصالحة وعلى الأخلاق الرادية، وعلى أنها فعلا ستربي جيل لا يخاف إلا من الله ولا يخشى إلا من الله، وأننا حاضرون في كل الساحات، والنصر هو من عند الله سبحانه وتعالى.
1: طيب أستاذ هناء، دور الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحنا اليوم في عالم مفتوح ونستطيع أن نوصل هذا الصوت إلى كل دول العالم، يعني تبيين سورة القرآن الكريم، توضيح مفاهيم القرآن الكريم، الحديث عن البرامج الموجودة في القرآن الكريم، يعني أليس هذه مسؤولية على المثقفين، على النخب، على مواقع التواصل الاجتماعي، على صناع المحتوى، بأن يتحدثوا عن القرآن الكريم وأن يظهروا ما في القرآن الكريم بجمالية القرآن الكريم لكل العالم وباللغة العربية وباللغة الإنجليزية؟ لأنه يعني عندما نقيم الحجة من خلال الوعي ونشر الوعي، لأنه الآن لا عذر لنا أمام الله، لأن العالم أصبح مفتوح وأستطيع أن أحدث من هو في أطراف العالم عبر جهاز التلفون، بدلا من إضاعة الوقت على مقاطع لا تسمن ولا تغني من جوع أو محتويات تافهة أو غيرها. أليس جدير بنا كمسلمين أن تحرك التحرك الفاعل، وأن لا نكتفي فقط بالخروج في وقفات ومظاهرات وكأنها تنفيس عن الغضب، ثم لا يكون لنا برنامج عملي لتصحيح الوضع ونصرة للقرآن الكريم، بدءا من أنفسنا نحن بتطبيق القرآن الكريم في حياتنا وفي تعاملاتنا في مؤسساتنا في بيوتنا في دوائرنا، ثم الدعوة إلى القرآن الكريم الكريم. أعتقد بأن كل صاحب عقل وكل صاحب لب سيستجيب لنداء الله، سيستجيب للقرآن الكريم إذا كان هناك تحرك الفاعل.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. فعلا من خلال ما طرحتيه وبينتي أن للمرأة دور كبير ودور أساسي، فهي كما قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، قال المرأة هي المجتمع بكله، إن صلحت صلح المجتمع بكله، وإن فسدت فسد المجتمع بكله. ونرى أن العدو دائما يركز في استهداف المرأة، لأنه يعلم عندما يستهدف المرأة في قيمها وأخلاقها ومبادئها وكرامتها، هو سيجعل من هذا الجيل جيل منحط، جيل لا عد عنده لا كرامة ولا عزة ولا قيم ولا غيرة على مقدساته ولا على كتابه، لأنهم بدأوا استهدفوا اللبنة الأساسية التي هي المرأة. فنرى فعلا من خلال ما طرحته عندما قلتي دور الناشدين في مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ما نبين للعالم أهمية القرآن الكريم والحديث عن القرآن الكريم، وأن المسؤولية هي مسؤولية الجميع بغض النظر على النخب والثقافيين، والمسؤولية هي مسؤولية الناس أجمع، لأننا الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى، وعلينا مسؤولية كبيرة في أن نوضح للعالم أجمع أهمية القرآن الكريم وإثبات القرآن الكريم، العودة الجادة إلى القرآن الكريم، وأن نربي أبناءنا وبناتنا على القيم، على الأخلاق، على التدبر القرآن الكريم، وعلى أن نكون من أرض الأمم. عندما نكون من أرض الأمم يعني سيصلح مجتمعنا وسيصلح من حولنا، لأننا تحركنا الحركة الإيمانية، الحركة القرآنية، الحركة التي يعني هي من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عندما يطرح في المنهج القرآني ما يطرح إلا ما هو صالح لنا، ما هو الذي يجعلنا فعلا أعزاء بعزة الله وأقوياء بقوة الله، ما يجعلنا فعلا صالحين ومصلحين. فالدور الكبير هو دور لنا جميعا في أننا دائما وأبدا نبين للناس أجمع من خلال القرآن الكريم الأشياء الذي وضحها الله سبحانه وتعالى، من خلال ما وجه الله سبحانه وتعالى وبين لنا كيف نفسية اليهود والنصارى، وكيف هم دائما هم يعني يحقدون على أمة محمد ويريدون الدمار لأمة محمد، ويريدون أن يدجنوا هذه الأمة لتكون ضحية المستنقع الضلال والإضلال والتيه والانحراف، ولكي يعملوا بهم ما يريدون. ونرى اليوم عندما ابتعدوا عن المنهجية القرآنية، رأينا اليوم كيف أصبح واقع الأمة العربية والإسلامية اليوم يتولون اليهود والنصارى. اليوم رأينا كيف الساحة الإسلامية عندما ابتعدت عن منهجية القرآن الكريم، كيف اليوم يتحكم بها اللوبي الصهيوني ويعمل بها ما يشاء. واليوم نرى اللوبي الصهيوني يأخذ ثروات هذه الأمة العربية والإسلامية، ودائما يحارب الأمة العربية والإسلامية بثروات العرب والإسلام والدين. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم عندما ابتعدوا عن القرآن الكريم أصبحوا أحذية بأيدي اللوبي الصهيوني، يتحكم بهم كيف ما يريد وكيف ما يشاء. لكن نحمد الله ونشكر أن الله سبحانه وتعالى أمتن علينا بنعمة عظيمة، نعمة الهداية ونعمة القيادة ونعمة الاتباع، ونعمة أن الله سبحانه وتعالى أختار اليمن لتكون هي فعلا الصدارها الأولى، وهي التي هي فعلا من بينت اليوم للعالم أجمع أنها هي من تغير على مقدساتها وعلى كتابها وعلى المستضعفين في الأرض وعلى نصرة القضايا الأساسية. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، وأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنا، حتى وأن كنا نحن اليمانيين فقط سننصر الدين وسننصر الإسلام والمسلمين وسننصر قضايا الأمة، فالله سبحانه وتعالى هو من سينصرنا، وهو من سيؤيدنا، وهو من سيعيننا، وهو الذي فعلا عندما نصدق وعود الله سينصرنا. عندما قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فنحمد الله ونشكر أن لدينا ثقة ويقين بوعود الله سبحانه وتعالى، ونرى بفضل الله سبحانه وتعالى تأييدات الله، ورأينا رعاية الله سبحانه وتعالى خلال هذه الأعوام الماضية التي سبقت، من خلال الحروب وما شنه العدو علينا من مجازر وجرائم، لكن رأينا وعود الله ماثل بين أيدينا وبين أعيننا. فنحمد الله ونشكر أننا ممن أختارهم الله لمواجهة قوى الشر وقوى الظلام، وأننا من سيتحرك الحركة القرآنية، وأننا من سيحصن الأمة من الداخل، وبإذن الله سيكون هذا التحصين بإذن الله سينتشر إلى العالم أجمع.
1: نعم، إذن بإذن الله تعالى تثمر هذه الأعمال طالما هناك استشعار للخطر، وطالما هناك بحث وسعي للوعي والتعلم لمفاهيم القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يحوي المحكم والمتشابه ورد المتشابه للمحكم. لابد أن يكون لدى الإنسان علم من أجل أن يستطيع أن يوصل نور القرآن الكريم لكل أصقاع الأرض، ويكفي بأنها المهمة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. ما هي الدعوة التي توجهينها أستاذة هناء في هذا اليوم؟
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أوجه رسالتي إلى الشعب، إلى شعب الإيمان والحكمة، إلى من قال فيهم رسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم هذا الوسام العظيم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولنقول للعالم أجمع: نحن بإذن الله من سيتحرك للجهاد في سبيل الله، ومن سيقتلع قوى الطاغوت أمريكا وإسرائيل، ونحن بإذن الله سنكون بإذن الله ممن يحظى برعاية الله وتأييد الله، ونحن بإذن الله ممن سيحافظ على هوية الإيمان. فخروجا هي رسالة ستكهر العدو وستزيل العدو بإذن الله. والله الله في نصرة كتاب الله، والله الله في الاستجابة العملية التي تجعلنا بإذن الله نكون ممن يحظى برعاية الله.
1: إذن نتمنى للجميع التوفيق، خصوصا ونحن في هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، وهذه أيام مباركة والأعمال فيها تضاعف، وما يعني ولا يوجد أجمل من أن يخرج الإنسان نصرة لكتاب الله، وأيضا تضامنا مع المستضعفين وإقامة العدل والقسط في الأرض. لذلك نضم الدعوة إلى دعوة الأستاذ هنا المحاقري في ضرورة التفاعل المجتمعي مع قضايا الأمة ومع نصرة القرآن الكريم. شكرا جزيلا أستاذ حناء المحاقري الناشطة الثقافية.
0: صانعة الأجيال.
1: إلى هنا سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل. فإلى اللقاء.
3: صانعة الأجيال.
0: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم وسننكل بهم.
2: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
3: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
4: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله
5: رمى. اشتعل البحر الأحمر
1: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
0: البحر المسجون. البحر المسجون وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون. البحر المسجون من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.
1: إن كل ما يريده شعبنا هو أن يعيش بحرية وكرامة وأمن واستقرار، وأن ينعم بخيراته وثرواته ومقدراته، وأن يتخلص من حالة البؤس والحرمان التي سببها إهدار موارده وخيراته. وبلدنا لا يشكل تهديدا في إطاره العربي والإسلامي، ولكنه كذلك يصر على أن تحترم إرادته وسيادته واستقلاله.
6: مع نجاح ثورة 21 من سبتمبر عام 2014 وسقوط العملاء وأدوات الوصاية الخارجية في الداخل، تصاعدت المخاوف الأمريكية والصهيونية من تحرر اليمن واستعادته لقراره الوطني والسيادي، فشنت عدوانها في 26 من مارس عام 2015 في محاولة بائسة لاستعادة اليمن وإخضاعه وإبقائه تحت الوصاية كحديقة خلفية لها.
7: السيطرة على الجزر والموانئ اليمنية كانت من أهم أهداف دول العدوان التي تقاسمت أهم مناطق النفوذ على الخارطة اليمنية،

0: محطة ترانزيت للتهريب إلى حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
1: حماية المسارات البحرية إلى إسرائيل وشواطئ إسرائيل مسؤوليتكم، جزء مهم من المعركة التي نديرها ضد الجماعات الإرهابية في الشمال والجنوب تجري في البحر. أمننا مرتبط بالساحة البحرية بما لا يقل عن الساحتين الجوية والبرية.
2: بهذا سعت قوى العدوان في حربها إلى السيطرة على السواحل اليمنية وإغلاق المنافذ البحرية واحتلال الجزر ومحاولة إحكام سيطرتها على الساحل الغربي وبما في ذلك الحديدة. كان الهدف منه التمهيد لتغيير جيوسياسي ليس في اليمن فحسب، بل في المنطقة برمتها ضمن مشروع أمريكي صهيوني للسيطرة الكاملة على الخط الملاحي في البحر الأحمر.
3: الهدف الرئيسي لقوى العدوان وعلى رأسها أمريكا وبأدواتها النظام السعودي والنظام الإماراتي وغيرهما، أن الهدف الرئيسي هو السيطرة الكاملة على اليمن إنسانا وأرضا، وفي المقدمة الجزر والسواحل والمدن الساحلية والموانئ وأيضا مضيق باب المندب لما يمثله من أهمية استراتيجية على مستوى العالم.
0: من باب المندب إلى الحديدة وعلى طول الشريط الساحلي تعرضت القواعد البحرية والموانئ لقصف مكثف أدى إلى خروج القطع البحرية عن الخدمة وفرض حصار بحري خانق لانتزاع الشريان الاقتصادي المتمثل في ميناء الحديدة، إلا أن هذه المعركة صارت وبالا وجحيما على دول العدوان ومن خلفهما أمريكا وإسرائيل.
4: المقاييس التي تبنى عليها القوات البحرية مقاييس أخرى وسياسة أخرى تماما، عندما يكون التولي لله تعالى ولرسوله وللذين آمنوا، ويكون انطلاقة القوات البحرية هي في الدفاع عن المستضعفين وعن المساكين الذين يعملون في البحر، فإنها سياسة أخرى بشكل كبير، حيث أن المقاييس هي على قوة الإيمان وعلى الانطلاقة للدفاع الجهاد في سبيل الله تعالى مبنية على مواجهة اليهود والنصارى، وهذا ما يصنع قوة لا يصنع ضعفا.
2: لم تكن معركة الساحل الغربي رحلة سعيدة لتحالف الشر بقيادة أمريكا، فقد هاجت مياه اليمن ودمرت وأحرقت سفنهم الحربية وبوارجهم. جاءت المفاجأة البحرية اليمنية بما لم يتوقعه الأعداء قبل الأصدقاء، وذلك ما توعد به قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دول العدوان في خطاب المعادلات بمفاجآت ستكون عواقبها وخيمة على قوى العدوان.
5: القوة البحرية هي قوة دفاعية، القوة البحرية في اليمن قوة دفاعية، وتستطيع ضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي القادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه.
0: تمكنت القوات البحرية في وقت وجيز وبإمكانات وخبرات يمنية خالصة من تطوير وتصنيع قدراتها الدفاعية التي واكبت مستجدات المعركة، وقد عرض الإعلام الحربي فيلما وثائقيا باسم البحر المسجور كشفت فيه الستار عن أبرز الصواريخ المضادة للسفن والبوارج، أهمها منظومة مندب واحد والزوارق البحرية والألغام التي حصدت الكثير من القطع البحرية السعودية والإماراتية.
2: كما استعرض الفيلم عددا من العمليات النوعية التي نفذتها القوات البحرية والدفاع الساحلي، أهمها استهداف السفينة الإماراتية سويفت وسفن حربية وكاسحات الألغام منها كاسحة الألغام القطنصة.
6: وتم إعادة تأهيل القوات البحرية وترميمها وإضافة قدرات نوعية لها بعون الله وتوفيقه، وتم إدخال عدد من المنظومات الصاروخية البحرية، وأزيح الستار عن منظومة مندب واحد، وهناك منظومات متطورة سيكشف عنها الميدان، وبتصنيع وتطوير محلي بخبرات وكفاءات يمنية بحتة. وأصبح للجمهورية اليمنية

0: بفضل الله وعونه وإخلاص المؤمنين، قوات بحرية ودفاع ساحلي تمتلك الإرادة والقدرة والفاعلية بما يحقق الردع الاستراتيجي للدفاع عن الوطن والشعب والمستضعفين.
1: رجال القوات البحرية والدفاع الساحلي مبنيون أساساً على اليقظة التائمة، اليقظة التائمة، لأنهم يعرفون أن العدو أمامهم غدار، وعدو يستغل أي ثغرة وأي فرصة. فكان الوضع مبني دائماً على الحيطة والحذر في حالة استعداد دائم بإذن الله تعالى.
0: وخلال فترة زمنية وجيزة أثبتت استراتيجية الثورة وقيادتها جدارتها في تحديد الأولويات ببناء قوات بحرية ودفاع ساحلي، أثبتت فاعليتها في الميدان بتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية نوعية. لقنت قوى العدوان المزودة بأحدث الأسلحة المتطورة والحديثة على البحر دروساً قاسية لم يتوقعوها. وكان من أبرز تلك العمليات في 7 من شهر أكتوبر 2015، دشنت القوات البحرية والدفاع الساحلي عملياتها العسكرية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي بالقرب من باب المندب بسلاح مناسب، استهدف بارجة معادية كانت تعتدي على الأراضي اليمنية. استهداف بارجة في 10 من أكتوبر 2015 ميلادي في سواحل المخا، وكانت ثاني بارجة خلال 72 ساعة. في 15 من شهر أكتوبر 2015 استهدفت بارجة سعودية تحمل اسم إمتي ينبع، وهي من طراز ميرال فرنسية الصنع، قبالة سواحل المخا. استهداف بارجة بالقرب من المخا في 7 من شهر نوفمبر 2015. في 24 من شهر نوفمبر 2015 استهداف بارجة إمتي ينبع سعودية في المخا، وهي ثاني بارجة من هذا النوع يتم استهدافها. في 5 من شهر ديسمبر في 2015 تم استهداف سفينة تابعة للبحرية الإماراتية تحمل اسم زايد 6 من طراز كندال، قبالة سواحل المخا بسلاح مناسب. في 23 من ديسمبر 2015 استهداف سفينة حربية بالقرب من الخوخة بسلاح مناسب. استهداف سويفت الإماراتية بعد استطلاع ومتابعة ورصد السفينة لعدة مرات، تم تلقي الإذن باستهداف السفينة في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل بتاريخ 1 من شهر أكتوبر 2016، متوكلين على الله القوي العزيز. تم تدمير سويفت، وهي سفينة إنزال إماراتية، والتي كانت تعمل على التنقل بين ميناء عصب في إريتريا وميناء عدن، ووقوع قتلى وجرحى في طاقم السفينة، وتم استهدافها ردا على استهداف طيران العدوان للقاعدة البحرية والكلية البحرية في الحديدة. ويعرض البرنامج مشاهد للمرة الأولى يسدل عنها الستار للحظات العملية والتي اشتبكت فيها القوات البحرية والدفاع الساحلي مع بقايا طاقم السفينة لأكثر من 3 ساعات بعد استهدافها بصاروخ مناسب. وبعد عملية استهداف سويفت، تم توجيه ضربة أخرى مؤلمة أيضا لقوى العدوان. في 30 من شهر يناير 2017 تم استهداف السفينة السعودية المسماة المدينة، قبالة سواحل الحديدة بسلاح مناسب. وأسفرت العملية عن مقتل 5 وإصابة آخرين من طاقم السفينة. في 25 من يونيو 2017 تم استهداف سفينة إنزال تسمى العودة، قبالة ميناء المخا بسلاح مناسب. وتبين الصور تعرض السفينة للتدمير أدى لإعطابها وإخراجها عن الخدمة. استهداف سفينتين حربيتين داخل ميناء المخا كاسحتي الغام في 12 من شهر أغسطس 2017 بعملية هجومية. في 31 من شهر ديسمبر 2017 حيث تمكنت القوات البحرية والدفاع الساحلي من ضبط غواصة عسكرية ذاتية التحكم نوع ريموس 600 أمريكية الصنع، تقوم بتنفيذ المهام التجسسية، ووزنها يصل إلى 500 كيلو، ويبلغ طولها 23.1 متر، مجهزة بتطبيق ثنائي التردد، تكنولوجيا يقوم بالمسح الجانبي والتصوير الصوتي، وكاميرات الفيديو المصنعة من قبل هيردويد، وهي شركة تابعة لكونغسبرغ البحرية. استهداف بارجة لقوى العدوان في 13 يونيو 2018 بصاروخين قبالة سواحل الحديدة واشتعال النيران فيها. 29 يونيو 2018 حيث تم إفشال إنزال بحري بزوارق حربية متطورة لقوى العدوان، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب. في 23 يونيو 2018 عملية هجومية في ميناء المخا. استهدفت هذه العملية منطقة تمركز الغزاة في ميناء المخا والعتاد الموجود في رصيف الإنزال بالميناء. في 25 يونيو 2018 استهداف الفرقاطة السعودية الدمام بسلاح مناسب. في سواحل جيزان حيث استهدفت بارجة مركبة سعودية بعملية هجومية للقوات البحرية والدفاع الساحلي، وأتت هذه العملية رداً على استهداف العدوان للصيادين اليمنيين وارتكاب أبشع المجازر بحقهم. عملية نوعية استهدفت زوارق وبوارج العدوان أثناء تموينها بالعتاد العسكري داخل ميناء جيزان بتاريخ 30 سبتمبر 2018. ولن تكف القوات البحرية اليمنية عند هذا الحد، بل لا زال لديها الكثير من المفاجآت بإذن الله سيكشف عنها الميدان، وستشهد سواحل اليمن بإذن الله انتصارات وعبر ودروس لن ينساها المعتدون.
2: 10:00 مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرته الرابعة اليوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن الوحدة اليمنية استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب الحفاظ عليه وترسيخه على الأسس الصحيحة، مشيرا إلى أن الهوية الإيمانية الجامعة والنهج التحرري هما العوامل الضامنة لصون استقلال البلد وحمايته من الأطماع والارتهان للخارج. وجدد تأكيده على أن الشعب اليمني لن يقبل بالوصاية الأجنبية أو أن يدار وفق حسابات ومصالح اللجنة الخاصة السعودية والإشراف الأمريكي البريطاني الإسرائيلي. وفي السياق الاقتصادي شدد قائد الثورة على الأهمية الاستراتيجية للمقاطعة الاقتصادية للبضائع، وكذلك كحافز أساسي للإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. كما أكد أن السعودية بكل وضوح وصراحة توجه الرئيسي أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره وبإشراف أمريكي، موضحا أن القوى التي ارتهنت للعدو والمكونات الخاضعة له فرطت في حرية الشعب وخانته بكل ما تعنيه الكلمة، وهي تتحرك تحت العناوين التي تثير النعرات الطائفية والمناطقية، ويعملون على كل أسباب الفرقة والخلاف والنزاع وإثارة العداوة والبغضاء والكراهية بين أبناء الشعب. وجه قائد كل من إيطاليا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا نداء عاجلا إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين إياها بوقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية وعدم توسيعها وتقليص صلاحيتها الإدارية، مع التشديد على ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين. أصيب عدد من جنود العدو الصهيوني نتيجة ضرب طائرة مسيرة لحزب الله موقعا لجيش قرب ميرجلوت، كما أصيب جندي بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة لحزب الله في أصبع الجليل. استهدفت المقاومة اللبنانية منصة قبة حديدية وتجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة بارنيت بمسيرة أبابيل الانقضاضية، كما استهدفت ناقلة جند لجيش العدو في موقع الراهب بمسيرة أبابيل الانقضاضية، ودكا مجاهد المقاومة مركزا قياديا مستحدثا لجيش العدو في بلدة البياضة بصاليات صاروخية. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وقفة أعلانية.
4: قمامة الجيران الطيبين
5: مالها؟
4: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللامبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
4: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
9: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
11: كما أمركم الله بذلك.
10: الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
12: يعلن المستشفى العربي الدولي عن تواجد نخبة من الاستشاريين في مجال جراحة المخ والأعصاب وبأحدث الأجهزة التشخيصية، جهاز تخطيط الدماغ لتشخيص الصرع والأمراض العصبية، الكشف عن أسباب فقدان الوعي، جهاز تخطيط الأعصاب، تحديد مشاكل الأعصاب والعضلات وبدقة عالية، اعتماد الرديد المغناطيسي والأشعة المقطعية لمساعدة الأطباء في إقرار التدخلات الجراحية العاجلة وحتى نحقق النتائج التشخيصية الدقيقة. وضعنا بين أيدي مرضى المخ والأعصاب خطة علاجية آمنة، فحص سريع وآمن وبدون ألم. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
13: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
14: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
15: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
16: يقول أيضا هذه الآية، الآية المباركة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدونه، كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا. مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا، سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا.
17: محل ما بيبيع منتجات لشركات بتدعم العدو وملاقى بديل لكل هالسلع؟ لأن هدفه الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية كدعم للقضية الفلسطينية.
18: نحن حابين نعمل ميني ماركت نحن، قلنا أنه ما بدنا نحط شيء يكون هو بويكوتد يعني وبيدعم الكيان. هيدي الفكرة أول شيء لقيت قبول كتير كبير، نحن ما كنا متوقعين لهالدرجة أنه في عالم تحب الفكرة، وفي عالم صارت بس تقصدنا لقلنا كرمال قصة المقاطعة، يعني بتفوت بتشتري من المحل حيلا آيتم وهي مريحة راسها، يعني إذا تقعد تعمل ريسيرش إذا عليه مقاطعة أو لا.
17: المقاطعة تحديداً الاقتصادية واحدة من أدوات المواجهة القديمة، تستخدم كأداة من أدوات الحرب الناعمة، مش بس بالحرب مع العدو الإسرائيلي، بكتير محلات بالعالم كمان. الهدف من المقاطعة إجبار الشركات والمؤسسات وكل الداعمين للعدو على وقف كل أشكال الدعم للاحتلال. حملة المقاطعة قديمة كتير، ولكن أخذت زخم أكبر بعد 7 أكتوبر على مستوى العالم مش بس الوطن العربي.
19: إنها منتجات متعددة لمشروبات غازية بديلة سطع نجمها مؤخراً في الأسواق العربية والعالمية، والهدف واحد هو مقاطعة أكبر المنتجات الغازية في العالم.
20: لها دور كبير بإني أرجع أفكر بالمنتجات المحلية والعربية اللي إحنا قادرين نطورها من خلال دعمنا إلها، يعني إحنا قادرين نعمل منتجات أحسن من المنتجات المقاطعة.
16: في مقدمته أن الأعداء يستفيدون بشكل كبير في المجال الاقتصادي من أسواق هذه المجتمعات، مجتمعاتنا الإسلامية في البلدان العربية وغيرها، هي مجتمعات، هي بلدان ومجتمعات مستهلكة وغير منتجة، والذي أوصلها إلى ذلك هو الأعداء أن تكون مجتمعات مستهلكة، وبالتالي هي أسواق ضخمة يستفيد منها الأعداء أموالا هائلة جدا. والمجال الاقتصادي مجال أساسي، مجال أساسي حتى في قوة الأعداء، حتى في تمكنهم من الحصول على إمكانات ضخمة وقدرات كبيرة. هم يستفيدون فوائد كبيرة جدا من بلداننا ومجتمعاتنا غير المنتجة، غير المكتفية ذاتيا، غير الناهضة اقتصاديا بشكل صحيح وبناء ومنتج.
15: الجميع يتابع محاضرات ودروس السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، التي يلقيها يوميا الساعة 4 تحت عنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، نحث على تفهمها واستيعاب ما تتضمنه من أسس وثوابت مهمة جدا في صراعنا مع أهل الكتاب، والالتزام الكامل بما يكون فيها من توجيهات ومتطلبات مهمة جدا للمرحلة القادمة.
21: نحن من ننسى أن من أسماء الله الحسنى كلمة السلام، وننسى أننا نحمل اسم كلمة السلام، وننسى أيضا بأن كتاب الكريم يهدي إلى سبل السلام.
22: نحن شعوب حرة تريد السلام، السلام هو من أسماء الله الحسنى، هو السلام المؤمن، واسمنا هو مسلمون، وديننا هو الإسلام، وكتابنا الذي هو من الله سبحانه وتعالى وحيه وكلماته، ويهدينا إلى سبل السلام.
21: إذا كان زعماء العرب يبحثون عن السلام، فإن عليهم أن لا يبحثوا عن السلام من أمريكا أو من إسرائيل أو من بلدان أوروبا.
22: فالإسرائيلي والأمريكي ليس مصدر سلام، مصدر السلام هو الله وتوجيهاته وكتابه وهديه وتعليماته. السلام هو الله،
21: فلماذا لا نعود إلى القرآن؟ إذا كنا نجد السلام لنعرف السبل التي يهدي إليها، أليس هذا هو الحل؟
22: المفهوم الحقيقي للسلام هو الذي يقدمه القرآن، الذي هو نتاج لردع وليس استسلام ناتج أو معبر عن حالة الفضول.
21: وننسى أننا نسعى لأن نحظى بأن نكون من أهل دار السلام.
22: سننفذ توجيه الله سبحانه وتعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة حتى نصل إلى المستوى الذي يمثل عامل ردع فيحقق لنا.
16: الجانب الآخر يتعلق بالجانب الصحي، سواء في المواد الغذائية أو المواد الطبية أو الملابس أو مختلف الأغراض التي تستخدم، ويمكن أن ينفذ من خلالها في الاستهداف الصحي. والاستهداف الصحي واحد من أهم ما يركز عليه الأعداء بشكل كبير جدا، واستخدموه من زمان مبكر، يعني كان من الوسائل الرئيسية التي استخدمها الأوروبيون حينما سيطروا على أمريكا في الاستهداف للسكان الأصليين الهنود الحمر. واحدة من الوسائل الأساسية التي أبادرهم بها الاستهداف الصحي، الاستهداف لحياتهم عن طريق الجانب الصحي. إذن ينبغي أن يكون لدينا وعي راسخ بأن واحدة من الاستراتيجيات الأساسية التي يعتمد عليها العدو اليهودي في استهدافه لنا هي الاختراق، وأنه في هذا الاختراق يسعى لتحقيق أشياء متنوعة متعددة. ليس الاختراق فقط للقتل، هذا جزء من اهتمام القتل، التدمير، نشر الأوبئة، الاستهداف بكل أشكال الاستهداف الإجرامي والعدواني، أيضا الاستهداف لمجالات العمل، الاستهداف لوحدة الصف، لتماسك الجبهة الداخلية، الاستهداف للناس على مستوى التوجه العملي، على مستوى النجاح في الأعمال. جوانب كثيرة يشتغل عليها العدو، والبصيرة والوعي كفيلة بإفشال مساغ العدو. والإجراءات حينما يكون هناك وعي عن أساليب الأعداء وطرقهم في الاختراق، الإجراءات كفيلة بأن تفشل مساغ العدو، لأنها حينئذ تكون محل تقبل عند المعنيين أنفسهم، وعي عام وإجراءات عامة، إجراءات أيضا داخل مجالات العمل، إجراءات وقائية تحصن كل مجال عملي من حالة الاختراق التي يسعى العدو إلى تنفيذها. ولهذا فبدلا من المواقف الارتجالية والآراء المضطربة والتحليلات الخاطئة والأفكار الباطلة والتصورات المغلوطة، ينبغي أن يكون المصدر الأساس الذي نعود إليه هو القرآن الكريم، لأنه لا أحد من الناس مهما كانت عبقريته، مهما كانت قدرته في التحليل السياسي، الفهم السياسي، ومهما كان يمتلك من خلفية ثقافية ومعرفية تاريخية وغيرها، ومهما كان لديه من مهارة عالية في الاستقراء في الواقع، لا يمكنه على الإطلاق أن يصل إلى مستوى القرآن الكريم، إلى مستوى هدى الله، إلى مستوى ما يقدمه الله لنا من الهدى، أن يصل إلى مستواه. لهذا تأتي هذه الآية القرآنية لتقول لنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، التي هي أقوى. أتت الصيغة بنفسها صيغة تأكيد لكي نكون على ثقة تامة من ذلك، ولكي نتجه، يعني نحسم المسألة، بدلا من أن نكون في حالة فوضوية وحالة اضطراب وحالة تلقف وحالة اضطراب وحالة تلقف.
15: تتوالى الاعترافات الصهيونية عن المأزق في لبنان. وقع الكيان في فخ استراتيجي كما يؤكد مسؤولون سابقون يعتبرون حزب الله يقاتل في وضعية مريحة، بينما يعيش الصهاينة حالة استنزاف غير قابلة للاستمرار طويلة، على أن الأهداف التي يزعم العدو تحقيقها تتآكل بشكل تدريجي لتصل في النهاية إلى هزيمة واضحة المعالم.
0: إذا فعل ذلك سلم سلاحه، نهى الجزء العسكري الذي يقوم به وتحول إلى حزب سياسي أو حتى جمعية خيرية، وإسرائيل لم تحترم تعهداتها، وإسرائيل لا تحترم تعهداتها وفقا لكل التجارب السابقة، ماذا ستفعلون في هذه اللحظة؟
1: سنحمل السلاح ونقاتل إسرائيل.
0: أما هو ما يفعله حزب الله الآن؟
2: هم ليسوا بذئاب ولكن أغلبنا أصبح نعاج.
3: لا حبيبي لا، إذا أنتوا صوتوا نعاجا اصطفلوا، ولكن هناك في فلسطين وفي لبنان وفي الكثير من بلدان العالم العربي ليوث وأسود وأبطال. كل واحد يحكي عن حاله.
15: بعد أن سعى المجرم نتنياهو إلى تحقيق نصر مطلق، وهو ما تبخر أمام الثبات الأسطوري لمجاهدي حزب الله رغم طعنات الغدر من سلطة تسارع إلى محاولة إخراج الكيان من مأزقة عبر إظهار الموقف اللبناني في حالة استسلام، لكنها فشلت بفعل موقف القوة لأبطال الميدان وهم يواصلون اصطياد الضباط والجنود الصهاينة، وهو جزء مما اعترف به جيش العدو من إصابة ضباطه وجنوده، أحدهم ضابط وقائد لواء لمدرعات، وهو اعتراف محدود نظرا لحجم الخسائر الفعلية.
23: عملية بطولية كشف عنها الإعلام الإسرائيلي تؤكد أن ما تقوم به المقاومة الإسلامية في لبنان هو عمل أسطوري بكل ما للكلمة من معنى. ماذا في التفاصيل؟ شاب من المقاومة في لبنان وصل إلى منطقة القوزح التي تبعد 2.5 كيلومتر عن الحدود مع فلسطين المحتلة، أطلق النار على ضابط إسرائيلي، قتل الضابط الإسرائيلي باعتراف الإعلام الإسرائيلي، ثم انسحب بسلام وبأمان. أهمية هذه العملية أنها حصلت في منطقة تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يعني المقاوم دخل من منطقة موجودة فيها المقاومة في لبنان إلى منطقة فيها احتلال، يعني تخطى العديد من الحواجز والعوائق، وصل إلى هذا الضابط، قتله وانسحب بأمان وسلام.
24: بيتنا الشريفة، خذوها من أكرم، لا تزعلوا ولا تنقهروا، بدهم يفاوضوا، نحن بنفاوض على طريقتنا، والدليل على ذلك هن بيحكوا ونحن بنفعل، والميدان قدامنا.
25: يوم التحدي رجالنا مثل الصخرة عشبالنا.
15: لا تغيب واشنطن عن الشراكة مع كيان العدو، وهي تقف إلى جانبه في حصار قطاع غزة كما فعلت إبان الإبادة، إذ فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على ناشطين حاولوا كسر الحصار عن القطاع، وذلك ليس مستغربا على دولة تمثل الراعي الأول للكيان، حيث تبدو المصالح الصهيونية أقرب إلى البيت الأبيض من المصالح الأمريكية نفسها.
26: سكت.
27: إسرائيل عارية أمام العالم أجمع على يد الوزير في حكومة نتنياهو إيتمار بن غفير، فما القصة؟
26: أخيما بايم لإسرائيل، نحن بعليها باي.
27: أكثر من 400 ناشط من 44 دولة كانوا في أسطول الصمود العالمي يحملون مساعدات إنسانية إلى غزة في المياه الدولية، فاختطفت إسرائيل السفن واعتقلت النشطاء ونقلتهم إلى ميناء أسدود. في اليوم التالي نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر نشطاء الأسطول مقبلين على الأرض ورؤوسهم للأسفل. الفيديو يظهر ناشطة تهتف فلسطين حرة، فإذا بالجنود يشدون شعرها بعنف ويضعون رأسها على الأرض. بن غفير لم يكتفي بالتنكيل النشطاء، بل زاد على ذلك أن سخر بهم ووقف فوق رؤوسهم يصرخ بأن إسرائيل هي صاحبة الأرض.
26: أخيما بايم لإسرائيل، نحن بعليها باي.
27: بن غفير أثار غضب العالم، عشرات الدول نددت بسلوكه، وبعضها استدعى السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الإساءة لنشطاء أسطول الصمود. إيتمار بن غفير أراد التباهي بالقرصنة والإذلال، فكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال من مرمرة 2010 إلى أسطول الصمود 2026 في كل مرة تفضح إسرائيل نفسها. أسطول الصمود لم يصل إلى غزة، لكنه وصل إلى ضمير العالم وعر الاحتلال بأيدي وزرائه. لم يعد يخجل من التباهي بولائه لإسرائيل، بل صار يتفاخر به أمام الكاميرات. الغريب أن الرجل الذي يفترض أنه رئيس الأمريكيين بات أكثر شعبية في إسرائيل منه داخل أمريكا نفسها، فالاستطلاعات الأخيرة كشفت تراجعا حادا في نسب تأييده بين الأمريكيين، بينما يستقبل كما لو كان بطلا قوميا بين الإسرائيليين. خاض من أجلهم حروبا لا تنتهي، أغدق عليهم السلاح والذخائر بأموال الأمريكيين، مضحيا بمصالحهم وحتى أرواح جنودهم، منح إسرائيل ما لم تكن تحلم به يوما.
15: وهذا ما تجلى في المواجهة الأخيرة مع إيران، ويتجلى بشكل يومي من خلال محاولات الدفع نحو استئناف العدوان، على أن دولا عربية في المنطقة تشارك في التحضيرات للجولة القادمة، وهي الخاسر الأكبر باعتبار الأولوية الأمريكية تنحصر على حماية الكيان المؤقت في مقابل استغلال ممالك النفط الخليجية والدفع بها نحو المشاركة المباشرة في الهجوم الجديد، بما يعني المشاركة في تحقيق الأهداف الصهيونية على مستوى المنطقة، وهذا يعني التورط في خسارة كبرى دون أي مكاسب.
4: القائد الإيجابي يستطيع أن يتحكم في الفرعون الصغير.
27: كيف حطمت الحرب مع إيران أوهام الإمارات؟ لأكثر من 20 عاماً الإمارات حاولت أن تهرب من مصير الدول الصغيرة، فبنت موانئ عملاقة واشترت نفوذاً سياسياً ورعت ميليشيات واقتربت من أمريكا وفتحت أبوابها لروسيا والصين. المعادلة قلبت عندما شنت إيران هجماتها على بنى تحتية في الخليج، واجهت أبو ظبي حقيقة أن المال والعلاقات الدولية لا يغيران الجغرافيا، وأنها لا تزال دولة صغيرة محاطة بجار كبير وقوي. أبو ظبي حاولت حشد الدول الخليجية لمواجهة أقوى مع إيران، لكن أحداً لم يستجب، وحتى أمريكا حليفتها التقليدية لم تقدم سوى تطمينات محدودة. أما روسيا والصين فقد وقفتا على الحياد في ظاهر الأمر. في مقالة بموقع ميدل إيست آي، الكاتب البريطاني أندرياس كريغ يرى أن أبو ظبي اعتمدت على نموذج الترابط المسلح عبر تأسيس مراكز لوجستية وإنشاء صناديق سيادية ضخمة وشركات أمن خاصة، وعلى الرغم من قوة هذا النموذج إلا أنها فشلت أمام القوة المباشرة لإيران. كان النموذج الإماراتي ذكياً وفعالاً في كثير من الأحيان وقاسياً أحياناً. لقد سمح لأبو ظبي بإدخال نفسها في النزاعات والأسواق والصفقات الدبلوماسية مع الحفاظ على هالة دولة تشكل الأحداث بدلاً من أن تعاني منها، إلا أن كل ما بنته الإمارات جعلها هدفاً أسهل أمام مرمى الصواريخ الإيرانية. الإمارات ردت على استهدافها بضربات داخل إيران وحملة إعلامية قوية اتهمت من خلالها الجيران بالخذلان، وانتقدت مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية وحتى الدول الوسيطة كقطر وعمان وباكستان. خطاب أبو ظبي كشف تناقضها، فالإمارات التي حاولت تجاوز الخليج والاستغناء عنه اكتشفت أنها لا تستطيع تحقيق الأمان من دون جيرانها، وأن الرهان على الحماية الأمريكية والدعم الإسرائيلي لن يعوضها عن قربها الجغرافي داخل مجمع أمني خليجي مشترك. لن يؤمن مستقبل أمن الإمارات بخيال أن سبارتا الصغيرة تستطيع الوقوف بعيداً عن مصير الخليج الجماعي، بل سيؤمن بالاعتراف الرصين بأن جميع دول الخليج تعيش تحت الظل نفسه حتى عندما تلقي بظلال مختلفة.
15: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا الأستاذ العزيز نبيل المهدي الناشط الثقافي والإعلامي. مرحبا بك سيدي الكريم.
5: مرحبا بكم وتحية لكم ولكل المستمعين الكرام في إذاعة صنعاء.
15: سيدي الكريم، بداية محاضرات السيد القائد التي يلقيها كل يوم من بداية العشر من ذي الحجة، أهمية هذه المحاضرات وأهمية الاستفادة منها لأنها بتتناول جميع شؤون الحياة بمختلف وشتى إيقاعات هذه الحياة المختلفة. أهمية بوجهة نظركم أهمية الاستماع إلى هذه المحاضرات والعمل بها وتأمل كلماتها بتمعن وإدراك ومن خلالها لما ندرك خطورة المشاريع الأمريكية والأجندات الصهيونية التي تحاك ضد الأمة العربية والإسلامية، لا سيما في هذه الأيام ونحن نمر بمنعطف خطير ومرحلة حساسة تمر بها الأمة العربية والإسلامية. ما أهمية أن نستمع ونستقي هذه المحاضرات اليومية للسيد القائد؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان في هذه الحياة عبارة عن كائن يتأثر بكل ما حوله، ولذلك عندما يدرك الإنسان من الهدى الإلهي، من التربية الروحية، من التربية الإيمانية، لا يكون هناك ما يشده إلى الله سبحانه وتعالى ويربي على أسس الخير والحق والعدالة والشد إلى الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا الإنسان سيتأثر بما يحدث في هذا العالم من ضلال، من تضليل، من إفساد، من محاولة كبيرة جدا من قبل العدالة لتميع هذه الأمة وإفسادها وإبعادها عن مسؤوليتها وإبعادها عما أراد الله سبحانه وتعالى لها. لذلك فإن هذه المحاضرات لها أهمية كبيرة جدا باعتبار أن علام الهدى يركزون على شد الناس إلى الله وتربيتهم على أسس الحق والخير والعدل. والسيد القائد هو يلاحظ واقع الأمة وواقع الشعب اليمني، أننا نعيش في حالة من التضليل الإعلامي الكبير، الضخ الإعلامي والفكري والثقافي الذي يحاول العدو من خلاله أن يبعد الأمة عن القضايا الهامة، عن القضايا الأساسية والرئيسية، عن المسؤولية التي يجب أن تتحملها هذه الأمة. ولذلك فإن هذه المحاضرات مهمة جدا كجانب ذكاء للإنسان، تزكية للنفس البشرية، وعي وبصيرة لمواجهة التضليل الثقافي والفكري والإعلامي الخطير الذي يصب علينا الأعداء، أيضا باعتبار أنها تضع خارطة الطريق للإنسان في حياته اليومية وفي حياته الأسرية وفي حياته المجتمعية، وتضع للناس أسس هامة لبناء حياتهم وفق ما يحقق لهم النجاح في الدنيا وفي الآخرة في الجوانب المادية وفي الجوانب أيضا المعنوية. فنحن نؤكد على أهمية أن يكون لدى الإنسان استشعار أنه حتى النبي صلوات الله عليه وعلى آله يخاطبه الله سبحانه وتعالى أنه لا مأمن من الضلال من قبل اليهود والنصارى في ذلك الزمن، في كانت وسائل تأثيرهم قليلة جدا، فيقول الله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا. وبالتالي فالإنسان المؤمن في حاجة ماسة وكبيرة جدا إلى هدى الله سبحانه وتعالى وإلى ما يذكره بالله، ما يشده إلى الله سبحانه وتعالى، فلها أهمية كبيرة جدا، والمفترض أن يتفاعل الإنسان معها بقمة الاهتمام، قمة الوعي والإصغاء والتفهم، لأن السيد القائد يحفظه الله يلقيها من واقع مسؤولية. ليست القضية أنه يلقيها هكذا باعتبار أن الأمة لا تحتاجها، بل باعتبارها تحتاج الأمة لهذا الهدى، خاصة في صراعها مع اليهود والنصارى. ولذلك من خلال آيات القرآن يبين ويوضح كيف يجب أن تكون الأمة وكيف يجب أن تتحرك الأمة، كيف يجب أن تصارع الأمة عدوها حتى تضمن الانتصار وفق الأسس التي رسمها الله سبحانه وتعالى. بالتالي يجب أن يكون عند الإنسان تفهم، تعقل، تدبر، إصغاء بشكل كبير جدا لهذه المحاضرات، فنحن في أمس الحاجة إليها في واقعنا الفردي والأسري والمجتمعي، وواقعنا كشعب يتحرك في إطار مسؤولية إيمانية عظيمة، وواقعنا كأمة مسؤولة تتحرك في مواجهة أكبر وأشد أعداء الله وأعدائها.
15: نعم، حتى أن نحن
6: بنواجه الشائعات وخطر الشائعات وخطر ما يعمله العدو في مواقع التواصل الاجتماعي وفي غيره من إثارة البلبلة من محاولة نشر أخبار زائفة مضللة. من وجهة نظركم كيف تقرؤون هذه الجزئية بالذات لما يعمله العدو من خلال نشر أخبار وفبركات وهرطقات إعلامية كاذبة مفبركة مكشوفة مفضوحة في حرف مسار الأمة عن الأساسيات ومحاولة جر المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى أحاديث لا أساس لها من الصحة إلى ما يرمون وإلى ما يأملون من خلال هذه التصرفات؟
5: تحدث السيد القائد بالأمس يحفظه الله عن هذه القضية كيف أن العدو لديه استراتيجية أساسية الاختراق للأمة من داخلها، وبالتالي هناك اختراق من هذه الناحية، اختراق فكري ثقافي إعلامي حاول العدو مثلا أن يلقي شائعة كما تفضلتم أو دعاية أو شيء بسيط جدا وتافه ربما وينساق الناس خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، ينساق حول ذلك الخبر تحليلات تنظيرات تأييد رف من قسم الناس إلى قسمين كل منهم ذاك مع القضية وذاك ضد تلك القضية وذاك لديه فهم آخر وذاك، فيركزون ويضيعون في تلك السلبية التي ألقاها العدو وينسون القضايا الكبرى، وبالتالي أيضا تحدث حالة من الارتباك داخل الأمة، حالة من الفرقة، حالة من الشتات، حالة من إفقاد الأمة لوعيها وبصيرتها لأنها تركز على القضايا التافهة وتنسى القضايا الأساسية التي هي في إطار مسؤوليتها وسيسألها الله سبحانه وتعالى عنها، وهي التي تقرر مصيرها، التفاعل معها يقرر مصيرها، ما تلك القضايا التافهة التي أحيانا تصل إلى حالة ترند كما يقال ويتفاعل معها عشرات ومئات الآلاف وربما أكثر من ذلك، وهي قضية لا تستحق أي اهتمام. صحيح. فالعدو يحاول بكل وسيلة أن يصرف الناس عن القضايا الكبرى، يحاول أيضا أن يزرع الفرقة والشتات بين أبناء هذه الأمة من خلال تلك الدعايات والشائعات، يحاول أيضا أن يجعل الأمة في حالة تيه، لأن الأمة عندما تلاحق هذه القضايا التافهة في حالة تيه وضياع لا تعرف ما هو المهم وما هو غير المهم، أيضا يحاول أن يسطح من وعي الأمة، يحاول أن يجعلها سطحية، والله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني سيصلون بكم إلى هذه الحالة السطحية التي هي حالة تلاحقون التوافه من الأشياء وتنسون القضايا الكبرى، وهذا هو ما هو واقع الأمة الإسلامية بهذا الشكل. ولهذا فإن الشعب اليمني ما زال في حصانة بثقافة القرآن بقرناء القرآن بهذا القائد العظيم الذي يذكرنا دائما ما هي القضية الأساسية، ما هي القضية التي يجب أن نتفاعل معها حتى لو لم يتفاعل معها كل أبناء العالم الإسلامي، لأنها القضية التي ركز عليها القرآن، ركز عليها الهدى الإلهي، القضية التي ربطت بها عزتنا وكرامتنا وخروجنا من هذا الواقع في الدنيا وفي الآخرة. فالعدو يحاول بكل وسيلة أن يلقي بضلاله في أوساط الأمة ثم يتفرج، ثم لا يتدخل بعد ذلك، يصبح الصراع بين أبناء الأمة على تلك القضايا التافهة والقضايا الإعلامية والشائعات. لاحظنا في الشعب اليمني كيف يأتي العدو ليلقي بأشياء تافهة، فيصبح الشعب اليمني بين منقسم بين مؤيد وبين معارض تلك القضية، ويكون للعدو يد في تلك القضية التي يحاول أن يصرف نظر أبناء الشعب اليمني عن قضية فلسطين، عن قضية القدس، عن قضية الأقصى، عن قضية مواجهة أمريكا وإسرائيل، عن العدو الأساسي. وبالتالي فالعدو يستفيد استفادة كبيرة جدا عندما يشتت وعي الناس واهتمام الناس، ويصبح الناس في واقع سطحي وواقع سيء للغاية من الفرقة من الشتات من الضعف من اللا اهتمام أو من التركيز على القضايا الغير مهمة واللا مبالاة بالقضايا المهمة والأساسية.
6: نعم سيد الكريم، إذا ما انتقلنا حول العدوان الدائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاعتداء على إيران وما يحاك ضد إيران باعتبارها السد المنيع لاجتياح الأمة والمعرقل الكبير في تنفيذ المخطط إسرائيل الكبرى أو ما شابه من هذه التسميات الصهيونية والأمريكية، اليوم الأمريكي يهدد أنه يفرض الحرب كما عهدنا المجرم ترامب وثرثرته المعتادة أنه بيهدد تخصيب اليورانيوم عن امتلكه أو عن دقه، بينما الجمهورية الإسلامية في إيران تقول نحن في أتم الجاهزية لأي جولة قادمة. كيف تقرؤون المشهد السياسي في هذه الظروف وفي هذه المرحلة، لا سيما أنه الولايات المتحدة الداعم الأساسي ولعل مصالحها أكثر ارتباطا بالمصالح الصهيونية الإسرائيلية. اليوم الأمريكي يريد تنفيذ الأجندة الصهيونية داخل جسد الأمة العربية، إيران تقف بالمرصاد لمثل هكذا تصرفات. كيف تقرأون المشهد السياسي في قادم الأيام، وقد ربط الأمريكي اعتداء على إيران باعتداء على لبنان ويقوم بفرض عقوبات على حزب الله وقيادات حزب الله في المجلس اللبناني في عيد الاستقلال وعيد المقاومة. كيف تقرؤون المشهد السياسي اليوم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في إيران؟
5: حينما نلاحظ تهديدات ترامب، طبعا العدوان على إيران وكل عدوان يحدث في ما يسميه الأعداء بالشرق الأوسط وهي المنطقة العربية والإسلامية، كلها الهدف الأساسي منها كما تحدث السيد القائد في محاضرة سابقة، الهدف الأساسي هو الشرق الأوسط الجديد، بناء الشرق الأوسط الجديد، إزالة كل العوائق التي تقف سدا منيعا أمام تحقيق هذا الهدف الصهيوني، إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. بمعنى أن العدو كما تفضلتم يريد أن يزيل إيران باعتبار أنها العقبة الأساسية، الدعم الأساسي لحزب الله، لحماس، لأبناء فلسطين، لأبناء غزة، لكل من يتصدى لأمريكا وإسرائيل. وبالتالي فإن الإدارة الأمريكية حينما تهدد هذا التهديد هي في حالة ضعف كبير جدا، اعترف الجيش الأمريكي بأنه خسر أكثر من أو قرابة 42 طائرة في خلال عدوانه الأخير على إيران في رمضان، وهي خسارة كبيرة جدا تقدر بملايين الدولارات. أيضا خسائر الجيش الأمريكي في موازنته وصل إلى حد أن يوقف بعض الدورات حتى الصحية للجيش الأمريكي باعتبار أن هناك خسائر كبيرة جدا في الموازنة، والوزارة الحرب الأمريكية تعتزم طلب موازنة جديدة من الكونجرس الأمريكي لتمويل عملياتها. بمعنى أن هناك حالة ضعف كبير جدا، لكن الإدارة الأمريكية محكومة من اللوبي الصهيوني، هذا ما يجب أن نعرفه، أن وثائق المجرم جيفري أبستين هي الضغط الأساسي اليوم على ترامب وعلى إدارة ترامب، والصهاينة هم من يتحكمون في هذه الإدارة، هي تحاول أن تخرج من المأزق، لكن الصهيوني هو من يتحكم بها. وصل الحال في أمريكا إلى أن تكون إسرائيل أولا، حتى في أمريكا يتحكم اللوبي في الكونجرس الأمريكي بشقيها الشيوخ والنواب، يتحكم في الرئيس، يتحكم في مصير أمريكا والنظام الأمريكي وهذه الدولة الإجرامية في هذا العالم. والجمهورية الإسلامية في إيران بفضل الله سبحانه وتعالى حققت انتصار كبير جدا في الحرب الأخيرة، الضربات كانت كبيرة جدا على أمريكا، ولكن كما هو معروف لدى الأمريكيين والإسرائيليين أنهم يتكتبون على كل خسائرهم، لأنهم يعرفون أن الجانب المعنوي مهم جدا أكثر من الجانب المادي، فهم يتكتبون على خسائرهم، لكن نلاحظ أنها تخرج بين فينة وأخرى، يعلنون بعض الخسائر وفق السنة الإلهية، والله مخرجون ما كنتم تكتمون، معنى أن الله سبحانه وتعالى يفضحهم مهما تكتموا. هي في حالة استعداد وجهوزية كبيرة، وأمريكا تعرف أنها لو دخلت في جولة حرب جديدة فستكون الخسائر أكبر والضربات عليها أكبر، يعني الروح المعنوية قد فقدت لدى الأمريكيين، والحالة الانهزام من الداخل موجودة، مثلما قال الإمام علي عليه السلام كيف عندما سئل كيف تغلب عدوك، قال عندما أقاتله يكون لدي ثقة أني سأغلبه، ويكون لدي ثقة أني سأغلبه، فأكون أنا ونفسه عونا علي. أمريكا اليوم لديها هزيمة نفسية من الداخل، لكن كما قلنا عليها ضغوطات كبيرة الإدارة الأمريكية وفضائح كبرى قد ورطت فيها، ويسعى العدو إلى توريطها بشكل أكبر، ولكن بفضل الله ستكون الخسائر عليهم أكبر والضربات أكبر. خسائرهم في قواعدهم العسكرية في الخليج كبيرة جدا. بدأ الناس يفكرون بجدية فعلا ما فائدة هذه القواعد، ما الذي جناه العرب على مدى أكثر من 30 عام من وجود هذه القواعد، والجندي الأمريكي يستلم أقلهم 25,000 تنهب من ثروات وميزانيات هذه الدول وتصل إلى 100,000 دولار في الشهر الواحد الجنود هؤلاء الذين يحتلون هذه البلدان، ثم في الأخير لم ينفعوا هذه البلدان بشيء. فالقادم هناك احتمال أن تتورط أمريكا، لأنه كما

0: لبنان. طبعا حزب الله في هذه الأيام أربك الصهاينة وأوصلهم إلى حالة كبيرة جدا من الهزائم والخسائر الكبيرة من خلال الطائرات المسيرة الصغيرة التي تستهدف الجنود في كل مكان، وخسائر كبيرة جدا لكنه كما قلنا لا يعلم بها. وبالتالي فإنهم يسعون بكل وسيلة إلى إيقاف حزب الله عن مواجهة إسرائيل وعن مهاجمة الصهاينة، أو حتى عن أن يقف عائقا أمام الصهاينة في احتلال لبنان. الهدف هو احتلال لبنان بالكامل، ولأول مرة يصل الأمريكي والصهيوني إلى أن ينصب حكومة في لبنان بهذه العمالة وبهذه الخسة وبهذه الفضائح التي تبرز أمام الآخرين. يفرض عقوبات على ناس من حركة أمل أعضاء حزب الله في البرلمان اللبناني، يفعل بكل وسيلة ما وجهه الإسرائيل سيفعله الأمريكي، لأن الأوامر تأتي من قبل الصهيوني وهو الذي يدير الأمريكي، فيتحرك الأمريكي بما يحقق مصالحه وبما يحقق مصالح الصهيوني أولا قبل كل شيء. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى كما قلنا العدو سيعمل كل جهده، لأنه في حالة من الانهيار، في حالة من الضياع، في حالة من يعرف أن الأمة الإسلامية قد وصلت تستعيد قواها، أصبح أبناء الأمة الإسلامية ينظرون إلى محور الجهاد والمقاومة باعتباره أمل، وأنه لا مخرج للأمة إلا بالجهاد والرجوع إلى هذا النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، وأن الأمة ستضيع وأن العدو سيسيطر على حتى على تلك الدول المطبعة كالأردن وحتى سوريا التي لا يجد فيها أي عوائق، وحتى السعودية ومصر وغيرها. إنما هنا العائق الذي يريد إزالته، حتى لو دخل واحتل تلك البلدان لم يكن هناك أي جهة ينشد العرب إليها وينشد المسلمون إليها ويتحرك معها لمواجهة إسرائيل. يريد أن يقضي على محور الجهاد والمقاومة، حتى إذا احتل تلك البلدان ليس هناك من يقود الأمة، من يمثل أمل للأمة. فهو يعرف أنه حتى لو دخل تلك البلدان المطبعة وهو يريد أن يدخلها، لكن ستنشد الأمة كلها إلى محور الجهاد والمقاومة وستتحرك، ولو لم يكن إلا الشعوب بغض النظر عن أنظمة العميلة. فهو يحسب حسابه في تلك الأشياء، فيريد القضاء على هذا المحور باعتبار أنه عائق أساسي أمامه عن تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى.
1: نعم. أخيرا سيد الكريم، أسطول الصمود العالمي الذي تعرض سفنه قبلا من قبل العدوان الإسرائيلي في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة، وسط روايات عن تعرضهم للعنف، بل حقيقة للعنف وسوء المعاملة خلال الاحتجاز، وكانوا يدخلوا 30-40 واحد في حاوية في حاوية من حق البحر هولاك، في مشهد يعني، وأمريكا الداعمة الأساسية وإسرائيل يعني وأمريكا الداعية لحقوق الإنسان، وهم يتعرضون هؤلاء في أسطول الحرية، أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة من تركيا، متجها من تركيا إلى قطاع غزة، أقدموا على الاعتداء عليه وسط يعني أمام العالم، أمام مرأة ومسمع العالم المنافق الصامت. هذه أمريكا الداعية لحقوق الإنسان والداعية لحقوق الطفل والداعية لحقوق خيرات، يعني أنهم ادعاء كاذب وزائف أمام مرأة ومسمع العالم بهذا التصرف وبهذه الاعتداءات على أسطول الصمود هذا الذي أتى من كل دول العالم، أحرار شرفاء أتوا بفطرة إنسانية أنهم يشتوا ينجزوا حاجة، وأنهم يشتوا يأكلوا طفل جاوع، يشتوا يآووا أسرة تهدم بيتها، يشتوا يعني بدافع إنساني بفطرة إنسانية بحتة، وأمام العالم بكله يقوم الإسرائيلي والأمريكي بالاعتداء عليهم بوحشية وبفضائع وجرائم يندى لها جبين الإنسانية. ماذا تريد أمريكا وإسرائيل من العالم بهكذا توجه وبهكذا اعتداء وبهكذا صلف وبهكذا عنجهية؟ ألا يرون أنه تكشف وجههم القبيح والقذر بهكذا تصرفات، أم ماذا يريدون بهذه التصرفات؟
0: طبعا هم يريدون أن لا يكون هناك أي وازع يحرك بني البشر جميعا في مواجهة إجرامهم. المشروع الصهيوني هو مشروع عالمي وليس مشروع إقليمي، مشروع استعباد واستعمار واستبداد واحتلال وسيطرة عالمية، وهم يريدون السيطرة على العالم. فهم لا يريدون مثلا أن يتحرك

0: يتحرك الناس بوازع ديني إسلامي، ولا يريدون أن يتحرك الناس بوازع جبلي، ولا يريدون أن يتحرك الناس حتى بوازع إنساني. ما زال يقلقهم، يريدون حالة الاستباحة أن تكون عامة، أن ينظر أي إنسان على مستوى الكرة الأرضية إلى كل ما يفعلون، فلا يكون لديه أي ردة فعل. تموت القيم وتموت الأخلاق وتموت المبادئ وتموت الفطرة والشهامة والعزة والنقوة وتموت الإنسانية. لا يريدون أن يتحرك أي شيء. ولذلك حينما نشاهد تلك الاعتداءات، اعتداءات سيئة للغاية، شاهدنا مع بعض من الناشطين أولئك الذين احتجزوهم يتحدثون عن حالات اغتصاب وحالات تعذيب شديدة، حالات ضرب، حالات تجويع، حالات رهيبة. عرف العالم كلها من هي أمريكا، ويجب أن يعرف العالم، لأنه شاهدنا بعض الأخبار وهي تقول أن الأوروبيين في حالة صدمة، وشاهدنا بعض المقابلات فعلا الأوروبيين هم في حالة صدمة. لماذا في حالة هذه الصدمة؟ أساسا أمريكا والإعلام الأمريكي والإسرائيلي في الدول الغربية رسم صورة وردية عن إسرائيل باعتبار أنها حمل وديع وأنها لا تعتدي، وأن الإسرائيليين هناك لديهم قيم وأخلاق وإنسانية ولديهم تعايش سلمي مع الآخرين، وأن الفلسطيني فقط هو المتوحش وهو الإرهابي وهو المجرم وهو الذي كذا وكذا. الإنسان العربي المسلم الفلسطيني هو هكذا، أما الإسرائيلي فهو في قمة القيم والأخلاق. عندما توجه هؤلاء الناشطون ظهر الإسرائيليون على حقيقتهم، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى أن تمحى تلك الصورة الوردية التي رسمها الإعلام المضلل داخل الدول الغربية داخل العالم الغربي. حينما تظهر تلك الصور يعرف أولئك المتأثرون والمصددون لتلك الصورة التي رسمت على مدى عقود من السنين من خلال الإعلام المضلل داخل دول أوروبا وفي أمريكا أيضا، يعرفون ما الذي يعانيها الإنسان الفلسطيني من أولئك المتوحشون. إذا كانوا قد اعتدوا على مثلا ناشطين ألمان، ناشطين أوروبيين بتلك الوحشية، فكيف يكون اعتداؤهم على الإنسان الفلسطيني؟ لذلك رأينا بعض الناشطين يقول هكذا، إذا كان هكذا اعتدوا علينا كيف يفعلون بالفلسطينيين؟ فهي نعمة أن يعرف العالم كله، لأن تلك البذور من السخط ستترك أثرها يوما ما، حتى لو لم تظهر آثارها اليوم لكنها ستترك أثرها على مستوى المقاطعة الاقتصادية داخل تلك الدول، على مستوى حالات السخط الذي تظهر ونشاهدها من حين إلى آخر حينما يكون هناك حالة غضب على الإسرائيليين عندما يذهبون رحلة سياحة، نشاهدهم يطردون في دول أوروبية، في إيطاليا، في إسبانيا، في النمسا، في دول أمريكا اللاتينية، في أماكن كثيرة. حالة السخط هذه مهمة جدا، لأنها ستترك بذور داخل النفوس، ستظهر يوما ما، ستظهر مواقف. رأينا حتى على مستوى الأنشطة الرياضية هناك مقاطعة لم تكن موجودة من قبل للصهاينة، لأن هذه الحالة طبعا الأمريكي والإسرائيلي وصل إلى حالة من التخبط والعمى، لا يعرف ما هي مصلحته، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن يصل الإنسان إلى حالة من العمى لا يدرك كيف يفعل وما هو الشيء الذي يجب أن يفعله حتى يحافظ على مصالحه. فبالتالي أصبحوا يصورون ويوثقون ويأتي بن غفير ويتفاخر بتعذيبه لأولئك الناشطين، ويبث الإعلام وتذهب الصور إلى أهاليهم وإلى تلك الدول التي تقدس إسرائيل ويرونها أنها عبارة عن شعب الله المختار وأنها أمل لتحقيق الخلاص الموعود، وهكذا تلك الترهات التي ألقاها الصهاينة في عقول الغربيين. فما يفعله الإسرائيلي هو والأمريكي يريد أن كما قلنا أن يقتل روح الإنسانية تماما، لكن إن شاء الله ستترك أثر عكسي وتحيي روح الإنسانية لدى العالم كله، ويعرف العالم من هي من هذا الكيان اللقيط ومن هي أمريكا الداعمة لهذه الإبادات وهذه الجرائم، ويكون لها آثار إيجابية على مستوى المقاطعة السياسية والدبلوماسية والرياضية والاقتصادية وأشياء كثيرة جدا تصبح داعم لكل من يواجه هذا الكيان اللقيط.
1: إذن الأستاذ نبيل المهدي الناشط الثقافي والسياسي كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: مع الله.
2: الأعداء يحاولون أن يشوهوا التعاون بين المسلمين للتصدي للخطر الذي يستهدفهم جميعا، بينما القرآن الكريم يحثهم على التعاون في إطار الجهاد في سبيل الله ضد أعدائهم الذين يشكلون خطورة عليهم، يستهدفونهم ظلما وطغيانا وعدوانا. الله يقول في القرآن الكريم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. يقول أيضا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من التعاون على التقوى، تنفيذ تعليمات الله وأوامره في دفع الخطر عن هذه الأمة. في المقابل مع هذا التشويه لأي تعاون ضد الطغيان الأمريكي بين المسلمين، ضد العدوان الإسرائيلي، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة، يستهدف حتى تلك البلدان نفسها التي تسعى أنظمتها وحكامها لخدمة أمريكا وإسرائيل. الله يقول: ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم. صدقوا الله يا عرب، صدقوا الله.
1: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا. ألقاكم بعد عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي، إلى اللقاء. فتبينوا، فتبينوا.
3: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان.
4: الحادية عشرة مساء، الساعة هي الآن في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وهذه نشرة الأخبار.

0: نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. قائد الثورة يؤكد أن الشعب بهويته الإيمانية ونهجه التحرري ماض لتبديد مخططات الأعداء ومساعيهم التدميرية. هولندا تحظر بضائع المغتصبات الصهيونية وتدعو أوروبا إلى خطوات مماثلة. المقاومة اللبنانية تدك مربض مدفعية ومنصة قبة حديدية ومركزا قياديا مستحدثا للاحتلال الصهيوني. الخارجية الإيرانية تؤكد أن الزيارات إلى طهران هي استمرار للمسار الدبلوماسي. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. توجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأطيب التهاني والتبريك إلى الشعب اليمني ومؤسساته الرسمية بمناسبة ذكرى قيام الوحدة اليمنية. وأكد سيد القائد في محاضرته الرابعة من دروس شهر ذي الحجة اليوم ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أكد أن الوحدة اليمنية هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة. وأشار إلى أن كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أثبتت أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريتهم واستقلاله وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. وأوضح قائد الثورة أن من أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا عاملان، وهما ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، والنهج التحرري الذي يحافظ على استقلال البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية للبلد. كما أكد قائد الثورة أن الهوية الإيمانية الجامعة للشعب اليمني هي التي تصون وحدته وتجعل منه شعبا موحدا في توجهاته ومواقفه وأهدافه، مضيفا: مع الهوية الإيمانية لا يتمكن أعداء شعبنا من زرع بذور الفرقة بينه. وأكد توجه النظام السعودي بكل وضوح وصراحة أن يبقي الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه وبإشراف أمريكي، مبينا أن النظام السعودي يخضع أيضا للإشراف الأمريكي والبريطاني. وأفاد بأن المكونات التي خضعت للقوى الخارجية فرطت في حرية الشعب وكرامته وخانته بكل ما تعنيه الكلمة، وتحركت تحت عناوين تثير النعرات الطائفية والمناطقية والعداوة والبغضاء والكراهية. وأشار قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى أن النهج التحرري يحافظ على استقلال البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية لبلادنا، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يقبل أبدا أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية وتحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي، لأن هذا يشكل تهديدا كبيرا لهذا البلد في كل شيء، في حريته، في استقلاله وحاضره وفي مستقبله. وقال: لا يمكن لشعبنا أن يخضع للوصاية الأجنبية وأن يرهن مصيره على هذا الأساس، موضحا أن القوى الأجنبية تعمل وفق حسابات عدوانية تدميرية تسيء إلى كرامة شعبنا. وذكر السيد القائد أن الخونة من أبناء البلد هم أقزام لا يستوعبون أبدا أن يكون اليمن حرا، ولا يؤمنون بذلك إطلاقا، ولا يعرفون إلا الارتهان للخارج، مشيرا إلى أن الخونة من أبناء البلد لا يهمهم إلا تحقيق مكاسبهم وأطماعهم التافهة، مشددا على أن شعبنا ماض لتبديد مخططات الأعداء وتحركاتهم وتحركات أدواتهم. وتحدث قائد الثورة عن المقاطعة الاقتصادية معتبرا إياها من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة، وقال: يتجه الرئيس الأمريكي عند مواجهة مشاكل اقتصادية كبيرة في أمريكا إلى البلدان العربية وفي المقدمة البلدان الخليجية للحصول على تريليونات الدولارات. وبيّن السيد القائد أن الرئيس الأمريكي يتفاخر ويتباهى لأنه قد عاد من الدول الخليجية بالأموال الكثيرة التي يحل بها مشاكل وأزمات اقتصادية في أمريكا، كما يتفاخر بأنه وجد حلا لمشكلة البطالة وأنه سيوفر مئات الآلاف من الوظائف نتيجة لما أتى به من وسط العالم الإسلامي. وأشار قائد الثورة إلى أن معظم الأموال العربية وفي العالم الإسلامي تذهب إلى أمريكا لدرجة أن يصل حجم الاستثمار إلى 14 تريليون دولار، مبينا أن معظم أموال البنوك العربية والإسلامية وأرصدتها هي في أمريكا ويستثمر بها هناك لمصلحة الأمريكيين قبل غيرهم، وهذه حالة رهيبة جدا. وجدد قائد الثورة التأكيد على أن التطبيع هو المظلة التي يريدونها لربط مصالح وخيرات الأمة بشكل كامل بالعدو الصهيوني، وأكد أن النظام السعودي لا يريد لليمن أن يكون له موارده الاقتصادية التي تغنيه عن أن يكون خاضعا لأي بلد آخر، مشيرا إلى أن النظام السعودي منع كذلك استخراج حقول نفطية في محافظة مارب وفي محافظة المهرة. وأوضح أن السعودية أرغمت شركات أجنبية لتغادر محافظة المهرة ولا تقوم بالتنقيب عن النفط فيها وعن ثرواتها، وحصل كذلك في حضرموت، لافتا إلى أن الدور السعودي مرتبط بالبريطاني والأمريكي وليس له أجندة خاصة به، ومنذ نشأة السعودية وهو مرتبط كليا بالبريطاني أولا ثم بالبريطاني والأمريكي ثانيا. وذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنه خلال فترة العدوان وإلى اليوم والشعب اليمني يعاني من الحرمان مما هو موجود من ثروته النفطية والوطنية. استشهد مدني فلسطيني وأصيب آخرون بجروح بينهم طفلة وامرأة مساء اليوم جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني من نوع كواد كابتر على حي الزيتون بمدينة غزة. واقتحم عدد من المغتصبين الصهاينة مساء اليوم المسجد الأقصى المبارك بعد الاعتداء على حراسه، ووصلوا إلى صحن قبة الصخرة حاملين معهم قربان الخبز. وفي سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ احتلال القدس، وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن هذا الاقتحام جاء بالتزامن مع تحريض واسع من جماعات ما يسمى الهيكل المتطرفة بمناسبة ما يسمى عيد الأسابيع العبري. وفي سياق منفصل أعلنت هولندا اليوم حظر تجارة البضائع القادمة من المغتصبات الصهيونية، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيورد ويمر ديسما إن مجلس الوزراء الهولندي وافق على حظر تجارة البضائع القادمة من المغتصبات الصهيونية كونها غير شرعية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. استهدفت المقاومة اللبنانية مساء اليوم منصة قبة حديدية وتجمعا لجنود العدو الصهيوني في ثكنة برانيت بمسيرات أبابيل الانقضاضية، كما استهدفت ناقلة جند لجيش العدو في موقع الراهب بمسيرة أبابيل الانقضاضية، ودك مجاهدو المقاومة مركزا قياديا مستحدثا لجيش العدو في بلدة البياضة بصلية صاروخية، وبعدها بخمس دقائق استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو عند منطقة دير حنة جنوب البلدة بصلية أخرى. وفي وقت سابق اليوم استهدفت المقاومة اللبنانية دبابة ميركافا وآلية اتصالات وموقعا ومركزا قياديا مستحدثا وتجمعين لجنود جيش العدو الصهيوني في جنوب البلاد المحتل. وعلى الصعيد السياسي، أدانت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني بشدة قرار الإدارة الأمريكية الجائر بفرض عقوبات على نواب في الكتلة ومسؤولين في حركة أمل وحزب الله وضباط في الجيش والأمن العام اللبناني والسفير الإيراني في لبنان، مؤكدة أن هذا الترهيب لن يثنيهم عن دورهم التشريعي وحماية السيادة. الخبر الأخير، وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير مساء اليوم إلى طهران في إطار الوساطة مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء العدوان وحل الخلافات. وقالت وكالة إسنا إن بعض المسؤولين أكدوا أن حضور قائد الجيش الباكستاني لا يعني بالضرورة حتمية التوصل إلى تفاهم بشأن الإطار الأولي. وفي الإطار عينه، نقلت تسنيم عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تعقيبا على الزيارة قوله إن هذه الزيارات هي استمرار للمسار الدبلوماسي ذاته، وأضاف لا يمكننا القول إننا وصلنا بالضرورة إلى مرحلة أصبح فيها الاتفاق قريبا، إن ثمة وفدا قطريا يجري محادثات مع وزير الخارجية عباس عراقجي، إلا أن الوسيط في المفاوضات لا يزال الطرف الباكستاني. وعن النووي، قال بقائي إنه ليس من المقرر في هذه المرحلة مناقشة هذا الملف، مؤكدا أن إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان هو موضوع مهم. وأضاف بقائي أن الخلافات بين إيران وأمريكا عميقة لدرجة أنه لا يمكن القول إننا سنصل حتما إلى نتيجة عبر بضع جولات دبلوماسية، وشدد على حق طهران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. قائد الثورة يؤكد أن الشعب بهويته الإيمانية ونهجه التحرري ماض لتبديد مخططات الأعداء ومساعيهم التدميرية. هولندا تحظر بضائع المغتصبات الصهيونية وتدعو أوروبا إلى خطوات مماثلة. المقاومة اللبنانية تدك مربض مدفعية ومنصة قبة حديدية ومركزا قياديا مستحدثا للاحتلال الصهيوني. الخارجية الإيرانية تؤكد أن الزيارات إلى طهران هي استمرار للمسار الدبلوماسي. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: بسم الله لا الله توكلنا على الله.
3: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا المشركين السيوف.
1: والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم. اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: نعود من جديد أمام هذه الأحجار
1: لنقول هل نحن مستعدون أن لا نعمل شيئا؟ كما إذا قلنا نحن مستعدون أن نعمل شيئا، فما هو الجواب وعلى من يقول ماذا نعمل؟
0: أقول لكم أيها الإخوة، افرحوا، ألكم تملكون فرقة أن تنادوا الله أكبر،
2: الله أكبر،
0: الموت لأمريكا،
2: الموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل،
2: الموت لإسرائيل،
0: اللعنة على اليهود،
2: اللعنة على اليهود،
0: النصر للإسلام،
2: النصر للإسلام.
3: ومنذ ذلك اليوم وإلى اليوم، وبالرغم من كل الجهود الهائلة المتمثلة بكل أشكال الحروب والاستهداف لإسكات هذا الصوت والقضاء على هذا المشروع ووأده منذ البداية، إلا أن هذا المشروع نما وتعاظم وقوي وتجذر، لأنه منطلق بالاستناد إلى واقع حقيقي، وبالاستناد أيضا إلى القرآن الكريم، إلى الحق الذي لا ريب فيه. ثم أتت منذ ذلك اليوم إلى اليوم كل الشواهد التي تشهد لهذا العمل أنه عمل صحيح، وأنه توجه صائب، وأنه موقف حق، وأنه موقف ضروري تفرضه المسؤولية ويتطلبه الواقع وتفرضه الظروف، وأن الأمة إما أن تكون في حالة الموقف، وإما أن تكون في حالة اللا موقف،
4: وإما أن تكون في حالة اللا موقف.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. الفترة المفتوحة يمن الصمود. معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان.

ومن الإعلام الحربي هدهد الصمود. من إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي. التجهيزات والصيانة حمادي البيلي. المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام. الهندسة الإذاعية سليم الحميدي. الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. والإخراج عبد الله حسين الوشلي. خيامنا.

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء. طبعا اليوم هو الخامس من ذي الحجة، واليوم أيضا هو 22 من مايو. طبعا الخامس من ذي الحجة، استمعنا اليوم إلى الدرس الخامس من دروس السيد القائد ضمن دروس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والرائع والجميل في درس اليوم أن السيد القائد يحفظه الله لم يغفل موضوع الوحدة اليمنية. 22 من مايو هو عيد الوحدة اليمنية، وتحدث عن هذا الموضوع منطلقا من آيات الله البينات من هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وتحدث في محاضرة اليوم عن الوحدة وعن أهمية الوحدة وكيف نحافظ على الوحدة وماذا يراد للوحدة من الأعداء وكيف يجب أن نحافظ عليها. وانطلق في حديثه منطلقا من جزء من الآية، طبعا في سورة آل عمران جزء من الآية 103، قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا هذا الجزء من الآية الذي كان المطلع المحاضرة اليوم، تحدث عن الوحدة وأهميتها، وتحدث عن المخاطر التي تواجه الوحدة. ولكن قبل أن نذهب إلى خطاب أو محاضرة السيد القائد، فقط نعود إلى الآية القرآنية ومجموعة الآيات التي جاءت ضمنها. الله سبحانه وتعالى يحدثنا وكأنه يحدثنا عن عن هذه الوحدة اليمنية، عن ليس فقط الوحدة اليمنية وإنما وحدة الأمة بشكل عام، أمة الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب كيف علشان ما نموتش إلا وإحنا مسلمين؟ علشان نتأكد أن إحنا ما نموت إلا مسلمين، ما نموتش وقد خرجنا وقد شردنا وقد كذا. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه الجزء من الآية التي تحدث السيد عنها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه هي مجموعة الآيات التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها بضرورة أن نكون متوحدين، أن نكون على كلمة واحدة، وأن نكون مرتبطين بحبل الله. ليست المسألة وحدة نكون متوحدين على باطل، لأنه الله سبحانه وتعالى يخاطب الذين آمنوا. الذين آمنوا أي أنه قال لنا في الآية السابقة: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالذين آمنوا إذا كنا مرتبطين بالله ارتباطا صحيحا، سنعرف أن الاعتصام بحبله مهم جدا. دعوة صريحة للوحدة، دعوة صريحة من الله سبحانه وتعالى لأن نتوحد ونرتبط ونعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى، أن نكون موحدين مرتبطين. الرابط الذي بيننا هو الوحدة الإيمانية، الهوية الإيمانية، الارتباط بحبل الله. طيب كيف تكون الوحدة الجغرافية؟ تكون وحدة إيمانية. الوحدة الجغرافية هو ارتباط جغرافي، هو ومواثيق وأوراق واتفاقيات وتوقع ووثائق وما إلى ذلك. ولكن هذه الوحدة الشكلية لا تكفي، الوحدة أيضا السياسية، الوحدة التي بعيدة عن هدى الله، بعيدة عن منهج الله، بعيدة عن توجيهات الله، هي وحدة قد تخدم الأعداء أكثر مما تخدم المجتمع الذي يتوحد، الذي هو موحد.
فالسيد القائد يأخذنا إلى هذه مجموعة الآيات هذه من خلال محاضرة اليوم، إلى أن هذه الوحدة اليمنية 22 مايو نستطيع أن نجعلها اعتصام بحبل الله، نستطيع أن نجعل 22 مايو اعتصاما بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كويس، احنا توحدنا، باقي أن نكون مرتبطين معا كلنا بحبل الله. واذكروا نعمة الله عليكم، يذكرنا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اليوم هذا الدور يؤكد لنا السيد القائد أنه إحنا عندما نتكلم عن الوحدة، عندما نذهب بخطاب الوحدة، لا نذهبش بمنازعات ونذهب بخلافات، وأحيانا حتى ربما أنا بعض في فترات سابقة انفعلنا وقلنا ما عاد نشتيش وحدة. السيد القائد يقول يجب أن نتحدث عن هذه الوحدة، نربط أنفسنا بها ارتباطا إيمانيا، حتى إذا كان الآخر لا يريد، الآخر إذا رأى منهجك إيماني وتوجهك إيماني وصبر

أخذ وشد وجذب وكذا. بعدين إيش يقول؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هنا مربط الفرس. السيد القائد اليوم لماذا تحدث اليوم عن الوحدة اليمنية بهذا العمق ومن خلال القرآن الكريم؟ يعني العدوان كم قد لها العدوان؟ من 2015 بدأ العدوان، والسيد القائد ربما منذ العام الماضي بدأ هذه الدروس، دروس العشر من ذي الحجة. لماذا اليوم تحدث عن الوحدة وانطلق من القرآن الكريم بعد أن رأى أن الأرضية مناسبة أن نتحدث عن وحدة في ظل هوية إيمانية؟ اليوم أهلنا في المحافظات الجنوبية عاشوا الويلات، اليوم بيتكلموا عن اغتصابات في الشوارع. شوفوا إلى أي مدى، إلى أي مدى وصل البجاحة في الجرم والمجاهرة بمعاداة الله والسعي في الأرض الفساد. اغتصابات في الشوارع غير اللي بيعانوا المعاناة الكثيرة، كمية معاناة، والكل عارف، أبناء المحافظات المحتلة دارين. فهم بحاجة اليوم إلى أن ننتشلهم من هذا الباطل اللي هم فيه، اللي مجبور يعني مفروض عليهم فرض، ونأخذهم إلى الوحدة اليمنية الإيمانية. السيد القائد تحدث بهذا عن هذا الموضوع من هذه الزاوية، أن نكون موحدين ومعتصمين بحبل الله، مش الوحدة التي كانت على أساس بناء مصالح، ولا الوحدة الاندماجية الإقصائية، ولا حتى وحدة سياسية وعلى مبادئ سياسية، وإنما على مبادئ قرآنية إيمانية. ويؤكد الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. اليوم قد الهدى قد انتشر في المحافظات الجنوبية، انتشر في العالم هدى الله بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة السيد القائد، وأيضا وبتضحية الشهيد القائد رضوان الله عليه الذي قدم روحه فداء لهذا المشروع القرآني العالمي، فداء لهذا الهدى، هدى الله. بنقدم هدى. فمن بعد ما جاءهم البينات، يعني قد معاكم هذا الهدى، معانا هذا العلم العظيم الرائع سلام الله عليه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، معانا الأرضية مهيئة، احنا في المحافظات الحرة يعني مستقرين آمنين. صح هناك يعني حصار وهناك يعني ظروف صعبة، ولكن أمنيا احنا مستقرين، إيمانيا إلى حد ما كثير من أبناء الشعب مرتبطين بالله وبهويتهم الإيمانية. أبناء المحافظات المحتلة يعني ضاعت حتى حقوقهم الإنسانية، لأنهم ابتعدوا عن الله، وأيضا القيادات المسيطرين عليهم ابتعدوا عن الله ووالوا أعداء الله وعبدوا أنفسهم للشيطان ولأهوائهم. فالسيد يتحدث اليوم لأن الأرضية مناسبة أن نفتح الأبواب، نفتح قلوبنا لأهلنا في المحافظات المحتلة، نفتح أبوابنا، نفتح إعلامنا. بهذه المناسبة اليوم 22 من مايو أن تكون وحدة إيمانية على هوية إيمانية. الأخوة في المحافظات المحتلة ليش زعلوا يعني الأيام الحراك الجنوبي وقالوا يشتوا انفصال وقالوا من الممارسات اللي حصلوها من المتنفذين في صنعاء، اللي كان ينزل من صنعاء ويبسط على أميال من الأراضي من المحافظات الجنوبية، وابن الجنوب ما بش معه، والوظائف هناك يعني ما عندنا شيء نفتح هذا الموضوع. فهم تألموا من هذا الوضع، قالوا ما عاد يشتوش الوحدة، لكن هم ذهبوا إلى الوحدة لأنهم عاشوا أيضا قبل ذلك فترة من الاشتراكية والشيوعية، وحتى يعني والابتعاد عن الدين، أرادوا أن يقتربوا من أن يندمجوا بالوحدة، يعني أن نكون جميعا يمن واحد حبا في أهلهم في المحافظات الشمالية، ونحن أيضا حبا فيهم. ولكن السياسة الملعونة هي التي فرقت، والمصالح السياسية هي التي فرقت، والأطماع أطماع المسؤولين

والنافذين هي التي فرقت، وأبناء المحافظات الجنوبية لذلك استاءوا. فاليوم المناخ مهيأ، المحافظات المحتلة تعاني الشيء الكثير، وهم بحاجة إلى عودة إلى الله، وبحاجة إلى من يسندهم أيضا، فما بالك أن نأتي إليهم نحن ونحن نربطهم بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نمد أيدينا لهم، نؤكد على وحدتنا الاندماجية الدينية الإيمانية، أن نكون جميعا مرتبطين ومعتصمين بحبل الله سبحانه وتعالى، ونبعد عن أنه خلاص أنا دعوتك يا ابن المحافظات الجنوبية، خلاص أنا لي القول عليك ولي الكلمة عليك، وأنت ما يحق لك تتكلم ولا يحق لك تنتقد، لأن بعضهم هكذا يعني يحس أنه له فضل على الآخر. الشماليين في يعني بعض المسؤولين كانوا يحس أنه قام بفضل على أبناء المحافظة الجنوبية لأنه أقيمت الوحدة، مش مراعي لأنك تتفضل عليه ولا تجي تمن عليه علشان ترجع تشغله معاك خدام لك، وإنما جميعنا كلنا خدام لله سبحانه وتعالى وللقرآن الكريم وللمنهجية القرآنية اللي هو لي من خلال القرآن يعني واضح، واللي هو لك واضح من خلال القرآن، وجميعنا مرتبطين. إذا ربطت نفسك بحبل الله صدقني ستذوب كل الفوارق، وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم. ونحن للأسف يعني لا أدري إيش نقول، لكن عموما اليوم قد تحدث السيد القائد بنفسه أنه يعني الوحدة هي جزء من الارتباط بحبل الله، يعني الوحدة اليمنية إنجاز، طبعا 22 مايو هو إنجاز، ولكن كان يشوبه الكثير من الخلل والقصور وحتى خرج عن مساره. السيد يريد أن يعيد لهذا الإنجاز أو يعطي لهذا الإنجاز قوته من خلال الارتباط بالله والاعتصام بحبل الله، مش الوحدة التي وقعت في 22 مايو 1990 وفيها الإقصاءات وفيها المصالح المذهبية والمصالح الحزبية والمصالح السياسية. السيد أيضا تحدث عن خطرين، الخطر الأول الداخلي وهو المصالح الحزبية والسياسية والمناطقية، والخطأ قال هكذا الوحدة تعاني، بما معنى كلامه تعاني من أمرين مهمين، الداخلي هي هذه المصالح الفئوية والحزبية والسياسية، أنه يشتوى الوحدة لازم أنا أكون مستفيد من الوحدة وأقصي الآخر. والخطر الثاني الأطماع الخارجية، أطماع العدو الأمريكي والسعودي وكل الأعداء المتربصين بالأمة واليهودي على رأسهم، اللي أرادوا بالوحدة اليمنية هذه أن تكون وحدة تحت المظلة الصهيونية. وهنا السيد اليوم يخرجنا من هذا الأمر ويريد أن تكون وحدة اعتصامية، أن نعتصم جميعا بحبل الله. ولاحظوا آيات القرآن عندما يعني تكتبها إلى نصوص سياسية ومواثيق سياسية رائعة جدا، ولتكن منكم أمة، عفوا قبلها، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخوانا يعني أنا وأنت أخوه، ما جيش أنا أقصيك ولا جي أشل أرضك ولا أشل بيتك ولا أقصيك من أيضا من المناصب وتكون المناصب كلها لي، ولا بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وبعدين شوف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ميثاق وحدوي رائع ومنصف وعادل، باقي أعظم من اتفاقية وحدوية يعني مكتوبة بقلم الله سبحانه وتعالى بآيات الله.
هذه اتفاقية الوحدة اللي كان يفترض أن توقع في 22 مايو 90. هذه النصوص، هذه الآيات من كلام الله، وحدة اعتصامية بناء على أوامر الله سبحانه وتعالى وكلام الله، هذا الذي سيرعب الأعداء. لكن وحدة علشان مصالح سياسية، مصالح حزبية، علشان هذه ما بش منها. لأن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا، أول حاجة بدأ هكذا الاعتصام بحبل الله. إذا قد ربطت نفسك بحبل الله، كل شيء بعدين حيترجم على الأرض إلى واقع يرضي الله عنا ويرضي رسوله عنا.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، اليوم حنفتح الاتصالات لأهلنا من أبناء المحافظات المحتلة، في المحافظات الجنوبية، المحافظات المحتلة، حتى إذا كان هناك اتصالات من أهلنا في مارب يتصلوا، حتى إذا هم يعني الخط مفتوح يتواصلوا معنا من المحافظات المحتلة. ونتكلم عن الوحدة اليمنية من ارتباطنا بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا حيكون رقم تواصلنا 2820052 2820005 لأبناء المحافظات الجنوبية، ويتحدثون عن أهمية الوحدة في مواجهة الأعداء، كيف نكون موحدين وبعيدا عن المناكفات، يعني اللي في قلبها غيظ يتكلم يعني ويقول أنا اللي مزعلني وكذا، لكن المهم أن يكون عندك أساس أنك تريد الوحدة انطلاقا من الاعتصام بالله بحبل الله. يعني لا بأس أن تشتكي، لكن أهم شيء أنه في داخلك قناعة بضرورة الوحدة بعد أن شفت الويل، ولا يعني أن تكون لديك قناعة بضرورة الوحدة ارتباطا بحبل الله سبحانه وتعالى. فيا ريت أن تتواصلوا معنا سواء من في المحافظات المحتلة. نذكر أن اللي يشتي يتواصل معنا من أبناء المحافظات المحتلة يتواصل، مش نجي نرفع السماعة وأنه واحد يقول لك من هنا من صنعاء، ولا أنا أدعو أهل المحافظات الجنوبية وأدعو، ما نشتيكش تدعو ولا نشتي حد، نشتي أبناء المحافظات الجنوبية. إذا حد عيتصل ولا عادي، ما مش ضروري نستقبل اتصالات، مش ضروري أن تتصل يعني. يعني إحنا نرجو أن يتاح المجال لأبناء المحافظات المحتلة، ونتحدث عن الوحدة الإيمانية، الوحدة انطلاقا من الهوية الإيمانية والمرتبطة بحبل الله، من الاعتصام بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. زي ما قلنا احنا حننتظر، شوفوا التليفون يا شباب خرجوه، و إذا في مكالمات، وإحنا طبعا معنا مواد، بس إذا جاءت مكالمات وإحنا بنتكلم نستقبلهم، وشوفوا إذا كان فعلا من أبناء المحافظات المحتلة. وسنواصل طبعا الحديث، حديثنا لهذه الليلة من محاضرة السيد القائد، أيضا تحدث عن أيضا كيف نقوي هذه الوحدة، كيف نثبت ونرسخ هذه الوحدة، الوحدة الإيمانية. أولا قبلها تحدث عن الأطماع الحزبية والسياسية والشخصية الداخلية، وبعدين تحدث السيد القائد عن الأطماع السعودية والصهيونية، حتى أنه قال اليوم يعني الجمعة، قال أنه لدرجة أنه السعودية منعت، وهذا المعلومة قالها مرارا السيد القائد ومعروفة، أنه منعت استخراج النفط من بعض المحافظات الشمالية بحجة، يعني بحجج واهية. وكيف أن الأعداء يطمعون بنا ويريدون أن تكون وحدة بناء على أهواء الأهواء الغربية والأهواء الصهيونية. هنا ابتعدنا عن حبل الله واعتصمنا بحبل الشيطان عندما تكون وحدتنا بذاك الشكل، لكن نريد أن تكون وحدة مرتبطة ب حبل الله سبحانه وتعالى، كما وردت في الآيات التي قرأناها عليكم قبل قليل من سورة آل عمران. طيب قالوا معنا اتصال، نستقبل اتصال. مرحبا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: جمعة مباركة.
0: الجميع بالعافية إن شاء الله. وطي الراديو عندك.
1: عبد الرحمن سكر.
0: وطي الراديو عندك لو سمحت.
1: حاضر.
0: يا عبد الرحمن. أخي عبد الرحمن.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هو أنت اللي كنت معانا قبل شوية، قد سلمت. عبد الرحمن
1: سكر.
0: عبد الرحمن سكر، أول منين بتتصل ومن أي محافظة أنت؟
1: أنا أخذ الشيخ من الجنوب.
0: من الشيخ، الشيخ عثمان
1: من الشحر.
0: من الشحر، ها أهلا وسهلا الشحر حضرموت. نعم
1: ليش النقيب؟
0: أهلا وسهلا. وليش قلت اسمك سكر؟ ما ليش ما قلت النقيب؟
1: اسمي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محسن، لقب علي سكر.
0: ها الكنية لقبوك سكر يعني.
1: أيوه.
0: طيب أخي عبد الرحمن بتتصل من هنا من صنعاء ولا منين؟
1: أتصل من الحديدة.
0: من الحديدة، أهلا وسهلا. الوحدة، الوحدة اليمنية المنطلقة من الاعتصام بحبل الله جميعا،
1: بحبل الله وسنة رسول الله وتوجيهات القائد الله يحفظه.
0: نعم سلام الله عليه.
1: الوحدة كلنا نحبها لأن الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: نعم.
1: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا،
0: وكنتم على شفا حفرة من النار
1: فأنقذكم منها.
0: نعم. طيب
1: يا أستاذي أنا قلت قصيدة في الوحدة بعد ما خربها الزعيم عفاش.
0: طيب
1: قلت وحدتنا معروف ما بان انكره، وجوعتنا ذا الحال بان استنكره، خليت أصحاب السباع وطلقتهم مثل السباع، وجوعت شعب بكملة، الشعب يبحث عن رصيف وغلبها عايش للرصيف، من يشتكي ما تحمله. وقلت قصيدة قالها صاحب بدايتها توحدنا من المنبع، وأنا بقول يا صاحب هذه نعمة الباري أنت. نعم. يا علي الشابع وشعبك يلبس البالي، وحاشيتك منعمة مراكبهم من الغالي، ولاتك أفسدوا في الأرض عاشوا في قصر عالي، وشعبك عاش متشرد جاء يلبس البالي، ينظر في بلاد سعود كيف وضعهم حالي، وينظر في بلاد عمان مواطن ينظر البالي، دعمت الكاذب الغشاش خليته متعالي، توحدنا لكي نحيا وسيف الله بنا ساري.
0: لكي نحيا. نعم.
1: هي على يد سيدي وحبيبي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي
0: سلام الله عليه،
1: الذي قلت فيه يا سيدي الله يحميك من كل مستعمر وغازي، عبد الملك يا تاج في الراس عزمت إصلاح البلاد، البدر بالقرآن رباك وعلمك حب العباد، احنا الآن لما ننظر أوضاع الجنوب نرى فيه كما قلت نرى فيه الإباء يعني انتهاك الأعراض وانتهاك الأراضي باسم الشرعية الكاذبة الذي دعمت ودعت اليمن بسبب القرش الخليجي وعلى رأسهم السعودية.
0: نعم.
1: فنقول لشعبنا في الجنوب لا مخرج لنا إلا شخص رايت لا إله إلا الله،
0: الله
1: محمد رسول الله، القرآن هو الدستور، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فأنا أقول يا أخي العزيز علينا أن نتوحد كما توحد الأولين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عندما ننظر إلى أوضاعنا في الجنوب في الشمال نرى الكيس الدقيق بعشرة أو بثلاثعشر ألف، ونرى الكيس في الجنوب بخمسة وأربعين ألف، أين هذا الدعم السعودي الكذاب الذي يقول إنه جاء لدعم اليمن؟ لا دعم الشمال ولا دعم الجنوب. نحن عند السعوديين زي صاحب مزرعة ظالم يريد أن يتولى على مزرعة جارة وينتهك عرضه.
0: نعم. طيب يا أخي عبد الرحمن خلينا نتكلم طبعا، إذا فتحنا المجال فقط للشكوى، نحن عارفين الوضع وعارفين الذي تم والذي كيف نذهب إلى، كيف تكون نظرتنا مستبشرة بخطاب السيد القائد بمحاضرته اليوم ومستبشرة بأن الغد يكون أفضل، كيف نذهب معا لنجعل الغد أفضل؟ أنا أشتي أسألك وأنت من أبناء المحافظات الجنوبية، أنت متى آخر مرة نزلت عدن؟
1: أنا نزلت الشحر أبحث عن الأهل في الجنوب.
0: نزلت الشحر أيوه.
1: فلما وجدوا معي اللوحة، لوحة الدحابيش على قولهم
0: ها لو
1: حد يجيب لي حد من الأهل في الجنوب في الشح من كيف ما عانيت في دولة علي عبد الله صالح.
0: يعني أنت من أنت أصلك من الشحر لكن أنت مستقر في الحديدة.
1: مستقر في أرض كامة.
0: طيب أنت من مواليد الحديدة ولا من مواليد حضرموت؟
1: أنا من مواليد الزيدية.
0: ها يعني أنت من مواليد بس أصولك من الشحر.
1: أصولي من الشحر.
0: أيوة أيوة. رحت تدور على أهلك لكن ما عد قبلوك بسبب.
1: ما شافوا اللوحة. فلم يجيب أحد في الشحر. الشحر مدينة لسه طريق شبه جزيرة. وهذا المياه من ثلاث جهات. وجدنا نبي الله هود موجود في الشحر.
0: نعم.
1: أنا أقول يا أستاذ الفاضل. الوحدة ما كان لله دام واتصل.
0: الله.
1: سيدي عبد الملك باع قدم روحه وأهله وأرضه وماله وكل ما يملك قدمه في سبيل الله وفي سبيل الإسلام والمسلمين. رفع راية اليمن في داخل اليمن وفي خارج اليمن.
0: نعم.
1: والذي يقول غير ذلك جاحد لا يحب إلا الدنيا ويحب المال.
0: نعم. أنا أشكرك كثيرا أخي عبد الرحمن.
1: أي خدمة.
0: الله يخليك. شكرا شكرا جزيلا لك عبد الرحمن سكر من أبناء مديرية الشحر محافظة حضرموت ويسكن في الحديدة. شكرا جزيلا أخي عبد الرحمن. في أمان الله. طبعا جيد أنه بيتكلم. هذه مأساة. شوف مأساة أنه من أبناء المحافظات الجنوبية فرح بالوحدة وطبعا ربما ما راحش بعد 90 على طول راح بعد 94 بعد ما قامت الحرب وخلاص والاختلاف على وجه وخلاص أصبحت المناطقية على يعني في أعلى ذروات الاحتدام فما عاد قبلوش بالرغم أنه من أبناء الشحر. الاحتقان. شوف الاحتقان لماذا؟ لأنه كلنا كنا مبتعدين عن الله سبحانه وتعالى وعن هدى الله. ذهبنا إلى الوحدة بناء على الإرادة الخليجية ولا الإرادة الأمريكية ولا الإرادة ليس بناء على أوامر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالوحدة. مهم جدا أن نتوحد أن نكون جميعا على قلب رجل واحد أن نعتصم جميعا بحبل الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والرسول بيتكلم بالحديث هذا شبك بين أصابعه يشد بعضه بعضا والرسول عمل هكذا بأصابعه. الله سبحانه وتعالى ينادينا يحثنا على الوحدة والرسول وديننا حتى العرف العادي. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. هذا شعر قديم معروف وهو من الهوية القرآنية. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. كل عصية إذا هي لحالها قصتها أن مدري حتى تكسر. فالوحدة مهمة جدا. فقط كيف نكون موحدين بناء على رؤية إيمانية وعلى هوية إيمانية. نؤكد مستمعينا الأعزاء أننا نستقبل اتصالات أهلنا في المحافظات الجنوبية على رقم البرنامج 01-282-005 ونحن نتحدث اليوم عن الوحدة اليمنية انطلاقا من محاضرة السيد القائد يحفظه الله وانطلاق الذي انطلق بها أيضا من كتاب الله الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونأكد على أن المتصلين يكونوا من أبناء المحافظات الجنوبية. يعني الأخ عبد الرحمن سكر يعني من أبناء حضرموت ما يكذبش أنه من أبناء حضرموت وبيتكلم بمرارة. حبذا أن يكون من أبناء المحافظات الجنوبية اللي بيسمعون الآن البث. بث إذاعة صنعاء يصل إلى المحافظات المحتلة يصل إلى لحج يصل إلى داخل إلا بيوصل يا جماعة. البعض يقولوا مدري مركنكش إلا بيوصل وإلى ردفان. أصحابنا من مديرية ردفان محافظة لحج رائعين ومع الوحدة ومع القيادة ومع السيد القائد يحفظه الله. نستقبل اتصال. ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
2: يسعدك ويخليك. معك أبو خالد المهري الحريزي.
0: أبو خالد المهري الحريزي.
2: من محافظة المهرة أو غيرها العاصمة.
0: يا أخي قلت حريزي كفي خلاص. الحريزي معناه أبو الثوار وقائد الثوار والرجل الرائع الوطني. وإحنا لهم معانا لهم مقطع طبعا إن شاء الله حنبثه. هذا الرجل الوحدوي الذي يحب اليمن ويحب الوحدة. سلام الله عليه. أنت من أين بتتصل أخي أبو خالد؟
2: محافظة المهرة.
0: بتتصل من المهرة؟
2: من المهرة نعم.
0: أهلا. الله يسلمك.
2: خليك أول شيء إحنا نحييكم.
0: أسلم.
2: تحية الإسلام. سلام الله عليكم وعلى هذا البرنامج. أنت معي الأخ مطيع صح؟
0: نعم. حياكم الله أخي.
2: مطيع أنا دائما أتابعك وأتابع سند كميم وعبد الله الحيدي. برنامجكم إذاعتكم الرائعة هذه الجبهة.
0: الله يسلمك.
2: اللي قايمة على أسس، قايمة على محبة، قايمة على أخوة.
0: إن شاء الله.
2: يعني وقتكم ما شاء الله يعني الله يعطيكم العافية ويقويكم وقتكم كله موجود في الإذاعة ونسأل الله أن يزيدكم بالخير والصحة والعافية وطولة العمر والثبات.
0: وإياكم إن شاء الله.
2: يبارك لكم إن شاء الله بإذن الله على الإذاعة المباركة والتحية للجميع.
0: وإياكم إن شاء الله. طاقم الإذاعة. التحية لك أيضا يا أبو خالد من طاقم الإذاعة. تفضل أخي أبو خالد، ربما أنك استمعت إلى محاضرة السيد القائد واليوم واليوم طرحت الوحدة بطرح جديد. يعني كيف تشوف أنت؟ تفضل.
2: والله أول شيء أنا نقول الله يبارك بهذا السيد القائد قائد الثورة العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوري حفظه الله قائد المسيرة القرآنية، قائد الوحدة، قائد الأخوة، قائد المرجلة، قائد الأخاء ما بين هذا الشعب، لا يفرق بين أحد بين الجنوب والشمال، إحنا كلنا يمن واحد. ونحيي عاصمة المدن، العاصمة صنعاء هي عاصمة المدن وعاصمة الحقيقية لليمن، ونحيي رجالها وقبائلها من فيها من رجال صادقين ومن في الجبهات، وإحنا نقبل أقدام الرجال الذي في الجبهات الذي يحاربون بكلمة الله عز وجل، ومثل ما قلت أنت في آية الله
0: نعم.
2: الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن كرمكم عند الله أتقاكم
0: نعم.
2: وإنما المؤمنون أخوة
0: صحيح.
2: وكلام السيد بدر السيد عبد الملك حفظه الله كلام كله ذرر، من يستمع له وينصب راح يفهم هذا القائد المجاهد ايش اللي يقصده. هو يقصد ان توحد الشعب، ان يكون عزة للشعب، ان يكون مسار لمحاربة هذا العدوان الغازي، كان ما كان سعودي صهيوني عليهم لعنة الله وإن ما كانوا، يبغى الواحد يبغى الشعب يتوحد ونكون على رجل قلب واحد، واليمن يماني والحكمة يمانية. وكلام السيد احنا دائما نتابعه في الجنوب تمام، وقال الله يبارك فيه ويعطيه العافية، وإحنا من جبهة المهرة من جبهة حريز عسكراتنا في شحن موجودة بقيادة علي سالم الحريزي
0: سلام الله عليه
2: نعم. وما لنا ما نستمد قوتنا إلا من الله عز وجل ثم منكم أهل صنعاء.
0: الله أكبر.
2: منكم نستمد، أنتم مثلنا الأعلى، أنتم قدوتنا، وإحنا نقول بهذه الوحدة، هذه الوحدة لازم تكون الوحدة تمام على قلب رجل واحد، ونحارب الغازي وما نترك له فرصة أن يشقق بين الصفوف.
0: الله.
2: شققت أيوة الصفوف تجسيد واحد بين المؤسسات الحكومية، بين الرجال، بين المواطنين سواء كانوا ذكار أو أناث، يعرفون أن اليمن هو يمن لليمنيين وليس للسعوديين وليس للصهاينة.
0: نعم. يعني أخي أبو خالد، أنت كما قلت موجود في محافظة المهرة وفي
2: نعم.
0: حريز
2: نعم.
0: الوضع في عندك في منطقتك في كما تلمس وكما ترى أنت الوضع في ظل غياب هوية واحدة، في ظل غياب ربما الهوية الإيمانية، كيف تقرأ المشهد في في منطقتك، ما نقولش في المحافظة الجنوبية كلها، كيف تقرأ المشهد في منطقتك وكيف بالإمكان أن ينتشل هذا الوضع الذي المحافظات المحتلة عليه اليوم؟
2: نعم الله يعطيك العافية.
0: الله
2: طبعا الوضع عندنا في المهرة احنا مستتب، احنا بناء المهرة كلنا مع صنعاء سواء كانت القبائل من سيحوت، منطقة سيحوت تبدأ إلى منطقة حوف ويروق والفيدمي، احنا كلنا مع السيد عبد الملك بدر الدين وكلنا مع أهل صنعاء، واحنا على دم واحد. فالوضع يبغى وحدة، يبغى سلاح، يبغى الزناد، السلاح يدنا على الزناد لمحاربة هذه العينة من المرتزقة والعملاء والعدوان الذي جالس يأخذ النفط حقنا، النفط سواء كان، وألف تحية للأخوان اللي في الشحر اللي صار الانفصال قبل شوي من أهل الشحر منطقة سعاد. فالهوية الإيمانية احنا ما زلنا تمام وحدويين، ما زلنا على درب هذا السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله ما زلنا عاصمة صنعاء وليس عدن.
0: الله.
2: العاصمة صنعاء وإحنا مستعدين والله العظيم إن منتظرين إشارة من السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، أقسم بالله العظيم لنخلي النار توصل لين عناف السماء، بس هي إشارة.
0: الله.
2: إحنا مستعدين بس جالسين في جبهاتنا في أمورنا والله رجال ونساء بتحارب حتى أطفالنا والجيل القادم وبعده وبعده، وإحنا نقول وحداويين مهما كانت الظروف ومهما كانت التنكل فينا من القلوب الضعيفة اللي هم من الشرعية أو من الانتقالية، هؤلاء مثل ما قال فيهم السيد عبد الملك حفظه الله تحت أقدام.
0: نعم، وهؤلاء لم يعودوا شرعية ولا عادوا حتى انتقالي.
2: ولا إحنا معترفين فيهم.
0: هم في الأساس مرتبطين بأجندات خارجية. نعم. يعني نعم. شوف السيد القائد يحفظه الله، إذا كان هناك بصيص أمل أنه قرارك في يدك، قرار هذول الانتقالي ولا الشرعية، إذا كان قراره في يده والله إن السيد كان حيمد يده ويتصالح معهم، لكن يعرف ونعرف جميعا أن قرارهم في يد السعودي والأمريكي، ولا ما فيش أعظم من ثورة 21 سبتمبر 2014. لو يتذكر الجميع عندما انتصرت الثورة يوم 21 سبتمبر راحوا الثوار المجاهدين إلى بيت عبد ربه منصور هادي ووقعوا معاه اتفاق السلم والشراكة. قالوا احنا ما جينا ضدك، احنا جينا علشان يحكم اليمن بأيدي اليمنيين، ولاك اللي انتصر في الثورة كان مفروض انه ينتقم ممن ثار عليهم، لكن السيد كان وما زال يريد يمنيين بقرار يمني. فلو كنا نعلم ان هؤلاء الانتقالي ولا ما تسمى الشرعية قرارهم بيدهم، والله ان بان مد ايدينا لهم، لكن ليس قرارهم بايديهم.
2: نعم وسامحني على المقاطعة.
0: لا تفضل، أنا قاطعتك. أنا
2: أبا تاج راسي أنا أول شيء متشرف فيك والله العظيم.
0: الله يسلمك.
2: سمع صوتك يعني حقيقة أنا
0: شرف
2: كثير والله العظيم، وأشوف برامجك وثقافتك العالية الله يزيدك إن شاء الله في هذا التألق.
0: بارك الله فيك يا أبو خالد.
2: طبعا الانتقالي والشرعية والإصلاحي هؤلاء كلهم كلاب أمريكا، يعني تعيس عبد الدينار والدرهم، يركض وراء الدينار وراء الدرهم. وأنا أقول دائما في مشاركاتي، من لم يستطيع أن يدافع عن وطنه لن يستطيع أن يحمي عرضه وكرامته وشرفه، ولن يستطيع أن يسترد عزته. من يسلم بلده ووطنه، يعني هذا وطنك وبلدك نفس أهل بيتك، أمك، فحد يسلم أمه للمجوس؟ هذه أمك الوطن.
0: صحيح.
2: فما يحصل من أشياء داخل الغيضة أو في عدن أو في المهرة، تمام، في انتقالهم في هذه السيارات الفارهة وأبنائهم يدرسون في أمريكا، كلها شيء عارض نفسي، مرض نفسي، تمام، تقدر تقول هو معالجته هو الدينار، مثل ما قال السيد عبد الملك بدرين حفظه الله.
0: نعم.
2: هو حربنا، الحرب اللي هم قاعد يحاربوها هذول المرتزقة سواء من الشرعية، هي حرب المال.
0: صحيح. صحيح.
2: تمام. حرب المال، لكن احنا ابناء المهرة من سيحوت وعتاب وقشن والغيضة كلنا مع السيد عبد الملك بدرين حفظه الله، وكلنا مع اهل صنعاء، تمام، على قلب واحد، رجل مؤمن واحد، ومنتظرين الإشارة بيشوفون رجال.
0: بارك
2: لا تأخذهم في أحد لومة لايم.
0: بارك الله فيكم، وأنتوا قدها، وأنتوا يعني رجال الله بالفعل، ويعني الشيخ علي سالم الحريزي أكبر مثال، وأيضا يعني مشاركتك اليوم تؤكد على أن الشيخ علي سالم الحريزي خلفه رجال يعتد بهم، وسلام الله عليك يا أبو خالد. أنا أشكرك كثيرا، إذا عد باقي معك شيء تفضل.
2: أبد حبيبي، الله يخليك، تاج راسي،
0: الله
2: يعطيك. أنا أشكركم أول شيء على سماحة وسع فضلكم في سماع أي والله مشاركتنا هذه، ونشكر الجميع،
0: الله يبارك
2: فيك، والله يعطيكم العافية ويطول عمرك يا أخ المطيع.
0: الله يبارك فيك.
2: ونقول كلمتنا الأخيرة، الله أكبر، الموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. شكرا جزيلا أبو خالد المهري الحريزي من محافظة المهرة، شكرا جزيلا لك،
2: حياك الله.
3: لكن أنا أفهمكم، السعودية هل هي من اليوم عدو ولا السعودية من يوم عرفنا أنفسنا وفهمنا السعودية هي عدو لنا، وببين لكم ليش عدو السعودية. في 69 في شركة بان أمريكان في ثوف،
0: طبعا هذا الشيخ علي سالم الحريزي،
3: الله كبر سليم وبرنسي عربوها،
0: الشيخ علي سالم الحريزي سلام الله عليه،
3: وطلعت نفط جت سعودية وشلتها دفوت إيس بعتها لها وشلتها. بعدها جت شركة جزائرية ومسحت وسعودية شلتها. بعدها جت شركة الروسية من قناب إلى طوف شحر وحفرت أكثر من 100 بير، والشركة الروسية تعبت سعودية ابتزتها كل سنة يقولوا أعطونا يعطوهم، كل سنة يقول أعطونا إحنا بنطلع. وأنا في آخر أيامها قدني ملازم في الجيش وحفرت أبار في شحر في عربة في ضحية في الفرعة في عيوة في قناب كل حفرة أبار وتختمهم. في الأخير السعودية تقول لها أعطيني الوثائق وأنا أعطيكم كل ما تريدوه، وفعلا شلوا فلوس لما شبعوا الروس وعزلوا. بعد الشركة الروسية جت شركة أجيب الإيطالية وعملت مدينة في البحر. حد يذكرها؟ حد يذكر المدينة اللي كانت في البحر وطلعت حصلت أيامها؟ كان سالم حسين محافظ وأنا كنت ركن استطلع في المحور، وجابوا قرشة زجاج كبيرة تقول برميل فيها نفط خام من البحر. بالليل شوف المنصات في البحر تقول مدينة. فراحت الأخ الجارة الطيبة إلى إيطاليا إلى روما وتفاوضت مع الشركة هناك، وبعد أسبوع عطفت كل هذا وراحت. بعدها جاءت شركة النمر، لا بترو كندا، بترو كندا وحفرت في حات وعملت الردمية من عمان إلى برشيت، ونحن كنا مواطنين وجابت الحفار وحفرت على أساس بترول. وسعيد واحد كان من حراستها، سعيد علي كوك، والأخ كان في التربية كان موجود في حات وشاف سعودية لما جو وتفاوض مع الشركة وشلوها، صبوا فيها سيت وشلوها وراحت. بعدين جت شركة النمر وراحت، وبعدين جت شركة سي سي جي الفرنسية وراحت، وبعدين جت شركة جالو في ضحون وقفتها وراحت. طيب ليش نحن نريد ومصممين على البيب ونحن ما بنحصل منه شيء، ونحن عندنا ثروة، نحن السعودية بغينا تكفينا شرها وتحترم كرامتنا وتخلينا نعيش بكرامة من أرضنا. الله. نطلع غاز وبترول ونعيش، نبني لنا بيوت، تكون هناك بنوك، تكون هناك نهضة معمارية ونهضة تعليمية، ومن عنده مريض يعالج مريضه. الحين واحد إذا عنده مريض يكون يتسول، حد يعطيه شيء بسيط وحد يقول له برا ما عندي. تريد بيت سكن؟ ما تقدر تبني لك بيت سكن. تريد وظيفة ومعاش؟ 60,000 يبني. ليش؟ كل أسباب الجارة السيئة اللي معنا. لا ممنوع أن تقوف المار تطلعوا نفط، ما في، ما حد هاننا في وجه الأرض من في التاريخ أكثر من مهاناتنا السعودية. وأنتوا تعرفوا أولادكم وين الحين وإيش اللي يحصل لهم داخل السعودية؟ لا تجنيس. طيب فكني يا أخي، لا جنسني ولا طلعني إلى بلادي. يقول لك لا ممنوع تجنيس، ما في، وطلعك ما أطلعك. أبوي حين فايدة فونا ناس يشوفوا يد من المغتربين يتصلوا، نحن والله مسينا بالعشاء الليلة، يلا اللي عنده غنمتين يبيعها واللي عنده بقرة يبيعها يرسل العيال هناك. فبالحقيقة الحرب مع السعودية مش من اليوم، الحرب مع السعودية قديم. نحن ما نريد إجارة السعودية ولا نريد غيرها، نريدها تخلينا نعيش بكرامة في أرضنا ونطلع بترولنا ونعيش مثل الناس. وكلكم تفهموا هذا الكلام أنتم. هذا الحين الناس يقولوا أنتم تتكلموا على التحالف العربي، أنتم تتكلموا على التحالف العربي، أنتم فيكم التحالف العربي إيش عمل فينا؟ التحالف العربي حاربنا.
0: هذا طبعا الشيخ علي سالم الحريزي، وهو بيتكلم بعد العدوان، لأنه آخر شيء بيقول أنت بتكلم على التحالف العربي على أساس أن السعودية هي قائدة التحالف العربي لإعادة الشرعية، هكذا سموا العدوان على اليمن أنه التحالف العربي لإعادة الشرعية. بيقول في نهاية كلامه بس بوتر الجزء ايش عمل لنا التحالف العربي ولا عمل شيء. هذا الشيخ علي سالم الحريزي احد النماذج الرائعة القيادات الرائعة اليمنية الأصيلة المرتبطة بيمنيتها واللي عارف من هو الصديق ومن هو العدو. فبيقول عدونا التاريخي هي السعودية، لا يمكن حد يقنعني بغير هذا الكلام. طبعا ما قالهش لكن يعني مفهوم كلامه هكذا، لا حد يقنع علي سالم الحريزي أنه في عدو أزلي وتاريخي للشعب اليمني زي السعودية ولا أكثر من السعودية. فطبعا وهو يتحدث من واقع معرفة، الرجل كان قائد، كان يعني رجل دولة، كان قريب من القرار في المحافظات المحتلة سواء في الستينات إلى اليوم وإلى اليوم. واليوم بعد العدوان وقف مع أرضه ومع بلده، رفض هذا الذي يسمى تحالف، هذا عدوان، قال عدوان، بالرغم أنه جاء على أساس على قولتهم أنه يحرر المحافظات الجنوبية، أنت جيت احتليتها. يعني واحد من الخطابات اللي بيقول واحد من أبناء المهرة، إيش تقولوا حررتونا من الحوثي، الحوثي ما وصل عندنا ولا تكذبوا علينا، يا ريت يجي الحوثي، تكذبوا علينا ليش، أنتوا اللي جيتوا احتليتونا. فسلام الله على الشيخ علي سالم الحريزي، وشكرا جزيلا لمن كان يتواصل معنا قبل قليل من محافظة المهرة أبو خالد المهري الحريزي.

0: ونواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء في هذا البث المباشر من هنا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. واليوم وبمناسبة 22 من مايو وانطلاقا من محاضرة السيد القائد يحفظه الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كيف نستفيد من الوحدة في ارتباطنا وارتباطنا بالله وبحبل الله ولا نتفرق، كيف تكون الوحدة إذا كانت مرتبطة بحبل الله وإذا لم ترتبط بحبل الله؟ طبعا فتحنا المجال لأهلنا في المحافظات المحتلة للتواصل معنا على الرقم 201-282-005 ونستقبل اتصال. ألو ألو،
1: السلام عليكم. ألو.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: والله أنا من عدن، أبو محمد.
0: أبو محمد من عدن، بتتصل من عدن يا أبو محمد؟
1: يا أخي اسمع،
0: أول قل لي علشان نعرف إنه البث بيوصل عدن أو لا.
1: لا مش من عندك، عبر تيز بلا غضب رعيبة.
0: عبر الإيش؟
1: إحنا بنتصل بكم عبر تعز لانه عقوقكم صناعة ضعيفة.
0: ها تمام، يعني بتتصل لنا
1: بتابعكم من اذاعة تعز.
0: ها بتتابعونا من اذاعة تعز، كيف لما ما فهمتكش؟
1: والله قالوا من ذات يعني حقوقهم حق صنعاء.
0: لا لا، هي هذه انت ما دام بتسمع الاذاعة في اذاعة صنعاء بس، تمام، يقولوا لكم ان حق تعز، تمام، كويس التمويه هذا. ما دام بتسمعنا فسلم يا ابو محمد. المهم انت من عدن، بتتصل من عدن؟ اهلا وسهلا، تفضل يا ابو محمد. 22 مايو، ها تفضل. ها
1: كيفك؟ تمام الحمد لله،
0: حياك الله. الحمد لله اخي،
1: ايش القصه معكم حق اليوم؟ ايش معكم
0: معان؟ ها يعني ما سمعت؟ ما سمعت الموضوع؟
1: لا لا، قلت تبع انه في واحد، ايش من واحد؟ ما في واحد.
0: طيب اسمعني، اليوم السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
1: الله يستر عليه. تمام رجال طيب.
0: طيب اسمعني، تكلم
1: إسرائيل أمريكا، تمام رجال،
0: تمام. هو تحدث اليوم عن الوحدة، قال انطلاقا من القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني يريد السيد القائد يتحدث عن الوحدة اليوم من منطلق قرآني، من منطلق إيماني، وليس من منطلق حزبي ولا سياسي ولا من منطلق مصالح ولا من منطلق أيضا أجندات أجنبية. كيف تكون الوحدة اليمنية منطلقة من القرآن الكريم؟ كيف نعمل ونساعد أنفسنا على أن تكون هذه الوحدة، أن نستفيد من هذه الوحدة وتستفيد منا الوحدة، نرتبط بحبل الله جميعا؟ هذا كان ملخص المحاضرة. طيب
1: أنت أقول لك كيف القصة.
0: ها
1: القصة وحدة ما نشي يعني.
0: أنتم ما تشوش الوحدة ليش؟
1: أنا مشمتين كما شمات، لا مي لا كهرباء لا بشارات.
0: طيب دحين أنت ما فهمتش الموضوع، دالحين الله سبحانه وتعالى هو اللي بيأمرنا بأن نعتصم بحبل الله وما نتفرقش. عندما يأمرنا الله وإحنا نقول ما نشتيش وحدة، ربما نحن نخالف أوامر الله ربما، لكن كيف نكون وحدة بما يرضي الله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ فهمت القصة؟ أما أننا أقول ما أشتي وحدة، هذا أنا خالفت أمر الله واستغفر الله. وأيضا عندما أروح للوحدة زي ما عملوا 22 مايو 1990 هذه كمان ما نشتيها، تمام؟
1: أيوة.
0: هذه كمان ما نشتيها، إحنا نشتي وحدة كما أمرنا الله، وأن نكون مرتبطين بحبل الله، أن تكون يعني أنا وأنت غايتنا إرضاء الله أولا وأخيرا. إذا سعينا إلى إرضاء الله، الله سبحانه وتعالى بايعيننا. هنا الفكرة.
1: بقول لك بحين كيف.
0: طيب
1: كنا نعيش مع بريطانيا والحزب أحسن شيء، لكن دحين عازم الوحدة مش تمام.
0: طيب ليش أوكي مع الوحدة اللي كانت؟ طبعا دحين ما عاد فيش وحدة ولا عاد في يعني اليوم أنت عايش في ظل إيش؟ إيش اللي حصل الآن في عدن؟
1: أيوة.
0: ايش اللي حاصل؟ انت قل لي، انا ما نشداري مثلا.
1: تمام الان انا كلهم مش تمام، يلعبوا علينا بالمي والكهرباء والمشارات ولا كلهم.
0: طيب اذا ها شوف يا ابو محمد، الان الوضع عندك ما هوش كويس في عدن بسبب لانه جاءوا باجندات خارجيه. الوضع ايضا ايام
1: شوف انا اقول لك الحين هذا السعودي قتلكم وقتلنا نحن نكره ابوه.
0: الله الله طيب. هذا مهم جدا تكون عندك هذا الوعي.
1: أيوة بس أما يصير الحين إذا طيب. كان الرحمن من سنة من ذو الفوز كم أحسن حاجة
0: إذا كان إيش؟
1: قبره يعطفوه.
0: كيف ما سمعتك؟
1: أقول لك ذي ما يسع بقبره يعطفوه.
0: ذي ما يسع بقبره يعطفوه. ها كيف يعني؟
1: يعني ما أنت ماشي وعد انتهينا منها.
0: تمام لكن احنا انا اوكي انتهيت من الوحده، ايش الوضع اللي مناسب لك بديل للوحده؟
1: الثروات عشان بياكلها السعودي وشمت بنا والحج لما يروح الديار لهذا الامريكي الملعون يدي البيت كله والحوض معاني.
0: تمام طيب السعودي هو بيدعو للانفصال. طيب السعودي هو الان ماشي بالانفصال، هو بيقول لك انفصلوا وانا بعيشك هذه العيشه الان انت عايش.
1: هو انتهي الان تبين البين صداقه.
0: تمام هو باين
1: صداقه اخوان.
0: طيب كيف باينتهي؟ يا سلام كيف نعمل انا وانت على انهاء السعودي؟ الان في نقطه التقاء بيني وبينك، نقطه اتفاق انه السعودي عدوي وعدوك، انا وانت ملتقين عند النقطه هذه خلاص. كيف نعمل مع بعض ونرتبط بحبل الله؟ لما واحد يقول لك الله سبحانه وتعالى توكل على الله، أنت ما بتأمنش لما واحد يقول لك توكل على الله، ما بتحسش بالطمأنينة مثلا؟
1: داري
0: طيب احنا في الأخير
1: ماشي ما قد جربناه ما هاش فايدة.
0: تم لا جربت الأولين ما قد جربت الآن في ظل الهوية القرآنية. بعد ما احنا في المرحلة هذه احنا أنا أقول لك بكل صراحة كنا قبل ما كناش ماشيين بالقرآن، ما كناش نعرف القرآن، ما نعرفه إلا لما نصلي، ما احناش دارين ايش نقول. الآن عندما عرفنا أن القرآن الكريم هو دستورنا، بنحاول أن نعيد إصلاح حياتنا الاجتماعية وحياتنا السياسية بناء على القرآن الكريم.
1: ما تعمل كيف؟
0: ها
1: نحن وانتو اخوان ومسلمين، لكن لا تدخلوا بنا ولا ندخل بكم.
0: طيب وين بنروح؟ وين بنودي الآية هذه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا استغفر الله، هذا كلام الله كيف ما ها؟
1: وحدة عربية مفروض.
0: أهو هي بداية، احنا نتوحد هنا والإخوة في السودان يتوحدوا والإخوة في سوريا يتوحدوا والإخوة، وبعدين نلتقي كلنا وحدة إسلامية وحدة إيمانية. لأن طيب يا أبو محمد إذا أنت أولا لازم توصل إلى قناعة أنه كلام الله ما فيش جدال.
1: ما فيش جدال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول زي ما ينزع بقبره يعطفونا.
0: لا هذا ما قالش الله كلام، هذا مش كلام الله.
1: أنا فاهم.
0: طيب أنا أفدالك أنت
1: أنا وحقوقك مش من الله، يا طعامك بالجنبي يا قتلك بالمئة وشرك.
0: صحيح شوف أنا عادنا تكلمت قبل ما أطلع، أنت ما سمعتناش
1: تمام بريطانيا تمام
0: أنت ما سمعتناش
1: نظام.
0: طيب اسمعني، انت ما سمعتناش قبل ما تتصل انت. انا تكلمت انه الوحده في 1990 اهلنا في المحافظات الجنوبيه ظلموا، كانوا يسعوا وراء الوحده، كانوا يشتوا اكثر عطشا للوحده مننا، بس لما جاءت الوحده وشافوا ايش عملوا بهم الشماليين كرهوا ام الوحده، صح ولا لا؟ هذا اللي تم ولا لا؟
1: الا احنا الحين نكره الوحده ونحبكم كذا بدون الوحده.
0: تمام، أنتوا تكرهوا الوحدة بسبب ما حدث.
1: ما كان عندهم عدالة.
0: صحيح، ليش ما كان عندهم عدالة؟
1: المسجد كان بلاش، الآن فلوس.
0: طيب اسمعني، ليش ما كان عندهم عدالة؟ لأنهم ابتعدوا عن هدى الله وكلام الله، لأنهم دخلوا إلى الوحدة بطمع وبأنانية. لكن عندما نذهب إلى أول حاجة ما نقولش إحنا ما نشيش وحدة، معناه إن إحنا خالفنا كلام الله في سورة آل ها؟
1: هذه حق الله ثاني.
0: لا مش ثاني، القرآن هو دستورنا.
1: معقول
0: ها كيف؟
1: ها
0: القرآن هو دستورنا، إذا ما مشينا على القرآن ما ينفعش تقول القرآن ثاني وإحنا عايشين حياة ثانية. إذا ما مشيناش بالقرآن معناه
1: اسمع هذا الخبيث هذا لما ما يوحد احنا سواء الوحدة العربية كاملة مش يلعب علينا أو يصير فتنة بيننا وبينكم.
0: طيب كيف بنروح لوحدة عربية وإحنا ما قد سديناش احنا وانت؟ كيف بنروح لوحدة عربية وما قد اتفقنا احنا وانت؟
1: لا
0: جربنا لكم
1: مش
0: بايده جربنا. طيب انت بتروح لوحده عربيه وانا بروح لوحده عربيه مثلا، كيف بنتوحد هناك وانا وانت عاد احنا متخاصمين مثلا اذا افترضنا؟
1: لا انا بقول لك شوف بقول لك في حاجه هذا المخلوع الشيطاني دخل عدل وكسرها، كسر المصانع وشمت بنا.
0: طيب
1: وكل شيء بيس الله يهلكه، يعني انا ما يعجبني.
0: طيب خلاص هذا المخلوع قد قتل نفسه في لما طلع يعني وانتفض في ديسمبر 2017 وراح له، الله سبحانه وتعالى اقتص للكل منه. إذن اليوم في عهد جديد، عهد آخر غير هذاك العهد، مفروض ما تكون
1: أمان، ما في أمان.
0: صحيح أنتو يحق لك، ما نقدر نلومك من جور ما عانيته فعلا، لكن
1: لا يجيب الجحر ثاني مرة.
0: تمام، لكن ما هوش هذاك الجحر، اختلف الوضع، ما عادوش الجحر، قد هدى الله.
1: ما نعمل عليكم أنتو النفوس والنفوس، أخواننا من بعيد.
0: ما ينفعش تقول أخواننا ومن بعيد.
1: لا أخواننا من بعيد، أنا ما تقول ثروتنا وبتضحكونا.
0: لا يا أخي، لا
1: ما تقولوا أولاد.
0: تمام، لكن ما هوش هذا اللي حاصل يا أبو محمد.
1: لما تروح البيضاء مش بالطبق بيده، يا أما قتلك بالجنبيه، يا بالبندق، يا بالسكين. والله أنا كان واحد في عدن دق دق دقونه بس الكافير، مش حرام يا أخي.

0: الفتاح اسماعيل عبد الله من الشيطان.
1: طيب
0: طيب
1: اسمعني، الحين انت بتاخذنا الى حقبه سابقه وتشتي تحسبنا عليهم، ما احناش منهم. يعني انت بتتكلم عن وحده.
0: لا انتوا صلى على النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله.
0: انتوا هذا الملعون اسمه العليني يد واحدة عليين، والله انا بشك بنخاف منكم، قلنا يا ربي خارجنا منه.
1: الله المستعان.
0: عليني وانتوا يد واحدة علينا.
1: طيب انتوا جربتوا العليمي. طيب احنا ما قلناش وحدة علشان بانيين احتل الجنوب يا اخي، خاف الله.
0: لا
1: استغفر والله. الله يعينك، الله يعينك يا ابو محمد. عموما شوف، في نقطة التقاء مشترك بيننا وبينك، ان السعودية والامارات اعداءنا. خلاص معنا هذه الجزئية، لكن انك تقول الكل اعداء. طيب اسمعني يا ابو محمد، علشان ما ناخذ شو نعطي بالكلام. اسمعني، انت عندما تقول كلكم اعداءنا، ما فيش من ينصفك، من يوقف معك. انت بتبعد الناس منك، بتبعد اللي جاء يوقف معك، وانت ما عاد تشتي. صعب. لكن شوف من هو، خلينا احنا كلنا خصومك. شوف من هو اقل الخصومات لا عندك، وامسك به، جرب. لكن انك تقول كلكم خصومنا وما عاد نشتي، فين بتروح؟ من بقى؟
0: ها كيف كان اول اليمن نفوزه ويمشي 50 ريال، ورحنا 50 ريال، والمشاركة نحقي 200.
1: تمام. الحين أنت بتتكلم عن وضع سابق
0: 30 يوم.
1: إحنا كلنا 200 شلن يا أبو محمد، إحنا كلنا معترفين بالوضع السابق، وما نشيش ندخل في تفاصيل، لأنه ما عد يفيد الكلام هذا. إحنا بنتكلم عن اليوم، كيف نبني بكرة مع بعض. اليوم المحافظات الجنوبية محتلة من السعودي والإماراتي، على الأقل لا ما أقول لكش أنك معهم، أنا متأكد أنك تكرههم، لكن الوضع
0: حاجة. لو احترموا بأنفسنا وحرمتوا احترموا بأنفسكم، أنشوا يمريتنا كان احنا الجنوب العربي يمن. لا نو ماشي.
1: تمام من بيدي لك ذحين الجنوب العربي والسعودي فوق راسك؟
0: أنا رحنا النابل.
1: ها؟ واحنا نشد على ايديكم، انتم مع الشيخ علي سالم الحريزي مثلا، والقيادات الحره اللي في الجنوب، اللي يحرروا الجنوب. احنا معاكم، احنا معاكم، يعني واقفين معاكم، وما بنقول لكم شلا. احنا ما نشتي الا يتحرر الجنوب.
0: لا نشتي نتحرر من دولتنا، وبعد ما نتفاهم وبندخل سعودي، ما نكون ابوه هو الخليج.
1: كيف بتاخذ دولتك والسعودي فوق راسك؟ اول خرج السعودي علشان تاخذ دولتك.
0: انا حبانيهم كم قتلوا مننا، من يافع ومن ردفة ومن كل مكان.
1: تمام ابدا خرج السعودي وارجع دور دولتك. هذا الصح، صح ولا لا؟ ولا انا غلطان؟
0: لا بنزل عليهم، انا نقول صغاء من بعيد لبعيد.
1: تمام، اهم شيء تواصلوا نضالكم ضد المحتل، واحنا معاكم.
0: ايوه انا ماشي للسعودي بانكره
1: اكيد. انطلاقا
0: من الحج والعج والعمره، من يعطيها هذاك اللعين، هذاك الامريكي.
1: صحيح. اذا يا ابو محمد، احنا معاكم في تحرير ارض الجنوب من العدوان السعودي الاماراتي. ربنا يوفقكم، وما نشتي يعني بعدين موضوع وحده وما وحده، مش وقته. اول نحرر الجنوب وبعدين سهل لكل. المهم يكون عندكم اراده، يكون عندكم اراده لتحرير الجنوب، واحنا معاكم. احنا بنوقف معاكم وما نشتي منكم. حاضر.
0: الجنوب العربي ما في يمن، شوف يمن ما في.
1: خلاص
0: والحزب عطن.
1: تمام،
0: مشتتين.
1: نبدأ مع بعض نحرر الجنوب، وإن شاء الله بعدها يعني لكل مقام مقال بعدين.
0: أيوة صح كلامك، تمام.
1: ربنا يوفقكم يا أبو محمد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا الله يديك العافية ويحفظ هذا الرئيس حكمه،
1: السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: يحفظه ربي. مع الله.
1: الله يبارك فيك يا حبيبي، مع الله.
0: سلامك.
1: في أمان الله. يكفي ان ابو محمد قال، لاحظوا، قال في الاخير الله يحفظ لكم السيد عبد الملك. يكفي يا شيخ. لكن قد من كثر ما عانى من الوحده، وحده علي عبد الله وعيال الاحمر، ما عادش واثق فينا. لكن في الاخير الله يحفظ لكم السيد يا شيخ. والله العظيم بارك الله في ابو محمد، وربنا يعينكم، وربنا ينصر اهل المحافظات المحتلة. مساكين عانوا كثير، يعني أول الاحتلال البريطاني 118 سنة تقريبا، وبعدين 13 يناير في 86 وهذه المذبحة، وبعدين حرب بين الشمال والجنوب، وبعدين الحرب داخل الجنوب على

0: بطاقة، وبعدين الحرب في بين الشمال والجنوب، وبعدين جاءت الوحدة وحرب 94، والآن عدوان سعودي إماراتي، ما عندهم حجة، فقط ثوروا لأنفسكم. نقول لأبناء المحافظات الجنوبية ثوروا لأنفسكم، يعني لا تجلس تقول يا رب يا الله عينني، لازم ما تبادر، تحرك حتى إذا ضحيت. يا شيخ، السيد عبد الملك الشهيد، السيد حسين الشهيد القائد رضوان الله عليه، قدم روحه علشان هذا المشروع. باقي أعظم من هكذا تضحية؟ فإحنا لازم نضحي. أنا إذا كنت في احتلال أضحي بروحي، ربما دمائي زي كما دماء الشهيد القائد رضوان الله عليه. هل ربما لو يقوم الآن الشهيد القائد وهو ينظرنا من أعلى عليين وهم أحياء عند ربهم يرزقون، يعني ما كانش متوقع أن مشروعه سيصل إلى عالميته اليوم، لكن لأنه واثق بالله تحرك وقدم روحه، واليوم الله راضي عنه وهو راضي عن نفسه والأمة كلها راضية عنه. ما بش أعظم من هكذا تضحية. أبناء المحافظات الجنوبية لازم تثوروا، لازم تثوروا، لا تقول ما عندي سلاح ما عندي. إذا توكلت على الله بعزيمة صادقة بايعينك الله يا رجال، عيعينك حتى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لو تختالهم بعصا وانت واثق بالله، اي خاف منك ومن العصا اللي في يدك، تمام؟ فنكون واثقين بالله، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فنحن هزمناهم بالرعب، والمجاهدين في العدوان في الحدود بيننا وبين السعودية، شفتوا كيف كانوا يهربوا من مجاهد حافي، كان بيديهم قنابل وهو في يده حجر، والقنابل خافن من الحجر. هذا مصادق الكلام الله، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فقط توكل على الله. أولا نرجع للقرآن، أبو محمد قال هذا القرآن هذا كلام ثاني، إحنا ما غلط غلط، لازم ننطلق من القرآن كما انطلق الشهيد القائد وكما يسير بنا اليوم السيد القائد سلام الله عليه.
1: بداية أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة. لقد أثبتت كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. كما تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان: الأول ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة، وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، ويتم ترسيخ هذه الوحدة دائما في كل مقتضياتها على هذا الأساس العظيم.

في طرف. طبعا نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود، واليوم بنتكلم عن الوحدة اليمنية انطلاقا من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المقطع من الآية التي انطلق منها السيد القائد يحفظه الله في محاضرته ليوم أمس الجمعة ضمن دروس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وتحدث عن الوحدة وأهمية الوحدة ارتباطا بحبل الله. ولذلك احنا اليوم احنا ما عد بنستقبل ما كناش بنستقبل اتصالات خالص، لكن اليوم خصصنا الاتصالات لأبناء المحافظات الجنوبية. ربما يلوموننا بعض أصحابنا من هنا من المحافظات الحرة، احنا نشتي نسمع الصوت في المحافظات المحتلة اللي هو بحاجة الوحدة. اليوم انت اليوم حتتصل من هنا من المحافظات الحرة حتتكلم عن المسيرة القرآنية، واحنا في امان في ظل المسيرة القرآنية والوحدة، يعني لن تكون مثل ما اللي بيتصل بحرقة زي ابو محمد هذا ولا ابو خالد من داخل المحافظات المحتلة وهو بيعاني. لذلك اعذرونا اهلنا في المحافظات الحرة، احنا بنستقبل من المحافظات المحتلة على الرقم 01-282-005 ونستقبل اتصال. ألو مرحبا.

0: ونواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء، ونؤكد أن احنا بنستقبل الاتصالات على الرقم 011-282-005. نستقبل اتصالات من المحافظات المحتلة، من المحافظات المحتلة. لا يتصل بنا حد من هنا نحرجه على الهواء، ما يعني ما ينفعش، وإحنا نعرف من هو من هنا ولا من هناك. ونستقبل اتصال، مرحبا. غلق، شوف أفكر على نفسه ربما. جيد، طبعا يعني خلوا الناس يتصلوا من المحافظات المحتلة. اليوم السيد القائد تخاطب معنا كلنا، ولكنه انطلق يعني برؤية جديدة. كم لنا وإحنا بنتحدث عن الوحدة من عام 90، الوحدة اليمنية، الوحدة ضروري نكون متوحدين، ضروري قلب واحد، ضروري وحدة، انطلاقا من القرآن الكريم. الوحدة مهمة جدا، يقول السيد، الوحدة مهمة جدا، مهمة، ويجب أن نكون متوحدين ارتباطا بحبل الله جميعا. كيف نوثق وحدتنا هذه؟ بارتباطنا بحبل الله سبحانه وتعالى. إذن أنا يجب أن أولا أثق بالله، وأعرف أن هذا القرآن فعلا يهدي للتي هي أقوم، مش شعارات، لأن كلام الله كلام صادق، ما هو شعارات يعني واحد ما يصدقهاش صاحب بعدين قال برد لك من هذا. كلام الله كلام يعني يقين، عندما يقول الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو بالفعل يهدي للتي هي أقوم. أش بيقول لنا القرآن هذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن هي دعوة للوحدة، وحدة تحت حبل الله. فمهم، رؤية جديدة، رؤية جديدة، ورؤية مش حتى موجودة في القرآن لكننا لم ننتبه. وعندما نجي نشوف الآيات كلها من قبلها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله، بعدين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، استغفر الله، لا عد نغلط، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. اليوم احنا جايين بهدى، أمس كنا رايحين للوحدة يعني بطموح وبأهداف سياسية وحزبية ومناطقية وأطمع، اليوم رايحين للوحدة بهدى، نتكلم عن الوحدة بهدى. طبعا ومن بداية ثورة 21 سبتمبر 2014 إلى اليوم، والقيادة من السيد القائد ثم القيادة السياسية ثم جميع الناشطين، الجميع يؤكدون على الوحدة، ويؤكدون على رفضنا للأقاليم، ويؤكدون على رفضنا للانفصال. مش كلام جديد أن نتكلم عن الوحدة اليوم، لكن فقط كيف تكون الوحدة فيما يرضي الله عنا ويرضي رسوله عنا. هنا يكون الأمر الحديث مهم جدا. السيد القائد أيضا تحدث يوم أمس الجمعة عن جزئية مهمة جدا، وهي كيف نقوي هذه الوحدة، كيف نرسخ دعائم هذه الوحدة بالاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي، والسيد تكلم بألم عن أنه كنا نستورد أبسط الأشياء، طبعا وما زلنا نستورد، لكن هناك وعي اليوم. اليوم احنا في إرث محاصرين. الاقتصاد، تكلم السيد القائد عن الوعي الاستهلاكي، وعن أن يجب أن نكتفي ذاتيا، ويكون هناك وعي لدى المستهلكين. وتحدث السيد القائد عن يعني وذكرها بالاسم، عن حتى الصلصة بنستوردها، وإحنا معانا الطماطم بيروح بيخرب، تصوروا أنهم بيجففوا الصلصة الطماطم علشان يعملوا صلصة. طيب معانا اتصال، وحنرجع نتكلم عن الاكتفاء الذاتي. من معانا؟ أهلا وسهلا
1: يا أخي، هذا محمد، الله يحفظه ويعلم طيب.
0: لحظة، أنت من أين أنت أولا؟
1: أنا يعني يمني.
0: يمني؟
1: لا تنسنا.
0: لا، شكرا يا أخي، شكرا. غلق عليه، قلنا من المحافظات الجنوبية، عايجي يرد لي على أبو محمد، غلق عليه. غلق عليه ما دام ما بيفهمش. يا جماعة احترموا الجمهور واحترموا الإذاعة. يعني عايز يرد لي على أبو محمد ما نشيش ترد عليه، وإحنا قادرين نحنا نرد عليه. يعني يجي يتصل، قد اتصل أول هذا ما عاد عنقولش من فين، بس بنقول له تيح فرصة لأبناء المحافظات المحتلة نسمع صوت المحافظات المحتلة. ما نشتيش يعني، أنا داري ما عاد تقول أنت، نشتي أبناء المحافظات المحتلة يتكلموا زي ما تكلم أبو خالد المهري عن المعاناة، زي ما تكلم أبو محمد صح قال أنا ما إحنا ما نشتيكمش، لكن تكلم عن معاناة في الجنوب وعن احتلال. هذا مهم، هذه الأصوات يصل إليهم أولا صوتنا، ونسمع صوتهم علشان نوقف معاهم. الله سبحانه وتعالى وإيماننا وديننا يأمرنا أن نوقف معهم. في الأخير هؤلاء أهلنا، إذا اختلفنا احنا وهو السعودي عدوي وعدوه، إذا اختلفنا احنا وهو الإماراتي عدوي وعدوه، إذا اختلفنا احنا وهو الأمريكي عدوي وعدوه. فأنا يجب أن أقترب منه حتى إذا احنا مختلفين، ولا إذا هو زعلان مني، ولا حتى إذا أنا زعلان منه، لكن هو بحاجتي اليوم أن أقف إلى جانبه لأنه يعاني من احتلال، احنا نقف إلى جانبهم عادي، وهم زعلانين وعادهم محتقنين ما عادي، لأنك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. إذا تعاملت مع الله حتى عدوك حيشتغل لصالحك، وهذا قاله الشهيد القائد رضوان الله عليه، إذا تحركت منطلقا من القرآن الكريم ستجد كل ما حولك يتحرك من أجل في خدمتك حتى عدوك. فإحنا ننطلق من هذا القرآن، والله يهيئ القلوب. مشو أنت اللي بيدك يعني تعمل تسحر وتبتكر، أنت توكل على الله وانطلق من القرآن الكريم ومن ثقتك بالله، والله سبحانه وتعالى سيسخر كل شيء. يعني ربما يتصل لك واحد أبو محمد الآن، أبو محمد قناعته بعد ما كمل الاتصال غير قناعته اللي كانت قبل، قد تغيرت شوية حتتغير. هذا التأثير حلو جدا، أن يكون عنده إصرار على أن يخرج المحتل أولا. فخلونا رجاء خلونا نستقبل اتصالات من المحافظات المحتلة، والبث فعلا بيصل إلى المحافظات المحتلة، المحافظات الجنوبية. بإمكانكم الاتصال على 012-282-005، وما نشتيش حد يرد على حد، رجاء ما نشتيش حد يرد على حد، احنا بنرد على الجمهور، وما احناش منتظرين يعني اي رد من احد. بشروا ولا تنفروا، احنا يعني كما علمنا القرآن الكريم، وكما يعني السيد القائد هو قدوتنا، وشفنا كيف في الحروب الست كيف كان يقدم تنازلات، حتى المجاهدين كانوا يستغربوا ليش يا سيدي، قال يعني سهل، ويقدم تنازل لله سبحانه وتعالى ويجي فتح أكبر، ما بش أعظم مما قال لهم انزلوا من يعني من فوق الجبل، ما أدري إيش قالوا، كيف يا سيدي حيطلعوا يعني جيش علي عبد الله وخلاص انهم من فوقنا، قال انزلوا سهل، وبعدين نزلوا وطلعوا فعلا هذولك وجاء فتح عظيم. اليوم اين احنا؟ ليش؟ لانه مرتبطين بالله ومتوكلين على الله ومسلمين. شيء مهم، التسليم للقائد، التسليم لله اولا ثم للقيادة، مهم جدا. والسيد تكلم عن مسألة التسليم في 2 ذي الحجة، عندما تحدث السيد عن الآية التي أمرنا الله، ولا تقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. شوف هنا الله سبحانه وتعالى قال لنا كلمة، لا تقولوا ايش راعنا، قولوا انظرنا، ما قال لنا ايش ليش، قال واسمعوا، نفذوا بدون ما تسألوا وتجادل ليش، ولا هي عادية، هي كلمة عادية، نعم هي كلمة عادية، لكن واسمعوا، سلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب. شوف إذا ما سمعتوش أنتم ربما لا قدر الله وأنت عندك هذا الأمر الإلهي أمر صريح وأنت تخالف وتقول راعنا بالعاني، ربما تدخل في إطار الكافرين والعياذ بالله. فالتسليم مهم جدا، التسليم لله تعالى والتسليم للقائد. البعض يقول لك يعني أنا مثلا معي رأي، رأيك جيد، لكن إذا إذا إذا اقتنعت أن هذا القائد الله سبحانه وتعالى يعني كل محاضراته كل مواقفه كل قراراته كانت تخدمك وتخدم الـ يعني ويأتي بعدها النصر النصر النصر. قال ناصر قنديل الله يرعاه الإعلامي اللبناني، خلاص أنتم الآن وصلتم إلى مرحلة الاقتناع بالتسليم لهذا القائد. تصوروا أنه ناصر قنديل قدوم سلم للقائد، ابن علوان المصري قدوم سلم للقائد، وإحنا عاد إحنا أنا معي رأي وأنا أرى وأنا أعتقد وأنا أظن وأنا هذا. يا جماعة شوفوا، حتى الحيوانات حتى أبسط المخلوقات لابد لها من قيادة، لا تصدقوش، أي تجمع لا بد له من قيادة، ما حد عيمشي له. حتى إذا سافرتوا في سيارة مع بعض، ما شيء أنت سوقنا شوية وأنت شوية وشوية لا، وكل واحد مثلا إذا اختلفوا اثنين من حين ينص يعني يفرق بينهم، لا بد من قائد. حتى وأنتوا أربعة خمسة أنفار ماشيين في رحلة، لا بد من قائد ولا بد من تسليم للقائد إذا وثقنا أنه قائد بما يرضي الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما دمنا نحن إذا أنت يعني تأكدت أنك من فريق الذين آمنوا، فهذا السيد القائد هو منا. إذا أنت شايف أنه مش منا هذا موضوع ثاني، لكن الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خلاص، التسليم للقيادة أحد أسباب النصر. فاليوم السيد القائد يتحدث عن الوحدة اليمنية يعني بطريقة جديدة. تعالوا بس نسمع ناصر قنديل على مسألة التسليم، التسليم للقيادة. يا أخي كلام كلام سلام الله عليه، وهو ما قد عرفه لا من ذحين بعد العدوان علينا، شاف مواقفه. نسمع ناصر قنديل هذا الإعلامي اللبناني الرائع سلام الله عليه. لحظة بس،
2: الشعب اليمني
0: لا
2: أنا وجهت للشعب اليمني أنا وجهت رسالة ب 2015 وأعيدها الآن. أقول للأخوة اليمنيين أن الله من عليكم بقائد استثنائي، شجاعة وحكمة ووعيا ونضجا ورؤية للمهام. عندما يقرر عدم التصعيد سيروا وراءه ولا تشكلوا قوة ضغط عليه، لأنكم سترتكبون خطأ وتدفعونه ربما للخطأ.
0: الله.
2: عندما يقرر التصعيد لا تخافوا من التبعات والعواقب.
0: الله.
2: يحسبها جيدا ويعرف كيف يعبر بكم من بين المخاطر. تجربته عندما تختبرونها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتنتهي في كل مرة بتحقيق النصر وتفادي المخاطر، فهذا يعني أن زمن الاختبارات قد انتهى.
0: انتهى.
2: وأن زمن الثقة المطلقة بات واجبا، وأن زمن الطاعة والانضباط بات الآن وليس الغد. هذه هي دعوتي لكم، أنتم تفخرون بما تنجزون، فتذكروا بأن مصدر فخركم هذا وجود هذا القائد بينكم، احفظوه واحموه برمش العين وكونوا في خدمته وفي طاعته.
0: الله أكبر. الله، باقي تسليم أعظم من هذا؟ وبعدين تسليم بمنطق، يا أخي جربتوه مرة وثنتين وعشر وكل خياراته دائما بتكون صحيحة، فانتهى وقت الاختبار، ما عادش يعني ما عادش وقت انه يتخذ السيد قرار تقوله ربما السيد يعني كان متعاطف شوية ولا السيد ربما غشوه. يا أخي امشي، ما عادش وقت هذا، سلم وطع وأطع، مش طاعة عمياء وإنما طاعة بناء على تجارب سابقة. فاليوم السيد القائد يحفظه الله بيتكلم عن الوحدة اليمنية، أهمية أن نحافظ عليها، ولكن من المنظور القرآني العظيم، المنظور القرآني الرائع. الوحدة اللي وحدة الأمة الإسلامية. طبعا قال هذا أبو محمد صاحب عدن قال احنا بندور وحدة احنا نشتي وحدة عربية شاملة. ممتاز هذا الطموح، لكن الوحدة الشاملة ما عاد تنبعش تتصالح انت ويعني وابن عمك مثلا، وعادك انت واخوك مختلفين، ما هو ابن عمك يشتي يتصالح هو اخوك، كيف عيصالحك ويتفق معك ويصالح اخوك ويتفق معه وانتوا الاثنين محترشين؟ اي حنبكم، اذا ما يشتيش الوحدة هذا. فاذا تشتي وحدة عربية شاملة نبدأها من النواه وتتوسع بعدين، زي الحجر في بركة الماء، تتوسع شوية شوية إلى أن نعمل وحدة عربية، وحدة إسلامية. لكن وعندما ينطلق السيد هناك جزئية مهمة، ينطلق في الحديث عن اليمنيين ويخشى ويتحاشى أن يتحدث عن القومية، لأنه إذا ذهبنا إلى القومية هي حنبة، نريد أن نتحدث عن قومية إسلامية، نريد أن نتحدث عن اليمن والوحدة اليمنية من منظور ديني، من منظور القرآن الكريم، نتحدث عن الوحدة العربية من منظور القرآن الكريم، الوحدة الإسلامية من منظور القرآن الكريم. هذه هي الوحدة التي نريدها جميعا، التي أرادها لنا الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، ما قال شيء أيها اليمنيين، ولا قال يا أيها المصريين، ولا قال يا أيها يعني الأندونيسيين، ولا قال يا أيها الذين آمنوا. إذن كل الأمة الإسلامية يجب أن تذهب إلى الوحدة. فكيف نذهب إلى وحدة إسلامية شاملة؟ ما نشيش نذهب إلى وحدة إسلامية شاملة وإحنا عاد إحنا مختلفين في الأجزاء، لكن نوحد نرسخ أقدامنا في الجزء الذي نحن مسيطرون عليه ونحن يعني واثقين، وتتوسع الدائرة، تتوسع حتى نذهب إلى وحدة إسلامية من منظور قرآني، من منظور قرآني. والله سبحانه وتعالى سيهيئ الأسباب، والله إنه سيهيئ الأسباب. يا جماعة إذا انطلقت، إذا تحركت منطلقا من القرآن، فإن الله يجعل كل شيء يتحرك معك حتى عدوك. هكذا بهذا المعنى قال الشهيد القائد هذا الكلام، وبالفعل لمسناه، لمسناه. إذا تحركنا واثقين بالله ومن خلال القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى بيهيئ الأسباب وبيهيئ لك حتى عدوك، حتى الأعداء. مثلا أبو محمد وهو بيقول إن إحنا خلاص إحنا ما عاد نشتيكم ولا تشتونا ولا، وفي الأخير والتحية لقائدكم. جميل هذا الكلام. نؤكد أننا نستقبل الاتصالات من المحافظات الجنوبية على الرقم 01-282-005. الرقم مرة أخرى 282-005. نستقبل الاتصالات من المحافظات المحتلة، سواء حتى في مأرب أو في تعز عادي، والمحافظات الجنوبية. نتحدث عن الوحدة من منظور قرآني، الوحدة انطلاقا من واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

0: طبعا مستمعينا الاعزاء به جزئيه مهمه وكويس انه ارسل لي واحد من المستمعين اسمه على يعني على الفيسبوك، ما انا داري هل اسمه الحقيقي او لا، اسمه سام محمد، جاب نقطه مهمه. قال اقول لابو محمد هذا، شوف عندما يكون الرد يعني مقنع وجميل، قال اقول لابو محمد من الجنوب اللي اتصل بك قبل قليل أن السيد حسين بدر الدين الحوثي الشهيد القائد رضوان الله عليه قدم استقالته من مجلس النواب بسبب رفضه الحرب على الجنوب في 94. يا سلام عليك يا سام، نقطة مهمة جدا. وبالفعل السيد حسين قدم استقالته من مجلس النواب في 94 رفضا لحرب يعني للحرب على الجنوب، لأنه عرف انه ان الزنداني والشلة حقهم تحركوا يحتلوا الجنوب وعلي عبد الله وعيال الاحمر. قدم استقالته السيد حسين اللي هو قائد المشروع اللي قدم روحه. فان شاء الله انه ابو محمد بيسمعنا، يا ريت يا ابو محمد انك تسمعنا اللي اتصلت بنا من عدن، انه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي اللي قتله النظام السابق رفض حرب 94 وكان عضو مجلس النواب، قدم استقالته من مجلس النواب رفضا لحرب 94. هذه يعني جزئية مهمة جدا. شكرا جزيلا للأخ سام محمد. معنا اتصال، طيب نؤكد أنه عادي حتى إذا ما فيش اتصالات، لكن نؤكد أننا نستقبل الاتصالات من المحافظات المحتلة على الرقم 01-282-005 282-005. واللي بيسمعونا من المحافظات المحتلة اتصل حتى إذا أنت زعلان مننا اتصل وزعل مننا عادي، ما نحن يعني يجب أن نقف معاكم. طبعا احنا مش ما نقدرش نقف معاكم إعلاميا إلا أنه احنا ننقل صوتكم على الأقل. أنتوا مش قادرين تتكلموا، مش قادرين، على الأقل ننقل صوتكم ونطمنكم أن إحنا معاكم، ونطمئنكم أنه إحنا معاكم. فاتصل حتى إذا كنت مختلف معنا، وإذا كنت لا تقلق، ما هو في الأخير اتصال. ويعني السيد القائد تكلم اليوم كما قلنا أو يوم أمس الجمعة عن الاكتفاء الذاتي، علشان نكون دولة موحدة قوية يجب أن نكتفي ذاتيا. الأعداء الأمة سعوا بكل ما أوتوا من قوة على أساس لأجل أن نركن جميعنا في كل شيء للخارج، حتى على مستوى الطماط والمزروعات البسيطة. نستقبل اتصال. ألوه،
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا.
1: مساء الخير.
0: مساء الخير والعافية. من معنا؟
1: محمد أبو علي اليافعي.
0: محمد أبو علي اليافعي، من أين بتتصل يا أبو علي؟
1: نيافع.
0: أهلا وسهلا يا أخي محمد، من أين من يافع؟
1: من لبعوث.
0: أهلا وسهلا. تفضل يا أبو علي، إحنا اليوم بنتكلم عن 22 مايو، عن الوحدة بشكل عام، ولكن الوحدة انطلاقا من قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني كيف كانت الوحدة من قبل، وكيف يجب أن تكون الوحدة، وهل فعلا احنا بحاجة وحدة ولا ما نشتي وحدة؟ هذا هو موضوعنا، وما هو الأصلح لنا جميعا. تفضل يا أبو محمد.
1: الوحدة حبيبي ما فيش حسن منها.
0: طيب،
1: والمسيرة القرآنية طبقوها عندكم أول مرة.
0: إن شاء الله.
1: فساد العدل والمساواة يعني وبناء دولة.
0: نعم.
1: إحنا بنتبع.
0: طيب، وإحنا ما قد قلنا لك وإحنا.
1: البقية زي ما هي أيام عباس.
0: لا ما فيش، شوف حاجة اسمها.
1: ما ينفع، إحنا مع الناس ما عاد تشعب. ما تستوعب الكلام اللي بتقولوه انتو.
0: صحيح. طيب
1: اول مرة المدرسة الوادعية اللي كانت في صعدة هذه قد غيرت ديننا.
0: مم.
1: ايوه، وزع علي عبد الله وزع يعني الخريجين منها إلى كل مسجد، قتلوا علماءنا
0: المدرسة الوادعية. لا المدرسة الوادعية موضوعها آخر، يختلف تماما، مناقض للمسيرة القرآنية.
1: أيوة
0: هذا
1: قتلوا هذولا، قتلوا سيداتنا.
0: تمام هذولا مختلف
1: اللي كانوا يعرفوه، قتلوا أمنة المساجد ولا خلوا يعني حاجة باسم القاعدة باسم
0: طيب اقول لك شيء يا ابو
1: انا باسم كذا الان احنا ما عدنا نعرف حاجه.
0: طيب يا ابو علي انا اشتي بس تكمل كلامك علشان ارد عليك، ما اكون ان انا اقاطعك. بس انا قبل شويه كنت اتكلم انه اولا المدرسه الوادعيه هذا موضوع اخر تماما، يختلف عن المسيره القرانيه اطلاق، وكانوا ممن حاربوا المشروع القراني. ثانيا قائد المسيره القرانيه الشهيد حسين بدر الدين الحوثي، انا قلت قبل شويه عندما قامت، اسمعني أكمل لك عندما قام الحرب على الجنوب عام 1994، قدم استقالته السيد حسين بدر الدين، قدم استقالته من مجلس النواب، رفض هذه الحرب، رفض حرب 94. هذا هو قائد المسيرة اللي قدم روحه بعدين في عام 2004 من أجل أن تكون الأمة كلها أمة واحدة بناء على منهج الله سبحانه وتعالى، على القرآن الكريم. وهذا اللي إحنا بنحاول كلنا، إحنا ما بنقولكش أننا أنا مثلا أنا ما أقولكش أننا قدنا على الصراط المستقيم وأننا أشتي بكرة أجيت واحد أنا وصاحب يافع وقد لا، بالعكس إحنا كيف نسعى معا إلى أن أولا هل نحن بحاجة إلى هذه الوحدة انطلاقا من القرآن الكريم ومن أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا ما احناش بحاجتها؟ بعدين إذا قررت أننا بحاجتها كيف أسعى أنا وأنت للوحدة؟ ما أشتي لا أعارضك ولا تعارضني، نبحث عن نقاط التقارب بيننا وبينكم علشان نوصل، وإذا ما تحرك الإنسان ما حد بينفعه. هذه الجزئية المهمة اللي احنا بنحاول أن نصل بها إلى نقطة تقارب احنا وانتو. فهمت الفكرة يا أبو محمد يا أبو علي؟
1: ايوه
0: طيب.
1: ما فيش احسن من الوحده العربيه الاسلاميه اليمنيه.
0: نعم
1: يعني ولا بقى مصلحه الله اذا توحدنا، لكن كيف؟
0: اها
1: ايوه لكن كيف؟
0: لكن كيف؟ اقول لك كيف؟ شوف اسمعني اقول لك كيف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه ما هي وحدة؟ هذا مش أمر بالوحدة من الله سبحانه وتعالى؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآن نحاول نشوف كيف نرجع إخوان، كيف نرجع إخوان. ها؟
1: كم عمرك يا مطيع؟
0: أنا عمري 53.
1: 53.
0: لا تقول ان عاد انا صغير، يعني انا اتكلم وانا داري ايش اقول. عمري 53. نعم
1: عارف انت ايش يعني وكيف جاء وكيف يعني
0: اعرف انه تم احتلال الجنوب في حرب 94، نزلوا واحتلوا الجنوب وبهذلوا، نعرف القصه كلها للامانه، واحنا متالمين ومستائين جدا من اللي حصل. ولذلك
1: يعني من تعرفون انا اعرف انه السيد حسين بدر الدين الحوثي
0: نعم
1: كان واحد من الاربعه اللي اختارهم علي سالم البيض بوثيقه العهد والاتفاق.
0: طيب شفت
1: انه رفض انه كذا، لكن الشعب الجنوب ما يعرف.
0: ها احنا نشتي تفهموا هذه الجزئية. هذا هو مشروعنا، هذا هو مشروعنا، مشروع المسيرة القرآنية اللي انتم الان مشكلتكم يا ابو علي انه عندما نتكلم على الوحدة اي شمالي يتكلم على الوحدة بتنظروا الينا ان احنا علي عبد الله صالح. هذا ايوه انا داري هذه النظرة، ما عندكم حجة، لكن لازم تفهموا انه تغير الوضع تماما. في حرب ديسمبر 2017، في فتنة ديسمبر 2017، يعني خرج الشعب كله ضد علي عبد الله صالح. اليوم صنعاء كلها ضد علي عبد الله صالح، ويعني وكل الحقبة الفاسدة كلها. واليوم أيضا احنا أيضا حتى ضد الممارسات اللي بيمارسوها الاحتلال السعودي والإماراتي في المحافظة الجنوبية. ما احنا راضين.
1: مش عارف انت انه هذا التحالف اجا من صنعاء؟
0: التحالف دعم الشرعية اللي بيسم
1: سبب هذا اللي هو موجود الآن هي حكومة صنعاء نفسها، وهم اللي جابوا، وهم اللي يعني جابوا لنا السلفيين، وهم اللي يعني
0: حكومة صنعاء السابقة، حكومة صنعاء السابقة. طيب ما احنا نقول لك اليوم حكومة صنعاء ثانية يا أخي. الآن انت بتتكلم
1: الشعب ما يعرف.
0: طيب لازم تعرفوا
1: الشعب ما يعرف. الآن احنا
0: دحين اسمعني
1: السلفيين بكل مسجد.
0: ايوه انا معك، انا فاهم ال
1: جاب الكلى عبد الملك فيقول لك انت الكافر.
0: استغفر الله العظيم. شفت هذا مش احنا، هذا طبعا هذا النهج الوهابي ما هو احنا، يعني هذا اللي كان موجود احنا اللي قمنا
1: بساعده، لكن ما خلقوه من زمان الوادي اليهودي اللي كان
0: طيب قد طيب
1: جهيمان.
0: طيب يا ابو علي المفروض انت الان وانت ها
1: من اللي وضع بساعده من
0: علي عبد الله صالح
1: وكيف سمعكوا انت هناك
0: تمام. عد كانوا المجاهدين، عد كان السيد الشهيد القائد كان لحاله، ما كان يعني هو مجموعة قبل ما يطلع الشهيد القائد بالمشروع، مقبل الوادعي من الثمانينات كان طبعا، والشهيد القائد يعني جاء في التسعينات عضو مجلس النواب وبعدين بدأ مشروعه. ففي جزئية مهمة
1: يعني آلاف المجاهدين لهنا للجنوب
0: صحيح
1: السلبيين.
0: أيوة ونزلوا
1: في يعني وغيروا دين
0: في أربع
1: وأصبح الشباب هذا كله نشأ علي عبد الله صالح.
0: تمام الآن يا أبو علي كل ما قلته صحيح، لكن الآن الوضع مختلف. صنعاء اليوم غير صنعاء 94 وغير صنعاء 2011 وغير إلى أن جاءت ثورة واحد. أنت بتسمع بثورة 21 سبتمبر 2014 ولا ما وصلت عندكم؟
1: يا أخي كيف أنا
0: طيب
1: الحوثيين من بداية الحرب عليهم
0: الله يبقى. طيب هذا إذا إحنا بنتكلم الآن منطلقين من هذا المنهج القرآني، وإن شاء الله إن إحنا صادقين، ومع ذلك نقول
1: العدل رسخوا المسيرة القرآنية بالمناطق الشمالية وتفهموا أنت تمام. أنا
0: طيب يا اسمعني
1: طيب. إذا إحنا شو ما عندنا إعلام عندنا أقرب الإعلام إعلام شرعية.
0: أيوة كيف بتسمعنا اليوم؟
1: أنا بسمعك تمام.
0: لا يعني من الراديو
1: بيجي لنا لكن عدن
0: تمام
1: هذا ما
0: في إلا في بيوصل لعدن. أشتي أقول لك أن تمام
1: بالتليفون احنا ما جمعنا الا هذه حلقاتكم.
0: تمام دحين شوف لما تقول انت بدات بكلامك والان كررته جزئيه مهمه، بتقول ابداوا رسخوا المسيره عندكم في صنعاء وبعدين تعالوا لعند اقول لك اسمعني طيب اسمعني الله يرضى عليك طيب اسمعني
1: مساواه
0: اسمعني
1: حقوق الناس تصفان.
0: صحيح صحيح هذا مهم.
1: ما فيش مشارعات، هذيك المشارعات الحبلة
0: تمام
1: يعني بيحتالون على النظام والقانون والحاجات هذه.
0: انت بتتكلم
1: بقيه محل يقتنع،
0: انت بتتكلم على وضع سابق، لكن اليوم اقول لك طيب اسمعني كملت كلامك.
1: ايوه
0: شوف انت بتتكلم الان على وضع سابق، انا اقول لك الان الوضع مختلف، ما قد هوش هذاك الوضع المثالي لكن افضل من السابق بكثير. ثانيا اذا انتظرنا انه نبدا نصلح كل حاجه عندنا علشان ينتشر المشروع، الرسول بكله وهو كان في المدينة المنافقين حوله كان بيصلوا المنافقين بعده، لكن هل انتظر لو ما يصفي المنافقين علشان يرجع يفتح مكة؟ فتح مكة والمنافقين مليان في المدينة وبعضهم ما رضيش يخرج معه. المهم أن تقتنع أنت بالمشروع، أننا إن شاء الله طبعا زي ما قلت أنت أنه السيد حسين، أنت قلت أنت أنا مع الحوثيين ومع مشروع الحوثيين. إذا اقتنعت أنت بالمشروع مشروع المسيرة القرآنية هنا سنعرف كيف نجد نقطة تقارب فيما بيننا ونعمل معا على طرد المحتل أولا من المحافظات الجنوبية، وما حد عاد باي إذا ما وقفناش معاكم إحنا ما حد بيوقف معاكم، وإذا أنت ما طلبتش العون مننا ما حد بيعينك مثل أخوك، إحنا أخوتكم وإحنا أهلكم، كان في وضع سابق فعلا ما يعني لا تلاموا إذا أنتوا خايفين ومش واثقين، لكن اليوم الوضع مختلف، وأنت يا أبو علي لازم توضح للناس عندك أنه اليوم صنعاء غير صنعاء قبل 2014. اليوم صنعاء إن شاء الله مع القيادة، مع السيد القائد السيد عبد الملك الحوثي سلام الله عليه، الوضع مختلف تماما. لا تكون كل ما نكلمكم بشيء تنظرونا بصورة علي عبد الله صالح وعلي محسن ولا الوادعي ولا هؤلاء، بإذن الله أنهم اندثروا إلى غير رجعة، ما عاد بيرجعوا، حتى إذا في حل ما عاد بيرجعوا هذولا كلهم. إحنا بنتكلم إن شاء الله إن شاء الله أنه فيما يرضي الله عنا وعنكم جميعا. فهمت فكرتي يا أبو علي؟
1: إن شاء الله إن شاء الله، إحنا بنحاول وما فيش ما فيش مخرج لحين إلا إذا توحدنا إحنا.
0: نعم.
1: والشمال يعني بطل هذا الاستعمار الجديد، هذا
0: الاستعمار الجديد السعودي والإماراتي الأمريكي. نعم.
1: الإمارات وإسرائيل وأمريكا كلهم هذولا
0: بإذن الله تعالى ما بنطردهم إلا
1: يعني قيادة سياسية تتواصل مع هذول الناس اللي هم موجودين بالجنوب هنا.
0: يا أبو علي ما بن
1: ويكون يعني تنسيق ويكون يعني حقيقات. أو أما إنه الجماعة هذو مشون يقسمون اليمن ثمان دول.
0: هيا شفت
1: اسم اليمن يشطب من التاريخ.
0: ولذلك يعني ولذلك إحنا ما بنطردهم إلا إذا
1: دولة أهزال، دولة سبا، دولة عدن، دولة حضرموت. الآن ما فيش مخرج لنا إلا بالاتحاد، يعني أول مرة نطرد وبعدين
0: تمام دي. أول مرة هالطرد لازم نوقف مع بعض علشان نطرد المحتل. أنا أشكرك يا أبو علي، شكرا جزيلا لك.
1: الله
0: حبيب. الله يبارك فيك، وإذا عاد معك كلام تفضل الميكروفون لك، يعني ما قد غلقنا
1: مرة ثانية.
0: الله يسلمك يا أبو علي. الأخ محمد أبو علي اليافعي من لبعوس محافظة مديرية يافع محافظة لحج، شكرا جزيلا لك. في أمان الله.

من أرض الأحرار برع يا استعمار. من أرض الأحرار مستمعينا الأعزاء، نحن معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وإحنا بنتكلم اليوم عن محاضرة السيد القائد يحفظه الله عن الوحدة بمناسبة 22 مايو طبعا، والاحتقان اللي عند أهلنا في المحافظات المحتلة من الوحدة اللي قام بها علي عبد الله صالح والزنداني وعلي محسن واللي كرهوا الناس بالوحدة. اليوم السيد القائد يتحدث عن جزئية الوحدة انطلاقا من القرآن الكريم، من أوامر الله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة تقول ما عاد نشتي وحدة، لأنه إذا قلنا ما نشتي وحدة فإحنا بنخالف أوامر الله في القرآن الكريم في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن أوكي نروح للوحدة، بس كيف نروح للوحدة؟ برؤية قرآنية. ولذلك احنا فتحنا الاتصالات للمستمعين المواطنين من المحافظات الجنوبية، المحافظات المحتلة، من أبنائنا وأهلنا وإخوتنا اللي الآن بيعانوا من الاحتلال. خلاص الناس تعبوا في المحافظات المحتلة، تعبوا. كيف الآن نأخذ بأيديهم يعني وهم أيضا كيف يساعدوا أنفسهم؟ لذلك فتحنا الاتصالات لأبناء المحافظات الجنوبية، حتى إذا هو زعلان مننا، يعني عنده موقف مننا، يتفضل. ربما يكون موقفه صحيح، إحنا نعترف على الهواء، إحنا مباشر على الهواء، مش عيب إن إحنا نعترف. إذا كان موقفه زي اللي اتصل الآن هذا محمد أبو علي اليافعي يقول الشعب في الجنوب مش داري، قصده ان الشعب ان عاد احنا في صنعاء عادوا يحكمنا مقبل الوادعي وعبد المجيد الزنداني وعلي عبد الله، او هذا كالفكر حتى هو قد قتل، بس بيظن انه عاد بيحكمنا هذا كالفكر الوهابي. لا يا جماعه، الوضع اختلف تماما. اليوم نحن نقف مع فلسطين وهي قضية الأمة الإسلامية كلها، نقف مع لبنان، وقفنا مع إيران، وكم شوهوا صورة كم جلسوا يشوهوا صورة إيران إنه إيران شيعة وروافض ومجوس وإيران شيعة، في الأخير ما وقف مع فلسطين ومع لبنان إلا هؤلاء الروافض والمجوس اللي بيقولوا عليهم. ليش شوهوا صورة الدين؟ شوهوا الدين وفصلوا دين على ما يشتهوا، هذه الوهابية. الآن بعض أهلنا في المحافظات الجنوبية يقول لك ما نشتيكم ولا نشتي دينكم، خايفين ننزل لهم بدين مقبل الوادعي ولا عبد المجيد الزنداني. الوضع مختلف اليوم، نحن مسيرة قرآنية، وقد اتضح منذ بداية العدوان، وانت بتلاحظوا السيد القائد في كل خطاباته، أهلنا في المحافظات المحتلة بيتابعوا خطابات السيد ويعرفون أن هذا المشروع يعني مشروع كما أراد الله، كما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما هو زي ما يعني كان العهد السابق والحكايات السابقة. فنقول له لنا في المحافظات الجنوبية اتصلوا على الرقم 01-282-005، اتصل وقل ما شئت على الهواء، احنا على الهواء ولا قلق، وثق تماما ان احنا معك ومع مظلوميتك. اذا انت مقتنع انه الوضع الذي حاصل الآن غير مقبول، أنه في احتلال، ولا إذا أنت مقتنع أن الاحتلال تمام اتصلوا وقل لنا أن الاحتلال تمام، نشوف أن بنوصل إحنا وأنت. اتصلوا وإحنا بنستقبل الجميع ولن نرد أحد. 01-282-005 من هنا من صنعاء، من عاصمة الإباء والكرامة.

وما زلنا وإياكم مستمعين الأعزاء على الهواء مباشرة من إذاعة صنعاء وبرنامج يمن الصمود، ومعنا اتصال. ألو ألو، غلق معلش. نحن بانتظار اتصالاتكم من أبناء المحافظات المحتلة، حتى إذا كان من مأرب أو من تعز، من داخل مدينة تعز أو المحافظات الجنوبية. نستقبل اتصالاتكم على 01-2-8-2-0-0-5. نحن معكم على الهواء مباشرة من إذاعة صنعاء، البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، ما زالت لدينا مواد كثيرة ويعني عن ما جاء في محاضرة السيد القائد. اللي بيتصلوا لي على تليفوني خلاص لا عاد تتصل، وصلت رسالتك بنقراها، خلاص لا عاد تتصلوا على الرقم الخاص. كانت معنا مواد كثيرة، لكن رأينا أن نتيح المجال للاتصالات من أبناء المحافظات المحتلة. ومعنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا مطيح؟
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: عساك طيب.
0: الله يسلمك، من معنا إذا سمحت؟
1: الله يستر عليك إن شاء الله. برنامجكم هذا الرائع، يعني لقد بيقطع من ساعة واحدة العشر بيصل بس تمام، ما بيصل حاجة بسيطة كذا مسوي.
0: أين بتسمعنا؟
1: أنا بسمعك من يافا.
0: أيوة صح، حتى أبو علي قال برضو بينقطع، لكن البث عادة موجود الآن ولا قد انقطع؟
1: لا موجود، بس أنا مجوش موجود. أنا كلمت عبد الله الحيفي وكلمت سند وذا، ما بس هذيك إلى من ما قرب يعني بيتخطوا على واحدة ولا بيتخطوا.
0: بايعين الله والله، لا بس هكذا يعني بيحطوا محطات كذا وكذا، خايفين لا يقصفوهن بس. لكن بارك الله فيكم إنكم حريصين على أن أنتم تسمعونا وتتابعونا.
1: العاز لك، احنا متابعين البرنامج هذا من بدايه العدوان على اليمن، والعدوان على اليمن قهوها يعني على الشمال والجنوب.
0: صحيح،
1: يعني العدوان مجموعا على الشمال ولا على الجنوب،
0: قد عدوان علينا كلنا بالفعل.
1: الباب يقول لك الاول قال انا عدو ابن عمي وعدو من تعداه.
0: الله الله.
1: ايوه هذا الاستعمار، هذا البريطاني برغم العيال المسعده، هذول البشر وماشي يخلوا اليمن يصبر، وعادهم موجودين ماشي يصبر.
0: أيوة. الله الله الله لا ردهم.
1: احنا نسال الله العلي العظيم انه يامن بلدنا وانه ينصرنا ان شاء الله على الاعداء، وان يمن ما يستقر ان شاء الله
0: باذن الله تعالى.
1: علي الحميدي هو من اول، هذا كلامه الصحيح، هذا كلامه اللي جابه من اول ومن قبل
0: الشيخ علي سالم،
1: يجيبه هذا الكلام الصحيح.
0: طيب اوقفوا مع الشيخ علي سالم الحريزي، ليش ما
1: يا اخي اوقفت على الذي احنا قد طفشنا. ليش قال لك ابو محمد قال ملينا الوحده وملينا خلاص معاشي.
0: تمام
1: تمام،
0: لكن الشيخ غالب الراجح لبوزه ثار لحاله من ردفان، وانتوا ابناء ردفان.
1: الله يرحمه، لا والله نثار معه الطال، ما جيت ثار لحاله.
0: اقول لك لا لا لا لا لا، اقول لك عندما بدا لحاله واستشهد وهو كان لحاله، وبعدين قاموا بعدها الابطال. انا اقول لك
1: والله في ناس بس ان الناس يعني الحين الكبر المرتزقه بالشمال وبالجنوب، حتى بالشمال
0: بلعي لك أطول مرتزق أضافي. كل يوم نمسك عصابة، ما هو بالفعل
1: أيوة أنا أقول لك أنا رب العالمين يغير الوضع ولو
0: لا. شوف شوف شوف، ما قلت لي باسمك لو سمحت.
1: أنا أبو صالح
0: يا أبو صالح. شوف يا أبو صالح، إحنا ما ينفع نقول شي رب العالمين بيغير، الله ما بينزلش يشتغل معك. الله سبحانه وتعالى عندما يغير فهو يغير بالبشر، يعني يهيئ ناس، فأنت لازم تهيئ نفسك ليختارك الله تكون من أهل التغيير. لكن إن احنا نقول يا رب غير لنا وإحنا ماشي حولنا، ما ينفع يا أبو طارق. لازم أنا أهيئ نفسي أن أكون عبد من عباد الله، وبعدين كل شيء بيتسهل، الله سبحانه وتعالى بيهيئ لي كل شيء. لا نقول يا رب صلح لنا وإحنا ما ماشي حولنا، لازم يكون التغيير والله بأيدينا.
1: والله يا فطيع، والله في يعني إذا بس إنها كثر المرتزقة كثره.
0: صحيح.
1: كثر المرتزقة هذه يعني تبع يعني عابدين الفلوس، يعني تاركين الوطن، يعني مليار منهم.
0: طيب.
1: كما تفرع وكما تزع كما تحارب وكما هذه مشكلة. شوف.
0: طيب اسمعني.
1: شيء من الله، أنا أقول لك شيء من الله.
0: لا طيب.
1: يعني مثلا ناس. بهيئ ناس مثلا وطنيين صحيح مخلصين.
0: ليش
1: يعني وللوطن صحيح.
0: طيب
1: يا أبو طارق.
0: يا أبو طارق.
1: الناس من هذا الاستعمار ولا كما كان بادي الاستعمار.
0: يا أبو طارق، ليش بتقول شيء بهيئ الله ناس؟ ليش ما تكون أنت هذول الناس؟ السيد حسين الله اسمعني اسمعني الله
1: يرحمه، 70 سنه انا معسر اخوي
0: واحد من عيالك، واحد من ولا لا تصدق، معانا اكبر مثال سيدي احمد صلاح الهادي الله.

0: يرضى عليه ويحسن خاتمته. عمره 91 ويمشي والبندق فوقه، وما قال وما قال قدنا شيبه وما عاد شيء حولي وما عاد شيء علي جهاد. لكن اسمعني اسمعني طيب اسمعني يا ابو طارق الله يرضى عليك، انا يعني اسمعك وانت تسمعني. الله سبحانه وتعالى لو تذكر الرسول عندما هاجر من مكه الى المدينه، تجمعت قريش كلها وجمعوا من كل قبيله واحد، لكن الرسول لانه الرسول، شوف هو لانه رسول الله، يعني مش معناه ان احنا ما احنا بنقول دائما ان الرسول قدوتنا، مش معناه انه انا ما بكون كذا الا اذا انا رسول. لا، الانسان يهيئ نفسه، هيئ نفسك وكن واثق بالله. ما توثق بالله، كن واثق بالله وسلم امورك
1: لله.
0: والله والله سبحانه وتعالى بايهدينا للطريق الصحيح. الله اذا سلمت لله بتجي لك فكره، بتقول والله فلان بروح اكلمه، فلان بيصبر الحاجه هذه انا بتواصل معه. انا اذا انت سلمت امرك لله الله بيطرقك، فمش مش ضروري الا انت اللي تقوم بالشيء، لكن بيديك فكره. لكن ان احنا نقول اذا هيئ الله ناس تقوم بايديهم الثوره وننتظر هؤلاء الناس، والله ما حد بايعينك. لازم كلنا نعين انفسنا. اسلم
1: اسلم. الشعب بيني وبينك الشعب قد مل مما ثوره بعد ثوره بعد ثوره بعد، يعني اقول لك المشكله والمصيبه والبلوه، يعني المرتزقه اكثر من الوطنيين، هذه البلوه.
0: طيب ما نستسلم، ما ما هو كان الكفار اكثر من المؤمنين، وكان كان السيد حسين لحاله هو 40 نفر داخل مسجد في مران، وكانت الدولة كلها ضده، والإصلاحيين وأمريكا والسعودية كلهم ضده، وهو هو 40 نفر لحالهم. اليوم هل تعلم أن السيد حسين بدر الدين الحوثي ربما أنه 100 مليون شخص مقتنعين بالمشروع هذا، ويمكن أنه حتى 100 مليون قليل. تحرك من البداية وهما ليش؟ الثقة بالله والقناعة أنه ما حد بايحك لك مثل ظفرك، ما حد بايغير إلا إذا أنا تحركت. لا يمكن.
1: وأخيرا قول الله ينصر يعني شعبنا، الله ينصر كل المخلصين،
0: الله
1: ضد المرتزقة وضد العملاء وضد عيال مسعودة، هذا الحزب اللي فسد بالأرض،
0: نعم،
1: واللي باع الوطن واللي خرب البلاد والعباد.
0: الله
1: عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا طارق خلي هذه في راسك بس، أنه ما بيتغير شيء إذا أنا ما تحركت، هذه تكون في بالك، وإن شاء الله أنه بيجي التغيير. شكرا جزيلا أبو طارق اليافعي من مديرية يافع محافظة لحج، شكرا جزيلا.
1: الله معكم
0: في أمان الله.

0: وما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء، وإحنا الليلة فاتحين البث على الهواء مباشرة واتصالات على الهواء مباشرة. بنستقبل اتصالات أهلنا وأخوتنا من المحافظات المحتلة، سواء في المحافظات الجنوبية أو داخل مدينة تعز أو محافظة مأرب، اللي في أماكن دول العدوان. بنستقبل اتصالاتكم على 01-282-005 ونتكلم عن الوحدة اليمنية من المنظور القرآني وكيف يجب أن تكون. ونستقبل اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: الولد بطيء.
0: نعم إن شاء الله،
1: حياك الله.
0: الله يعافيك. من معنا؟
1: تحياتي لك ولسند وعبد الله الحيفي.
0: الله يحييكم. من معنا لو سمحتوا؟
1: والله معك حفظ الله قاسم المقري.
0: حفظ الله قاسم
1: المقري.
0: المقري من أين يا حفظ الله؟
1: من تعز.
0: من تعز؟ من المدينة؟
1: اي من المدينة.
0: يا سلام، من أين؟ من داخل المدينة؟ قل لي.
1: وانا من وادي القاضي.
0: اها، وادي القاضي. طيب وادي القاضي طبعا باتجاه بير باشا صح؟
1: لا، قبل بير باشا.
0: ايوه، يعني على عند مدينة النور.
1: قبل مدينة
0: النور. ايوه انا عاد انا اذكر لانه بعيد عن بيتنا، انا ساكن كنت في تعز. حفظ الله، كيف حالك؟
1: الله يعافيك ويسلمك.
0: انت بتتصل الان من وادي القاضي؟
1: من البيت.
0: اهلا وسهلا. اليوم سمعت السيد في محاضرة اليوم يوم الجمعة؟
1: سمعنا. الله يحفظه ويقيمه ويكون في عونه.
0: يا رب بإذن الله تعالى.
1: ويحفظكم، والله أنكم تسلقوا صدورنا بالبرنامج هذا
0: إن شاء الله. أن احنا يعني كل ما نقدمه يكون في مرضات الله أولا وأخيرا.
1: والله يا أخي، هذا الوهابيين جاسمين على قلوبنا لكن ما نفعل.
0: يا حفظ الله، أنت داري أنه جامع النور جنبك الوكرة الوهابية.
1: والله أيوة، أسفل الوادي.
0: أنا داري. الله يعينك. والله إن الله يعينك ويوفقك. طيب يا حفظ الله، كلمنا عن الوضع اليوم في تعز. هل إحنا بحاجة أن إحنا نتوحد ولا الوضع هكذا سابر تمام؟
1: والله إن الوحدة ضرورية، ولكن ما يقول ما يفعل الكامل بالبيت العطل.
0: لازم نتحرك، لازم نكونش نقول هكذا نقدم العربة على الحصان والنيأس. الله سبحانه وتعالى، شوف الله قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.
1: أيوة،
0: يعني هو اللي بيدبر كل شيء، أنت توكل عليه بس.
1: أنت توكل.
0: كم عمرك يا حفظ الله؟
1: 82.
0: أوه ما شاء الله. كم معك أحفاد؟ ما أقولش معك عيال.
1: الحمد لله، معي 3 بنات فقط.
0: ها، ومعاهن عيال بناتك؟
1: ايه.
0: يعني قدك قد معك عيال رجال ولا لا؟
1: عيال.
0: أيوة أنا داري، أما بناتك قد قلتهن بنات. طيب على الأقل أحفادك هذولا، يعني إذا أنت خرجت اقتنعت بشيء بيكون الكلام منك لهم بيكون زي الأوامر.
1: أيوة.
0: والذات وأنت جدهم وكبير وأنت بتكلم وأنت مقتنع، ربما يكون على يدك التغيير وما أنتش داري.
1: إن شاء الله لا حد
0: يقلل من قدر نفسه. الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا عبدنا الله سبحانه وتعالى بيهيئ كل شيء. والله وعدين الله ما بينصر إلا المستضعفين.
1: إن شاء الله.
0: عمر الآدمي ما كان قوي ونصره الله، ما نصر إلا المستضعفين. أنت بتلاحظ، فلا تقلل من قدرات نفسك، إذا توكلت على الله فأنت أقوى واحد.
1: إن شاء الله نتوكل على الله في جميع الأمور.
0: إن شاء الله. قل لي كيف الوضع عندكم بتعز؟
1: الله لا يخفى عليك، ما أحبش داعي للنحو.
0: يلا خلاص الله يعينك، وما شاء الله عليك قد شجعك واتصلك من داخل تعز.
1: والله أنا أسمر آخر الليل السمع سند وأنت والحوزي
0: تمام والحيفي.
1: الحيفي
0: نعم.
1: عبد الله.
0: الله أنت بتسمعنا من داخل وادي القاضي؟
1: أمانة، من داخل وادي القاضي أمانة. لأنتو عندي ما شربكم إلا عسل وسم.
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
1: الله يكون في عونك. تحياتي
0: وإياكم إن شاء الله. شكرا جزيلا، وتحياتنا لبناتك وأحفادك. الله يخليهم لك.
1: إن شاء الله
0: يبارك فيك. حفظ الله قاسم المقري من وادي القاضي مدينة تعز، وربنا يكون في عونك. في أمان الله يا عم حفظ الله. 82 سنة اتصل وعمره 82 سنة. يا شيخ، يكفينا فخرا انه به ناس بهذا العمر ومقتنع بهذا المشروع ومقتنع بصنعاء ومقتنع بحكومة صنعاء. يعني من كثر ما عانوا والبعض ها نعدوا في صنعاء، زي ما قلنا زي ما قلنا ونقول دائما أن المنافقين كانوا خلف رسول الله في المدينة، فالأمر لا يخفى لا يخفى يعني، ومش مشكلة إذا جلسنا نتفرج لهؤلاء المنافقين ما نتحركش. وإذا بعض الناس اللي محسوبين على المسيرة وبيعرقل المسيرة ما مش وقتهم، المشروع أكبر بكثير مني ومنك، المشروع كبير، هو مشروع الله سبحانه وتعالى، المشروع الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله، من أجل أن ننشر هداه بقيادة هذا القائد العلم سلام الله عليه. فيكفينا أنه به ناس بيتصلوا وإحنا على الهواء، ولا نخشى ولا لأنه إحنا بفضل الله ثم بقيادة هذا القائد العظيم عارفين إيش معانا، ما هو المشروع اللي بأيدينا، وعارفين إيش الوضع عندنا، ونستقبل الاتصالات، نريد أن ننتشل أهلنا في المحافظات المحتلة من الوضع اللي هم فيه، ولازم أنت تتحرك، لا تقول الله يهيئ رجال وأنا ما لي دخل، لا، يا رب عينني، يا رب عينني أكون أحد أسباب التغيير. إذا وثقت بالله وثقت بنفسك بيعينك الله وعي يطرقك، بيقول لك عمل كذا، بيسخر لك فلان، بيسخر لك حاجة، إذا توكلت على الله. نستقبل اتصال. ألو، يا سلام، أسمعني مرتين، وطي الراديو عندك.
2: ألو،
0: وطي الراديو عندك لو سمحت. من معنا لو سمحت؟
2: معك ناصر العرماني.
0: ناصر العرماني، من أين يا ناصر؟
2: من يافع.
0: أهلا وسهلا، الإذاعة في يافع يعني واضحة وهذا ممتاز جدا، من أين من يافع؟ وطي الراديو، وطي الراديو، خلاص تأكدت أنك على الهواء، خلاص إحنا ما بنكذب، أنت على الهواء بالفعل، وطي الراديو.
2: نعم يعني واضحة.
0: وطي الراديو عندك، وطي لو سمحت.
2: نعم على طول.
0: ناصر العرماني، احنا بنتكلم عن يعني كيف نعيد وحدتنا بما يرضي الله ورسوله بدون المغالطات اللي كذبنا عليكم في السنوات السابقة قبل 2014، وبدون وحدة الإخوان والسلفيين، كيف نعين أنفسنا ونطرد المحتل. اليوم كانت محاضرة السيد عبد الملك يحفظه الله حول هذه الجزئية، الوحدة، انطلاقا من قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفضل يا ناصر.
2: معك.
0: طيب تفضل، قل لنا ايش الوضع عندكم، ايش اللي انتم منتظرين، ايش اللي بتعملوه، ايش اللي حتى تشتوه، ايش اللي اذا في شيء مزعلك مننا قول احنا زعلانين منكم فيك، عادي تفضل تكلم ما دام اتصلت الميكروفون.
2: والله بيني وبينك رحنا معاشر الوحدة يعني خربوها لوني الوحدة خربوها.
0: تمام، لكن شوف احنا الوحدة بالمنظور الاول ما نشتي، كلنا ما نشتيهاش، لانه كانت وحدة ظالمة، كان يعني واضح، لكن مش معناه ان احنا نترك الوحدة ونترك اوامر الله. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا يعني اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. احنا اذا دعونا للتفرقة ربما نخالف اوامر الله، واذا ابتعدنا عن كلام الله يعني ربما يحبط اعمالنا، بس كيف نعود إلى الوحدة انطلاقا من أوامر الله سبحانه وتعالى؟ أولا كيف علاقتنا بالله؟ هل أنا علاقتي بالله سليمة علشان أتبع أوامره؟ علشان كذا بعدين نرجع نشوف أنه في أمل أنه ربما تكون في وحدة فيها مصلحة للناس كلهم فيما يرضي الله.
2: والله بيني وبينك من ناحية الوحدة يعني الوحدة هي خلاص انتهى الوحدة.
0: خلص. طيب انتهت الوحدة،
2: انتهى الوحدة يعني بعام يعني 7/7/1994 من حلقة زول الجنوب وبهذلوا الناس وبهذلوا كل شيء.
0: تمام خلاص انتهى
2: يعني الآن معاشي خلاص رحنا بنقول يعني الدولتين متجاورتين، يعني بدل ما يلعبون بيلعبنا الخارج.
0: طيب الآن ايش الوضع عندكم في المحافظات الجنوبية؟ هل في دولة الجنوب العربي، مثلا أبو محمد كان يقول انه احنا دولة الجنوب العربي الحر، هل قد في دولة الجنوب العربي قد هي موجودة؟
2: لا هي ماشي دولة ماشي الدولة الجنوب العربي هي هي هي الأساس، هي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أرجع على جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
0: خلاص، هل الآن موجودة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية موجودة على الأرض وبتمارس صلاحيات الدولة، وفي جودة دولة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، هل هي موجودة الآن؟
2: لا ماشي موجودة.
0: ماشي موجودة. الآن اسمعني اسمعني، مش موجودة بسبب إيش؟ إنه في احتلال.
2: الاحتلال في ناس، يعني في ناس يبقون يردونها على الأرض، بس الدول هذه الدول هذه السعودية والإمارات هم ما يبقون هدف، ما يبقون الانتقالي يعيد الدولة، هو الانتقالي.
0: تمام.
2: الانتقالي هو عيد دروس الزبيدي، يبقى يردها بس معامرة عليه من الخارج، من كل مكان معامرة عليه.
0: طيب عيد دروس يعني طيب اوكي انا معك. الان عيدروس الزبيدي هو كان مع انه كان دولة الجنوب لكن ما استطعش، ليش؟ لانه السعودية والامارات واقفة. الان نبدأ نخرج السعودية والامارات وبعدين نشوف عيدروس الزبيدي كيف بيعمل دولة الجنوب اليمن الديمقراطية الشعبية. في حاجة الان اللي هو الحاجز اللي انا وانت متفقين عليه، انه عدونا الاثنين السعودية والامارات. هل السعودية والامارات عدوي والسعودية والإمارات عدوك، صح ولا لا؟
2: يا سلام عليك. نعم.
0: خلاص نبدأ نشوف كيف نتعاون إحنا وأنت نطرد هذا العدو، لأنه أيضا عامل علينا حصار في صنعاء والمحافظات الشمالية، عامل علينا حصار ونقل البنك وبيحاربنا، هو بيحاربنا كلنا، بيحارب الشمال والجنوب، هو ما يشتيش وحده ولا حتى يشتي جنوب لحاله، هو يشتي نبقى متشرذمين ونبقى يعني متحاربين وهو يتفرج علينا، ولذلك
2: يبغى مصالحه. نعم بيدور مصالحه، بيدور بالبلاد يعني مشان مصالحه. نعم.
0: اذا انت عندما تبدا تتكلم لازم تكون عندك قناعه. خلينا من حكايه اننا اشتي الجنوب الان ومشتيش الشمالي، الشمالي احتلال، انسى حاجه اسمها شمالي وانسى جنوب، خلينا انا وانت والشمالي الان امسكوا بالعدو المشترك هذا بينكم. الان خلي في بالك كيف اطرد هذا المحتل، وبعدين بارجع سدنا والشمالي بنتفاهم على شمال وجنوب. هذا الجزئية اللي مهم أن تترسخ لدى الجميع، لكن إننا أظل أقول ما نشتي وحده، خلاص ما عاد من أبوها الوحده. طيب خرج الاحتلال، أنا بعاونك تخرج الاحتلال وبعدين نرجع نتكلم على وحده ولا ما وحده، لأن هذا الاحتلال هو ضدي وضدك، وهو اللي يشتي، وهو اللي يشتيك دائما، تجلس تقول انا مشتيش الشمال، انا الشماليين احتلال الشمال، ويخلي عدوك هو الشمالي بينما هو عدوي وعدوك الاثنين. شفت اين الفكره؟ هنا بيلعب علينا انا وانت، يشتي يقول لك ان انا عدوك ويقول لي انك عدوي، وهو عدوي انا وانت. اذا اخلي لا يضحك علي، اصحصح، اعرف انه هذا هو عدوي انا والشمالي، كيف نخرج هذا العدو؟ بعدين برجع أشوف أنا والشمالي أشبه نسوي. هذا يجب أن يكون تفكيرنا، ويجب أن يكون وعينا وثقافتنا، ننشره في المجتمع. أنت لازم في المجتمع عندك، حتى عندما تتكلموا في مجالسكم في الحارة في كذا، يكون عندك هذا الطرح. اللي بيطرح لك يقول لك الشمالي عدونا، تقول له يا أخي تمام الشمالي عدوي أنا معك، لكن عاد معنا عدو علينا وعليهم، عاد السعودية علينا احنا وهو، خلينا نخرج السعودية والإمارات بعدين نشوف كيف نعمل الشمال. هذا الوعي يجب أن يكون موجود، وهو الصح، وهو الصح، مش أننا أضحك عليك بكلام، هو هذا الصح. لكن أنك تظل تشوف عدائك للشمالي فقط، السعودي مرتاح والإماراتي والأمريكي مرتاحين، لازم ننصب العداء.
2: لا لازم ننصب الأفضل لنا معاشين عادنا نرجع معاشين عادنا نحمق الوحدة معاشين يعني خلاص فكر ارتباط
0: تمام
2: ونعيش يعني دولتين يعني متجاورتين وبنتبادل احنا وياكم مبادلة.
0: متى لما نطرد المحتل
2: كل شيء خلاص يعني
0: متى؟ لكن غلق. ناصر العرماني من يافع، الجزئية مهمة جدا. خلاص ما عاد اشتيش، اولا أنت عندما نقول ما عاد نشتي وحده، إحنا بنخالف كلام الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف نكون مسلمون؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنت الآن بتنادي للتفرقة، اللهم أنه الخطأ أنه كانت الوحدة السابقة وحدة غير مبنية على أسس قرآنية، مبنية على مصالح، وبالتالي أنت مستأمنها. ولكن مع ذلك خلينا من الوحدة، انسى الوحدة، الآن في عدو لي ولك، مستمتع أن يستفزك ضد الشمالي ويستفزنا ضدكم، احنا خلاص احنا راحت اللعبة، ما عاد يقدر يلعب معنا هذا اللعب. الجنوبيين أهلنا وإخواننا ولو ما يشتش وحدة والله، وبنقاتل معهم عندما يعني تكون الحاجة إلى هذا. وإحنا بنقول دائما حتى إذا السعودية، الأمريكي والإسرائيلي قاتلوا السعودية، بنوقف مع السعودية، فما بالك بأهلنا في الجنوب. خلاص عرفنا، ليش عرفنا هذا الوعي؟ لأنه ارتبطنا بالله وبهدى الله سبحانه وتعالى. يضحكوا علينا، الشمالي عدوك الجنوبي عدوك، ونجلس نتناطح أنا وأنت وهو مرتاح. فرق تسد، هذه سياسة اليهود الصهيونية، فرق تسد، فرق بينهم، أنت اللي بتكون سيد عليهم. فلازم يكون عندنا وعي، يكون عندنا وعي أن هذا عدو لي ولك. الله سبحانه وتعالى بيقول لابن آدم حتى على إبليس إن أنه عدو لي ولك، إبليس عدو لي ولك. فهذه السعودية هي إبليس. أنداري أنه قال لآدم وحواء وما معنى منعكما أن تأكلا من هذه منها إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ودلاهما بغرور. يعني إبليس والأفكار، إبليس هو بيجي لك عن طريقة أفكار، عن طريق يعني بهيئة أفكار، الأفكار هذه تبان لك أنها أفكار حلوة وسهلة وجيدة. إبليس ما بيجي لكش بعداء، وما بيجي لكش بأسئلة يعني بأفكار مستفزة، وإنما ودلاهما بغرور، يعني لاعبهم سياسة، لو ما اقتنعوا أقنعهم أن يأكلوا من الشجرة، والله سبحانه وتعالى قد حذرهم لا تقرب هذه الشجرة، وجاء إبليس قال أن الله بكله بيزيد عليكم. فما بالك بالسعودي والإعلام السعودي والإماراتي، يهيج الجنوبيين على الشمال، ويهيج أيضا بعض الإصلاحيين، مش أما احنا الحمد لله، على الجنوب، ونظل في أحقاد فيما بيننا. والله ما غريبنا كلنا إلا أنت، لو رحت لك من عندنا نحن مرتاحين، لو رحت لك من عندنا، لو راحوا الإخوان من عندنا نحن مرتاحين. فيجب أن تكون هذه قناعة لدى أهلنا في المحافظات الجنوبية، وإن شاء الله تحرك، لازم أنت تتحرك، تقرر أن يأتي التغيير على يدي. أما أنه يهيئ الله تقول يا رب هيئ رجال وأنا ماشي حولي، هذا الكلام ما بينفعش، ما يحك جلدك إلا ظفرك.

0: ونواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء، ونذكر أننا نستقبل الاتصالات مباشرة على الهواء من أهلنا في المحافظات المحتلة، المحافظات الجنوبية أو في تعز أو في مأرب، والحديث عن الوحدة اليمنية من انطلاقا من واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نستقبل اتصال. ألو،
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: أنا معك أبو حسين.
0: أبو حسين، من أين تصل يا أبو حسين؟
1: من يافع.
0: من أين من يافع؟
1: مصلح.
0: فين؟
1: مصنعي.
0: مصنعي،
1: أيوة.
0: أهلا وسهلا أبو حسين، تفضل، بتسمع البث عندك واضح؟
1: واضح، أيوة، تمام
0: تمام. طيب، سمعت محاضرة السيد عبد الملك؟
1: محاضرة السيد عن الوحدة؟
0: نعم.
1: والله سمعت بعض المغتطفات منك.
0: اليوم السيد عبد الملك الحوثي يحفظه الله تكلم عن، بمناسبة 22 مايو، تكلم عن، انطلق من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن الله سبحانه وتعالى بيأمرنا بأن نتوحد ولا نتفرق. الوحدة،
1: أيوة، هذا كلام الله.
0: أيوة، تمام. الوحدة، قال السيد هكذا أيضا، أنه في يعني قامت على أسس مش صحيحة، إحنا يجب أن نحافظ على الوحدة من المنظور القرآني، لا نذهب إلى أن نقول ما نشتي وحدة، ولا تظل الوحدة بناء على ما كانت قبل، يعني بعد 94 وبعد اللي حصل يعني فنريد وحدة بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
1: أيوة، ما نبغى وحدة الأخوان.
0: طيب،
1: الأخوان والسلفيين.
0: نعم، إيش الذي حصل في وحدة الأخوان والسلفيين مثلا؟
1: يعني بعد 94 هم اللي سيطروا على الجنوب وعبثوا بالأراضي بالجنوب وكرهوا بالوحدهم.
0: صحيح صحيح. طيب، لكن هذا لا يعني أنه ما عاد نشتيش وحدة، ولكن نريد وحدة يعني بما يرضي الله سبحانه وتعالى، نريد وحدة اليوم بالذات وإحنا في ظل احتلال. قل لي الوضع عندكم في المحافظات المحتلة، يعني كيف الوضع اليوم؟
1: والله الوضع مستعمر،
0: لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة
1: الا بالله، تحت الاحتلال وانت عارف
0: صحيح
1: المستعمر وشيبتي كما معك من اهل البحدلة،
0: لا حول ولا قوة الا بالله. طيب، هذا معناه انه مش وقت ان احنا نتكلم عن وحدها الان، خلونا نتكلم عن هذا المحتل كيف نطرده وبعدين نرجع نشوف صح ولا لا.
1: نعم، كلام السيد يعني طريقه واحد، بعدين ادعو كلام الله، كلام القرآن،
0: الله
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صحيح صحيح.
1: وعزتنا بوحدتنا. نعم،
0: الله،
1: ورحنا بأمس الحاجة للوحدة اليمنية أكثر من سابق.
0: صحيح، لأن نحن في ظل احتلال، والاحتلال هذا يشتي أيوة يشتي فرق بيني وبينك. اليوم هو جاء يعني في عام 2015 قال علشان يحرر الجنوب وعلشان يحرر يعيد شرعية عبد ربه منصور هادي، هل تحرر الجنوب؟ وهل عادت شرعية هادي المزعومة؟ ايش اللي حاصل الان؟
1: كلها احزاب للسيطرة والاحتلال. كيف يعرف يحتل اليمن اكاذيبه؟
0: الله، ودلاهما بغرور كما قال الله عن ابليس.
1: نعم، اني لكم من الناصحين.
0: الله، اني لكما من الناصحين. شوف، وهذه
1: السعودي والاماراتي، اني لكم من الناصحين، هو شيطان.
0: الله اكبر. وهذا شو، انت يكفي انك عندك هذا الوعي يا ابو حسين، إذا انطلقت من هذا إذا انطلقت من هذا الوعي إن شاء الله أنت هذا الوعي بتقدمه للناس من حولك، يعني في مقايلكم في مجالسكم في السوق بتطرحوا هذا الطرح ولا إيش الطرح؟
1: أكيد
0: حديث الشارع الآن في يافع إيش بتتكلموا دائما في المقايل في السوق في المساجد في إيش حديثكم؟
1: بالمقايل الناس بعد الأوضاع هذه والأحداث وشافوا موقف السيد معافذة وموقف أنصار الله وهزيمة أمريكا بالبحر الأحمر ومواقف
0: يا أبو حسين ما نشتي تجاملنا
1: لا مش نجاملنا ما
0: بارك الله
1: حقائق
0: الله أكبر حقائق. الله أكبر يا سلام تفضل.
1: الناس تغيبة كثير ناس كانوا ضد رجعوا يعني
0: كانوا ضد أنصار الله تغيروا
1: أيوة.
0: بعد ما يعني حق
1: يعني في حقائق يعني ما حد يقدر ينكرها
0: صحيح.
1: مواقف للسيد وأنصار الله والجيش اليمني
0: الحمد لله الحمد لله الذي شرف أيوة. شرفنا
1: أيوة. في تغير ناس كثير كانوا معبعين تغيروا لما شافوا على الواقع
0: الله. طيب الـ الشارع عندكم يعني الشباب بالذات الشباب هل بيفكروا انه انا لازم اتحرك علشان يكون لي دور ان انا اطرد السعودي وهذا والاماراتي؟ هل يعني في نية ولا في امل انه ممكن نطرد الاحتلال ولا خلاص الناس استسلمت؟
1: والله
0: انا مطيع يا ابو حسين
1: مطيع حياه الله
0: الله يسلمك.
1: شوفوا كانوا مؤمنين لما دخلوا حضرموت والانتقال يعني بقوه وكان عنده قوه وقياده ودخلوا حضرموت كانوا كنا فرحنا بنسوي دوله، لكن جي السعودي رشخنا ردنا لاسفل السافل ما
0: طيب.
1: كنا نسوي دوله.
0: طيب انتم المفروض انكم تعرفوا من البدايه انه شوف انا اقول لك بكل صراحه حتى عيدروس الزبيدي هذا بينادي بانه عوده الجنوب والجمهورية اليمن الديمقراطيه الشعبيه، لكن ما مسك بارضه ما مسك بشعبه مسك بالامارات. السعود عيدروس ماسك بالامارات وهادي والعليمي ماسكين بالسعوديه، اذا ما فيش اساس صحيح ما فيش اساس وطني وبالتالي مشاريع ضعيفه نقولها بصراحة. حتى العليمي إذا عيدروس إذا كان باين إنه كان بيدي لكم الجنوب يعني يعيدكم إلى اليمن الديمقراطية الشعبية ما ارتكزش على قاعدة شعبية وطنية، ارتكز على الإمارات، كل ما يعمله بتوجيه من الإمارات. الإمارات لا يمكن تختلف هي والسعودية علشاني أنا وأنت، لازم تفهموا يا شباب يا جماعة السعودية والإمارات لا يمكن يختلفوا هم السعودية علشان أنا وأنت. إذن المفروض أن احنا نفهم هذه الجزئية، نفهم أنه ما بيغير إلا احنا من يعني بمشروع وطني بمشروع من داخل الأرض، لكن مشروع مرتهن إلى الآن عيدروس الزبيدي حتى ما يقدر يقرر إلا إذا استأذن من الإماراتي، العليمي نفس الكلام ما يقدر يقرر إلا إذا استأذن من السعودي، وشفتوا كيف حتى تحرك
1: معروف
0: أيوة. طيب الجزئية المهمة أنه هل هناك أمل أن يثور الشباب يتحركوا الناس يعملوا اعتصامات على الأقل علشان وإحنا بيجي العون من عندنا الله سبحانه وتعالى بيهيئ يعني
1: الناس قليل الحلقون فينا يعني شباب والناس يعني عارفين بس ما في قيادة هنا
0: ما فيش قيادة
1: ما في قيادة وحدوية ما في قيادة ربانية اللي هم على الوحدة ومع أنصار ما في معهم قايد يوجههم لا مظاهرة يوجههم لا احتفال يوجههم.
0: طيب لازم تهيئوا من بينكم، انتم تهيئوا بالذات انتم كبار السن اعقل الناس تعرفوا من هم يعني بالامكان ان يتصدر الموقف، ولازم تقتنعوا بالتضحيه، لابد من تضحيه. انا لازم ايوه السيد حسين بدر الدين احنا اليوم بفضل الله وبهذا العزه العظيمه والاباء من الله سبحانه وتعالى الا لانه قائدنا قدم روحه السيد حسين بدر الدين الحوثي، ولذلك لابد يكون هناك قناعة بالتضحية
1: زي نعم. بالنسبة لحسين بدر حسين بدر الدين الحسين أذكر منهم كان مجلس النواب، كان أكثر واحد يدافع عن الجنوبيين
0: صحيح
1: وعن وعن القضية الجنوبية
0: صحيح هو. واستقال قدم استقالته من مجلس النواب عندما قاموا بالحرب على الجنوب في 94
1: 94 نعم.
0: لا أقصد لك أنا أنه لابد من تتولد داخلنا قناعات بأهمية التضحية، لا نبقى خايفين. أنا لو تقدمت بيقتلوني، أنا لو تقدمت بيحبسوني. يا شيخ كانوا الناس يجوا من صعدة أيام علي عبد الله صالح، يجوا من صعدة إلى الجامع الكبير بصنعاء وهم ضعاف، وهم يلا بيدوروا حق الطريق وضعاف يعني مساكين، وعارف أنه بينضرب في الجامع الكبير وبيحتبس في الأمن السياسي وبيعذب، والله وجاي وهم استمتع أنه بيحصل له هكذا. لكن بتضحياتهم هذه المشروع انطلق، وبعدين الله سبحانه وتعالى بيهيئ فقط أنه إحنا نعين أنفسنا، نساعد أنفسنا على أنه لازم إحنا نكون سبب التغيير.
1: أكيد
0: أشعد. أنا آسف يا أبو حسين، تكلمت أكثر منك، تفضل.
1: أغلى حاجة بالكلمة، كل فرد أغلى حاجة بالكلمة وبالنصح.
0: الكلمة قوية جدا، ما لك الكلمة. نعم. الكلمة مؤثرة.
1: نعم، وأنا أكد لك أن في أحرار هنا بيهدهم وبيواجهون صعوبة.
0: نعم، بانشهد غالب بالراجح لبوزه جديد. يا ابو حسين، احيانا بنطول مع الضيوف، تكمل عليهم الوحدات، بارك الله فيهم انهم بيتواصلوا من المحافظات المحتله. نؤكد اننا نستقبل الاتصالات للمستمعين من المحافظات المحتله سواء في الجنوب أو داخل مدينة تعز أو في محافظة مارب. من أراد أن يتواصل معنا مباشرة على الهواء الآن على الرقم 01-282-005. نتحدث اليوم عن الوحدة وأهمية الوحدة. السيد القائد قال كلام مهم جدا عن الوحدة، أن هذا منجز. يعني ذكروني يا شباب، أشقال السيد، الوحدة اليمنية استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن نحافظ عليه، هكذا في يعني جزء من معرض حديثه. الوحدة اليمنية استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن نحافظ عليه. فكيف نحافظ على الوحدة؟ ننطلق من هدى القرآن، ننطلق من قال الله، ننطلق من توكلنا على الله. كل شيء بنشوفه أنه مهيأ. يا جماعة، أشقال نبي الله موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. شوف أشقالوا له إنا مدركون. كيف الآية؟ أنا بخرجها. إنا مدركون. بعدين فرعون اللي بعده، فرعون الجبار قال كلا إن معي ربي سيهدين في سورة الشعراء. عفوا بس الآن شاجي لها، خلوكم معي بس لحظة. هي أي سورة؟ في سورة الشعراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. شوف، خافوا، افتجعوا. قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فرعون هو جنوده لحقوا بالمؤمنين، بموسى والمؤمنين. فلما ترى الجمعان، يعني كل جمع شاف الثاني، خافوا هذولك لأنهم عدم بادئين إيمان. قالوا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. شوف الثقة بالله، لأنه البحر أمامهم والعدو خلفهم، ونحن خلاص أدركونا، يقتلونا. قال ما يقتلوناش، ليش ما يقتلونا يا موسى؟ إن معي ربي سيهدين، هداها الله. قال اضرب، فاضرب بعصاك البحر. فالثقة بالله والإيمان بالله والتوكل على الله يعينك، فقط كن واثق أن النصر سيأتي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول لأبناء المحافظات المحتلة لازم أنتوا تتحركوا، لازم أنتوا تتحركوا. السيد حسين بدر الدين الحوثي قام بشعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. كانوا يضربوهم يعني ما هو. وبعدين قامت الحرب الأولى والحرب الثانية والحرب إلى الحرب السادسة، والناس قتلت وقتلوا النساء والأطفال من لكن شوفوا التعامل مع الله سبحانه وتعالى. كان في طيار في الطيران مع الجيش اليمني كان يقصف على المجاهدين في صعدة، المجاهدين أسقطوه، أسقطوه هو الطيارة، نزل بالبرشوت اكتسرت رجله، طبعا نزل بالمظلة وصل للأرض اكتسرت رجله، مسكوها المجاهدين. ما قال لهم السيد، قال عالجوه وردوه صنعاء. البشاري أو الشهاري عفوا، الشهاري معروف قصة هذا الشهاري، قال عالجوه، عالجوه، عالجوه وجبسوا رجله وصلحوها. كان الله يرحمه محمد الحماس اللي كان المعالج، قال السيد عالجوه ورجعوه صنعاء. شوف شوف الثقة بالله، ولا معانا طيار رهينة المفروض نمسكه رهينة، قال عالجوه ورده. ليش؟ لأنه يتعامل من منظور قرآني ومن منظور إيماني، أن النصر هو من عند الله والله هو اللي بيهيئ. فإحنا لازم تكون عندنا هذه القناعات أن يعني نتحرك واثقين بالله وبنصر الله وبناء على توجيهات الله. هذا احتلال وهذا عدوان وهذا ظلم بواح ما يحصل في المحافظات الجنوبية. يعني تصوروا، كتب فتحي بن الأزرق، كتب أمس كلام مؤلم. أما اطلع اطلع يا ابن حسين بمادة وش رجع اطلع بالكلام هذا، لأنه يشتيله هذا الكلام بحد ذاته، يشتيله ليلة والعياذ بالله.

0: نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود، ونحن اليوم نتحدث عن محاضرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اليوم الخامس ضمن سلسلة دروس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في يوم 22 مايو وهو عيد الوحدة اليمنية. تحدث السيد القائد عن الوحدة من منظور واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإحنا بنتكلم عن الوحدة في الوضع اللي يعني تعيش فيه المحافظات الجنوبية المحتلة، وضع مرهق متعب، والله تعبنا إحنا وبنزعل عليهم، يعني متألمين جدا على ما بيحصل لهم. حرام حرام اللي بيحصل هذا باطل. تصور حتى هذه الأيام الدنيا صيف والحماء وما فيش كهرباء، وعادك في شهر 5، كيف لو ما يجي شهر 7 و8 نار وهم بيتعاملوا بالكهرباء، يعني بيعاملوا المواطنين بقطع الكهرباء، وهم اللي قالوا انهم جاي التحالف وجاي مركز سلمان للإغاثة وجاي المليارات السعودية والتريليونات الإماراتية علشان ينقذوا الجنوب على قولهم، وهم بيطحنوا الجنوب طحن. مش بس طحن، اللي ألمني كمان فتحي بن الأزرق، هذا إعلامي من المرتزقة، بيتكلم عن الوضع في الجنوب في عدن. أنا قريت التغريدة حقه افتجعت. إيش يقول في تغريدته؟ قال ما فيش حل لموضوع الاغتصابات في عدن. شوف الرعب. ما فيش حل لموضوع الاغتصابات في عدن إلا أن كل واحد يلحم له بترة حديد يلبسها أول ما يخرج ويخلعها أول ما يدخل البيت. لهذا الحد يفصل بترة حديد، يعني لوح حديد، سروال من الحديد يلبس حديد، يلبسه قبل ما يخرج ويرجع يفكه لما يدخل بيته. لهذا الدرجة الاغتصاب بالقوة، اغتصاب بالإكراه، عيني عينك في الشوارع، جنان رعب. أنا شفت التغريدة يا رحمتاه ما تقدرش تخرج الشارع. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها، إلا أن كل واحد يلحم له بترة حديد يلبسها أول ما يخرج وبعدها. معقول؟ هذا فتحي بن الأزرق اللي بيقول عدن وعدن ولازم تكون عدن ولازم الجنوب والجنوب، وبيتكلم عن الوضع هكذا. هذا غير المتصلين اللي بيتصلوا أنه احتلال وإهانة. إهانة، قالوا إحنا نهان في المحافظات المحتلة. فهذا وضع يعني ما يجوز حتى ان احنا نسكت عنه. البعض يقول لا نقول يا منعاه يكون السيد قدوتنا. السيد بيتكلم عن الوحدة، حريص على ابناء المحافظة المحتلة. لا يقول واحد مننا انه يعني هو سبب نفسه، انا سبب نفسي بنفسي، هم سبب لا لا نسخر ولا نفرح، هم أخوتنا وأهلنا، إحنا مختلفين إحنا وهم، لكن عليهم عدوان لازم نوقف معهم. هم ما يشتوش وحدة لكن عليهم عدوان لازم نوقف معهم. هم ما يشتوش هم وهم عليهم عدوان يجب أن نقف معهم. والله سبحانه وتعالى يهيئ القلوب ويلين القلوب، ما لك أنت، سيلين القلوب عندما تمشي أنت على الحق، تحرج الآخر، تحرج الآخر ويرجع يعدل من وضعه. فيجب أن نقف مع أهلنا في المحافظات المحتلة، ولذلك اليوم نتحدث عن الاحتلال في المحافظات المحتلة والحديث عن الوحدة انطلاقا من واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. احنا بنستقبل اتصالات أهلنا في المحافظات المحتلة على الرقم 01-282-005 01-282-005. نشوف إذا عاد إحنا بنستقبل اتصال ونتيح الفرصة بعدين للي راسلونا من هنا من المحافظات الحرة، لا يقولوا بعد يعني تحنا الفرصة للجنوبيين بس وما عاد قرأنا حتى رسائلهم. سنقرأ رسائلكم ولا ما يهمكم. يعني هذا واحد أولا اللي قد رسل لي غلط، يعني أنك ترسل 55,000 رسالة ويا مطيع ما بالله قرأ رسالتي، يا مطيع قرأ رسالتي يا أخي، ما يجوز هكذا. إحنا يجب أن نتحلى بالهوية الإيمانية، وخلاص رسلت رسالتك أنتظر يقرأها ولا ما يقرأها، مش هكذا بالغصب كأنه ما بالله ولا قرأ رسالتي ولا شزعل منك. ما علمتنا المسيرة هكذا يا جماعة، غير صحيح. احنا بنحاول نهدي الناس بهدى الله، واحنا عاد احنا معانا اتصال ابن حسين، معانا اتصال. الو يا مطيع، بتقرأ رسالتي ولا ما يعني ايش اقول لك، لا حول ولا قوة الا بالله. احنا قلنا اتصالات لل مرحبا. الو،
1: مرحبا،
0: اهلا وسهلا، من معانا؟
1: حياك الله، ابو حسين من
0: افق. ابو حسين انت اتصلت اول ولا لا؟
1: ايوه اتصلت، بس قطع الخطر عندكم ولا من هنا؟
0: يمكن كمل عليك الوحدات، عبيت مره ثانيه ولا
1: لا؟ فصل ما ادري.
0: يلا خلاص كويس انك اعدت الاتصال، وقد كنا قلنا اخر اتصال وبعد ما نستقبلش، كويس انك لحقت. عاد بتكمل يعني ايش يعني انقطع كلامك او شيء؟
1: ايوه
0: تفضل
1: يا اخي. الوضع زي بس وضع الناس والوضع المعيشي والوضع وضع الناس ما يتحمل اكثر من كذا.
0: صحيح. طيب أيوة. طيب ولا متابع نجلس ساكتين
1: ولا متابع اللي حاجه، لا مخرج لا انفصال ولا وحده، معلقين بين السماء والارض، هذا ما
0: ولا شيء دولة ولا به دولة. حتى عندكم في الجنوب ما فيش حتى دولة علشان أقدر أخرج ضدها، ولا أنت في وضع احتلال. وضع الاحتلال هو فقط بحاجة ثورة، ما فيش غير كذا، ثورة ضد المحتل. أخرج زي ما خرج غالب بن راجح لبوزة والمجاهدين معه، وجلسوا يناضلوا من 63 إلى 67، 4 سنوات يقاتلوا ولا نزلوا السلاح لما خرجوا البريطاني. أنتوا لازم أنتوا لازم يعني أنتوا معاكم ثورة عظيمة، يعني ثورة 14 أكتوبر مش سهلة. البريطاني 111 سنة أو مش عارف كم، وهو
1: 30 نعم
0: أيوة، يعني خلاص أصبح ربما في عدنيين من أصول بريطانية عندكم للآن. صعب أنه صعب أنه كان بيخرج، لكن خرجوه. ليش؟ لأنه غالب بالراجح لبوزة بدأ بالثورة، والباقي والناس التموا حوله استشهد من أول يوم هو، وبعدين قاموا الناس وتواصلت الثورة 4 سنوات. أنتوا لازم. ومش صعب إن واحد يحصل على بندقية اليوم، مش صعب إن واحد يحصل على بندقية، يحصل على قنابل، يحصل على أبسط الأسلحة. قادرين بس يكون عندك إرادة، والله سبحانه وتعالى بيهيئ لك. إذا في إرادة الله بيوقف معك.
1: والله اليمن لحد الآن مرتكزة على الحكومات الشمال، وهم أنتكم اللي أنتم متمسكين ومسككم الدولة. أما الجنوب اللي أنت شايف الآن بيد السعودي، خارج من الإماراتي ومن السعودي ورجع للسعودي، والسعودي الآن يعني بيتصرف بالجنوب وكأنه يعني محتل وكأن الجنوب محافظة سعودية.
0: طيب إذن الماء الدولة
1: الآن معانا غيادة ومؤمنين بسيط
0: الله
1: أنه صاحب إنسانية ورجل مدين، والقيادة ما شاء الله عليهم هم مسؤوليتهم إنهاء المشاكل اليمن
0: بإذن الله.
1: أيوة. أما رحلة شوف، أنا أقول لك، أما رحنا هنا بالجنوب رحنا شعب زي الشعب عندكم، شعب واحد.
0: الله،
1: عندنا قيادة،
0: أنت إحنا شعب واحد، أنتوا تنقصكم القيادة فتوليتم السيد عبد الملك وأصبح السيد قائدنا كلنا.
1: يا أخي هي جمهورية يمني من 1990.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: ماش إذا إحنا نتحاكي باسم الواحد واسم الانفصال.
0: الله،
1: كل واحد يمني من عام 90 رحنا يمن واحد.
0: بعدين هذه المرة باتكن وحدة على أسس قرآنية أعظم بكثير.
1: نعم نحن مؤمنين بالسيد
0: ان شاء الله تعالى. ما دام شوف عندكم
1: بعد اذا اذا إذا يسر الله وانتهى المشاكل ورجع الوحدة اليمنية، نطلب من السيد أن لا يترك فرصة للمتنفذين سواء أحزاب أو شيوخ أو شخصيات
0: ما عاد شيء
1: متنفذة من الشمال يأتهم الزنو فساد حتى يكرهم بالوحدة اليمنية مثل السابقين.
0: لا لا لا لا، الوضع مختلف تماما. وانتو جربتوا وانتو شفتوا مواقف السيد من من من
1: نعم نعم
0: من من بداية العدوان والاحتلال، فما عاد هو بنجربها اليوم.
1: نعم نعم نعم، ما اعتقد انه يكرر غلط النظام السابق
0: باذن الله تعالى. هذا امر مفروغ منه. اذا ان شاء الله انه ربنا يعيننا، واحنا ايضا نعين انفسنا ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، و يعني سياتي التوفيق. لكن وما يعني اشتي يا ابو حسين حاجه مهمه، لازم لازم لازم يكون في تحرك من عندكم. الله سبحانه وتعالى ما بيهيئش السيد إلا إذا أنتوا تحركتوا للأمانة. يعني لازم يكون عندكم تحرك، وبيهيئ لكم الأسباب، مش بالسيد فقط، بيهيئ الأسباب حتى من عندكم، حتى بيعمي الله عنكم أعداءكم إذا تحركتوا. لازم يكون، أيوة لازم يكون في حركة، حتى إذا مش أنتوا الكبار. لا تقول إحنا قد إحنا كبار مسنين، ما دام فيك نفس. أنا أقول لكم ما فيش، السيد أحمد صلاح الهادي عمره الآن يصل إلى 100 تقريبا، وما زال يحمل البندقية ومجاهد، ما قالش أنا انتهى دوري. فأنتوا لا تقولوا إحنا قد إحنا شيوبه، الله يعني الدور على الشباب والشباب

0: لكنه ما يحك جلدك إلا ظفرك.
1: وما يحك جلدك إلا أحد جلده.
0: ما يحك.
1: نعم.
0: أيوة. الله يوفقك يا أبو حسين، وإن شاء الله. والله يا أبو حسين والله إن إحنا نتألم. أنا قبل شوية قرأت تغريدة لفتحي بن الأزرق، قدوة فتحي بن الأزرق، أش يقول؟ ما فيش حل لموضوع الاغتصابات في عدن إلا أن الواحد يلحم له بترة حديد يلبسها أول ما يخرج. يعني لهذا الحد الوضع مرعب، أن يغتصبوا الناس بالشوارع، مخيف. مخيف. إذا رضينا على هذا الباطل الله ما بيرضاش عننا. خليني أذكرك بآية بس من كلام الله، وإحنا الحمد لله اللي وفقنا بهذه المسيرة، أنه أعادنا الله إلى القرآن. قالوا للشهيد القائد، قالوا جئت بالجديد السيد حسين، قال ما جينا بالجديد، نحن نشكو من الجديد. إيش؟ قال أنا إحنا رجعنا للقرآن بس، إحنا نشكو من الجديد. تمام؟ أيوة. أنا أشتي بس أرجع الآية من القرآن. شوف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. شوف، وهو ظالم لنفسه. سألوهم الملائكة، شوف، ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قالوا يعني ليش ما تدخلوا الجنة؟ قالوا كنا مستضعفين. طيب مش معناه أنك مستضعف أنه ما بش عليك دور، ليش ما تحركت؟ فربما اللي ما يتحرك ربما يدخل النار والعياذ بالله. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهو كان مستضعف، كان مستضعف. أيوة. فانتبهوا أنه تقولوا إحنا مستضعفون ما بيدنا حيلة، ربما والله لازم الناس تتحرك، علشان إذا مت أو قتلت أديت دورك، أديت دورك أمام الله وتقابل الله وانت بيض وجه.
1: نعم.
0: الله يكون في عونكم، وإن شاء الله إن شاء الله لا بد من النصر والتحرير سواء بهذا الجيل أو الجيل القادم إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أبو حسين.
1: الله حياك الله.
0: الله يسلمك ويبارك فيك أبو حسين. الله معك، الله معك في أمان الله.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة. شوفوا هذه الآية، راعي راعي ابن حسين، بس الآية هذه في سورة النساء، يعني الآية 97. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يعني اللي ما عاد بش بستطاع، ما تقولش أنا مش باستطاعتي وأنت قادر، هل عملت الذي عليك؟ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أو اللي مش قادر يفكر، اللي أخبل، أو اللي هذا يعني ما بش عليه، هذا مستضعف وما عاد بش حيلة. لكن أنا قادر أتحرك، قادر أخرج أرفع الشعار، قادر أخرج أهتف ضد المحتل. إلا تقدر، عيضربوني يضربوك، لكن اللي ما عاد يستطيعش مش قادر، بفرق بين اللي مش قادر واللي خايف. اللي مش قادر مثلا قدو شيء باع ما عاد يقدرش يخرج يخطى في مسيرات مثلا، هذا ما عادش قادر. اللي مش قادر انه قالوا لابد ما تتسلح واشتري لك بندق، ما بش معي قيمة البندق، وهو فعلا ما بش معه، هذا ما هوش قادر. لكن قادر يخرج في مسيرة بس انا خايف لا يضربوني، هذا ما هوش لا يستطيعون حيلة، هذا مستضعفين جبنا. هذولا ربما أنهم إلى النار. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني إذا أنت مستضعف هنا، خرج من قريتك هذه لا قرية ثانية، لا أي مكان ثاني اللي تقدر تنطلق منه، اللي تقدر تنطلق منه. لكن أنك تقول ما إحنا مستضعفين، إحنا ما نقدرش، إحنا انتبهوا، لا بد أن يكون لك دور في تحرير نفسك، لا تنتظر حد غيرك يحررك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا

المستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لا يقول البعض أنه مستضعف، أنا أرحم ما بش لي حول، أصبر على الظلم. والله أنك عتصبر على الظلم، لكن ما عتصبرش على نار جهنم، انتبه. أهلنا في المحافظات الجنوبية تحركوا، ولا بد يكون عندكم ثقافة التضحية. ثقافة التضحية مهمة جدا. خلاص ابن حسين لا تستقبل اتصالات، نعتذر من أهلنا في يعني من المتصلين. طيب معنا حنقرأ رسائل هكذا سريع من هنا. أول رسالة، شوف واحد رسل رسالة مرة واحدة، رسالة واحدة ومرة واحدة، تحياتي فلان، ولا زد اتصل ولا رسل رسالة ثانية ولا ثالثة ولا عاشرة. ما يقرأها المذيع قري، ما أقرهاش ما أزعلش ولا أشغل المذيع. الأخ زكريا الديلمي الرائع، تحياتنا للأخ زكريا الديلمي، يقول سلام الله عليك، التحية لك ولكل العاملين في الإذاعة، نهنئكم بمناسبة عيد الوحدة اليمنية، والتحية لأبو خالد الحريزي وكل المتصلين من المحافظات الجنوبية وكل أحرار الجنوب. ونقول لأبو خالد ولكل أهلنا في الجنوب، قلوا لابن سلمان يا ورع سلمان لا تحسب المهرة بهذا السهولة. طبعا هذا زامل للمنشد عيسى الليث، إذا هو جاهز عندك قولوا لابن سلمان يا ورع سلمان لا تحسب المهرة بهذا السهولة. خلونا نسمع هذا الزامل إن شاء الله يجهزه ابن حسين، ونقرأ الرسالة الثانية. الأخ العميد عبد اللطيف الغرسي، أسعد الله صباحكم أنتم جميع طاقم يمن الصمود، أخص بالذكر الإخوة في المحافظات الجنوبية المتصلين، وسلام الله على الشيخ المجاهد والمناضل الكبير علي سالم الحريزي، وسلام الله على أحرار المهرة وكل أحرار شعبنا اليمني الصامدون شرقه من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله، واللعنة على كل خاين ومنبطح باع وتآمر على وطنه، العزة والكرامة والنصر لشعبنا اليمني العظيم، وكل عام وشعبنا اليمني بخير. أخوكم العميد عبد اللطيف الغرسي. شكرا جزيلا يا عبد اللطيف الغرسي. هذا اللي يشوف أخوكم المجاهد أبو جراح المطري، المجاهد يعني، وربما أنه مجاهد فعلا في الجبهة، لكن أرسل رسالتين وثلاث واربع، وفي الأخير يقول لي بتقرأ رسالتي ولا لا. احنا بنقرأ رسائلك يا أبو جراح، لكن ما هكذا أخلاق المسيرة. يقول أبو جراح كما قال السيد القائد، الوحدة اليمنية استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن نحافظ عليه، ونحن كيمنيين بالتأكيد سنحافظ على وحدتنا مهما كان الثمن، وفقا للتوجيهات الإلهية في القرآن الكريم، ونؤكد وقوفنا إلى جانب إخواننا الأحرار في المناطق المحتلة حتى طرد الغزاة المحتلين من الأراضي اليمنية بأكملها. أخوكم المجاهد أبو جراح المطري من جبهات العزة والكرامة. قريبا سنتمكن من تكوين وحدة إسلامية شاملة وعامة بإرادة الله سبحانه وتعالى، ونهنئ ونبارك للسيد القائد ولكافة أبناء شعبنا اليمني العزيز بمناسبة هذا اليوم الوطني، يوم الوحدة اليمنية. يا مطيع أنت بقى تقرأ رسائلي ولا أنت بقى تقرأ رسائل أو ماشي؟ أبو عبد السلام الأسدي يقول حتى العملاء الكبار من علي محسن والزنداني والمخلافي قالوا إن السعودية عدو أزلي لليمن. بالفعل التسليم المطلق للسيد القائد من المنظور القرآني فيه الفلاح والنجاح ورضى الله سبحانه وتعالى، ونظفر بثبات الله بتثبيت الله لنا ومعيته معنا. أما الطاعة العمياء موجودة عند أصحاب ولي الأمر بعران الخليج وعلماءهم هناك، فرق. حفظ الله السيد القائد، روحي له الفداء. أبو عبد السلام الأسدي، شكرا جزيلا يا أبو عبد السلام الأسدي. أبو نبهان الرائع، ذكرني أبو نبهان قال كلمة، السيد قال اليوم قال كلمة المفروض كنا نتكلم عليها، والله قال الإعلام اللي إعلام إذاعات الإذاعة القنوات والإذاعات اللي هي قنوات ثرثرة،